0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماكلير 14 اكتوبر 2026، من توا للتسعة ونص نرجعوا لحسيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا على ليلة رابطة الأبطال الأوروبية بعد شوية مع رامي التراند، بعد لحظات باي أريد، ولا ناس الساعة الأخبار، جرعة الأمل اليومية وتفاصيل الحكاية في غدو أخير. بقية الأخبار والفقرات تكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم بما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر نهاركم مبارك، ربي يعطيكم وتتمناه، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق الكابيتانو القيدوم الجراندي برنس. صباح الأنوار.
1: ربي يفضلكم، ربي أنكم البارسا تضرب بقوة أمام غلاطاسارا، أتليتيكو مدريد تنتصر على المان مان سيتي، والليلة عاد شيخ وصل وعاد وتفرجوا لقاء روما وريال مدريد ومانشستر وبيجي. ما تتسنيش فاش كنت تفرجت ما تفرجتش، على خاطر أموري في البيان إن شاء الله.
0: معنا تفرجت شو مكل
1: كل أولدي، حتى كل اللي ما أسميهم نابل
0: سهرت البارح وشفت الأهداف وكل شيء. نحكي بعد شوي
1: في الثالث أقولهم استناوني، يعني برد ما تزربوش علي برشا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: دعاء بيت الخمسينات هذومك يا أسف 2026 نجم النجوم زياد المكي. صباح النور.
2: الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك. امبارح رفيقنا تصفح في الفيسبوك اخويا الراب
3: يتصفح
2: بالله، تحيه لاهالي مقنين وتبلبه على السويم.
0: مقنين
2: عصفور
0: مع عصفور مقنين، هم اهالينا في المقنين.
2: مقنين مقنين وتبلبه وكل على الرخص والبشاشه والكاليتي. تعرف الحم قداش امبارح؟ 38.5 الطماطم الفلفل بالله يعني. والله يا رفيق فما صفحة نتبع فيها راهو بالحق عباد تروف ببعضها الكلها يقولك الحمد لله قاعدين نربحوا بربي نيديه. معناتها الأهالينا أهالينا في تونس
0: اللي بيعون يعملوا كوبي كوري على أهالينا في المكنين
2: بربي يا أخي هذوكم يشوفوا فيها مشين السلعة السلعة متاعنا 100% متاعنا بالحق يا رفيق. الأسوام لا
0: على بالحق بالحق ستة مرات
4: خطفت فكرة
2: بالله تحية لهم وكنجينا كيفهم راهو مرنا على العام بالحق نيدي لأهالينا في يشبيك بابا حسيتني تاكل في النزل انت ما تاكلش طماطم كيفنا وكذا معناتها بالحق نيدي نروفوا ببعضنا شكرا ليك وان شاء نهاركم زين.
0: 10 مرات عاود الروف وبعدنا شكرا وليدي وبالحق والله رفيق
2: والله ليه خاطر البارح رفيق
0: تعاود لا لا سيبون يس ناصر البدوي صباح الانوار
5: نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جميله الجميلات نجمه النجمات سندريلا صباح الانوار.
6: ياسمين شنو نهاركم زين ضم صوتي صوت زياد نداء للخضار والبيع والغله رخصونا في الغله غالية الغله
0: اول مره تقضي الغله فرما فؤاد تشد نهارين في الخدمه دلتنا
6: بالحق مش عاديه راهو قاعدين
0: خليك توقف الكهرباء تمدوا 4000 وتقولوا كيلو تفاح كيلو بنان
6: تنوشت بالحق ما نعرفش
0: عبدي
6: والله لا نعرف الاسوام يا رفيق خدمه
0: انا متاكد منه على سك الحياه اللي ديما تحكي عليه وتحب تعيشه فيها من انت ما تعرفش الاسوام
6: ايبا طلعت الغله يسر غاليه ربي معنا وكهو. شل نهاركم زين شل نهاركم مبروك تحية لتويسة الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا شل ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى
0: أمين ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله نهاركم مليان بالحاجات اللي تحبوها الكل دعيو إن شاء الله ربي يستجيب دعاكم. الجولدن بوي حاتم بن حاسة صباح النور.
7: بونجور بونجور الناس الكل شل نهاركم مبروك. هو النورمال راهي الوقت الغلة هذية غالي خاطر مزيل فيل الكليمونتين مزيل كي طاحت الرومين مزيل ديما في بيريود كروز هذي راي في
0: الترانزيتوار
7: ترانزيتوار راي حتى صفرج المزيل هكا الكل غالي والهندي قاعد بالحق ثبت البارح عندك الحق ما تسمعش كلامهم بالحق كعبة بدينار
0: واكثر حتى 15%
7: قشرة
0: اي سيء خرج جو الهندي
7: ليه مزيل
0: تو المدالينا على الابواب تو المدالينا

0: نحب انك تبدا فيك القروسية سينو صبيح يا ولدي كان حضرت على العركة على ذيك بديو عندهم دخلة قوي الحاج وزيد جا صراع الاجيال كل يوم عنا صراع
1: بدك حاجة نربس منه بديت
0: فد منه نربس اليوم لا اليوم
2: يا ولدي كان مش انتي تو سدد عليه عمل له كلها راهو حل عنده
1: برا نجم تضربه تكلت الغادية
2: اي شو نضربه مال شنو
1: برها
2: يا ودي توم شيش يقولوا باند يا
1: لا لا
2: حشيش نضربه نلعج عليه نضربه يا ودي كان تعال شخصيات شو بدأ يحكيوا معايا علي أنا
1: كان يغلط النار ويضرب زيد
2: يسخيبوه ولدي قالوا لي بربي هذا قالوا لي تحب برشا زيد كيفاش ما ضربتوش
1: كيفاش ما ضربتوش يلا لقراه رامي الفوراتي رامرو بونجور كبير الرياضة الجديد في الديوان ايندوفن ولايبسيك قداو فيه البارح
3: والله نسيت لا الحق
1: رامي
3: ليه هو انا فاهم
1: ارسنال ليل
3: ارسنال تذبليش
1: سلافيا براغو صباح ولا شنو
3: صباح ليش الصباح
1: صحيح فايكينغ وبايرن ميونخ
3: 3-3
1: صحيح رامرو برافو
3: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريقه سليمه وبربي ملحوظه صغيره رفيق اللي يبدا ما هو في الكياس اللي يبدا لحفتها جديده ولا توندونس اللي يبدا ما هوش يجري في السرعه المحدده ناقص برشا ما يشدش اللي صار راه عطال دو جامي فيو راهو والمشكله وين بار بيك تولي معناك
1: تعمل له ضربه فار يحس اعتداء على شخص
3: سي با بيرسونيل
1: ابعد عندي ما نعمل
3: وتنجم تجري على راحتك كيما تحب ولكن ابعد مش تولي تجري انت بيدك تولي تدخل في خطر دونت سي سور احنا وما بعضنا كاير السكوندا بحسابها للناس اللي تبدا مزروبه ماشي تخ
1: ربي يهدي سرنا الناس الكل وربي ان شاء الله يهدينا لبعضنا في الكيس خاصه السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامه للناس اللي قاصد ربي ان شاء الله يا ربي يعطي كل واحد اللي في باله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البدايه بعد لحظات تكون بالزابينغ رامي الفراتي اختنس يوم فور نتاع حلقه البارح تو كي تعاود تسمع الحلقه باش تعمل زابينغ رامي تضحك نعتبروا إميسيون بتاع ديفيرتيسمون
3: والله ساعات نضحك لا والله بالحق ساعات نضحك وساعات خدمة خبيزة وكهوة وشوية إكستريات ودنيا
0: نحن خبيزة
3: وتلمزة فيك
4: عندي ربو قاعد يه كونسير
3: والله يفهم حالك يا خبيزة
4: عندها مات الشغف كونسير
1: هذا كونسير هذا
4: أو تو ناصر يعمل لاش
3: كهو شاء الله ربي بقى عليكم الست
4: اللي ماتت الحلم
1: ريق الشغف مات فيه
4: معناتها ما عادش تحلم على الراب
3: الحلم يا سيدي شو
1: هو في الكابوس تو عايش في الكابوس يلا فاصل ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص
5: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
6: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
5: عندك أورانج كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجور
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة شو صار في حلقة البارح اقتنص لي وموفر رامرو مرامي الفوراتي حاضر لكم زابينغ
6: زابينغ
3: اللي يعجبني في الرافماغ اللي هو سبحان الله أكثر مواضيع الدور لهنا مواضيع الأثرية أي على أساس الكرونيكور عايشين في النيفو ذاك هات أخويا رفيق هات المواضيع باب
1: 14 مليون دولار هو السعر متاع البداية في المزاد العالي وبعد وين تنجم تخلط تنجم تفهمها يقعد مليون خلعة صحيح
0: مليون خلعة
1: ومش في لعبة كبير فيه فانتروا
0: كبير فيه صعبة
1: معناها تنجم تستثمر فيه هكا
3: ايوه الله مصلي على النبي لا حطينا الخلعه في اطارها وكذا وشكون حسب رايك يشري في وصلي كيف كامله
2: اي نشري بياسير اما خير ولا تشري انت ولا يتبرع
3: شكون معاك
2: يتبرع
1: اما عندك فلوس لا يعني انك تلوحهم هكا احنا نضحك ولا تشري مليون ب 20 مليار 60 مليار بفلوسنا معناها تقريبا
2: هذا راهو فيهم الاثرياء
1: شي يهمني فيه نحكي عليك انت انا قلت لك كان عندي فلوس نشري
2: معناها انت كان ندخل في الهبال هذاك معناتها ما عادش نعقلكم جمله انا عرفت
1: انت ليه برتاج ما تدخلش في الهبال
4: ملياردير ما عادش نعقلكم ومش ريت ربك سبحانه يقول لك نعرف عبدي نعرف عبدي
1: يلزموا 10000
0: ما حبناش
4: 500
2: يعني علاش ما تحبوش العاب السابق
4: ما نكذب عليكم باش نعرفكم هو ما خير ولا تشريه انت معناتها اللي كاباب اللي عفسنا بالتراخ
1: كنت في الروش تو
3: هاي عاد هاي عاد سايبوا لنا الموقع عاد هاي سايبوا لنا الموقع دخلنا نلعبوا شويه كويس تراها الصوره اي بابا يجي اجا بابا جاوب لي على السؤال هذا
1: عربيه ما معنى شخص قريب
7: قريب
8: قريب من العائله
1: قريب من العائلة قريب قوي قوي
2: قريب من الباي
1: ليش تهتش برشة
4: اللي فلوك
1: لوك رخامة لوك رخامة مش خص يلا
3: لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الأداء البسيط معنى اللي فما يتقال قريب قريب قوي من الآخر سهلة وبسيطة بابا ربي خلني أسألكم سؤال آخر إيش راح تحكيوا شوية على قرش في بحر والعباد قاعدة تغرق بحذا شو هي تعملوا
1: والبحر كله ركنات تترمى باش تنقذ حياة بشر وتحط حياتك انت في الريسك نجم انت تموت معاه تنجم هو يمنع وانت تطلع بلا شد بلا ساق زيد نعم ولا اما زيد فما عبد قدامك باش يموت قاعد رجل كبير مريض وشادد في بوتو تترمى وانت متعدية
8: للأمان الرفيق
1: للأمان
8: نطلب الحماية
1: ليه ليه لطولي جات الحماية الركنات شو تدور به
8: نجم نتوكل على ربي هو الركان تحته ساعة
1: يحوم غادي معنى البقعة كلها ركانين
8: نرمي حبل
1: هز حياة عبد على كتافك تخليه يموت وانت قدامك
8: أنا هذين نتحسب
1: هو في القانون سامحني
8: معناتها
2: وعلى كرسي رفيق
1: ايوه ومقعد مسكين
8: سامح برا فسر لي القانون هذا الجميع معناتها واحد بحاسيب لازمني أنا ندخل نعمل له أسيستانس هذا قانون
1: في العالم مش في تونس
3: وانت سي رفيق خويك عاطيه السؤال وطفل يتغصر من قبيله ما عادش فاهم روحه ايش تعمل
8: وانت
1: حتى كينا ذي صارت لي مره في شط قليبيا
8: وين
1: في شط في قليبيا
2: وكعب قاروص
1: والراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي ما نحبش انا نحكي ايش عملت حبه يخرج يحكي في الاعلام
8: هذا برا شوف والله
1: اسمه عم محمد الغربي ما نحبش نحكي شنو عملت
8: باش نحكي على السيدة وانت رابيد نعم
1: يلا
3: يا رابيد يا ولدي يا ولدي بسم الله فهد فهد في البحر ما شاء الله لي هو القرش مش لاخر قرش القرش يخاف منه مالا روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
1: تحية كبيرة لميلا فوراتي ترتيحة العادة بالموسيقى ولنا عودة مع الأخبار والترند دو جور بعد شوية نحكيه في الأخبار ولكن قبل هذا نعمل ترتيحة العادة بالموسيقى عاصي الحلاني يغني ويقول مثل الكذبة نرجع بعد لحظات رف مايك حتى للتسعة ونص وقت الموسيقى على ديواننا

0: والهواء تاير تاير معنا 5:37 دقيقة رفقنا عاسل حلاني وصلنا الوقت الفاصل لحظات وننطلق في التراند باش نحكيو على موضوع يقعد ديما تراند من سبتمبر حتى لجوان في علاقة بقراية ولادنا. نحكيو على ليزيتيود, نحكيو على ليتيودات, نحكيو على الدروس الخصوصية. والسؤال هنا اليوم في ظل البرنامج اللي أجمع الناس الكل لأنه برنامج طويل لأنه متعب لأنه مرهق للمربين وللعائلة وللصغيرات, علاش مازلنا حد اللحظة هذه ليتيود ممنوع؟ علاش ما نقنوش ليتيود بأمور فيها شوية منطق لتفادي أنه يصير تضارب مصالح وكذا, ولكن يقعد ليتيود حاجة قانونية يعني أبريتو الناس كل قاعدة تقري في ليتيود والناس الكل بنسبة كبيرة قاعدة تقرأ في ليتيود. حاولوا نحكيوا في الموضوع هذا بعد لحظات ونسترجعوا ذكريات السندريلا اللي قرأت ليتيود ذات يوم وعطتنا تفاصيل خلينا نقول مخجلة. نعطيكم فلاش نرجو بعد الفاصل. قرأتهم في رمضان زياد شو تعمل, تعطيهم الاكزرسيس وتقول لهم عيتوا يا مدام نجيكم كي تكملوا. هي تعمل انترو تمشي ترقد في بيتها
1: امها تفيقها,
0: صحيت امها تفيقها تمشي تحل البقلاوة تمشي طيب. نحكي ولا تكانت اسعار مشتة 4000 سيوس كفاءة علمية نادرة. نعود بعد الفاصل.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles, votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: Honor, والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. ينعم دوز إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران, دوز إكسبيرينس. Un seul téléphone.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك, ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة, التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
6: على 103.2
2: ديوانا فام. من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: 7:35 صباح الأنوار, صباح الفل للناس الكل. نمشيو للأخبار توت سويت التران دو جورا.
7: عسلامة, get ready with me, bon plan and guess what, مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو, طور عالمك.
2: Train du jour.
0: التران دو جور ونحكيو على ليتيودات, نحكيو على دروس الخصوصية, نحكيو على قراية صغارنا. ريم المنصوري أستاذة ومدربة كانت تحدثت على الدروس الخصوصية وشنو يقول القانون التونسي بالضبط فيما يتعلق بالدروس الخصوصية. الموضوع ذا يوميا صدقوني تراند عند الأولياء خاصة في السنة ذي منال اللي انت مطالبة ترافق صغيرك في القراية من السنة أولى ابتدائي. يبداو الأولياء يلقاو رواحهم مغلوبين بالريتم تاع القراية وريتم الحياة ولا مسؤوليات. نسمعوا شو قالت ريم المنصوري على موجات إكسبريس ونرجعوا بعد لحظات.
1: انه تتعطى دروس الخصوصية.
9: الو الليتود هو برشا ناس تفكر اللي الليتود ممنوع مع الاستاذ نتاعو، هو مش ممنوع مع الاستاذ نتاعو لكن مقنن ولازم يكون في اطار المعهد وتابع المعهد وبسوم معناتها بيان ديتيرميني avec un nombre bien déterminé d'élèves في وسط المكتب بيدو، دونك فما ترخيص بالطبيعة ويكون مرخص من المعهد. ولكن زادا نجمو يكون فما دي كور بارتيكولير تعطاو dans un centre d'études. معناتها اليوم نلقاو الناس تحل بالذمة ان سنتر ديتود وتاخذ الرخصة من الإدارة الجهوية باش تعطي دروس هذه الخصوصية، وبالطبيعة القانون يخضع انه يكون اللي يعطي في الكور يكون عنده لي ديبلوم كيلفو جينيرالمون، ويكون بالطبيعة معناتها متابع من طرف الإدارة الجهوية والوزارة بالطبيعة.
0: السؤال حاتم بالحاج، لماذا تمنع الدروس الخصوصية إلا بالضوابط اللي كانت حددتهم الأستاذة والمدربة ريما المنصوري تقرأ في القسم في الكلاس في المؤسسة التربوية في مراكز الدعم التربوي المختصة، البقية ممنوع رغم أنه البقية صاير هذا واقع، ولكن الناس كل رد بالها لأنه ممنوع، لأنه الأستاذ يخاف، لأنه المعلم يخاف، وقت اللي الجميع مقتنع بأنه البرنامج غير عادي، البرنامج ما عادش خالتين يكملوا الكور للمعلمين ويعطيوا في الدروس للتلامذة والكور ساعات باش يكملوه في ديارهم وكذا. ما الذي يمنع إذا كان نحطوا الاستثناء اللي ما يزموش يصير أنه اللي يقري فيه في القسم ما يقرينيش لا هنا لا غادي باش ما يزيدنيش في النوت باش ما توليش معاملات خاصة فيها فلوس وبابا
10: شبه التضارب مصالح
0: تولي كي نخلصك أنا بوتيتر تولي أنت يقرأ عندي بيانسور نزه الأساتذة ولكن ينجم يصير والغلطة ذي تصير وحتى لدرء الشبهات. البقية ما الذي يمنع وقت اللي فما إقرار اليوم أنه البرنامج صعيب برشا والبرنامج طويل برشا، ما الذي يمنع أنه نقراو تيود اللي يحب يقري تيود يقري؟ أنا مثلا التيود اللي في الكلاس بعشرين تلميذ ما يساعدنيش لأني نحب ولدي ولا بنتي وحدها جيها معها صاحبها يقريهم معلم باش تكون سيبلي ليهم هما باش يلقى حل لكيون متاحهم هما. ما الذي يمنع؟ علاش ما نواجهوش الواقع كما هو؟
10: وهذيك فلسفة التيود راهل، فلسفة التيود كون وقت يولي ضروري يلزمك تعمل التيود، والتيود راهو مش كان صبين زاد معلومات، التيود راهو يمكن يعلمك منهجية مختلفة على المنهجية متاع الأستاذ المباشر ليك واللي هي يمكن تويلمك انت خير حتى في الميتودولوجي. التيود زادة ينجم يكون فما معناها الناصر نحن قرينا في مدرسة عمومية كانت متماسكة، كان عندك ضعف في ماتير وكان تارد زوز توا ولينا برشا قريو في برشا ماتيريات، ما هوش كان ضعف التلميذ، هو فينا الماء خاطر البروغرام دسم جدا وطويل جدا، دونك يلزمك أنا بار يلزمك كما نقولوا واحد كالكوتشينج فهمت، يعني هو اللي قريك اتود يلزم يرقالك المنهجية اللي تويلمك، مش باش يزيدك معلومه من الراس ولا باش يزيدك معلومات مخبيه في البرنامج ولا مخبيتها الوزاره مخليتها
0: حاجه سبيسيفيك ليه، كانه كيني باش يتعامل مع عبد عنده كل الحكايه ذيك في البقعه الفلانيه. معناها
10: وين ظهر لي اللي منع خاطر جات فتره كنت تفكروها كثر الكلام على انا ياخذ نوتات خايبه وخلي ولا يقرا عند الاستاذ النوتات زادت بتاتر راهو بتاتر فوز، انا ظهر لي اقليه ما تصورش استاذ يتعامل يوميا مع التلامذة يخو في شهرين من عند الوزارة
0: أقلية جدا جدا جدا, جداً
10: معناها الأقليات الشاذة ما يزمش هي تتغير مسار ولا حاجة تعاول
0: لدرء الشبهات، هذا نحيه الموضوع تقري فيه في الكلاس ما تقريه الشتود، هذا يمنع يا سيدي باش الناس الكل تدخل بنفس الحظوظ في الأعداد في الامتحانات، أكل 1% الموجود هذاك ما يسالش نعمل عليه قانون ياخذوا بعين الاعتبار. ولكن اليوم هذا واقع، أنا أصل طرح الموضوع علاش معناه ما نحبوش نواجهه الحقيقة، تقول ممنوع ومش ممنوع، الناس كل تقرأ في الديار والأساتذة يقريو والتلامذة يقراو لأنه ما عادش خالتين بالحق، يفوروا فوار لو بروغرام، شوفوا لو بروغرام بالدروس، هل الأولياء قادرين اليوم مع أولادهم وحدهم يخلطوا؟ يعني مستحيل. أنا كنت من أكثر الناس الناقدين ونتهم العباد نقول ديبيل معناها سامحوني في العبارة ديبيل يقري ولده سنة أولى ابتدائي تيود سنة ثانية ابتدائي تيود سنة ثالثة ابتدائي مش سيبا نورمال هبلوا لي بارون هبان نلقى روحي أنا في, في, في, في الحكاية هذية وما عندي حتى خيار ما عنديش خيار كي تلقى روحك عندك دروس ياخذوا لك خمسة وستة وسبعة سوايع مقسومين على سبت واحد إلى جانب خاطر الدروس حاجة معناها كي يقول دروس معناها إملاء ذاتي باش تحفظها في ثلاثة أربع سوايع صورة في القرآن لازمك تحفظها في ساعتين ثلاث معناها مش كي باش ترجع معها الكور ديجا أنت في الدو زيد على هذا لازم تخلي الكور ما يفسعش بيك دونك زيد تقريه وقت باش تلهي وقت باش تعيش مع ولدك زيد
11: ورجع لا أنا جوست حاجة باش نقول رفيق مادام مع البرنامج هذا وتقري 70 ايت يا ودي العمدة شكون نحن هي الكل ندوروا على شكون دور التلميذ التلميذ ماهوش ايبانوي التلميذ بالبروغرام هذا ما يحبش القراية انت كي تاخذ ليكزامبل تلميذ اكيد في عائلتنا ترقى التلميذ يقرا بالسيستم التونسي وترقى التلميذ يقرا بالسيستم الفرنساوي ولا السيستم الامريكاني ترقى التلميذ يقرا بي ام اف ولا كايو ولا في ليكول امريكان
0: سيستم فرنسي
11: ايبانوي خير من التلميذ التونسي يا ولدي توا المشكله الكبيره راهو لازم البروغرام البروغرام تونك البروغرام هكا يا ودي شيمني أنا تقري إتيود عنده الحق ولا يا ودي لازم تشوف بروغرام متاعك خاطر لا عاد الولي خالت ولا عاد التلميذ خالت ولا الأم خالتة حتى واحد ما هوش خالت وتقريت ولدك تحطوش عائلة كاملة تقري فيه يا ودي التلميذ فيدت يا ودي هي المشكلة الباز متاعها أنت تقري في الإتيود خاطر أنت وليت تتلهث ما عادش تخلط ما عادش تخلط واللي بارون كيما ترقي من الصباح للعشية يخدم ما عادش عنده حتى وساعة البال باش يفسر حاجة وسبحان الله راه فما برشا أولياء ما يحبش يقري ولا ما يعرفش يقري خاطر باش تقري ولا ولدك
0: هذا ساعات انا كي نمشي نحب نحكي مع اللي حتى يقري وبنتي ولا نقول لهم يا اخي معناها دو كيل دروا معناها تجي انت تكونداني لي اربع سوايع في الويكاند تعطي لبنتي حاجات تعرف ما نجم نعملهم كان انا شكون قالك نمشي معاك لبعيد يا سيدي انا انسان امي عصامي قريت عملت فلوس نخدم على روحي ما مانيش قاري مانيش قاري ما دخلتش المكتب
11: سي لا فيريتي
0: كيفاش سي لا فيريتي كيفاش عملت فلوس كيفاش تي موبليش انه انا نقريه معناه دو كيل دروا شو انا نحفظ القران وانا نحفظ المحفوظات وانا نحفظ الوحد وانا نعمله كي تعطيني انت بحث وملفات وعملهم لي 3 دي نسميهم انا بالتكنولوجيا اللي نعرفها معناها حاجات ملصقه هكا وحيوانات بلاستيك ماني انا باش نعملهم واش تعطيني فيهم باش تعطيني نوت لي انا معناها
10: وحاجه اخرى انا نمشي
0: فلوس هذا يقول لك ما تقراش
10: انا نمشي معاك لبعيد يا رفيق راهو مش باهي الوالدين يقريوا ولادهم خاطر لو رابور يتبدل خلي الوالد والد والوالده والده كي يبدا هو معناها الطفل واللي رابور خاطر الوالد يقري بالعاطف الوالد يقري على النتيجه معناها فهمت ما عندوش بيداغوجيا حاجه اخرى ينفع الانفعال ذاك ينجم يقولوا في كلام التروماتيز لونفون دونك من الاحسن توريت انت اللي تحكي عليه باتش ورك ولا تعمل حاجه تنجم تعاون ولدك في الدار تعاونه مش انت تعمل في عوضه زيدا راك تعمل في عوضه معناها ما فهم حتى بيداغوجيا ولا في الاكزرسيس
0: بربي برسمك تو كمنسج المنسج نتاع قبل وكل لوحه المسامر هذاك ولدي باش نعطيه دق المسامر ما باش نعملهم انا هذاك نجم
10: ولد في الطريق يعطيه في باش يدق المسامر باش يعرف يبريكول
0: اعطي لولدك يدق مطرقه ومسامر 500 مسمار هكاك ولوح وكل سيبه ما تنجمش لازمك انت تعملهم ميزابار هذايا اليوم ما عادش تنجم تخلط بلاشيتيود هذا واقع دونك نمشيو في قوانين تتماشى والاصل في الاشياء كما قال زياد ما عرفش علاش معناها الناس الكل واعي انه يعني والله العظيم الوالدين تعبين الجالير حياه عدم ولات مع صغار اللي يقراو واللي عنده زوز وثلاثه الور لا بون كوراج معناها بون كوراج معناها يسخفوا لي مامون كوشمار راهو سورتو كي المراه اللي تلقاها هي لا هي ورجلها ما يمس حتى شيء وما يقريش كوشمار اوفري سونس دو مو يا اخي لماذا علاش هذا 500 سنه واحنا باش نحاولوا علاش هذه واقعه اللي قال اللي يقرا سيستيم فرونسي ايبانوي شيخين متفرهدين البروغرام محلول على العام كامل يا ما نحبش نحط بنتي في سيستيم فرنسي ما نحبش تقرا لنابوليون بونابارت حابة تقرا تاريخ تونس حابة تقرا لحنبال ما نحبش تقرا تاريخ فرنسا وكولتور فرنسا ودنيا ما نحبش علاش انت نلقى روحي انا يا نخاف وكريز ديدونتيتي وبنتي تخسر هويتها وكذا واما تكون ايبانوي والا هالضغط اللي من السنه الاولى ابتدائي صغار ولا يحبوا يبطلوا القرايه
12: هما كل عام يحكيوا على الاستاذه نسيوا اللي يحكيه الكل ذيك مراهقة مراهقة دونك ما يتاخذش عليها كولا. دونك أنا توا نحكي على ليتود الدروس الخصوصية اللي هي واقع موجود في تونس في المجتمع منذ سنوات. علاش القطاع هذا ما يتنظمش؟ يخضع لقوانين جبائية تولي الأمور واضحة والقانون معناها يحميها. فما حماية للطفل زيدا أنت تحب ولا تكره، ولايد صغير باش يمشي يقرأ في في في بلاصة معناها ما نعرفش أنا، فما الكري وجراجات هذاك الواقع معناها، فما جراج فما ناس تقري في دياره. دونك لازم الطفل يكون محمي وسلامته تكون زيدا محفوظة. اثنين زيدا راهو أنا دايرة بيا أصحابي معناها دايرين بيا أصحابي سيختو الأمهات، بالنسبة لهم العودة المدرسية ولات كوشمار، كوشمار بأتم معنى الكلمة. يعني أعصابها تبدأ تتشنج وتتوتر وتبدأ مفجوعة، وين توا باش يجوني الامتحانات، أنت غير هي تعدي في الامتحانات، هي اللي تحفظ هي اللي تصور، ذكرش أنت المحفوظات. تو مثلا أنك التصوير متاع المحفوظات تبدأ تطلب منك المعلمة أنه التصويرة تكون بارفيت، ماهيش متاع وليد عمره 6 سنين. تلقى الام سهره هي اللي تصور ويصدقوا اللي هو الطفل الصغير عملها كيما الزربيه.
0: انا صدقوش هكاك يحبوا الكراسه هكاك بوتيتر. انا نقول باش يجي المتفقد يشوفها، يا ودي ما تعطينيش نصور، صغير ما يعرفش يصور الحاجات هذاكم في عمر معين. دونك ديما يا سي البو الام لو كوزان لو درا شنو، خلينا معناها نكتفيو بامكانيات الطفل الحقيقيه. هو شو يعرف يعمل، هو كيسكي هو شي نجم يعطيك في اللحظة هذه. أنا منطقيا ما عندكش الحق باش تشركني يا أخي، اللي بوه جاهل، اللي أمه مش قارية، اللي بوه ما اللي تيم اللي تيم يا سيدي مربي عمه عنده 6 صغار ومحطوط
11: ولا درماماته كبيرة
0: بما منطق أنت تستعملني 5 و6 سوايع في الويكند. وزيد من فوق هذا ليتود اللي في الدار ولا كذا ممنوع، قاعدين نهربوا من واقع في علاقة بالقراية ما نعرف شنو. أما والله العظيم لو كان ناخذوا أي إنسان نحكيه مع بارون تلقاو الناس الكل يقولك من أسباب الضغط النفسي الكبير اللي عايشينه قراية الصغار متاعنا، وجمعة جمعتين ومن بعد تولي تقول ايه اتودات وامتحانات، ولا يتفرهد ويمشي يترينه، ولا ناحية الانترينمون ناحية الكلوب ناحية كل شيء، وشد لقراية لقراية لقراية وبلي جي علميا ما تخلطش حاتم بالحاج بعدد الساعات ما تخلطش. صغيرك تلوحوا 8 تعاود تاخذوا 6 تعليل ابين يدخلوا. دونك عندك طول الويكاند باش يقرا.
10: ورغم هذا رغم هذا نخرجوا في طب وخرجوا في مهن صور التعليم جي
0: كلنا
10: طالب بالغاصر بالي نخدموا بالغاصر نجيبوا
0: الناس سيريو الناس كل تخلت تعبه معناها الناس كل تخلت تعبه وي
11: اما حتى الوالدين عندهم دور وراف راه فما ناس عجبتها ونسبه كبيره راهو عاجب هذايا ولا ليميت راهو فيه شويه ولا ليميت يقول لك هذايا ونحس ناقص وش بيه مرتاح الويكاند هذا شنو هي اللي شبيه مرتاح يا ودي مش مهمتي نتعب راهو في الويكاند هذايا في العمر هذاك. المشكله وين اللي ملي كان لي تون مرحله تميز هذو ما يقبلوا الضغط رفيق فخاطر فما دي بارون يمشيوا للمكاتب
0: ونسبه كبيره راهو اللي يروح بيه 10 نتاع الليل من ليتود
11: نوعيه
0: دي بارون هذوما يجيو للمعلمين يقول له شبيكم البارح ما عطيتوش اكزرسيسات نهار معناها يلزم ولده ما يتنفسش والقرسينو بالنسبه لي ليكول مش باهي.
11: وانا هو ما عنديش برشا كنت نثبت على ليتود اللي هو كان حاجه نتاع تميز معناها باش تضيف حاجه مش نكثروا في نقولوا احنا في الاكزرسيسات وتشوف اكثر حاجات هكا ينجموا يجيوك في الاكزامات تخلف مرحله توا كومبليمونتير معناها كان ما تعملوش راك ما تكملش البروغرام دليل انه البروغرام طويل برشا. دونك لهنا وين نرجعوا نمشيو للحكايه وراو حسب العالم اللي كنتو كوريا اكثر بلاد فيها يتويت قال لك حتى في في المكتب 87% راه تحب ولا تكره. فما حتى دراسه في العالم اثبتت انه كي تقرا يتويت اكثر بزيد راه باش يخرج لك متميز وباش يعمل حاجه ما فماش. الحاجه الوحيده اللي هي انك عندك بروجرام باش يكملوا المعلومه تكمل توصل له كيما هي كيما سواديزون البروجرام يوصلها له. بخلاف ذلك انه باش يولي جيني باليتود راه ما فما حتى واحد
0: ليه؟
11: ولا جيني شويه اكزرسيسات وانترينمون
0: موضوع هالموضوع علاش ما نبنيوش على الحاجات الاكيز نتاعنا مثلا احنا في السيونتيفيك باهي حتى كي تقارنا بالسيستم الفرنسي ولادنا خير حاجه باهي نقوي شويه الفرنسي واللونجلي اللي بالنسبه لي انا يبدا مخر ترويزيام اني بريمير معناها بعامين 3 صغير مازال عنده القابليه باش يتعلم في البريفي يقريو فيهم ولكن في الليتاتيك لي. ولكن بعد نشوف حاجات اخرين نشوف معناها نعرف الكون سيلكتيف في الحاجات اللي يقراهم ولاد صغير راهو تحل دروس تاريخ راو دوخ معناه دوخ. انت اصلا ما تنجمش تتعاونوا باش يحفظ جملتين معناه صعيب ما يتمشيش مع العمر ذاك. طريقه القرايه لكونتيتي الكميه كبيره بطريقه غريبه. السؤال اللي ما
10: التاريخ والجغرافيا حقهم بالدرج. التاريخ
0: موضوع اخر تنحكيوا فيه إيه؟ طريقه تخديم الاشياء
10: مسكين يخلط للسيزيام يكتشف العربيه الفصحى ويكتشف اللغه تولي تقولش عليها كل لونجليك الفرنسي.
0: اليوم مازلنا نحكيوا في ظاهره نتاع انه التلميذ يقرا 3 سنين بالعربي وبعد تقلب القراية عاود يرجع بالفرنسي في المات وفي شنو شكون شو الهدف شو الهدف من هذا نعمل 3 سنين عربية حساب ودرا شنو ومن بعد نعاود نقلبها نولي بالفرنسي. ما نعرفش علاش ما نستلهموش من 3 موديلات في العالم نجحوا مشاو هما احسن نظام تربوي نحاولوا نتونسوه شويه نقصوا ساعات الضغط. راي كاليتي الفي نتاع المواطن التونسي اشترها ولات في الحديث بسبب القراية. على شو نتعب على شو نستريسي وعلى شو نلوج قرايه صغارنا مالو روزمون ولات متعبه بطريقه الى جانب الامور الماديه الامور النفسيه العلاقه اللي تهلك مع اولادك. نجم نعملوا ان سوجي نقعد نحكي فيه 4-5 سوايع تلمو فما عوج في الحكايه هذوم. تمشي تحكي تقول له يا ودي كيفاش مش قالوا ممنوع تعطيو دروس في العمر هذا يقول لك اي ممنوع ما كان تحب انت ما تعملش سي فلان. كيفاش انا ما نعملش مو بنتي ولا ولدي باش يجي يبكي يلقى صحابه عاملين دروس وهو مش عامل معناه يا ما تعطيش يتحمس وليتك يتعطي. وقيس على هذا
11: أول مرة تسخفني رفيق بالعار والله تعب
10: مليع مليع
0: أقسم بالله العظيم نتعب ويقربوا لقراية ندخل كلنا في ديبريسيون. الناس الأولياء اللي يقريوا ماني حاجة متعبة جدا جدا جدا لين في الاخر تولي تخمم ماني نخرج من هنا يمشي يقرا غادي كون ايبانوي اكثر وديتريمون دو برشا حاجات انا مش مقتنع بهم ولكن تلقى روحك ساعات اوبليجي. السندريلا تجربه ليزيتود واحنا نحكيو فيها بعد شويه بعد الفاصل مازلنا مواصلين معاكم ما تبعوش.
2: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
2: عندك اورانج.
14: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: الحدث في تونس يوم السبت 24 اكتوبر لا سوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تسكرتي.ان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل أمن بنك تونس باي.
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
18: تدلل تدلل
19: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب إلكتريك بوكس 2 موتورات إلكتريك 4 فواياجات لتركيا ودي زيس 26 وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
18: تدلل
20: جيون ايام دللنا.
2: صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب إلا ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام.

0: عودتوا بي على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقرار.
1: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة نكملوا الدرج في الحديث في الموضوع في علاقة بالقراية اللي تودت. احنا من اللي تودت رجعنا على البروغرام وكل يعني فريمون الناس الكل تحكي في الموضوع هذا. صديق مثلا تسلبية يبعث لي يقول لي انا بدي تقرأ سيستم كندي
2: مادي
1: ثلاثة يكملوا مادي ثلاثة يكملوا ويقولوا لهم رد بالكم تقرأهم في الدار ويوصلوا لي براو رد بالكم تقريهم راو سينو تروتاش نحنا نقريهم سيبوهم يلعبوا. احنا الكولتور العكس كومبليتمون يزمو يقرأ يزمو يدوخ يزمو يموت يزمو لي بارون يوليو يلهثو يزم راه تشوفوا وجوه كوميك ساعات لي بارون لهم بين الكوجينه والصاله والوليد الاول والوليد الثاني وي
2: ونسيت ما قريتش في الميساج يبعثه لك صديق
3: اربع مديريات
2: يقرا قال لي بالحق قال لي وصينا ما تقراو راهو هذاك الخدمه نتاعنا نحن معناتها انت تلميذ اغزر تو ما يبداش ايبانوي ما يطلعش ايبانوي يقرا مثل تيانا صالي من هذايا رفيق انا راني
1: شكرا
2: اقسم بالله انت رفيق كي تشوف ما نعرفش حاتم كي تشوف الكرتابه الوزن نتاعها اندراع المية الترميدي يهز فيها بربي يا حاتم كي ترى التحذير قبل كنا نحن يقول لك حذر الكرتابه نتاعك قبل البليل اندراع المية الاربعين كيلو يهز فيهم الترميد اندراع علمي الترميذ واقف اربعين كيلو فوق ذار والله يا رفيق ربي معاك
1: بيانسور ماهوش علمي بيانسور ماهوش منطقي عدد الكتب وعدد الكرارس ومانيش نحكي وعادة على الستيت وعلى الكتب والبارا
3: الموضوع متشعب ياسر حصرناها احنا في الليتود وكيفاش باش نستحيلو على الحاكم باش نعملو الليتود باي بربي تبعني يا رفيق ناس عملت ايش
1: يقول قالك فاش نستحيلو
3: على الحاكم
2: نحكيو على بالنسبه لي حاجه ممنوعه فما
3: نتحايلو على الحاكم باش نعملو ليتود نعملو ليتود عند واحد في داره شتقول انت باش نعمل ليتود كنا ليتود كان في المات في طاولات ليتود في كل شيء ايام الباكي ولا ليتود في الرياضه معناتها شوف فين وصلناه ليتود تمشي انا باش ربح ولدك ولا بنتك ما ليتود هذا ايش تلقاه تقول تو انا في ليتود ولا في الليسي تلقى الكرهب تبارك الله السيري بتاع كرهب هما كل يستناو اذا هو باش يعمل ليتود وليتود فيه 20 تلميذ شنو باش يستفيد شو ولا المعلم اللي باش يخريهم هذا ليتود ولذا الحل الوحيد هما الاولياء يوسعوا بالهم تو انا قاعد نقول لك وانا ما نوسعش بالي انا بلاتي
1: لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تنجمش تطلب من دي بارون يجريوا صباح الليل يجريوا من ظلام لظلام واللي ثم شكون يخدم نهار السبت يعلم به ربي وبعد عنده زوز ولا ثلاثه صغار وعمار ابتدائي مازال يلديبوند من لي بارون تاعهم في القرايه وتقول له وسع بالك مو العبد عنده طاقه بشريه وبعد في الاخر باش يخلي صغار ولي بارون اللي مش قارين اذا كان ما يتبعوش بهالريتم هذايا صغار نسبه كبيره منهم تنجم تضيع في وسط هذا الكل راو بالحق يفور فوار علاش هالوقت هذا الكل علاش ما مليوش ايبانوي وصغارنا شيخين نستحضر مره في ميسيو عملناها في التلفزه ما نعرفش انه هو رئيس وزراء تكلم ما نعرفش فينا علاقه بموضوع عم الفكره هي بيدها قال اون با لو لوكس لا نملك كل البذخ نتاع ان نجربوا ما نملكوش قال فما ناس جربت ونجحت لا نملك الوقت فورة. الا لنستنسخ ناخذ ونستنسخ منهم تجارب معناها ثم منهاش تربوي نجحت في العالم ثلاثه اربعه توب فايف ناخذ منهم اللي حاشنا بهم ونلوجوا على ليبانيسمون تاع صغيراتنا والله ظلم اللي صاير في الصغار يخرجوا من الصباح لليل واللي صاير هذا الكل في علاقه بنفس 31 ديسمبر علاش صغار يقراوا ما نجموش نخموا في لي بارون ما نجموش نخموا في الاسره التربويه ما نجموش نخموا في المعلمين وقت اللي جينا ويكاند برولونجي جمعه سبت احد اصحاب ناس باش تمشي سلامة الطريق باش بعد يتسيبوا الناس كلهم الستة متاع العشية باش يروحوا اللي هابت القفصة اللي هابت الجندوبة اللي هابت الصفاقس اللي هابت الجابس باش يعدي ثلاثة أيام راس عام مع عائلته علاش 31 ديسمبر يقرا علاش تحطني في الشواء يا نخرج ولدي ونهربوا من القراية ونهرب أنا من الخدمة علاش هذا الكل ما نعرفش برشا حاجات يلزمها تعاود تتشاف نتمنى ما طولتش عليكم
2: في الحصة لا لا لا لا لا لا
4: وحدك
3: وتكلمت
4: وحدك
3: نصر معانا انت اليوم
1: هذا انا ما قلتش حاجه
2: لا ما قلتش تو احكي على الصنديق بتاع دارك
1: والله على مشكله في الصنديق نحكيو فيها بعد شويه
2: بعد شويه
1: السندريلا والتجربه بتاع اليوتيوب في 20 ثانيه كانت تجربه ناجحه
2: رجع الفلوس اللي خذيتها.
1: شد بس خلص عليهم من بوق قالوا له سماح عام ونص قرب 30,000. يلا على أخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعة ونص. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا وربي ينجحهم، هذا هو المهم. رجعينا
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas et petit DN min 55 dinars par mois. Jraba ou hafala fi dar.
1: عندك Orange.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
4: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاوبي على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهريه. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
0: صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مجلة 9:30 بقيادة لبرل زياد المكي السندر ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية الأخبار
1: بتشخط فين؟
2: والله كلمني صديق تو الموضوع نتاعك ضرب والله
0: قال معك الموضوع الهندي ولا أقل؟
2: لا لا أقل نفس البوليميك الهندي أقل
0: الهندي رو
2: والله زاد حديث للرسول يقول لك علم الأطفال وهم يلعبوا قال لك صديقي تحية ليه سيدي هادي قال تفرجت فيديو في النرويج كي دخلوا على قسم يرقوا التلميذ واحد قاعد فوق الطاولة واحد قاعد فوق شبك واحد قاعد بعد المعلم قالوا له كيفاش تقري وتلام ذهك قالت له ما هو التلميذ إيبانوي يقعد إن شاء الله فوق السطح ما هو قاعد يستوعب رأي ما هيش مهم يزم يقعد بجنب الآخر وكل بالحق أهم حاجة التلميذ كيبدأ إيبانوي تنجم تعديله كل شيء
3: حتى الديسيبلين باهي
0: لا الديسيبلين باهي أما ما تنجمش تفرضها على عمر متاع أطفال عمر معين معناه لازم في عمر برميراني ودوزيماني باش يكون شوية فوضى باش الصغير يحس روحه مازال في الدار أنك تقرب للصغار أنك تخليه شوية ليبر انه ما نمشيوش فك الامور ستريكت ياسر ياسر خاطر راهو باش تحبب صغار في القرايه ولا تهربوا منها في الاعمار هذه معناها 10 ثواني
4: شو الاخبار حاجه ياسر مهمه انه

0: برشلونة، وكان فما مقابلة زادة من الطراز العالي أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. تفاصيل الليلة رامي،
1: نحكيه على نتائج الدفعة الأولى.
2: مش نلقاوها هوني معيش في البيين، مش نلقاوها هوني.
1: هي عنا تفاصيل كواليس،
0: عنا تفاصيل وعنا الكواليس.
1: صح عليك. سيدي، نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية، نحكيه على القمة بين برشلونة غلاتا سراي اللي فات 4-1 لبرشلونة، كيف كيف القمة بين أتلتيكو مانشستر يونايتد 2-2 الأتلتيكو مدريد، لونسيان هزم أمام سبورتينغ لشبونة، صباح من أذربيجان أول انتصار وأول هدف في تاريخه في الشامبيونز ليج، الفريق اللي تأسس عام 2017 ينتصر على سلافيا براغ، البايرن ميونخ يتعادل مع فايكينغ في النرويج، أرسنال 3-0 ضد ليل الفرنسي، ريد بول لايبسيج ينتصر 1-0 ضد بي اس في، وهزيمة الانتر في سان سيرو المفاجأة 4-3 كونتر كلوب بروج، وانتصار في ريال 3-1 ضد نابولي.
0: 4-1 البرسا قالت سراي، مفاجأة النتيجة رامي ولا منتظر كانت؟
1: والله هي مش الشوط الأول اللي تقلبت المباراة بعد الهدف اللي تنحى الحق بتاع ربي الماتش تبدل، خاطر قالت سراي كانت عم في ماتش كبير برشا وثيقة وكذا واحد، ولكن الشوط الثاني بانت الفوارق، معنى الشيء بعيد على بعضه، وبنك برشلونة قوي برشا، وبرشلونة كلها سنة بعيد على الفرق الكل، رغم اللي مازال ما جاتش مباراة كبيرة كاللي تقول انت بي اس جي كذا ريال حاجة
0: نجم تروح الريال يقلب كل شيء،
1: معناها اي مباراة نجم تقلب، ولكن برشلونة بور لو مومون هجوميا ما غير رافينيا، راهو نحكيو على فريق نقص المهاجم نتاعو اللي ماركي من عرفش قداش توا، دونك بعيده برشا على الفرق الاخرين، والفوارق كبيره مع غالاتا سارا.
3: لامين يامال وحده رفيق في بلانيت وحده، راهو تشوف لي باس البارح الاسيست اللي عملهم، ما فهمتش كيفاه تقول الكوره يطيش فيها بيدي يراو الراحه اللي يلعب بها والدريبل كيفاش بالحق
0: شبوبيه هو يلعب شبوبي
3: رفيق، لا موهبه من عند ربي، لا تسقلها كما قال الناس نولينا في الرخام، لا حاجه ربي يعطيك، ما خاطر يعمل في حاجات ما تقوليش ربي اعطاه موهبه بالحق رفيق مش نورمال، راو يلعب براحة كبيرة برشوكا. والسلام عليكم.
4: هو الحاجة اللي هو الحاجة اللي ما زالت معناتها بالنسبة لي أنا برشلونة لازم تتحط في ماتشات كبار، خاطر البارح زاد سولو بلون ديفنسيف عملوا أخطاء، معناتها كانت تجي تقلب الماتش معناتها، لكن
0: في البارسا
4: إيه بالنسبة لي أنا البارسا الحق بتاع ربي، تشوف في ملعبية وتشوف فوليوم دو جو معناتها إكسترا أوردينار، أي إيكيب مهما كانت الإمكانيات الفردية متاحة ولا الدفاعية إنه قادرة تخرج منها، خاصة الكاليتي انديفيديوال كوليكتيف نتاع الفريق بالحق معناتها حاجه كبيره.
0: لو 20 اكتوبر يقول لي المخرج بي اس جي البارسا، لو 25 البارسا الريال، معناها عندها 10 ايام باش تشوف فيهم زوز مواجهات من الحجم الثقيل، نجموا نحكموا اكثر وقت على البارسا وعلى لامين يامال والفورما نتاعو، لانه يامال هذا ما وراناش شايف الكوب دي موند وقت اللي كانت منتخبات كبيره وقاري حسابها وكذا، تقريبا كان خارج الموضوع على لامين يامال رغم انه محاصر وكل ما وراش الكوب دي موند الكبيره، دونك نستناو مقابلات كبيره لبي جي فورما سنين بي جي باه متفرشش فيها
1: في الشامبيونان، مش برشا اول العام تاع برشا تاع ماهيش لولا ديجا، ما ديما كيك اللي سبقوا هما ومن بعد ياخذوا في الشامبيونز ليغ، ولات عندها شخصيه تشبه شويه شخصيه الريال اللي حتى في الشامبيونان الامور مش ماشيه، يجيو في الشامبيونز ليغ
0: شخصيه الريال افيك لو ستيل دو مانشستر سيتي تاع غوارديولا،
1: ما عندها ماتش كبير غدوه كان ظهرت بوجه ايجابي تبدا تفهم اكثر شويه ملامح الشامبيونز ليغ اليوم بلوتو،
5: ولا مال هو على البالون دور، خاطر لمالي قاعد يعمل في لوبينج كبير ويعمل في بريسين كبير، انا نستحق البالون دور، نستحق البالون دور، دونك يسو سورباس
0: وسي كل لامين يامال كيليان مبابي عثمان ديمبيلي الناس الكل تحدث على البالون دور، من اكثر ليفرسوي ذول اللي فيها كشويه تشويق، معناه ما نجموش نقولوا فما واحد فافوري بنسبه كبيره اللي باش يقدم البالون دور باش يكون ليو ميسي في حفله التسليم، هذه المعلومه اللي قريتها
6: البارح.
0: نمشي ونحكيو على خلينا نرجعوا طول لتونس، نرجعوا طول لتونس الرحلة ديريكتومو معش على تخل في الوقت فما طيارة عام 25 ساعة روتار فازت جنكي الريتا كيف زيت
3: دعابة
1: دعابة
3: السوداء
0: دعابة السوداء. نحكيو على صديقنا السحبي بكار ودت البارح البلاتو هكما وكلت بعضها شوية الأمور، هما الكل أصدقائنا، أما باش نحكيو شوية في الظاهرة ذي متاع كل واحد بمريول للدرجة هذه، معناها التفاصيل رامي
1: بالضبط. نمشيو البرنامج ملعب نجوم مع صديقنا الصحبي بكار، الموضوع باش نبدأ وثي مش تتحط الأمور في إطارها، إقالة نبيل الكوكي وعودة محمد الكوكي لدو كرونيكور اللي موجودين، معاوية القادري لعب بالنادي الرياضي صفاقسي السابق، وكمال بن خليل المحامي

0: سلموني ها بيان سور المعروف بقربه للنادي الافريقي. هذا هي الموضوع وهذا شنو اللي تحكي فيه.
1: 20 ماتش سرقتوا انتوما قدام النادي الافريقي.
2: لا لا عايش خويا
1: احكي فيهم وعليكم
2: ما تحكيش بلوبة سرقتوا.
1: رد بالك
2: ما تحكيش
1: سرقتوا 20 ماتش قدام النادي الافريقي
2: وما تحكيش بيديك
1: ضربة الجزاء قبل ماتش في ماتش لا ليه هدف شرعي للنادي الافريقي وضربه جزاء شرعيه ما سمعش حكمته
2: ماهوش هدف شرعي لا كذب
1: لا يا خويا
2: نحكي لك
1: الترتيب في مباراه الذهاب للنادي الافريقي تحرم من هدف شرعي مانيش نحكي على ضربه جزاء
2: مانيش نحكي على مباراه ذهاب
1: لا ما تحكيش ما لبيتكم في ما عداها لا لا ما تعملوش مع النادي
2: ما عديهاش لا ما
1: تعملوش ما تعملوش مع النادي الافريقي
2: ورد بالك باش نجبد النادي الافريقي
1: ما تجبدش النادي الافريقي
2: لا لا مش رد بالك
0: لولا بعض المظالم اللي تعرض لهم هذه الفكره راهو وقال العباره نتاع قال دون لو سونس نتاع بار اكزومبل بوت كونفيرمي يا فراش هذه العباره كل يعرفوها الناس اللي تبع الكره يحكي على الهدف نتاع الافريقي في ملعب الطيب المهيري هو حب قالها وباش يتعدى كامل بن خليل الاستاذ صديقنا وقف وقالوا ما ترميش المعنى وحتى انتوما كل عام قداش من مره
3: خليتوا
0: اهداف غالطين وبروفيتيتي معناها فوز افي بروفيتي من اخطاء تحكيميه ضدنا احنا ولات الحركه هذه والظاهره ماشيه وتزيد في علاقه بانه كل واحد يحامي على مريول جمعيته. هاني قلت مع اصدقاء سلموا عليه الاستاذ كمال بن خليل صاحبي بكار ومعاويه كيف القادري ولكن حاج ما جاش الوقت باش واحد يا اخي حتى في البلاتون وليو نتفاهموا ما نعرفش بتدر هذه نسوقوها بكل حب للزانيماتور يا خويا تحب تمشي انت في الثنيه نتاع كل واحد عنده درابو جمعيه ويدافع باستبسال هكاك وتعمل شويه فيه رغم اللي احنا نخافوا من تداعياتها على يا اخي حتى حد ما يتكلم فوق حتى حد كملت الناس نقول ايش تحب في الافريقي في الترجي في السي اس اس عندك تختين نتاعك ناس كل سكت بعد الاخر يحب يعقب ويقول لا حتى هما كل عام وما متوليش فما عياط وتولي لعبه تحس في كره وتولي لعبه تحس في ضغينه ما بين الكرونيكور يتعدى للفيراجات ويتعدى للجمهور ما نعرفش هذا راي برنس
4: لكن هذا الموجود تو مش مع بكار برك في كل بلاتو اللي نسمعه ما تفهمش ساعة ساعة واحد يقول لي بلكش أنا من نقص سمع ولا لا تأكل بعضها وبكار يبدأ يريثهم يا أولادي يرحم والديكم كل واحد يدافع على جمعيته رو كي يبدأ في مش في تلفزة ولا في إذاعة دافع عليها كما تحب تلفزة وإذاعة دافع عليها لك بقليل من الانضباط مش أنا طب سنعطيهم دروس تبارك الأستاذ والأخر كذا زاد ما نجمش نعطي دروس أما يا ولدي ساعدوا بعضكم حتى المستمع يستفيد منكم أنا شيء ما استفدت سمعت عركة
0: العركة ما يستفيد حتى حد ولا قلت مانيش نعطيو في الدروس ونعرف أصدقاء ويتقبلوا بيروح رياضية نتصور ولكن نحكيو علي سيدي باهي يتكلم الناصر نسكول تسكت عنده دقيقتين بعد نمشي للي من غادي يتكلم هو على الأقل بقل تونسيون وعرك وكل لأنه ذاك يبدأ في بلاتو بعد يمشي ينتشر في الفيسبوك وجروبيات وباجات ومن بعد نلقاه في الاستادات وبعد مش نتعجبوا معناه أنه الأمور فيها ياسر تونسيون في كورتنا
3: أنا نتمنى الخلافات هذه اللي قاعدة تصير في البلاتوات بكل أمانة ماذا بيا تصير واحد ما ينتميش للجمعية ذيك تختلف معاها تكون انت مثلا منتمي
0: على فكره
3: على فكره على ايدي على حاجه اما انك اليوم تتعيط بالطريقه هذيك ولا تحب تدافع معناتها بالطريقه هذيك في نهايه الامر ما ينجم كان يشنج راهو ديما هذا الانتماء ديما فيه راهو فيه الحقيقه وفيه الغلط وفي ناس تدافع على حقه وفما ناس تدافع على اقل حقه وفما ناس تعطي في الحقيقه وفما ناس تزيف الحقيقه هذا موجود في البلاتوات لكن الطريقه هذه تنجم تكره المتفرج المتلقي اللي يتفرج فيك يولي ماذا بيه ما حبش
0: ونفس الفكرة تنجم توصلها بأقل تونسيون نفس الكلام توصله بأقل تونسيون
3: ومن غير الكلام اللي قاعد يتقال وي يتزايد معناتها ما فما حتى واحد يتزايد على واحد في الحب راهو هذايا راهو انا نعرف المقاييس بالنسبه لهم هما اي واحد حاضر في البلاتو يقول له كيفاش انت تتكلم في جمعيتك وانت ما رديتش عليه وما دفعتش ولي كل التونسيون تطلع عليه ولي معناتها تشنج كبير.
0: يلا نحكيوا على بلاد انا قبيله قلت النجم نستلموا من عده تجارب هذه البلاد النجم نستلموا من تجاربها لانها قصه نجاح. نحكيوا على رواندا في علاقه بالرياضه تفاصيل الخبر رامي. يلا
5: نحكيوا على الفورمولا 1 اللي ترجع لافريقيا باتفاق يمتد تقريبا لعشرة سنوات باش السباقات بتاع الفورمولا 1 يتنظموا وين تحديدا في رواندا وين من المقرر انه ينضم السباق بتاع الجائزه الكبرى الافريقي اللي رجع بعد غياب من عام 1993 من اللي كان في جنوب افريقيا ومن بعد شهدت افريقيا غياب على سباقات الفورمولا 1. نحكيوا على سيركوي تقريبا يستهدف 100,000 متفرج اقتصاديا مهم برشا في علاقه بالموضوع هذا على خاطر السباقات هذوما نتاع الفورمولا 1 حسب الدراسات اللي تعمل فيها مجموعه الفورمولا 1 يقول لك تقريبا 100 مليون جنيه استرليني سنويا من التاثير الاقتصادي للبلد المضيف. هذا نحكيه بعد ليفينمون وقبل ليفينمون على مدار عام كامل نحكيه على سباق في عام معناها نحكيه على اسبوع في عام كامل في ايامات ليفينمون بيدو معناها نحكيه على الجمعه هذيك بيدها دراسه تقول لك يا سيدي كي بسيدك رواندا في السيناريو نتاع عندها 30,000 زائر اجنبي مادام نحكيه على سيركوي فيه 100,000 تقريبا باش دخل فلوس نحكيه على 52 مليون دولار من في علاقه بالوتله المطاعم النقل وكذا والعباد للدور وبخلاف العباد اللي قاعده داخله في سيناريو اقوى برشا في 50,000 زائر نحكيه على 86 مليون دولار. ولكن فما حاجه مهمه راه فما استثمار الدول هذيا قاعده تدفع في فلوس نحكيه على 30 مليون دولار تقريبا يدفعوهم الدول هذوما باش ياخذوا السيركوي ويولي يتنظم عندهم الكونترا هذا نتاع 10 سنين ولكن كل عام تقريبا دخل في 52 مليون يورو وتنجم توصل حتى ل 100 مليون على مدار العام كامل.
0: كل عام تدخل في الارقام هذه والى جانب فما اللي يتقاس بطريقه مباشره فما الحاجات اللي ما تتقاس انا كي نحكي فورمولا 1 ورالي وسيركوي والعالم يشوف في بلاد اسمها رواندا بعد ثم امباكت بوزيتيف يتقاس بعد 4 سنين و5 سنين و10 سنين اللي البلاد تولي حاضره في التوب اوف مايند بوتيتر نتاع اي سائح يبحث على ديستيناسيون يمشي له على وجهه يمشي له. هذا نتيجه راهو حاتم تاع ناس خدمت على امتداد 20 سنه واكثر شويه باش وصلت اليوم رواندا دون لو تون اللي نعرفوها رواندا اليوم اللي تعمل في الفورمولا 1 كلمه صغيره.
4: هو ده هو الفورمولا 1 معناها يدخل برشا فلوس سي معناها ستان سبور يمكن لو بلو لوكراتيف في لي سبور الامباكت نتاعو خاطر فما لاندستري اوتوموبيل فما لاندستري بروماتيك حتى الاسفالت راهو في دراسات والاسفالت هذا والديسا علاش رواندا علاش بالذات توا خاطر الخليج راهو ما عادش معناها تاجلوا برشا منهم ان جران بري نتاع ذهلي ابو ظبي تلعب في سنغافوره ولا حاجه دونك يحبوا ينقصوا من لي جران بري خاطر فما البحرين
0: فما علاش رواندا زاد خاطر رواندا حاضر
4: بيان سور اي يا ما نحكي لك زاد ما انت تو سوت سور لوكازيون شنو هو اللوبينغ تبدا فايق مشيو هم يزون بريزنتي للدوسي خاطر خمو قالوا اي باش ينقصوا معناها دو جران بري مينيموم معناها من الخليج دونك هما اما رواندا راهي ستاميراكل ايكونوميك وراهي قاعده تعمل في كرواسونس الايكونومي نتاعها زاد موقعها زاد رفيق ريتك التاريخ نتاعو
0: فسخته
4: لا نحكي لك هي في قلب افريقيا معناها ريتك التاريخ الناس بدات تنسي شكون يتفكر اللي صار بين اللي اوتو اللي توتسي 20 30 سنتين
6: هذاك الشيء باش نقول 30 سنه في حرب ومجاعه وما عندها شيء واليوم رفيق راهو رواندا تخدم في خدمه كبيره في الكوم راهي سبونسور نتاع البارسا وبي جي معناتها راهو زوز فرق هي سبونسور نتاعهم ماهي سهله انت تعرف السبونسور اللي تهاتفوا على الفرق هذوما معناتها باش وصلت هي غادي وتراها اليوم
0: خدمة كبيرة
6: تعمل.
0: نختم أخبار الرياضة بالريال بالنادي الملكي ما بعيد على الكورة أما عالم عنده علاقة بالكورة التسويق الماركات لبراند التفاصيل
5: والاستثمار في جميع التفاصيل متاع أي حاجة يعيشوها ملعبية الريال ولا النادي عموما نحكيه على شركة لوي فيتان اللي تقدم الطاقم الرسمي لنادي ريال مدريد الخاص مش بالحاجات العادية ولكن بالسفر هذا سفر بركة لديبلاسمون
0: شركة لوي فيتان
5: كل ما يطلعوا في الطيارة يكونوا موجودين ولابسين اللبسه هذيك. تصاور نتاع الفريق الكل البارح هابطت بهذا ويوريك علاش قلت لك انا التفاصيل الكل. حتى فار اكزومبل شركه اودي زاده مستثمره في تفصيله نتاع ملاعبيه ريال وهي الدخول الى الملاعب نتاع التدريب الراف كل صبحيه هذيك راهو دو بريفيرونس. فما ملاعبيه اسامي بالذات عطاوهم كرهب باش يدخلوا بهم للانترينمون ويتصوروا في الانترينمون. نحكيوا على فالفيردي بار اكزومبل الكهرباء اللي تهدات له باش يحضر بها في الانترينمون ويتصور بها تسوى تقريبا 160,000 يورو. كيف كيف فينيسيوس تقريبا الكهرباء اللي لازمه يحضر بها في الانترينمون ويتصور بمعدل نقولوا احنا يتفهموا على 10 مرات في العام ولا 15 مره في العام
0: يجيبها
5: يحضر بها باش تتصور الايرويت بالضبط اللي هي 88,000 دولار. كيف كيف كورتوا كارفاخال قبل رودريجو الملاعبين الكل عندهم كرهب عندهم نمبر معين في العام يدخلوا بهم للانترينمون
0: مرات يجي بهم للبارك يعمل سيونس دونترينمون ويروح باش يشوف
6: يا اخي ميسي ما يحبش يركب فيها الرويت ولا اوبليجي يخرجها باش يمشي يحضر ويروح.
0: انا عقد مع شكون يلبسنا احنا ولا
6: عندنا عندنا ما الماركة مش معروفة
0: تفصيل التفصيل
4: ماركتينج هو الكل
0: التفصيل معناه هذه اللبسة والبراند اللي نعرفوه الكل يأخذ الفريق باش يطلع في المطار ويسافر وفقت تونيت باراد موضوع في الوتيل موضوع البارك كي تدخل الصباح كرهب كي تخرج من عرشين هذا اش معناه شركات وبزنس واقتصاد وهذا يفسر اش معناه غدوة كي يشتري لك ملاعب ب 200 مليون أورو 300 مليون أورو لأنه الرتور سور انفستيسمون منطقيا مضمون معناه
4: ويفسر زاد التسكرة ب 600 يورو ما خلط عليها
0: بعد فكرة ماني. البلوك نتاع الفقراء اللي نعملوه البارح فكرة سمباتيك يلا نخرجوا فاصل ثم نرجعوا مع السندريلا والبوكس نيوز وغدوة خير ما زلنا مكملين معاكم في الرف معاك
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك
9: تدلل تدلل
10: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات اربع كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك اربع فواياجات لتركيا ودي زيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجوده في لي زيبر مارشي جيون
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا
12: كارتاج ايفن شو بريزنت ديزرت بلوم فيستيفال Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Angel Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagné des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.
13: Super Siesta. Jarayya رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنة.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقر
1: 8:39 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية وغدو أخير والمواضيع جاءوا في علاقة بالقراية. وليداتنا اليوم حكينا قبيلة على الصغيرات والتيودات والقراية، ولكن فرصة اليوم باش نحكيه على معلمين مربين. اختاروا اثنين اللي قالت عليها السندريلا قبيلة، تفاصيل الحكاية في غدو أخير.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: كاد المعلم أن يكون رسوله، هذه من أهم الرسائل اللي تختصر قيمة دور المربي، خاصة وإن في شهر أكتوبر اللي احتفلنا فيه باليوم العالمي للمربي. وكما تعرفوا المهنة هذه ما هيش سهلة، على خاطر المربي مش شخص ينقل المعلومة للتلامذة أكاهو، أما زاد يساهم في تكوين شخصياتهم، يشجعهم ويكتشف مواهبهم، وأكثر من هكا يخليهم يحبوا القراية والتعلم. وفي تونس فما برشا مربين يختاروا يتحدوا الظروف والإمكانيات المحدودة باش يقدموا لتلامذتهم طرق جديدة ومختلفة تعليم. ومن بينهم المربي حمدي الشرعبي اللي قاري في المدرسة الابتدائية خير الدين في الفحص، واللي رغم الظروف الصعيبة والإمكانيات الضعيفة في المدرسة اختار يتحدى الواقع ويخلي التعليم بروح عصرية وجديدة، ومستعمل تقنية الهولوغرام داخل القسم باش يقدم الدروس بطريقة مختلفة تخلي التلميذ يستمتع أكثر وتعاون على إيصال المعلومة بشكل أوضح. ومن بين المربين اللي متعودين زادا يعملوا مبادرات مختلفة ومبتكرة للتلامذة في القسم، المعلم لسعد الشاوش اللي قاري بالمدرسة الابتدائية التحرير بطريق العين في صفاقس، اللي مؤخرا حول قسمه الى فضاء احتفالي مزين باش يقري التلامذة درس على اعياد الميلاد ويخليهم يعيشوا تجربة تجمع بين المتعة والفهم والابداع وتقرب التعليم اكثر لعالم الاطفال. والمبادرات هذه ما هيش لولا من نوحة بالنسبة للمعلم لسعد اللي سبق وتم تكريمه تقديرا للمجهودات اللي يقوم بها بعد ما اقترح طريقة بيداغوجية مبتكرة خلت التلميذ ياخذ دور اكبر داخل القسم، وين خلى التلميذ هو بيدو يقدم الدرس لزملائه في تجربة تشجع المشاركة ثقة في النفس وتخلي التعليم أكثر تفاعل. وهي مبادرات تبين مرة أخرى أن المربي الحقيقي ما يعلمش التلامذة أكهو، أما يساهم في بناية شخصيتهم ويخلي المدرسة بالنسبة لي فضاء للتعلم والاكتشاف. والأكيد أنه بوجود مربين كما حمدي الشرعبي ولسعد الشاوش التعليم ينجم يكون كان غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنينا صافي.
1: هذه الفكرة اللي نحكي عليها قبيلة مع السندريلا، في وسط الحاجات اللي يزمها تتسلح في الأثناء نجمو نربحوا برشا حاجات مع معلمين يبحثوا على طريقة جديدة في إيصال المعلومة، طريقة تخلي صغار عاملين جو. شفنا العمناول يظهر لي معلم يقري صغار في القاعة قاعدين يحس روحهم كانوا في
4: الفيكتيفمون.
1: هذا قالت زادة السندريلا، حكينا على معلمين يقريوا بالبروجيكسيو يعملوا كل فيلم يجيبوا كل حكاية. حكيت الجمعة اللي فات على بنتي ولات في الكالندري حتى جي موانزان جي بخاطر باش يخلطوا لدات بروف لونغلي ولا معلمه لونغلي، قالت لهم باش نعملوا بروجيكسيون باش نجيبوا بوب كورن ونحكيوا في الدرس الفلاني. هذا ينجم يعاون الصغار انهم يحبوا القراءه.
5: والله يا رفيق تحيه الاستاذي سي البيوضي قراني التكنيك، كان عامل لنا هكا في القسم رونق كبير برشا في البير بلون النظافه والعفافه، ويعمل لنا بروجيكتور على الحيط ويقرني بيسور. انا ما فوتش السته في التكنيك اما للامان كنت ندخل الكور عامل جو على الامبيونس اللي عملها سي راهو كيفاش عامل الجو كذا. بالحق تدخل تقرا شيخ.
1: انا كنت نحب التاريخ والجغرافيا خاطر قرانا استاذي معناها نحكيو برشا في الكورنر ثني يعمل 10
5: عرف نقطة
1: 10-15 دقيقة ريكاب لحد الرياضي والترجي والفريقي والبطوال وشفته ذيك اي اوب وبعديك بس نسيه نرجو نقراو. اما كل نحسوه موفمو زعما نقربوا فيه للأستاذ نقول لي وصحاب تيزي مسيو ذيك بينالتي ذيك ما تفهمش كورة نحكيه بعد اوب نرجو نقراو تحس روحك عامل شوية جو. هذا مهم جدا خير ما راك نجيو نحكيو لصغار انا الاستاذ الفلاني يدخل السلام الانضباط من دقيقة وسبع سنين وثمانية سنين ماني حاجات ما يفهمهمش راهو في مخه ماني. حاولوا نجدوا قدر الامكان طريقة التعاطي مع الصغيرات.
6: انا قريت في ليسي ليبر وقت اللي كان ليبر الحالات الميؤوسة
1: الليبر القديمة،
6: كنت قريت رو ماتير في ليسي
1: بالحق قريت
6: قاري فرنسي مات وقاري سيونس
1: مات بالحق
6: وفرنسي وسيونس
1: وعاد ذاكم ليبر وقتها
6: ليبر الليبر ممكن اكبر مني مرسى كل بيتاخذ عليه خرجوا
1: عرفتك اللي عاملين ويجي عم حاتم انفخ
6: يلا من بعد ما نزل زجري بالاجتهاد بالقرب
1: لازم كان كيك
6: اسمع فما مره كان برشا يشوش كل شيء جبت لهم مجلات قلت لهم اسمع ما بحبش يقرا بالبصر على اقرا بعد يسلع بالكل ولا
1: تربح
6: اسمع الاجتهاد بطريقه حتى انت يجتهد اغزر العبد الكل مشخص المشاكل العبد الكل قويين في التشخيص اما معالجه المشكل هي اللي يلزمها اجتهاد
1: في انتظار حل المشاكل الكبيره تنجم انت في الشيء نتاعك في قسمك تلقى حل وتتعامل معاهم كاصحاب تردهم اصحابك مهما كان العمر او التلميذ ديما ينحني لك العلاقه ذيك الشيخ كي البروف يستقرب ولا البروف تستقربوا بالنسبه لي حاجه محليه كبرت به نبنيه على هذا من اللي عمره 7 سنين اللي يخلت حتى للباك فما حالات ما يقوس منها من حتى حل
5: توريت رفيق تعمل هكا تعقد التلميذ راه
1: فما شي حاله التلميذ
5: فما برشا عباد كيف
1: ما يرقاوش والله لا كيفك ما فهمتش
5: بالحقره
1: والله العظيم
5: حسبي الله ونعم الوكيل
1: فاصل ونرجع مع سندريلا باش نحكيوا على الاخبار والبوكس نيوز
0: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
8: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
0: في جيبس على 99.1

0: الظهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: 8:46 دقيقة نمشيو للبوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت.
0: بوكس نيوز
1: المود بتاع الحلقة بشيف القراية والصغار والتلامذة والمربين تفاصيل الحكاية سندريلا يلا
2: باش نشوفوا كي المربي أو المدير المدرسة كي يبني علاقة جميلة مع التلامذة يقفوا معها بلغتنا باش نهزكم الجبس وين صارت احتجاجات ساهموا فيها تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية وقفوا قدام المندوبية متاع التربية علاش تضامنا مع مديرها سي نور الدين. حسني جلالي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بيج بس يكشف التفاصيل مع هدى الورغمي في برنامج 60 دقيقة.
3: بعد قرار معنا إدارة المؤسسة التربوية بمنع عملية النقل تلاميذ بين الأقسام وهذه في كل مفتتح سنة دراسية عانيوا منها في مؤسساتنا التربوية لجأ أحد الأولياء إلى مندوبية حماية الطفولة واستصدر قرار بنقلة ابنته ضرورة نقلة ابنته من قسم إلى قسم آخر بعد رفض معناها إدارة المؤسسة لمطالب نقل عدد من التلاميذ. أذنت المندوبية الجهوية للتربية بجابس للسيد المدير النظر في إمكانية نقلة التلميذة هذه من القسم اللي وقع ترسيمها فيه إلى قسم آخر. التلاميذ بعد أن علموا بأن حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالنقلة أدت
2: إلى عفاء المدير
3: تحول غضبهم من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم بمواصلة السيد المدير الإشراف على إدارة المؤسسة التربوية وكيف كيف الزملاء هذا كيف كيف اليوم دخلوا في حركة احتجاجية محتجين على الطريقة التي تم بها عفاء السيد المدير. تنقلت السيدة المندوبة العشية إلى المندوبية استمعت إلى الأساتذة في الإعدادية النموذجية بلغوها امتعاضهم من القرار المتسرع اللي جاء بعفاء السيد معناها المدير من مهامي استمعت إليهم وكما نعرف السيدة المندوبة كيف كيف القرار مش بيدها القرار هو قرار مركزي قرار وزارة قرار الإعفاء قانون المندوبة قدم التقرير متاعها إلى وزارة التربية والقرار يتخذ صلبة وزارة التربية.
1: سمعت تفاصيل الحكاية حكيها على لسانه على عهده حسني جلالي كتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس. دي ما نقول في الحكاية ذوما عنا فيرسيون ما عناش فيرسيونات الكل ولكن أنه اليوم تلامذة خلينا ناخد الجزء الثاني من الموضوع أنه تلامذة يهبطوا للشارع ويهزوا أوراق ولفتات كاتبين فيهم ومطالبين فيهم بعودة المسؤول متاعهم سيكو السيدة ذي كيلكو بار نجح حاتم في البقعة اللي يخدم فيها مع التلامذة اللي يخدم معاهم وهذا نجم يكون سبب يخلينا نراجع القرار مش مشكلة راه مادام تلامذته يحبوه هو ناجح غادي وتو يرجع فيك البقعة اللي نجح فيها بيصير احنا ما عندناش الحيثية الكل اذا كان هذا هو الموضوع بالحق يرجع خاطر الاهم عندنا صغارنا يكونوا لاقين الانفيرونمون اللي يحبوا عليه الكل.
4: هو النجاح الاول نتاعو اللي عامل جسور تواصل مع التلامذة اللي كي يبدا معناها المسؤول ولا المدير خاصه في مؤسسه تربويه ولا معلم بكري نحكيو على المعلمين كيفاش يجتهدوا بشامل الفو افوار عايزم عندك جسر تواصل مع التلميذ باش يقدرك باش يضرب عليك باش يدافع عليك راه ما يعملوش ديما تلامذة بعض ساعات حتى مدير يكون جونتي وما يعملوا معاه شيء اما حسوا اللي باش يخسروا هما في النقله نتاع هذيا وحسوا زادة بتاتر كما قلت انت راهو هذايا معناه نحن حتى ما عندناش حيثيات الحكايه ينجم يكون
1: معليش فيرسيون الكل كامله
4: ينجم يكون حكايه اخرى نحن اما على المبدا كي تكون انت تخدم في خدمتك وتعطي حق التلامذه وتعطي حق الناس اللي انت قاعد تخلص على خاطرهم راهو ما تخسر حتى شيء
1: ومثالش كي نراجعوا قرار مش مشكله راهو اذا كان ما فماش حيثيات اخرى وامور فيها خطوره ما نعرفوش اما اذا كان هذه هي المشكله سيدي حتى ولو حتى كان نقلة عادية كذا إذا كان القتلام ذا متعلقين هكا بالمدير ويهبطوا على خاطره للشارع وكذا
4: إن شاء الله ما يطلعش المدير يطلب نقلة
1: لا متلام ذا تعبوه لا إفكتي وإذا كان يحبوه هكا نجم تراجعوا في القرار لمصلحة
4: نحن ندافع عليك نخرجك الديوان
1: بالحق
4: نخرج
5: جملة خاطر ما بيني معنا حتى جسر بالحق حاتم قال كلمة راو المدير يتحب والأستاذ يتحب كي تبني مع تلميذك أنت
1: حتى جسر
5: طول لوح مكش بنيها معانا
1: بلح
5: ما تحكيش معانا ما تقولش كذا تدخل السباحة تسيح
1: دوك لو غدر وقرار إدارة يغادر رفيق بوشناق يجي مثلا لفلان
5: سكوب عن قريب ويت اند سي قاعد يحكيت مع مهدي قاعد يحكي
1: فما أسامي
5: أي انيماتور اين سابخ شعره تكتونيك الجو
1: شبيح تكتونيك وعلى تحب سابخ شعره
5: اي معناتها
1: ماهوش ركيك
5: مش منشط روتيني تومي تومي تومي كذا كذا على قريب باش تسمع الموبايل
1: دونك ماشيين في اثنين
5: ماشيين في هذا وكو. ان شاء الله ما تتصدمش عاد
1: خليني
5: خليك بيان سور رفيق هذيك هي الحياة المهنية نحبوا بعضنا نافقوا نافقوا نافقوا الوجود يطيح
1: يلا يلا خبر الموالي انتيرو لوين الولايات المتحدة الأمريكية خبر غريب عجيب ولكن تفاصيله نعرفوه مع السندريلا يلا
2: هو يقول لك قليل وين نقابلوا
1: الإساءة بربي سمحني صديقتنا تفيه على ترور وعيادي تقول لي رفيق كيفيه لزلاف يوليو يتدخلوا في قرارات الإدارة راهي تولي فوضى ما قلناش يتدخلوا نحن وإذا كان قلنا ما فماش أمور أخرى نجم يكون مدير عامل أخطاء أمور ديسيبلينار
4: هما وصلوا صوتهم
1: مهم ناخذوه بعين الاعتبار مهم صوتهم معناها بتتر قولوا سيد هذا نجح في انه تلمدة تحبه تحترمه هذه حاجة مهمة جدا جدا جدا بعد البياسور تقعد الإدارة والوزارة لها السلطة الكاملة لتقدير الموقف يلا نرجع لكسندريلا
2: كما قلت لك الحكاية جينا من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من ولاية تكساس الحكاية عنوانها مقابلة الإساءة بالإحسان الحكاية تحكي على نادلة اسمها ميلينا سالزار اللي هي تخدم نادلة عندها توا 7 سنين في مطعم كانت تتعامل مع حريف كبير في العمر هو محارب قديم في الحرب العالمية الثانية لكليون هذي معروف انه هو كان فظ ديما يسيح ديما يعيط ديما يشكي ويبكي الماكله نتاعو يحبها سخونه لدرجه الغليان الشيء اللي خلى لي سيرفور اللي يخدموا في المطعم هذا يتجنبوا ويرفضوا انه يخدموا الا ميلينا اللي قررت انه تخدمه توسع بالها تميزت انه هي كانت صبوره معاه تخدمه بابتسامه واحترام من بعد توفى السيد هذا اكتشفت انه خلالها في وصيته 50,000 دولار تقديرا على خاطرها كانت تتعامل معه معاملة طيبة على امتداد 7 سنوات الحكاية ذي كما قلت تبين انه ساعات ابسط تصرف انساني نجم يخلي اثر كبير يعني السيدة ذي المعاملة متاع نادلة ذي خليت له اثر كبير في قلبه حتى انه هو اختار انه يكافئها ويكتب لها الوصية هذية اللي هي قيمتها 50,000 دولار
1: شفت بالحكاية زي
5: والله نعتذر
1: عليه
5: سامحني خرجت البر اعتصت على اللونتين مش ما
4: اعتصت على اللونتين
1: اعتصت على اللونتين معنى انت من قمة تربيتك انا كي جيت تعتصت غادر القاعة جملة تخرج تمشي تهبط لوتا للشارع
5: لي ميكرو انستاليها الشيف هذي كابتي قالك على بعد 5 متر وخرجت نعتذر سامحني اما فهمت تعويض
1: ليش تعويض هي نادلة سيرفيس في بقعة معناها والكليون هذيك اليوم كانك النوع الفرد معناها صعيب هي ديما تجي ولكن تتلهى بيه وتفرح بيه رغم انه صعيب دو كاركتير من كل كليونات ما
4: تفرحش
1: صحيح وما يخليش بوروبوار لمدة 6 ولا 7 سنوات كان هو الكليون تاعها هي اللي تخدمه هي اللي تسربي دينار دولار بوروبوار لي كي ما تخلي لها في الوصية بتاعه 50,000 دولار قال على خاطر وسعت معايا بالك وعلى خاطر كان الجونتي
4: صافي التصوير يظهر جونتي
1: 50,000 دولار زيادة.
5: إيه فما برش ناس هكرا وترقاه سعيب وترقاه ما يظهر قلبه كاسح ولكن في الداخل متاعه يمشي ضمير ويأنبه هو ترقاه قالك المرأة هذه ما عملتش معالم ليه نعطيها مكافأة به ويعطيها الصحة يا أخوي. بالحق يعني
1: ناس لو غدوة هي تفاجأت خليلو
5: كمبيالة ناس
1: بالوصية تفاجأت بالوصية لو غدوة بعد عمر طويل ورب يشد لك في ساحتك إن شاء الله تحب تفاجأ واحد من رفمك واحد وفقط باش تخليلو نسبة من
5: الحاج
1: ملياراتك وإرثك ودنيا وعالمك نسبة 10% 20% تفاجأ شكون
6: والله بالنسبة لي أنا أكثر واحد النجم نفاجأ وهو حاضر جنابك رفيق
1: الله
5: برافو
4: المخرج يسبق
1: المخرج يسبق شكرا
5: بالغصة بالعبره شيء كبير شيء كبير عازف عازف
1: علاش علاش انت تصور ماهوش صادق
5: من بعد اذنك
6: لا ولا صادقه
5: هذه تعبيرها بالغصة
1: والاموال موجوده
5: والاموال موجوده استنى حد الروح اكبر
1: هنيئا لك برنس لو تفاجئ واحد شكون واحد من غير ايطاليا
4: كل صراحه انت شكون
1: لا لا بالحق بالحق
4: والله انت
1: لا لا انا قلت لك ولا مشكون
4: بالحق لا لا انت يا اخويا انت عزيز علي تحب شي استوى في الدور عليه جماعه الديوان
1: لا لا.
4: انت تغادر الديوان تغادر معك الديوان
1: لا باش يدور عليك وما يبقى شكون تفاجئ واحد من المجموعه
2: واحد من المجموعه رامي
1: رامي
2: ضحك كيف جدك تخيبينه هذا زيد يضحكني.
1: خلي واحد برك لا واحد برك واحد برك من المجموعة دي تخليله 10% من أملاكك.
5: شوف كنت شاكل برامي حاتم
4: ليك الحاج الحاج
1: مسعيب ربي يشد لك في صحتك يا ويلي تفز بالعاني ربي يطول في عمرك يا حاج مات فيه
7: امين يا رب مات فيه
1: انتو كا
7: والله البارح
1: امكانياتك البدنيه خير من
7: ابش قد لكم
1: نهزكم انا تو بريباراتور فيزيك انت تتعدى وذا كيتيح حاتم لشكون تخلي
4: اميمة
1: بالهكا حاتم لاميمة اميمة الحاتم باه
5: حلو انا اميمة لسبب بسيط خاطر اميمة باش تبطل الخدمه
1: مخها نتاع
5: استقاله حكيلها اللي عندها 2000 زيتونة وتملك حدائق دخلت في تريك بتاع
1: تهبيل
5: لا قد ديبرسيون عرفت واحد هكا قول له ما ناخذ
1: بوحدنا راهي راهي تبدا في البوز ساعات تقول بربي لا تروح نحب في السيف نعمل 4 بلدان في اللوران يا أميمة البارح قلت لي شنو مش خالص يا أميمة
5: كيفاش
1: تحب الدار ونعاود رامي شكون
6: النصر
1: بالحق
6: هو تعب الناصر
5: لا الناصر اللي اسمه وقفه توا اللي تلموا كله وكذا معقول الناصر لا والراجل تعب تعب لا معنا
1: انت شكون انا خالي للناصر زيد والله
5: على الارزاق نتاعو وحضور الاشهاد راهي تجمع
1: يا ودي هي
5: كلها خلي حتى نخلي الأميمة والديوان
1: هي فر يا ركيك هي فرضية لو فما نخلي لل
4: للأمانة هو لو فما رانا حتى واحد منه
1: لو فما نخلي للناس تعرف توا ثبت في وجهه السيد هو قال في الارتيكل زبون فض تعرف فض ما تعطيش المعنى معناها
4: ريت قلت لك
1: قديش يظهر صعيب ويكحر وقديش
2: قالك محارب
1: الصحة معناها 6-7 سنين كيفاش كيفاش استحملته سينو قريت حاجة ظهرت لي ذكية ياسر معناها في علاقة بالبوربوار قالك من من قلة الذكاء انك تعطي البوربوار بعد اللي تكمل العشاء نتاعك منطق الاشياء دخلت خدمة الطاولة السيرفور يجيك باش تعطي دينار 10-20-50 كل واحد حر هو يعرف الطاولة قد ايش كلف مد وقتها ال 20 دينار خاطر وقتها توي سور انه السيرفيس باش يكون اكسيلون بار كونتر ساعات تنجم تقعد وتكون ديسيو من السيرفيس تعطي ما تعطيش بوربوار سان فاريان شونجي وقتها وهذه من الطرق الذكية اللي نحاول نعلمها للناس
5: والله تبارك الله عليك انت
4: مالك
5: العشاء والريستورون ريستورون
1: العشاءات
5: العشاءات الفخمة معناتها معروف ملك السهرات والله صارت في السيف مع اصحابي الامريكان تحيه اللي جاوا من معناتها رفيق وريكي
1: هم الامريكان جاوا من كوستاريكا
5: اي جاي معاهم مصري والله يا رفيق في هكا ريستورون كل مصري بعجبه السيرفور قالوا ما عليك قالوا انا مصري وانا من البصاره والاهلي شيخ علي اعطاها 15 دولار معناتها فوا
1: 50000 بريس
5: والله الراجل بطل ما عادش يسربي شدد كان المصري قال انت بالحق معناتها كي تعطي من له هو والله يعطيها له بمعزره بالحق عندها قيمه كبيره برشا
1: عندها قيمه برشا برشا برشا اذا كانت تحب تشوي سور ان سيرفيس انا ذرتي ذكيه الحكايه الحكايه ذكيه جدا
5: كان تعطيه من منظوره هو شويه وانت في بالك عطيت برشا مشي سيرفيس
1: مهما عطيته باش يحفر عليا من الاول معناها اون بلوس هم امكانيه يقول لك بعد يزيدني دونك يقول لك الطاوله سخيه
7: قول له تو نفرح بيه
1: لا لا كيما الاول كيما الاول
7: قول له تو نفرح بيه
1: كيما الاول الى جانب بيان سور انا والله نامن بها الفكره انه اي انسان يخدم فيك في ستاسيون سيرفيس نتاع اسونس نتاع قهوه ريستوران راهو تنجم انت تحطها في نيتك صدقه معاونه نتاع عبد راهم يخدموا برشا والشهاري صغيره برشا والتعب برشا والدنيا صعبت وغلات دونك انديبوندامون والله العظيم بنسبه 90% واحد انديبوندامون من السيرفيس لازم يعطيك الحاجه هذيك
6: تتفرهد
1: لازم تعطيك الحاجه هذيك صحيت انت تتفرد هو قاعد يخت والله اعلم هو وقتاش ياخذ
6: شفتوا في البحر يا رفيق يسخفوني كي تمشي لبيتش وكل شيء اكرمل مش يجي
1: بلا مش هذا اللي يسخف
6: اسمع جيب لي كيس
1: أنا اللي يستفزني أكثر أنه مول المول ساعات يبدأ فارض عليهم في البحر يسربي بسروي ولا يسربي بسورية
5: لا وصبات
1: وصبات علاش مش
5: لبسة بتاع تخدم
1: شرط وصمان صحيح حاجة ونحكي معه
6: ولا ما عش حب نمشي
1: يا الرف يا الرف رو مفروض علينا حاجة أوبليجي
5: لا سمحني رفيق يابت يحب يرقى الترانزات لوليني ويقعد ما يمدش دينا
1: فما موجود بربي العباد يسألوا يا راف بيه يحكي لنا انت حكيت حكيت قديش في اقل قاعده تعطي بوربر ما نحبش نحكي يحكي انت زي انت قعدت معي
5: يرحموا له على والدي يبدا خارج بالشارع والعباد تبوش هو كي ترى خروج قهوه ترندا تشد على
1: يعني يوم وين قديش
5: برشا برشا ما نحسبش برشا بمختلف العمولات
1: العمولات العمولات اسم عربية. يلا حرف مايك حتى لتسعة ونص نرجع لكم بعد الأخبار.
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: في مونوبري. جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمائة وتسعين مليم أكهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج.
4: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: يلا السؤال الأول زيتونة، ما هو أكثر نادي سجل أهدافا في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ الأول هو الريال، ثاني شكون؟ بنفيكا وليفربول الخامس، المان يونايتد الرابع، ثالث والثاني نخليكم تلوجوا. من هو صاحب المركز الثاني، أكثر ثاني فريق سجل أهداف في تاريخ ليغ دي شامبيون؟ زيادة
1: البارسا.
0: البارسا
2: الرابع والخامس هو قلت
0: مانشستر بنفيكا وليفربول، الخامس بنفيكا وليفربول 516 هدف، الرابع مانشستر 549 هدف. برنس يلا.
3: يعني برشلونة.
0: برشلونة.
4: بايرن.
0: بايرن. حاتم.
5: بايرن.
0: سندريلا.
1: اه نسيتها، بايرن يا خول.
6: بايرن ميونيخ.
4: بايرن ميونيخ.
0: بايرن 904 هدف. جواب صحيح لراف ماجور، ما عادش تقرا التليفون.
1: اقسم بالله
0: السؤال لا موالي، انا جي المخي مش البايرن، ما انا جي
5: برشلونه.
0: برشلونه. جي المخي الميلان. جي المخي
1: الميلان خاطر قاعده تاخر 10 سنين ما لعبتش
4: في وقت من الاوقات.
0: ما زاده، ما تحسب زاده بالالقاب، وصلت برشا مرات فيناليات وهزت. فهمت
5: انت مادام خبيت الثاني والثالف، فهمنا اللي هو الثالث برشلونه، خاطر نحن نعرفوا مخك كيفاش
0: فونكسيون. لا يعرف كياب عباقرة مجموعة من العباقرة تحل البادي لانجوج. لا انا محظوظ
4: داير بالفلاسفة
0: عباقرة يحكي بكل ثقة، احنا نعرفوك دونك سي بون. شكرا لك حاتم. يلا السؤال الموالي، اين يوجد اكبر ميناء في العالم؟ ما يتكلم حد ناصر.
4: تركيا.
0: سندريلا.
6: تركيا.
0: برنس.
3: هولندا.
0: هولندا. رامي.
4: الصين.
0: الصين. زيادة.
4: الصين العظيمة.
5: شنغاي.
0: شنغاي. الصين. ثلاثة أجوبة صحيحة، نقطة لراف ماجور. السؤال الموالي،
5: حقق شنغاي خاطر هو جواب صحيح. الصين فما في بيك، فما برشا.
4: حتى أنا كنت أقول شنغاي، ما هو الناس قالت دول. تفضل سي رفيق.
0: فما دول سميت شنغاي مثل. شكرا لك حتوم. السؤال الموالي زيدونا
4: من دو خلنا نلعب.
0: ما هو شعار الدورة الأخيرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي؟ الدورة اللي بيصير من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر. اقرأ شنو يصير من بعد؟
1: هو اقرأ. اقرأ بسلام.
0: اقرأ بسلام. لا فما حاجة تبدل في حياتك معنا كي تقرأ، هذه الفكرة. برنس. اقرأ.
3: اقرأ تنجح.
0: تنجح. ناصر.
4: اقرأ تتطور.
0: اقرأ تتطور. سندريلا.
6: اقرأ وانفتح.
0: اقرأ وانفتح. رزمو معيتو لكم مش تعاونوهم في سلوغون.
4: فضل.
0: خليك حاتم.
5: ترتقي.
0: اقرأ. هما زيل كلمتين. اقرأ حاجتين.
4: اقرأ وافتح.
0: كلمتين. اقرأ الحياة. الحياة شنو؟
1: الحياة
5: أجمل.
1: الحياة نور.
0: الحياة تصير لها حاجة فعل.
4: الحياة تستنير.
0: تستنير غالطة.
4: الحياة
5: تحلو.
0: تحلو غالط.
3: تنفتح.
0: تنفتح غالط.
6: تنور.
4: تنشرح.
0: تنور. تنشرح قريبة.
1: تتفتح.
0: تشرق. سندريلا جواب صحيح. اقرأ الحياة تشرق. جواب صحيح للسندريلا. السؤال الموالي، نقطة للسندريلا.
5: لازم تشرب كسم.
0: زيدونة. زيدونة. رامي.
4: بابا.
0: السؤال، من هو الشخصية، من هو الممثل الذي جسد شخصية عمر بن عبد العزيز في الممثل المصري الشهير، في المسلسل عفوا المصري الشهير عمر بن عبد العزيز؟ زيادة.
1: عادل إمام.
0: عادل إمام. برنس يلا.
3: عمر الشريف.
0: عمر الشريف.
4: أحمد زكي.
0: أحمد زكي. حاتم.
5: نعرف.
0: 3 2 1 0. كان هذا عمل 1994. رامي.
4: نور الشريف.
6: نور الشريف.
0: نور الشريف. جواب صحيح.
6: اسمع لرامي.
0: نقعد في الأعمال، من هو الممثل الذي جسد شخصية الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام؟ كان هذا من 3 سنين تالي 2023. زيدونا.
1: أحمد زكي.
0: أحمد 2023.
1: ما تسمعش هو أحمد زكي.
0: نرمال ما
1: ربي
0: يرحمه.
1: ربي يرحمه إن شاء الله.
4: زكي.
1: شو أقولك؟ نور الشريف. نور الشريف. معنا حفاظش راني
0: أعطي اسم من أساميك كذاكم.
1: حمدي الهواندي.
0: برنس.
3: نور الشريف. نعم.
0: نور الشريف. يلا
4: شو اسمه الممثل الاسمر هو اللي خير.
0: محمد رمضان.
4: محمد رمضان.
0: كيركي باللوك. محمد رمضان الإمام الشافعي.
4: اسمه برا يا ربي.
0: رامي.
4: كريم عبد العزيز.
0: كريم عبد العزيز. حاتم.
5: أكلي مثل في الحشاشين، أكلي هكا يتكلم برا لونتي
4: صاحبهم الثالث.
5: زيك.

0: نعرفوش من فرشش فيه الحشاشين. سندريلا
1: حسن يوسف.
2: حسن يوسف
3: لا مش هو
1: مش رجل شمس البارودي.
0: حسن يوسف سمعتنيش قلت الإمام الشافعي مش الإمام الشعراوي قلت 2023 الأخرى إمام الدعاة هذه اللي نحكي عليها رسالة الإمام الإمام الشافعي داير فما برشا تقسولوا معناها كل شيء تسميه
1: خالد النبوي
0: خالد النبوي جواب صحيح لسندريلا نقطة للسندريلا. سؤال الله موالي سندريلا يبدو أنها تتقدم كما شكون قال لي محمود ياسين عمل عمر بن عبد العزيز من عرش ما نعطيت الدات بالضبط وقلنا 1994 نور الشريف اللي نعرفه نور الشريف وحكي برشا على العمل هو ومسوا برشا العمل وحكي حتى لحظات الموت متاعه ولحظات الاحتضار ولا كيفاش صورهم. خالد النبوي دونك نقطة جديدة لسندريلا في علاقة بمسلسل رسالة الإمام الإمام الشافعي. يلا السؤال الموالي
3: فيها تفتح القبور نصورك تنجح فيه يعني يعطيوك دور تفتح القبور فيه وكل أحزان والله نصورك
0: والله على ذكر تفتح القبور صديق لي والله العظيم في المنتج نشري من عنده صاحبي في اللحومة في النصر مشي خوي وبعت لي حتى تصاور معناها مشي للجبانة مشي طول لابو قال لي عندي مدة ما تليتش معناها ايبا يلقى ثم شكون جاء ونحى لا لا لا نحى الخامة متعبوه وحفروا الأكبر وحطوا هو اللي توفى وحط رحامة أخرى باسم آخر ليه معناه بالاسم
3: مش بالرخصة
0: توفي في أوت 2000 وكذا وكذا
3: مش بالرخصة
0: نورمال مو بالرخصة معناه قال لي آخر مشكلة تصورت روحي الواجهة في حياتي نلقى واحد يغور لي على قبر بابا وينحي للمشهد متاعه اللطف معناه كالاسم والقام مش بيصير بالشيشكي ولكن نحكي على غرابة العباد والله العظيم هاتا نوريك التصوير
3: هاتا قلبك مفتوح ياسر
2: يزوك المقبرة الدين ما تعود خطر يتعبي ويوليوا العبيد الدور فقط
0: ميزة بار جراءة الناس حاتم قدرت
2: حرمة ميت
0: وش معناه عبد معناه تبوها كيك هو يعلم به ربي يزيد انت تفكهول وتحط ربي يهدينا على بعضنا هذا صديق معناها وريت في اليوتيوب ولا ديما يعرف جاي الراف يجي ويحكي لك ولا يعمل لك انت
3: بارك الله عليك ما عندي احكيو معك على السنديك احكيو معك على لانزار
2: على اسمع
3: على الكرموز
2: قبل كان عبد العزيز العروي كان فما قولة اشكي للعروي تفكرها
0: السؤال الموالي ما هي الدولة التي تقع بين النيجر والسودان جغرافيا فيجوال زيدونا
3: دور في الكره الارضيه في راسك
0: هكا دورها في راسك الدوله هي يلا 3-2-1 محاولة
3: والله نسيتها والله
0: يسمي أي اسم القارة
3: شو أقولك السنغال
0: سنغال
4: نيجيريا
0: نيجيريا
4: كونغو
0: كونغو سندريلا
2: النيجر والسودان
1: أوغندا
0: أوغندا رامي صومال كلكم غالطين
2: لا لا لا يا أثيوبيا يا إريتريا
3: إريتريا
0: زوز غالطي
2: لا ما بين النيجر النيجر اللي تحت ليبيا
0: النيجر والسودان
2: ليبيا
0: صديقنا وليد جواب صحيح صديقنا محمد جبل جواب صحيح سلاح السباحي جواب صحيح رفيق بو قشة جواب صحيح جمهورية
2: سنتر أفريق
3: كونغو
2: ليه ليه كونغو
0: جمهورية
2: السودان السودان
0: هاي يا حاتم
2: السودان كينيا
0: لا
2: اللي فيها
0: سميت القارة
2: موزمبيق تنزانيا تنزانيا
0: لا
3: لا تمجين أخرى
2: ليه الكل من هكذا
3: تشاد
0: جواب صحيح ناصر الفجوي
3: أحلى ناصر
0: جمهورية تشاد
2: هذي بتشاد جي بي تي
0: تشاد بتشاد جواب صحيح برافو ناصر المهم التاريخ سيحفظ الأهداف مش يهمك التاريخ سيحفظ الأهداف
2: شكون تشاد
0: السؤال الموالي زيدون في أي عام اندلعت الثورة البولشيفية في روسيا والتي أسقطت الحكومة المؤقتة حينها وأسست الاتحاد السوفيتي كان هذا عام 1825 برنسا 1816
4: الثورة البولشيفية
0: 816 ناسا
3: 1940
0: سندريلا
1: 1920
0: حاتم
2: 1917
0: رامي
3: 1928
0: 1917 بينجو حاتم بالحاجة جواب صحيح انت قلت 20 ومين هو قال 17 وهي 17 هو اقرب نورمال
2: مش اقرب هو هو
0: ليت يا
2: حبيبي هو في وسط
3: تحية واحد بعد 1917
0: صح؟
3: اي 1800
0: 1900 معناتها تضحك عليك سيدي
5: والله كيلو داس
0: كيلو داس
3: رفيق معايا ان بروبليم تكنيك في الموسيقى
0: معناتها انت عندك روتار 100 سنة معناتها على الاحداث التاريخية ثالث
3: مرة نعملها رفيق
0: وتضحك على سيد على المستمع
3: مع التاريخ ما عادش فما لازم نمشي كلينيك توا
2: خلل خلل
0: السؤال الموالي نقطة اعطيونا النتائج سكور رامي حاتم 4 رامي حاتم 3 وميمة وميمة 4 ناصر وزيد 2 والحاج 1 تعدل حاتم ورامي وإلا توفى اللعبة وتفوز سندريلا السؤال الموالي سندريلا
1: تفوز سندريلا رفيق مش معايا
3: ربي اشترسي يا رفيق بنت عقمت مصعتين بتاع اسمك مصعتين فيك شوك الاختيار
0: كسيون دو ريفليكسيون الأسرع
3: اي اي
0: صندوق فيه
3: وعلى هوميمة
2: وعلى هوميمة
3: هذيك خدلها صندوق فيه تو تخت معنا
0: صندوق فيه تاع الخذار فيه 27 تفاح
3: وعلى بابا
0: 27 تفاح هزيت من الصندوق 24 تفاح قداش قعدت عندك
2: ثلاثة
3: هوميمة الأولى
0: قداش قعدت عندك
1: ثلاثة
2: سبعة 24 24
5: 24 اللي هزيت
0: رامي الأسرع 24 جواب صحيح الأسرع عدل النتيجة رامي الأسرع ضربته كل قلته ثلاثة
3: نعطي سؤال صندوق فيه أو سهلة 30 كعبة بوسع هزيت 15 قداش يبقى عندك
1: قداش في صندوق
3: 15 30 هزيت منه 15
1: 15
3: هاي بربي خليها تربح يا رب
0: حاب تحصل وما سؤال أخير مواجهة سندريلا ريت زيد حاول ما تتجاوزش حجمك كرونيكور بسيط تلعب دور المنشر شكرا
3: لك يعني راو فيك تبارك الله برخر لنا ساكت
0: سندريلا المواجهة الأخيرة ما هو الشيء الذي يتحدث جميع لغات العالم بطلاقة دون أن يدرسها أو يتعلمها
3: سرعة بابا غايو
1: جوجل
0: بطلاقة
2: اللسان
0: لا يتعلم اللسان
3: انت خسرت عاش خويا ما خلينا
0: انت خسرت على حساب وين سندريلا ورامي يحكي اللغات الكل ويحكي الكلام الكل بطلاقة برونسيسيون 100% صحيحة كل اللغات من غير لا يتعلم من غير لا يدرس من غير شكون الحاجة هذه
3: جي بي تي
2: الراديو
0: لا
3: الميكرو
0: لا
2: بوق
3: تليفون الكل يحكي وراه
1: تليفون
3: شلاغب
1: بورتابل
0: يحكي وحده هذا يسمع انا نتكلم هو يخرج
1: تلفزه
3: تلفزه
1: صحيح تلفزه
2: البوق
0: الصدى اجوبه خاطئه لي راف ما قلت انت تتكلم هو يتكلم بعدك معناها من غير لا يقرا به السؤال
3: البعد الفلسفي
2: ايبيستيمولوجي
0: لافوكا ما هو الموطن الاصلي حاتم انت خسرت للافوكادو
3: افوكادو مع كوباني راجل
0: كوباني
1: جزر الهواي
0: جزر الهواي عندك فرصه باش تربح
3: نيكاراغوا
0: غلط
1: كوبا
0: غلط
3: هندوراس
0: غلط
1: مكسيك
0: جواب صحيح سندريلا تفوز سندريلا تفوز بفضل الافوكادو شكرا لكم اللي تابعتونا شكرا لكامل الفريق تحيه للبرنزيات حاتم الناصر
3: سندريلا
0: ورامي الفراتي غدوه ان شاء الله كونوا حاضرين كالعاده من
3: عبيد رقدش بربي فسر لي العباد باش ترقد عيد الجلاء واحتفالات
0: طبعا عبيد تخدم فما بيت تخدم
3: معناتها
2: ماهوش فيشتا
0: الامور نقشها انا والاداره كي نقرر انا هو الاداره انت تطبق
2: تنصاع تنصاع
0: نجم نكلمك تسعة تقول غدوك ترتاح ونجم نوصل لين كلمه نقول لك تجي تقعد تستنى
3: معناتها في اليورجونس نخدم انا التليفون هي ان شاء الله من اصله تحكي معاك
0: غدوه الخمسه ونص تاع الصباح انت فايق تستنى نجم نخرج انت تخرج بعد تقول لك ارش ما نخدموش فهمت تشوي
3: ان شاء الله تفقد الشغل تسمع
0: يلا كان غد ان شاء الله في حلقه جديده ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع مني لكم احلى تحيه جعفر ساعه سعيده بعد شويه وابتسام هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ملتقانا غدوه ان شاء الله باي باي تشاو تشاو
6: رافماغ غديف
7: احنا صوتكم في سيرتس
8: على 91.7.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

لرسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: الهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة، سبيعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيين وبالخير مليين والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل متابعينا الغالين على موجات ديوان فام. ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، نهاركم مزيين كيما قلوبكم. تحياتنا لكم وين ما تتابعوا الفريكونس نتاعنا على 91.2 فاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينغ ديوان فام بوان نت، تتفرجوا في اللايف نتاعنا على الفيسبوك والشين يوتيوب. نسلموا عليكم برشا كيف العاده. صباح الخير تونس من طوال السبعه، ايمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الاخر، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أحسن الظن بك فاجبرني يا رب، لا تدع لي أمرا إلا يسرته ولا أمنية إلا حققتها. ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري وأحيني وأمتني مقبولا مستورا. يا رب إني أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فكما وهبت لزكريا يحيى وكما وهبت لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هب لي من ذلك أمنياتي عاجلا غير آجل يا رب، واغمرني بتيسير من عندك، وانفث في صدر الانشراح، واجعل التوفيق في كل خطوة أخطوها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مقدر الأقدار ونافذ القضاء وقابل الرجاء ومجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ديما أكثروا من الدعاء، الدعاء يغير الأقدار، وإن شاء الله يا ربي ديما اللي جاي خير من اللي تعدى. تحيتنا لكم، ننطلقوا موزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. هذه مجد الرومي توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي رافقونا حتى نهاير الفيشتة. نسلم عليكم برشا الناس اللي تعودت إنها تقوم الصبح بكري في الويكاند في العطل في الفيشتات، ديما صباحك العينين تتحل. إن شاء الله يربي يعطيكم الوقت الطيب. هذيك هي إذا كانت عدلت هكا لغلوج بيولوجيك متاعنا على مواعيد معينة متاع قومين ومتاع نوم، تقعد ديما معدلة. فحاولوا استغلوا نهاركم على بكري. حالة الطقس تسويت في الميتيو. بالنسبة للطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 يتسم بسحب قليلة، من بعد يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار، فيما يكون البحر قليل الاضطراب ثم متموج بمنطقة سيرات. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع 5 متاع الصباح، ظهر نص نهار 12 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:16 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:09 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم. هل فكرنا نهار في مقدار التعب اللي يتحمله الإنسان وهو قاعد يحاول يرضي الناس الكل، يتأقلم مع علاقات تستنزف طاقته ويعيش وسط ضغط ما يوفاش؟ أحيانا ما نحتاجوش لتغيير حياتنا كاملة باش نحسوا بالراحة، ولكن ساعات نحتاجوا فقط أنه نبعدوا على الحاجات اللي توجعنا. يتعب الجهاز العصبي وقت اللي يعيش الإنسان في حالة تأهب مستمرة بين الخلافات المتكررة، الانتقادات، العلاقات اللي تفتقر للأمان، والتفكير المفرط في الماضي، وأيضا القلق على المستقبل. وقت اللي يستمر الضغط لفترات طويلة ممكن يظهر في شكل اضطرابات متاع نوم، صعوبة التركيز، سرعة في الانفعال، وشعور دائم بالإرهاق، والإنسان مش فاهم ويقول يا أخي شبيني قاعد نحس هكايا، شبيني وصلت للمرحلة هذية متاع التعب. لأنه نبعدوا على الضغط والعزلة المؤقتة مش بالضرورة راهي علامة متاع ضعف، ولكن ساعات نحتاجوا المساحة نستعيدوا فيها توازننا، نراجعوا فيها علاقاتنا، نتعلموا نقولوا لا من غير ما نحسوا بالذنب، نتوقفوا على خوض معارك ما تستحقش منا الاستنزاف هذا الكل. والأهم أنه نتصالحوا مع أنفسنا وما نحكموش حاضرنا باستمرار بسبب أخطاء الماضي، ولو من عمل الشيطان. لو كان عملت كذا، لو كان ما صارش كذا، لو كان مشيت الحكاية بالطريقة هذه راني توا مانيش هكا، هذوكم الكل راهو الكل ينجموا يتعبونا أكثر من اللي ممكن نواجهوه في الحاضر متاعنا. لو ممكن تسرق راحة اليوم متاعنا بالخوف زايدة من أحداث ما صارتش، فما ناس اللي تبدأ تتوقع في الخايب قبل الباهي، وتبدأ تحط في سيناريوهات اللي ممكن ما تصيرش وأبدا تصير، ولكن الإنسان تلمو المخ متاعه معدل على الأشياء السلبية فتلقاه ديما يسبق الحاجة الخايبة. مهم جدا أنه نتفكروا الراحة النفسية ما تعنيش أنه المشاكل الكل بشتوفة من حياتنا، ولكن أنه نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها من غير ما نخسروا أرواحنا في الطريق. أحيانا تكون الخطوة الأولى نحو التعافي بسيطة جدا، كيف نقول نوم كافي، محادثة صادقة مع شخص تحبه، حدود واضحة تحطهم للناس اللي دايرين بيك، ونبعدوا على كل علاقة ممكن تشكك في القيمة امتاعنا. مش بضرورة كل حاجات اللي اعتدنا عليهم في الحياة هذه صحية، ومش كل حاجة موجودة بجنبنا أو استمرت معنا لسنوات تستحق البقاء. وقت اللي تستنزفنا أحيانا، وقت اللي نختاروا السلام، نفتحوا لأنفسنا فرصة باش أنه نعيشوا حياة جديدة، مش لمجرد أنه نتحملوا أعباء الحياة، ولكن أنه نستمتعوا بتفاصيل الحياة. وديما نفكركم ونقول أنا ديما حتى بيني وبين روحي، ربي سبحانه ما خلقناش باش يعذبنا في الدنيا هذية، فقط يلزمنا نعرفوا كيفاش نعيشوا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم. هذه نصيحتنا لليوم. سمحوني الصوت تبدل شوية، بدينا توا البارامتراج بدا يتبدل شوية مع البرد متاع الصبح. حي اسم الله عليكم الكل، احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان

0: هذه موزيكتنا على ديونا فيم. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. برشا ناس فايقين في نهاية اليوم، 40 الناس اللي تخدم على رواحها طريق السلامة للجميع. خلينا نحكيكم على بعض التعليمات اللي أصدرتها ولاية بنزرت في علاقة ببلاغ مروري في إطار الترتيبات الخاصة بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إحياء الذكرى 63 لعيد الجلال يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وين أعلنت الولاية أنه يمنع إرساء العربات وجميع الوسائل في الاتجاهين بالشوارع والأنهج الآتية: الطريق الوطنية عدد 8 في اتجاه بنزرت من بداية المنطقة الصناعية منزل جميل إلى غاية مدخل الطريق السيارة، من مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، نهج محمد علي، شارع طيب المهيري، رصيف طارق بن زياد، شارع الحبيب بوغطفاس، سيدي سالم الكورنيش، كامل شارع 14 جانفي إلى غاية مفترق صابوران، كامل الطريق الوطنية رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة، والساحة العمومية المصيدة كما تقرر منع مرور الشاحنات الثقيلة من الشوارع والأنهج أسلف الذكر متاحة بداية من الساعة 3 بعد الزوال متاع البارح إلى غاية الساعة 4 بعد زوال اليوم الخميس. يمنع أيضا على أصحاب الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع بالميناء التجاري عبر الطريق الوطنية عدد 11 الجولين بالطريق المذكورة انطلاقا من الساعة 4 بعد زوال من البارح إلى غاية 4 بعد الزوال لنهار اليوم، إضافة إلى منع رسوها أو تركها بالساحة، وفضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العمل مقابل مقر الولاية. هذه بعض التعليمات في علاقة بيوم والاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلال. سينو خلينا نمشي مباشرة لدراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: في تفاعل مع عديد الأمهات اللي قاعدين يبعثوا لي ويقولوا لي: إيمان أمان، احكي على الفوضى في البيوت متاع صغيرنا، وخاصة نحكيه على فئة المراهقين. فكي مشيت بحثت في بعض الدراسات، خليني نحكي في البداية على تأثير الفوضى أو المكان الفوضوي على الدماغ بصفة عامة، ومن بعد باش نخصص جزء في علاقة بالمراهقين. ساعات نحس أن الفوضى اللي دايرة بينا تحسسنا بالتوتر، حوايج مطيشة من هنا، أغراض متراكمة، بيرو ما هوش مرتب، ولكن البيئة اللي نعيش فيها يلزمنا نعرفوا أنه تأثر على حالتنا النفسية وقدرتنا على التركيز. وقت اللي يكون المكان محفز ومزدحم بالمحفزات البصرية يضطر الدماغ متاعنا لمعالجة تفاصيل كثيرة في الوقت نفسه، وهذا ما يزيد العبء الذهني ويخلي الانتباه أكثر صعوبة. ممكن تحس أنك مشتت أو عاجز على البدء بمهمة بسيطة أو سريعة الانزعاج، خاصة إذا كان تعيش تحت ضغط العمل وإلا المسؤوليات اليومية. هذا يعني زعم أنه كل شخص يعيش في مكان فوضوي بالضرورة يعاني بالقلق. بالطبيعة لا، العلاقة ما بين الفوضى والصحة النفسية تختلف من شخص إلى آخر، كما أنه الضغط النفسي والإرهاق يخليه ترتيب المكان أكثر صعوبة، فتتحول الفوضى أحيانا إلى نتيجة متاع تعب مش سبب فقط. خلينا توا نحكي على المراهقين، علاش ديما عادة غرف المراهقين ديما فوضوية. أول حاجة هي الاستقلالية، يشوف المراهق غرفته المساحة الخاصة به يقرر فيها بنفسه، يعتبر التدخل المستمر في ترتيبها محاولة للسيطرة عليه. ثاني حاجة هي صعوبة تنظيم الوقت والأولويات، ممكن ينشغل بالدراسة، الأصدقاء، الهاتف، ويأجل الترتيب الوقت لاحق. أيضا الإرهاق والضغط النفسي ممكن يقلل الاهتمام بالأعمال اليومية وقت اللي يحس بالتعب وإلا التوتر. واختلاف مفهوم النظام ممكن اللي يظهر لنا احنا فوضوي ممكن يكون قابل للاستخدام ومفهوم عند المراهق. وقتاش تستحق الفوضى هذه؟ الانتباه. إذا كانت الغرفة غير مرتبة فقط والمراهق قاعد يقرأ ويرقد ويهتم يهتم بروحه بصورة طبيعية، فهذا ما نجموش نعتبره الحكاية مشكل نفسي. لكن إذا كانت رافق التغير هذية مع انسحاب اجتماعي ملحوظ، تراجع دراسي، اضطراب النوم، إهمال النظافة الشخصية، فقدان الاهتمام بالأشياء اللي كان يحبها، فمن الأفضل محاورته بهدوء طلب تقييم مختص إذا استمرت الأعراض هذية وأثرت على الحياة متاعه. الفوضى في غرفة المراهق ما هيش اختبار للشخصية متاعه ولا مرآة دقيقة لحالته النفسية. الدراسات العلمية تشير أنه البيئة المنزلية المضطربة ممكن ترتبط بصعوبات في الانتباه، التنظيم والصحة النفسية، ولكن ما تخليناش نشخص المراهق من خلال شكل الغرفة متاعه ولا مدى النظام متاعها. مهم جدا أنه نميز ما بين الفوضى العابرة المرتبطة بمرحلة النمو وتغير واضح في السلوك متاعه والاهتمامات متاعه. هذا تقريبا أهم ما لقيته في علاقة بالفوضى في غرف المراهقين متاعنا. ما نضغطوش عليهم برشا، يكفي الضغط اللي قاعدين يعيشوا فيه من خلال التغيرات اللي قاعدين يعيشوا فيها في الجسد متاعهم، في النفسية متاعهم. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان، احنا نوصلوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذا سورغينغ وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مواصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. عندي ضيفة بحذية وفرحانة برشا أن تكون موجودة مستمعة وفية للبرنامج. اكتشفت مؤخرا ولكن هي زميلة, وأيضا باليوم باش نحكي موضوع مهم معها صديقتنا وزميلتنا ريم الورغي المديرة المؤسسة لمجلة نساء مغاربيات. صباح الخيرات ريم.
1: صباح النور, صباح الفل إيمان, صباح الطاقة الإيجابية يا صديقة قهوة الصباح.
0: مرحبا بك يا ريم, أنسنا في صبحية اليوم. خلينا نكتشف موضوعنا تدسويت في أعلى بكري. أعلى بكري, ما زال الفعاليات في علاقة بأكتوبر الوردي اللي كنا حكينا عليه في الفترات السابقة, واليوم نساء مغاربيات عندهم حدث مميز باش نحكيوا عليه إن شاء الله, والتفاصيل متاعه خاصة باش تكون فيه مفاجأة أو حدث جديد اللي ما تعودناش إنه نحكيوا عليه في تونس. ولكن الانطلاقة مع كريمة, خلينا نحكيوا شوية على المجلة متاع نساء مغاربيات, الأهداف متاعها, مختلف الفعاليات اللي قاعدة تقوم بها المجلة.
1: مجلة فام مغربين هي مجلة نسائية تأسست في 2013 في نسختها الورقية والرقمية, وهي مجلة منذ انطلاقتها ملتزمة بكل ما يخص المرأة, بقضايا المرأة. ونجم نقول لك اليوم هي المجلة النسائية الوحيدة الموجودة في تونس في نسختها الورقية, وكذلك المجلة النسائية الوحيدة في تونس الملتزمة بقضايا المرأة على كامل العام. نحكيه على القضايا التي تهم المرأة والإكليبر متاحة بصفة عامة, ولكن عنا ديزاكس نخدم عليهم على طول العام اللي هما صحة المرأة, استقلالية المادية للمرأة, الطفل, صحتها النفسية, وكذلك نخدم برشا مع المرأة الحرفية.
0: هذه في علاقة بالمجلة, وبما أنه من ليزاكس اللي قاعدة تخدم عليهم المجلة هي صحة المرأة, ونعرفوا أكتوبر الوردي هو شهر التوعية في علاقة بسرطان الثدي, إن شاء الله ربي يشفي الجميع ويحمي الجميع في علاقة بالمرض هذية. ولكن أكيد كان عندكم تواصل مع عديد النساء اللي حاربوا المرض هذية والتجارب هذية, أكيد أنت ريما بشكل شخصي ريتهم, وكل عام المجلة قاعدة تحتفل أو قاعدة تقوم بفعاليات متعلقة بأكتوبر الوردي. شنية الجديد اللي بيش نلقاوه في نسخة 2026 في علاقة بأكتوبر الوردي, والتظاهرة اللي بيش نستناوها إن شاء الله نهار 18 أكتوبر؟
1: هي رحلة طويلة الحملة هذية, حملة فام مغربين لمناهضة سرطان الثدي. بدينا في 2014 في كل شهر أكتوبر نخصوه المجلة الكل, معناها كل مواضيع المجلة وكل الاكتيفيتي اللي تقوم بهم المجلة تكون مسلطة على مناهضة سرطان الثدي. من 2014 حتى لليوم قمنا بعديد التظاهرات, وفي كل مرة نحاول أن نمس المرض من جانب معين ونقرب أكثر للمرأة. وطبعا قربنا للمرأة المحاربة, اليوم ولينا نحب نقول مريضة سرطان الثدي لأنها تعيش يعني فترة, هي فترة راهي محدودة. خطر أهم حاجة كيف نقولوها اليوم هو راهو وهذيك الرسالة متاعنا, راهو على قد ما تفيق به بكري على قد ما تبرى منه. واليوم نحكيه على النسب مرتفعة متاع شفاء 90 و95 99% متاع شفاء في حالة أن نكونوا فقنا به بكري وما نفيقوا به بكري, كان ما نطبقوا التقصي المبكر اللي هو تقوم به المرأة في كل شهر بالتقصي الذي, وكذلك في كل عام تنجم تعمل ماموغرافي هي والعمر متاحة. المهم قربنا هذا من المرأة المحاربة اللي ولينا نسميوها محاربة, قربنا علمنا برشا حاجات إيمان, معناها كل عام نتعلم دروس في الحياة تغير نظرتنا للحياة. لأنه احنا علاش نخدموا, اخترنا في فام مغربين ان نخدموا على سرطان الثدي بالذات, لانه ماهوش اخطر الامراض راه, ولكن اكثر مرض يمس انوثه المراه في مظهرها, معناها نجم نعرفوها نفيقوا بها المحاربه الغيغيغ من مظهرها الخارجي, معناها نعرفوا, وهذاك يتطلب شجاعه لمواجهه المجتمع قوة داخلية كبيرة، خاصة نراو نحكيو على مثلا تقول لك ما نحبش نظرة الشفقة، تقول لك عائلتي ما قبلونيش، زوجي ما قبلنيش بمظهري هذيك، تقول لك ما نجمتش نعاود نرجع لخدمتي بعد ما رحلة العلاج. فاللي نخدموا عليه نحن في فام مغربين، صحيح نشجعوا على التقاسي المبكر، صحيح نحاولوا أن بالتوعية، خاطر احنا نخدموا من موقعنا كمجلة رانا نخدموا باش نوعيوا ونشتغل على العقليات كيفاش نهربوا منه. هذا تعرف يمين هو المرض هذا وغيره من الأمراض راهو بالأساس هو الريتم بتاعنا في الحياة، هو وقت اللي احنا نعيشوا بالقدين نخموا في رواحنا، خاصة المرأة في تونس راهو اللي عليها برشا مسؤوليات وكثيرا ما تنسى نفسها وتسبق مسؤوليات عائلتها ومسؤوليات عملها على نفسها، فتنسى روحها وتنسى أنها تسبق نفسها إلى أن يجيها جسدها ويعمل لها كسونات دلاغ. فنحن نشتغل على توعية على هذا ونشتغل على التوعية للتقاسي المبكر، ولكن ذلك كذلك ما ننساوش النساء المصابات هما بمرض السرطان أن نعاونوا على كيفية الإحاطة بهم. معناها نحن رانا نوعيه المرأة المصابة، ولكن المحيط بالمرأة في عائلتها في عملها في المجتمع نردوا بالنا عليها نعاونوها، راو مش سهل، راو حاجة تعيش بها كل يوم. معناها قد يكون أنها تتخطى المرض والحمد لله، وقلت لك اليوم نبراو منه، ولكن شكلا يقعد يصاحبها لسنوات.
0: المخلفات امتاعوا ريم، وانت حكيت على نقطة مهمة جدا واللي هي الإحاطة النفسية بالمريضة، وحكيت أيضا اليوم على المرأة التونسية اللي للأسف في ضغط الحياة وفي خضم اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل تلقاها ديما مسبقة الناس الكل عليها هي. فهذه فرصة لك انت، كل مرأة قاعدة تسمع فيها توا مثالش، امشي تفقد روحك مهما كان. لو ساعات تقولك لي انا صغيرة وجون وما عندي حتى شيء، انا منيش قاعدة نلاحظ في أعراض، راو فما حاجات اللي يلزمهم كل سنة طالما فما البلايس اللي نجموا نمشيو لهم حتى مجانا باش انه نمشيو نتقصاو على المرض هذية، فنحميو انفسنا ونكونوا ديما نقول انا يمكن اليوم تسمعني ديما نقول قد ما تكون انت ايبانوي، قد ما تكون انت اكيليبري نفسين، قد ما تكون حاضرة لعائلتك، قد ما تكون انت تعبة، قد ما تكون انت نفسيتك هكا مقلقة راك باش تأثر على المحيط نتاعك، ف قد ما تتلهى بروحك راك قاعده تتلهى بالناس اللي تحبهم. خلينا نعطيو بعض التفاصيل على ليفينمون ريم.
1: باش نقول حاجه بسيطه، البارح سمعتها من طبيبه واثرت فيا برشا. قالت لي خاطر ثم عبيد تخاف تخاف لا تمشي تعمل التقصي، فقالت لي راهو بنسبه 90% واكثر كي تفيق به وحدك راك تبرى منه بالعلاج ما غير حتى بروتوكول نتاع علاج. فاذا مشيت وفقت اللي عندك يعني فقت به بكري راك باش تبرى منه ما غير حتى ما نتعداو بالك البروسيسوس البروتوكول الثقيل نتاع العلاج. نحن في كل عام نحاولوا ان نطرقوا للموضوع هذايا بطريقه فنيه، احنا بما ان في الاعلام وفي الصحافه، فنحاولوا ان نجمعوا بين التوعيه والفن. فكل عام نعملوا ان سبيكتاكل بطريقه مختلفه بفكره جديده. السنه فكره اللي نجم نقولها لك اللي هي عمرها ما صارت في تونس، واللي هي واللي اول مره عندنا 16 محاربه باش تتواجه مع 16، او مش نقول الفكره بكل اما هي
0: باش تخلينا نكونوا حاضرين،
1: مواجهه مع 16 بين قوسين من مسببات المرض، باش تدخل معهم في حوار وباش نشوفوا سبيكتاكل لاول مره في تونس ونسمعوا 16 محاربه قاعده تتكلم بطريقه فنيه جدا عن تجربتها، عن ألمها، وعن كيفيه تخطي هالبارونتيز الصعيبه شويه. تحيه فقط لانه هو عمل فني إبداعي، تحية للمسرحي والمبدع سي جمال المداني اللي هو قاعد يقوم بالتأطير المسرحي للمحاربات هذية، واللي وكل واحدة جاية من ميدانها ومن عملها ومن دنيتها، ولكن أصبح عنا 16 ممثلة و16 مسرحية وخدمنا برشا وحاضرين إن شاء الله باش نهارة لحد تجيو تشوفوا هالعرض هذا.
0: جست نختم معك ريم، التوقيت كيفاش نشاركوا والبلاصة للناس اللي مهتمين يكونوا حاضرين.
1: باهي لكل واحد يحب يحضر معنا. هو العرض باش يصير نهار لحد هذا 18 أكتوبر، ابتداء من 6:30 العشية في نزل راديسون بلو في محمد الخامس، واللي هو ملتزم معنا بقضية محاربة السرطان تقريبا في كل عام. دونك نهار لحد 6:30 في راديسون بلو، واللي يحب يشارك على عن طريق تذكرتي يحجز مكانه ويجي يشوف العرض هذايا اللي باش يصير لأول مرة في تونس.
0: في تونس خليتنا شوقتنا ريما باش نكتشفوا تفاصيل العرض هذايا. الوقت تعدى معك فيسع، كل الشكر ليك صديقتنا ريم الورغي اللي هي المديرة المؤسسة لمجلة نساء مغاربيات. وبالموضوع هذايا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسام، احنا نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز السابعة صباحا، ديوان فم. صباح الخير. عرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، محور جلسة أعمال أشرف عليها أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة. وسيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي وجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجل الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجيات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبحث خلال اجتماع عقدته الأربعاء توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسية الأول من سنة 26 و2000، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وأعضاء اللجنة يؤكدون أهمية تحسين تعبئة موارد الدولة وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وترشيد النفقات وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة. سبل دعم نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في تونس، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية للمياه ومرافقة المؤسسات التونسية والأجنبية المنتصبة بالبلاد، من أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال الطبيب بالرئيس الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديد في تونس. وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات نظر حول الجهود الجارية لتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين ورقمنتها وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وفق ما ورد في بلاغ للهيئة. جلسة عمل عقدت أمس في مقر ولاية جابس لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني زيتون، تخلص إلى أن يكون انطلاق موسم الجني يوم 2/19 من أكتوبر الجاري بمعتمدية منزل حبيب. وقدرت صابة زيتون للموسم الحالي في جابس ب50,000 طن مقابل 73,000 طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا ب23,000 طن. بلدية القصرين تحجز 40 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إثر زيارة تفقد دورية قامت بها مصلحة الترتيب بالبلدية بالتنسيق مع الطبيب البيطري إلى السوق المركزي بمدينة القصرين، وشملت المحلات المعدة لبيع الأسماك واللحوم. وفي الشأن الدولي، الوكالة العربية السورية للأنباء تؤكد توغل قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الخميس 15 أكتوبر 2026 من توالي 9:30. نرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. إن شاء الله يوم عمل مبارك للناس اللي تخدم، ويوم عطلة سعيد للناس اللي راقدة ومرتاحة وعايشة في عطلة بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وغدوة خير. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية للأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، مناش وحدنا قايمين نخدموا الصباح. سلموا عليهم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلموا على أرمادة نجوم الراف ماك، باش نحكيوا على أخبار، باش نحكيوا على أخبار الكورة مع رامي بعد شوية، وليلة كروية بامتياز. اللي ما تفرجش البارح تحرم من زوز لقاءات على الأقل، من أروع ما يكون. نحكيوا على البي إس جي والمان سيتي، ودرس لريكي اعطاه مرة أخرى في إنجلترا أمام أعين المدرب السابق للسيتي غوارديولا اللي كان حاضر. ونحكيوا زيادة كيف على مورينو الريال وروما، مقابلة مجنونة فاز بها النادي الملكي في اللحظات الأخيرة. أخبار أخرى استنوا فيكم تباعا. نرحبوا بأرمادة نجوم الراف ماك، يقود الفريق وتم الاستنجاد به في آخر اللحظات، باش يعطينا تحاليله في علاقة بالكورة في أوروبا والعالم. برنس صباح الأنوار.
1: معاك يا محمود، كان ديما ودي هذا التليفون من تلقاني بحذاك من هنا قدرتي الليلة ان شاء الله.
0: لقاك في الرومبوان هنا وقت سنة.
1: نعم
0: لقاك في الرومبوان حاضر مستعد.
1: انا نبدا تحت اللي بعيد عليكم باش ما ترونيش، اما تحت اللي ذا انا
0: انتوما مو حاضر،
1: مش حاضر، غادي من حاضر ان شاء الله. ديما حاضرين انتوما، ديما زاد تتبعوا فينا. صحيح اليوم يوم عطلة، لكن هانا باش نسوكم باش نشيخوكم باش تفرحوا معانا، نفرحوا مع بعضنا. 63 سنة على 15 أكتوبر، هذه احتفالات كبيرة زادة نعتز بها كتوانسة، وأنا واحد من الناس عشتها لأني في العمر أكبر منكم الكل. إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات.
0: أمين.
1: إن شاء الله ديما تونس لباس عليها، وإن شاء الله ربي ديما يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. لوغرو نجم النجوم سعيد جدا بقدومه زياد المكي.
2: بونجور
0: زيدون،
2: حلقة باش تكون
0: الو لا سونساسيون خافيي اجوردي
2: تري بون، تخرج درقة العباد الكل ريحتها، وانت الوحيد اللي راهو زوزك راها بانا والكياس. بالحق هنيئا لكل واحد راقد، ودخول شكون باش يسمع، شكون باش يسمع
0: في كلمة كيفاش تلخص الإحساس؟
2: الحمد لله لواحد يتبع رفيق مشنق، هذا هو هذا هو النجاح، هذا هو النجاح. وانتوكا والله بيه واحد يقوم بكري، إن شاء الله نهاركم مبروك، ولي قاسدين ربي في الطريق هو مازو جديدة
0: ثلاثة من الناس
2: يا ربي معك بإذن الله. سلامات سلامات
0: سلامات بإذن كيسات فارغة سيسر، وإحنا الناس الكل نجم النجوم للا كروية بامتياز نحكيو فيها بعد شوية. ناصر البدوي صباح الفل.
3: كل المستمعين كل، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله طريق سلامه، ربي يحفظ الناس الكل. الجمعيات التونسيه بدات البارح، النادي الافريقي سافر، ولا السي سي سافرت البارح بعد تاخير 5 سوايع من الطياره، ومشاو 10 بتاع الليل. الحمد لله وصلوا سالمين غانمين، ان شاء الله ربي معاهم. والترجي ان شاء الله تسافر ليله المباراه نهار السبت، وهذا من كل الفرق يمثلوا تونس. ترجي جرزيس بدا يحضر في مباراه الكوب دافريك. انا نتمنى ان شاء الله النهارده حتى في الليل يكونوا 4 جمعيات بتاعنا
0: عداوا
3: للكاف والشامبيونز ليج. وزاد حاجه مهمه برشا، طيب مهيدي، ان اليوم تم معتها
0: المصادقه عليه والاعتراف به من الكاف، معناها نجموا نلعبوا ماتشات المنتخب والسي اس اس في الطيب المهيري. نحكيو في هذا بعد شوية. شلح السعيد للفرق التونسية، مقابلة مش باش تتعدى الفريق مازيمبي، ما فهمناش
3: الحكاية،
0: ما حبوش تتعدى. شال المناخير خاطر الأمور هذيا كيما يحبوهاش تتعدى، صحيح في علاقة بمازيمبي خاصة خوف شوية، ولكن إن شاء الله يا ربي الأفريقي في فورمة. حس سعيد للأفريقي، للترجي، للترجي جرجيس وللسي اس اس الجولدن بوي حاتم بن حسن بحفظة.
4: نهاركم مبروك. أنا مولود في مازن بورقيبة، كنا ما بين مازن بورقيبة وبنزرت، عيد الجلية مهم قبل الحق فيشتا كبيرة، كنا نعملوا بروجرام في المكتب ونمشي
0: جو خاص غادي
4: خاص
0: مش كيما تونس،
4: لا لا لا
0: أكثر شوي
4: ونعملوا دي ديفيلي ويعملوا معناها ديزاكتيفيتي الكل معناها للصغار والمدارس يبدأوا، فما كيما الكونكيرونس شكون يعمل ديفيلي خير، شكون يعمل ديزاكتيفيتي. دونك معناها كان فما رونق، خاطر هو مربوط برشا بنزل، خاصة في عائلتي أنا عزيزي معناها مناذ القديم، وبابا كي كان صغير عنده تصاور وهو حطوهم سيكن، عطاهم كل واحد مقرون وكعبتين كرتوش ورميهم في البحر. ولا يحكي لي يقول عملنا الجو معناه أجواء متحر التونسي اللي بارتيكولي ريت اللي صار في بنقردين بالحق، معناه حتى الجالي صار هكيك راه يساتون دي باري. فرنسا كانت قوة عظمى وقتها وكانت معناها معناه الابولو هك بلزموات الولاية الكل تستحوذ عليه، خاطر منطقة استراتيجية كل شيء. إبا توينسا بحط شيء معناه بخاتك ما بدمو يا
0: بقلب حب بلادهم.
4: ساعة ديوري 3 سنين كمان مذاك الزمن ديما نفكروه ونترحموا على الشهداء الوطن اللي أعطاوا دمهم باش نحن اليوم قوموا صباح نهزوا كرهابنا
0: ونخدموا في بلاد أمرين. ربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله، وان شاء الله القادم افضل. جميله الجميلات سندريلا صباح الفل
5: والياسمين نحبكم زينة كل شاء الله، نهاركم زين شاء الله، نهاركم مبروك. تحية اللي يسمعوا فينا حتى كان كعبتين وكعبة، احنا فرحانين بيوم ونسلموا عليهم وقمنا على خاطركم، رانا نحن هوني موجودين.
0: سي بافري قمت أوبليجي الإدارة نبت عليكم قمت أوبليجي
2: كلمتهم رفيقك
0: كلمت الناس كل طول مود قلت لهم السبعة غير با غادي الناس كل جاي
6: وانت مع شكون جاي
5: النهار هذا نقصوا عليه دوبل
0: إن شاء الله.
4: شومي
0: نون بي شومي نون بي ما بدلش حاجة
5: توكا إن شاء الله نهاركم
0: سبتك
2: والله ليه وتصر يا
0: مولا المولا يلا سندريلا
5: طريق السلامة اللي يسمعوا فينا، التحية اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن نورمالمون يتخدموا، دونك هما يقوموا بكري ويسمعونا، وحتى كان ما يقوموش بكري يعاودوا يتفرجوا علينا على اليوتيوب. شكرا على الاستماع وشكرا على اختياركم رف مالك.
0: ديديكاس خاص لتوانسه خارج حدود الوطن، ربي يرد غربتكم ويلم شملكم بالناس اللي تحبوهم، نسلموا عليكم برشا برشا برشا في كامل بقاع العالم، ربي يحفظ اخواتنا والتوانسه والعرب والناس الكل في المملكه العربيه السعوديه. ما تصعيبه شويه تمر بها المملكه، حكيت حتى شويه مع التوانسه غاديكا قولي راه الامور مش متاخذه ياسر وسيريو عندكم انتوما، لوركو غادي معناها التوانسه والجاليه التونسيه والعربيه واخواتنا السعوديين زاده كيف كيف ايامات عسيبه. شاء ربي يحفظ التوانسه ويحفظ الامه العربيه الاسلاميه جمعه نجم الكوره لو غران القناص والسنايبر رامي الفراتي. بونجور
2: صباح النور يا الراب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله عيد جلاء مبارك على التوانسه الكل. نسلموا على العباد اللي قامت معنا ونسلموا على الاولياء الراف اللي اليوم يبداو يخدموا البو والام، ولكن تبدا الروضات ولا المكاتب كذا ما يخدموش، دونك النهار صعيب شويه ويمشي يخليه حتى كان عندهم يخدموا كاسويتين هذوكم. والعباد اللي ملمومين فرصه والله باش تخرج العباد، والطقس الله يكون جميل واحد ويخرجوا يتلموا ويكون النهار هكا يكسر شويه الريتم بتاع الخدمه وسط الجماعه، وان شاء الله نهاركم زين.
0: وعندك برنامج
2: من بعد؟ عندي برنامج ماشيين رحله ان شاء الله.
0: لا بالحق
2: والله والله ماشيين حاجه في الطبيعه مازلنا ما نعرفوش وين. ما محمد إشكل كذا حاجة في البيكنيك كيف الجو ذاك نمشي وإحنا ليه إحنا نعمل جو
6: والريونيون رفيق العشية قلت عندك توجيهات
0: تروى ريونيون العشية ما تغيبوش أنتم ما نكلمكم
2: نقعد وين
0: هلا يلا سيدي شال نهاركم أسعد الأيام فرصة بالحق الناس وصغيرات يتفردوا شوية العائلات تخرج شوية تبدل شوية جو باهي نهار ترتيحك يجي للتوانسة وللناس الكل اللي تعب الصغيرات اللي يقراوا البارح حق بعد اللي حكينا الكل هذاك في العلاقة بالقراية والكذا طلع عندي رينيون بارون العشية بالنسبة للبنتين دونك حسيت روحي عملت رديف من بعد كل شيء غادي قابلت وحكيت كيما الأولياء الكل تحكي ما حسيت روحي رديف الصباح عاودها
2: حكاية ولا وليه بعدك نجم ويحكي ولا وحدك
0: والله حسيت اني هجمه مني
2: رفيق امبارح صديقي محامي تحية ليه عادل قال لي نحن عادة المحامين كي نترافعوا نطولوا في المرافعات لين القاضي يقول لك يزي وقال لي نعرف روحنا انت قال لي يا مرافيق حاجة أخرى خد له شخاولك في المدرسة قال لي حاجة أخرى قال لي راهو امبارح قال لي تحسه يفرغ في قلبه قولوا له اسكت بعينيك وما تسكتش قلت له انا غالب مبروج معناتها تصور رفيق
0: محامي يشكي
2: محامي يشكي ولا يشكي بالكلام
0: سلموا عليه سلموا على الناس الكل في الاستماع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام البدايه كالعاده مع رمروم شو صار في حلقة البارح تفاصيل الحلقة لمومون فور اقتنسهم رمروم توت سويت الزابينغ
7: زابينغ.
8: اللي يعجبك عراف بسم الله ما شاء الله كل عادة كل موقص ما يحبش يحكي الراجل ديسكري معروف يا ولدي الله نسمة نسمة نسمة متعدية.
0: علاش 31 ديسمبر يا قرا؟ علاش تحطني في في الشواء؟ يا نخرج ولدي ونهرب من القراية ونهرب أنا من الخدمة وإن علاش هذا الكل؟ ما نعرفش برشا حاجات يلزمها تعاود تتشاف. نتمنى ما طولتش عليكم
2: في الحصة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا
4: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا مشكلة في الصندوق نحكي فيها بعد شوية.
8: وتعرف تو نحينا من راف وكذا يجي نحكي شوية على أميمة. لا أميمة قالك أنت قاري في تيود قبل الله بصلي يعني بيها تدخل تاخذ غمضة وتخليهم يقراوا الجو.
0: لا سندريلا والتجربة بتاع اليتيود في 20 ثانية كانت تجربة ناجحة.
2: رجع الفلوس اللي خذيتها.
0: شد باش خلص عليهم منبو قالوا لها سماع عام ونص قارب 30,000.
8: أما بربي خلنا نحكي وكلمتين كذا عنا مشكلة خنفضوها شبه العباد متقلقة شوية من راف زيدون شي لحكاية فصل
2: ما تحكيش معانا ما تقولش كذا تدخل السباحة تسيح
0: دوك لو غدر وقرار إدارة يغادر رفيق بوشناق يجي مثلا لفلان لفلان
2: عن قريب ويت اند سي. قاعد امبارح حكيت مع مهدي قاعد يحضر
0: فما اسامي
2: انيماتور اين سبخ شعره تيك توليك الجو شبيه
0: تيك توليك وعلي تحب سبخ شعره
2: اي معناتها
0: ماهوش ركيب
2: مش منشط روتيني تومي تومي تومي كذا كذا على قريب باش تسمع الموبايل
0: دوك ماشيين في
2: اثنين ماشيين في هذا وكا. اما ان شاء الله ما تتظلمش عاد وكا.
0: خليني
2: خليك بيان سور رفيق هذيك هي الحياة المهنية نحبوا بعضنا نافقوا نافقوا نافقوا اللجوء اللي تيح
8: لو المشكلة وين البرنامج هذا عايش في حلمة قال لك كان عندك فلوس لشكون تخليهم من بعد فلوس وتخليهم الله
4: لا معنا مع
2: انت لشكون
0: انا خالي للناصر زيد والله
2: الارزاق بتاعك وحضور الاشهاد راهي تجمع
0: يا ودي هي
2: خلي فرق خلي الاميمه والديوان
0: هي فرق يا ركيب هي فرضيه لو فما خلي للامانه
4: لو لو فما انا حتى واحد منهم
0: لو فما خلي للناس
8: لا ويزيد واكثر من هكا اخويا زياد كانك متقلق من الحكايه هذه انت شوف لي الاجواء يا بابا يعطيو في دروس في البوربوار ملاوينك انت خبراء استراتيجيين
0: تعطي دينار 10 20 50 كل واحد حر هو يعرف تولى قد ايش كلف مد الوقت ال 20 دينار خاطر وقتها تشي انه السيرفيس باش يكون اكسيلون بار كونتر ساعات نجم تقعد وتكون ديسيو من السيرفيس تعطي ما تعطيش بور بوار سان فاريان شونجي وقتها وهذه من الطرق الذكيه اللي نحاول نعلمها للناس
2: والله بارك الله عليك انت العشاء والريستوران
0: العشاءات
2: العشاءات الفخمه معناتها معروف ملك السهرات
8: ملك السهرات من سهري سهري راحوا بيه بسيفة إلى المصلي يعني بيه إلى روعة بوربوار تجي ألفي فرانكوم اللي خليوني يا مان يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للقرارة يا لفورات يا فاصل صغير ونواصلوا معاكم الرحلة شل نهاركم أسعد الأيام فاصل ثم نواصل لهم

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل للخمسين بالمئة على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وقوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهريك.
5: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري،
4: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
7: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك اورانج.
8: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
9: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
10: الأخبار والترند بعد لحظات، ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا. يمس واحد سمر، واحدة من أحلى الأغاني اللي تغنيت بتونس، نسمعها ونرجعوا بعد لحظات بصوت صبري مصباح. شهر نهاركم أسعد الأيام، وشهر ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. عيد جلاء مبارك على التوانسة الكل.
11: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود

0: السبري مصباح يا مسواعد سمر تخلتنا لسبعة واربعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي مباشرة للترند دو جور باي أوريدو.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
2: أوريدو طور عالمك.
1: ترند دو جور.
0: مش خليوا اخبار الكوره في علاقه بالنتائج والتشامبيونز ليغ وغيره بعد شويه مع رامي، ولكن نحكيوا على المدير الفني للجامعه اللي كان له البارح ظهور اعلامي عمل كونفرنس دو بريس باش نحكيوا على 100 يوم منذ توليه المنصب داخل الجامعه. رضا الجدي حكي على الكوره في تونس، على المنتخب، على حظوظنا، على الجيل هذا الكل الموجود والجيل اللي نستناو فيه. اعتبر برشا حاجات في علاقة بمواضيع نحبوا نفهموهم ونفهموا شنو اللي ساير فيهم. نبدأ نسمعوا رضا الجدي شنو قال. قال مثلا نضمن لكم في 2030 بشوفوا ثمار الخدمة متاعنا.
3: معايا تمشيوا الكل ونمشوا مع الإدارة الفنية. Je vous garantis que 2030 on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو نكذبوا على بعضنا. إذا جات نتيجة راهي فجئية. ما نكذبوش. ما هيش هي ثمار تاع عمل، مش معناتها اللي قبلنا ما خدموش، قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت، حتى في النوادي فما خدمه. لو بروبليم سي كو نوتو ترافاي لي با كوردوني، ماهوش بالشكل الكافي، ما عندناش اشعاع على الولد من الصغر. هذا اذا طفل تحب يكون في عمر 20 اليوم جل النوادي قاعده لا بيرفورمانس تطلع 18 19 20 سنه. احنا اليوم 18 19 20 سنه ما رارك تي لو فوا جوي دون لي زيكيب بروميير. والدليل هو شوفهم الفرق نتاعنا الكل. On a pas des joueurs qui jouent à l'échelle internationale في دي بلي كلوب، دي غران كلوب اوروبيان، ما في دي غران شامبيونات. عندنا جوارات يلعبوا على مستوى متوسط خارج تونس، شامبيونات تاعنا كنتوا تحكيوا عليها. دونك ترافايون افيك سكونا اي اسيون داميليوري ليكزيستون جوسكا سكو لا جينيراسيون هذه اللي نخدموا فيها، ان سورا اكسيلون، بوتيتر ان باتر دون دي غران كلوب، والواقع وقتها يتغير.
0: نضمن لكم انه في 2030 كقريضه الجدي بشوفوا ثمار الخدمه نتاعنا. وقال حاجه مهمه، حتى كان صارت نتيجه توره ما تقيدوهاش على العمل نتاعنا، راي نتيجه معناها جات عرضيه فوالا، ما نجموش ناخذوها بعين الاعتبار. حكي على فينومين اخر وبعد نرجع نسمع رايكم في البلاتو، فينومين لي زونترونور في تونس وتبديل المدربين كنت ثلاث اربع جولات. حتى رايه في الموضوع واستشهد بالبارسا وما ساير مع المدرب الالماني للبارسا.
3: صيحه فزع، صيحة فزع. أنا أول ما جيت لهنا وكنت معاكم قلت لكم ستكسلا راني المتياكار خطر جيسوي واحد منهم. هنا سيان فليو كي دونجورو دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم أنتم وبما فيهم أنا. شو معناتها هذه المسؤولية؟ خطر المغالاة دعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب، وكل جمعة وإحنا مردود دع هذه الفريق باهي وغدوة طلع خايب وطلع. توا بالله ناخذ مثال، راهو اتونسيون هوني با بارسلونا هنا. فليكس يا اخي وقت اللي شد البارسا كانت عنده نتائج، العميل الاولين الى كاسيسا جول ما هز حتى شيء، قعد في التيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو اي ان تران دو بريي، معناتها علاش؟ خاطر سي دي جون كيزون مانتوني لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. يكفي غدوه اربعه من الناس يعيطوا في البلدان يقولوا لونترونور خايب باش انا جو برو لا ديسيزيون. هي بلو دو باسيونس، اي سا سا كونتريبيو ان كيلكو سورت سور سيت ايتا دو فاي.
0: حكي على المدربين وعلى العقلية واستشهد بهانز فليك مش فليكس مدرب البارسا. زلت لسان من رضا الجدي، قال الراجل عامين ما هزش، ونحكيه على تشامبيونز ليج ما هزش اللقب ولا ورغم ذي حافظوا عليه لأنهم أمنين بالمشروع. كلابوا الكل وناس يتمحور حول فكرة المشروع في علاقة بالمدربين. جيب مدرب أربع خمسة جولات وجبش تحكم عليه في المنتخب في الأندية، قولك لتا ديسبري ذا يزمو يتبدل حتى في علاقة بالنتائج. احنا اللي قالوا هو نطالبوا بيه عنا برشا، يخرج واحد يقولنا أنسي والعام واثنين وثلاثة جايين سيدي بعد أربع خمسة عشر سنين تشوفوا النتائج. هو قالوا هذا توا، قال 2030 بشوفوا نتائج العمل نتاعنا. سؤال هنا، يصبر الشارع الرياضي حتى 2030 ناصر؟ نجم يخدم رضا الجدي والنتائج ما تتبعش؟ معناها 2030 في الأثناء شنو نجمو نستنيو؟ ننسيو المنتخب معناه في الكان وفي الكوب دي موند باش تصير ريستركتوراسيون كبيره باش نحيو جوارات ونطلعوا 17 و18 و19 اليوم باش غدوا نلقاو في 25 ولا 24 شو باش يصير وهل الشارع يصبر على هذا الناس؟
4: هو بالنسبه لي انا اول حاجه حبيت نحيي سي رضا على الروح خاطر الحق نتاع ربي تحسه موتيفي ويحب يخدم بقلب كبير وتحسه معناتها يخدم بغرام وعنده معناتها دي زوبجيكتيف كبار يحب يوصل بهم الكره التونسيه لكن في نهايه الامر هذا دي بلانيفيكاسيون يلزمها تتعمل راهو اليوم وقت اللي تحب تحكي على جينيراسيون باش تحضرها لابد ان تعطيها وقت باش تحضرها وتعطيها الخدمه الكافيه والوقت الكافي باش نجم تحضرها احنا قعدنا مالوريزمون في السنوات الاخرى ديما كل الفاست فود انا بحضر من الملاعبيه اللي يجي وطف ويجي مدرب يحضر جينيراسيون يمشي جماعه مره في وقت من الاوقات مشينا في تمشي الملاعبيه اللي يلعبوا في الخارج هما الحل بالنسبه للكره التونسيه الفورماسيون في تونس اللي مش قاعده تصير وفيها برشا مشاكل ونحكيوا فيها برشا تدخلات في سوا في لي جون في الفورماسيون لي زونترونور لي رانيو هذم الكل مشاكل موجوده في الواقع التونسي اللي وصلنا للتصويره اللي احنا فيها اليوم
0: اي الواقع والشارع هذا ينجم يصبر 4 سنين اكيد شديت ريسبونسابل مقتنع جدا بالكلام هذا ونحكي انا وياك ايه. ولكن تلقى روحك بلجي ساعات بعد 6 جورنيات تقول لي مقتنع بالونترنور لازم يمشي سينو ما عادش باش نلقى حتى ارضيه نتاع خدمه باش تقف كل شيء
4: هو فما حاجه اللي قالها سي رضا نعتبرها مهمه برشا انه اليوم تغيير المدربين خاطر احنا في وقت من الاوقات رفيق تلمستسهلنا تغيير المدربين حتى في وقت من الاوقات كي نجيبوا مدرب ما نعملوش ليسونس نعطيوه ليسونس نتاع مسؤول يقعد على البنك شهر شهرين ونجدوا نجربوه في الماتشات مشى ما مشاش بعد ما مشاش نحيوه اليوم القانون اللي قاعد توا معناتها رضا يحط فيه اون بلاس يقول لك انا اليوم بالنسبه لي انا ما اكثرش من 3 مدربين على اقصى تقدير في السيزون بالنسبه للجمعيه انا نقول لك 3 مدربين برشا انا نعتبر 2 مدربين لكل جمعيه في العام على اقصى تقدير باش نقصوا من شو على خاطر في نهايه الامر وقت اللي انت تسهله تغيير المدربين يولي كي يجيب المدرب نتاعو ما عادش يجيبه على قناعه يجيبه بعد ساعات انكوتيت رئيس ولا نائب رئيس ولا مسؤول ولا بعد يلقى روحه بعد 4-5 ماتشات غلط في الشوام نتاعو ينحي على خاطر بالنسبه لي هو عنده حل بديل سهل وقت اللي صعب عليه وقت تولي يخمم 10 مرات قبل ما يجيب المدرب
5: هو مهم انه نعطيه وقتاش باش نكونوا حاضرين وما تبوش على العباد هذاك اللي فما معنا 2030 ما نجموش نكون 2027 باش نوليو منتخب خارق كيف كيف في نفس الحكايه نقولوا اللي الجمهور الرياضي ما يستناش دونك شنو لازم نعملوا لازم نقولوا من هنا ل 2030 فاش باش نتشدوا شنو اللي باش نعملوه في الاربع سنين هذوما باش العباد تفهم دو كويس اجي معنا ما نجيش نقول لك السلام عليكم راهو 2030 راهو باش نعملوا حاجه لا قول لي انت راهو عندنا قوانين كيما بار اكزومبل ملاعبيه صغار عندنا كيما محمد السادس في المغرب قالوا راهو جينيراسيون تاع المواليد عام 2000 2001 كم هما اللي باش نوصلوا بهم كوب دي موند 2018 عندنا الاو 20 راه عندنا اوبجيكتيف من هنا للدرقه دي شكاك عندنا جينيراسيون باهيه نتاع مواليد 2017 دونك نوضحوا شنو هي المراحل اللي باش نعيشوهم في الخمس سنين هذوما شنو هي الحاجات اللي باش نعملوهم القوانين اللي باش نبدلوهم باش لعبه تنجم تصبر وتفهمك علاش مش هكاك نقولوا هاي السلام عليكم عندنا 4 سنين وهاك تصبر معايا وهاك تستنى
4: اما رفيق باش نقولها باش فما
5: ايه.
4: برج صدريه راه رجع يخدم اللي كان برج صدريه في وقت من الاوقات ما يخدمش راه ما عندوش مده كبيره عوده سيانه نتاعه وعوده خدمه فما جينيراسيون قاعده تخدم وهم السيكل دو ترافاي قاعد يتحط اون بلاس في برج صدري
6: اما تو سي رضا ما ينجمش خدمته هو يكون الوحيد اللي لازم يخدم هكا لازم معناتها الجمعيات تمشي معاه خاطر يا اخي الملعبيه
0: هو لازم يفرض على الجمعيات اي مدير فني في الجامع هو يفرض هو يبحث على انه يغير قوانين يعني داخل الجامع يحط حاجات تجبر الجمعيات مش معناها تنخرط بوعي ولا كان باش تعاولوا على الوعي حتى
6: لما فما حتى وعي
0: اما هو لازم يحط
6: سورتو في الجون لازم يجبر اما في الجون يا رفيق برا شوف المشاكل راهو ساعات يقسموا تيران ويترانيو راو تيران ترقى فيه يترانيو 4 كاتيجوريات معناتها كل واحد يراني شوي راو في الليجون ساعات فما مباريات رفيق ما ترقاش فيها اربيتر باش يزفر ترقى البارون يزفر اي هذا كيفاش باش يعمل خاريلو حسابه يلزم يخدم باللي مويان اللي هو فيه وزيد كيما قال الناصر فما ظاهرة كبيرة مرة حكينا فيها رفيق راو اليوم يظهر لي صعيب باش ملاعب يطلع طلع برشا ملاعبية باهي عليه ظاهرة الفيسبوك رفيق اليوم ورنينا راو في مختلف الجمعيات لي جون ولا التنبير عليهم وجوارات نتاعنا حتى السينيور ترقاي ولاش يضيع ما نعرفش يشوت شوتة غالطة يبارتاجيوها أمة محمد الكل زاد راهو الفيسبوك قاعد يضر في ملعبية تونس بنسبة 100%
0: هذاك اش معناها تحذر ملاعب إذا تحذروا حتى منتلمو عارف فما حتى فما ناس باش تنبر عليه ناس باش تشكر ناس باش تحط العصا في العجلة ناس باش تحاول تحتمه باش تخلط في الأخر عندك بقعة في السينيور والكيب ناسيونال يلزمك حاضر سورتو لي بلون إي كومبرين مستوى الأذاني نختم معاك برنسي
7: كي نسمع الدكتور رضا يحكي نقول وأنه فما تناغم بين المدير الفني والناخب الوطني. الناس كل ولا تحكي 2030 هذا سي تريز امبورطون بي خارق العاده. دونك في مخاخنا في مخاخ المسؤولين على كره القدم في تونس وانه من 2030 اين نتحاسب. دونك خليه وقت 4 سنين هو 2030 راهو برشا غدو غدو يجي 2030 وانت العام الدراسي في فرح. ثاني حاجه نسمع منسمع معناتها في الزملاء يحكي ويقول لك يفرض على الجمعيات. ما لازم يفرض على الجمعيات حتى شيء الا في حاله واحده، تغيير المدرب ما يكونش اكثر من اثنين كما قال ناصر في السف العام، وهذا صحيح وهذا راهو صحي بالنسبه حتى للجمعيات. مش كل يوم نفكر في مدرب خسر هو احسن مدرب ربح.
0: حتى ثلاثه اللي قالوها راهو برشا برشا يا خويا نعمل زوز
6: يعني على رفيقه ثلاثه
0: كيما احنا في كريز معناها ونحبوا نستخدم ونحبوا نمبوزيو فكره لتغيير عقليه معناها نردها اثنين بالسيف باش حتى الجمهور حتى لو انه ثلاثه ما تضرش امال اثنين كها باش الجمهور يتعلم اش معناه ينجم يخسر ويصبر على مدرب مش اربع جورنيات اونترينور من برا وكونترا ودوفيس وكلوز ليبراتوار وكل ومن بعد يعيط شويه الجمهور وكورتين على البار يزمك تنحيه وتدفع كل كلوز هذيك باش ترضي الجمهور. حتى زوز مش يبدل شيء في كورتنا ماناش في مستوى معناه كبير ياسر اللي باش نخافوا على تقهقر المستوى.
7: عملنا بزوز مدربين ونعرف بقدرتي قادر تنحات الحكايه ذي. اما كانوا رزوز وجبروا بعض الجمعيات وخافت الجمعيات يا خويا مادام قاعدين نخموا في نفس التخمام في 2030 ان شاء الله كورتنا تتحسن.
0: نتمنى اللي قالوا رذال الجدي بتاع حسبونا في 2030 نرجعوا على الكلام هذا ونفرحوا نقولوا تعمل مشروع صغير و2030 حاجه معناها كورتير بتتسمى معناها ونشوفوا النتائج نتاعها. تبقى برشا حاجات تيوريكمون الكلام سهل ولكن التفعيل نتاعه والتطبيق يصعب جدا، مربوط بامكانيات، مربوط حتى بترشح منتخبنا للمونديال ودخول فلوس للجامعه. هذاك نجم يغير برشا حاجات في علاقه بمستقبل الجامعه واللي يحكي فيه رضا الجدي الى جانب خيرات الدوله والمسؤولين على الرياضه في علاقه بالشيء هذا. نتمنى نشوفوا حاجه مخير خاطر شفنا مونديال وصلنا فيه للقاع ما نجموش نتيحوا اكثر. بعد الفاصل نرجع نكملوا بقيه الاخبار، ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيب وراجعين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قول يا رف مقار.
1: السبعة وخمسين دقيقة ترد ثاني هو رقم والموضوع ديما يتطرح على الطاولة ويبدو أنه حتى في 2026 في تونس في العالم ديما يتحكي في الموضوع هذا هو رقم 19% منظمة الصحة العالمية تأكد وتحذر في تقرير جديد لها أنه نساء العاملات في قطاع الرعاية الصحية في أوروبا قطاع تهيمن عليه النساء غادي في أوروبا يتقاضين في المتوسط أجرا في الساعة أقل بنسبة 19 ويخلط حتى 25% من الرجل وهذا اللي قالت أنه يلزم أن نتجنبه ونحاول نخلطه في أقرب الأجال إلى المساواة في الأجور في هذا القطاع بينسور في علاقة بمنظمة الصحة العالمية هي اللي حكيت في الموضوع هذا وفي كل القطاعات نفس المشكلة تطرح رغم القطاعات الحساسة القطاعات الفن الغير والغير ديما المرأة تتحصل على أجر أقل من الرجل حتى في البلدان المتقدمة. هنا نحكيه على رقم يخص أوروبا مثلا وفي قطاع على الصحة. شو يخلي العقلية هذه 2026 رغم المساواة وحقوق المرأة والكلام ذاك الكل الجميل المنمق سير لبلون براتيك هذا منلقى ونسي مثلا 25% أقل من الرجل في بلدان ما تحكيش على العقلية العربية ودرشو. ها أوروبا قلب أوروبا عليش
2: خطر سادور دوبوي 6000 سنة معناه باش تبدل حاجة موجودة منذ 6000 سنة صعيب برشا
1: هي ما تبدلوا برشا حاجات أهم من الشهرية هاد معناه الحقوق اللي اكتسبتهم المرأة اليوم أهم من الشهرية أصعب جدا معناه التكوزيت في الشهرية حاجة سهلة أما فما مكتسبات ربحتهم المرأة هم من حقها بالمنطق أصعب بياسر من أنه نزيد في الشهرية ورغم ذي في علاقة بالخلاص ديما كرنيكوز راجل حاجة كرنيكوز مرأة حاجة
2: فما, فما برشا حاجات راه برشا معطيات يمكن نحن ما نحسوش بهم أما هم موجودين علاش تخرج ديما الحكاية في الفترة هذية داير نهارين ولا ثلاثة وصلت المرأة اللي كومباري للراجل تقوش عليها المرأة من ولت البارح حتى لديسمبر تخدم بليش معناها كي سي تو كومبار لي دو معناها ا كومبيتونس ايغال مغزر فما المراه بعض ساعات اللي معناها ما تطلبش الزياده مش كيما الراجل ما عندهاش كصحه العين وكلي فهمت الناس المسؤولين واللي هما اللي دايره وكل شيء والمديرين العامين مكثرهم رجال اللي بلو سونسيبل باش يزيد راجل ما يجيش البالي باش يزيد امراه ديما عندك الفينومين دو كومبونساسيون فيرتويل
1: ديما احنا نحكيو على جريس الريال حاتم انا مانيش نحكيو على خدمه على جنب
2: مش لوجيك
1: باش نتكلم العارف يزيدني ولا ما يزيدنيش معناها
2: هو هي جوستومون فماش خاطر قوانين تجبر ولا قوانين تسمح بذلك مي سي با ريفليكس هما تعرف فين الديفيرونس
1: تبدا فرشيت حاتم انا ندخل حاتم بالحاجه البوست الفلاني مثلا نعرف انه القانون يلزمني يجبرني باش نخلصوا ما بين مليون ومليون و800 نعطيه مليون و600 نفس البوست حصلت عليه مرة نعطيها مليون و200 نقعد في الفرشات هذيك اللي يسمح لي بها القانون في بعض البلدان برا
3: أما
1: نعطيها أقل منه هو ما نعرفش
2: وفازت فما حاجة في, في, في, في أوروبا خاصة الشهاري تتزيد باللي بريم اللي يخذهم ريت مرأة مثلا وقت اللي تجيب زوج صغار هذوك يتحولها مثلا من معناها إلى موان ما تترقاش بالسرعة اللي تخسر عوام تخسر اشهر ولا
1: بيكي مانيش غادي نحكيو في ديريكت ما عندناش لا بروبليم لا نيسونس لا غابت لا خسرت هذاك يصير في العالم سي مالورو المرأة بيناليزي بحكي الولادة وكل عامين ما خدمتش ما تترقاش هو ظلم للمرأة ولكن نحكي على عقلية عندي أميمة وعندي حاتم الزوز نخلص حاتم أكثر على خاطره راجل أنا صادم أنه هذا في
2: الحضارة 6000 سنة مبنية على الذكورية
3: وتحب ولا تكره نحس اللي ما زالت في المخيل وما زالوا كالستيريوتيب متاع الراجل هو اللي يصرف على عائلة دونك دو بريفيرونس
4: المرأة مصروفها هي
3: في الأخر كومبليمونتير معناه السالير باش تعاونوا
1: هو العكس تمام صحيح
3: مكياج في الأخر شنو هو سالير لها هي سيرمارة وراجلها يخلص أكثر ونمشيوا بالليكليبر هذاك ما غير ما تشعر برشا عبيدة كيكا اللي هو توا نسيه هما اللي يصرفوا على عائلات وبرشا رجال ومثال شو اسمها متاع شوف لي حلها وكراجلها يلعب في الشكوبة وهي كذا تخدم من نهار وطوله
1: هاي الاكزامبل اعطاه لنا حلها
3: بالضبط دونك يفصل لك دو كويس هي اللي تعب نهار كامل دونك مهم جدا انه نبدلوا الحاجه هذيك
1: سندريلا
4: هو توا نقرا في الدراسات يقول لك النساء يطلبوا زيادات في الاجر ولا يتفاوضوا على شروط الانتداب اقل من الرجال لاسباب مختلفه من الثقافه الاجتماعيه، الخوف من التقييم السلبي، وانه صاحب العمل يعني عارفها يشوف كما قال رامي انه هي تخدم لوكس، معناها تخدم لها هي لبستها المكياجها، بالنسبه لي الرجل هو العائل الرئيسي للعائله، معناها هو اللي يصرف.
1: وريت اللي تقول فيه هذا انه المراه تخاف باش تمشي تنيغوسي، معناها زياده إذا كان وصلت هي تخاف سكو، عارفة أنه العقلية المهيمنة الطاغية أنه تسيبه أحمد ربي عندك شهرية. والصادم في هذا أنه نحكيه على بلدان متقدمة، بلدان عقليتها معناها متحرج جدا، مأمنة برشا بالمساواة بين الرجل ولا مرأة، ولكن في علاقة بالممارسات. علاش رب القوانين تغير حاجات ولكن العقليات والممارسات، الكوبل الرجل ومرته في الدار معناها القانون قدمه باش يردع، باش تقعد العقلية زي ما تتبدل كيف في علاقة بالخلاص.
2: واهم حاجة يا رفيق هو اللي فيه العكسي، فما خدم تلمو شهري واتين الرجال ما يحبوش يخدموه، دوك يخدموه من سي الفرملية في الميدان الطبي البرشة خدم. نحن هنا في تونس
3: في الزيتون شكون يجمع في الزيتون
2: هنا في تونس
1: رونا ديما نرجع لك حتى من قارنه في نفس المركز نفسه، معناه نحكي على واحد قبل باش يخدم فرملية، فهمت؟ مش قارن في مرأة اون جنرال راجل ومرأة في نفس البوست
2: رفيق هذاك يأثر على الستاتيستيك. دوك ترقى ان ماس كبيره تاع دي سالير وطايحين يخدموا فيهم النساء، ان جو جوستيفي لا ستاتيستيك.
1: انت ماكش فاهم الستاتيستيك، الستاتيستيك تعملت على زوز في نفس البوست راجل ومراه، راجل ومراه في نفس البوست
3: صحيح،
1: معناها ما تجمش اللي تقول فيه هو اللي بدل الستاتيستيك، راجل ومراه زوز فرملي
3: نفس الخدمه،
1: زوز فرملي وفرملي في المانيا تجم تلقى فرملي راجل عام اكسبيريونس يخلص 1000 يورو ومرأة عام اكسبيريونس تخلص 700 يورو، دونك ما عندوش علاقة.
3: هو انت باش تحلل الاخبار راساتك تفسلوا في الاخبار
1: ميسي مبرجع من كبير يلوش في
3: حكايه هذيك المشكله رفيق عقليه كيما قال رامي، معناتها انا مانيش باش نطول عليك خاطر تو مكنك العصب ظاهر عادي اربع دقائق وانت تفسر، انت نورمالمون باش تبسط للناس راساتك
1: تبسط الحاتم شو يلقى تحليل،
3: شو هو يلقى تحليل ويرقى
1: اكس. والسؤال هنا تحكيه وتنظر وتفسر وكل، احكيوا لنا انتم مثلا هل سندريلا تخلص اقل واحده ولا فلوس ولا اكثر واحده؟
3: لا اما نعطيك حاجه
1: احلى الحاجه ما يعرفوش العبيد انه الامور
3: بادر جو هوني نحن اللي يجمعنا الحب
1: بس هذا فماش عبد يخدم بادر جو، اما السريه المطلقه ديغوسياسيون تصير في غرفه مظلمه
3: مع ديزكسبير جواب يغمضوا لك عينيك تاخذ جواب
1: صحيح،
3: ولا ساعات ما تاخذش جواب يقبلوا لك في باركينج من لا
1: لا وجع لي
3: على الترونسبارونس. اما للامانه رفيق في الفن وفي كذا ما فماش منها العقليه هذه.
4: لا حكيت هند صبري حكيت على الأجور وقالت أنه هي في مصر مثلا لليوم مازالوا الفنانين الممثلين الرجال يخلصوا أكثر من
1: يخلص 2 و3 مرات قد الأجر هما متقسمين البطولة. معناها تلقى أنت بطولة مثلا كريم عبد العزيز ومنى شلبي يخ هو مرتين ثلاثة
3: في أمريكا، هذا هو مش موجود
1: كذلك
3: في أمريكا. شكون قال في أمريكا؟
1: جوني ديب عمل
3: جوني ديب وقت عمل تصريح
1: عليه 1842
3: في أمريكا
1: هي عقلي يزي حتى مع
2: التعامل يعطيك ان اكزامبل يقتل
1: بالضحك.
2: فما فيلسوفة فرنسية قالت قالت المساواة الحقيقية وقتاش نخلطوا لها بين المرأة والراجل، وقت ابوست ايجال معناها ناخذ مرأة انكومبيتونت في نفس البوست كراجل، معناها نختاروا المرأة على انكومبيتون، فهمت؟
3: لا كي تبدا سيارتك ويفكرك
2: خاطيني
1: بربي بربي فسر هذه ميساج هي مش نهارك مش نهارك وهي ساعة قيد تعليق
3: وجود في ريو وحد ما ويسمع فينا
5: برا يحكي لي
3: هزوا ننفضوا قد ما نحبوا باهي رفيق الجور شو نسير
2: معناها وقتاش نفيقوا للمساواة وقت بوغ لو ميم بوست ما بين فما كومبيتونس بين راجل ومراه نختاروا مراه انكومبيتونت لنفس
3: البوست
2: خاطر توا في القاعده منذ سنوات.
1: معناها حبيت تقول ديما اذا كان ناخذوا مراه راهي لازم تكون كومبيتونت
2: ايبر كومبيتونت
1: يفوت جور رفيق باش
3: يفسر صحيح
1: يا مبسوط ثمانية مترجم ولا رغم انه يحكي نفس
3: اللغه ما شاء الله فينا حد
1: ما شاء الله عليه
3: تبارك الله
1: نهار اسمع لو فمارسي جزاد كل فريق
3: بالفورمه
1: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه شكرا لك حاتم ممكن الناس كل تتفاعل معك حاتم فريق مخك اليوم يلا يا الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
6: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: خليك قريب. فيب ورجعين.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك اورانج.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: على 93.5
1: على 93.5.
0: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

قبالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نصلي مع نايت كلوب

0: مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. صباح الخير. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، وتحديدا من بنزرت في 15 من أكتوبر من سنة 63 و900 وألف. وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ البلاد استرجعت بموجبها تونس سيادتها الكاملة على

0: الثقيلة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى جانب منع وقوف الحافلات السياحية والحافلات المعدة لنقل العمل قبالة مقر ولاية بنزرت. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري من خلال توفير اللقاح في الصيدليات وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة، بعد أن كانت تتراوح بين 38 و42 دينارا خلال السنة الماضية. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا يؤكد أن الشركة تعمل على إعداد خطط استباقية لصائفة 27 و2000 بولاية مدنين، تتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي ستنفذها أقاليم الصناد والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصائفة الماضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما رافقها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. ومنجا يشير إلى توجه الشركة نحو توسيع اعتماد العدادات الذكية مع الانطلاق في استخدام نوع جديد من العدادات يتيح التحكم عن بعد في كميات المياه، وذلك في إطار التوجه نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتعزيز مسار الرقمنة. وفي سياق متصل، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمدي الحبيب يعلن إقرار حفر 7 آبار جديدة بولاية مدنين منها بئران بجزيرة جربة، إلى جانب تخصيص استثمارات بقيمة 9.5 مليون دينار لتحسين شبكات توزيع المياه والحد من ضياعها.
1: سنة إن شاء الله زوز أبار مش تم حفرهم في جربة، مش تم خلطهم بمياه التحلية، وهذوما لتغطية العجز المائي، في نفس الوقت إشكاليات على مستوى التوازنات العادية للشبكة وتجديد العدادات وتجديد القنوات ومد قنوات جديدة والتوصيلات الجديدة. هذا كله عندنا برنامج تقريبا في حدود 9.5 مليون دينار. نفس الشيء في ولاية مدنين عندنا أبار جديدة للحفر، تقريبا عندنا 5 آبار جديدة سيتم حفرها للحد من العجز في الموازنة المائية في ولاية مدنين، وكذلك عندنا أشغال أخرى لاستكمالها اللي هي مد قنوات لتدعيم الموارد المائية المتأتية من محطة الزارات لفائدة ولاية مدنين، واللي هي مش تغطي العجز اللي كان في حدود 12% خلال الصيف هذه. وإن شاء الله بالتوازي مع هذا عندنا عمل كبير برشا على تحسين كفاءة الشبكات، خاصة مردودية الشبكات والحد من فواقد المياه اللي هي راهي تشكل نسبة كبيرة برشا وتضيع لنا برشا موارد اللي هو مورد نادر هنا لابد من نستحفظ.
0: وفي شأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك إثر إعلان التحالف أمس اعتراض وتدمير صاروخ بلسطي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو ومطار الملك خالد الدولي، متوعدة بمواصلة عملياتها ضد المطارات والمنشآت.

0: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: 18 دقائق صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. الجامعة التونسية لكرة القدم مع نتنو الكاف والاتحاد الافريقي لكرة القدم اعطى الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب الطيب المهيري واحتضان افريقيا، نحكيو بطبيعة واحتضان مباراة تونس ليبيا في نوفمبر القادم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، وايضا مقابلة السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي في دوري المجموعات بالنسبة لكأس الكونفدرالية، ان شاء الله بطبيعة اذا تمكنوا من العبور من الادوار التمهيدية. تفاصيل في تصريح المدير الجهوي للشباب والرياضة بصفاق السيد عمر النصري.
3: أخبر فرح التوانسة كل وفرح صفاقسية بصفة خاصة، أنه المصالح رقابة متاع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعطت الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب طيب المهيري لاحتضان المسابقات الرياضية الإفريقية من صنف ثلاثة، وهذا الحقيقة يتوج مجهودات كبيرة قامت بها الجهة وكذلك بطبيعة السلطة المركزية. احنا الحقيقة بديت التأهيل طيب المهيري بتدخل من وزارة الشباب والرياضة، خاصة أنه تم تحويل اعتمادات مهمة لتركيب الكراسي والملعب، الحقيقة خرج في حلة جيدة، وكذلك لإعادة تأهيل الإنارة. هذا بطبيعة تواصل بمجهودات كبيرة الحقيقة خرافية قامت بها الجهة، خاصة بلدية صفاقس، أنه في وقت وجيز جداً تم رفع كل الملاحظات اللي جاتنا في تقرير الكاف، وهذا بطبيعة نوجه تحية شكر وأكبر لكل العاملين في بلدية صفاقس، خاصة وأن العمل كان متواصل ليلا نهارا لرفع كل الملاحظات اللي وردت في التقارير اللي جاتنا من الكونفدرالية.
2: النادي الافريقي يواصل رحلته اليوم الى الكونغو الديمقراطيه بعد ليله قضاها في اثيوبيا، وان اجرى حصه ديكراساج لازاله الارهاق في اديس ابابا قبل شد الرحال، وموصلت الرحله الى لوبومباتشي، ونكمل الاستعدادات لمواجهه تي بي مازيمبي نهار السبت المساعتين ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. النادي الصفاقسي وصل الفجر اليوم الى بيجان، ويواصل الاستعدادات لملاقات اكاديميه تامادو ديالو ليفواري نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. الفريق كان منتظر يوصل البارح، ولكن الرحله تاخرت الى العشرة متاع الليل، وكان الفريق مجبور انه يعمل سيانس في ملعب الهادي النيفر. الفريق يجي اليوم حصه تدريبيه عاديه، غدوه حصه تدريبيه اخيره نموذجيه على ارضيه الملعب اللي باش يحتضن المباراه. والهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي تعلن أنه اليوم بتكون انطلاق عملية بيع تيكيات المقابلة قدام ريال باماكو في كأس الكاف، وقع تخصيص تيكيات جميع كرة قدم في صفاقس، الأسعار 15 و30 و50 دينار بالنسبة اليوم 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري، غدوة الجمعة من 9 متاع الصباح حتى ل 6 متاع العشية في شبابيك كيف ملعب الطيب المهيري، ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المقابلة في شبابيك قاعة رائد البجوية. نادي الشرطة العراقي أعلن القطيعة مع المدرب التونسي سامي الترابلسي بالتراضي، يقول في بلاغ النادي العراقي أنه كمل ارتباطه مع كامل أعضاء الإطار الفني للفريق الأول لكرة القدم. نادي الشرطة يحتل مركز سادس بطولة درجة الممتازة العراقية برصيد 16 نقطة بعد مرور 9 جولات. نحكي على مقابلة الباسكيت، لعبت البارح الدفعة الثانية من الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة. شبيبة المنازة تنازم قدم نجم الراتسي 66-58، نجم حلق الويد كان فاز على سي اس اس 82-71، اتحاد الانصار انهزم قدم ملعب النابلي 67-57، الاتحاد المنستيري يربح الدالية الرياضية بجرومبيليا 75-58، شبيبة القيروان جي اس كا تربح ليتوال 87-72، والنادي الرياضي حمام سوسة ينزم قدام النادي الافريقي 83 مقابل 49. كانت ليلة كبيرة البارح الحقيقة، نحكي على 46 بونتو في 9 مقابلات. نعم هذا هو الشيفر متاع النهار نجم نحكيه عليه، 46 بونتو في 9 مقابلات، وما نجموش نحكيه الحقيقة على نصيب الأسد في المقابلات هذه باعتبار أنه تقريبا كل المقابلات كانت فيها عدد كبير من الأهداف، ولكن يبقاو الأفيش اللي يبقاو في البال، البي اس جي اللي يربح في استاد الاتحاد قدام مانشستر سيتي 4-2، ريمونتادا لريال مدريد قدام روما في الأولمبيك والريال كان منهزم 3-1 بثقافة الشامبيونز ليج كولتور هيريتاج الحقيقة دوري أبطال

0: كوبا عند ريال مدريد يرجع في سكور ويربح 4-3 في واحدة من أبرز مواجهات أمسيت البارح. سينون السكور اللي عنا في نور تربح كومو 3-2. ليفربول كيف كيف يضرب بقوة خارج القواعد يربح لاسك 6-3. استون فيلا كانت قاسية جدا على فينرباتشا 6-0. نجم نقولوا مفاجأة ولا شبه مفاجأة، بودو غليم تربح دورتمون 1-0. ريال بيتيس تفوز على بورتو 3-2. شختار دونيتسك تربح ايك اثينا 3-1. وشتوتغارت ترجع بانتصار قدام سلوفان 3-0.
1: عجيل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: احنا صوتكم في سيرقس
3: على 91.2 ديوان فام. خليك قريب. فيم وراجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
5: تدلل تدلل
6: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب إلكتريك بوكس، 2 موتورات إلكتريك، 4 فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
3: صوتكم في جيبس على 99.1

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي، ناصر البدو، ياسين دريلا، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. غدوة خير بعد شوية البوكس نيوز بصوت سندريلا، ولكن توا ريكاب مسار من أخبار رياضية مع رامي توت سويت في الرفماك. ليلة الأبطال بامتياز البارح، حظوظ مقابلات ولا أروع البي اس جي والمان سيتي والريال. روما تفاصيلها
1: بالضبط، نحكيه على الدفعة الثانية من الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. البارح مباريات كبيرة، فاينور ينتصر على كومو بنتيجة 3-2، ليفربول ينتصر بستة ضد لاسك 6-3 ستة بليش، الأستون فيلا ضد فينر باتشي، ريال بيتيس ينتصر 3-2 على بورتو، شختار ينتصر 3-1 على أيك أثينا، بودو غليمت انتصار على بوروسيا دورتموند 1-1، وشتوتغارت انتصار على براتسلافا 3-1. وزوز مباريات الكبيرة، البي اس جي بقيادة لويس انريكي 4-2 في قلب مانشستر ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد يعود في الدقيقة 82 بعد ما كان منهزم 3-1 بنتيجة 4-3. المباراة اللي شهدت عودة مورينيو إلى ملعب الأولمبيكو واحتفاء جماهير روما بخوزي مورينيو اللي هبطوا تصاور متاعهم هزين أول لقب أوروبي للفريق، وكاتبين من يجلب المجد لروما ستكرمه روما إلى الأبد.
0: حلوة برشا التصوير البارح والكلام اللي تقال في حق مورينو. هو البارح تحسوا على البنك هكا إيميو شوية، مش عارف حتى كيفاش يفرح وانتويت كيفاش تقلبت المقابلة. في العادة مورينو يعمل كلمتين متر وسبرينت في قصة التيران وكل مالا هيتزيد ويدور يفرح للبنك. فما علاقة سبيسيال تبنيت ما بين مورينو وروما، وهذه من الحاجات الجميلة. احنا كي يمشي انترنور ويجي في تار مقابلة ولا الناس كل تزفر، الناس كل بالعكس تبدا تلوش كيفاش باش تستفزك المدرب اللي كان معايا ذات يوم، ولكن اللاعب اللي كان معايا ذات يوم عقليه غير العقليه. قلت حاجه وكنت تركز حتى في لي بلاتو تاع الكوره، كي يحكيوا على البي اس جي، كي تحكي الريال تقول تمكن الريال من الفوز بقياده مبابي، كي تحكي على البي اس جي تقول بقياده انريكي، لانه تحس انه هو ثم الجميع، هو ثم كل النجوم على أسامي الكبيرة اللي موجودة في الفريق. ولكن تحس إنسان أما جيسيان سحار شد فريق ردوا وبارح نحكي وأنا عنده مشاكل شوية في البطولة الفرنسية يرجعوا للتشامبيونز ليج، تحس الناس كل حد سنكيان وتتعدل السرعة القصوى، عجلة دور كرة غير الكرة اللي تلعب فيها لبي اس جي.
2: هم يترنيوا بالبطولة
0: والله واحد كلمة ناس.
3: البارح بالنسبة لي أنا كانت مباراة كبيرة، بي اس جي ومان سيتي الحكم تاع ربي، خاصة في الشوط الأولاني بي اس جي عملت اللي تعمل في الكرة كل ما تعملت، كل التمريرات، كل الأهداف، كل الليجيست تكنيك اللي صاروا في الكرة كل ما شفنا مباراة كانت كبيرة برشا. بي اس جي في وقت من الأوقات ما شدت مان سيتي في تركينا بلغة الكرة،
0: من دولي سارت بين دوي وديمبيلي معناها تتكرم في وسط 12 لاعب دياغونال في 10 متر وما تعديلو الباس هذيك.
3: لا والفاسيليتي اللي موجودة معناتها راهو الفاسيليتي نتاع بي اس جي معناتها كيفاش توصل للكاج، وبالرغم انه ضيع وراه ضربوا على البوتو، حكيمي ضرب على البوتو بالراس، وما بالرغم من الأهداف هذه الكل، لكن شفنا بالحق زاد كيف في الشوط الثاني زاد تقلب مان سيتي
2: كوليكتيف
3: دوزيام ميتون معناتها بالحق معناتها شفنا هالاند اللي ملاعبي كل مره ياكد انه ملاعبي كبير برشا. البارح معناتها لقى روحه في برشا وضعيات، ضرب على البوتو في الدوزيام بال شاتير دو لوان اللي جينيرو في اللعب معناتها فريمون. البارح مباراه كانت بكل امتياز، وحتى ضربه الجزاء اللي جات معناتها في الدقيقه الاخيره البارح المباراه شفنا فيها كل شيء، شفنا حتى جست اللي صارت مع الاربيتر الحكم كيفاش دز وطاح معناتها بالحق. راهو البارح مباراه كان سبيكتاكل باتم معنى الكلمه اللي شفناها معناتها في مستوى عالي ما تنجمش تبدل. والمشكله زاو جوج ماتشات فرد وقت وتقعد واحد فيها
0: انا بعد بالنسبه لي تفرش البي اس جي البارح، وبعد في الاخر كيف فهمت الماتش تكلاس قلبت نلقى ماتش اخر بدا في الدقيقه 75 80 3 وبعد حتى الريال
2: فرس في شكتار تلعب
0: القديم يا
3: عزيز
0: عاملين عليك مزيه اللي تكمل في السياره ساعه وفي البرنامج وفي كل شيء. بلنس نحكي ولا لا روما الريال مرشا شو تحب تحكي؟ انا مستني برشا تصويره بتاع مورينو والكلام هذاك كل الريكونيسونس الاعتراف بالجميل حاجه تشبه بالكوره اخت الكوره اللي على التيران المزيانه بتبيعتها.
4: هذا هو الاعتراف بالجميل، انا رنيتك وزيت معك بطولات ونورتك، هما راهو اثنين عندهم الكاليتي هذه راه تو اسمه مارادونا. خي مارادونا تعدها نابل بسولي اسمه مارادونا، فهمت؟ اعتراف. وهو زاد كما قلت انت، فما واحد يربح مقابله كي نكاي وهو كان خاسر وما ينقصش ويخرج ويضربك الدبوزه ويضرب الكره، هو لا احترام لسكون لكل جمهور هذاك زاد اللي كبر بيه وفرح بيه وفي نهار من النهارات هزوا على الكتاف. يا خويا هذه هي الكره، وانا ما نحبش ندخل بارسا واعطاه باس وعمل وعمل. انا تفرجت راهو في الاربع اثنين في البي اس جي
0: والمانسيتي،
4: زاد تبدا خاسر يا خويا 3-1 وعدني قلقت باش نمشي كذا وكذا، ومليكه تقول لي ودي زيد شويه راهم هذوك
0: فعلا حاجه تنسح فيك
4: اي ولا الحاجه وتفهم كوره كبيره برشا اخوتها وكورجيه تبارك
0: يا خويا كان تحب تسميهم اخوتها.
4: دكتور محسن سراي الله يرحمه لعب في المنتخب وعمره 17 سنه والدكتور لسعد سراي ربي يطول في عمره،
0: ربي يطول في
4: عمره اللي ديما شيخني وله بيا وربي يفضله لي،
0: ربي يطول في عمره.
4: شكرا وهي ربي يفضلها لي زاد،
0: ربي يفضلها وربي يداوم
5: على من ريال تكريم العائله الفله اللي رقاها
1: دار سراي
0: دار سراي اليوم والله
5: معناتها تصوير مبابي ونحكيوا على دار سراي ودي حلقه عظيمه الحمد لله واحد الحمد لله لعبت ريق
0: اداره تعرف يجيو نخدموا في كيفاش
5: مستمعته ويحل في اليوتيوب يرى مبابي ودار السراي دار كبيرة يعني
0: سيلسع ربي يطول في عمره إن شاء الله. مقابلة مزيانة برشا، كورة مزيانة برشا، كورة غير الكورة اللي نشوف فيها نقولوها ونعودوها ميان سبيكتاكل. حتى تحب ترقد ما تنجمش ترقد، تشوفني حاجة باش تفوتني حاجة يستوريك وكل ماتش تقريبا كل جولة كل جولة تلقى حاجة اكسبسيونيل. برشا كورة مزيانة، هنيئا للي تفرج البارح وهنيئا ليهم بالكورة نتاعهم اللي وصلوا لها.
1: رغم اللي مورينيو في الاخر راهو سخن وقاعدين نشكروا فيه وسط الماتش وكذا، وما في الكونفرنس راهو عمل هكا شويه اجواء، حكى على فينيسيوس اللي علموه اللي هو موقف 4 ماتشات في الليغا قبل الماتش بساعتين اول ما هبط من البيوس، دونك بدا يكلاشي في الليغا غاديكا. قال لك سي بون توا كنتوا قبل تحت حسمس تحبوا تحطموا الطفل ولكن توا تحبوا تحطموه، وكلاش حتى لونترينور جاسبيريني تاع روما قال له نورمالمون تفيق لي ملاعبيتك في دقيقه 75 انا فقت بهم اللي هما بايلو سي بون روما وفيت، وجاسبيريني جاوبوا قالوا لا ملاعبيتك هما اللي وفيهم، قالوا على خلينا 4-3 حاسين الامور معنا سخنها من بعد راهو كي خرج كي تشوفوا اللي حفلها الدنيا بالله اللي ديكلاراسيون حربها الدنيا هو خارج
0: بون فادير كلاشي في لونترينور بون فادير كلاشي في لونترينور ونجم يربح راهو سامبايتي نتاع روما فوالا مورينو
4: يحبوه
0: ماهوش لونترينور هذاك اللي عندنا توا
4: محبوب
0: محبوب فيكتيف محبوب الباساج نتاعو عاود نفخ في الصوره نتاع مورينو نفخ في الصوره في الكارير نتاع مورينو اللي جا في وقت ما هكا تقريبا كاريرو انتهت. نمشيو للاخبار الموالي برسا ريال وقتاش السنة فيه
1: 25 أكتوبر
0: في البرنابيو ولا في
1: والله ما نعرف ان شاء الله يطلع غادي ان شاء الله يطلع غادي مش كان فما خمسة
0: خليهم غادي
1: في الرتور ربي سهل
0: في الرتور شويه ريكروتمونات الريال لازمها شويه تدابات للوسط الميدان لانه الوسط تقريبا بعض المواطنين
1: صحيح
0: بعض مقارنة بالنيفو نتاع الكرة غادي مش معناها بالكرة نتاعنا احنا. يلا الاخبار الموالي رمرو مي
1: نحكيو على برشلونة توا مادام حكينا على الكلاسيكو نحكيو على عصابة ذي تثير الرعب بين النجوم نتاع برشلونة. نحكيو على سلسلة من السرقات استهدفت لاعبين ومنازل مرتبطة فريق برشلونة. نحكيو على باو كوبارسي اللي تسرقوا من دارو من ناجل ديامونت تذهب كيف كيف خوان غارسيا ومن بعد نرجعوا له لامين يامال زاد كانت فما محاولة لسرق دارو كوندي زاد محاولة سرق الدار وإخوان غارسيا اللي دخلوا للدار ولكن الكاميراويت هما اللي كشفوا على العصابة ذي دونك ملاعبين برشلونة الكل فما عصابة شدتهم بالدار بكل
0: ملاعبي يمشيوا يترينيوا
1: فما ماتش فما ديبلاسمو فما كذا يمشيوا يسقطوا على الدار ذيك إلى أن ما الكاميرا متاع إخوان غارسيا هما اللي طيحوا العصابة هذه.
0: غريب عجيب الخبر ولكن عصابات ساعات تختار تتخصص في حاجه ما نعرفش الفلوس موجوده
5: بس حتى شي يمشي يدق عليه وشكون حل الباب ولا يتبع بالانستغرام
0: الفلوس موجوده والبلانينج نعرفوه وقت يسافر وقت يترين وقت يلعب دونك كل الظروف متاحه
1: ويتبعوا كي الملاعبي من نوعيه اللي يهز عيلته ولا معناها لامين يامال ديما مرته قلت مرته صاحبته معناها وعيلته ام وكذا يمشيوا معاه دونك الدار هذيا راهو كي تبدا ديبلاسمون يمشيوا في لونترينمون
0: هذيا معناها
1: الكلام انت مبين بالضبط بالضبط كيفاش
0: عاملين يخليك تخمم هذا كي نخرج الصباح نخدمه مثلا
5: لا ديما نسى لا عندي فريق كامل انا واوي ما نخاف
0: بالحق تونس كل تعرف نحن الصباح دوك ديارنا فارغه
5: هاي والمشوهرات اللي في داري لا مشوهرات نتاعنا لا ما نقولش
0: بالحق لا ما لي رولكس لي باتيك فيليب ديامونتو ميم
5: لا ديامونتو ميم هاي تفوخها عندك الزعف الساعه كي تجي
0: علاش مانيش في التريب هذاك رغم اللي احنا نعتبروا نجوم
5: هنا سعداء هنا هذيك كلمه السر هما ما يرقدوش في الليل نحن نرقدوا انا تعجبني هذه اكثر هذه طلعها ظهر معناتها انسان ما وصلش والحمد لله نحن عنا النوم كلي هما ما يرقدوش معنا هنا نرقدوا نحن
0: النوم نعمه كبيره الحمد لله غيرك بالدواء ما نجمش
5: اي اماريت هذه اللي تقول فيه رفيق نجم زاد فقير بالدواء ما يرقد بالدواء وغني فهمت معناتها الحاله ماهيش مرتبطه بفقير وغني معناتها
0: حتى نقول لك اذا كان ربي ما عطاكش مجوهرات وعطاك النوم لاباس تحمد ربي
5: لا
0: لانه لو يعطيك المجوهرات وعينك ما تغمضش في الليل تتلوحهم انت المجوهرات وينزل بقدر ما يشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون ولو بسط الله الرزق لعباده في الارض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
5: ايوه كذلك اي اما نحن
0: ايش تحب تحكي
5: نحن نطمحوا ربي قد اقرا باسم ربك معناتها شيء مثابره معناتها المثابره مع فهمت هذاك شعبيتك
0: يلا شكرا لك كان دبحلو شكرا لك زياد
5: دبا دخلت عليا لازمني عاد الحل انا تو
0: نستجد بصديق ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله نمشيوا للاخبار الموالي رمرو نكملوا معك الفقره في علاقه باخبار الرياضه ونرجعوا زيدا نحكيوا بعد نختموا بالطيب المهيري المهم الاخبار نرجعوا للناسيونال بعد المجوهرات وكنا نرجعوا احنا عندنا ملعب خذوه الكاف سي بون باش
1: حاجه باهي
0: امور باهي امور بوزيتيف
1: نكملوا نحكيوا على اوزيمان الملاعبي اللي عمل ضج بعد المباراه تاع جالاتا سراي
0: هما الاخبار في خبر اوزيمان ضج ولا مين يامال
1: اوزيمان عمل
5: قتال هذا
1: الاخبار دونك تحكي كيفاش انه من بعد مشى في الكولوار مشى لامين يامال وقالوا لامين اجا راهو خطيبتي من اللي فال الكبار بيك وكذا دونك هو عيط له باش تتصور مع صديقته وهو اللي صورها والتصوير عملت بوليميك كيفاش يقبل وكذا واحد ما كتعرف جمهور نيجيري محافظ شويه
0: واحد البوليميك الثانيه
1: لامين يامال اللي خذا جائزه افضل لاعب جائزه بعد المباراه الجائزه ذي شكون عطاها صديقته اللي كانت حاضره معاه في المباراه شكون تقلق من الحكايه ذي امه اللي هبطت وكذا وبدات حبت تفك الجائزه والطفله حشمت عطتها الجائزه وجا لامين يامال نحى الجائزه ورجعها
0: للصديق
1: سعيد دونك الامور مش هي فوق العشب الاخضر من الاخر تصوروا ثلاثه مع بعضهم وربحت بها صديقته في الاخر
0: عندك الجائزه في ساعه جاوبني الجائزه البوك ولا الفويد وزوز مع بعضهم موجودين على التابيروج
6: لبا
0: فويد
6: لا جيبني للدنيا با ربيني وكبرني
0: فويد جدا يوكل تو فويد يصرف
6: البابا
0: الباب واحد دونك لا بالنسبه لفويد حتى جائزه حتى شيء
6: لا البابا
0: مسرة
5: أمك
0: ولا صديقتك
5: أمي
0: كي تبدأ أنت في بقعة أوزيمان تعيط النجم آخر كيف الكرونيكر تقول أمان مرتي تحب تتصور معي عليه
5: أقسم بالله شنية رفاق على الأمور
0: لو زوجك تحب تتصور معي مثلا
5: أنا تتصور معك أنت ملا أوزيمان
1: قلها لي على الشواء
0: ليه مثلا تبدأ تقول لك مش هذيك رفيق أمان عارفك قل له يجي نتصور معي
5: عارفي ما عملت ماطم
0: شو تقول لك تقول لك حب تتصور معي
5: ما نجمش ما عندي زيبا ما
0: دوك ليه بالحق
2: على وضوع على وضوع
5: على وضوع
0: ما نخليهاش تتصور ولا المشكلة فيينا
5: لا ما نخليهاش تكور ما معك انت مع غيرك لا ما يجيش رفيق سنين
0: الناس
5: شنو
0: تخليها تتصور تقول لك مثلا الحارس هذاك عرضني من عرش شكري نحب نتصور معاه
5: لا
0: عليه

0: معنا كانوا أنثى خلات صبر.
1: لا لا كان ستار رجل
0: لكن ناصر لكن ناصر
1: معنا مثلا تقول لك كمون رامي يعرفك أنت عملت حتى كان عمل ظفر العابدين برا عيطلو نتصور معاه
0: حتى كان عملتها نجم نتقلق هم ظافر كمان معنا
2: يحس بالعقد
0: تتقلق معنا فيتي شد الكاميرا هكا تحس روحك ملاليز معنا حتى كان عملتها
1: على خاطر بوغوس معنا وكل
0: اي بيسوي مستحقني يلا بشكل عليز
1: ليش يكون هذا السبب اللي يخلي زيد ما يخليش مرته تصور معاه
0: بالضبط انت ظافر نوع هذا توم كروز كذا ديما يتقلق
1: بيزار والله نقعد بيزار معناها تو العباد تتصور معاك وما تخلوش نسيكم تتصور
2: يا ودي علاش يتصور يا لا تصور لاش كل واحد يشد المصور يصور روحه
0: يشد المصور
1: اعطينا انت الراي الاخر تو كل فرد راي
3: المراه حره تتصور مع اللي يحب مع اللي تحب كما انت الارجيومون تاعك تيان لا روت شو معناها
1: نحن انا نقول فيها
3: انا جيوني برشا برشا يقول
1: قلت لك اللي يقول فيها ذاك اني فيك ميكرو
2: مربت على الاخر
3: والله بتفيق على فيك اما ليه يلزم تكون عندك معناه من حق اي واحد يتصور مع اي بشر حريه خاطر نحن
1: تعرف فين الحساسيه فين تو باش تتصور ما نعرفش كل واحد وكيف اما زاده لا فاسون كي اللي باش تمشي ما فيها شويه اما اجا قال كي انت تبدا زاده معروف وهو معروف
3: صحيح
1: بتقدر تحس شويه زاده ريفاليتي ابريتو قول انا راجلك معروف
3: يقولك انا عندي برشا عبيد معناها من صحابي كل شيء ولا الناس تعرضني في شيء قول لي انا ما معناها مرتي ولا صاحبتي راهي
1: ولا لازمك تختار البروفيل اللي يشبه لك في مخك راه باش تعرف معناها تصور معها ولا لا فهمت
3: لا انا ما يقلقنيش
1: معناها مثلا سندريلا كان جاهد يزعيم امراه خلي راجلك يتصور معه تكمبري خاطر كونكورونس فهمت
3: خاطر انا ما عنديش كونكورونس
1: انت اي بلاش
0: كونكورونس ولا تدخل معهم في التصويره وكهو خذوا سيلفي جميع
1: يلا نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه في غدوه خير اللي حكينا في ملعب الطيب المهيري صحيح
0: نحكيوا على تاهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس افريقيين وذيلي على النتو الجامعه التونسيه لكره القدم بعد موافقه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تاهيل الملعب ضمن الصنف الثالث بما يتيح له احتضان المباراه خاصة في علاقة بالمنتخب الوطني ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والأندية في البطولات الأفريقية
2: حاجة مهمة برش
1: حاجة باهية وحاجة مهمة وتوري أنه كي تتوفر الإرادة في تون ركور والحاجة اللي صاروا منا في تون ركور لأنه الناس هبتت بالثقل متاحة فهموا ما عادش عنا مفر لازم على الأقل ملعب آخر يمنع شوية ينفس رادس اللي باش نقضيو عليه شال سوسة شال المسير سوسة اللي يقعد عقدة اللي صار فيه والفلوس اللي تصرفت ملعب ما عندوش هومولوجاسيون والجمهور ما ينجمش يتفرج طيب المهيري اليوم ما وصلناش للتوب راه معناها ما نجموش نلعبوا به نلعبوا في فينال ما نجموش ولكن على الاقل حتى للدومي فينال ينجم يوصل السي اس اس ولا ماتشات كاليفيكاسيون المنتخب
2: هو حل لنا مشكل الحق نتاع ربي طيب ميري اللي كانت فيه مشكل كبير لكن حبيت نحيي الناس الكل اللي ساهمت في وقت وجيز باش اليوم تاهيل الملعب طيب ميري خاصه نحكي على بلدية صفاقس ولايه صفاقس الوزير الرياضه زاد كيف كيف والجامعه التونسيه لكره القدم اللي كلهم تكتلوا باش يحضروا طيب مهيري شفت وقت اللي نحبوا نتكتلوا
1: خلينا نقول تكتفوا تكتلوا عركه
2: لا تكتفوا صحيح بالنسبه لي نتكتفوا باش يحضروا الملعب طيب مهيري حبيت نحيي كل الناس اللي ساهمت وقت اللي احنا قادرين باش نعملوا حاجه وتنجموا نمنعوا بها التصوير التونسي اعطيكم الف صحه الناس كلها على المجهود اللي عملتوه
1: ان شاء الله في ملعب ان شاء الله بقيه الملاعب خاطر يهمنا زاد نوليو عندنا ملاعب 5 6 7 معناها على الاقل ينوروا الوجه معناه ويحسن شويه مستوى البطوله نتاعنا
0: ومهم الانديه تلعب في ملاعبها راه وجمهورها ودنيتها وجوها حتى في الروندمو على المستوى الافريقي يتحسن
1: كيما تلعب في صفاقس كيما تلعب في رادس نرجع حتى بالتاه هو بو رادس ما كان جاي الماتش هذاك في صفاقس نتاع الاهلي كيما يتفكش غاديك ولو انه ما تنجمش تلعب الفينال الا في رادس مالوروزمو ما كان جات صفاقس عندها تيران نتاع 50000 و60000 ما يتفكش غادي معناها مالوروزمو سي كوم سا حتى الاسبري نتاع الملاعبين نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات
4: خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas, et petit DN, 55 dix.

0: تعرف الشر، جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: Carthage Even Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Angel Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagnés des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
5: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري،
4: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
6: Soyez alerte, el barmja chitouya a la carte.
7: Rejaïti chitouya.
6: Mais les semaines, le jour, ibda naharak bsbih el khir Tunis, mais 6

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
2: 48 دقيقة. الأخبار بصوت السندريلا بعد لحظات. ولكن قبل هذا غدو أخير قصة غريبة جينا من إيطاليا. شاب تونسي قام بعمل بطولي والجزاء كان عكس العمل. تفاصيل الحكاية نعرفوها توت سويت.
3: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
4: اليوم الخبر الإيجابي البطل متاعو شاب تونسي أصيل القيروان اسمه جوهر ولا حديث الصحافة في إيطاليا، وهذا بعد ما تدخل هو وزوج شبان توانسة أخرين لإنقاذ زوج مسنين كانوا عالقين في دارهم اللي اندلع فيها حريق. الشبان الثلاثة دخلوا للدار رغم خطورة الوضع وتمكنوا من إخراج المسنين اللي كانوا عاجزين على الحركة، ومن بعد رجعوا مرة أخرى لداخل وعاونوا مرة أخرى باش تمنع من الحريقة وحاولوا إنهم يحدوا من انتشار النار بإغلاق الأبواب والمصعد متاع الغاز. وبعد وصول الحماية المدنية والسلطات تم تسجيل هوية الأشخاص اللي كانوا موجودين في المكان وتبين أن الشبان الثلاثة ما عندهمش وثائق إقامة. وبالنسبة لجوهر اللي كانت عنده قضية سابقة تم نقله لمركز للاحتجاز والترحيل في انتظار البت في وضعيته القانونية. القضية أثارت تعاطف عدد من الأشخاص في المنطقة خاصة بعد ما تم التأكيد على الدور اللي قام به جوهر وزوج شبان، وتحرك محامي لمتابعة ملف جوهر مع وجود مساعي قانونية باش يتم تقديم المعطيات والشهادات المتعلقة بعملية الإنقاذ والنظر في إمكانية تجنب ترحيله. القصة بخلاف الجانب الإنساني اللي فيها تطرح زادة فكرة أهمية معرفة المهاجرين في إيطاليا الحقوق وواجباتهم، خاصة وأنه حتى المشاكل اللي تظهر بسيطة كما المشاجرات ولا القضايا القديمة تنجم تكون عندها تابعات قانونية كبيرة على وضع الإقامة والهجرة. والأكيد أنه ديما نحب أولادنا وين ما يكونوا يكونوا في أحسن الظروف، وإن شاء الله بهم وبغيرهم مستقبل بلادنا غدوة خير.
3: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
2: تحية للشاب التونسي أسيل القيروان جوهر اللي كان حديث الصحافة الإيطالية والعالمية على العمل البطولي اللي قام به. اخترنا باش نكرمه لأنه يستحق تكريم، ما يستحقش أنه يتم حجزه ويتم اتخاذ قرار ترحيله ولا في انتظار اتخاذ قرار ترحيله. اخترنا باش نكرمه. الأخبار صار في إيطاليا ولكن الإنسانية لا تعترف بحدود. وقت اللي يرمي روحه في دار كلها شعلة والناس تفرج من برا ويمنع رجل مقعد وبعد يمنع امراه مسنه وبعد يرجع خاطر فما دبوزه نتاع غاز باش تترشق يسكروها ويخرجوها ويمنعوا المحيط الكل نتاع المنزل اللي احترق هذاك. من نجم يكون كان بطل، من نجم كان نقولوا له برافو جوهر. واتعجب وقت اللي معناها القوانين التافهه تطغى حتى تطغى على الانسانيه. معناها اوكي هو ما عندوش اوراق ما أنا روكي من هذاك معناه إغويك اللي قام بي تهزو ديريك للسنتر معناه متاع الترحيل وينتظر المحامي متاعه تكلم وقال راه فما قانون إيطالي واضح يقولك وقت اللي إنسان يقوم بعمل بطولي فيه من البطولة والتحضر وكذا حاجة اللي الناس كل تتفق عليها راه عنده الحق في سيجور بكارت سيجور دوم مدة عامين وقابلة للتجديد. وهذا اللي المطلب اللي تقدم به. نتمنى أن ردود الفعل والحديث في الصحافة كل يعطي حق التونسي هذا وياخذ كارت سيجور بتاعه اللي هي مستحق. هذا
5: هو كان جد الدنيا دنيا ده هو ريكروتي تور في الحماية المدنية دخل
2: راهو يتكرم
5: وعمل وطفى النار اكسيتيرا. والله يغزر نحن ساعة ذي الجحود نوعا من الجحود تحس اللي فما يوكو كان جاء طلياني راهو ما بدأوا به الأخبار في إيطاليا وراهو استقبلته ميلوني مع الأسف الأمور ما عادش تعجب في العالم هكا معناها كهذية خطر يمكن لون البشرة متاعه والأوريجين متاعه والستاتو متاعه يقول كاي مي ما غير قانوني هاي كنجي به غير قانوني هاي كم عمل شو خاف الحاكم اللي يشدوا كل شيء مش يتخبر ميتوا دونك ما فميشك فميشك التنسيب ديما فما لي دو بوا دو ميزور ويزمنا نستانس وراهو نحن داخلين على فترة في أوروبا الكل بالشيء اللي راهو فيه بالانتخابات بالحروب بروسيا وأوكرانيا وكل شيء يزمنا داخلين
2: ترامبي حبي بدل اسم البحر وحيط ترامبي
5: يودي ري أسمع البارح فما العائلة متاع الطفل المسكين اللي يعاني من حاجات نفسية واللي كليه معناها النمر البارح ترامب مهبط فيديو تصور معناها العائلة هذيك
2: شو فسروا العباد ثم مواطن أمريكي فيزو غادي كليه نمر معناها دخل مع رشا ولي سيركونستانس انجليزي كليه نمر توفى غاديك مريضة أنسى شنو الحيثيات ترامب باش يوري اللي هو قوي
5: بطل.
2: يستغل الحدث والحادثة هذه ويهبط تصويرته باللي آي معنك نمر والنمر معنك
5: خلط عليه ساعة وخنقه
2: زعما هو
5: أقوى من
2: هو أقوى من النمر وقت اللي عنا إنسان ميت في علاقة بالحادثة
5: هذه
2: رئيس دولة رئيس أمريكا مش رئيس دولة رئيس أمريكا
5: معناها واللي قادم معناها يزمنا هكا هاو طالعين زاد الاكستريم دروات في برشا بلدان أوروبية نحن يسمعوا فينا برشا ناس معناها متغربين في تونس حياتهم بتدخ معناها خدمة وكل شيء فما حاجات زادة باش تصعب ويلزم معناها نحضر روحنا نفسنا
2: يلزمنا نتأقلموا مع عالم ما عادش فيه برشا إنسانية وما عادش فيه بتاتا تقريبا مبادئ هكا يسيس العالم القوى العظمى هكا اليوم تمشي في العالم انتوكا تحية لولدنا جوهر نقولوا له راك بطل في عينين الناس الكل اللي تعرف تغزر اللي انت عملته واتمنى انه غادي فما ناس نجم تحرك الامور لمصلحتها الوليد اذا كان هو مشي وتواجد غادي ياخو على الاقل
5: كارسيجور
2: وحتى على الاكزامبل هما كانوا مذكيين يمشيوا في الاكزامبل
5: محشتهمش باكزامبل تاع واحد مهاجر
2: عمل بطولي الروح به نمشيوا للبوكس نيوز والاخبار مع سندريلا توتسويتا
0: بوكس نيوز
2: أكثر الأخبار اللي حكيوا فيهم متوانسة على السوشيال ميديا
6: نحكيوا على فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي
7: لطف عليك
8: ملعين
2: على المجوهرات كما كان
6: سامحوني دينا من قصرين ولكن الفيديو محزنة ولكن النتيجة زادة خلينا نقوله مرضية وين أذنت الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بإيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة وتصوير الواقعة وشفناها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظرف 24 ساعة تم عرضهم في حالة تقديم على أنظار العدالة كما قلت بعد رواج فيديو يوثق واقعة تعذيب حيوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
2: أعطيني مخك انت متاع انسان عنده كلاب متوحشه يشد قطوسه حبله يدور الكلاب نتاعو بها ويسيبوه يعذبوه حتى للموت كلاوه حتى للميتت وما معك انت
6: ما نحملش تعرف رفيق والله صدقني انا ما عادش نتحمل ما فهمتش اسكو الناس اللي تولي تربي قطاطس ولا تربي حيوانات ما نتحملش نشوف حيوان قاعد يتعذب ما نجمش نتفرج على خاطر بالحق النفسيه
2: تتعب
6: تمرض ونحس روحي معناها انا
2: مطالبة تلقى حل أو أنت عاجزة
6: يعطيك الصحة راهو ماهوش مقبول حاجة ماهيش مقبولة إنسان اللي يقوم بفعل شنيع كما هذا راهو إنسان مريض معناه مريض وماهوش إيكيليبغي ويلزم العقاب فما راهو قانون يحمي الحيوانات في تونس والنتيجة أنه اليوم تم القبض عليهم نحكي اليوم على الفصل 317 من المجلة الجزائية اللي ينص القانون أنه سوء معاملة حيوانات مملوكة للغير وإلا سوء معاملة الحيوانات الأليفة علنا من طرف مالكيها أو الأشخاص المكلفين برعايتها الناس هذوما ينجموا يعرضوا رواحهم للعقوبات أما العقوبة ما هيش الحقيقة أنا بالنسبة لي ما هيش كافية 15 يوم حاجة خفيفة وأنت توصل معناها بالدرجة هذية متاع الإجرام على خطر شخص اللي يعذب حيوان بطريقة هذية راهو في داخله مجرم دونك ينجم يعمل أكثر من هكا
2: مريض نفسي اللي يتلذذ بتعذيب حيوانات ما تتصورش منه أنه في حياته العادية هو إنسان وعنده مبادئ ويعرف حرام وحلال مازال وما يسرقش وما يختفش ويعاون، ما حاشيش بيه باش يعاون، انا حاشي بيه يولي مواطن نوتر معناها ما يضرش العباد افكتيفمون. معاك بتت لازم مراجعه العقوبات حتى الخطيه الماديه معناها كي تكون كبيره معناها يتضر في رزقه في حاجه معناها مثالش مرحبا كيما انت تجنيت معناها على هيشه بكمه ضعيفه كيما تستحق العقوبه. ربي يشفي كل مريض لانه يعيشوا معانا عباد مرضى هكا تجي تتبلى على حيوان ما عمل لك حتى شيء باش تضحك انت باش ترضي كل المرض النفسي نتاعك
8: رفيق حتى ساعات
2: ويصورها رواه معناها باش تقعد له
8: باش تشوف لو قداش مريض. انت ساعات ترقى حتى وما ما في بلاص ولا ريزيدونس بون لا ترقى عباد ما يحبوش لقطات يسموا لقطات هذا كمريض زاد نفسي
2: موجود موجود
8: ترقى راجل كبير رفيق ومعناتها عائلته كله يسمى معناتها قطات ويجيب لهم ماكله ويقتل من على الشارع 4-5-6 قطات هذوما مش مرضى.
2: في علاقة بربي بعالم الحيوانات حتى حكيت لكم الصباح ونحب نحكيها صارت لي لانه فريمون والله تصدمت معنا مروح بالكهرباء
8: ربي مشاكلك رفيق قطعت عوض الستويات على الفيسبوك بالحق هذا البرنامج ما ينجمش يحتوي مشاكلك درت في الشارع مرة كبيرة تقلقت هذيك عندك مجال فيسبوك عبر فيه
2: ليه
8: اللي قاعد انت فيسبوك تسخسي فيها على العباد سمحني انت عم فيسبوك تسخسي فيها على العباد انشط فيه هذا برنامج معناتها يحكي على تونس كاملة نوليش نعمله برنامج رفاق النصر والله ليش
2: سي با بروفيسور الاخبار
9: المهم
2: نحكي بالحق سيريو معناها شويه وعي معناها راهو خاطر نجموا نتسبوا في كوارث والله لا صدقت السين اللي ريتها مروح بالكهرباء طالع باش نمشي معناها للدار بعد امي في وسط النهار نحكي لك مع نص نهار ما دي ساعه تقريبا الوقت هذاك اللي الدنيا معبيه وناس فوالا انا باش خروج لام ذا كل شيء انا باش ندور نص نهار الخمسه انتو كات الدنيا فما حركه انا باش ندور ونطلع في الناج معناها ونرى في كلب روتفايلر أكحل مسيب نعرفه معناها في عنها واحدة اسبيس متوحشة كمان معناها
8: الروتفايلر
2: تخوف ولا كلب معناها بالكولي في رقبته بعيد نقول لك 50 متر و60 متر وحده ظاهر يسمحوني في العبارة لو شو يعمل سيبزوان قعدت نغز قلت هذا ضايع ظاهر مربي ولا كذا قعدت نغز ومام طو يخوف معناه صغار يتعديوا من غادي فما يكل بريفي فما روضة فما كذا صغار تعبت العطار تشري
8: مراه
2: اي با نغز ركيم بعد نطلع في النهج متاع دارنا الاخر في النهج بيربونديكولير نطلع نطلع نطلع نطلع في وسط النهج نلقى هكا مرا محلة معناه تسمى جارة ما انا ما نعرفهاش مرا محلة هكا كذا مرا سرت النهج مثخمة كذا واقفة قدام الدار شكيت قلت امبوسيبل معناها بعد تبين ان السيد سايب الكلب هذاك يمشي 150 200 متر للبر البقعة مستانس بها هو باش بور فير سي بوزوا ومن بعد يرجع وحده طالع سي الروتفايلر بختر معناها في النهج ودخل وحده للدار ومشى. شنو اللي يصير في مخ عبد باش يعمل تصرف من النوع هذا؟ معناها انا اي صغير متعدي ينجم يبروفوك الكلب هذاك عن جهل عن غير قصد عن غريزه ماك تعرف ينجم يمشي له يدخل صبعه في عينه ينجم وحده الكلب راهو في الشارع معناها
5: ينجم كلب اخر سايب يعرض
2: اخر سايب يعرض ويهيجوا الكلاب شنو اللي ينجم يصير وقتك كي ينقز على طفل صغير ولا على طفله ولا على رجل كبير ولا على مراه كبيره تعمل في مارش تنجم تعمل مارش تراها مراه كبيره تتفجع تولي تهرول الكلب يحسها جلوش ينقز الرياكسيون تاع الكلاب راهو ما ينجموش يكونوا متريزي 100% هذا علم معناها اكدوا مش انا نقول فيه يا اخي نحترموا رواحنا شويه ونقراو حساب الغلطه المدام هذيك كانت تسمع فيه غدا تشتقى روحك في حبس معناها اذا كان كلبك هذاك قتل طفل صغير ولا طفله صغيره لانه اهمال ادى الى حادثه
8: وقتل على الدم شنو المانع شنو المانع المراه
2: هذيك ياسر عندهم ثقه في كلابهم ياسر برشا كيكا تحكي معي يقول لك ما تخافش ما تخافش ما تخافش ساعات يدور على مولاه
8: عندي فوبيا
2: دي ساعات يدور على مولاه ساعات يدور على مولاه
8: لا ولا تفلي عمل رياكسيون وشو شو المانع المراه هذه ما تعمل له سلسله وتهزه تبع معاه ويمشي يعمل البزوان نتاعو وترجعه
2: كما خير جي كونفوكي المراه باش نحكيو في الحي
8: هذا وصلت الغادي
2: في الحي على مستوى الحي
8: هو خاطر ليه بالحي
5: صنديق
2: سجن الحي
6: لا حتى كان الدور بيه بسلسله كيما لازم كم
2: كمان
6: على خاطر ينجم يغلبها معناها ينجم يجري
2: بيان سور حاجه بالحق نتاع قله وعي ومكابرة وثقة في النفس ليه وكلب يدريسي وكلب ينجم يدور عليك انت يا اخي انت كور لو ريسك وحدك
8: صحيح.
2: ما تجيش
8: ولاد الناس ولا
2: انسان حتنينا في المخاطر هذيك ان شاء الله ما كونش طولت
8: لا لا ماشي مشكلة في الكياس ولا حاجة
2: عنا فويت في الغاز في الدار
9: تورك
8: برك كلم بلومبي عشتان المستمعين تصلحوا
2: لا ما قلت فيها مش مشكلة يلا يا سندريلا
6: شوزكم فرنسا الحقيقة حاسة حزينة تحكي على رجل اسمه ميشيل ميناغ كان عمره 58 سنة توفى نهار 5 نوفمبر 2012 واليوم يكتشفوا أنه الجثة متاعه ما زالت موجودة في ثلاجة الموتى بعد 14 عام. خلنا نسمع.
10: Il est resté 14 ans dans le plus total des oublis. Décédé en 2012 sur ses terres du Gers, Michel Ménard, 58 ans, a ensuite passé 14 ans dans une chambre froide de cette morgue de Toulouse. Sa famille ne l'a jamais réclamé. L'hôpital aurait demandé à la mairie du village du défunt d'organiser ses obsèques comme le prévoit la loi. Mais l'institution n'a pas été relancée. La mère de Castelnaudot-en-la-Barrère, en poste depuis quelques mois, raconte.
11: Après ce constat avec le CHU, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Pour nous, ce monsieur avait été rendu à sa famille. C'est clair, il y a un manquement quelque part.
2: ما نتعجبوا ساعات من حاجات تصير في تونس 14 سنة وصار قالك مالونتوندو انا سيرفيس اللي ليه العائله قالت له كيما تقول هاني جاي غدوة نهزو ونساو هالعائله يبدو انه عنده عائله تعمل كيف ولا
5: اما ما عملوش جرد معناها 14 سنة
2: ريت اهميه انه يكون عندك عبيد يحبوك واصحابك وكل
12: ما تعرفش
2: انا تنسى
12: صحيح يا ريت 14 سنة
2: سوى 14 سنة حتى بتقصير معناها متاع حاجة ملوحة
6: مات وحده وبعد ما فقدوه الجيران معناها قعد بريود في داره فقدوه مشي ويتفقدوا فيه لقوه ديجا توفى هزو هو مطلق وعايش وحده وعايش في بلاصة كما نقوله في جنوب فرنسا مطرفة وحده تحت
2: يعني ما عندوش ناس رزقنا حسن الخاتمة ذاك واحد
5: ربي يرزقنا حسن الخاتمة ونورمال ميت على روحه
2: تحكيو على البرنسيب وقعد انت كيكة في جبل 14 سنة اوكي ما فما حرمة ميت هو اللي مور جو سي ولكن
12: ما في اغيت دو
2: يا راجل لا كمان بلوكت اغيت دو
12: اغيت دو بارلي اغيت دو بارلي كاس لا تيت
2: احكي الاخبار الاخير نمشيو لحاله غريبه عجيبه من كوريا جينا هكا
6: اي باش نحكي لكم على من لي رفيق من ولايه كاليفورنيا تحديدا وين غاديك اكتشفوا في شركه فما موظف قاعد يسمم في زميلته
12: الاخبار المشرحه هذه الله بساعه لازم فلتر نتاع الاخبار
5: فيشته
6: هي عانت من مرض معناها ماهيش فاهمين وشنية معناها آلام ولكن مش فاهمه شنية اسباب المرض هذا من بعد اكتشفوا بكاميرا المراقبه انه الموظف هذا قاعد يحط في ماده فيها معناها ماتيير هكا متسمم خليتها تعاني المعاناه هذه الكل.
13: Cette vidéo vient d'être dévoilée, mais l'affaire démarre en 2017 à Berkeley, en Californie. Rong Yuan, une ingénieure de 50 ans, commence subitement à souffrir de plusieurs problèmes de santé. Vomissements, perte de cheveux et malaises répétés. Elle fait de nombreux allers-retours aux urgences, consulte des spécialistes, mais aucun médecin n'arrive à trouver l'origine de ses problèmes. Les mois passent, mais sa santé ne s'améliore pas. Désespérée, elle commence peu à peu à soupçonner ses collègues de travail et installe une caméra cachée dans son bureau. Elle découvre alors que son collègue, David Chu, verse une substance directement dans sa gourde. Les analyses ont révélé qu'il s'agit de cadmium, un métal lourd particulièrement toxique. Selon le rapport de laboratoire, la concentration retrouvée dans la gourde était 3,5 millions de fois supérieure à la limite autorisée dans l'eau potable. David Chu est arrêté en 2019 et poursuivi pour tentative de meurtre et empoisonnement. Mais il n'a pas été incarcéré. Il est finalement condamné en 2023 à 2 ans de prison avec sursis. Cette période étant aujourd'hui terminée, David Chu cherche désormais à faire effacer cette condamnation de son casier judiciaire, ce qui a été accepté ce lundi par un juge californien. Rong Yuan s'oppose à cette décision et a décidé de rendre publiques les images qui avaient permis de révéler les faits. Aujourd'hui, elle dit ne plus pouvoir travailler à temps plein et souffre encore de séquelles liées à son empoisonnement.
2: تسمع الاخبار تقول في انا كوكب قاعدين نعيشه معناها خاطر حسها ريفال معناها حسها انها
12: منافسة
2: لي حس بريفاليتي بتهديد للكارير شكون باش يطلع قبل شكون بتتر باش يترقى شكون باش يولي العارف فما ريفاليتي فما منافسه في الديبارتمون اللي هما بيدهم يبا اختار يسممها بالطريقه ذي كل مره يحط لها فك الجور
5: الدبوزه
2: بتي دوز وباش ما يصيرش حاجه باش كان صارت موت تكون موت طبيعي هي شكت في حالتها الصحيه وركبت كاميرا واكتشفت هذا حاتم
5: وتعرف علاش هو معناه بالذكاء بين الظفرين نتاعو خط الكادميوم هذا موجود في برشا خاصه موجود في اللي ياكلوا الغله بقشورها ما يغسلهاش خاصه معناه موجود في حتى في الماء وكل دونك هو عمل لي بدي دوز باش امبوسيبل تطلع الوقت اما انا حاجه اللي لفتت انتباهي عامين صرصي رفيق كان تحرش بها 10 سنين كان قال لها كلمة هكا ولا هكا ولا محليك
2: ما فهمتش ما نعرفش أما أنا نحكي على المبدأ أنه عبد في خدمة تمشي في جريمة متاع متاع قخل
5: خطر خطر ولاو لا بيرفورمانس تلمو امبورتانت العبيد تلمو يزم يكونوا معناها الجديين العبيد يزم تلمو يجيبوا
2: يا حاتم قتل راه تحكي على قتل
12: أنا علاش ما دابوستي معايا وقهوتي خاف مني حاس تحط لي في التربيتيوز هذايا
2: التربيتيوز تبركيلوز
12: ديما ريتنيشي
2: والله سفري ديما شددهم تخرج بهم
12: للأمان حاش كيف كيف خايف على روحه
6: للأمان
2: للأمان
12: للأمان
2: ما نعطيش تقول ما نعطيش لامين
12: اي جملة ما نعطيش
2: لا للثقة دون
12: لا للثقة عبد لدين لملة والله
2: ايه بالحق وصل تقتل العبد حاتم معناه على خاطر ريفاليتي بروفيسيونيل بالحق العالم مليء بالناس المرضى والله ويذر لي مظلومين الناس المرضى عقليا بالحق احنا نقولوا سامحوني في العبارة مهبول بالحق ذاكم مظلومين المهبلة بالحق موجودين هذا منهم مثال
5: لباساج لاكت هو اللي معناه نحن نبهتوا فيه انا مرة مرة وقت اللي نحضر في شوف لي حال فما بسيكياتر تعرف حكي لي حكاية قال لي تصور روحك انت مثلا في فو واحد ظل مفكلك الواحدة وسبك وكل شيء كان ترقى كريك تضربوا بيه بعد ساعة تواسط فراكسيون دو سيكوند هذاك
2: اي اما رد بالك القانون والقاضي حتى ذاكم يخذهم بعين الاعتبار انه في لحظة ما كان حد اذى انسي شيء مبرمج هذا سبق الاصرار والترد ما قعد في الدار عمل قهوة وسيجارو قال ذي الريفاليتي بيناتنا كبيرة يلزمني نلقى حل وخطط
12: وعمل
2: معناه مش رياكسيون اشوم بعد شكل سويبو ليه هذا الى سيوم
5: هذاك هو معناه المجرم هو كي باس عليك
2: لي خاطر فما فرق ما بين حاجه هكا وسبق الاصرار والترس تحب نحكي القانون فسر لكم
12: لا ربي معك 93 دقائق رفيق
5: عاد كم بوتانيك
2: الاخبار الاخبار ثم نعود رفماك ل 9:30
14: خليك قريب فيم وراجعين
15: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار
16: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
15: عندك أورانج
14: L'essentiel de l'info. Flash News.
17: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يؤكد العمل على إرساء منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن وذلك خلال أشرافه على أشغال ورشة عمل مع شركاء الفنيين والماليين بهدف متابعة ومزيد حوكمة مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لضمان ملائمتها للتوجهات والأولويات الاستراتيجية

0: فوق سنة 35 و2000 والهادفة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتيسير نفاذهن إلى المعلومة والإحاطة اللازمة لإنجاز مشاريعهن.
1: اليوم السيدة أسماء الجابري في كلمتها أطلقت

0: تلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه.
1: الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. والجامعة تؤكد أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف ويحفظ مصالح وكالة الأسفار، إلى جانب أحكام الأطر التعاقدية مع شركات الطيران ومواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. الهلال الأحمر التونسي يواصل توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة بكامل تراب الجمهورية، حيث تم تخصيص 70 مساعدة اجتماعية لكل ولاية تشمل أغطية صوفية وحشايا ومواد تنظيف وملابس شتوية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة والاستعداد لفصل الشتاء، وفق تأكيد كاتب عام الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي عمر التكروني.
2: فرصة السبعينية سنين مش نفرقوا 70 مساعدة على رعاية المعوزة، كل ولاية فيها 70 مساعد، معناها 24 ولاية. هو نهار السبت انطلقوا 24 شاحنة خرجوا من المستودعات من قرين في اتجاه كامل ولاية الجمهورية، واستقبلوهم الهيئات الجهوية والمحلية، وبداية من نهار 11 نهار الأحد بداية توزيع للعائلة المعوزة والمحتاجة بالأغطية صوفية حشايا مواد تنظيف ملابس شتوية، وهي مساعدة قيمة باش نعاونك العائلات المعوزة خاصة في الأرياف والمناطق النائية باش يمر الشتاء بسلامات.
1: وفي الشأن الدولي، شبكة CNN تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري بأن الجيش الأمريكي أعد خططا لشن ضربات جديدة على إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل لاستهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية، إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العملية القتالية. والشبكة تعتبر أن استخدام أم القنابل للمرة الأولى في الحرب مع إيران سيمثل تصعيدا لافتا، رغم تشكيك مصادر مطلعة في قدرتها على تحقيق الأهداف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ليكو في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم سيري على أمريكا، تواج التحدي اليومي في الرف مايك تلسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد، ما هي أكثر دول المنطقة العربية فقرا في 2026؟ أكثر دولة في المنطقة العربية فقرا في 2026؟ زيدونا
2: مصر
0: برنسا
3: جيبوتي.
0: ماهيش مصر، ماهيش الجيبوتي.
2: لبنان.
0: ماهيش لبنان.
1: سودان.
0: ماهيش السودان.
4: صومال.
0: ماهيش الصومال.
5: سوريا.
4: ماهيش سوريا.
1: سوريا.
0: ثالثة اليمن، الثانية السودان.
1: قربت.
0: نعطي انديس نزلي
4: ذكر للغاية
0: مغني
4: مغني شدة في السوق وإحنا قاعدين قال أتوا تغني غني لي حبيبي حبيته
0: في غادي في وسط السوق
4: اللي ندركوا على الكرمة يتغني
0: تمنا علينا تيش كورة
4: ماشي تحية
0: المبكر تحية لي يا الله. السؤال الموالي زيدون
2: أخوي،
0: ما هو يوم الفرقان الذي ذكر في القرآن الكريم؟ يوم الفرقان هو يوم ذكر في القرآن الكريم، ما هو هذا اليوم زيدون؟
2: يوم عظيم رفيق.
0: اي
5: ما انا موجود في القريه اصحاب.
0: يلا زيدون.
2: يقول لي رفيق كان غزوه بدر.
0: غزوه بدر فما من برنس.
3: يوم الحساب. يوم الفرقان.
0: يوم الحساب.
3: غزوه بدر.
0: ناصر.
4: غزوه بدر.
0: غزوة بدر. سندريلا.
1: غزوة بدر.
0: ناس حاتم.
5: يوم ينفخ في السور.
0: يوم ينفخ في السور. رامي.
4: يوم القيامة.
0: يوم القيامة صارت في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة والفرقان يوم غزوة بدر الكبرى. جواب صحيح. برافو رامي. سندريلا زياد والناصر البدوي. ناصر
4: رامي ناصر.
0: رامي ناصر أميمة وزياد. السؤال الموالي وكيفاش وخر قال لي عايشك صحيح
4: رامي. ايه فرحان يبتسم يغزر لي
2: كيما في وقت الروجيستر يبدا واحد ابسون ويزرف ليه مدام ما جاش كاش عمل لك حاجه
0: ما فهمتيش الحكايه.
2: اما خاطر انت قريت بالايباد احنا قرينا بالكارنيه.
0: السؤال الموالي زيدونا
1: من التاريخ.
0: من هو مخرج مسلسل تاج من شوك؟ زياد.
5: مصري.
2: باسم الحليمي.
0: باسم الحليمي. برنسا.
3: عبد الباقي.
0: عبد الباقي.
2: عتوين.
4: أحمد نور.
0: أحمد نور. رامي.
4: أحمد كريم.
0: أحمد كريم. كان ديما مساعد مخرج أحمد.
4: ما خدمش حاجة كبيرة.
0: زيف تاريخ زيف زيف. يلا حاتم.
5: شقنقيري.
0: شقنقيري.
1: شوقي المجري.
0: برافو سندريلا. هو المرحوم شوقي المجري ربي يرحمه وينعمه. نقطة للسندريلا. السؤال الموالي زيدونا.
5: دونا.
0: ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن؟ سنام القرآن. ناصر.
4: البقرة.
0: البقرة. زيادة.
2: الكهف.
0: الكهف. برنسة.
3: سورة النمل.
0: النملة. رامي.
4: ياسين.
0: حاتم.
5: النمل.
0: النملة. سندريلا.
1: التوبة.
0: التوبة. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل هذا السنام هو كما نشبه بسنام الجمل، ويدل على أنها الأعلى مكانة وشرفا وقيمة. إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بدوي جواب صحيح. هذه كتنة متاع كورة تضرب وتدخل الناس.
4: نهارك اليوم.
0: اليوم نهارك كما حاتم.
4: كما حاتم.
0: يلا السؤال الأموالي زيدونا.
4: يا أخوي.
0: كم سنة تفصل بين استقلال تونس والجلاء النهائي؟ قداش من عام يفصل ما بين استقلال تونس والجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي غادر تراب تونس؟ يلا زياد نقلب السؤال باش نسهل. فين عام الجلاء النهائي؟
2: سبعة.
0: سبعة. ناصر.
4: ستة سنين.
0: ستة سنين. رامي.
4: سبعة سنين.
0: برنس.
3: سبع سنين. 15 اكتوبر 63.
1: ولا نحسب فيها 56 63 سبع سنين.
0: حاتم أونفاليد 63. أجوبة صحيحة. برافو لي راف ماجور.
5: هلي قلت ست.
0: برافو لي راف ماجور. شكون قال ست؟
4: أنا قلت ست.
0: ناس
4: السم في الدسام زعما يتذكر فيك.
0: باش نحيلوا النقطة.
4: زعما يتسائل.
0: مش خاطر مش أنا نتذكر
4: نحيلوا النقطة. هو قال ست.
0: فماشي ما نحب نقولوا راك بعيد خاطر أول نقطة هذه معناها حاتم. وناصر ثلاثة منها في
4: ريت
0: البي اس جي وفينرباش
5: الريال. الريال هو مش يقوم.
0: صحيح صحيح ناصر. السؤال الموالي فني، قديش عدد مواسم مسلسل باب الحارة زيادة؟
2: خمسة.
0: برنس.
3: أربع سنين.
0: العمل الناجح للمخرج شكون هو باب الحارة؟
4: ما نعرفش. شكون
0: مخرج باب الحارة؟
1: معرفه
4: والله ما تفرش فيه. رفيق
0: رامي
4: المخرج نعطيك؟
0: لا قداش من عام
4: في بالي 12. في بالي 12.
0: حاتم
5: 13.
1: 12.
0: 12. ناصر جاوب
4: 13.
0: ناصر حاتم جواب صحيح. 13 جزء مسلسل باب الحارة. الأصدقاء في الإعداد ديسيني سيغاني والفازات يزيونا خليوا الكرنيكور يجاوبوا. السؤال الموالي ناصر
1: مخرج علي باسم ملا.
0: باسم الملا. ما عادش زيادة كيكا
4: باسم الملو.
0: الملو. عندك مشكلة مع الشكل الملو.
1: ملو.
0: يلا زيدونا.
4: لا زيد رفيق حتى تفاعل كان يرحم والديه محرز يتفاعل معه
0: فريعة هذا اليوم
4: حتى تفاعل.
0: زيدون السؤال، أكبر دولة في العالم إنتاجا وتصديرا للزهور هي
3: هولندا.
4: هولندا.
0: من يحتل المركز الثاني؟ هولندا معروفة سي ليفيدونس وليت. أما شكون يحتل المركز الثاني في إنتاج وتصدير الزهور؟ برنس.
3: لافريك دو سود.
0: لافريك دو سود. ناصر.
4: فرنسا.
0: فرنسا. زيدون.
4: موريتانيا.
0: موريتانيا.
1: لا بس عليه
0: يقولوا لك المخرج هو بسام الملا وتوفى يا اخي خوه هو كم اخرج بقيه الاجزاء. تحيه لصديقتنا يسرى البدوي اللي اعطتنا المعلومه. سندريلا يلا.
1: الصين.
0: الصين كل الاجوبه خاطئه حد الان.
4: ايزلندا.
0: ايزلندا
5: نعرف
0: اي شو نعرف نسال جعفر.
5: كينيا.
4: كله تعرفه
0: لولا هولندا والثالثه الاكوادور. باش نعطي انديس نورمال مو حسب معرفتي بيكم حتى أفوقل بشي جيو برامي الأسرع على الأقل. راداميل.
4: كولومبيا.
2: كولومبينو.
4: ده يستنى فيها ده كولومبينو.
0: كله لقب راداميل. بس لقب راداميل.
4: لا راداميل بحسوس.
0: بحسوس. راداميل فالكاو. وانا كان كابتيتر يعطي حاجة غلطة لقب كولومبيا. راداميل فالكاو ملاعب كبير برشا. ماخذاش الامبلور اللي يستحقها ولا النجاح اللي يستحقها. السؤال الموالي
1: ما هكا رفيق لي زانديس ما فيهمش توافق فرص.
0: ايش نعمل انا
1: كولومبيا فيها برشا حاجات. كولومبيا
0: هكا عطاير اعطيني انديس تاو كولومبيا
4: هذيك خدمتك انت يا القديس بي.
5: لا لا انا عندي انديس مش بتاع الصبيح
0: لي سيجار
4: سيجار كوبا
0: ديجا مش كولومبيا والاخرى باش تمشي سي بون فما اسكوبار باش تولي الناس الكل تعرف
1: اسكوبار صحيح
0: اسكوبار الناس الكل باش تجاوب حتى الحاج يجاوب دونك انا حاج
3: ربي لا فريد يسود من كلاسيا بعيده برشا
0: ماهيش في التوب 3 القائمه الاخرى تو بعد ندخلوا بعدنا نشوفوها السؤال الاخر هذا
3: خاطر نعرفها بالكدا
0: فهمتك شكرا لك السؤال مولي زياده شكرا لك
3: فريد يسود كلها ورد
0: ما نعرفش اللي دار اسكو مصره باش خدمنا في ريال المره الجايه
2: مصره خالد مش تزيدوا
0: ليه روندمون هكا
2: لا شيخين خالد خويا ما نحبوا نقم وانا نقم
0: او روندمون او
2: روندمون واللي دار رخده تو على حاله بير وطحن
0: السؤال الموالي اعطينا لي النتائج وميمه والناصر اربعه
4: العمالقه
0: حاتم اثنين الحاج اثنين ورامي واحد سيرا على
1: اها يا رامي
0: دونك يتعدل زياد انت تو تلعب معهم ثلاثه ال
1: كويس
0: المواجهه الاخيره والا
5: يلعبوا
0: فينال نميمه ولا ناصر
1: السؤال الدنيا ما تمنهيش كنا في اللوطه في الصفر
4: ربي يعطي خير
0: السؤال نعطيكم شنو الحاجه اللي تلمكم الكل فن كوره شنو لا فن ما تلمش زياد شنو تحب زياد
2: اللي يجي
5: حاضر اكش التليفون فما
0: شكون يلا زيدون
1: نحي تليفون
3: عليه
0: زيدون ناصر
4: أبا
0: سندريلا
1: أيوة.
0: ما عنديش برشا أسئلة الأقرب على كلكم باش تعطيو بيف حتى حد ما حتى حد ما باش ينجم يجاوب صحيح قداش أميمة أربعة ناصر أربعة وزيادة ثلاثة زيادة تعدل أنت تلعب معهم المواجهة الأخيرة تمركي أميمة تربح تمركي ناصر تربح في كاريرو الكل مش قداش من بونتو مركة قداش من أسيست باس ولات بونتو هذيك تسمى أسيست عطا ليو ميسي في الكارير نتاعو الكل
1: انا فن ما يفهمش زياد وفي الكره نفهم انا
0: ما عنديش بالحق ما عنديش ركتور دو ستوك تاع فن يلا قداش من اسيست
1: خمس
0: في كارير والكل
1: ميسي
5: في الميني ما عمل اربعه
0: في الدار عندي 10 ناس
4: 950
0: اسيست
2: ماكينه على ما اظن ابري برسا برسا
0: في ما تنساش موتو الريال هذاك نتاع 3-3 عطى الباس
2: يزولي 457 كان
0: 457 457
1: بالضبط معناها جيبها سبحان الله
0: 427 ولكن انت الاقرب جواب صحيح زيد المكي
1: برافو زيد
0: الجواب صحيح زيدون 427 نعتذر اليونيت ما لبسهاش يلا السؤال الاخير
5: شنو لقب حروز
0: السؤال الاخير زيدون رامي خطير وميمه والناصر
4: ايوه
0: عواصم نجامينا هي عاصمة أي دولة ما يتكلم حد زيت ما يتكلم حد رامي
2: نعرفها
0: تطرد
2: أخوي يعني
0: يلا زيت
2: والله نعرف
0: كيف كنت تطرد تضحك وش معنى
2: معناتها
4: واحد مطرد في جول فريق زيت
0: يلا
2: تعطيني
0: زيت ثلاثة
2: والله نسيتها
0: ما تمسش تليفون محاولة يلا سمي بلاد
2: والله
0: في الأفريق
2: جامينا
0: عاصمة
2: لافريك دو سود
0: لافريك دو سود سندريلا تعرف
1: نعرف
0: ما سرقت
1: والله ما سرقتش
2: الله
1: ما سرقتش سرقت التليفون
2: لا
1: سرقت
2: يا
0: معلم ارتاح ناس
4: غالي تشاد
0: جواب صحيح والفائز ناصر البدوي
1: برافو ناصر مبروك
0: الفائز ناصر البدوي تشاد عاصمة مبروك ناصر وغزلي حسين يخدم يحرك
4: الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله
4: خدمت على روحي الحمد لله يا ربي
3: كي يربح رفيقي
0: يلا شكرا لكم شكرا لبرنس سندريلا حاتم زياد دقعت شكرا الناس الرامي ريمخبي في الاعداد جيان سليني في الاعداد عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي سلموا عليكم الكل ان شاء الله نهاركم مبارك يوم عطله سعيد للناس اللي ما تخدمش ويوم عمل مبارك ومكلل بالنجاح للناس اللي تخدم ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر ان شاء الله يا ربي مستقبل بلادنا غدوه خير كلمه للناس اللي تسمع فينا زياد سمعتنا وللاداره
2: ان شاء الله نهاركم زين محليكم يا اداره ومحليها الواحد يخدم في الفيشته وبالحق هزوا صغاركم ومتعوهم اليوم نهار باهي ونهار مشمس وربي يفضلكم العباد الكل
0: شكرا لك زياد شكرا البرنامج اليوم
2: شكرا لي ماشي الوالده توا من بعد نفطر ونقيل بعد ماشي نعمل سبور ومن بعد ماشي نعزي رفيق
0: ما نعملوش حاجه اون فامي
2: شي حاجه فامي
0: نخرجوا بعضنا كل
2: لا ماشي نعز يجي معايا تبارك الله عليك حاجه ويجي فروقات نعرفك تنورني بالهضره عندي فرق من بعد
0: هاي
2: اي شكرا على البس الجبه ونبيبوا لهاك
0: تدخلوا وقت 32 دقيقه جعفور بعد شويه في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو.

0: يا فتاح يا رزاق يا ربي العالمين عليك. توكلنا على الله. 9:45 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. ما تعرف بعد اليوم فيش 15 أكتوبر. هيدي الجلاش الله ربي يرحم
1: شهدائنا.
0: ولكن اليوم فيش صغيرات مرتاحين. الأمهات بعض الأمهات مرتاحين. بعض الآباء مرتاحين. مرتاحين مرتاحين. فهمني ولا ثم ناس تخدم. إن شاء الله ربي يعينكم الناس اللي يخدموا الكل. إن شاء الله ربي يعينكم ومرحبا بيكم. انطلقت الرحلة من توا حتى نص النهار. حاولوا اليوم نونسوكم في الفيشتا هذه. زينب صباح النور.
1: صباح النور جعفور. صباح النور ريم. صباح النور رافع ربي. الناس الكل في الغيجي. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا. ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك الايام يا ربي. ان شاء الله عطله مريحه للناس اللي قاعده ترتاح. وان شاء الله بون كوراج للناس اللي يخدموا كيفنا احنا. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل.
0: امين بجرب العالمين. تحيه للناس اللي يخدموا الكل كيما ربي بالسمح. بونجور ربي بالسمح.
2: سعيد جعفور. صباح النور. صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم شباب. يعطيكم الصحه. موجودين الناس الكل. ونسلموا على الناس اللي يخدموا اليوم واش مرتاحين كيما قلت انت جعفور. ان شاء الله ربي معكم والله مستعان. بالنسبه للناس اللي مرتاحين اخويا مرحبا بكم. راهو فيكم النوم طويكا. صحصحوا معنا وكل قيه وكل الدنيا. راهو برشا حاجات سنه فيكم كيما ديما.
0: طقس جميل
2: الحمد لله.
0: والله طقس جميل
2: الحمد لله. هكا سمح ليه وليه ونص به مريقل.
0: ريما
3: صباح النور.
0: بونجور. صباح النور. صباح الخير.
3: صباح الخير اصدقائي. صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا. صباح الخير بني وطني. كل عام وانتم حيين بالف خير. ما يسالش ناخذوا مثلا دقيقتين من زمان في الدار اذا قاعدين مع صغار نحكيوا لهم اليوم شنو نعطيوهم فكره خليهم يعرفوا تاريخهم ولا حقوم. اختيوا صغيرة باش قد ما يكبروا قد ما يتعلموا ما ينسوش تاريخهم. نهاركم زين.
0: نهاركم زين. حلو حلو. صباح النور سي رفع.
4: صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج الحلو. اليوم عظيم في تونس
0: طبعا.
4: فيشتا ويوم مبارك وان شاء الله تحية تونس ديما. واليوم بالنسبة لي أنا عيدين نهار خطرونا داخل الراديو. عرضتني مرأة تستنى في ولدها تخلي قايدة تروين مش عارفين وعيتت لي من بعيد قالت لي رافع رافع رافع. قلت لها وي مدام. قالت لي نحب نشكرك. قلت لها علاش. قلت لها لا ما غير
0: مزيه.
4: قلت لها لا ما غير مزيه علاش بشكرني. قالت لي نحب نشكرك على النكت متاعك كل يوم. قالت لي كم توزع البهجة لدى المواطنين.
0: ارحمنا يا اخي.
4: والله هي خذيت فيها فيديو. خذيت فيها فيديو. خذيت فيها فيديو. خذيت دليل فيديو. قلت لها ربي فضلك وسوف اتقدم. قلت لها قديش كلمات كيما هكا تخليني نزيد نبعد اكثر ونزيد نغمق اكثر في عالم النكت. هكا علاش اليوم مانيش نعمل لكم نكته
0: مش
4: نكتفي بالشكر هذا نتاع المرأة.
0: من ألطف الله ولدها طلع خطر صغير في العمر وتصور كيفاش تحكي له نكته انت فهمني.
4: ولدها تحب نقول لك شنو باش يشارك في الاولمبياد نتاع روسيا.
0: انا طلعت ولدها لهنا.
4: هذيك ام لوطا كانت تشكر شيء. قلت له يجي عامل لنا سينجيم مره كانت تحب في الجغرافيا في ال...
0: شكرا سي رافع.
4: برك
0: زميله زينب.
1: على ذكر جماهيريه رافع ما نجمش ننساها خاطر البارح توصي فيا وتعاود في كونسيسيونير ما لا علينا في ذكر الاسم نتاعو امراه اسمها رابعه. قالت لي بربي راني نسمع فيكم كل يوم راكم ونسيني كل يوم ونحبك تسلم لي بارتيكوليرمون على رافع.
3: الحمد لله.
1: فهي رابعه وقالت لي باش تقول هذا غدوه. قلت لها راني باش نقوله غدوه. رابعه سنين بوست.
3: انا عندي صديقه اسمي رابعه ها باش نثبت معاها اسمها كان هي معناها.
4: تحيل اي رابعه باش نعمل الرابعه نهار الجمعه ان شاء الله.
0: لا اله الا الله.
4: رابعه.
0: اي سيدي توكلنا على الله. انا قبل ما نبدا الحلقه نتاع اليوم الحقيقه ما نجمش ما نحكي لكمش على اللي عشته البارح. اللي هو مشهد بهيج جدا جدا جدا. وقع استدعائي كضيف فهمني ولا في حفل فيه شبيبه فهمني ولا مقدمين مشاريع. مشاريع نتاع 10 سنين القدام 5 سنين القدام. معدل الاعمار من 17 سنه حتى ل 30 سنه. زينب حاجة لا تصدق. حاجة لا تصدق. المشاريع اللي حضرت عليهم أنا البارع والأفكار اللي حضرت عليهم البارع. الوليد هذي اللي عمره 17 سنة عامل مشروع لتونس. لتونس لتونس مش لدارهم مش لي هو. كيفاش فكر فيه كيفاش جال باله قمة التكنولوجيا ويخدم البلاد مئات السنين القدام وينور ويشرف. والبنية اللي عمرها 22 سنة والآخر اللي عمره 26 سنة والآخر اللي عمره 30 سنة من كامل تراب الجمهورية. معناتها ثم شكون جاي من دوز ثم شكون جاي من الكيف ثم شكون من بنزرت ثم شكون من المرسى. حاجة تعمل 66 كيف. والمقولة متاع الشباب ضاع الشباب ضاع الشباب ضاع الشباب ضاع هذيك زاوية موجودة صحيح ما ننكروش اللي ثم العنف وثم المخدرات وثم الجريمة واللهم عافينا وما عادش ثم ثقة. يعني كل مرة تسمع جريمة متطورة تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهمني ولا ولكن كونتر بارتي ثم الشبيبة يا خويا يعملوا 66 كيف. شكرا على الاستضافة
1: البارحة شكرا,
0: شكرا شكرا شكرا شكرا. وكان ترى قديش الأمهات والأباء وولادهم يقدموا في المشاريع وجابوا ديزكسبير من العالم ديزكسبيرة والله يا زينب والله يا زينب من واحدة من فرنسا وقت اللي الأولاد يقدموا في المشاريع اللي في تونس اللي هما التوانسة والحمد لله يا ربي المشاريع هذوما ما مش يخطفوهم مش يقعدوا في تونس. صدقني الانبهار التام
4: تو كنت هدا عمرهم وليد بري يعني الوليد هذا اللي تحكي عن المشروع نتاعو
0: وليد خويا عمره 17 سنة 17 سنة عامل فكرة الحاوية الذكية
4: مش نورمال
0: عامل فكرة اسمها الحاوية الذكية. قلت وين تحب تحطها انت الحاوية ذي؟ قلت الحاوية الذكية تو تحطها في الشارع واحد بالك يلعبوا لها الحاوية الذكية ذي متكلفة هي متكلفة. قال لي أول طلعوا أول حاوية ويمشي يحطها الحاوية الذكية
1: أول حاوية ويمشي
4: عشتوت
1: على سيكوريتي
0: لا أول حاوية قال لي وين مش نحطها قال لي مش نحطها أول حاوية غادي وين
2: قدم مدرسته وين أخرى في حومته
0: في المطار قال لي مش نحط
4: واجهة
0: مش طبعا قال لي أول حاوية قال لي مش نحطها في المطار بني ولا راهو مخدومه بالذكاء الاصطناعي تفرز تفرز تفرز تفرز الدنيا كلها
1: تعمل تري ديريكتومون
0: يا بنتي دوخ بالذكاء الاصطناعي فهمتني. ومن بعد قال بعض المطار فهمني ولا نجم نحطها في فضاءات كبيره اي اي وجه البلاد فهمني ولا بعد سوق ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا ربي يعطيهم الوقت الطيب خويا ونخليه لهم خويا يحلموا يحلموا يحلموا نجموا تحلموا شباب فهمني ولا رغم كل شيء رغم الظروف اللي عايشينها ان شاء الله ربي يجري على سلاح به. نعملوا فاصل انيس الغول موش فيش تاليوم انيس بريقل معنا يبارك له يبارك له انيس
1: محليه
0: اي تفضل انيس.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك
9: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. هل سيتمكن الإنسان من صنع أغذيته الحيوانية من دون اللجوء إلى قتل الدجاج والبقر وغيره من الحيوانات اللي يربيها ويدجنها للانتفاع بلحومها؟ شركة أبسايد فود للتكنولوجيا الغذائية واللي مقرها في ولاية كاليفورنيا تهدف لصناعة أو زراعة اللحوم بشكل مستدام مرتكزة على تطوير وتخصيب الخلايا الحيوانية واستغلالها لخلق لحوم لها نفس خاصية لحوم الدواجن والأسماك والأبقار لكن دون اللجوء لقتل الحيوانات. ويكفي أن نشغل عدد آلات باش نتحصلوا على اون فيون فريش تتشابه في كل شيء مع لحم حقيقي بل فما ما أحسن في استغلال هذه التكنولوجيا لأن شركة أبسايد فودز تقول أنه ما نلقاو حتى أثر حتى غزيدو متاع دويات أو أنتيبيوتيك أو أي عقار أو مرض في لحومها. البروسيسوس معقد لكن سهل الفهم لأن الشركة تستخرج مثال دي سيلول متاع بولي وتغذيهم على عدة مراحل وفي عدة آلات خاصة وبعدها تتحصل على لحم دجاج بلو فري كو ناتور. بفضل هذه التكنولوجيا نلقاو شركات كيما كولوسال بايو ساينس واللي تستعمل في الجينيتيك والبيولوجي سيلولير لإرجاع حيوان الماموت وحتى طائر الدودو وعدة حيوانات انقرضت منذ 100 سنين. شركة كولوسال تمتلك أكثر من 100 حمض نووي لحيوانات مختلفة مخزن في ثلاجات خاصة يمثل مشاريع مستقبلية لإرجاع أي حيوان ينقرض والمحافظة على سون اسبيس. الFBI ألقى القبض على المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان البالغ من العمر 35 عام واللي يشغل منصب قائد هندسي في الإكيب ريسبونسابل على تطوير وكلاء الذكاء الصناعي عن شركة أوبن أي آي. التهمة الموجهة لي هي زرع جهاز تنصت سري في غرفة اجتماعات كبار مسؤولي شركة في سان فرانسيسكو. أول جهاز تم رصده واكتشافه يوم 30 سبتمبر 2026 وكان برانشي سور ان بور يو اس بي خاص بجهاز التلفزة ومخبي في دو بابي تواليت. ثم تم اكتشاف ان دوزيام اباري في ان ساك كان نساه المتهم وقع تصويره من طرف كاميرات المراقبة. المهندس عبد الرحمن مثل أمام المحكمة وقدام جوج فيدرال بتهمة انترسيبسيون دو كومونيكاسيون جرم نجم يشد على خاطره 5 سنوات سجن. الغريب في الأمر أن المتهمة ما توجهت له حتى تهمة للتجسس وشركته أوبن أي أكدت أنها طردته يوم إيقافه أي نهار 9 أكتوبر الجاري وأنه أيضا ما فما حتى دليل على أنه سرق بيانات المستعملين أو الشفرة المصدرية. متخصص آخر في تطوير الذكاء الاصطناعي حذر من سوء معاملة هذا الأخير، وإلا أنه يمكن في يوم من الأيام ينتقم من البشر بأسرهم. ديكلاراسيون تاع موسك عملت إيكو لأكتواليتي جديدة، حكينا عليها البارح، والخاصة بشركة أنثروبيك اللي بدلت في قوانينها تجاه معاملة الذكاء الاصطناعي كلود، ومنعت على المستعملين أنهم يسئلوا بصفة مجانية ومتكررة، وإلا فإنه ديسكوسيون تنقطع مباشرة. موسك صرح وأكد أنه ما يلزمش يقع سوء معاملة سوبر انتليجنس، لأنها يمكن أن تريد الانتقام وما نعرفوش طريقة تفكيرها وحكمها على سي مالتريتونس وإمكانية تقاسمها ونشرها لاستيائها مع دوتخوز انتليجنس ارتيفيسيل، ويتحول هذا الكل إلى كره شديد للبشر منغمس في أعماق البرمجية السحيقة. التفكير هذا راجع لأنه عدة شركات مطورة للذكاء الاصطناعي لا تجزم بعدم امتلاك الانتليجنس ارتيفيسيل الكونسيونس بريميتيف، وأنها يمكن مع مرور الوقت تتعلم وتخزن كل ما تسمعه وتفهمه من المستعملين، ويمكن أنها تقرر في يوم من الأيام أنها تعاملهم بالمثل. والخوف كل الخوف لو أن هذا الذكاء الاصطناعي يكون مدمج في آلة أو رجل آلي، بإمكانه أن يتسبب في انتقام جسدي كارثي على البشرية، يحول هذه التكنولوجيا لسيناريو رعب خيال علمي كنا شفنا منه في عدة أفلام هوليوودية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: Digital Waves. Digital Waves.
6: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
5: ساعة سعيدة.
0: يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا.

0: Zina.
1: Inshallah Zina, قول
2: Inshallah Zina, قول Inshallah Zina.
1: زربتها يا رفع مزروب عندك خدمة أخرى.
3: ما نطلع ولا هنا ولا.
4: حتى إكس دوش.
1: زربتها واحدة واحدة شو إكس دوش.
2: لقدك قول Inshallah Zina, قول Inshallah Zina, قول Inshallah Zina.
4: ما عنديش
1: شباب مسابقة مفاجأة نحبكم تتفاجئوا.
4: نعم
1: مسابقة مسابقة مفاجأة نحبكم تتفاجئوا يا ريم. مسابقة مفاجأة. المسابقة تقول اليوم 15 أكتوبر اللي هو
4: عيد الجلاء طبعا.
1: هاي
4: ربي يرحم الشهداء.
1: صاحبي جا البو قال لي با كان انت ما عندكش عيد او صاحبي يا فمني بوه عنده عيد جلال اختلوا جلال هكا جلال عايش ولدي اسمعوني الأولاد ركزوا معايا نحب كل من شير الواحد يسمي لي أغنية تتغنى بالوطن أو بحب الوطن تونسية فرنسية ألمانية مصرية لبنانية
4: أوكي
3: تريبيا
4: حلو
1: برا نبدأ سي رفع
3: قداش
1: معاه لا جات ريم
4: والله فتا
1: وقت اللي نقول توب فهمني ولا اللي يسكت الاخراني هو اللي ينهزم اغاني تتغنى بالوطن
3: كعبه كعبه كعبه كعبه
1: لبنانيه مصريه امريكيه فرنسيه ايطاليه
4: مش بالضروره على تونس
1: لا مش بالضروره على تونس
3: الدور
1: الوطن فيحب يروح للوطن فيتوحش الوطن
4: حلو
3: الدور
1: انا حليت هاي يوتيوب عاونونا
3: الدور
1: ايه الدور الدور
3: اوكي
1: مش تقولها تغنيها تغني على الاقل مقطع منها
3: باهي باهي اوكي
1: على الاقل مقطع منها هاي هذا ريم 3 2 عندنا دقيقه في دينا التوب

0: يا حماة الحمى هلم هلم لمجد الزمن والله دخلتوني بقى لقد سار في عروقنا الدماء
1: احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم
2: حلوة
3: هاي
4: من أهيم بتونس الخضراء
2: حلو المويه
4: زيد زيد حلو حبا فاقعا ظني هنا أصلي وبلادي هنا أهلي هنا سكني
1: أنت عاجة أنت عاجة
3: أخبار أنا توا
4: الأداء الاختيار
3: توا أخبار العشرة بيل بعد العشرة بربي أمان الركس بربي أمان الركس
0: والله باهي
5: نواصلوا فيها
3: بعد العشرة نركزوا أصدقائنا على اليوتيوب ربي اقتراحات يرحم والديكم اقتراحات
2: اقتراحات أنا شحنا ما عشان أفكار
3: فاصل ثم نواصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحنا صوتكم في ساقس على 91.2 ديوان فام ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
0: موجز العاشرة صباحا ديوان فم صباح الخير. حادث انقلاب حافلة كانت تقل عددا من العمل جدة صباح اليوم بطريق الحزامية على مستوى المعهد النموذجي بالقيروان يسفر عن إصابة 32 شخصا وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط والذي أكد أن حالات المصابين مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة وفق قوله في تصريح لديوان فم.
7: جدة صباح اليوم حث مرور على مستوى الحزامية وين معهد النموذجي بالقيروان مثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمله حث مرور هذا كان فيه 32 مصاب قمنا بتوجيه 3 سيارات إسعاف لمعوضة مجهود الحماية المدنية وتم نقل حوالي 32 مصاب إلى الوحدة الغالبة للتخصصات الجراحية أغلبية المصابين هم جروح طفيفة ما ثمش إصابات خطيرة ثم 4 مصابين وفيهم حالات كسور ثم مصاب بالشيخ بعد شوية لعملية جراحية والحالة نتاعو تعتبر مستقرة واثنين مصابين آخرين في إطار كشوفات الطبية والليزيزمان كومبليمونتير والباقي إصابات ومصابات طفيفة وباش يصير إن شاء الله معناها جوس يبقوا سيرفيونس وذاك هو أنا كنت واجهت رعاية المكان في حادث مرور وما واجهت هذا الاستعجال الغالبة وكل السلطات الجهوية كانت موجودة لمعارضة تصير معارضة جميع الجهود متاع وزارة الصحة معناها لتوجيه المصابين الحمد لله معناها سي الوضع تحت السيطرة.
0: الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري من خلال توفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة بعد أن كانت تتراوح بين 38 و42 دينارا خلال السنة الماضية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام. مجلس نواب الشعب يؤكد في بيان أصدره اليوم بمناسبة إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة لاستحضار تضحيات الشعب التونسي في سبيل استكمال سيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني. والمجلس يدعو بهذه المناسبة التونسيين والتونسيات إلى استلهام قيم الوفاء والتضحية من هذا الإرث النضالي وتعزيز الروح الوطنية وتوحيد الجهود من أجل مناعة تونس وازدهارها مشددا حرصه على تحمل مسؤوليتهم الوطنية وترجمة هذه القيم في مختلف أدوارهم في ظل التحديات الراهنة ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وهياكلها بما يخدم المصلحة العليا للوطن. كما شدد المجلس على أن التمسك بثوابت السيادة الوطنية وتعزيز الثقة في المستقبل يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الشعب التونسي إلى الرخاء والذود عن استقلال البلاد ورفع رايتها عاليا وفق ما ورد في نص البيان. وفي شان الدولي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تقضي بإعدام متهمين في أحداث الساحل السوري التي استهدفت في 6 مارس 2025 مقرات الجيش والأمن السوري، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرا. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاما في حق متهم ثالث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بالناس الفايقين الحمد لله، الناس اللي تخدم، وخاصة مرحبا بالناس اللي راكدين في الفيشتا الحمد لله. استمتعوا وكما يقول المثل والشاعر زيدني سويعة في النوم الحمد لله.
2: شكرا
3: ما نحبش نفيق نقوم.
1: اقعدوا خويا استمتعوا الحمد لله. 15 اكتوبر الحمد لله، خاصة انك الصغيرات خويا خذوا مجال من النوم وركدونا معناتها يرحم والديكم. اي سيدي ركزوا معايا مليح، اليوم جانا ضيف عزيز وغالي فهمني ولا باش نوريكم الصوره السهم باش نوريكم الصوره لانه الحقيقه ابداع.
3: الله
1: ابداع ابداع ابداع ابداع جبه خويا
2: جبه حمري.
1: اي مش حمري، اول مره نشوف جبه كيما هكا. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله كيف تصير في الماتشوات فهمني ولا نبدلوا بالمراوي اللي انا وياه من بعد
2: نبدلوا بجبب
1: نعطيه مريولي ويعطيني الجبه فهمني ولا. سي عزيم بالحارث رئيس جمعيه تورتنا، صباح النور.
4: صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير.
4: محليك
1: محليك
4: يحلي ايامك
1: محليك ملا انرجي وملا طاقه محليك محليك. ركزوا لي في الجبه يا اصدقائي على اليوتيوب.
4: يحلي ايامك
1: اخويا، راهو عندنا جمهور فيراج على اليوتيوب مش نورمال. اعطيوني رايكم في الجبه وتسمع بعد يعني ما نتقابلوا كذا ونحكي
2: اعطيني
1: جست الجبه الذي كان قيسها وفوق وكه ويرحم والديك بعد اذنك.
4: وتعمل بها تصويره الجبه هذه مع عند صاحبك.
1: ها
4: عند صاحبك.
3: ايوه
4: طلع مع عند صاحبك
3: طلع اللي يبدا اسمه بحرف العين. هو
2: يبدا اسمه بالحرف الجاء.
3: اعطينا الحرف الاول.
1: قولوا
4: ميم ميم. تعرفوش اللي لبسك 50,000 مرة الجبة
3: ميم
2: ميم
4: وين تبدأ تعمل برنامج تاع الجبة تجيبه يلبسك ويلبس الجميع الكل.
2: معز
1: ميم
4: سي محمد
1: سي محمد
4: اي محمد
1: اي جاب حدانا هنا
2: اس
1: شني اس
4: كل اللي عملت معك كاميرا كشي وتجري في الله كنت وياه بالجبيب هاك العام
3: وريهم وجه جعفور
1: محمد شكون
4: سي محتوش
1: سي محمد اي سي محمد
4: اسطنبولي
1: اسطنبولي اسطنبولي سي محمد اسطنبولي للي ما يعرفش جاب حدانا الاي اف ام هكا بلال المساوي ما والله يهديه ما والله يهديه
3: ربي يذكر بالخير
1: توا فيها 15 اكتوبر
3: برشا برشا برشا
1: ما الله يهديه
3: يهديه
1: ما اخويا بيخمم كيف الحاجات اللي عامله وقت
3: الله يهديه.
1: قال لي عندي فكره. قلت شنو الفكره؟ قال لي نستدعاو بتاع الجبايب مسمي فيه بتاع الجبايب فهمني ولا. وقال لي باش نقولوا له رانا باش نمشيو نخطبوا في الديريكت وقت انا عاملك الفازه يا زينك تتذكر ديريكت في الديريكت
3: لايف في اللايف
1: ديريكت ديريكت نجيو في وسط الراديو ونحلوا التليفون بتاع اي اف ام الباش تاع اي اف ام تاع اي اف ام فهمني ولا. ونخرجوا يا اخي جينا للمستمعين قلنا لهم المستمعين راهو الجمعه الجايه باش نمشيو نخطبوا فهمني ولا البلال المساوي. علاش السبعه نتاع الصباح؟ خاطر الطفله تعيش في كندا وكذا ومسافرين وكذا ثم الديكالاج. رانا باش نمشيو نخطبوها السبعه نتاع الصباح. جبنا سي محمد اسطنبولي لبسنا الجبايب
3: والله جيب مسكين
1: وقال اللهم صلي على النبي. قال اول مره نحضر خطبه هكا اقسم بالله مشهد لعمري عشته في حياتي. خرجنا بك الديريكت الناس تتفرج تو وتصغاريت في الديريكت
3: وتبعوا الاف الناس
1: والاف الناس وتاكسيات ودنيا واحنا ماشيين ماشيين لشكون نحن دار شكون؟
3: انا نفكر
1: دار شكون؟
2: حامد
1: دار حامد حامد من الراديو اسم. قلت له يا حامد كندق عليك فهمني ولا قول فهمني ولا شنيا جايين تخطبوا بنتي ما نعطيهاش انا سامحوني لبرا سامحوني. قلت له جابها بالضبط حامد والراجل هزيناه معانا بلال قال له بابا مش هنا فهمني ولا خاطر مش شرار دار. قال له بابا مش معايا انت هو البو وانت هو الخو شينا راهو. قلت لك راك تعملها فيلم ما تصدقش. خلطنا قدام دار حامد هكا العباد راهو واسطنبولي هكا فخور كنا لابسين جبايب. يا اخي حامد قال سامحوني لبرا. بلال يجري صفنك الجبه واحنا قطعنا نجريو احنا نجريو هكا واسطنبولي يجري راجل كبير تذكر الموقف
3: تبرى منكم.
1: اي ومن بعد وقت اللي ولا يجيني البرنامج يقول لي بجاه ربي ما فيهاش جري ما فيهاش خطوبه ما فيهاش جري ما فيهاش بلال قولوا لي ما فيهاش بلال. يا سيدي مرحبا بيك نورتنا امسنا وشرفتنا
2: ذكرت فازو
1: ما هي تو نحكيوها ترى لازم
2: تاع ثومك اللي جاك برجوليه هذيك اقوى اقوى حكايه بعد ذيك بجولية نحكيها لأن في إطار برنامج القديم.
1: باهي والله لما نحكي باهي احنا اليوم باش نحكيه معاك على الاحتفال بالذكرى نقاط ما نقولوش قداش خاطر باش نعملوا مسابقة ذكرى نقاط ما نقولوش قداش لإنشاء العلم التونسي. عندنا تظاهرة باش تنطلق إن شاء الله فهمني ولا لو كان نحكيو عليها التظاهرة دي.
4: التظاهرة هذه باش نحكيو على التظاهرة ساعة قبل بعد نحكيو على
1: التظاهرة.
4: التظاهرة باش تكون لما كبيرة نهار 18 نهار لحد 18.
1: الدورة قداش هذه؟
4: الدورة 11
1: برك الله
4: 11 سنة واحنا نعملوا في عيد العلم التونسي عيد ميلاد وصل معناتها نعملوا له حتى نغني له هابي بيرثداي تو يو فهمت ولا؟ نحبوه برشا خاطر اش علينا؟ في مدرج المسرح البلدي باش نتلموا كل باش نتلموا توينسر كل من اجل العلم في يوم العلم لرفع العلم فهمتوا لي هذا هذا ولا الشيء
1: اللي لمنا اللي لمنا
4: العلم. كثير من الجمعيات تكون موجوده معنا نذكر منهم المنظمة الوطنية للطفل التونسي المصارف الجواليات الكشافة التونسية جمعية الكشاف التونسي منظمة الهلال الأحمر التونسي الجمعية الوطنية للطفل والأسرة جمعية بديع فنون جمعية تاج تونس كلهم متاع الوطن أذوما وجمعية
1: جمعياتنا ومنظماتنا
4: أذوما الكل باش يكون موجودين معنا وبعد نقولوا احنا العشرة ونص العشرة ونص بالضبط
1: انت لك وقتاش هو
4: العشرة ونص العشرة تلموا في المدرج نعملوا المدرج نعبيوا المدرج هذاك تعبى المدرج وسيبون كل جيت ننطلقوا هكا تبدا
1: ثم خصوصيه في الملابس ولا
4: لا
1: مش لباس تقليدي
4: لا مش لباس تقليدي مش لباس اللي يحب يلبس يلبس
1: كيف علامات والله فكره والله فكره
4: لا لا عملناها برشا مرات باللباس التقليدي
1: شبابه
4: اما الاكثريه حابين هاك هذاك المريول الرسمي نتاع الجمعيه الشاشيه والعلم والشعار نتاعها وعيد العلم معكم موجودين وبعد تنطلق من المدرج نتاع مسرح البلدي ونمشيو في الكياس هذاك الكل وحتى كش نوصلوا للمونجيلا مع المونجيلا نرجعوا مع الماده الوسطانيه
1: ديفيلي
4: خرج يتقدمها ماجوريت قصره لي
1: الله الله
4: وبعد عندنا العلم العملاق اللي مش جيبوا الكشافة فوج الوردي اللي ما يجيبوه هنا هو نحتفل به 3-4 متر على 5
1: تبارك الله
4: يبدا كبير هكاك نمشيو به
1: تبارك الله
4: وبعد نختش المونجيلا نرجعوا في الوسط مع الماجوريت مع الاناشيد مع الاعلي مع ذاك الكل نكملوا نمشيو حتى نمشي لاخر المدينه لا المدينه يا ولدي نرجعوا حتى اخر اخر الماده الماده الوسطانيه
1: الماده
4: الوسطانيه اخرها مقابل تمثال ابن خلدون نلقاو كل البوتو هذيك شفتوا البوتو هذيك تحطونا بلديه تونس مشكوره نرفعوا عليه العلم على نغام النشيد الوطني فهمتني بعدها هي نرجع في الوسط غاديكا فما تنشيط فما تنشيط فما خيمة باش تكون فيها ورشة رسم للأطفال
1: حلو
4: للإبداع في رسم العلم ورسم الوطن وكيفاش تخيلوا الأطفال الحاجة هذية فهمتني هذه
1: دعوة الأطفال هذو
4: باش يكونوا حاضرين معانا وعندنا زادة جمعية أشبال الرياضة الفردية بقلعة الأندلس باش يجيو يعملونا تابلو نتاع التيكواندو هذاك تابلو كامل وعندنا
1: ديمونستراسيون
4: ديمونستراسيون هذيك هذيك
1: هذيك
3: شنغري
1: هذاك الجو هذاك يمشي يفهموا مستمعين سمحني على شنغري
4: سيدي لا مش
3: فيه والله شنغري
4: تدخلوها في
1: شنغري
2: لا تجي لا تجي
4: لا لا نقول لك حاجه اخرى انت تفكر
1: لا سمحني عليها
4: الرومبا تاكايا
1: يا
4: يو يا
3: الله
1: يسلمك
4: هذه صيحه من الفام صايف وكشيف يا ايوه به تحب نعاودوها الرومبا تاكايا صحيت نواصلوا وبعدها هي فما عرض للكورال نتاع سي حاتم ديما بن حميده
1: اي بن حميده اي
4: اش عنده زوج كورال اللي هو مدير تنشيط الكورال عندنا كورال قلعة الأندلس اسمه كورال الأندلس تبع دار ثقافة قلعة الأندلس باش يعمل عرض نتاعو وبعد يقدموا كورال براعم زهرة المدى كلها نشيد وطنية وكجو نتاع الأطفال نتاعنا هذوما الفقرات اللي يكونوا موجودين في التنشيط يشدوا شوية وقت

0: بنشمارك.
1: يعني شكون اما خير نجيب واحد براني يهزني ويشيلني نهار اخر ولا وليديتي يخدموني؟ كيما احنا خدمنا والدينا كيما نحب ولادنا يخدمونا.
0: كيما تزرع تحصد.
1: اي وتعرف كيفاش تربي.
0: شبيك انت؟
1: مش عليك انت ليه شيك مش عليك انت نحكي اون جينيرال مو انت في المطلق.
0: هو زين سيدي ساسبنس. سؤال ساسبنس سؤال ساسبنس. انت تتصور اللي انت حسب رايك نعرف الرب انا
1: اكيد انت تربي في التواصل كلك
2: لا بالله
1: بالحق قاعد كل يوم نسمع كل يوم تعمل تعمل تعمل الدرس هذاك انت فيقش بروحك منكم نعرفش ما تعمل دروس تعمل موعظه تعمل حكم لا يعمل موعظة يعمل موعظة ياسر ما يقولهاش دينيا احنا نقول موعظة دينية ما الموعظة نشكون في في في المطلق فهمتني كل يوم تعمل الموعظة
3: والله يا سيدي الشيخ نحن زاد كل يوم نعمله راه
1: في حب في حب الناس في حب الناس بعضها في ها انسان مريض دبيو ها ما عندوش فلوس نعاونه شنو هذاك الكل
4: صحيح
1: ماكش قاعد تعلم
4: واش غلط
1: وسيذكر لك التاريخ وهذا ما تعرفش
0: دي سيبني بالتاريخ حاجتي تو انا تاريخ
1: لا تراك مهم مهم التاريخ مثلا انا اعطيك مثال انا عندي جمعية ما كلت لي وقتي ما كلت لي حياتي من كل شيء كل ما نتعارك انا والمراه بربي شفاش قام عليك الجمعيه هذه بلويش الجمعيه هذه وهي كبرت راه كنت كدوله ولا تو عاد نقول لهم ما نحبش نموت
4: خلي اثر
1: واضح خاطر العبد ما يموتش هو اللي يخلي الاثر نتاعو وخلي اثر به فهمتني
0: صحيح
1: انا نقول ما نحبش نموت نحب نقعد حي
0: صحيح
1: في بالهم تو كل واحد كي ما يموتش كي يجيبوا الصغار يقول لك تجيب الاولاد سي با فري انا انا جد جدي ما نتذكر شكون
0: بالله
1: بار كونتر نتذكر صالة اسمه علي الرياح ونتذكر الجويني ونتذكر
3: خليه بصمة
1: قعدوا ما يموتوش دو عايش معنا
3: بلي جعفر طلبة من سمحني عندي في إطار باش نبنيه بس كل جمعية موجودة وهذه ثاني مرة أنت تجيب حدينا ولا ثالث مرة جو بونس فما طلب كنت نقوله لك قبل ما قلتوش نحب توا كانت نجم وانتم تدخلوا فيه علاش مش ليدارات التوانسة متاعنا الكل يكون عندهم يونيفورم كلهم كيف كيف ويكون فيه التوش متاع اللبسة التقليدية متاعنا يعني مش جبه هكا اما يكون مثلا حاجه عاتي على الكوستيم جيبي فيه يعني كوستيم عاتي على الجبه شويه ويكون يونيفورم في الليدارات الكل بوستا ستيغ سوند كنام يحبوا يدخلوا البنوك زاد كان يحبوا تكون عندنا لاتوش نتاعنا التونسيه في المطار بارتو تكون عندنا لاتوش تونسيه هكاك المنظر يولي باين الناس كلها كيف كيف ثانيا حاجه كي ريبريزونت البلاد واللبسه التقليديه نرجعها حتى كالمهنه نتاع التريزه وكل شيء ترجع تولي فما دوموند للليدارات تولي جو بونس ما نعرفش
0: السؤال باهي للشخص الغلط
3: عليه ما عنده جمعيه نتاع تراث ولا
0: لا لا مش انت تحكي على اللبسه
3: نحكي على اللبسه اخي تبع التراث
0: نجيب اسطنبول يا ودي كساها تونس كل راه
3: لا نحكي على الفكره انا ما حكيش على اللبسه في حد ذاتها يعني التراث
1: صعيبه لا صعيبه يعني اداري نخدم في الاداره ونعرف صعيبه مستحيل
3: صعيبه مش كل عبد ولا القانون
1: اما شنو احنا اقترحنا ما اعترفنا ما حشناش ما طلبناش الاداره طلبنا السياح طلبنا لي زاكون تاع لي زوتيل هذوكم اللي طلبناهم خاطر هم بدهم تبيعهم يلبسوا اليونيفورم
0: المطار
1: حاجات اللي وجهه تونس احنا نحبوا الاخرين راهو اسمع العباد راهي تعاني راهو ما تنجمش تعمل حاجه مزيانه كما قلت انت نطلع في المترو نتغفص ونطلع في
3: يلبسها في الخدمة
1: وبعدك تشدني المطار في ثنيه وبعد تصير فيضانيته وانا لابس لبسه دو كاليتي دو فالور مستحيل فهمتني
0: وما هيش متاع يومين مش يومين وكذا فهمتني اما الفكره لا خفص لك اما الفكره انها تكون في المطار في المطارات وتكون في
1: في زوتيل
0: في الوتلة فهمني ولا
4: وجه البلاد
0: اي وجه البلاد مثلا ما نعرفش انا فهمني ولا كل ولايه تنجم تخدم على كولور حسب البيئه حسب الصحراء بحر شمس خضار كذا نجم تكون باهي تو عاد باش ندخلوا للصحيح
1: صحيح
0: معلوماتها مشكون باش يسمعها لاول مره وقتاش تعمل العلم الوطني التونسي على ايادي شكون شنية الاسباب والمسببات شكون كان اسطى شكون اللي جاب الفكره وين مشات شكون عمل الفكره هذه فاليدي قال فاليدي والفكره هذه لي ديمونسيون النجمه هذيك بارابور للهلال والدوره البيضاء اسكو اي نجمه نجم نعملها فهمني ولا بارابور للهلال شو يقصد الهلال ش تقصد النجمة اللي هذي نعرفوه لون العلم اللي هذا نعرفوه لكن ثم معلومات أخرى ما نعرفوه هاي سيادتك ربي هنيك علش الهلال هكاكا وعلش الدورة البيضة في وسط الهلال والنجمة الحمر أبدأ لي من اللون هذه الحقيقة خطر أنا سمعته في الكواليس يحكي حاجات أول مرة نسمع به
1: سامك كيف تعمل كويس قبل قلت لي على

0: ونقول نحكي على
1: نحكي على راح
0: خاطر قلت لك قد شكون يعرف
2: 198
0: لا
2: 199 يا رب
3: 199
0: عام جاي 199 سيدي نقولوا احنا عايشين اكتوبر 1827 الحكايه صارت في حرب نيفرين اللي هي حرب قامت ما بين الحلفاء ضد السلطنه العثمانيه للقضاء عليها دزوها من خرجوها من اوروبا وقعت المعقل الاخرين نيفرا معناتها اليونان الحرب اليونان هبطوا كما نقول الفرنسيس والانجليز وبرشا دول معاهم ضد السلطنه العثمانيه اللي فيها الجزائر وتقدمت معناتها تقدمت الجزائر معاها وتقدمت تونس معاها وتقدمت ليبيا معاها تقدموا معاها ومصر من جهه اخرى لكن مع الاسف انه خليها التصوير هذيك برك ما تقدمش نقول لك علاش
2: شكرا حميم
0: على كل صارت الحرب هذية خسرت الدولة العثمانية وقضوا لها على الاسطول نتاعها بما فيهم السفن التونسية واللي شاركوا كل شيء لكن الاشكال انه كل سفينة تونسية تخرج فهمتني يضربوها على اساس انها تبع السلطنة العثمانية قرر حسين بيه الثاني هكا رجعنا تصويرته حسين بيه الثاني انه يعمل العلم التونسي ينشئ العلم التونسي
2: أوكي.
0: الدراسة نتاعه ذاك احمد باشا بي الاخر على كل
2: ليلى غادي تعدي اون بوك
0: اون بوك
2: غير ما تتصور جيت تحكينا
0: على كل حسين بيه ثاني هاك قدس الله وثراه على كل قرب شي عمل اربع سنوات تحت الدرس نتاع العلم هذايا كيف باش يكون كيفاش باش يعملوه كيفاش منظروا قاعدوا يدرسوا فيها شكون من الاطراف الملك بيدو وفما زيد معاهم المفتي ديار تونسية في الوقت ذاك سيدي إبراهيم الرياحي معناتها هو كان مفتي ديار تونسية وكان عالم معاصر وكان ممثل البي في الخارج كان كوزير خارجية الله يرحمه فهمتني ومعهم أحمد باشا بي كانوا صغير وقتها وبدأوا يدرسوا وقتش خرج العلم رسميا ما تطلع ترفع عام
2: 1831
0: مع أحمد باشا بي بعد وقت خلط
2: ركزوا معنا سيد المستمعين مهم جدا
0: ركزوا على المباني الرسمية لأن أحمد باشا بي هذاك هو اللي بنى الدولة الحديثة في كل وقت ذاك عمل المدارس الحربية عمل الدوامين عمل برشا حاجة حط العلم على المباني الرسمية ترفع رسمية في كل وقت ذاك نذكرهم وعلش قال لي الكلمة هذيك عجبتني جعفر الخاطر في كل وقت ذاك الملك بيخذش معناتها قرارات وحده إيه؟ يزم يرجع للمفتي
2: المفتي هو اللي فاليدي
0: للعلم يا اندرا هذا حليل ولا حرام
2: هزولوا العلم
0: هزولوا العلم
2: حلال
0: افتى فيه
2: ايه حلال العلم تاعنا
0: العلم تاعنا حلال به بعدها هي مشي العلم هكاك مشيت الامور هكاك حتى جد الدوله الفرنسيه حبت وقتها في الاستعمار الفرنسي حبوا يلصقوا العلم الفرنسي على العلم التونسي ما نشحوش فيها العمليه ما خلوهمش هم ركزوا مع انها حمايه مش استعمار هذيك علاش نجموا حكموا فيهم ما خلوهمش يحطوا العلم شفتها هيك الصوره بتاع القزرنه هذيك كيفاش العلم التونسي موجود في معناتها في الجيش هكا هذيك هي فهمتني على كل نقعدوا نمشيو في الفتره هذيك والحمايه وغير ذلك إلى جاء دستور 1 جوان 56 أقرب العالم التونسي هذيك أهم حاجة بالنسبة لي أنا أهم نقطة صارت في تاريخ تونس بالنسبة للعالم الخاطر علاش كل الدول الأخرين وين يقلبوا النظام
2: يبدل
0: العالم إلا عالم تونس خاطر ممكن خاطر جميل جدا ولا حاجة كيف هكا مانيش عارف على كل وقعد العالم نتاع 56 معناتها بالدستور قد نستعملوا فيه مدة حكم بورقيبة كلها
2: إلى أن جاء العلم العلم العلم زين العلم
0: أي خليك من التاريخ
2: جست خاطر طوي يسألوا فيه خاطر أنا سألت سؤال العلم النجمة الهلال الدورة البيضة الأحمر الأبيض هات نفصلوا من أحنا طوي خاصة نعطيني الدورة البيضة اللي حكيته
0: دقيقة بل نكمل هذه ونعرف
2: لا يكمل سيزي
0: وفي 1999 أقرت أبعاده خاطر شافوا الناس كل النجمه نوعه والهلال نوعه معناتها ماهوش ديمونسيون مش هي
2: 1999
0: اي حددت ابعاده في الرائد الرسمي
2: معناتها حددت ابعاده
0: يعني
2: الدوره
0: قديش البعد البعد نتاع الزاويه نتاع النجمه هاك شفتوا الابعاد هذوكم الابعاد هاك كتبوهم حطوهم وخرجت في الرائد الرسمي راه مش لعبه اليوم محترمك الابعاد هذيك
2: كيما الورقه
0: يقعد على الشيء يكبر ويصغر ديما نفس المنظر
2: نعم
0: هكا تو نغسل العلم نتاعنا
2: أيوة.
0: كي راهو الاحمر قول دماء الشهداء فهمت ولا احنا في عيد الشهداء ولا عيد الجلاء نعم. اللي صارت فيه برشا صار فيه برشا شهداء عيد الشهداء عيد الجلاء ثم نذهب اليه نعم. نذهب الى النجمه النجمه قواعد الاسلام الخمس هكا ولا والهلال الهلال هو نعم
2: الأشهر
0: لا لا لا لا لا
2: المشرق أي
0: هو الفتوحات الإسلامية من شبه جزيرة بواتي بفرنسا إلى شبه الجزيرة العربية
1: من الهوية الإسلامية
2: هكا
0: أي
2: أي أوكي
0: فهمتني أغزل له وكي تلقاه أغزل له يمكن ثبتوا فيه
2: مكتمل
0: الأبيض الأبيض الأبيض هذاك صفية قلوب المسلمين لكن كي نشوفوا الهليل شفتوا الهليل علاش قلت لك من شبه جزيرة بواتي بفرنسا إلى الجزيرة العربية يعني هكا الهليل ماهوش هكا احنا برشا مرات نغلطوا كي يشدوا العلم نتاعنا نبدا نثبت ديما حط لسان ديما نصح التوانسه بربي كي يشدوا العلم يغزلوا اللسان يعملوا يدوا لسان هكا باش يطلع صحيح فهمتني من شدوا بالمقلوب احنا فهمتني برشا مرات كي يبعثوا لي الواحد تصير نستعمل الوحده نتاع التليفون نقلب هو ميروار في ميروار باش نجم نطلعوا صحيح فهمتني لكن فما حاجه انا ما تريتها نسالكم سؤال يا اخي الهلال اللي هو القمرة ولا النجمه باش الضوء نتاعها منين يجي
2: الشمس
0: يعني هو اش عمل اللي هو يعطي الصحه اللي عمله انه قال انه الشمس باش تضرب لنا في الهلال النجمه هاك ضوي يعني هي ذيك قص الشمس راهو واكثر من هكا كي ترى ما قلنا في اخر الشهر هو في اخر الشهر مش في اول هذا والشهر هذا اخر الشهر القمري اخر الشهر القمري كي نغزلوا لك اخر شهر قمري القران في القران فما ايه واحده تذكر الهلال في اخر الشهر اللي هي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون القديم هو الهلال للشمس هذيك ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هاك وكل في فلك يسبحون عبارة على الكون المجرة نتاعنا اللي احنا عايشين فيها انا ديما نقول لهم علاش قلت لهم راهو العلم نتاعنا عبارة على آية قرآنية صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم ان شاء الله ربي يحميها البلاد هذه الحقيقه فرحانين برشا برشا برشا بالتظاهر الساعه اللي انا نعتبر انها مهمه جدا جدا جدا جدا جدا مش كان للصغار حتى الكبار فهمني معناتها كنا نحكيو زاد في الكواليس انه وليداتنا باش يجيو يكتشفوا ويسمعوا التاريخ ويعرفوا الاسباب والمسبات فهمني ولا ويرسم العلم فهمني يرسم العلم لانه الحقيقه الذاكره اهم شيء فهمتني
0: صحيح
2: ولهنا ثم بيت نستحضره يقول بني خذ قلما وارسم خارطه قال كيف ارسم خارطه واستاذ التاريخ بلا ذاكره معناتها لو كان اللي عنده التاريخ ما يقرنيش الذاكره فهمت ولا وليداتنا مشاو السلاله اللي تحكي عليها انت الاثر الطيب الفعل التاريخ حي يقول محمد علي بن جمعه في جنون حي اش تحب يقولها حي اللي هو الاثر بارك الله فيك محلاك ومحلى روحك والابتسامه والثقافه وخاصه الجبه ان شاء الله تفهم روحك بعد ان شاء الله يا ربي لنعمل لك كيما اسطنبولي
0: ربي سامحني
2: تفضل
0: الاحتفال هذا موجود كان في تونس برك الدوله الوحيده اللي تحتفل بعيد ميلاد العلم نتاعها هي تونس برك هذه نعطيها ناكدها لكم راهو بديناها تو عندنا 10 سنين تشوف ان شاء الله في العام القادم ثاني حاجه انه التظاهره هذه موجوده في سفيق الزيت
1: جميل جدا
0: هاي نهار 17 اخونا فكر التركي
2: ايه؟
0: رئيس الفرع نتاعنا غادي في الدوره يذولي الدوره التاسعه نتاعهم هم باش يعملوها غاديكا
2: ايه؟
0: تخرج نهار السبت العشيه من قصر بلدية سفيقس بالأعلام وبالهلال وبالجو نتاعها كلها تمشي 100 متر حتى يكشي ساحة المقاومة ساحة المقاومة مش ترفع العلم غاديكا نهار السبت العشية معناتها السفيقسية كل نجم يكونوا موجودين معنا في سفيقس ما ساعتين ونص ما ساعتين ونص نتلموا وما ثلاثة تنطلق من قصر بلدية سفيقس إلى ساحة المقاومة وساحة المقاومة ترفع العلم من النشيد الوطني تحية لأخونا فكر التركي
2: يعطي ألف صحة وماذا بينا هدية تولي من بنزرت البنجردان
1: التطاوين
2: شاء الله يا رب الأيام والله في نفس اللحظة تصور أنت في نفس اللحظة 10:30 متاع الصباح يوم العلم فهمني ولا حاجة
0: نداء إلى كل المدارس والمعاهد اللي بيشرفوا العلم نهار 20 أكتوبر وقت يقف غاديك استاذ التاريخ نتاع المؤسسه هذيك ويحكي لهم حكايه العلم نتاعنا حتى

0: يقول لي هو وقت اشتغلق وشكون عملوا كويزي يقول لهم اليوم راهو رفع العلم خاص سبيسيال معناتها هم كل يوم يرفعوا العلم في المدارس والمعاهد لكن نحب نهار 20 اكتوبر نرجع نيدي بالحق ركز معايا وانت بيدك جعفر نهار 20 اكتوبر
1: زيد
0: انت موجود هنا نهار 20 اكتوبر
2: الصباح للتذكير
0: للتذكير تذكر بيه اللي عيد ميلاد العلم تعملوا حفلته على روحك خاطر احنا نعملوها لحد خاطر
1: مشكل انا النجم نذكر ولكن ما عنديش جبه حمراء فهمتني
3: ما عنديش الاليات
1: انا يوميا
0: اسمع ما صاحبك اسطنبولي تو نكلموا نجيب لك واحد هاي ما هذا مش تحت
1: البيت بالله يكلموا خليك طب شنو هي جبتك وانت خارج من السديوت تو هذا كلام
3: خويا
0: مو هدي هو هدي لي
1: تحيي لبنتك
0: منتهي اليوم بالحارثه
1: شو اسمه
0: منتهي اليوم بالحارث منتهى اليوم
3: منتهى اليوم
1: منتهى

0: العشرة وستة وأربعين دقيقة رجعنا لكم وصل معكم حتى يشلل نصف نهار. نمشي وحنا تتسويت لي أكمل العبارة تتسويت يلا عندكم
1: أكمل العبارة.
0: عندكم ثلاثة مقاطع الاختيار الاخرين فيه برشا اكستريات دونك لا. شباب ونحاولوا طلعوا كما العادة ما فيما حتى سؤونية في الاختيار متاع المقطع الأوليني سي جعفر ماذا بيك تسمع الفريق زاد كيف كيف وطلعوا شنو هي الحلقة
2: تربيان تربيان فما شوية جديدة
3: سؤونية فماش المهم
0: هيكم هو معنا زوز ثلاثة أعمال مش نخدم بيهم أنا
2: تربيان
0: مش نصبت أفلام وخلص هذا الخوي
4: شي ما نشمتش ما نشمتش جاية عادمين عايش بنتي كورج
5: جاية توا حسي لما في الصدور
0: على الباك غزت حلقة الباك حلقة الباك
4: يا شبيك ما عادش عندي رصيد في تليفوني
0: حلقة الباك
4: هاي شختي فاطمة عطيه تليفونك كمان
0: ما نعطيش
6: ولا ما نجمش ما
5: عادش هو عليا هو ها وتليفوني اطلب منه
7: هي حلقة الباك هذه
0: ما عارفينو حلقة الباك وين الصعوبة في هذا الكل شنو صار من بعد
2: حتى هو ما عندوش فلوس في التليفون
0: سليمان لابي محاولة أخرى سنافر
8: سنفر
0: شتقال شتنوسر
7: جيل سمس جيل سمس
2: لا باش تسلوا على شكوني فلانة اللي في التليفون لقاتها كلمته ولا باش يطلبها ولا
8: أختها صغيرة عندها
0: جعفر القسمي شنو قلت
7: جيل سمس
0: شنو في
8: نجحت أماني في الباب
0: ميرسي يا جعفر ميرسي شباب وقعتهم في الفخ سهلا فما حتى حاجة جه الميساج ونشحت
8: أنا قلت
4: يا عايش بنتي صمم
7: كي مرة بنتي يا
2: إن شاء الله
8: يا رب
7: خلص مرزيتاس
4: زغط يوم يامي شهر
7: باك طرحة تنمي
8: في ما عنديش كاميرا لا رجع ميرسي حسين
9: والله حلو البلان
4: بابا
5: بيدو
8: خلي عندي سؤال
0: يا ربي ان شاء الله ترى وسمو
2: والله هيك خير في الارجاء
8: عندي سؤال
2: قومت
8: في الباك شنو يتعمل خويا سهريه كيفاش عاصي سالي
7: شنو
8: تعمل اللي قلته غادي
7: انا الساعه عندي وعود من العديد من الاصدقاء بالنسبه للكل ما وحلو صالي عندي صاحبي اسمه وليد في صفاقس
8: هذاك امريكا
7: اقسم بالله
8: اي ربي نجح ان شاء الله
7: قال لي يا خويا قداش تورناتا صالي تجيك تورناتا صالي مستمعين الكل عندكم جمعه كامله الرتور من سبتمبر تعدى خذ الصالي والحلو
8: ان شاء الله يا رب
7: كعبة
2: ان شاء الله تنورنا فاطمه يا رب
7: مليون كعبه صالي للمستمعين مليون كعبه حلو للمستمعين
0: مليون
2: خويا ولا من فوق السطح تبدا بالصالي هيك
7: لا لا انا قلت العوده ان شاء الله الرتور ان شاء الله حيين بخير الصالي فهمني ولا ومرحبا بكم طلع له روزاتا زاده
8: اسمع بالحاجه
0: القديمه روزاتا شروب وصحه صحه ان شاء الله ربي يوفق يا جعفر ويوفق الناس الكل اللي يسمعوا فينا تلاميذ البكالوريا
7: ان شاء الله مبروك وقولوا البنت سليمان الابيض
0: العقبة اللي مازال يا ربي العقبة اللي طالبين النجاح السنين والتخرج زاد كيف كيف به نمشي لمسلسل آخر نحبكم من لهنا طلعوا لي المسلسل وتركزوا وتكملوا لي المقطع وهذا المقطع ليس للقلوب الضعيفة الحقيقة
10: جيت العم الهادي
11: يا أخي عمرك ما تقول عسلامة أنت
2: نوبة
10: عسلامة
11: سلمك أما عمك الهادي مش هون
10: أي مالتون نرجع لهم بعد
11: هو ما يبتاش راه كان تحب استناه لداخل

0: وحداني
1: انا يعني قالوا لي روح
2: صحيت وصحيت وشبيرة
0: ميرسي
3: قالوا لي روح براني يا براني يا براني يا وقعدت بلوح وحداني يا وحداني يا وحداني
0: أميرة تهبر
3: جاوبني الواش جاي علاش تعرف كيفاش اخطاني يا منعتوهاش
1: حمزة يا بوش كلاب يسري من لوت اسمع حمزة
0: يكتب نسيبة أخرى وصل
1: الله الله الله
0: صحيتوا شباب في بالكم نقطتين جعفر ورافع
1: شكرا
0: نقطه بركه لل
1: بدلت الدنيا
0: للسنافر بالنسبه لليوم السنغال مازلتوا نقطه ولاتيكم بصحه نقطتين
1: ترانينا وخدمنا على رواحنا ان شاء الله
0: اي
1: سي بورسا من جد وجد ومن حسد درس
0: لا خاطر قاعده ما شاء الله زميلي بحذايا الهدي في اطار العدل جوست انا راني قلت اماني نجحت فرد وقت مع جعفر في إطار العدالة
1: لسا ما سخلط له هو قبل
0: أنا بعده هو لا لا لا أخي
4: ربي سيد مخرج تفضل هنا شكون
5: خبر سيبان والمسكين أعطاها كلمة
6: جعفر قبل
1: جعفر سيد المخرج كنشوفه لهنا تقول لي قاعد في الطيارة وتشوف البيلوت يحاوز
4: خاطر لازم خاطر لي مش قاعدة نسمع فيكم مش نسمع في المقاطع
1: رسولك معلم
4: شنو الأغاني اللي تتفكروها من الجو هذي هكا مزود كذا
0: نوبا
1: بري
4: فوق ولا اللي تحبوها تحبوها انتوما
0: يا نوار اللوز يا أحمر يا محمد يا أبيض يا محمد
1: المسلسل النوبة
4: مش مسلسل والجو هذا يا
0: أنا من المسلسل
1: بري فوت الشطحة تاع بري فوت انت شو اسمه برينجا والاخر
0: ولات شطحة ميتيك
1: تهمية
0: شطحة أسطورية في العروسات
1: مش نورمال بري فوت والقفسي كليل القفسي كليل القفسي دي ما يتبس
0: بري فوت
1: أخطاني فوت دي لهك
0: لجلك حرام تموت طار علي كيف الحوت نخرج من بحرك الموت بري بري بري فوت
1: بري بري بري فوت
7: الله الله الله
4: برافو انت يا جعفر شنو الاغنية اللي تحبها تسمعش اغنية هكا
7: انا ثم اغنية في الجيل متاعي وقتها عام 86
4: كما 86
7: وقتها
4: بالله شوفونا الاحداث متاع 86
5: مولودة انا عام 86 وهو غار عليه العام صح جعفر انا عام
7: 86 ولا ولكن الاغنية هي الأغنية هذه تبدأ سبحان الله تبدأ الناس قاعدة دوب ما يقول
4: أيوة.
7: دوب ما يقول هما زوز أما الأولانية وقتها دوب ما يقول العباد تنجز
0: هالي عرفتك على شنو
7: ومن بعد نبدأ واحدة
4: اللي هي
7: بنت الحي والله قاعد تشرب كاستين وتضرب في كلوز دوطة بشابت فهمني ولا وتخدم في مخك على كعبة بقلاوة بنت الحي
0: فما واحدة أخرى تعمل نفس ليفي
4: اللي هي
0: يما لاس مردون
4: يما لاس
1: مردون
4: يلا
3: تقول علاش لاس مردوني ما كنت تقول علاش
1: وبنت الحي
4: اسمع هيا هيا الغالية
0: نبي
7: لا كروش
0: كيف
1: عرضني في سوسة

0: فما الاخرى
1: تحبوا تسمعوا الاغنية ولا نكملوا الاكسريات الاخرين؟ الحقيقة
2: بقدر ازرق
1: الاغنية لو هو 54
2: الاكسريات الاخرين
1: الاكسريات الاخرين هو يحكم
3: كبير بحكم
1: هو مول الحصة به تتفكروش بعض الاخبار. ميرسي عزيز المرة فاتت مش خدمنا على مدرسة المشاغبين
3: خدمنا
1: قدس مقاطع يجي
3: وهو كذا
1: هذية وطلعتوا متاع نسمة عادن وستنضموا هنا البي بي سي هنا البي بي سي مازلت التكملة متاحة وقربت لكم سمعكم مقطع وحاولوا تتفكروا وتكملوا
4: العبارة. هنا البي بي سي مرس ابن المعلم الزناتي
1: انهزم
4: يا رجال
3: انهزم يا مينزي
1: يا من
2: الكلام ده كله من اذاعه البي بي سي وقالوا يا رجال
1: من الانجليزي نسمعوا عادي
5: لا ده قالوها ازاي دي بقى
4: بالانجليزي
5: ايوه انا عارف بس قالوها ازاي يعني
4: قالوا مرس ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجال
5: بالانجليزي لا لا لا انا مش قصدي كده انا قصدي اقول لك يعني المذيع قالها ازاي
4: بالانجليزي
5: طب انت سمعتها ازاي
4: الشمال اليمين
5: لا لا انت سمعتها يعني سمعتها
4: انا كنت قاعد كده وكانت الراديو بتاعنا كان كده
5: لا لا مش قصدي
0: المسرحيه
1: هو البنات طلعوا لي جيبك مالكم لحقيقه عندكم نقطه
5: قالها ازاي المذيع
4: ايه دي
5: اللي الرجال اللي انت قلتها دي
4: رجاله المرس ابن المعلم الزلات اتهزم
5: يمينز
4: جمع ابوستروف اس
1: ابوستروف اس يعيشك عزيز كيفاش جعفور
0: المسرحيات هذوما عكس ما يظهر للبعض فهمني ولا انه وانت تتفرج تعتقد اللي كونه ثم مساحات كبيره من الارتجال ولكن قوه عادل امام وسعيد صالح والجيل هذاك في مصر اللي هما على درجة عالية من الثقافة الساعة ودارسين وفاهمين الارتجال يحذروه مخدوم مخدوم يتراءى للبعض أنه في لحظتها معمول وأنه عادل إمام قص عليه فهمني ولا وخرج عن النص مستحيل
3: هو ارتجال مبرف
0: طبعا
3: يقعدوا
0: هو ارتجال
3: مبرف
0: تتسمى امبروفيزاسيون اتيدي فهمني ولا كود بيني وبينك فهمني ولا لأنه أثبتت التجربة أنه اللي يتفرش المسرحية في مسرحية أكد لكم هذه بالعلم تهموا الكواليس اللي تصير وقتها أهم ساعات من نص من المسرحية نعطيك مثال لبنى زديري مرة في نسكة في كوميدي شو فهمني ولا عملت سكتش سكتش بكله يجي 6/10 ولكن في لحظة فارقة الميكرو قص على لبنى زديري وسيبت لبنى زديري النص وشدت في الميكرو عركة مع الميكرو لعبات طايحة مثنية بالضحك اللي هو قدرة على الخروج والتأقلم فهمني ولا رابورت يتسمى رابور سنسال عندك وعي بالصالة اللي تفرش فيه دونك هذوما مسرحيات رغم الارتجال رغم مخدوم خطر زادة بكل صراحة مش أي ممثل عنده القدرة على الارتجال أصعب مثلا
1: على ذكر الارتجال قداش عندك بعد نظر سي جعفر وانا فهمت عليش انت مولى الحصة هذه فما مقطع نتاع ارتجال تويكا فهمت وتخلقت بعده بالضبط ميمز شهيره جدا تتقال في الوطن العربي الكل تفضل
0: تفضل
6: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال عمال يقول لي ده صحيح يا جدع
2: انت سمعت ليه يا منصور
6: ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو انت قلت ايه انت
3: قول وانا اقول على طول
6: انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه
3: بجمعش
6: قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع
2: مش منه اي حاجه
6: لا ده هو قالها وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا
1: الاجابه كانت عند السنافر ما بيجمعش
3: ما بيجمعش
0: خدمة
4: يا نهار اسود ايه ده يا جدع ده الواد منصور
3: ماله
4: ما بيجمعش
3: الحقيقه ملا مسرحيه ملا كلاسيك
1: وباش نزيد ناخذ لكم منها خاطر الحقيقه
3: معبه
0: ملا مسرحيه وملا كاستينج وملا ونعطيكم قوه المسرحيه اين تكمن قوه المسرحيه تكمن في الكونتروبوا اللي عامله احمد زكي
3: واللي هزه وحده
0: الكونتروبوا اللي هز احمد زكي يرد بالك اصعب شخصيه بالنسبه لي انا في مسرحيه كيما هذيك فالته العباد ثم أعمال كوميدية ما تنجحش لماذا؟ لأنهم الكل يحبوا يضحكوا ما ثماش كونتروبوا شوف لي حل علش نجح شوف لي حل كيفاش نجح نجح بالكوبل سفيان الله يرحمه كمال التويتي كمال التويتي كان هو الساكم تاع البوكس في كل اللي يتسمى موجب سالب كيما الكوران باش تخلق ضحكة لازم موجب وسالب كمال التويتي هو كان الساكم تاع البوكس اللي يربوندي عليه سفيان الصعوبيه شما ويجيني ودرا شنو وكذا يخلق من الاخر بيبي تتعاطف مع الناس فهمتني. دونك احمد زكي بالنسبه لي انا ملا كونتر بوان
3: التلميذ المجتهد العاقل
0: السوي اللي يرجعهم الشاهد العقل ديما
1: ويونس شلبي يضحك
0: ياس
6: يقتل بالضحك
7: زاد سهير لعبتها اللعبه هذه باش سهير البابلي
0: ما تتصورش استاذه بخلاف سهير البابلي
7: اكيد
0: فهمتني هي بيضه ضامره ياس
6: هي ضامره
1: برشا الاستاذ رفع عرفنا على شنو نحكيو
8: والله انا
7: غادي اكتشف
8: عندي غنيه اخرى نتاع الورده اللي نحكي عليه وكوكب زيتو تقترحوا فما بوسيبيليتي تعديتون موضوع
1: يعطيكم الصحة السنافر الربحين بثلاثة نقاط مقابل زوز نقاط السنة يعطيكم الصحة مشكورين عندكم آخر مستجدات الإخبارية بعدها عنا سمير الوسيف تكملوا تسمعوا نرجع لكم بعد الحديث خويا تفضلوا
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة احنا صوتكم في الساقس على 91.2 ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
10: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف صباح اليوم على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت. والتقى رئيس الجمهورية في ساحة الريد البجوي بمجموعة من المعطلين عن العمل ومن الأمنيين المعزولين وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. رئيس النقابة التونسية للقصابين بنيابة يحيى بن نصر يؤكد أن تراجع الطلب على اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة تسبب في تراجع الإقبال والمبيعات رغم وجود مبادرات خاصة اتخذها العديد من المهنيين للتكيف مع الوضع والتي تبقى غير كافية للحد من الأزمة بتقديره مضيفا أن المواطن التونسي لم يعد قادرا على إدراج اللحوم الحمراء ضمن أطباقه اليومية أو الأسبوعية الأساسية بعد أن تجاوزت أسعارها قدرته الشرائية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
11: بالموجود بالانخفاض اللي شهدته الفترة الأخيرة نظرا لانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء برشا وخيان عملوا مبادرات خاصة ولكن هي غير كافية بعد العام تو التشخيص العام نتاع الوضعية نتاع اللحوم الحمراء في الأسواق التونسية المواطن التونسي صراحة غير قادر باش يكون اللحم الأحمر ضمن أطباقها الرئيسية اليومية أو الأسبوعية. اللحم الأحمر خرج على القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي هذا ليه عامين ثلاثة. بالنسبة للحوم العلوت تتراوح ما بين 45 حتى ل 60 دينار حتى اكثر شويه لكن صراحه اللحم تاع 45 ولا تاع 40 ولا تاع 46 ماهوش هكا اللحم اللي يحبه المواطن التونسي لحم قوي شويه واللحم فيه شويه يسمين مادام هو اقل كلفه واقل تسعيره من الجوده الاولى باش يكون اقل في الجوده واقل في التصنيف من 40 دينار حتى ل 50 دينار فات حتى في بعض الفترات ال 50 دينار بالنسبه للكيلوغرام تاع الهبره بقري.
10: المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني يؤكد أن الإدارة تتجه في إطار برنامج التنمية المندمجة إلى رفع نسق إنجاز المشاريع العمومية بالجهة خلال شهر أكتوبر الجاري موضحا أن البرنامج يشمل كافة معتمديات الولاية حيث تم تخصيص اعتمادات في حدود 10 ملايين دينار لكل معتمدية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
12: في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية زغوان اللي يشمل جميع معتمديات الولاية إن شاء الله خلال شهر أكتوبر هذا مش نرفعوا من نسق إنجاز المشاريع العمومية هذه عنا عديد المشاريع إن شاء الله مش تنطلق خلال شهر أكتوبر الحالي كذلك إن شاء الله يقع فضل الإشكال العقاري بالنسبة للملاعب الأحياء وإن شاء الله نطلقوا فيهم خلال هذه السنة في حدود 50 مليون دينار هو في كل معتمدية 10 مليون دينار 7 مليون دينار للبنية الأساسية و3 مليون دينار للعناصر الفردية للاستثمار الخاص.
10: انتفاع 278 امرأة بخدمات قافلة صحية مجانية لتقصي سرطان الثدي نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمستشفى المحلي ببوفيشة وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي وتعزيز جهود التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفق ما ورد في بلاغ للمستشفى المحلي ببوفيشة. وفي الشأن الدولي مقتل 27 طالبا ومعلم واحد على الأقل مع إصابة أكثر من 12 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة في باكستان وفق ما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن أن بلاده ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية بعد توقف استمر أياما عدة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في الهجمات على منشآت الطاقة.
9: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صوتك مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي
0: صوتك
1: صوت الناس الكل.
0: صوت الناس الكل. ديوان فام صوتكم.
2: اي اي اي رجع

0: 12 و13 دقيقة. تحية للسادة المستمعين. اليوم الحقيقة ملكة الأناقة هي ريم، مدام ريم، ولبس المريو بتاع الكيب ناسيونال. كانت لازم تورينا المريو بتاع الكيب ناسيونال
1: والدنجري،
0: فهمتي ولا؟
2: دنجري بالنوار، مريو
3: المنتخب التونسي، وهذا دنجري محلى بالفولارة التونسية نقطة في الأجواء الوطنية.
0: بلا صبر
3: يبدأ فرح حاجر عمر ربي.
0: ريم أكثر واحدة فهم البرنامج. ريم صحيح ريم،
3: صحيح ربي فضلك.
0: انا حبيت نلعب له على الجبه شو اسمه حاسيلو اي سي دي. مش نمشي لكم اليوم السؤال اللي بسيط في وقت يعني فيش اليوم، وجاب علينا زوج كذا من الاولاد. روحوا الضياف، مرحبا بهم. عطاويك باش نحلوا العياد، باش نفهموا امورنا.
3: نحلوا العياد،
0: حاضرين.
4: البسي
0: البسي نتاع اليوم، والسؤال نتاع اليوم سؤال واضح وصريح. لو كان جيت شعار والا حكمه؟ شعار
2: واصل أستاذ.
0: لو كان جيت شعار وإلا حكمة، شعار ولا حكمة ولا حكمة، شنو تكون وعلاش؟
3: فما فخ ولا ما فهمتش؟
0: فمش فخ. لو كان جيت أنت شعار، الشعار اللي تعيش به شعار، أهم شعار تعيش به ولا أهم حكمة بالخبرة بالتكلفيخ بالطيوح والقيوم وقوم هذاك شنو لو كان تحب تفيد بها عباد مثلا هكا تراس ترا
2: حكمه موجوده هذه اللي فهمت
0: اي موجوده ولا
2: موجوده ولا تعيش بها
0: فوالا
1: حكمه اكزيستانت
0: اي والا انت
1: صنعك المحل
0: ولا نصيحه
1: ما قلت لكم انا
0: ولا نصيحه
1: صراحه
0: صحيت صحيت
3: عايش كون يا ابدا
1: تقدرت به السؤال ابدا زين ابدا كلها حكم زين
3: حكم ما زين
0: هاي زين بي
2: ما جاز والله حكمه مش انا قلتها انت قلت حكمه تعيش بها وذي ما تنجمش يبدا عندك من الاول لازم انت تكبر شوي سقراط يقول اللي نعرفه اللي انا ما نعرف حد شيء جو سي كو جو نسي ريان واللي كي تكبر تفهم اللي انت مش بالضروره فاهم روحك بالقدي مش بالضروره فاهم الناس من حولك بالقدي ومش بالضروره كيما وانت اصغر في السن تعتقد اللي عندك برشا سافواخ عندك برشا حاجات تعلمتهم وحاجات تعرفهم وكل شيء قد ما تكبر قد ما تخلط ناس قد ما تجرب تفهم اللي انت فاتك الكثير علمت شيئا وغابت عنك اشياء تولي انت تحب تتعلم اكثر تولي كوريو اكثر وتولي زاد متواضع اكثر خاطر تفهم مدى الجهل متاعك دونك جو سي كو جو نسي ريان كما قال سقراط ظهر لي حكمه باهيه برشا باش الناس تثبت في رواحها وتثبت في المحيط متاحها وتثبت في مدى جهلها قد ما تثبت في مدى علمها.
1: سقراط
3: شنو رايك
1: صاحب البركمي
3: هكا امي دونفونس
0: طبعا
3: ماله
0: ماله زينب انا ما نفدلكش معاها من اي فهم
3: والله
0: والله تلطخني بحكم كل ماشي ناكل المروب ونبطل
2: شنو عليك المروب
0: نبدا ماشي بث بعد اي فهم نكملوا التسعه جيعان
2: جيعان
1: جيعان
0: جي ماشي وكذا وزينب تعطيني حكمه في الثنيه نشبعك نقول لي
3: الحمد لله
2: الحمد لله
0: الروح
3: القناعه
0: هاي
3: باب عندي زوج حكم سي جعفر كنت تحب ماني الثانيه مهمه خلنا نقرا لكم مش حكمه هي الحقيقه مقوله ادبيه عجبتني ريتها من فتره وحتى بارتجيت على انستغرام تقول من طاب قلبه طابت ملامحه محليها معني قديش تفسر انه لعب فما برشا عبيد تلمون قلبها صافي وكونيتهم محليها جمالهم يكون خارجي فهمت
2: يظهر على
3: يظهر على وجوههم كعليش فما برشا عبيد كان معني مش عارفة انا تقبلهم اول مرة سبحان الله تقوش عليك تعرفهم عندك سنوات فهمت خطر محليهم قلبهم صافي نيتهم طيبة معاك ما يمكرو لك شك الشر فهمت دونك العبيد

0: هذوكم الحقيقه ياسر محليه ونمن بها المقوله هذبيه اللي انا الادبيه هذين ما لقيتش شكون قال
1: والعكس صحيح اللي قلبه خايب يبدا ظاهر على وجهه
0: ولا تعرف ساعات عرفت فما ميمز ديما تهبط فيها وجهها الجندوبي تحيه لك انت تسمع فينا قالت لك كي تعرف حاجات خايبه على عبد حتى ما يلوح تتبدل كي ترى
2: صحيح
0: بالحق
1: اي لا كونسيبسيون تاعك
0: سبحان الله تتبدل تراها درا كيفاش مي سينو المقوله اللي حبيت نحكي لكم عليها ناس بكري قالوا ناس تصون وناس تخون والناس العشرة عليها تهون ناس تفرحك وناس تجرحك وناس بيدها تذبحك وناس تدعي لك وناس تكيدك وناس من حقدها تنكر خيرك
3: مليون فيو مدام ريم تفضل مدام ريم
1: باش ما نعرفش شنو نتصور اللي هي حكمه ولا حاجه اسيويه يظهر لي كل حاجتك اللي نسبوهم ديما للصين وكذا ودرا شنو الفكره فيما معناه اللي هي ان تضيء شمعه صغيره خير لك من ان تنفق عمرك تلعن الظلام اعمل خطيوه صغيره انت جرب حل حزها الحجر خير من تقعد تسب ويا ربي وما عنديش زهر وما نجمش وش بها هكا والناس كل ضدي والعالم كل ضدي وما نجمش ومش باش نخلط جرب انت قوم من بلاستيك واعمل حويجة صغيرة الفكرة هي انه التغيير ما يبدأ بخطوة التغيير الحقيقي حتى لو كانت تحب تنتقل انت من مكان الى مكان مختلف تماما راهو باش يبدأ بخطوة كان مش تقعد في بلاستيك وتقعد تقول حقني غادي وما صابني غادي وش بيه هو غادي ومش انا راهو حتى شي ما هو باش يتبدل ضوي شمعة صغيرة أبدأ بحويجة صغيرة وراو ذا ينطبق على اللي تحب أنت برشا دبش لازم يتغسل وانت ما بديتش وتقول له أوكي فيه باش نعمله قد باش ياخذ وقت أبدأ بالقطعة الأولى ماكينة الأولى تو يتعد في كل شيء نحكي لك إكزامبل في الحياة اليومية ولا أي حاجة في الحياة تحب تبدلها لازمك خطوة الأولى لازمك تعزم وتبدأ مهما كانت صعبة لازمها خطوة الأولى نية خير من اللي تقعد تسب وتلعن في الحظ خاطر ما يبدل حتى شيء
3: ممتاز جدا ممتاز جدا
0: الأستاذ رافع
4: والله حكمة ما نعرفش حكم منها كما قلت لكم من الحكم من نصنع فيهم نحن في الدار يضحك الحكاية والله بالحق حكمة اليوم يعني الحكمة تقول سي جعفر وكلكم الحاضرين مثالش كان حرقك الطبق أعطي فرصة للطاجين فيما معنى أنه ما تحكمش على الحاجة من غلافها بالحق ما تحكمش على حاجة من غلافها يعني كان حقك تبق ذوق الطاجين بالك الطاجين بنين
3: بالك تغير رأيك
4: بالك تغير رأيك ما تخليش الضربة الأولى هي اللي تحكم لك على باش يصير من بعد نجم تعثر نجم يعرضك من الأول واحد موش بيه ما ممثلش نجم الشجرة اللي عرضتك الأولى ما تمثلش الغابة زيد ادخل للداخل بتويتر تلقى لاندسكيب مزيانة وبيزاج ياسر تحفون هذه هي الحياة ما تحكمش المثل هو موجود على الكتاب من غلافه ادخل في وسطه باش تعرفه فبرشا ناس عاد نحكم عليهم تقول هذا والله ظاهر ظاهرك خايب شويه لا لا لا لا تعرف عليه وما تسمعش الناس شنو تحكي عليه حاول تقرب له حاول تعرفه حاول تفهمه حاول تذوق الطاجين باش تفهم اكزاكتومون شكون الشخص اللي مقابلك ولا شنو هي الحاجه اللي مقابلتك نعطي اكزامبل واحد من الناس ان الفاك اللي دخلت نقرا فيه ما حبيتش نقرا فيه ودبل فيها عام خاطر ما حبيتش نقرا فيها ايماجين كسحت راسي عام ما حبيتش نقبلها بعد العام هذاك كي قلت راه خلنا نعطي فرصه حبيت هالفك هذيك وقديش عزت عليا كي خرجت منها بعد عام يعني ايماجين انا حرقني طبق على الطعام نقول لا لا لا لا امبوسيبل مش مس طبق هذا يحرق كي عطيت فرصه قلت خلي نشوف شنو هو فيه وقتها حياتي تبدلت وحبيت اللي فيه فوالا دونك كان حرقك طبق اعطي فرصه للطاجين
3: والله والله العظيم هالوليد هذا مبدع
4: شكرا شكرا
3: رفعت بدلت ياسر دخلت في الطواجن راك وليت الطاجين
4: بدلت الريجيم نتاع الماكله بدلت
3: ولا ممتاز
0: رائع
3: حكمه جيان
1: تعيش بيه
3: انا قبل كانوا ثم أشخاص عايشين في حياتي ثم شكون خرج من حياتي كنت نسأل تقولش بيه خرج من حياتي. شامت لوين ما عملت شيء. هو علاش خرج من حياتي؟ علاش ما عادش يكلم؟ علاش غبر؟ علاش مشى وخلاني هو في حياتي؟ نسأل ياسر اللي نمرض ساعات بالفرش، علاش وينه؟ اللي عاد يكلم اللي عاد يظهر. ما عادش نسأل على حتى إنسان يخرج من حياتي. مشى باي باي في لمان. ربي معاك ربي معاك. أنا باش نعرف شوك. أنا باش نعرف خير من ربي سبحانه. ربي يعلم. أنا ما سمعتوش إيش حكى وإيش عمل وشنو اللي صار، أما ربي سبحانه يعلم. أولا ما عادش نسأل على أي إنسان خرج من حياتي. ربي معاه ربي معاه. أنا نعرف روحي إيش نسوى. الأهم من هذا في حياتي زادة تعلمت ما عادش نبرر. شنيه كل مرة باش نبرر لك شنية قصدت وشنية قلت وشنية عملت ومع شكون مشيت ولاش مشيت وكذا. أنا نخمم بطريقة ديما نقول نحط روحي في بلاصة غيري. ديما نحط مش كان أنت عندك مشاكل، أنت عندك مشاكل، أنا عندي مشاكل، أنت تحس أنا نحس، أنت تتمس أنا نتمس، أنت تمرض أنا نمرض، أنت عندك شكون مرض أنا زاد عندي شكون مرض، أنت عندك شكون توفالك أنا زاد عندي شكون توفالي. المعاملة بالمثل. دونك هذا البرنسيب اللي اخويا عايش به والحقيقه نجربوه يظهر لي يرتاح برشا برشا برشا برشا. وعندي واحد اخر تو يوم انا عايش بعد غدوه ولا بعد غدوتين نشوف لها بلاصه والله بالحق
4: نرسب بعض.
3: تعرفي الاخرى شنية زينب يلزمني يقولها بالليل ما غير متحبطه هو يلزمني يقولها. انا زاده نطلب من اي انسان يقول يا ربي اهيا يا ربي. نشوف هذا شكون يهبطوا الدعاء هذا يا ربي تعطيني على قد قلبي.
0: امين
3: يا ربي تعطيني على قد قلبي. يا ربي تعطيني على قد قلبي. اي بارتاجيو يا ربي تعطيني على قد قلبي. بارتاجيو يا ربي تعطيني على قد قلبي. باش نطلع شي شكون بارتاجي يا ربي تعطيني على قد قلبي.
0: امين
3: امين بجاه رب العالمين. هاي سيدي نعملوا فاصل. مرسي لاولاد والبنات اللي جيتوا اليوم في الفيشتا وكذا.
0: مرسي جعفور والله
3: مرسي اللي يسمع فينا زاده وحتى اللي مش يسمع فينا مرحبا بكم الناس الكل. هاي سيدي نعملوا فاصل بعد شويه سامحني دقيقه فهمني ولا اي مساج ديديكا ديديكا
0: والله هذا اللي خلطت عليه. عندنا سي اسامه اللي يقول اليوم عيد ميلاد بنتي إلينا عمرها عامين. ربي نحب نقولها ربي خليك لينا وربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله تكون من حفظة القرآن.
3: بوك
0: أسامة وأمك يقولوا لك العام وانتي بألف خير يا روحي نحبك برش
1: ربي فضله يا رب. فدوى صديقتنا كل عام وهي حية بخير بيان سور ربيب. فدوى صديقتنا تحب تفرح بمرت خوها وانا عجبتني العلاقة الحقيقة. ترى يوم عيد ميلاد مرت خوها إيمان قربع بيبي تحب تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي حية بألف خير. فما زادة مرت تعرف يسرى كانت تحب كل عام وهي حية
4: بخير. يسرى جعفور هالجورة بنت بومهل هي بعرف الديديكاس أزر والله يا محلية ديديكاس. قالت يا رافع يا ولد بومهل زعما فما حل وتولي حومتنا عسل ويزوروها الناس الكل رباب وريم وزينوبة وجعفور ريحته فل.
0: أوه
4: ريحته فل. أنا هاجر بنت بومهل.
0: هاجر مسيح محليها الجميلة.
4: سعيد هاجر
3: راني بن علي
0: تحيليه
3: ملا حكمة كتبتها الحكمة بتاع جينا من عند مواطنة وعملت مجهود كاتبة كان حركك طبق أعمل أعطي فرصة للطاجين.
0: تنقل على أخوها رفع
3: ضرب المثل ضرب المثل ضرب طو أخوي تونس كنت هتري. نعمل فاصل أصدقائي صديقاتي ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر توت ليكيب البرنامج يرافقكم حتى نص النهار.
2: البرنامج
1: نص هذه هو نورمال موا بيه احنا في الصحيح الفقرة دي اسمها سامحني دقيقة انا شكون دونك المطلوب انكم تطلعوا الشخصيات نعطيكم عليهم معلومات يدوموا 40 ثانية حتى
2: قبل ما نبداو كان تسمح لي استاذ
1: تسمح لي جعفر
2: شكرا بارك الله فيك شكرا للحضور بادي دي بدء نحب نشكر كل متابعية والمكانو من المشرق إلى المغرب واللي تبعوا فيها في الفقرة هذه اللي سمعها فيكم ثم موجة من خلينا نقولوا التهم جعفر يجاوب وبدأت الموجة من المرحومة ربي يرحمها
3: من ألبير كاميو
2: فهمني ولا بدأت من ألبير كاميو إلى زهاء حديد
3: ونيتش
2: فهمني ولا
3: غريبة
2: معناتها يقولوا اللي جعفر يعني يفسكي
4: وميركوري فريدي ميركوري
2: ماركوري مكتوبة بالعربي مش مشكلة زميلة زينب
1: زميل جعفر
2: هل أنت أعطيتي المعلومات للواحد
1: من الشدية
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله الفاروق
2: تفضلوا
4: يعني أول ما بيخرجوا في الإذاعة معلومات توا لهنا في اللحظة هذه
2: طفلا
4: فريشكين
1: في اللحظة هذه أما قبل المسابقة نستسمحكم فما نوجود حاج سالم خلطة الديديكاس نتاعها توا قالت اليوم عيد ميلاد أمي صالحة شريف من المطوية نحب نعملها ديديكاس أم نوجود تسلم عليها برشا إن شاء الله كل عام
2: إن شاء الله كل عام تحيا خير
1: يلا إن شاء الله كل عام تحيا خير بيه جميل نسلم على يسرى زادة تسمع فينا من باريس كل يوم ونبدأ في الشخصيات أنتم لهنا الفريق حاضرين حاضرين رجلين بيه أنتم زادة اللي قاعدين تسمعوا فينا على يوتيوب إن شاء الله تكونوا حاضرين
2: نبدأ
1: مع نعطيكم أنديسكي العادة الأنديس اليوم الشخصيات الكلهم من نفس البلاد كما عملنا البارح الشخصيات الكلهم اليوم من سوريا جميلة سوريا تبعوا سوريا جميل سوريا تحية لسوريا الكل وتحية للسوريين الكل اللي موجودين لهنا في تونس زيدا نسلم عليهم برشا برشا
2: نعم.
1: الشخصية الأولى عزيزة تقول أنا تولدت في السبعينات في سوريا من صغري ما كنتش نعرف أنه اسمي باش يولي معروف في العالم العربي الكل أنه أدواري باش تخلي ملايين الناس يتبعوني في البداية دخلت كلية الحقوق دراكي مشكوك ودرست فيها عامين لكن الفن كان عنده رأي آخر في مستقبلي قررت نلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وبعد محاولات نجحت وتخرجت عام 2001 بديت مسيرتي الفنية بأدوار مختلفة لكن عام 2006 كانت من المحطات المهمة في حياتي وقت اللي شاركت في مسلسل يحكي على قصة ملك مشرقي قدمت الشخصية التاريخية اللي لفتت الانتباه وفي 2017 دخلت عالم الدراما بشخصية خلت الجمهور يتعلق بي شخصية رجل قوي يعيش صراعات معقدة بين العائلة السلطة والوفاء من وقتها وصلت تقديم أدوار ناجحة وأصبحت من أبرز نجوم الدراما العربية أنا شكون؟ 3-2-1 إجاباتكم عندي شبس عند رافع تيم حسن عند ريم
3: ورقة بيضاء
1: ورقة بيضاء رباب تيم حسن عن جاف
4: شمس متاع
1: برافو
3: مرسي
1: برافو مرسي برافو ريم الإجابة صحيحة هي تيم حسن برافو شا... جعفر برافو
3: من بين الإجابة صحيحة أنا نخمم في مولانا آخر عمل عمله
1: الملك فاروق لا لا الملك فاروق آخر عمل عمله مولانا آخر عمل في رمضان برافو عليك
4: أبو شهاب هذا اللي مثل أبو شهاب
1: اللي مثل مش أبو شهاب
3: لا
1: مش
3: أبو
4: شهاب آه أنا سيبون
2: مش بعض اللي مجاوبش ما نجم يعاون بسكيتو
1: اللي هو طبعا برشا ناس يعرفوه برشا ناس يحبوه برشا ناس متابعين لي في العالم العربي الكل الناس زادة يعرفوا لي هو زوج الإعلامية المعروفة
3: وفاكي ليلي
1: تيم الحسن كيفاش وصلت لتيم حسن؟
5: به قعدت نستنى في باش تعطينا رول واضح سبعينات
1: حبيت نخبي بالعانية ملك فاروق
5: قصي ولا تيم سبعينات معناها الجينيراسيون هذيك وقال في انترفيو اللي هو قاري قال إلا تي بافوي
1: كان في الحقوق
5: فوالا اكزاكتومون
1: برافو جعفر كيفاش عرفت تيم حسن؟
2: تيم حسن ذات يوم رشحت مسرحية تالت شارد الثالث كورسير كوي للمشاركة في المهرجان العربي في سوريا
1: جميل
2: وعرضنا في دار الأوبرا في سوريا اللي هي دار أوبرا مبهرة
5: دمشق
2: نجم تدخل بسميرو مارك سيرسين فهمني ولا والتقيت الصديق تيم حسن وهو
1: صديق تيم حسن كما رامي عيش ولا كما
4: عمر معقول
1: نسأل جعفر
4: هو زي حديد عمرو خاطر
5: الحقيقة
1: نسأل جعفر نسأل
2: اسأله سوري على جعفر
3: اسألوا
2: المسرح السوري اسألوا المسرح السوري
5: هذا متفاهمين فيه
2: جعفر هالمرة من هنا
4: حط إيدك بيدي
5: هو أنت مريت جعفر أما أنت طلعته على خطر عرضك وقت اللي مشيت عرضك
3: صديقي
4: والله مريت يا جعفر
2: تجذبنا أطراف الحديث قرأ حقوق كيفي أنا أول عام قريت حقوق نعطي معلومة أخرى
4: حقوق بالبشيسة
2: حكينا خف أسألك زير سالم طيب حسن أي. وزير سالم ايضا
1: جميل. انا نحب نسال سؤال
5: تفضل.
1: الخونة رافع شكون شمس؟
4: شمس هو شمس اللي يمثل ابو شهاب. ابو شهاب اسمه
2: سامر المصري.
4: سامر المصري معناها شمس هو شمس هو المخرج منها متاع.
1: لا ما نعرفش ما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذاك الواحد شنو
4: يقول؟ سامحوني بالله سامحوني.
1: نقطة ريم نقطة جعفر في البلاتو هذايا برافو عليكم وبغافو للناس الكل اللي طلعوا الإجابة صحيحة على يوتيوب. جعفر
2: زميلة زينب
1: قل لي زينب
2: نعمل تجربة في قراءة الأفكار. النجم نطلع الشخصية قبل ما تحكي عليها.
5: لا
2: أغزر ربيب ربيب أغزر
1: الشخصية اللي بشنحكي عليها أنا توا
5: مستحيل كان يطلع صحيح.
1: مستحيل مستحيل
5: ورحمة أمي لنعرف.
2: والله
1: مستحيل
2: والله قعد نفجع فيهم. والله قعد
1: نفجع مع الأعصاب اليوم لهنا في البلاتو. يلا خليكم أنتم مركزين اللي قاعدين تسمعوا فينا ركزوا مليح راو في المعلومات أكيد تنجموا توصلوا. احنا نحكيوا على شخصيات اليوم اخترنا سوريا شخصيات سورية. الشخصية الثانية تقول أنا تولدت في القرداحة في سوريا في عائلة ريفية ما كنتش نتخيل أني باش نوصل يوما ما للمكان اللي وليت فيه والسلطة اللي كانت عندي لمدة 3 عقود. عام 1952 التحقت بالأكاديمية العسكرية بعدها تخصصت في الطيران بعد بديت مسيرتي داخل القوات الجوية السورية. وصل حزب البعث إلى السلطة في سوريا عام 1963 بعد 3 سنوات. في 1966 توليت منصب وزير الدفاع لكن طموحي السياسي كان أكبر من ذلك. نوفمبر 1970 قدت حركة عسكرية وسياسية أطاحت بالقيادة الموجودة وقتها وبعدها وصلت إلى رئاسة الجمهورية عام 71. خلال فترة حكمي شهدت سوريا تغيرات سياسية وعسكرية كبيرة لكن نظام يتعرض أيضا للانتقادات انتقادات واسعة بسبب القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. بقيت في الحكم إلى غاية وفاتي في 10 جوان 2000 قرابة 30 عام نحكم سوريا. أنا شكون 30 ثلاثة واحد اثنين شكون عندك الإجابة مش نقرأ رباب
5: حافظ الأسد.
1: حافظ الأسد إجابة رباب ريم رافع جعفور الإجابة هي حافظ الأسد. برافو عليكم الكل هنا بغابوا للناس الكل زادة اللي جاوبت بصحيح.
4: ستي ما عنديش بلوس آن على الديكور اللي قاعد نعملك فيه.
1: ميرسي على الديكور سي تري جولي لكن ما عنديش بلوس آن.
4: برزنتاسيون نظفت ورق
5: أما قلت لنا من قرديحة تحب تحصلنا شوية.
1: والله حبيت نبعد بيكم شوية لكن المعلومات سهلة. تسمى شخصية سهلة. تسمى شخصية سهلة.
2: هي هي
1: بغفو
2: يعطيكم هي هيت لبعض هي هيت.
1: دوك عنا نقطتين ريم نقطتين جعفو نقطة رباب نقطة رافع بغفو يعطيكم الصحة اليوم
5: خطبت
1: خبيا. الشخصية الثالثة حاضرين يلا نبدأ ونركزوا سهلة ركزوا في المعلومات. الشخصية تقول تولدت في سبتمبر 88 تولدت في لبنان لكن جذوري سورية. كنت من اللي أنا صغير مغروم بالموسيقى بديت نكتشف موهبتي في عمر صغير. شاركت في تجارب غنائية ساعدتني نطور صوتي ونقرب أكثر من الحلم متاعي. انطلاقتي الحقيقية كانت في برنامج شهير دخلت المنافسة وأنا نحلم بالنجاح لكن ما كنتش نتصور أني باش نوصل للنهائي أني نربح. الانتصار هذا كان نقطة تحول في حياتي الاحترافية. في 2013 أصدرت ألبومي الأول بديت نثبت حضوري في الساحة الفنية من شاب يحلم بالنجاح إلى فنان عنده جمهور كبير. كانت الرحلة طويلة وكل مرحلة فيها حكاية جديدة وكبرت معاها القاعدة الجماهيرية متاعي في مختلف البلدان العربية. أنا شكون؟
5: الحقيقة ما عنديش ثلاثة جمل الاخرين فيهم مش حتى معلومة زينا
1: ثلاثة واحد شو نقول لكم برنامج تطلعوا
5: نصيف زيتون
1: نصيف زيتون نصيف كزدوران
4: نصيف جميل. بن كزدوران زيتون
1: جميل إجابتك جعفور نصيف زيتون
5: ورقة بيضاء
1: ورقة بيضاء الإجابة الصحيحة هي نصيف زيتون. نصيف زيتون برافو عليكم كان باش نقول ستار اكاديمي العالم العربي الكل باش يعرف لكن فما برشا نجوم خرجوا من برامج اخرى طبعا.
4: والله انا استغرب انه
1: نصيف زيتون
4: ستي انه خلطنا الوقت في الزمان هذا انه جعفر القاسمي طلع نصيف زيتون وربيب ما طلعوش.
1: انا ما نسمعش يعني شكت مع مطربين اخرين ومع دي تيليك خوشي
4: انا فما يعني عندي نقطه استفهام كبيره جدا على يد اليمنى هذه أيه. من هنا
1: معناتها ما زلت تشكك في زميلك.
4: شوف
1: كل مرة
4: زينب غريب. ما نعرفش عندي احساس نشم في حاجه
1: نجم تجاوبوا جعفر.
2: 4 سنين التالي بالصدفه التقيت نصيف زيتون
1: وانا وليو صديقك
2: نجم نكمل
1: تفضل جعفر
2: هذه تاريخ خطره وقع دعوتي عنده حفل في كارتاج انا مش طلعته لانه انا طلعته على كارتاج
1: انت
4: عاد تعطي كاله مش يطلع فهمتش كيف طلعتوا على كرت
1: طرحتوا معنا
4: جيبا كوبري عملت له سلوم يعني طلعتوا دقيز
2: يعني لا نسيتهم ما نحبش نحكي
4: مثلا كيف شكون كيف شكون ترى طلعتوا
2: نانسي
4: نانسي زادا
2: والكفوري راغب رغوبة ذاك
1: رغوبة
4: أيوة
2: شو
1: لي على الشغنو استغربت
2: رغوبة يا ودي هو
4: جعفراني
2: المطار قولي جعفراني محليه معز يا ودي شاش كاكي وقطاني وشوش وحسين دونك نصيف من أعز الأصوات الحقيقة أعجبت به وسمعته من اللول يغني من اللي هو صغير سمعته صوته ممتاز
5: من عام 88
2: هو ادم من لبنان ليش
1: صوته ممتاز جميل جدا انا الحقيقه اخترت باش تسمعوا النصيف
2: اغنيه بالله سامحني ايه مدام ايه والله يفضلك اما عليه ما نطلعش نصيف زيتون
1: ايوه ها ورجع لك
3: شو رايك
4: قدوره جو سي با ما نعرفش
2: غريبه طيب حسن ما بنطلعوش
4: والله شوف سي جعفر يعني ما نحبش نظلم مكانه
1: والله سهلين شخصيه اليوم
4: لا ما نحبش نظلم انا اما زينب
1: سهلين برشا
4: حتى المعلميه الكبار يغلطوا ساعات السيد عنده جمعتين ما يغلط ثلاثه على ثلاثه
2: هو الله وحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
4: صدق الله العظيم اما اغزر لي يا زينب من حقي انا كمواطن اني نشك والشك نتاعي في محله على خاطر يعني ما نجمش يكون نفهم في كل شيء
2: باهي سامحني سامحني
4: يعني من زي حديد البير كامو فريدي ميركوري يعني كاتبها بالعربي فريدي ميركوري يعني
1: بالعربي عادي ملك
2: برحمه الله
4: نصيف زيتون
2: اي شخصيه طوم الراس خليني نغلط له بجاه ربي قلت لك امان امان خاطر
1: تغلط
2: هاي
4: شلون تغلط
1: مطربه تونسي صغيره في العمر شاب نحبوها برشا كل يوم نذكرها بالخير
5: 95 مواليد 95
2: نصيف زيتون اه سيدي زيتون تنكتبوها بالطازة زيتون صباحك فرحت
1: يلا خلينا بربي شنو اغنيتك المفضله نتاع نصيف زيتون
5: كزدوران
1: والله حضرتها على خاطر
4: ربي يفضلك مرسي
1: يلا سموا الاغنيه المفضله لنصيف زيتون
2: كزدوران
1: يلا خليكم معنا على ديوان فهم خنفضوها احنا لهنا مع الفريق يلا

0: قليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم 11:47 دقيقة اليوم فيشتا 15 أكتوبر. هذاك علاش فهمني ولا حابين نبدل شوية الجو فهمني ولا، ولكن باش نمشي مباشرة طويقة مع رفع ولد الدار بعد شوية سي ان جي باش نعمل لكم أنا مع
2: سي
1: ان جي
3: مع جيبة.
1: هاي تفضل سي رفع، هاي تفضل
0: رفع ولد الدار.
4: وعندي فكرة طيارة
3: اليوم في رفع ولد دار باش نحاول نعطيكم الرقم الذهبي. برشا ناس يتسألوا على كبر البيت قداش نعمل الشباك بالنسبة للناس اللي قاعدين يبنيو، تو حسب الكبر نتاع بيتي قداش نخدم الشباك قداش على قداش. سهل برشا باش نعطيكم العملية الحسابية اللي حسب كبر الاسباس اللي انت فيه صالة بيت كوجينة تعرف كيفاش تحسب الشباك نتاعك قداش. سهل برشا يا جماعة ما غير ما نطولوا، تاخذ السيرفاس تاع البلاصة نتاعك وتضربها في ال 15% يعني بين ال 15% وال 20% اللي تلقاه هذاك المتر مربع نتاع الشباك نتاعك. نعطيكم ان اكزامبل، يعني مثلا في بيت فيها 12 متر مربع تعمل 15% تاع 12 متر مربع باش تلقاها 1.8 متر مربع، يعني شباكك باش يكون متر 20 على متر 50 ولا متر 30 على حسب، يعني لازم تضرب طول في عرض تلقى 1.8 متر مربع. بيان سور هذه القاعده مش اوبليجي عليكم تتبعوها خاطر تنجم تكون عندك دي كونترانت اخرين، حيتك مش عريض برشا الفيزافي وقت الشباك باش تحل على الجار فما قانون معين لازمكش تحل شباك كبير برشا ولا الفيو اللي عندك مش مزيانه برشا. دونك هذايا بيان سور قانون جينيرال وانتوما تطبقوه على حسب الوضعيه اللي عندكم. ما تنساوش الشباك ديما بين 15% و 20% من السيرفاس نتاع الاسباس اللي باش تحل فيه الشباك ولا البيفيتري ولا الاوفرتور اللي باش تحلها. مرة جاية نحكي لكم على الابيسور نتاع الحيوط كيفاش لازم تعملوا لهم الشباك نتاعهم. هذه كانت رافع ولد الدار مقتضبة وسريعة وشكرا.
0: رافع ولد الدار
4: وعندي فكرة طيارة.
3: الله يقطعك
1: حديد شكرا. هاي سين جيم مع جيم اليوم
2: حاضرين مع جيم
0: سين جيم مع ريم.
1: الأسئلة بالنسبة لليوم باش نعطيكم جينيريكات مسلسلات تطلعوا لي شكون اللي لحن مش هتيك محتملات وشكون اللي غنى لو كان ثم ما يتغنى
2: شكون لحن
1: وشكون غنى اسم المسلسل بالترتيب بيان سور اسم المسلسل فهمني ولا نسمعه نعطيه فرصة فهمني ولا مش
2: بيرفع الأيدي ولا بالفك
1: ما عنده حتى علاقة اسم المسلسل ما فيش نقاط
2: باي أوكي
1: باي
3: بالواحد بالواحد داخل
2: بالفكة بالفكة
1: نبدأه برباب
3: بالواحد بالواحد
1: فضلوا هاي هاي سيدي جينيريك لولين
2: ليه
1: عادي امريكا
2: تونسي هذا فما شوية تونسي
5: استنى الحشاشين هذا
1: حشاشين حشاشين نسمعها شوية بربي نسمعها شوية ولا جيني
5: سمول وليد تونسي أمين أمين أمين على أمين أمين أمين تسيبنا عاد ما لقب
6: أمين ولد حومتك أمين
5: أمين أمين بو أمين بو حافة صباح خير مدام ريم
6: والله شجعتك لنوصل
5: حشاشين واسم
1: عليها
5: جيزة
1: اللي غني هل هو
2: بقول لك أنا ما غير ما تعطي احتمالات
1: وائل بشني أو متشني
6: تعرف هاي
2: الفشني وائل الفشني
1: والله صوت
2: رائع
1: نسمع شوي نسمع شوي بيه تحية لي محمد أمين أبو حافة العالمية العالمية العالمية
2: جميل وجميل
1: زينوبيت طبعا
2: تفضل
1: مش تسمعك جينيريك
2: إن شاء الله خير
1: تقولي شكون لحن وشكون غنى أتنسيون تفضلوا سهل وخدها زين زين شوية قوي
2: عرفت العمالة دار الخلاعة
5: لا
2: دار الوزير
1: أي دار الوزير أي
2: سيدي حن هادي حبوبة
1: هادي حبوبة من غنى نعطيك احتمالات في التلحين هل هو فرحات جديد ربيع الزموري سامي معتوقي
2: سامي هذا سامي معتوقي
3: لا ربيع الزموري
2: نعرفش نحاول سامي معتوقي
6: أنا ضد هذول اللي سامي
1: سامي معتوقي سامي معتوقي
2: مرسي تحية صديقي سامي معتوقي
1: سمعني منه الجينيريك

0: اي مدام ريم نقطة الربيب نقطة الزينب مدام ريم
1: رفع ليه ما
0: انا جايين ريم رفع
1: تبدلت التكتيك
2: يا ملاك صفك صف
1: حلو حلو
0: تحب انت
1: لا لا لا تفضل مدام ريم
2: انت ما ريتش البلاكة اللي حطتها لك اخزر له قال لك اون بان اخزر
0: انا ما عادش نخو عليه فهمت ولا متهمني انه حاسي الوقت جينيريك الموالي من اقوى اللي جينيريك اللي تنجم تسمعه انا بالنسبة لي انا من اقوى ما تعمل في تاريخ الدراما جينيريك هذا تفضل الوقت
3: هكا توا طبعا
2: كيفاش
3: والله على خاطر طياره ليكريتور تاع المسلسل هذا طياره
2: انا ولي معش
4: عربي
0: نسمعوا باللي نسمعوا
2: عرفتوا عرفتوا
0: ريم ريم شتيو كريم
2: عم نسمعوا
4: يسهل ريم كيفاش ما تعرفوش يسهل تعطي
1: مهم الإجابة
4: والله
1: ما
0: ندور
4: عليكم
0: سيدي حتى إجابة حم نسمع
2: ماك تقول جعفر في العادة
4: عندي
2: إجابة
4: عندي
2: سيبنا جعفور بي جعفور خل قولك
0: هاي قول
2: هاي عرفتك علاش اخترتو
0: هاي
2: تيج الحاضرة
0: هاي شكون اللي عمل الإبداع هذا
2: سامي الفهري
1: ليه عادة
2: شكون نعرف نعرف
1: مولدي مولدي
2: شكون شي تيوسك
0: سيبها
2: هكا
0: في خدمة مع 10 سنين
2: مهدي المولي
0: ملا مهدي حط شوي حط شوي ملا مهدي
2: شكون باش يكون
0: ملا ملا ملا مهبور بسيب فرش فرش فرش
3: بالحق موسيقى
2: طيارة مخسارة مش نسمع فيها ديما مش بعنيش بيع معناها
0: بيه
3: تقتل الموسيقى انا ساعات نحط على يوتيوب ونقعد نسمع
0: بالحقره
3: وامشي
0: وادخل ودي ضارب ضارب ضارب مهدي كاو سيبوني مسلسل مويلي خويا رافع
1: تفضل تفضل
0: حاضر بابا
1: حاضر حاضر
0: تفضلي
1: تفضلي
0: حاضر
3: هذه في جديد هذه
1: خلنا نسمع
0: سبدل التليفون اخلبوا التليفون
1: ما يسمعوش
4: مش طلعوا معنا

0: اسمه
1: وحده، خلوه وحده الجهبذ.
2: ملا نبرة عليها، نبرتها به.
1: ملا نبرة به،
0: نبرتها به،
2: نبرة به.
1: شكون الملحن؟
2: تنجم تعطيني اقتراحات ولا ما عندكش؟
1: لا لا ما عندكش. لا لا ما قلت لي انا
2: ربيع الزموري.
1: لا نسيف زيتون صفا.
2: نسيف زيتون
1: تعرفوا نسيف زيتون؟
2: زها حديد خير. أنبر كامو،
1: مهدي المولي.
2: الايام تعدى في الحوار حق مهدي المولي.
1: مهدي المولي
0: شكون تغني؟
1: شكون تغني؟
0: الصوت ام الصوت
3: اسماء حلو.
2: اسماء، اسماء بن عثمان، اسماء بن احمد.
1: اي اسماء،
2: اسماء بن احمد.
3: اسماء بن عثمان ولا بن
1: احمد؟
2: بن احمد عاد مش بن عثمان. بن احمد تغني. اسماء
0: بن
2: عثمان ممثل.
0: اسماء عثماني اللي تغني. بن عثمان ممثل.
1: اسماء عثماني. اسماء
0: عثماني
1: اسوم السمح. اللي بعده رباب. نرجع الرباب مباشره. الحقيقه هذا ساهل ماهل. ساهل ماهل
4: هي مليحة هذه. ودرصاف لا استنى استنى استنى استنى يوميات امرأة ودرصاف حمديني اللي غنيت
1: ملحن.
0: الملحن
4: الملحن تحية لي ما نعرفش اكيد شو راكز ملحن.
5: بشات خمرة عين فرزح قلبي
1: ملحن حاجة بالملحن.
4: والله تحية لي ما نعرفش الحقيقة من طارب
0: اسمه يبدأ بالطاء.
3: اعطيها اقتراحات خوي.
5: روح تموت
0: بالطاء اسمه
1: تعرف ما
3: ليه هكا من مخي الحقيقه. ليه
4: نجم جعفر ما
3: ليه تنجم تنجم ركزوا طبعا تبيع
1: معروفين ولحن كبار باش
4: جيزيني. حاتم جيزيني
0: طاهر جيزيني
1: مش طال بركونتر
3: ربيع. ربيع الزموري طبعا.
4: تحيه لي. تحيه لي ما شاء الله
3: لي.
1: اسمعوا شويه
3: اكسبشنال.
0: اسمعوها الكل.

0: تخيل صديقي
1: ربيع الزموري نمشيو من ربيب الزينب ساهل ماهل
0: ان شاء الله خويا باش نحاول باش نحاول على ما نعلم
1: المسابقه على الملحن خاطر ديما ناخذ شكون يغني شكون كذا اعطيني الملحن توا نسمعوا مع بعض
0: تعال بيزاني من نتاع روسيا شو خطب على الباب سامحني هو علي سامحني خطب والله خير سامحني عندك الحق عزيز زربت فيها يا ريت خطب على الباب بالطبيعه
1: شكون الملحن
0: ما واش وربيع هذا زيد
1: لا
2: اقدم شويه اقدم
0: حق
3: تاع الاذاعه الوطنيه
1: سيبا سيبا حمادي بن عثمان هو ملحن
0: حمادي بن عثمان ملا لحن جميل
2: اما
0: ملا ملا
1: على الباب جينيريك
2: جينيريك رمضان هذا تسمعوا احنا يبدا رمضان صحيح
1: باش نسمعك جينيريك اخر زاد تاع رمضان
0: تحت البريكة
1: اتونسيون 3 2 هذا جينيريك قبل الاخير جينيريك قبل الاخير تفضلوا
3: شكون هذا ليه
1: ريم ريم ريم ريم هاي
3: لوتيل
1: مسيج مسيج عطيه بالكلمات عطيه مسيج مسيج عطيني الملحن انا
2: مش لوتيل
0: جيزينيا جيزينيا تدري
1: لا لا لا خليت
2: سوبر تاع زايز اما شكون ما نعرفش
0: عندها زايز
2: اسمه زعما ربيع زيدا ربيع زموري
1: نقطة نقطة امشي
2: اين انا
1: انا
2: تعمل هكا الجعفر كيف

0: جينيريك القراني سي رافع سي نصيب زيتون. هاي
1: سي نصيب زيتون.
2: تفضل
0: حاضر.
2: تفضل سي كمان
1: قدم عليها تكون.
2: هذه نعرفها هاد دار الخلاعة هذا.
0: اي بابا يا
2: دار الخلاعة.
0: اي الزيت قالك تاع المقله تتشم
2: دير دار الخلاعة
0: السيف. هاي
2: لا يعطيني اقتراحات.
0: باش اقتراحات
2: ملحن طول. انا بالرسمي نتحدك في حاجه. بلي لحظه زين نتحدك في حاجه
0: نص النهار
2: كما جاتش عندك لي ريبونس. تذكروا انت الملحن بتاع دار الخلاعة مثلت فيها. تذكروا
0: قبل لحظه لحظه قابلت هو نصيف زيتون في المطار.
2: الله يقربك.
0: ربيع الزموري.
2: ربيع الزموري.
1: ومادي عايش غني زاد.
0: اي
1: الحق. يس
0: اي معاه ايضا مش واحد وسام زاد
1: تحيه ليه.

0: هاي احنا غدوة كان ان شاء الله بنستضيف نهاركم زين.
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
2: صوتي
1: صوتك
2: صوت الناس الكل
1: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس على الساعة منتصف النهار. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإيداع كل من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تقرر خلال اجتماع عقدته أمس السماح للتونسيين دون سواهم بإحداث مؤسسات الطفولة مع منع استعمال أي محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها، كما قررت استثناء يتعلق بالمحاضن ورياض الأطفال التي تحدثها المؤسسات الأجنبية المتصفة بصفة قانونية في تونس لفائدة أبناء أعوانها العاملين لديها. ويشار إلى أن الفصل الخامس من مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال والمتعلق بشروط أحداث مؤسسات الطفولة قد استأثر بجانب هام من النقاش لا سيما الفقرة الأخيرة منه التي تتيح للأجانب أحداث محاضن أو رياض أطفال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالب اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني لدى استقبال المؤقت للوافدين عليها وحرصها على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدرتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي، مع التأكيد على رفضها القطع لأية عملية توطين مبطن على أراضيها، وذلك خلال مشاركة البعثة في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين. ولاية سيدي بوزيد تحتضن يوم الأحد القادم الموافق 18 من أكتوبر الجاري ماراثونا وطنيا للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. ورئيسة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دكتورة زهرة ساسي جلالي تشدد على أن التبرع بالأعضاء يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم، مضيفة أن تبرع شخص واحد يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة 8 أشخاص.
3: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الإدارة الجهوية للصحة تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني لزرع الأعضاء يدعوكم الناس الكل يوم الأحد 18 أكتوبر في ساحة الأرض بداية من الساعة 7:30 تاع الصباح. تظاهرتنا السنة تحت شعار الخطوات الخضراء، مش مجرد سباق وبرع، هذه خطوة إنسانية كبيرة، متبرع واحد ينجم ينقذ حياة 8 من الناس ويرجع الضحكة لعائلة كاملة كانت فاقدة الأمل. تبرعه إذن وأسمى درجات العطاء. ساحة الأرض إن شاء الله باش تولي قرية صحية وترفيهية، باش نلقاو عيادات مجانية لتقصي مرضى السكري وضغط الدم وخيمات تحسيسية باش نجاوبوكم على كل أسئلتكم الطبية والقانونية.
2: وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة، وذلك بعد ساعات من اعلانه اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم تأجيل القمة الثانية بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي والتي كان من المقرر عقدها في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري على أن يعلن عن موعد جديد في الوقت المناسب. ووكالة رويترز تنقل عن مصدرين وصف بالمطلعين أنه تقرر تأجيل الاجتماع بسبب مخاوف أمنية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
5: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان FM. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس من اثنين للجمعة، من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في المنطقة والعالم. نحاول قدر المستطاع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار والمستجدات. اليوم أكيد باش نحكيه على أحياء الذكرى 63 لعيد

0: بعد إدارة الديون العالمية وتخفيف أعبائها عن الدول النامية. وأيضا وسط تحذيرات صندوق النقد من تداعية الحرب على اقتصاد الشرق الأوسط، هل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي؟ تلقوا تفاصيل الأرقام مع نور الفارسي وتفاصيل طبعا المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعاده. مرحبا بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم ومقترحاتكم. اذا كان فما ملفات تحبونا كالعاده نطرحوها فيه ونتون، ان شاء الله باش نرفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه تحيه لكامل الفريق اللي امن لكم الحصه، عزيز حسام وبطبيعه الزميل نور الفارسي في الاعداد والتنسيق، رفقكم زاد نهار الثلاثاء والاربعاء تحيه ليه، ويرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصه على يميني طارق الكحلاوي. اهلا وسهلا طارق ومرحبا.
2: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، مرحبا فريق الاعداد، كل مشاهدات المشاهدين المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا بك وسرحان شخاوي، اهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. ابتسام
0: مرحبا بكم سرحان وطارق. اليوم مش باش تكون فما فقره عطاير، مهم جدا نرجع بالطبيعه على ذكرى 63 لعيد الجلاء مباشره، دونك باش نمشيو لفقره لاكتواليتي.
1: لاكتواليتي
0: كما قلت لكم، تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ الجلاء، اخر جندي فرنسي من التراب التونسي من ولايه بنزرت. الذكرى 63 اللي ترجعنا لتاريخ 15 اكتوبر 1963، معركه الجلاء اللي كانت انطلقت فعليا نهار 8 فيفري 1958 بعد العدوان الفرنسي على قريه سقيط سيدي يوسف بالحدود التونسيه الجزائريه، واللي كانت استهدفت وقتها عدد كبير من المؤسسات محلية ونتج عليها سقوط عشرات الشهداء التونسيين والجزائريين مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم كل شهداء الوطن. طارق الكحلاوي، نحكيه على تاريخ مهم جدا، نحكيه على محطة مهمة جدا في رحلة الكفاح الوطني اليوم على مستوى البلاد التونسية لتحقيق السيادة الكاملة. طارق، مهم جدا للناس اللي تبع فينا الأجيال الكل عهمية التاريخ هذية، ما كان خلينا نقوله تاريخ ما قبل اليوم 15 أكتوبر 1963 وما بعد 15 أكتوبر 1963. نعرف أنت طارق بحكم اختصاصك ومتابعتك بعتك واطلاعك وغيره، مهم جدا نرجع معاك على كل التفاصيل التاريخية. تفضل طارق.
2: والله هو ابتسام، هي فرصة يعني نحكيه طبعا على الحدث، البعض المستمعين ربما ما يعرفش بعض التفاصيل فيه، ولكن أيضا نحاول نغزره له بشكل مختلف من الطرق التقليدية اللي تنجم تسمعها في أي مكان حول المعطيات التاريخية المعتادة. نبدأ بالمعطيات البسيطة المهم التركيز على أنه الجلاء هذه معركة جلاء كل القوات العسكرية الفرنسية، قوات الاحتلال من تونس، لم تتم في لحظة، تمت في مراحل متدرجة. اتفاق الاستقلال الداخلي في 55 خذا الحق في تسيير الشؤون الداخلية وليس بالضرورة السياسة الخارجية، السياسة المالية لا تزال تخضع آنذاك الفرنسيين، قوات الاحتلال الفرنسي ما زالت موجودة، بعض قوات الدرك والعسكر الفرنسيين قاعدوا متواجدين إلى 20 مارس 56، وين بدأ وين صار البروتوكول اللي أمضاه طاهر بن عمار آنذاك نيابة على قيادة السياسية الجديدة اللي هي تمثل في قيادة حزب الدستور، وخاصة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. البروتوكول هذاك لم يقر انهاء العلاقة، او انهاء مش العلاقة، هو انهاء السيادة الفرنسية على اختصاصات سيادية تونسية. حتى انه صارت معركة بعد 20 مارس، وفي الصيف متاع 20 مارس في الصيف متاع مارس متاع 56 بعد 20 مارس في ذلك الصيف صارت معركة تونسية من أجل إثبات السيادة في السياسة الخارجية، حتى أنه الدولة التونسية أرسلت سفراء بدون الاتفاق مع الطرف الفرنسي، لأنه فرنسا قعدت هي تحاول تحافظ على الاختصاص متاع تمثيل تونس خارج تونس في هذا بعد 20 مارس رواه. هذا باش نقول حاجة أساسية، الاستقلال يفتك ولا يمنح، وأهم مثال على ذلك هي القاعدة العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية في بنزرت، القاعدة البحرية في الميناء والميناء العسكري اللي كان تقريبا متداخل مع الميناء المدني، والقاعدة الجوية سيدي حمد. هنا كان التواجد الفرنسي العسكري قعد غادي، لكن لم يكن هناك نية فرنسية للخروج.

0: بروج. الطرف الفرنسي يقول لأنه صار اتفاق نجم تقول فيربال بين في نوفمبر 58 بين الرئيس الراحل حبيب بورقيبة والجنرال دوغول، وقتها هو الرئيس الفرنسي. وفي هذا في جوان بليتو قلت نوفمبر جوان 58 صار هالاتفاق، يقولوا اللي با صار اتفاق متاع اوكي مش توا. الطرف التونسي الرواية هي انه مانيش معنيين توا، ما راوكي باش نطالبوا بها لازم ناخذوها. الطرف الفرنسي يقول تم الاتفاق انه كل الوضعية مودوس فيفندي، معناها متاع هاوكا في إطار تنمية علاقات جديدة توجد مصالح فرنسية داخل تونس. يلزم نحط قاعدة بنزرت في الصورة العامة. عندما نقرأ الوثائق الرسمية الفرنسية لبنزرت من قبل 56، فما دراسات تنشرت في مجلة الفرنسية الرئيسية اللي تصدرها وزارة الدفاع ريفو دو ديفونس ناسيونال RDN اللي موجود جزء من الارشيف متاحة في الانترنت لكن جزء اخر مش متاح. فما مقال من عام 52 يتحدث على ميناء بنزرت كنقطة وقاعدة رئيسية في المتوسط، يسميوه مركز عقدة المتوسط الغربي في الوثائق الرسمية الفرنسية وفي الخطاب الرسمي العسكري الاستراتيجي الفرنسي. فرنسا شدت الصحيح انها تقعد وتبقى ورغم المطالبات التونسية المتكررة. ما الذي أشعل الموضوع؟ لأنه الجلاء في 63، وهذه المعطى اللي يلزم يفهموه الناس كل ويسمعوه الناس كل ويدركوه الناس كل، الجلاء في أكتوبر 63 أتى بعد معركة قبل سنتين في جويليا 61، وتلك المعركة هي اللي جعلت قضية بنزرت، مسألة بنزرت، مسألة مطروحة على مستوى دولي وفي الأمم المتحدة وطرحت حتى في مجلس الأمن الدولي. علاش صار الأزمة متاع بنزرت في جويليا 1961؟ لأنه في جوان أعلنت فرنسا أنها ستوسع في أحد مدارج الطائرات في القاعدة الجوية العسكرية، وكان ذلك إعلانا فرنسيا ضمنيا أنه الطرف الفرنسي ينوي البقاء في القاعدة الجوية في بنزرت. سبق ذلك بستة أشهر في جانفي 61 إعلان تونسي، مطالبة تونسية رسمية، أصبحت تونس تطالب رسميا، وقام بذلك الرئيس الراحل حبيب بورقيبة في اجتماع يخص الدول الإفريقية في تونس صار، وأعلن المطالبة، مطالبة تونس باستعادة بنزرت وبإجلاء القوات الفرنسية منها. بين جانفي والصيف صارت كما نقولوا ممحكات دبلوماسية. قبل ذلك قبل ما يتم الإعلان في 61 في اللقاءات التونسية الأمريكية، علاش مش بد الأمريكان الأمريكان مش يكون عندهم دور أساسي في هالمسار هذا الكل. الأمريكان اللي دفعوا في اتجاه استقلال تونس، لكن دفعوا في اتجاه استقلال تونس من أجل بقاء تونس قريبة من الحلف الغربي. وحتى المحاجة الأمريكية للفرنسيين في 56 وفي السنوات اللاحقة أنه راهو تونس يزم تاخذ استقلالها، مثلا في الصيف 56 وقت اللي صارت أزمة مع الفرنسيين في الدبلوماسية وإقراء وإرسال سفراء تونسيين في الخارج، المراسلات الأمريكية للأطراف الفرنسية، وهذا موجود في الأرشيف الأمريكي أونتر بارانتيز، تم نشر مختلف هذه الوثائق والبرقيات. السفير الأمريكي في تونس كان يقول للفرنسيين يلزم تونس تاخذ استقلالها بشكل واضح، وإلا يمكن أن تنحرف هذه القيادة في اتجاه الاتحاد السوفيتي والصين، يلزم ابقائها. وشوف راهي المعادله هذية انه يتم التعامل مع تونس بطريقه انه يجب ان تبقى قريبه من الحلف الغربي ولا تذهب الى الشرق، هي موجوده الى حد الان في المايند سيت، في الذهنيه الغربيه وخاصه الامريكيه، لا تزال متواصله الى هذه اللحظه. وقت اللي في قبل المطالبه بتاع تونس في جانفي، الرئيس بورقيبه اتصل بالطرف الامريكي وطلب منهم التوسط، التدخل من اجل الضغط على فرنسا لاخلاء بنزرت. هنا ايش يقولوا الامريكان في وثائقهم؟ يقولوا في المجلس الاطلسي اللي هو كما تقول النواه بتاع الناتو، يقولوا الفرنسيين كانوا يطالبوا الامريكان بدعم موقفهم في توسيع القاعده الجويه في بنزرت، وانه يلزم القاعده الجويه في بنزرت تصبح تابعه الناتو مش فقط تصبح تابعة المجلس الأطلسي مش فقط فرنسا. طبعا الهدف أنه تقعد فرنسا باسم الناتو. الأمريكان شي يقولوا في أحد برقيتهم، يقولوا نحن مناش هذي عام 60 قبل ما تندلع الأزمة، يقولوا نحن لا نرى ضرورة، لا نعتبر أنه بنزرت حاجة ضرورية بالنسبة للمجلس الأطلسي، وبالتالي لا يمكن دعم المطلب الفرنسي. قعدت فرنسا رأس رأس في تونس. ولهنا قرار الفرنسي الأحادي بتوسيع القاعدة الجوية في جوان 61 هو الذي أشعل المواجهة ودفع القرار السياسي التونسي لبدء مواجهة عسكرية. كل المؤشرات الآن بعد كل هذه السنوات توضح اللي نحن ما كناش جاهزين لهذه المواجهة العسكرية اللي سقطوا فيها مئات الشهداء. الرقم الرسمي في مواجهات جويلية 61 في بنزرت 600، لكن حتى هيئة الحقيقة والكرامة من خلال العمل قامت به الأرشيفي تقول المسألة تتجاوز 600، نجم توصل حتى 2000 و3000. بالمناسبة فما عمل توثيقي مهم قامت به هيئة الحقيقة والكرامة على معركة بنزرت. الرئيس الفرنسي أرسل للقوات العسكرية الفرنسية أمرا بضرب كل شيء يتحرك في بنزرت. ديغول نفسه أرسل، وصار في هذا الإطار المجزرة. يلزم نقول زاد الطرف السياسي التونسي رئيس الراحل بورقيبة لم يهيئ لي المعركة، مشوا فيها متطوعين اللي كانوا غير قادرين أن يخوضوا معارك بهذا المستوى مع قوات النخبة الفرنسية. رغم إيش نحكيه على أي قوات في بنزرت، نحكيه على عدد من القوات المهمة جدا. الرئيس الفرنسي قرر، وهذا تقال حتى في المعطيات الأرشيفية الفرنسية وبعض الدراسات، أنه هو يقرر متى ينسحب من بنزرت، لا تقرر تونس. ولهنا تم الانسحاب في أكتوبر، لكن انسحاب أكتوبر جاء بعد شنو؟ جاء بعد الضغط المتواصل، خاصة استقلال الجزائر واندحار الوضع الفرنسي في المغرب العربي. قاد فرنسا في المقابل محافظة على قواعد عسكرية في جنوب الصحراء في إفريقيا إلى أشهر فارطة، حتى السنغال تم إخلائها منذ أشهر قليلة. النظرة الفرنسية كانت أن وجودها في الاستراتيجي قائم على إبقاء مواطئ قدم داخل إفريقيا، ومنها المغرب العربي ومنها شمال إفريقيا. كي فرنسا خذت السلاح النووي ومعناتها تحصلت على السلاح النووي اللي بدأت المؤشرات متاعه من عام 60، وقتها بدأ ارتخاء الرغبة الفرنسية في المحافظة على بنزرت. هي معركة طويلة، ويلزم نذكره أنه أكتوبر 63 أدى إليه مسار كامل من التضحيات والنضال، ومنها معركة جويلية 61.
1: يعطيك الصحة طارق على كل هذه التفاصيل والمعطيات واللمحة التاريخية اللي رجعت فيها على محطات مهمة وتفاصيل مهمة تخص بطبيعة معركة الجلاء. واليوم خاصة أن تونس تحيي ذكرى 63 لعيد الجلاء. نخرج فاصل بعد نرجع نسمع سرحان الشخاوي. فاصل ورجعنا.
2: هنا تونس،
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
5: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار و 22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازلنا موصينا معكم ساعتنا الأولانية باش نوصوا أكيد نحكيوا على أحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء، وحتى مهمة جدا في تاريخ بلادنا. مهم جدا نرجو على كل التفاصيل والمعطيات وهالمسار التاريخي اليوم المشبع بعدد من المحطات في رحلة طويلة ومعركة طويلة. اليوم ثار الكفاح الوطني لتحقيق السيادة الكاملة بلادنا. اليوم سمعنا طارق في لمحة تاريخية رجع فيها على كل التفاصيل التاريخ المحطات المهمة المرتبطة ببعضها ما قبل 15 أكتوبر 1963 وما بعد ذلك التاريخ ومسار المعركة. طب شو نسمعك سرحان، وبعد شوية أكيد بش يكون حاضر معنا ضيفنا أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. هاي تفضل سرحان.
6: وأكيد ابتسام نحكي على حدث تاريخي مهم جدا بالتوازي مع أحداث تاريخية أيضا أخرى مهمة، نحكي على عيد الاستقلال بشهداء وغيره، حدث مهم لكن للأسف شديد بقينا في تونس على امتداد فترات طويلة نقرأ هذا الحدث كمعطى تاريخي منفصل تماما على حضرنا، منفصل تماما على المستقبل، وهذا مشكل كبير. أنه في تونس عنا تاريخ مهم جدا، فما محطات نضالية مهمة جدا سقطوا فيها شهداء، لكن للأسف شديد ما نجمناش نبنيه سردية وطنية مبنية على كل هذه الأحداث. مازلنا إلى حد الآن مازلنا نتعاطاه مع هذه الأحداث وكأنه مرحلة تاريخية تعديت وما عندها حتى علاقة بالحاضر. فما سؤال مركزي لازمنا نسألوه لأرواحنا، ماذا يعني عيد الجلاء بالنسبة لنسبة كبيرة جدا من الشباب التونسي، وماذا يعني الجلاء بالنسبة لعدد كبير جدا من الأطفال في تونس؟ للأسف شديد المرحلة التاريخية هذه وغيرها من المراحل المهمة برشا لا تتجاوز أن تكون مجرد درس في التاريخ يقرأه ويتم امتحانهم عليه ويأخذ عدد ثم ينساه تماما. حتى طريقة الاحتفال بهذه الأحداث وكأنه تم مؤسستها في سياق رسمي، وكأنه مؤسسة رسمية للدولة التونسية فقط اللي لازمها تحتفل بهذا الحدث، جيبوا برنامج ولا زوز في القناة الوطنية وغيره في المؤسسات الإعلامية الأخرى ويتم المرور على هذا الحدث وكأنه مرحلة تاريخية منفصلة تماما على واقعنا الحالي وعلى مستقبلنا. وهذا ما يساعدناش في تونس أن نعطيه قيمة مضافة للتاريخ اللي هو مسألة مهمة جدا في رؤيتنا لذاتنا. الجلاء وغيره من المحطات التاريخية مهمة جدا في بناء الشخصية التونسي، ومهمة جدا في بناء الشخص التونسي والفرد التونسي. للأسف شديد نانيش قاعدين نتعطاه معها في السياق ذي، قاعدين نتعطاه معها وكأنه مجرد حدث تعدى فقط نحتفلوا به، وقاعدين نشوفه معني حتى في مسألة الاحتفال بهذا الحدث معني بدأت تتراجع بشكل تدريجي حتى أنه تتوقف على مجردا ورئيس الجمهورية مش البنزرت فقط بعد تنتهي المسألة دي، ما فماش يعني معطى لافت بالنسبة للتونس اللي يخليهم يهتموا، خاصة ديما أنا نحكي على فئة الشباب ونحكي على الأطفال اللي هما لازم تكون فما حاجات لافتة بالنسبة لهم باش يمشيوا على الأقل يبحثوا على التفاصيل الجلاء وعلى تفاصيل الاستقلال وعلى تفاصيل عيد الشهداء وغيره من المحطات التاريخية هذه. علاش نقول الكلام هذا في الفترة هذه بالذات؟ لأنه نحن في حاجة إلى بناء سردية وطنية جامعة للتوانسة الكل، بناء سردية وطنية جامعة للتوانسة ما تنجم تكون إلا باستحضار الأحداث التاريخية اللي عندها قيمة رمزية كبيرة جدا بالنسبة للتوانسة الكل، وعندها قيمة رمزية تاريخية، عندها قيمة رمزية مهمة جدا في الحاضر، وستكون لها قيمة رمزية كبيرة جدا في المستقبل. استحضار الأحداث هذه وأنه نحاول نبنيه منها قصة بالنسبة للتوانسة، نبنيه منها حكاية تجمع التوانسة الكل، هذه مسألة مهمة جدا. علاش نقول هذا؟ لأنه معناه باش نرجع شوية للحاضر اللي قاعدين نشوفه فيه أنه التوانسة قادرين أنهم يفتحوا معارك بينات بعضهم على أدق التفاصيل، على مسائل سياسية، على مسائل اقتصادية، على مسائل اجتماعية، حتى على مسائل رياضية، حتى على مسائل تتعلق بالكرة. يعني استحضار المحطات هذه واعطاء قيمة مهمة جدا للمحطات هذه يخليك تبني شخصية تونسية واعية بتاريخها، ويخليك تبني شخصية تونسية واعية أنه فما سردية مشتركة، فما قصة مشتركة، فما حكاية مشتركة ما بين التوانسة الكل. ورأي الأمم اللي تقدمت الكل في العالم واللي تنظر طول مستقبلها عندها استيعاب كبير جدا للمسألة التاريخية، وعندها اعتزاز كبير جدا بالمسألة التاريخية وبرموزها تاريخيين وبالقصة متاعها. نشوفوا الدول الكل، نشوفوا الصين مثلا اللي هي من أكثر الدول المتقدمة حاليا اللي عندها مشروع، فما قصة تجمع الناس الكل داخل الصين، فما سردية وطنية داخل الصين ومختلف الدول الأخرى، اللي فما دول اللي تاريخنا نحن كتونس يتجاوزهم بمحطات كبيرة جدا، اللي نحن عنا محطات شديدة الأهمية وعنا رموز وطنية وعنا ناس ضحات وعنا عدد كبير جدا من الشهداء اللي مشاو معنا في سبيل استقلال البلد. وبالتالي مهم جدا أنا نحكيه على الجلاء، ومهم جدا أنا نحكيه على الاستقلال، ومهم جدا نحكيه على عيد الشهداء وغيره، لكن الأهم من هذا الكل أنا ما نحكيوش عليهم في مرحلة سردية وكأنه حدث تاريخي مرة، بل بالعكس لازمنا نربطوهم بحضرنا ولازمنا نربطوهم مستقبلا، مش على الأقل تلقى أنت أجيال تعتز بتاريخها، لأنه اللي ما يعتزش بتاريخه واللي ما عندوش وعي بتاريخه غير قادر أنه يبني الحاضر وغير قادر أنه يستشرف في المستقبل. وبالتالي مسألة هذه رأي مهمة جدا، رجاء ديما نقولوها ابتسام ونعودوها أنه في الأحداث هذه لازمها تاخذ قيمتها بالنسبة للناس ولازم تكون معناها قيمتها كبيرة برشا. معناها الحدث هذا اللي يتعدى حاليا مرور الكرام وحدث أخرى لازم على الأقل يكون مستوى احتفالنا به في تونس لازم يكون حدث استثنائي باش نبني أجيال فاهمة شنو تاريخها وفاهمة شنو حضرها وقادرة على استشارة في المستقبل.
1: يا تشيك صحة سرحان. احنا أكيد ده مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا أكيد باش نوصل معكم بقية الملفات والمواضيع. وزير التشغيل يقول نعمل على إرساء منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل. مهم جدا نرجع على سوق الشغل اليوم شنو متطلبات سوق الشغل مع أستاذ المختص في قانون الشغل حافظ العموري. بعد شوي باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو لكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل ورجعينا.
2: هنا تونس
3: خليك قريب فيم ورجعينا. الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لا سوبرتار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل أمن بنك تونس باي.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
8: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك اورانج
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس نص نهار وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى. مازلنا أكيد موصلين معكم ساعتنا الأولانية مازلنا زادة موصلين معكم فقرة الأكتواليتي. وزير التشغيل يقول نعمل على إرساء منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل. باش نحكيو على الموضوع هذا بعد شوي. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي سرحان شخاوي مرحبا بكم من جديد وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو مختص وأستاذ في قانون الشغل حافظ العموري. أستاذ أهلا وسهلا مرحبا.
11: أهلا وسهلا
1: مرحبا بك مشكور على قبولك الحضور معنا. أستاذ حافظ وقت لي نحكي أو يكون منطلق حديثنا ما قاله وزير التشغيل أو ما أعلن عنه وزير التشغيل بخصوص العمل على إرساء منظومة يقظة اليوم لمتابعة تطور سوق الشغل. الموضوع هذا اللي خلينا نقوله أستاذ كنت حاضر معنا في أكثر من مناسبة وكان من بين الملفات اللي طرحت أو صارت الإشارة لها واقع سوق الشغل شنو أبرز التحديات اليوم اللي ما تروحها والأهم هذا شنو المتطلبات اليوم في علاقة بسوق الشغل. وقت اللي ننطلقوا من التصريح هذايا أو من الإعلان هذايا اليوم سي حافظ العموري هل يمكن الحديث اليوم على أنه من بين أوكد الأولويات أنه لازم تكون عنا منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل؟ هات نبدأ بالنقطة هذه الساعة وبعد طيب. نرجع لتفاصيل أخرى.
11: طيب أول حاجة راهو في وزارة التكوين المهني والتشغيل عندنا مرصد وطني للتشغيل. والمرصد الوطني هذا نعرفه راهو عنده معطيات هامة برشا على سوق الشغل. كأنه تابلو دبور. وإنما شوف أنا نعرف راهو الوزارة ما تصوروش قديش فيها كفاءات. راهو في ذهن المواطن التونسي راهو فما معناها فهم غلط للوزاره هذه. راهي الوزاره هذه نسبه البطاله مش هي اللي تتحملها. راهو شوف التشغيل راهو مسؤوليه الاقتصاد. احنا عندنا اقتصاد ضعيف ويمر بازمات وازمات هيكليه. راهو مسؤولية وزارة المالية. وقت وزارة المالية هي تعطي تشجيعات للتشغيل وتخفض الضريبة على الشركات المشغلة بطبيعة الحال نسبة التشغيل باش ترتفع. وزارة الشؤون الاجتماعية وقت تعطي تعفي المؤجرين من مساهمات الضمان الاجتماعي لمدة معينة وقاعدة تعمل فيها راهو كيف كيف يعاون على التشغيل. معناها التشغيل راهو مسؤولية تقريبا كل الوزارات. وزارة التكوين المهني والتشغيل شنية هوني دورها؟ هي دورها بطبيعة الحال أول حاجة باش تدرس سوق الشغل. اليقظة شي معناها؟ معناها باش نشوفوا شنو عندنا، شنو المهن المطلوبه، شنو المهن باش تحذف، كيفاش باش يكون عليه سوق الشغل في الخمس سنين الجايين، مش كل عام وعامه. انا نعطيكم مثال وحاجه باهيه عملتها وزاره التكوين المهني والتشغيل، راهو في السنة حذفت عديد الاختصاصات وعملت اختصاصات جديده مطلوبه. احنا اذا كان نحبوا اون انتيسيب نسبه راهو فما مهن جديده لتو وصلتنا وانما قاعده موجوده في بلدان اخرى. احنا ناخذ الاحتياطات ونبداو نكونوا في المهن هذيك. يلزم زاده نتعداو التكوين على كارت. معناها
1: ايش معناها هذا؟
11: معناها على كارت معناها جايه مؤسسه جديده ولا باش تجي لتونس وعندها اختصاصات مش موجوده في تونس. وزارة التكوين المهني تحضر لها تكون لها اللي باش يخدموا هونية. اذا هذا اليقظه، اذا انا نقول اليقظه راهو سي كيسيون دو في، معناها نشوفوا سوق الشغل على اقل شيء خمس سنين القدام شنو وين ماشي، وهكا تابلو دبور نقصوا نحيوا اختصاصات نرجعوا اختصاصات. وراهو وزاره التكوين المهني والتشغيل ما يمكنش في تونس باش تشتغل بدون تناسق مع وزاره التربيه وزاره التعليم العالي. توا الكاباسيتي نتاع التكوين في وزاره التكوين المهني والتشغيل راهي ماهيش عاليه برشا، راهو معناها التقريب في كل دوره تاخذ 25000 30000. احنا عندنا منقطعين على التعليم راهو 100000 تقريبا. ونحب ان شاء الله ديما نقول ان شاء الله وبديت في تونس نحيو من مخنا انه راهو اللي يمشي للتكوين المهني راهو كان ما نجحش في التعليم الثانوي ولا ما نجحش في التعليم العالي. لا مش هذا، التكوين المهني راهو نسبه البطاله فيه اقل قليله برشا. اذا نشوفوا احنا هالمهن الجديده، المهن تاعهم تاع الذكاء الاصطناعي نعرفوها موجودة، وزارة التكوين المهني والتشغيل ديجا أوكي عملت ولا دخلت موديل في التكوين متاحة الذكاء الاصطناعي، وهذه حاجة هائلة برشا. أو نعطيك مثال على المهن اللي تظهر اللي ظهرت في دول أخرى وإحنا ما زالت عندنا. وزارة التكوين المهني والتشغيل لا أنتيسيبي سبقت دخلت التكوين هذاك السنة، هو هذاك اللي نسميه من ليزوكسيلير دو في، مرافقي الحياة، اللي زيت سواني ومرافقي الحياة. هذوما نشوفوا امريكا ما عندهاش خاطر التامين الاجتماعي خاصه، وانما في الاتحاد الاوروبي راهو هذوما تاخذهم السيكوريتي سوسيال اون شارج. هذوما باش يتلهوا بالناس الكبار بالمرضى، هذوما عندهم تكوين خاص. احنا تو في تونس شكون قاعدين نقوموا بالمهمه هذه؟ راهو المعينات المنزليات. اذا قامت الوزاره بتكوين اسنا بدات حلت، وما تصورش قداش الطلبات. وانا نقول لك الطلبات هذه باش تكون في تونس وباش تكون بالخصوص خارج تونس، وهذاك علاش راه ما فماش عيب. انا رانا الحق مانيش موافق الناس اللي تقول احنا قاعدين نكونوا باش نبعثوا للخارج. لا ما فماش عيب، احنا يلزم سوق التشغيل، يلزم الوزاره تخدم على السوق التونسيه اللي هي ضيقه وتوا ما هيش في احسن حال سوق التشغيل، وزاد على السوق العالميه كل ما هو مطلوب راهو ما يسالش نكونه ويخرج. ديما في الاخير باش هو نفسه يا اخي، احنا التحويلات نتاع المواطنين في الخارج راهي تقريب في المرتبه الاولى ولا الثانيه، يعني هذا هام برشا وما نخليهمش باش نقولوا ما نقرجهمش. هات احنا نوفروا لهم، ما وفرنا لهم سوني شغل ما يسالش نكونوا ويخرجوا لبرا. اذا مثلا اعطيتك المثال هذا لي زوكسيليير دو في، هذوما المعينين. واحنا راهو احنا زاد ما نقولش انا عندنا تهرم، ديما ما عندناش تهرم، وانا ما عندنا بوادر نتاع تهرم تقريبا 19% فوق 60 سنه. اذا عندنا بوادر نتاع تهرم، إذن هذوما بس السوق التونسية والسوق الأجنبية على شرط، ديما نقول على شرط أنه إن شاء الله وزارة التكوين المهني والتشغيل في كل الاختصاصات لقاعدة كما دخل تو الذكاء الاصطناعي دخل اللغة الإنجليزية، لأنه راهو البلدان يستحقوا، حتى بلدان ما عندهاش الإنجليزية كما ألمانيا راهو يكفي باش تعمل تعرف اللغة الإنجليزية، خاصة الصناعة أصحاب الصناعة لي ميتي راهم يخرجوا. إذن هذا هو أنا نقول اليقظة هو أنه نعرفوا أشنو قدامنا هيك التابلوت بارش فيه. وزاد حاجة أخرى، ما نعتمدوش على مكاتب التشغيل، راهم مكاتب التشغيل المعلومة حق ناقصة. تعرفش علاش ناقصة؟
1: علاش ناقصة؟
11: ناقصة على خاطر راهم مش المؤجرين يتعديوا بمكاتب التشغيل، أحرار المؤجرين، معناها ياخذوا طول يجيبوا من معناها مكاتب التشغيل شنو يسجلوا راهو الطلبات اللي عندهم وشنو التشغيل اللي صار عندهم، ولهذا ناخذوها هي المعلومة. ولكن راهم ما يسالش، أنا نقول ونتمنى إذا كان ماهيش تعمل فيها وزارة التكوين المهني والتشغيل تعمل كل عام استبيان سونداج، وليت عندنا منصات ونعملوا استبيان في المنصة على بار إشانتيوناج، نعطيوها المكتب مختص ياخذ المؤسسات الصغيرة قديش المؤسسات الكبرى إلى آخره، ونشوف شنو الحاجيات نتاعهم، شنو الاختصاصات الناقصة، شنو الاختصاصات اللي ما عادش حاجتها بهم إلى آخره. دونك هوني تكون للوزارة معناها معلومة كاملة، وهذا يدخل في اليقظة.
1: واضح. مذكر ضيفنا هو أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. باش نبدا معاك طارق باش نركز ربما على نقطة كانت منطلق حديث الأستاذ حافظ العموري اليوم، وقت اللي نحكي ربما طارق على نسبة البطالة اليوم ونحكي على مطلب التشغيل، ونراه طارق تقريبا من بين أبرز المؤشرات اليوم اللي يصير التركيز عليها. ما نجموش نحكيه على بطالة طارق ونحكيه على الحلول ونحكيه على متطلبات سوق الشغل، ما نحكيوش على السياسات العامة للدولة اليوم أو أي سياسات اليوم عامة للدولة في علاقة بالموضوع هذا. هل فما مخططات اليوم في علاقة بسوق الشغل ومتابعة التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم اليوم الكل؟ أي برامج اليوم باش يصير الإعلان عليها واتخاذها وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنه مرة أخرى نقول أنه التشغيل من بين أبرز المطالب اللي ترفع، حتى نرجع للتقارير المنتدى التونسي سرحان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقول أنه تقريبا التشغيل دائما طارق هو اللي تصدر المطالب. ومصطلح الاستشراف طارق اليوم ماذا يذكر في إعلان وزير التشغيل؟ يقول واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. طارق
0: هذه آليات نجم نقول إدارية في فهم ورصد سوق الشغل، مش هذه اللي بتخلق لنا معناتها الشغل، هو محاولة من الوزارة لمعناتها رصد خريطة العمل وخريطة البطالة وخريطة معناتها مؤشرات سوق الشغل عموما. وهذا مهم على مستوى الدراسي هنا، معناتها عمل الوزارة يولي أشبه بنوعا ما منصة تجمع داتا للدراسة أو للبحث أو للاستشراف. مهم، ونحن ديما نتحدثوا كيفاش أنه يلزم في أي خطة اقتصادية يكون فما جهد استشرافي، جهد ديما نقوله، ما أنا يعني مانيش شخص عندي تشاؤم الاستشراف، شديت عامين لتيس ونعرف أهمية الاستشراف والاستراتيجية، وبعد باش نحكيه في الساعة الثانية على التقرير الجديد متاع IMF متاع الاوتلوك، معناها الاستشراف متاع سنة 27 على أنه أسسه كيفاش تعمل واتسيتيرا، تنحكيه على هذا كان بعد. لكن على أهمية كل هذا، أنا اللي يهمني هو شنية عمليا، كيف هل عنا سياسة منسجمة ولا خطة منسجمة ولا في خلق مواطن الشغل؟ لهنا طبعا عندي أنا توجه لي أنه الدولة تشغل. طبعا عنا الدباء قلنا قبليك الرئيس بشاف البنزرت، ويبدو أنه ممكن يسر قابل التقى عدد من المعطلين، هذه هالموضوع متاع القانون 18-25 هو أحد المؤشرات متاع أنه الدولة تكون مشغل رئيسي، أن هي اللي تنددب للوظيفة العمومية، أنه المؤسسات العمومية عدم خوصتها، وهذا خيار أنا في رأيي خيار صائب، لكن عدم خوصتها هل يعني عدم إصلاحها؟ ولهنا وين المشكل، لأنه عندنا مؤسسات صحيح مهمة على مستوى السياسات الاستراتيجية والسياسات العمومية للدولة، لكنه عدم إصلاحها كما التونسير والمشاكل اللي نشوفه فيها توا المتراكمة اللي تخلي عدد من الطيارات مكسرة وأمبان وما تنجمش تخدم وتخلي توانسة في مطارات وغير توانسة في مطارات ملوحين، لأنه ما تمش إصلاح هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية. هي استراتيجية زي ما نحافظ عليها، لكن كما تصلحيش يولي معناتها مشكل هذيك، يعني في عوض أنه المؤسسات العمومية تساهم في النمو تولي تساهم في نزيف مالي للدولة، وهذا مشكل. أين المهم هي الرؤية العامة، هل أنه فما مع الشعارات والأهداف والنوايا، هل فما خطوات تجعل مفهوم الدولة الاجتماعية اللي يركز عليه الرئيس واللي يجعل الدولة لاعب رئيسي في سوق الشغل، هل هذية عنده مقومات؟ الحاجة الأخرى، المؤسسات الصغرى المتوسطة حتى بمنطقة الدولة الاجتماعية من المفروض خاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة ما تلزهش للزاوية. طيب أنا شفت في البلاغ الرئاسي الأخير اللي أثار بعض الجدل في فقرته الأخيرة لمحالة للرئيس، أنا يهمني باركونتر الفقرة الأولى اللي تحدث فيها على أنه فما نقاش حول قانون الميزانية وفما عبء ضريبي من الضروري التخفيف فيه. منين جاي الفكرة بتاع العبء الضريبي التخفيف فيه هذا؟ علاش قرر أنه كان فما عبء ضريبي عالي وتوا تم التخفيف فيه؟ هذا يستحق نقاش وتفسير. اللي نحب نقوله يلزم كاب، يلزم رؤية منسجمة. ونقول شيء هذا جستمو لأنه فكرة المدارس الاقتصادية والاقتصاد السياسي فكرة لم تمت، راهي هي مازالت قائمة الذات. اللي تحصلوا على جائزة نوبل توا أسبوع الماضي ينتميوا لمدرسة اقتصادية محددة، يعني ما همش جايين مش هكاكا والله يخدموا حاجات متاعك اللي يسميهم هما ايكونومتري اكلي هاك ارقام وجداول وبيانات. لا لا، هما يتبنوا رؤية اللي هما زوز داير وزوز من الولايات المتحدة يتبنوا النظرة النيو كينيزية اللي ترى اللي السياسات النقدية وسياسات البنوك المركزية، نرجع لها داير من بعد هذه وقت اللي بنحكيوا على الديون. سياسات البنوك المركزية عندها تأثير أساسي في الوضع الاقتصادي العام الماكرو إيكونومي، بما فيها الدور الرئيسي السياسات النقدية البنوك المركزية في تنشيط سوق الشغل وتنشيط العمل. لهنا شنو هو دور البنك المركزي متاعنا؟ هل فما انسجام بين منطقة الدولة الاجتماعية وسياسات البنك المركزي؟ هنا يلزم أنا في رأيي النقاش الماكرو إيكونوميك بالنسبة لي هو نقاش بريمورديال، والنقاش الماكرو إيكونوميك مش نقاش شعارات وإعلان نوايا، هو نقاش أهداف كيف تحققها على مستوى سياسات عملية وفعلية.
1: هذا هو باش نرجعوا بالطبيعة أكيد عندك تفاعل مع كلام طارق أستاذ حافظ العموري، وباش ننطلق من فكرة كان قالها طارق أنه اليوم أي دور للدولة في التشغيل، هو في الأخير هذا هو السؤال المركزي، وأي سياسات اليوم للدولة في علاقة برؤيتها وتصورها اليوم للتشغيل. مطلب قاعد يترفع اليوم وقاعدة تصير المنادت به، يقعد الأهم من هذا شنو هو المقاومات اللي قادرة الدولة اليوم على خلقها على مستوى واقعي اليوم لتنفيذ سياساتها اليوم اللي رفعتها كعناوين وكشعارات في علاقة بالتشغيل. هوني طارق حتى حكي على تشغيل المعطلين عمل من أصحاب الشهائد العليا وغيره من الملفات اللي تم طرحها أنه بش يصير يعني تنفيذها على أرض الواقع. أستاذ فاضل.
11: نعم، هو الدولة في الحقيقة راه أنا ديما منيش مع الدولة المشغل، فانتهى دور الدورة الدولة المشغل أساسي انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. بيش تشجع القطاع الخاص؟ تشجعه بكل الوسائل. طيب مثلا نحن علش من بين الاستثمارات شو اللي يخلق الشغل؟ ما الاستثمارات؟ احنا معناها الحذف الرخص راهو قاعد يمشي ببطء شديد جدا، وساعات نحيو رخص ونخليه في بقعتها بكرة الشروط أصعب من الرخصة من اللي بتخليه الرخصة. البيروقراطية، أنا ما نعرفش كيفاش في دول تحل شركة وعن بعد في نهار ولا 24 ساعة وهوني يبدأ يجري من بقعة لبقعة، وكيف كيف هوني مع طارق نوافقه في حكاية السياسة البنكية. السياسة البنكية سواء البنوك أو البنك المركزي كيف كيف؟ إذا كان إخي هو مستثمر، يستحيل كان مستثمر يحب يعمل استثمار كبير باش يكون من عنده هو برك، راهو باش يلتجئ للقروض. إذا كان أنت طلع لي نسبة الفائدة بنك مركزي ولا البنوك كيف كيف ما عندهاش سيولة ولا ما تعطيش، وين يجي الاستثمار؟ إذن سياسة الاستثمار هوني راهي الدولة، أنا أقول الدولة مش ناجحة فيها إلى حد الآن، ما نجحتش في الاستثمار وفي تشجيع الاستثمار في في في تونس بالشيء الواقع بالبيروقراطية بالشيء اللي نسمعوه راه ما يمشيش. وإذا كان ما فهمش استثمار ما فهمش شغل. وزارة التكوين المهني والتشغيل راهو هي مش دراسات فقط، هي راهو عندها ميزانية متاع قروض زادة. ما نحكيوش كاش على التشغيل المؤجر، احنا لا المؤجر لا فما راهي تعطي قروض للي يحب يعمل مشروع، وعندها في الميزانية متاعها عندها نسبة كبيرة تعطيها للبي تي اس البنك دي سوليداريتي، هذيك باش تتصرف فيها. اذا عندنا التشغيل الحر والتشغيل المؤجر، وكيف كيف عندها هذيك العقود متاع تشجيع التشغيل CVP. CVP مثلا زاد أخذت قرار باهي عام ناول أنه CVP ما نخليوهش عامين في نفس الشركة. راو إذا كان خليناه عام وما خذيوهش ما رسموهش زيد باش يعود العام الثاني هذا ولا استغلال، يمشي شركة أخرى ويشوف حاجة أخرى. إذن وأنا ماذا بيا ما نعرفش الوزارة عملتها ولا لا، ماذا بيا نحب نعملوا تقييم نشوفوا CVP قديش تكلفنا، خاطر CVP راو الدولة قد تكفل بالضمان الاجتماعي ما واحد. اذا قديش تكلف لنا هو الكلفه نتاعو، وقديش يجيب لنا من مواطن شغل يندرا سافو لوكو ولا سافو بالكو باش نواصلوا في البرنامج هذا القديم كان CVP ولا CVP ما هوش باش يتغير واحد.
0: والا تعطيه ما قيمته في اطار قرض باش يعمل مشروع مثلا. مثلا
11: تي هو راهو القروض موجوده،
0: القروض تزيدوا لونفلوب نتاع القروض
11: هذا هو. وراهو في تونس يزم نعرفوا انه النسيج الاقتصادي التونسي راهو 80% مؤسسات صغرى ومتوسطة راهو زايد. راهو وحاجة أخرى، راهي تونس أنا عندي قناعة أنه تونس ما هيش بلاد باش تكون صناعية، لا هي متاع خدمات، الموقع متاعها الجغرافي، التكوين متاع الكفاءات الكبيرة في تونس راهي متكون كان بلاد خدمات. والدليل على ذلك احنا تقريبا سوق الشغل 56% والا اكثر راهو تشغل فيهم الخدمات، الشركات لي سوسيتي سيرفيس ماهيش الشركات الكبيره ولا الشركات نتاع الصناعيه. اذا عندنا الخدمات، عندنا بطبيعه الحال الفلاحه والسياحه تابعه الخدمات، معناها احنا زاد يلزمنا نشجع هيك المؤسسات الصغرى والمتوسطه راهي هي اللي تحل مشكل التشغيل، ماهيش المؤسسات الكبيره كما نظنوا احنا.
1: واضح هاي سرحان.
6: هو ابتسام إذا كان مش نحكيه على الشغل وسياسات الشغل وغيره، فما زوز معطيات أساسية لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار. أولا المعطى الأول هو معطى موضوعي، المعطى الثاني هو معطى ذاتي. المعطى الموضوعي متعلق أساسا بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعمل في ثورة في سوق الشغل في العالم الكل، مهن كبيرة اندثرت تماما ومهن أخرى في القريب العاجل، لأنه قاعدين نحكيه على أكسيليريسيون دي ليستوار، يعني ما عادش نحكيه على 10 سنين قدام و20، مش نحكيه على عامين ثلاثة القدام. ستجد العدد كبير جدا من المهن التي ستندثر بعض الدراسات اللي تحكي على أكثر من 25% من المهن الموجودة حاليا ستندثر في القريب العاجل على امتداد السنوات القادمة، في حين أنه نحن مزلنا في تونس قاعدين نقريو في شعب المستقبل الأساسي متاعها هو البطالة، وكأن نحن قاعدين نصرف ونحضر في ناس مش يكونوا عاتلين عن العمل لكنهم حاملين لشهادات العليا. هذا مشكل كبير. هذاك علاش حبيت نستغل انا وجود سي حافظ بحثاني باش نساله باعتبار اللي هو معناها قريب من المساله هذه ومتابع، هل انه في مستوى تحركنا الرسمي هل انه نحن قاعدين نسيروا بنفس النسق متاع سرعه الذكاء الاصطناعي، او انه نحن متاخرين نسبيا، او انه نحن متاخرين بشكل كبير جدا؟ هذا في علاقه بالمساله الموضوعيه في علاقه بالذكاء الاصطناعي. فما ايضا مساله ذاتيه تطرح روح بشكل كبير جدا. رو المجتمعات ما تقعدش في حالة متاع استاغناسيون على امتداد عقود، فما تغيرات كبير. من أهم التغيرات اللي موجودة في الملامح الكبرى والعناصر الكبرى متاع المجتمع التونسي أننا مجتمع نسير بشكل سريع جدا نحو التهرم، وانت كنت تحكي عليها هذا سي حافظ، وانه فما الكثير من المتغيرات اللي موجودة في المستوى الاجتماعي وحتى ندرج شوي في المستوى الأكاديمي، لأنه قاعدين نشوف الدراسات تتحدث على عدد كبير جدا من أطفالنا اللي قاعدين يغادروا في مقاعد الدراسة، جزء منهم ماشي للشارع بلاي مستقبل وجزء آخر ماشي شوي للتكوين المهني. وبالتالي المتغيرات الموجودة هذه في علاقة بالشيخوخة، في علاقة بالأطفال اللي هما باش يكونوا في القريب العاجل باش تكون لك نسبة مهمة منهم ما عندهمش تكوين أكاديمي كبير برش، والجزء المهم اللي عنده تكوين أكاديمي مهم قاعد يسافر البر. يعني التابلو دبور هذا متاع التغيرات والتحولات الاجتماعية، ما نعرفش أنا حبيت نسألك سي حافظ لأنك أنت متابع جيد للمسألة ذي، هل أنه كجهاز رسمي للدولة التونسية إخي عنا استيعاب نحن المتغيرات هذية؟ يعني هل أنه فما قرارات مرافقة للتحولات الاجتماعية أو أنه نحن مزلنا متأخرين بشكل كبير جدا على هذا؟ علاش أنا نطرح في السؤال هذا وتقديري خاص سؤال ملح جدا، لأنه التحولات سي حافظ أنت تعرف لا تنتظر، ما تستناناش، ما تقعش تستنانا نحن حتى نتخذوا قرارات والقرارات تكون عندها مستوى بيروقراطي معين وخمسة ستة سنين باش تطبق. التحولات الاجتماعية سريعة جدا، سريعة بشكل يعني يفوق قدرة الدولة على الاستيعاب. هذاك علاش حبيت نسألك، هل أنه القرارات اللي قاعد سيادتك تتابع فيها وذكرت جزء منها هي تسير في نفس المسار متاع الجهاز الرسمي للدولة التونسية، أو أن حتى في هذا مقارنة زاد بالذكاء الاصطناعي الجزء الأول من سؤالي متأخرين نسبيا أو متأخرين كليا؟
1: تفضل أستاذ.
11: طيب أنا موافقك تماما، توا في الثورة الرقمية والتكنولوجية ما يسالش نمشيو ببطء، راه الذكاء الاصطناعي كما قلت أنت ما فماش البطء هذا، هذا ما معناها دي جور ولندما عندنا شركات أجنبية. احنا في تونس اللي تخدم برشا لي ديفلوبور هذاك اللي لوجيسيال اي بيان، راهو المهنه هذه راهي باش تندثر، باش تتقلص ومن بعد تندثر، ما عادش هنية. انا نا نا نا نا نا هو نشوف الاحصائيات كي توا بدات البوادر، شكون الضحيه نتاعهم هذوما لي ديفلوبور؟ لي ديفلوبور هما عاده سون دي انجينيور انفورماتيك جونيور اللي خارجين جد، خاطر هما باش يدخلوا المعطيات. نسبة البطالة قاعدة ترتفع بالنسبة ليهم بصفة كبيرة، ما عادش حاجتهم بهم، واللي يخرجوا جدد مش قاعدين يلقاو خدم. راهو عندنا توا لي زابيل دوفر باش تاخذ مرشي في الشركات هذوما يشرط عليك تستعمل الذكاء الاصطناعي. معناها الشرط ما كانش ما تاخذوش، مش شروط. إذن هذا الكل راه معناه ما فماش هذا نستناه والبطء وتو نشوفه واحد وكل شيء، ما هذا انتهى وقت ما فماش أسرع من ثورة الذكاء الاصطناعي. وإنما ومع هذا فما مؤسسة أوكسفورد عملت معناها تصنيف قديش الدول في المراتب متاعها في الذكاء الاصطناعي. أنا نفسي تفاجأت أنه تونس في مرتبة متأخرة جدا، المرتبة 95 على 188. المرتبة الأولى هي 18 عالميا والأولى عربيا، ومازلنا بعد هي الإمارات وفجرتها السعودية. إذن احنا مازلنا متأخرين، بالرغم احنا عندنا عدد كبير من المهندسين، عدد كبير من المهندسين من تاع الانفورماتيك وكل شيء، وإنما المؤشرات أكثر من هكا. يخي احنا عندنا الانفراستركتير متاع الذكاء الاصطناعي، عندنا ما عندناش متاع الرابيديتي متاع الانترنت والقوة متاعها. ما شوف الانفراستركتور مع الناس احنا ما نكونوا كانشي، ومش احنا الكل ومش احنا برك، راه انا نقول الدول العربيه حتى الغنيه والدول الافريقيه ما نكونوا الا مستهلكين للذكاء الاصطناعي، ما احناش ما نكونوش منتجين للذكاء الاصطناعي. اذا يلزم ناخذوا بعين الاعتبار هالتغيير هذايا، ويلزم هذوما هذم توا هوني تجي وزاره التكوين المهني والتشغيل زادها هذوما اللي باش يخرجوا باش ضحية الذكاء الاصطناعي، يلزم وزارة التكوين المهني والتشغيل تعاود تاخوهم وتعمل لهم ريكونفيرسيون فورماسيون على الميادين اخرى اللي يطلبها الذكاء الاصطناعي. هذوما لي زانجينيور انفورماتيك بطبيعه الحال باش ريكونفيرسيون للمهن، فما راه مهن نتاع مصمم ذكاء اصطناعي، فما عديد المهن تدخل في خلقها الذكاء الاصطناعي، يجم يعملوا ريكونفيرسيون فيهم. لكن فما الناس ما هو مش باش يتأقلموا، ما ينجموش يتأقلموا. أنا موافقك تماما، طيب بالله قاعدين نكونوا في الكليات متاع التاريخ وجغرافيا ومنش عارف شنو واحد هذا موين ماشيين
9: والترجمة
11: الترجمة يعطيك صح أحسن مثال الترجمة راهي باش راهي راهي باش تنتهي توا قاعدين الترجمة هالنصوص المتوسطة واحد قاعدة سيء وفات مش يبقى كاشي النصوص معقدة راهي الترجمة ما قالها راهي باش تنتهي علاش احنا نكونوا في الفاكولتي دي لاتر وفي بورقيبة سكول واحد وكل شيء علاش نكونوا في الترجمة علاش نكونوا في العلوم الإنسانية سيدي ما نحيوهاش تماما أما قلصوا أكثر ما يمكن كيف هوني مع وزارة التكوين المهني والتشغيل راهو هذاك التكوين في الشعب الإدارية ومستسكرتير وكذا واحد وكل شيء راهو لازم تنحيته الكونتابل كيف ما نحكيش على زيكسبير كونتابل خاطر عنده مسؤولية قانونية كيف راهو لي كونتابل كل ما هو الخدمة متاعه ادخال بيانات راهو باش يندثر ويلزم الوزارة تقرا حساب وتعمل دي بلان دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
1: مازال دقيقة طارق طلبت تفاعل في نقطة معينة تفضل.
0: طبعا باش نختلف شوية مع سي حافظ في علاقة بال هل العلوم الإنسانية باش تندثر ولا إذا كان فما اتفاق في الدراسات اللي موجودة فإنه كل الاختصاصات اللي فيها تفكير نقدي وفيها أساس تاع تفكير نقدي هي التي ستبقى. بالعكس الكودينج ممكن هو باش يندثر. الكودينج بار كونتر معني بالاندثار مثلا اللي هو نتاع حاجه اساسيه في الهندسه نتاع العالميه. بار كونتر كل ما هو موجود في التفكير النقدي بالعكس باش يولي فما حاجه اكبر ليه لانه نحن في حاجه لكن في الاخر شو باش يقعد للبشر في نالمون باش تقعد قدرته على التقدير ذي الطابع الفلسفي الاخلاقي في قراراته حتى في حياته العاديه هذيك باش يقعد موجود. داير تعرف سي حافظ في الولايات المتحده من الحاجات اللي باش تزيد وباش يقع التركيز عليها هو الحفاظ على المتخرجين في الاثار والتاريخ من دون الاختصاصات الاخرى فما تشجيع على هذه اللي معناتها هنا راهو يلزمنا نكونوا حذرين في علاقه بتقدير اثار الذكاء الاصطناعي وخاصه يلزمنا نخموا انه المجال اللي باش يقعد لنا يعني اللي باش قادرين باش ناثروا فيه اما المهن اللي قلت عليها اللي تستوجب فيس تو فيس ورعايه مباشره واللي متعلقه بالتكوين المهني أو تلك المتعلقة بتربية البشر من ناحية الأخلاقية الفنية الفلسفية اللي حافظ فيها على حد أدنى من التفكير النقدي اللي قادر فيه خاطر التفكير الذكاء الاصطناعي شنو في دالمورة ومسيس هو عنده خوارزميات تسيسه تطلب منه مثلا كنهار والله معناتها نخدم في خدمة قلت له بيه اعطيني تصورك حول الصراعات الجيوسياسية خاصة معناتها تأثير النظريات العنصرية والهيمنة جبت لي أوكرانيا وروسيا وأوكرانيا كلود يعني كلود الأمريكي يعني شكور جبت لي المثال بيه قلت له حطيته التصوير نتنياهو بالخريطة في الأمم المتحدة ما قاليش حتى المثال قالي المثال الذي في الصورة راهو كذا ما يلزمنا نناقشوه من اكثر من ناحيه واسرائيل الكبرى مش بالضروره هيمنه يعني لهنا راهو ما يلزمناش نسلموا في هالمجال المتعلق بالتفكير النقدي والتموقع الفلسفي والاخلاقي توتالمون يقعد موجود طبعا بحساب مش بالهكاك اما يقعد موجود
11: لازم يبقى الحساب لانه نسبه البطاله الكبيره في العلوم الانسانيه في تونس
1: هو شكرا لك مره اخرى استاذ حافظ العموري على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات احنا اكيد باش نواصل معكم قيت ملفاتنا أخبارنا للساعة الثانية موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني
12: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
13: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحدة ديوان فام عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقرر وتمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر 2026 وذلك بموجب المقرر الصادر بتاريخ 14 من أكتوبر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. يأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال لجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي صيد البحر المجتمعة يوم 13 من أكتوبر الحالي والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي وفق ما ورد في المقرر.
9: رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذاري وكدنا حملة 619 تهدف إلى ترسيخ ثقافة استهلاك المنتوج التونسي من خلال عمل جماعي تشارك فيه عدة أطراف. وأوضح العذار في تصريح للديوان فمن الحملة بادرت بأحدث نوادي 619 برياض الأطفال والمؤسسات التربوية ودور الثقافة والشباب والكليات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والشباب والثقافة. وأضاف أن الحملة تسعى كذلك إلى التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية ودعوتها إلى تحسين جودة منتجاتها والضغط على تكلفتها إلى جانب المطالبة بدعم الدولة لهذه المؤسسات.
14: هو 619 كل منتوج تونسي، كل منتوج من مؤسسة وطنية تونسية في الكودابار فيه تلقى 619. هو الحملة معناها برشا أطراف، هي خطر عمل جماعي نعمل على ترسيخ الثقافة نتاع استهلاك المنتوج التونسي. وهيك علاش الحملة بادرت ببعث نوادي 619 حتى في رياض الأطفال، في المؤسسات التربوية، في دور الثقافة، في دور الشباب، في الكليات كذلك. باش يكون عندنا زاد عمل مع وزارة التعليم العالي حول هالموضوع هذا، مع وزارة التربية، مع وزارة الشباب، مع وزارة الثقافة، إلى بعث نوادي 619 في هذه المؤسسة. كذلك باش يكون عندنا لقاءات مع المؤسسات الوطنية التونسية لدعوتها إلى الجودة، إلى الحرص والعمل على أنه تكون المنتوج ذو جودة عالية، وكذلك يوقع الضغط على التكلفة باش يكون زاد مطالبة الدولة تلفها يكلها بدعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية. هذا مهم. إذن هو تضافر مجهود، هي راهي معركة مهمة ومهمة جدا. أعتقد أنه اليوم الناس كل تعرف أنه اليوم الاقتصاد لما تربح معركة الاقتصاد المعركة الكبيرة، إذن هنا ما نجموش نربحها في ظل ثقافة تاع استهلاك بالطريقة هذه اللي موجودة.
9: قافلة صحية في طب الأسنان انتظمت صباح اليوم بالمدرسة الابتدائية الأغلبة بالقيروان إلى جانب ورشات توعوية حول أهمية غسل اليدين والوقاية من الأمراض في إطار الاحتفال بعيد الجلاء وإحياء اليوم العالمي لغسل اليدين. جاءت هذه القافلة بمبادرة من جهة القيروان للكشافة التونسية وفوج الكشافة بكلية طب الأسنان بالمونستير بمشاركة 28 طبيبا مختصا في طب الأسنان. في أخبار العالم، المجلس والتعاون الخليجي يعلن عن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 من أكتوبر الحالي، مضيفا أن إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية تأتي حرصا على سلامة الوفود المشاركة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن بلاده تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 79 و900 ألف، متهما الولايات المتحدة بالسعي لزيادة الضغوط المعيشية لإثارة احتجاجات داخل إيران. واتهم بازشكيان واشنطن بالتركيز على جعل الشعب مستاء ويواجه المصاعب ثم تظهر الاحتجاجات الاجتماعية لكي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الخبيثة.
15: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Foodcom.
1: Η τούνα στην κομπρά.
0: Άρα
1: 93.5. Άρα 93.5.
0: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: ماضي ساعة و 13 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوانا فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، أكيد مش نوصل معكم قيد الملفات الأخبار والمستجدات والفقرات المقال، وبعد فقرة بالأرقام مع نور الفارسي آخر الحصة، مهم جدا كالعادة العودة على مختلف المستجدات والتطورات العالمية والإقليمية من زاوية ما يكتب اليوم من مقالات، ما ينجز من تقارير ودراسات، وما يقدم من أرقام ومعطيات مهم جدا العودة عليها بأكثر تحليل ونقاش. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشي لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور
3: معك طارق الكحلاوي كالعادة، التفاصيل والمعطيات وبعد أكيد نرجو لها بالتحليل والنقاش معك ومع سرحان. تفضل طارق لك الكلمة.

0: هو الحقيقه انا حبينا نتحدث ونحن بعد في فقره بالارقام باش نرجعوا للتقرير نتاع صندوق النقد الدولي الايكونوميك اوتلوك نتاع 2027 استشراف الاقتصادي لسنه 2027 الذي اصدره الصندوق النقد الدولي. انا نحب نحكي على حدث سيتم اثر الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في تايلاند في بانكوك اللي هو أصدر فيه. هو صار اجتماع سنوي متاع صندوق النقد في بانكوك وإثره تم هذا الاجتماع الذي تحدث عنه. الاجتماع السنوي تم في إصدار الإيكونوميك أوتلوك الاستشراف الاقتصادي لسنة 2027 تحدث عليهم بعد عليه مشي. صار اجتماع لما يسمى أول اجتماع منصة المقترضين, ولهنا نتحدث على الدول النامية عموما اللي منها تونس سنتر بارانتيز, وزراء المالية محافظي البنك المركزي من المفروض وزراء الممثلين للحكومة التونسية باش يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الذي تنسقه بشكل مؤقت بالمناسبة مصر. والموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع هو استمرار لاجتماع آخر, هو خطوة أخرى, هو مرحلة أخرى بعد اجتماع آخر مسمي على مدينة شبيليا تعهد أو التزام شبيليا سنة 2025 شاركت فيه عدد من الدول المقترضة اللي هي تعتبر نفسها دول متضررة من الديون السيادية, من الديون التي تاخذ فيها من دول أخرى. مانيش نحكيه على الاقتراض من السوق المالية المفتوحة, نحكيه على الديون التي تم الحصول عليها من دول أخرى. يعني الدول الأكثر تقدما الديون اللي اعطيتها للدول النامية أو الدول الضعيفة. الدول هذه الضعيفة المقترضين هذوما اللي يقترضوا عملوا اجتماع في شبيليا في 2025, خرجوا بتعهد مشترك أنه يلزم في إطار الأمم المتحدة وبالتعاون الأمم المتحدة التنسيق الجماعي لتقديم تصور مشترك للضغط من أجل تغيير السياسات النقدية في العالم. هذا علاش ناتج على انه عدد السكان في العالم اللي متضررين من هذه الديون السيادية, تنفسر كيفاش متضررين, قفز الى ما يفوق 3 مليارات فاصل 5 ساكن في العالم. يعني عنا بسبب الديون بسبب القروض 3.5 مليار ساكن متضررين. متضررين من شنو؟ انه هذه الدول متاع المقترضين يخصوا جزء من ميزانياتهم لدفع ديون سابقة وخاصة دفع خدمة الدين الفائدة في الدين على حساب قطاعات استراتيجية منها الصحة ومنها التعليم. الحديث لهنا في التزام إشبيليا وفي الاجتماع هذية اللي صاير توا اللي بش يصير في تايلاندا هو أنه نسبة الخسائر بسبب دفع خدمة الدين المرتفعة لهذه القروض السيادية لأكثر من 3.5 مليارات ساكن من الدول المقترضة اللي منها تونس, يصل الخسائر تصل إلى ما يفوق 3 إلى 4 تريليونات دولار, وهذا رقم ضخم وضخم جدا. هذه خسائر كانت تتنجم الفلوس هذه يمشي جزء كبير منها في قطاعات حساسة تحتاجها الدول هذه وتحتاجها السكان الدول هذه, لأنه النسبة الأعلى من الفقراء في العالم موجودين في 3.5 مليار هذوم كان ينجم استعمالها في الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم. هذا اجتماع مهم جدا يعكس على أنه فما وعي متزايد على مستوى الحكومات. نحكي على المجتمع المدني, خذ المجتمع المدني بيشارك في هذه المجتمع في هذا الاجتماع متاع منصة المقترضين, وعي متزايد من قبل هذه الدول بعبء الديون السيادية وأنه الديون السيادية قاعدة تتحول إلى عقبة أساسية أمام التنمية. هذا لا يعني للدول النامية مشاكلها جاية كان من الديون السيادية, ليه جاية من حوكمة طريقة التصرف. أنت كي تاخذ عدد كبير من الديون وتمشي تعمل بها عاصمة إدارية مثلا مش واضح الجدول الاقتصادية متاحة كي محصول في مصر, هنا يزف ما نقاش هل فما حوكمة شفافة وحوكمة تسمح باستعمال حكيم لهذه القروض. طبعا احنا اغلب القروض اللي ناخذ فيها من سنوات هي قروض لتجسير العجز في الميزانية, العجز المالي اللي ناخذوها على الاقل من صندوق النقد الدولي اللي هي كانت تنجم تمشي في اشياء اخرى. هل نحن قاعدين نرفع في الاجور والرفع في النفقات متاع الدولة بشكل مناسب لقدرتنا ام لا؟ يعني هذا موضوع مركب ومعقد. مشاكل الدول النامية ليست فقط القروض السيادية، لكن أحد مشاكلها هي القروض السيادية. ولهنا نحب نحكي على وجهة نظر المجتمع المدني، أوكسفام وعدد من المنظمات في العالم وجهت رسالة للمقترضين اللي عاملين اجتماع في تايلاندا، وتوجهت لهم بمجموعة من المطالب، ومن أهمها الدفع في خلق آليات بديلة على الاقتراض من المؤسسات الدولية النقدية، ومنها صندوق النقد الدولي، ومنها التصدير والتوريد بالعملات المحلية، شيء اللي تعم فيه بدأت تعم فيه الصين مع عدد من الدول، المجتمع المدني من أوكسفام ومنهم من الجمعية لوبسيرفاتوار تونيزيان للإيكونومي، المارس التونسي الاقتصاد، اللي جات مرة أحد الممثلين ليه هنا ده طريقي شاركت معنا في أحد الحصص، مشاركين في هالعمل متاع المجتمع المدني، في ما أكثر من 50 جمعية وجهوا رسالة وبش يكون موجودين في بانكوك للدفع في اتجاه الرؤية متاعهم للتأثير على دولهم الدول النامية من أجل الدفاع على رؤية عقلانية وواقعية، أنه الحل لن يأتي من الدول الأقوى، الحل سيأتي أيضا من آليات يمكن التفاهم عليها بين دول الجنوب. ولهنا أهمية الخروج من هيمنة الدولار، أهمية التعامل بالعملات المحلية للتخفيف من آليات القروض، لأنه القروض أحد معناتها مشكل القروض والسيكل هذية الدائرة المفرغة متاع القروض، أحد مشاكلها أنك يزمك تدفع بالعملة الصعبة بعملة الدولار، وبالتالي حتى طرف التصدير اللي تعمله وتدخل به شوية دولار وشوية يورو جزء كبير منه باش يمشي لدفع خدمة الدين. نحن نعرفه اللي في الصيف اللي فات في جويليا تم دفع حوالي 700 مليون يورو في اليورو باند اللي هو أحد الالتزامات النقدية متاعنا، براتيكمون الفلوس اللي تدخل بما فيها الفلوس اللي تجينا من زيت زيتون، من شوية الفوسفات، من عدد من الحاجات اللي نصدروها، من بعض المنتوجات الصناعية اللي نصدروها، تمشي في دفع خدمة، جزء كبير منها يمشي في دفع خدمة الدين. وأيضا هذا يضر بقدرة الدولة على التنمية، لأن الدولة تتوجه للاقتراض الداخلي كي عملت الدولة في تونس، تتوجه للبنوك الخاصة باش تعمل اقتراض داخلي لتلبية التزاماتها الداخلية، وحتى تعمل اقتراض داخلي في خصوص العملة الصعبة اللي عند البنوك الخاصة، وهذا يؤدي أن البنوك عموما تتراجع عن تقديم قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي باش تحرك لك فعليا الاقتصاد، وبالتالي نتجه إلى ركود بالضرورة في الاقتصاد. مشكل الدين السيادي هو مشكل جوهري، وما نعرفش نية التصور التونسي كيف ستكون، شنو موقف تونس في علاقة بهالموضوع هذايا. ما ريتش الحقيقة تصريحات من المسؤولين التوانسة على ضوء مشاركتهم في هذايا، إن شاء الله يرجعوا من بانكوك يقولون شنو كان رؤيتهم وشنو كان تصورهم. نعرف تونس الدافع على فكرة ليست جديدة اللي هو إعادة الاستثمار في الديون، يعني إعادة استثمار الديون في عوض ندفع خدمات الدين يتم استثمارها في تونس. دخلت في مفاوضات مش توا من سنوات، أنا نتذكر في 2012 و13 مفاوضات حتى مع الألمان والفرنسيين في هذا الاتجاه، أنه يقع في عوض خدمة الدين تخرج تمشي لهم، هم يتم إعادة استثمارها في بلداننا، لكن هذا خيار يقعد رهين في القرار متاع دول الشمال الدول المقرضة.
1: لما نحكيه على الدين السيدي سرحان الشيخاوي اللي يعتبر كما كان يحكي طارق اليوم مشكل جوهري وهو أحد مشاكل الدول النامية، نحكيه مرة أخرى على القروض السيادية، يقعد السؤال الرئيسي اليوم هل تنجح منصة المقترضين اليوم في كونها تنجم تغير إلى حد ما أو بنسبة كبيرة خلينا نقوله قواعد اليوم اللي قاعدة تبنى عليها أو تدار من خلالها اليوم الديون العالمية، والأهم من هذا تخفيف أعبائها عن الدول النامية.
2: ابتسام منصة مهمة جدا، هي بدأت العمل في 12 أكتوبر تقريبا، فيها 31 عضو. الفكرة الأساسية هو أنه ما فماش دولة بمفردها قادرة على التأثير، يعني فكرة التكتلات هذه في المعنى الاقتصادي وحتى في المعنى السياسي فكرة جوهرية. مهم جدا أنا نحكيه على منصة تضم المقترضين هذوما الكل، يعني فما بعض التوضيحات أنه هذه مش منصة لإلغاء الديون، بمعنى مش الناس الدول هذه موجودة في المنصة هذه باش تلغي الديون اللي عندها تجاه الدول الأخرى وتجاه الهيكل الدولية، هي منصة وقاعدة للتشاور وتبادل الخبرات، وبالتالي هي مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة لنا نحن في تونس. نحكي على الموضوع هذا، هي مهمة بالنسبة لنا لأنه تأتي في سياق قلب التوجهات السياسية العامة لدولة تونس، اللي هو نحكي على فكرة تحويل نسبة من القروض أو نسبة من الديون إلى استثمارات. الفكرة هذه قاعدة تتكرر عن تدريد سنوات. جزء ما صارت في يمكن طارق كان أقرب مني المسألة هذه وعنده اطلاع أكثر، صارت يبدو لي في فترة قصيرة جدا وفي بمبالغ ضعيفة، لكن بعد ما دخلناش في المسار هذا بشكل كبير جدا، لكن قاعدة ديما الفكرة سياسيا تطرح خاصة في علاقة بالسياسات الخارجية للدولة التونسية قاعدة تتكرر، وأخيرا حتى رئيس الجمهورية قيس سعيد حكي على المسألة دي ويعني تمت مناقشتها، وبالتالي المنصة هذه جاية في قلب التوجهات متاع تونس، وبالتالي مهم جدا أن نعرفوا موقف تونس من مدى انضمامها للمنصة هذه ومشاركتها فيها، خاصة وأنه كما قلت فيها يعني معطى مهم جدا وهو تبادل الخبرات في مستوى إدارة الديون، اللي هي نحن هذه تمثل لنا مشكل كبير في تونس في مستوى ستريكتو جنرال متاع الميزانية متاع الدولة التونسية، قاعدين نشوفوا كل عام عن نفس الإشكال اللي هو عندك أكل أقساط متاع الديون التي أصبحت مرهقة جدا لميزانية الدولة التونسية، واللي رأوا قاعدة تأثر بشكل كبير جدا على الموارد المالية اللي المفروض كانت تمشي للتنمية. ديما نقطة استفهام في تونس شبيه الموارد المالية اللي تمشي للتنمية إلى الربريك متاع التنمية في علاقة بتصميم العام لميزانية الدولة، علاش معناها ضعيفة؟ لأنه جزء كبير جدا من الأموال التونسية قاعدة تمشي لتسديد الأقساط متاع القروض، خاصة وأنه نحكيه على تحويلات التونسيين بالخارج ونحكيه على معنى زيت زيتونة والفلوس اللي قاعدة يجي فيها من البر، اللي هي مبالغ مالية مهمة جدا بالعملة الصعبة، واللي صراحة قاعدة تمشي ولات نزيف كبير جدا مسألة هذه تسديد الديون، وبالتالي إدارة الديون مسألة مهمة جدا تنجم تستفيد من خبرات من كثير من الدول اللي موجودة في المنصة دي، على الأقل تساعدك في المستوى النظري، تساعدك في مستوى التنظير ومستوى المقاربات كيفاش تنجم تتصرف في الديون متاعك. يعني نحكي على بداية المنصة هذه، بعد نجم تتطور المنصة هذه إلى مسارات أخرى متاع مفاوضات متاع نقاشات متاع غيره، لكن على الأقل في بدايتها في المحطات الأولى متاعها في الخطوات الأولى متاعها تقدير خاصة أنه مهمة جدا وقادرة أنه تكون عندها قيمة مضافة بالنسبة لتونس، لأنه ديما قاعدين نقول كل سنة نناقش في مسألة المديونية، وتعود تشوف معناها احنا توا في بداية مناقشة قانون مالي في تونس، باش تسمع الكثير من المداخلات داخل البرلمان من عدد كبير جدا من النواب اللي باش يحكيوا على المديونية وعلاقتها بالاقتصاد الوطني في تونس والاستنزاف اللي صاير والنزيف الكبير متاع الأموال التونسية ماشي المديونية، وباش تسمع الكثير من الناس اللي موجودين داخل البرلمان يحكيوا على ضرورة الحد من المديونية وغيره، لأنه أصبحنا صراحة حتى فترة فترات مضطرين أنه جزء كبير من المبالغ التونسية تمشي للديون هذه، ونسمع ساعات بعض يعني الناس اللي تحكي على أنه معناها مش بالضرورة أنك تسدد الأقساط متاعك، ليه مثلا هذه خطيرة جدا التزام الدولة التونسية بتسديد الأقساط متاعهم ديون، ويعرفوا الناس شو قاعدة تعمل، لأنه إذا أنت تخلفت على سداد معناها قسط أو قسطين من المبالغ هذه باش تولي في إشكالية كبيرة جدا، خاصة في علاقة بتصنيفك في مستوى العالم، خاصة في علاقة بأنه أنت تولي ما ماكش مصدر ثقة بالنسبة للمؤسسات اللي قاعد تقترض منها، وبالتالي تقديري خاص هذه مسألة مهمة المنصة هذه كخطوة أولى خاصة في محاولة تجميع الناس اللي عندهم ديون كبيرة جدا، وشفنا حتى مصر هي معناها عضو في المنصة هذه، والكثير من الدول اللي تقريبا في مستوى التوجهات العامة متاعها تقرب لنا شوي في مستوى معناها الحصول على قروض لإعطاء دفع لميزانية الدولة، من هنا نحكي على صندوق النقد الدولي ونحكي حتى على المؤسسات الأخرى اللي قاعدة تعطيك في مبالغ مهمة جدا، وبالتالي معناها كفكرة أولى ابتسام مهم جدا، يمكن الفكرة هذه بتخضع الكثير من التطوير لأنه فيها دول مهمة جدا من ناحية الاقتصادية ودول وازنة، تقديري خاص تونس تكون عندها قرب شديد جدا من صدومة، تقديري خاصة أنه تونس عليها أن تكون دولة مهمة جدا ودولة محورية في هذا التحالف، لأنه كما الدول هذه قاعدة تعاني من مسألة المديونية كما نحن في تونس قاعدين نعاني، وللأسف الشديد مسألة المعاناة قاعدة تتطور وقاعدة تكبر بشكل تدريجي في تونس منش قاعدين نحد منها، وبالتالي مهم جدا الحديث عن المنصة هذه ومهم جدا أيضا انضمام تونس للمنصة هذه بشكل رسمي.
1: واضح سرحان، وإحنا
0: بالله نقول بعض الأرقام خمسة تعرف الناس قيمة قديش النزيف اللي يوفر اللي يعمل فيه الدين الخارجي دين السيادي فيه الدين السيادي للدول لدول أخرى من دول تجاه دول أخرى، هذه حسب الرسالة اللي تم توجيهها من منظمات المجتمع المدني للقاء هذايا متاع منصة المقترضين في 2025 خصصت الدول النامية في المتوسط average 19% من إيراداتها من مواردها 19% يعني براتيكمون 20% قداش يعني خمس مواردها لخدمة الدين الخارجي فقط، يعني أنت كي تبدأ 20% من ميزانيتك لخدمة دين خارج شو معناها؟ يلزمها تكون زادة هذيكة الإيرادات هذيكة يلزمها تخرج بيش مش بالعملة صعبة. المحلية
3: العملة الصعبة.
0: بالعملة الصعبة بالدولار. تيتي قدش تدخل يا أخي بالدولار؟
3: منين
0: بش تجيبها؟ أنت أصلا ممكن الفلوس اللي بش دخلهم وكل مش تعاود تخرجهم بيش عليش نركز على الحاجة هذية؟ لأنه أغلب الدول النامية هي تقتني أهم مواد متاعها الطاقة والمواد الأساسية فيها الحبوب تقتنيها بالعملة الصعبة. بيش بش تشتري الطاقة وبيش بش تشتري يعني أرقام راهي وأكثر ومعناتها تخصص أكثر من 45% إذا أضيف الدين المحلي. معناتها اشتر الميزانية بريسك تمشي في خدمة الدين، الدين الخارجي والدين المحلي. يقول تقول الرسالة متاع هذه منظمة المجتمع المدني اللي كما قلت منها الممضي عليها منظمة تونسية المرصد التونسي الاقتصاد لوتيو، تستشهد الرسالة بالتقرير الأونوكتاد اللي هي المنظمة الأممية المعنية بهذا الموضوع، أن أكثر من 3.4 مليار نسمة يعيشون في بلدان تنفق على الفوائد أكثر مما تنفق على الصحة ولا التعليم. يعني سينورم راه أغلب البشرية معنا 3.4 مليار تنسب إلى برنامج الأمم المتحدة الإلمائي أن انتقال البلد من خدمة دين معتدلة إلى مرتفعة يترافق مع فقدان 6.3% من النساء وظائفهن وارتفاع وفيات الأمهات 32%. يعني الاستتباعات ضخمة ضخمة، وطبعا الاستتباعات الجندر الأضعف اللي هو النساء هم اللي يتحملوا أكثر هالأوضاع هذه السيئة. يعني عديد الأرقام، فعلا هذا اجتماع مهم ومهم أنه ربما نرجعوا له نسمعوا لوتيو اللي ممكن موجود منهم شكون يمثلهم شارك في الاجتماع في بانكوك، ونسمعوا شنو صار في نالمو التوصيات اللي أهم، يعني التوصيات شنية في علاقة باللي صار.
1: هو واضح طارق، وإحنا أكيد زادة بش نواصل ونحكيه في آخر التطورات الدولية، وبش نحكيه على تحذيرات صندوق النقد من تداعيات الحرب على اقتصادات الشرق الأوسط، وهل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي. تنرجو بعد على التفاصيل والمعطيات الأرقام كالعادة مع الزميل نورة الفارسي، ولكن نقبل هذي ونخرج معكم فاصل ورجعين.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام. 3-5-2-4-4-2 ألمع المحلين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس الكل بش نوصل أكيد نحكيه على آخر التطورات الدولية والإقليمية، وبش نحكيه على كما قلت لكم تحذيرات صندوق النقد الدولي. تحذيرات من شنو؟ خلينا نقوله تحذيرات من تداعيات الحرب على اقتصادات الشرق الأوسط، والسؤال اللي اختار نور كعنوانها تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي. شنو تفاصيل شنو آخر المعطيات والأرقام؟ مباشرة في فقرة بالأرقام.
4: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبسرحان وطارق. ضغوطات من ترامب على البنك الدولي، باش نكتشفوا شنية التفاصيل، وذلك عليش احنا اخترنا سؤال هل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي، باش نشوفوا شنية أسباب الضغوطات وشنية التفاصيل وعليش وكيفاش. اليوم ابتسام كما نعرفوا العالم يعيش على وقع تحولات اقتصادية وطاقية كبيرة في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باش تغير سياسات البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة. صندوق النقد الدولي حذر اليوم 15 أكتوبر 2026 من أنه استمرار الحرب وتعطل إنتاج النفط والغاز وحركة الملاحة البحرية يمثلوا أكبر تهديد للاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أكد خلال الاجتماعات السنوية صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك اللي كان يحكي عليه طارق أنه المنطقة تعيش صدمة اقتصادية كبيرة وتأثيراتها تختلف من دولة إلى أخرى. وحسب آخر توقعات الصندوق، اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان باش تسجل انكماش بنسبة 1.3% في 2026 بعد نمو ب 3.3% في 2025، مع توقعات بانتعاش النمو إلى 6.6% إذا في 2027. لكن الانتعاش هذا ما هوش مضمون، علاش؟ على خاطره مربوط بعودة إنتاج الطاقة والصادرات وحركة الشحن إلى نسقها الطبيعي، والصندوق يفترض عودة الملاحة التجارية لطبيعتها في الثلاثي الأول من 2027. الأرقام تاع وكالة الطاقة الدولية تكشف زادة حجم الأزمة هذه. المخزونات النفطية العالمية المرصودة نقصت بحوالي 509 ملايين برميل بين نهاية فيفري ونهاية سبتمبر 2026، ورغم ارتفاع صادرات النفط الخام من منتجي الخليج في سبتمبر 4.4 ملايين برميل يوميا ووصولها إلى 13.9 مليون برميل يوميا، فإنه خطر تعطل الإمدادات مازال قائم. الحرب أثرت زاد على الموانئ والنقل البحري، وسلاسل التوريد هو اللي يزيد في تكاليف الاستيراد ويضغط على أسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلى المستوى العالمي، صندوق النقدي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2026 و 3.4% في 2027، مع تضخم عالمي متوقع في حدود 4.7% العام هذا. في المقابل، في نفس التوقيت، واشنطن طرحت توجه جديد في سياسات تمويل الطاقة عبر البنك الدولي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت طالب البنك الدولي برفع القيود على تمويل التنقيب على النفط والغاز وإنتاجهم والاعتماد على مبدأ الحياد بين مختلف تكنولوجيات الطاقة. وللتذكير، البنك الدولي أعلن في ديسمبر 2017 إيقاف الاستثمارات الجديدة في أنشطة استخراج النفط والغاز الأولية بعد 2019، مع استثناءات محدودة لمشاريع الغاز في الدول الأكثر فقرا. الولايات المتحدة تعتبر أنه توفير طاقة بأسعار معقولة وبصفة مستقرة يساعد على خلق مواطن الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر. لكن المطالب الأمريكية ما وقفتش عند النفط والغاز، شملت زادة توسيع تمويل الطاقة النووية والمعادن الاستراتيجية. الخزانة الأمريكية أعلنت مساهمة أولية في صندوق ائتماني يدير البنك الدولي للمساعدة على تطوير مشاريع الطاقة النووية، من غير ما تحدد قيمة المساهمة في المعطيات المنشورة. والبنك الدولي كان وقع في جوان 2025 اتفاق شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باش يرجع يدعم القطاع النووي بعد عقود من التوقف. المشاريع المعنية تشمل تطوير الخبرات في السلامة النووية وتمديد عمر المفاعل الموجودة ودراسة المفاعلات النووية الصغيرة. وحسب البنك الدولي، الطلب على الكهرباء في الدول النامية مرشح باش يفوت ضعف مستواه الحالي بحلول سنة 2035، وهذا يهمنا احنا كتونس طبعا. واشنطن طالب زاد بتوسيع الاستثمار في المعادن الحيوية كيف النحاس، وحتى دراسة استغلال المعادن الموجودة في أعماق البحر. علاش؟ خاطر المعادن هذه عندها أهمية كبيرة في الصناعات الحديثة، وخاصة البطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة. من جهة أخرى، الإدارة الأمريكية طالب تسريع إنهاء أهلية دول كيف الصين وبولندا الاقتراض من البنك الدولي وتوجيه الموارد للدول أكثر احتياجا في إفريقيا. واشنطن أكدت دعمها لهدف البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية المتمثل في توسيع النفاذ للكهرباء لفائدة حوالي 300 مليون شخص إضافي. ويبقى سؤال مطروح لك العادة نختم به، هل الهدف الأمريكي هو تعزيز الأمن الطاقي العالمي ومساعدة الدول النامية، وإلا إعادة توجيه التمويل الدولي بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لواشنطن؟
1: يعطيك صحة كالعادة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات. وباش نبدأ معك طارق الكحليوي. طارق، كيف يمكن الساعة في البداية قراءة تحذيرات صندوق النقد الدولي طارق من كونه اليوم إطالة أمد الحرب خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا مسألة تجدد الاضطرابات في كل ما يخص اليوم مسألة إنتاج الطاقة، أيضا في كل ما يخص مسارات الشحن البنية التحتية الحيوية اللي هي اليوم يقول تشكل أكبر المخاطر اللي قاعدة تهدد في اقتصاديات الشرق الأوسط وإسيا الوسطى. وإذا حكي زاد صندوق النقد الدولي على تراجع قدرتها اليوم على امتصاص الصدمات الجديدة، كيف يمكن قراءة التحذيرات هذه؟ خاصة يصير التأكيد أيضا بكون الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة على المنطقة، مع تعرض الدول المتضررة مباشرة لضغوط شديدة. تفضل.
0: والله هو ساعة أولا هذا للتذكير، هذا عملية استشراف تقدير، تقدير هذه الأرقام اللي نشوفها هي تقدير اقتصادي
1: ايه.
0: هو استيماسيون يعني ممكن تصير ممكن لا. باش نقولوا علاش بالنسبة للصندوق النقد الدولي يقولوا هذا ينجم يصير، وعلاش بعض الملاحظين يقولوا فما إشكال في هذه الأرقام. أولا ساعة الأرقام كانت نوعا ما مفاجأة. علاش مفاجأة؟ هو في الاجتماع حتى في التغطية وسائل الإعلام الدولية كانوا المراسلين السؤال اللي كروه للمجموعة اللي قدمت في الندوة الصحفية الأرقام اللي تابع صندوق النقد الدولي، كان السؤال كأنه مش نظرة شوية متفائلة، هذا خاصة السياق اللي نحن فيه أنه نتحدث على إمكانية نمو باش نعطيه فكرة، خلينا نمشيو للمنطقة العربية متاعنا مثلا، ومن غادي كان نحب ندخل للتشكيك اللي موجود. علاش فما تشكيك مثلا في خصوص 2026؟ مجموعة الدول النفطية العربية، خلينا نشوفوا الجدول العربي، مجموعة الدول النفطية العربية عندها الكل إلا في الجدول في الأوتلوك اللي موجود في التقرير اللي موجود، السعودية إلا 3.3%، الإمارات إلا 3.9%، قطر إلا 15.6%، الكويت إلا 16.7%، العراق إلا 16.0%، البحرين إلا 11. يعني هذه راي صدمة بحجم الكوفيد وما يتجاوزه، راك تخسر من الناتج الداخلي الخام متاعك ما يفوق 10%، ستينارم معناه. يقولوا في المقابل نمو 2027 بالنسبة لهذه الدول، نفس الدول مثلا مش نعاودها، السعودية في عوض 3.3% إلا معناتها تراجع، ستسجل ارتفاع ب 7.9%. بيان سور كي فما تراجع ب 3.3 الارتفاع باش يولي يظهر كبير، 7.9% عادة في الوضع الطبيعي نسبة نمو كبيرة معناه، لكن لأنك تطيح إلا 3 يولي بطبيعة الحال كي باش تزيد توصل 7، وبالتناسب نلقاو قطر إلا 15.6% في 2026، ستسجل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي مع 18.18% في قطر، 17% في الكويت معناتها نسبة نمو إيجابية، العراق 19% نسبة نمو إيجابية. علاش؟ خاطر هي ديجا من أكثر أكثر نمو سلبي صار لها العام هذا اللي هو في الدول العربية صار لها إلا 16%. هذه الأرقام هل هي، خلنا نبدأ ونذكرك النهار نحكيه على التقديرات الجيوسياسية، من الأسئلة التي وجهت في الندوة الصحفية لصندوق النقد الدولي هذا التقدير كأنه مبني إلي الأوضاع ستبقى كما هي. خاطر شنو عملوا تحليل؟ هما قالوا كان التقدير أنه نسبة الخسائر ستكون عالية وأنه ما عرفش تتعدى حتى نقلة نفط من هرمز، لكن شيئا فشيئا بدأت ترجع نقلة النفط، ولو أنه نقلة النفط قاعدة ترجع لكن بنسبة تأمين عالية جدا. أي نقلة نفط تتعدى توا نسبة التأمين متاعها عالية بشكل اللي ولا فما معناتها أسئلة تطرح، منها مستشار بايدن للطاقة نسمع فيه البارح حولت البارح في MSNBC القناة الاقتصادية الأمريكية يقول أنا ما نش عارف كيفاش تعتبروا اللي مرور النفط من مضيق هرمز حتى بالوتيرة هذه ما هيش قوية، لكن تتسمى أكثر من 4 شهور اللي فاتت تعتبروها إنجاز. قال كل نقلة نفط تدفع ولت ملايين الدولارات على كل مرور معناها في إطار التأمين اللي هي تعتبر خسارة بالمعنى الاقتصادي البحت. سألوا صندوق النقد الدولي قالوا لهم به ما كانتش الخسائر المتوقعة العام ذي كما كنا نتوقعوها بسبب الحرب. قالوا لهم ما انتم التقدير متاعكم التقرير الأوتلوك ذي كانوا مش كانوا معاش فما حرب. في الوقت كل التقديرات الجيوسياسية تقول اللي مباشرة بعد الانتخابات النصفية مؤشرات عودة الحرب قوية وقوية جدا، ولهنا يجي الانفصال. شفتك العقل اللي يريد أن يكون تقنيا اقتصاديا ويبعث رسائل إيجابية للاقتصاد العالمي كأنه التقرير يولي يلعب في دور سياسي انت أخويا خلنا تفائلوا. شو خلنا تفائلوا؟ هاي ما زاد فما ما أعمل لي سيناريو زاد إذا كان فما صدمة جيوسياسية أخرى وعودة للحرب اللي هي حاجة جدية، خاصة بالشيء اللي صاير ما عاد في مضيق هرمز فقط في باب المندب، في السعودية أكبر منتج للنفط، الرياض براتيكمو كل يوم تضرب، أرامكو قلت البارح المجمع الرئيسي متاع أرامكو في ضواحي الرياض تضرب، وانت تقول لي نسبة النمو ستعود في السعودية 7.9%، كيفاش يعني؟ النقطة الثانية موجودة في التقرير المهمة واللي هما ركزوا عليها أكثر من الصدمات الجيوسياسية، هما قالوا المخاطر الرئيسية ما هي جاية من الجوانب الجيوسياسية، جاية من إمكانية فقاعة متاع الذكاء الاصطناعي. يعني أنه الذكاء الاصطناعي يخلق بابل كما صار في الأزمة متاع نهاية التسعينات، وقت اللي توسكي اي تي انفورميشن تكنولوجي شركات كل طلعت بشكل كبير وسريع والناس كل تستثمر غديكة، لكن مداخيل هذه الشركات لم تكن في مستوى الاستثمارات. نفس الشيء توا يقع الحديث توا منها مدة على أنه إمكانية الاستثمارات الضخمة اللي ماشي الذكاء الاصطناعي لن يقابلها موارد ومداخيل، وهذا ما يسمى بابل في الاقتصاد المالي، فقاعة، ومن بعد الفقاعة تنفجر وهكذا تصير أزمة مالية. دور الذي توقع أزمة مالية في 2008 مؤسس شركة ووتر بريدج، هذي عملوا عليه فيلم يعني شخصية شهيرة، مزيد كي سمعت له حوار ليمت الفارتة نهارين ولا ثلاثة، اسمه داريو حاجة نسيت الاسم توا، قال لي يتوقع أزمة مالية مشابهة ل 2008، وهذا بالفعل حاجة مطروحة كسيناريو. لكن لاحظت لصندوق النقد الدولي يركز على هذا، وهذا سيناريو جدي مطروح أكثر من الصدمات الجيوسياسية، وهذا شفته خاصة في النسب المتوقعة في المنطقة العربية. أنا كي نشوف دولة كيف الكويت تعتمد بالأساس على الانتاج النفطي وهي أقرب دولة لإيران ومن أكثر الدول التي تعرضت للقصف، يقول لي توقع نسبة نمو 17% في 2027 كأنه ما فماش حرب، كأنه كنت حطيت اللي انتهيت الحرب، في حين كل المؤشرات تقول راهي الحرب يمكن أن تعود حتى كان ما تعودش بنفس المستوى متاع جانفي 2026 لن تبقى في هذا الوضع. الوتيرة يعني ستعلو، واضح اللي فما لم يتم التوصل فعليا لاتفاق أمريكي إيراني. إذن فما بعض الأسئلة حول هذية، بذا من بعد نرجع على استتباعات على تونس، خاصة بدأت تخرج على الأخبار توا على شنو فما في قانون الميزانية. نحب نرجع خاصة فيما بعد على التوقع الفرضية اللي مبنية عليها قانون الميزانية، الفرضية التي سربت يبدو 80 دولار أو حاجة كي من هكية 80-85 دولار، هذه الفرضية المعتمدة في قانون الميزانية بناء على الأوتلوك هذية. وأيضا الخبر اللي خرج على أنه تونس ستصدر أول مرة سندات معناتها دولية بقيمة 3 مليار دولار للبيع للتداول في إطار إدخال معناتها أنها دخل موارد للدولة في عام 2027. دونك ماذا بين بعد نرجع هذه استتبعات هذه على تونس. أونتر بارونتيز، نسبة النمو الأقل في الجدول اللي موجود بتاع صندوق النقد الدولي هي نسبة النمو بتاع تونس اللي هي في حدود 2%، وهذا كما قلت توقع متفائل متاع صندوق النقد الدولي. راود للتوقعات هذه تسمى متفائلة، فما بالك اللي تكون ما تكونش توقعات غير متفائلة، خاصة في حال الدول مثل تونس اللي كما قلت حتى فرضية تاع 80 دولار أو 85 دولار البرميل اللي هي في رأيي غير واقعية. نرجع لهم بعد،
1: هو ضحيتك الصحة تاعتها، ونرجع لهم بعد الاستتباعات بتبيع على تونس في الأثناء، وتنرجع تدى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 لأنه النسخة برموصة لعدد من النواب وقاعدين يقدموا اليوم في قراءتهم وتصوراتهم، وأكيد غدا باش نخصوا حصة للعودة على مختلف الأرقام المعطيات التقديرات المضمنة في المشروع والنسخة التي وردت إلى مجلس نواب الشعب في الأثناء. سرحان تفضل.
2: هو الأكيد أنه ما حدث في مضيق هرمز وما يحدث إلى الآن سيغير الكثير من المعادلات، خاصة في علاقة بمسألة الطاقة. حكينا مؤخرا على سلاسل الإمداد في علاقة بالكثير من المواد بما فيها الطاقة اللي هي معنى شريان أساسي ومعطى مهم جدا. الصراع على ممرات الطاقة سيكون له أيضا ما بعده، فما تغيرات كبيرة في خرائط النفوذ والتحالفات والممرات وغيره، لأن الدول المنتجة للطاقة واللي هي مش نفهم حاجة الدول التي تنتج الطاقة أغلب ميزانياتها تبنى أساسا على الطاقة كمورد أساسي للموارد المالية، وبالتالي صعب جدا أن تحدث موارد مالية أخرى بخلاف الطاقة. وبالتالي الهيكل العام لكل ميزانياتها مبنية على الطاقة، وبالتالي البحث عن ممرات أخرى باستثناء الممرات التقليدية المعروفة أصبحت مسألة ملحة جدا. ومخرا شفنا نحن السعودية مثلا الحديث على الأنابيب ونقل النفط عبر الأنابيب تكثيفه معناها في الكثير من المناطق. هذه مسائل مهمة جدا، تغيرات يعني أحدثها ما يحدث حاليا في مضيق هرمز وما يحدث في الشرق الأوسط عموما. تقديري خاصة أنه يعني بخلاف الحدث هذا وقراءة الحدث اللي هي مسألة مهمة جدا، استتبعت أيضا شديدة الأهمية، يجب أن يكون العالم الكل على بينة من التغيرات الجيوسياسية التي ستحدث في كل دول العالم باعتبار الصراعات الموجودة في مضيق هرمز أو غيره من المضايق. يعني هناك تغير كبير جدا لموازين النفوذ في أغلب دول العالم. مثلا ممرات الجديدة متاع الطاقة ستغير تقريبا كليا خريطة التحالفات في العالم. إذا تم الحديث على نقل النفط مثلا بالأنابيب فأن الدول التي ستصبح مساحة جغرافية لنقل النفط عبر أراضيها ستتحول إلى معطى مهم جدا، وستتحول إلى رقم مهم جدا في المعادلات المتعلقة بالطاقة، بالرغم من أن الدول هذه يمكن أن تكون دول غير منجة بشكل كبير جدا للطاقة. بالتالي لهنا الممرات الجديدة باستغناء مش الكل استغناء النسبي أو أحداث ممرات جديدة سيحدث موازين قوى جديدة وسيجعل الكثير من الدول التي تصبح مهمة جدا في المعادلة الدولية متاع الطاقة، بالرغم من أن الدول هذه يمكن أن يصبح إنتاجها من الطاقة يمكن أن يكون إنتاجها من الطاقة ضعيف أو متوسط أو حتى منعدم. التنسيق بين عدد كبير جدا من الدول يصبح مسألة حتمية، بمعنى نشوفه نحن في أغلب دول العالم الدول اللي هي تربطها حدود جغرافية أغلبها يكون معناها في صراعات أو توترات كبيرة جدا. الممرات الجديدة للطاقة ستفرض بشكل حتمي أن يكون أن تكون العلاقة ما بين هذه الدول علاقة جيدة حتى تمر الأنابيب وحتى تمر الممرات الجديدة متاع الطاقة. وبالتالي هناك تغيرات كبيرة جدا في مستوى الخرائط، وهناك تغيرات كبيرة جدا في مستوى النفوذ وقواعد النفوذ، وحتى الدول التي كانت مستفيدة بشكل مباشر من الممرات القديمة ستتحول إلى استفادتها ستنقص بشكل كبير جدا، وتحول مراكز النفوذ إلى دول أخرى سيصبح لها أهمية كبرى. باش نسقط النموذج هذا باش نستبدأ فهمه، مثلا الممر متاع نقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا والذي يمر بتونس يجعل من تونس يعني رقم صعب ورقم مهم جدا، برغم من أن تونس لا تنتج الهيدروجين الأخضر. ولهنا نجيو للمسألة الوطنية اللي نخلي بعض الطارق الفرصة باش يحكي في المسألة هذه لأنه قال أنه يحب يحكي فيها. تونس يعني في مستوى صياغتنا لقانون المالية والميزانية أو حتى المخططات الاقتصادية متاعنا، كل هذه العوامل يجب أن تدخل في اعتبار الناس اللي قاعدة تسطر في الخطوط الكبرى بتاع توجهاتنا الاقتصادية واللي تسطر في الخطوط الكبرى بتاع توجهاتنا المالية. لأنه نعرفوا نحن في تونس ديما يعنينا المسألة الوطنية، يعني حتى كي نحلوا في المسائل اللي صايرة في العالم الكل نرجع المسألة الوطنية لأنه بالنسبة لنا محدد أساسي. نعرفوا نحن من أكثر الأشياء ومن أكثر المعطيات ديما الربريك اللي فيها خلافات كبيرة واللي فيها صراعات واللي ديما تحدث ضجة في تونس اللي هي المتعلقة أساسا بالطاقة. نعرفوا اللي نحن عنا نزيف كبير جدا من العملة الصعبة خاصة في علاقة بمسألة استيراد الطاقة في تونس، ونعرفوا اللي عنا عجز طاقي. وبالتالي التغيرات اللي موجودة في العالم هذا الكل وخارطة النفوذ اللي قاعدة تتغير والمراكز الجديدة متاع النفوذ في علاقة بالطاقة سواء تصديرا أو انتاجا وغيره، هذه الكل عوامل يجب أن تكون موجودة وأحد العناصر الأساسية اللي يحسبولها الناس اللي سطروا في قانون المالية وسطروا في الميزانية واللي سطروا في المخططات الاقتصادية، يجب أن تكون عوامل محددة في رؤيتنا. مش نسمع كلام كيما سمعنا سابقا رانا نحن نستورد وما نعرفش من أذربيجان ولا منين والصراعات اللي موجودة في الشرق الأوسط ما تعنيناش، هذه رأي يعني معادلات ضعيفة جدا، يعني حتى من مستوى الرؤية تقريبا منعدم، ما نجمش ندخل في مسألة متاع استشراف وغيره. المعطيات هذه إذا كان ما تكونش موجودة في تابلو دبور متاع الاستشراف متاع الدولة التونسية فإنه باش نقعوا في الكثير من الإشكاليات. وراي الطاقة مش مسألة ثانوية، الطاقة مسألة محددة في تونس وفي دول العالم الكل، يعني مرتبط بها كل شيء، مرتبط بها حتى المواد الأساسية وغيره. بالتالي رجاء يعني مزلنا نحن إلى حد الآن ما عندناش المعطيات الكل في علاقة بالتصميم العام لميزانية الدولة وقانون المالية، بدأت تخرج بعض التفاصيل عليها في علاقة كما قال طارق بلا في تقديراتنا لسعر برميل النفط وغيره. لكن رجاء حتى إذا كان يعني التصميم الأول لميزانية الدولة ما كانش في المستوى المطلوب وكان يعني على هامش التغيرات اللي موجودة في العالم، رجاء على الأقل خلال الجلسة العامة في البرلمان يكون التعديل في السياقة هذه وتكون الناس مستوعبة للتغيرات الدولية، لأن ما نش نعيش وحدنا في العالم، نحن مرتبطين جذريا بكل صراع يصير في الرقعة الجغرافية في العالم هذا الكل. وبالتالي رجاء على الأقل نحد عناصرنا الكبرى وفقا للتغيرات اللي موجودة في العالم الكل.
1: واضحي طارق تفضل.
0: النقطة الأولى، التقديرات حول العام 2027 واضح أنها متضاربة. نعطي أمثل طب بشكل عام، ها باش نجي تونس. بشكل عام بالنسبة العالمية صندوق النقد الدولي اللي يتحدث على أنه باش تكون في حدود 3.4% في 2027 هو نفسه صندوق بليتو البنك الدولي مؤسسة الرديفة لصندوق النقد الدولي في جوان 2026 كان يتحدث على التوقع ب 2.8% عام 2027. الأمم المتحدة أصدرت تقرير في مايو 2026 تتوقع 2.8% تقريبا نفس النسبة بتاع البنك الدولي. الـ OECD اللي هي منظمة التعاون الاقتصادي أصدرت تقرير زادة عملت Interim Outlook في سبتمبر 2026 تتوقع 3.0% في 2027. علاش الاختلافات هذه؟ لأنه السياق اختلف. كما يقولوا دايور الخبراء بتاع صندوق النقد الدولي أنه توقعاتهم المتشائمة خلال الصيف الماضي انخفضت بسبب أنه مرت نقلة نفط أكثر مما هو متوقع وخرج نفط من منطقة الخليج أكثر مما هو متوقع بما فيه خط ينبع في اتجاه الشرق في اتجاه البحر الأحمر بالنسبة للسعودية. لأنه صار تراجع في التوقعات المتشائمة تم تعديل التوقعات المستقبلية نحو أكثر تفاؤل في الوقت اللي كما قلت أنه الحرب بردت إلى حد ما. هذا يعود لأسباب سياسية ورغبة مشتركة من الطرفين في إيجاد إمكانية مفاوضات، لكن إمكانية عودة الحرب هي إمكانية كبيرة جدا، وذلك علاش فما ما يسمى في التقديرات الحالية ستريس سيناريو، سيناريو ستريس سيناريو الضغط مقابل البيس لاين سيناريو، يعني سيناريو الوضع الحد الأدنى خلينا نقول. في علاقة بالتوقعات هذه تجي توقعات أسعار النفط. لهنا البيس لاين سيناريو متاع سعر النفط بالنسبة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات هذه هو في حدود في عام 2027 $87، وأنا يظهر لي الرقم التونسي الفرضية المطروحة في قانون الميزانية متاعنا يبدو مأخوذة من هذه المؤسسات، أنه البيس لاين يعني فرضية الحد الأدنى هي في حدود $87، مانيش مثبت بالنسبة لقانون الميزانية، ممكن يكون $85 الفرضية اللي طرحوها اللي موجودة. تونا اطلعوا على كل حال قانون الميزانية نزيدوا نثبتوا، لكن عموما هذا هو. وفي المقابل نفس هالمؤسسة دي تعمل تقرير ستريس ستريس سيناريو اللي هو السيناريو الضغط اللي توصل فيه الأسعار إلى $122 للبرميل، وهذا رقم كبير برشا. السعر الاخر سعر الصرف، نحن قاعدين نلاحظوا اللي سعر الدينار التونسي قاعد يتراجع مقارنه بالدولار. طبعا هذا موجود زاد في اطار علاقه الدولار باليورو، لكن قاعدين نخسروا في علاقه بالدولار في هالاسبوعين هذوما المده الفارطه هذه. هذه الفرضيات ستكون مهم جدا في تقديرات نسبه العجز، يعني كي باش تعمل الحسابات نتاع قديش فرضيه برميل النفط، يعني قديش باش نصرفوا باش نشريوا نفط من الخارج، قديش نخصوا لميزانيه دعم الطاقه. مساله سعر الصرف هي مهمه ايضا، لانه باش نشوفوا قديش يلزمنا نستعملوا من احتياطي العمله الصعبه نتاعنا، وقديش ننجو بالدينار وقديش باش نصدروا. هذايا باش يكون عنده تاثير متاثر مباشر بعلاقه بسعر الصرف. هل الارقام هذه ستكون مؤثره جدا في نسبة العجز المالي للميزانية؟ أنا كي نشوف اللي أول مرة أنه بش يولي عنه سكوك سندات هذية بقيمة $3 مليار في الميزانية القائمة، إذا كان فعلا التسريب هذا صحيح، فإنه هذا يعكس وعيا مسبقا في قانون ميزانية 2027 أنه العجز في الميزانية سيكون أكبر من العادة. علاش؟ خاطر حسب التسريب هذية أنه نفس النسبة بتاع الاقتراض الداخلي باش تتواصل، اللي هي اعتقد نسبة الاقتراض الداخلي في حدود $11 مليار يعني من البنوك المحلية، مضاف اليها $3 مليار سكوك سندات سيتم بيعها في الاسواق المالية. ولهنا طبعا البريميومز بتاع سكوك السندات هذه بالنسبة للدول كيفنا نحن اللي ما هيش دول سريعة النمو ستكون عالية. ولهنا المشكل اللي باش نخرجوا للسوق المالية في وضع اللي نحن منيش فيه في أحسن حالاتنا، ومش بالضرورة السكوك هذه السندات ستكون معناها مفيدة في جميع الحالات. هل التنويع هذية بين الاقتراض الداخلي وبين سكوك السندات على مستوى الخارجي لجلب تمويل على مستوى الخارج هو دليل على أنه إمكانية العجز في الميزانية ستكون عالية، خاصة أنه كما قلت الفرضية مازالت راهي في 87 دولار أو 85 دولار. إذا كان تصير صدمات جيوسياسية وهذا محتمل جدا، فإنه سيقفز برميل النفط إلى ما يتجاوز 110 دولار.
1: واضح، شكرا لك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفرسي في العدد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشيبي في الإخراج الرقمي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، بعتقاو هني إبراهيمي في فلاش سبور، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثانية، ديوان فام، عسلمة. تونس تحيي اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء تخليدا لرحيل أخير جندي فرنسي عن مدينة بنزرت سنة 63 و900 ألف. تقرير حول عيد الجلاء من عدد زميل رضوان التونسي.
6: تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء تخليدا لرحيل آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزرت سنة 1963 واستكمالا لمسار استعادة السيادة الوطنية بعد سنوات من النضال والتضحيات. ورغم حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956، تواصل حينها الوجود العسكري الفرنسي خاصة في القاعدة البحرية ببنزرت، ما جعل استكمال السيادة الوطنية هدفا للدولة والحركة الوطنية. وفي جويلية 1961 شهدت مدينة بنزرت مواجهات دامية حين واجه التونسيون بأياد عارية آلة الحرب الفرنسية في معركة عرفت بمعركة الجلاء، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى دفاعا عن سيادة البلاد. وتوج المسار النضالي والسياسي والدبلوماسي يوم 15 أكتوبر 1963 بمغادرة آخر القوات الفرنسية مدينة بنزرت، منهية بذلك الوجود العسكري الفرنسي في تونس. ويمثل عيد الجلاء محطة بارزة في تاريخ البلاد ورمزا لتضحيات التونسيين وتمسكهم بالحرية والاستقلال، كما يشكل مناسبة سنوية لاستحضار بطولات الشهداء وتجديد الوفاء لذاكرة النضال الوطنية.
1: مسودة الموازنة المالية تظهر أن تونس تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10 مليارات دينار تونسي، أي ما يعادل 3.35 مليار دولار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي مجددا عام 2027. مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ينص على انتفاع البطارية المعدة لخزن الكهرباء بالعفاء من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلومة المهنية الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. ووفق المشروع فإن العفاء يمنح بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة. حزب الله اللبناني يقر أن شحن المحملة بمواد متفجرة التي ضبطتها السلطات اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع تعود إليه مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسة نقلها. وقال نائب عن الحزب حسن فضل الله اليوم إن الشحنة تعود إلى حزب الله. وكان الجيش اللبناني قد أعلن ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة في منطقة ظهر البيدر أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت الكبرى وإيقاف سائقيها وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق. 32 طالبا على الأقل ومعلمة واحدة لقوا حتفهم اليوم عندما انهار سقف مدرسة خلال الحصص الصباحية في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وقضى منقذون ساعات وهم ينتشلون الأطفال من تحت الأنقاض في مدرسة خاصة، حيث تجمع أولياء الأمور والأقارب في الخارج، علما وأن أعمار أغلب من قتلوا تقل عن 13 عاما. وقال مدير إدارة الإنقاذ في المنطقة إن 45 على الأقل أصيبوا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطيرة.
5: طب آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
7: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الأفريقي اللي وصل منذ قليل إلى مدينة لوبومباتشي في الكونغو بعد ليلة كان قضاها في أثيوبيا، وين أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق في أديس أبابا قبل ما يشد الرحال ويواصل رحلته إلى لوبومباتشي. اليوم النادي الأفريقي يكمل الاستعدادات متاعه لمواجهة مازيمبي نهار السبت ماضي ساعتين في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الشامبيونز ليغ الأفريقية. بالنسبة للرصيد البشري كامل على ذمة المدرب ماهر الكنزاري باستثناء صادق قديدة، وبعد الوصول اليوم باش يكون فما حصة لإزالة الإرهاق، والعشية حصة تدريبية خفيفة على الأرجح باش تكون في نزل الإقامة، غدوة باش يكون فما حصة تدريبية نموذجية وأخيرة على أرضية ميدان المباراة. ومثلنا الثاني في المسابقة هذه الترجي الرياضي التونسي في نفس الدوري كمل تحضيراته في تونس غدوة قبل سفر نهار السبت إلى ليبيا، وين يواجه السويحلي الليبي نهار الأحد انطلاقا من 6 متاع العشية. النادي الرياضي الأصفاقسي وصل فجر اليوم إلى أبيجان في الكوت ديفوار، وين باش يواصل الاستعدادات لملاقات أكاديمية أمادو ديالو الإيفوار نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية. الفريق كان منتظر يوصل البارح، لكن الرحلة تأخرت من 5 متاع العشية للعشرة متاع الليل، وأجبرت الفريق على القيام بحصة تدريبية البارح في ملعب الهادي النايفر في بارد وسياساس. يجري اليوم حصة تدريبية عادية، وغدوة الحصة التدريبية الأخيرة والنموذج على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المواجهة. الهيئة المديرة لفريق الترجي الجرجيسي أعلنت على تفاصيل عملية بيع التذاكر بالنسبة لمباراة الفريق في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية أمام ريال باماكو المالي. بالنسبة لعملية بيع التذاكر باش تكون بأسعار 15 30 و 50 دينار اليوم الخميس من 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري، غدوة نفس التوقيت كيف كيف المهيري، ونهار المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المباراة. لكن المرة هذه باش تكون عملية البيع على نهار الماتش في شبابيك قاعة الرائد البجاوي. المدير الاتحاد الرياضي ببن قردين أعلنت على جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول الجماهير إلى الملعب في مباريات البطولة، هذه على أثر العقوبات المالية المسلطة على الفريق بسبب تصرفات بعض الجماهير الأخيرة في المباريات متاع البطولة، وخاصة الفريق كان تلقى عقوبة مالية بقيمة 5000 دينار إثر مباراة السيسيس وأخرى بقيمة 7000 دينار بعد مواجهة النادي الأفريقي. هيئة الاتحاد قررت منع إدخال القوارير متاع المياه بمختلف أنواعها إلى الملعب، إلى جانب غلق الأبواب متاع الملعب قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة مع عدم السماح بالدخول بعد هذا التوقيت. الهيئة متاع الاتحاد تقول أن الإجراءات هذه باش تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من المباراة المقبلة بالنسبة لاتحاد بن قردين أمام الملعب التونسي، كما دعات الجماهير للالتزام وتحلي التحلي بالروح الرياضية والمسؤولية بالنسبة لجماهير اتحاد بن قردين. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكيه على زوم مسابقات كبرى، نحكيه على الأوروبا ليج والكونفيرونس ليج. أبرز المواجهات اللي تستحق الفرجة الليلة في الأوروبا ليج للستة غير ربع متاع العشية بتوقيت تونس، ليون الفرنسي يواجه كريستال بالاس الإنجليزي، في نفس التوقيت ريد بول سالزبورغ النمساوي يواجه ميلان الإيطالي، أيضا الثمانية متاع الليل بنفيكا البرتغالي أمام سلتيك غلاسغو الاسكتلندي فريق لاعبنا الدولي سيباستيان تونيكتي، في نفس التوقيت أيضا سلتا فيغو الإسباني أمام اليوفي، وثمانية كيف كيف مباراة كبيرة منتظرة بين أولمبيك مارسيليا وأولمبياكوس يوناني. بالنسبة للكونفيرونس ليج ما فهمش مباريات كبيرة الحقيقة باستثناء بعض المواجهات اللي تنجموا تتفرجوا فيها، على غرار مواجهة هيدوك سبليت الكرواتي وأياكس أمستردام الهولندي الستة غير ربع، كيف كيف مواجهة أخرى تستحق المشاهدة نحكيه على مواجهة كوبنهاغن الدنماركي وبراغا البرتغالي ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. القيروان باجة وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع.

الجديدة تبقى مدينة بكلها تاريخ وفيها حركة كبيرة، بحكم اللي ما تبعد كان 90 كيلومتر على الدار البيضاء. وقايع القضية بداوا في عام 2005 مع مواطن اسمه عبد الخالق، عايش مع مرته وزوز صغيرات، بنية اسمها يمينة وليد اسمه أيوب. البو عبد الخالق كان راجل طيب ونية لأبعد الحدود، واللي يبدأ نية في المغرب يقولوا له درويش، وكانت عنده برويتة يبيع عليها الخضرة، وهوك كل نهار ونهارو ساعات ينوب عليها ربي بسلعة باهية ورخيصة، وساعات السوق يبدأ كاسد وما يدبر ربطات متاع معدنوس وكلافز وإلا كديس متاع طماطم لما بشق الأنفس. المهم أنه عبد الخالق كان يلم عشاء صغيراته واللي كان زاد حارس عليهم أكثر من أي شيء آخر، يحبهم يقرأ ويتوظفوا، وهذاك علاش كل من اللي يتيح في مكتوبه يصرفوا عليهم هما. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه البو عبد الخالق كان إنسان دافي مستكفي بروحه، وعلاقته بالجيران كانت باهية برشا، يحترموه ومقدرين الظروف الصعيبة اللي عايش فيها. وفي نهاية الأمر المجهود متاعه في تربية ولاده ممشاش بلاش، لأنه في عام 2012 بنته يمينة كملت قرايتها وتوظفت وولات معلمة في مدرسة من مدارس الجديدة. خوها أيوب في ساعة مخلطت عليها وخذا الباك ودخل الجامعة، وفي عام 2015 وقت اللي تخرج ادخل الوظيفة في شركة حكومية في مدينة بني ملال اللي تبعد 200 كيلومتر على الجديدة. وهو كمرات يروح لدارهم، ومرات أم وبوه وأخته يمينة هما اللي طلوا عليه في داره. في نفس الإطار الوضعية المادية متاع العائلة ولات باهية. وقتها أيوب وأخته طلبوا من بوهم باش ما عادش يبيع الخضرة، وهوك يعطيوه هما كل شهر ما يكفيه باش يصرف على روحه وعلى أمهم. البو عبد الخالق ما قالش لا، سمع كلامهم وترك هكا البرويتة ولا يعدي في نهار وما بين حومته والدار، لا يقوم مع الفجاري باش يسلع، ولا ياكلوا البرد في السقنطري متاع الشتاء، ولا تاكلوا الشموس في فصل الصيف، وهو يبدأ يسلط على اللقمة باش يربي صغاره ويوكل عائلته. الأمور مشيت بالكدا، وأيوب كان وليد عاقل برشا، لا عنده خلطة ولا بولتة ولا جرب يعديه، وخلف الجامع ما يمشي لحتى بلاسة أو كيصلي بالحاضر، وما هم يقولوا دوام الحال من المحال. ما تعداوا 3 سنين على دخوله للخدمة لا ما تبدل تماما، أيوب أحياته تقلبت رأسا على عقب، معناها تعدى من نقيض للنقيض، يعني من الصلاة والعبادة للفساد بأنواعه. وهذا تقريبا المشكل متاع كل شاب باش ما نعموش، يعني كل شاب تربى منعزل وما فهمش محيطه والمجتمع متاعه من صورته، وبالتالي ما يعرفش كيفاش يصير في الدنيا. أيوب كان مغمض ماهوش مخالط، معناها نفس الأمارة بالسوء تأثر عليه بسهولة وتهزه لدعازق خايبة برشا ما ينجمش يخرج منها. ولسوء حظه أو خلطته طاح ب3 شبان بطالة، لا صنعة لا صنيع وترفر فالسين أمشنية غارقين في الموبقات العينيهم، شراب استاتل غبرة قرقوبي، يعني حرابش وخلينا نقولوا حبوب هلوسة، وبالطبيعة موميسات وبائعات الهواء بما فيهم القمار. من الأول أيوب ما كانش يحب يمشي مع الثلوث السهرياتهم أو كحد وحد القهوة، يقعد معاهم يحكيه ومن بعد يروح على نفسه، وقد ما حاولوه باش يسهر معاهم ما حبش، لكن هما ما سلموش وبقاوا شادين فيه صحيح، وديما يعرضوا عليه باش يهزوه معاهم، يقابلوا بنيات يعديوا معاهم الليالي

0: C'est un code 13.
1: C'est un code 13? Enfin.
0: C'est juste une scène ça là.
1: J'adore.
0: On devait s'en faire ça.
1: Zorro?
2: في ترابة الأحداث أيوب ولا يمشي يسهر مع نادر ويحيى وحميد، وهذم هما أصحاب الثلاثة اللي جابوه الاثنية وولاوا ملازمينه. شربوه بنت الشعير، بنت العنب، بنت التفاح، كيفوه مسلاع الكل، ذوقوه القرقوبي يعني حبوب الهلوسة بالمغربي، وبات في الدفاع في أحضان غانية من الغانيات متورك خيرها وخميرها. أيوب تكوخر وقال هذه هاي جنة ولا طالب الزيادة، وكل يوم حبه للسهرية يزيد وعامل من ليالي عيد، وهوكا يتوسد بيعت هوا ويشكيلها بهمه. حتى لين في نهار من نهارات طاح بوحدة ما بين البنايات اللي يجيبوهم صحابه، اسمع سارة عمرها 22 سنة، والتاجر براس مالها الوحيد اللي عندها يعني جسدها، وكانت على قدرة كبيرة من الأغواء. ومع أنه أيوب غوابي جابته في القالب وتضرب فيها ضربة القضاء ولا يطرد في النوم باش يقابلها. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي صار، هذه في الأصل كانت تخدم سيرفيس في قهوة، ومن بعد ولات تسربي في بدنها بحكم اللي المسوار بالنسبة لها خير. مختصر الحديث، سارة ولات ملازمة أيوب تقول مرته مش مومس، وين يمشي يسهر يهزها معاه. وهكا الثالوث صحابه كانوا ينووا كل مرة يجيبوا مناظر جدد، وهو كبش في سارة ولات له مسند ومخدة. وبمرور الأيام والشهرة وقت اللي هو وجماعته كثروا من ليالي الملاح، الجيران قلقوا فدوا ملحس، وخاصة من البنيات اللي باش ما نقولوش زنات لابسين زوز سانتي حوايج وداخلين خارجين وروايح لحشيش عامل عجعاجي. الدنيا مغبنقة، ما نحكيوش عاد عالشراب هذاك سواقي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجيران نبوا على أيوب وصحابه وقالوا لهم راكم إذا باش تواصلوا هكا نشكيو بيكم للحاكم. وقتها الجميع خافوا، لكن أيوب قال لهم ما عندي حل باش نبعدوا على المشاكل الكل وما ترسيناش نبحثوا عند البوليسية. وقتها راح عليهم باش يوليوا يجيوا بحذاه في الدار اللي كاريها، ومن غادي وفي مدة قصيرة هكا الدار ولات وكر للفساد متاعهم. كل ليلة شبات هكا العزرة والبنيات يتلموا فيها حتى للصباح، والحاجات اللي تصير فيها من نوع اللي يندى لها الجبين من شوشة الراس لسوابع الساقين.

في تواتر الأحداث أيوب ولا مدمن مخدرات وزاد تعلق بصار أكثر وأكثر تيرارارارا، حتى لين في الأخر أخذها قرار باش يعرس بيها، رغم اللي يعرفها أنها من الأول تبيع الهواء بمقابل. وحتى في المدة الأولى اللي تعرف عليها ولات معاه ما بطلتش خدمتها. ولهنا سارة كي عرفت اللي أيوب يحب ياخذها بالحق مشيت لعائلتها، موجودة في بلاصة يقولولها العرايش في جهة تطوان، باش تعلمهم اللي ثم شكون ناوي يخطبها. وأيوب من شيرته مشى لعائلته قال لهم اللي لقى الطفلة اللي يحب عليها وناوي باش يستحسن. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قامت الأفراح والليالي الملاح وأيوب عرس بسارة، وسكن هو وياها في نفس الدار اللي يجيب فيها أصحابه. أما شنية بطل السهريات بما فيهم جماعة أهل الهوايا ليل صحبة وهو معهم. في تسلسل الأحداث وبعد العرس متاع سارة وأيوب اتعداوا عامين أما ما جابوش صغار، وهذا كان القرار والشرط متاع أيوب، لأنه قللها ماذا بيه يستناو 4 ولا 5 سنين ووقتها يخموا في الخلفة، معناها حتى لين تقوى العشرة بيناتهم والأمور تولي جدية أكثر. المهم تعدات مديدة وهم عايشين في خير ونعمة، حتى لين في نهار من نهارات أيوب

0: مرتاح كفو ورزة مع واحد من هكا ثلاثة أصحاب هكا اللي دخلوه في دوال بالفساد. السيد هذا هو نادر وبقى يلوم في أيوب كيفاش نساهم جملة وما عادش يتصل بيهم. أيوب قالوا اللي عرس والمرأة اللي خذاها سارة، مع العلم أنه نادر كان يعرفها ويعرف كل بوسة خال في بدنها. ولهنا المقابلة هذه باش ترجع أيوب للعالم اللي كان فيه، للسهريات والمخدرات، ولا يروح لداره مع وجوه الصباح. وكي سارة تمشي لعائلتها في العرايش هاوكا هو يجيب أصحابه ويشيخوها. المهم أنه سارة قالت له اللي هي باش تقعد جمعة بحدى دارهم، وكانت تعرف نادر مليح مليح وشي ما يتخبى عنسى، يعني تعرف اللي في غيابها راجلها باش يجيب الشلة متاعه ويحفلوها. مختصر الحديث، سارة مشيت لعائلتها وخلات أيوب في الدار. ونهار السبت جارهم اللي بجنبهم خرج على الصباح من داره، وإذا بيه يشوف في أيوب ملطوخ في القاعة ويعوم ويغطس في دمه. الراجل كلا فجعة حياته ورصاص له تكة على الحيط وبرك من قوة الصدمة.
1: ألو،
0: بتبيعة الحالة طلب الناين وان وان متاع شرطة المغرب وولو كراها بجاتة وان وان.
1: في نجي وخا نجي هنا جي
2: عطي لغي ستنين هاد العقر هاد
3: في القدادك سيدة ميدة انت جيت هنا.
0: في تسارع الأحداث الأمنيين خلطوا عملوا المعاينة الأولى ولاحظوا اللي أيوب تلقى زوز طعنات قاتلة، واحدة في رقبته والثانية على مستوى القلب، وكان واضح من كمية الدم اللي كانت تحت الجثة أنه تقتل قدام داره، لأنه كان لابس جوجينج وشلاكة، يعني الحوايج اللي يقعد بيهم في داره. الأمنيين القاوا بحذاها الباستام، معناها ستوش متاعه بالمغربي، والوراق اللي فيه كانوا مفرتين منهم بطاقة التعريف. وخلف هذا القاو دبوزة متاع شراب مكبوبة ماهيش بعيد عليه. باب الدار كان دوب اللاش محلول. ولهنا السؤال اللي طرحوه الأمنيين، علاش أيوب تقتل البرة من داره مش في وسطها؟ بالنسبة ليهم ربما المجرم استعمل حيلة باش يستدرجوا البرة، معناها دقدق عليه الباب ودوب محل قتله. ولهنا من جملة الاحتمالات أنه الجاني نجم يكون شخص غريب وإلا يعرف أيوب ويعرف زيادة اللي هو وحده في الدار وينجم يتخلص منه، وعلى هذاك تخلوا سرق اللي سرق وهرب. وبطبيعة الحال الشيء هذا ما يبقى كان تخمينات وفرضيات متاع الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين، بعد ما توقوا الدار ودخلوا باش يعاينوا شنو اللي صار فيها، القاو على الطاولة متاع الصالون برشة بابز متاع شراب مصفين وفارغين، وبحدهم صندري معبية بالدخان وبجنبها سواقر كاملين، معناها يستناو في شكون يتكيفهم. واللي استنجوه البوليسية أنه أيوب كان ساهر مع شلة كاملة، والأثار متاعهم باينة بالقداء، والحالة اللي كانت عليها الدار توحي اللي هي تعرضت للسرقة، وربما الجاني هو اللي قلبها سفيعة عليها، ويا إما وحده وإلا معاه مجموعة، لأنه الخزاين مفرتين والبيبان متاع القلص مهدهين والقجرات في القاعة، والمكان الوحيد اللي هو منع الكوجينة.

0: الخزانات الأمنيين. وباش يتأكدوا من الرواية هذه، المحققين عملوا بحث أجوار باش يعرفوا الهوية الكاملة متاع مرت أيوب. ووقتها سألوا الجيران فماش ما ينعطوهم على دار عائلتها، وفعلاً القاو جار أعطاتهم المعلومات الكل بما فيهم نومرو تليفونها، كأنه الجارة هذه كانت تعرف سارة مليح وصحاب هي وياها بالقداء. الأمنين ما ضيعوش الوقت وطلبوا سارة وقالوا لها يلزمك توا تجي لبني ملال في أقرب وقت، أما ما علموهاش علاش. وهي جاتهم على جناح السرعة، اخذت كار ودوب ما خلطت وشافتك الخوذة قدام دارها فهمت اللي فما حاجة صارت. وأولاد الحومة قالوا لها راه وراجلك تقتل. سارة تاحت ما في عينها بلة داخت، والبوليسية خلاوها حتى اللي انتهدى وترتاح وبداوا يسألوا فيها وين كانت. قالت لهم عند عائلتها في العرايش، واللي هي عمرها ما كانت تتصور ولو اللحظة أنه باش يجي نهار وراجلها يتقتل. سألوها عندوش حكايات ولا خصومات ولا عداوات مع أي كان. قالت لهم ليه ما عنده حتى عداء ولا حد حاقد عليه وإلا ينجم يديه. الأمنيين طلبوا من سارة باش تثبت في دارها شنية اللي تهزلها، وبعد ما تفقدت بيوتها قالت لهم راهو تهزلها ذهب قيمته فوق 60 مليون بفلوسنا، ومعاه مبلغ مالي في حدود 70 مليون، وكانوا مخبينهم هي وأيوب على أساس يشريوا بيهم دار تمويل ذاتي والباقي هاوكا ياخذوه قرض من البنكة. الأمنيين زادوا سألوها تشكش في حد قتللها رجلها. قالت لهم اللي هي تشك في 3 من الناس، وبعبارة أوضح تشك في هاك الثالوث اللي كانت هي وأيوب يسهروا معهم، معناها نادر يحيى وحميد. وقالت اللي هي نصحت رجلها أيوب بارشا مرات باش يبعد عليهم، لكن بقى يتقابل معاهم ويجيبهم للدار في غيابها، ويعرفوا اللي فيها مجوهرات وفلوس مخبيين، وبالنسبة لها أكيد هما اللي قتلوه وهزوا كل شيء ومشاو. ولهنا السؤال المطروح، زعم هكا الثالوث متاع أهل الهوايا ليل هما اللي تخلصوا منه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين.

بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب في مدينة الجديدة وأحداثها بداوا مع مواطن اسمه عبد الخالق كان يعيش مع مرته وزوز صغار بنية اسمها يمينة ووليد اسمه أيوب.

سامي نقرات وتخرجت معلمة، وأخوها أيوب كيف كيف تخرج وتخلى الوظيف ولا يخدم في بني ملال، يعني بعيد على دارهم 200 كيلومتر. ولسوء حظه أو لسوء الخلطة متاعو اتعرف على شلة سوء دخلوه في عالم السهريات والمخدرات، وتعرف على فتاة ليل اسمها سارة، حبها وتعلق بها، وفي نهاية الأمر اختبها من عائلتها وعرسه. عدوا عامين مع بعضهم كاملين أمورهم هانية، حتى لانشاءت الأقدار أنه أيوب يعرض واحد من الشلة متاعه القديمة، وغادي في نرجع على نفس الجو القديم، سهريات للصباح، وأصحابه هذم ولاو بنين دار مقام في محلو. حتى لين في نهار من النهارات سارة مشات باش تطل على عائلتها في مدينة يقولولها العرايش، وواحد من الجيران كان خارج باش يمشي يخدم على روحه في الصباح، واكتشف الجثة متاع أيوب قدام داره يعوم ويغطس في دمه. بطبيعة الحال تلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة، وقاموا بمعاينة الدار ودخلوا في بحث أجوار. في هالمرحلة هذه من القضية، العون اللي كان يستجوب في سارة قال لها: تعرفش أصحاب راجلك وين يسكنوا؟ قالت له: ما عنده حتى فكرة، لا على بلايس اللي يسهروا فيهم ولا القهاوي اللي يقعدوا فيهم. ولهنا الشرطة بعد ما قاموا بتقصياتهم وعرفوا هالثلوث هذو مشكونهم، بعثوا دورية تفركس عليهم، وفي وقت قصير عرفوهم فين موجودين وجابوهم الثلاثة، وحطوا كل واحد منهم في بير وحده باش يستندقوه، على أساس باش ما ينسقوش كلامهم وتولي رواياتهم مطابقة لبعضها. وفي هاك الوقت اللي المحقين يستندقوا في نادر ويحيى وحميد، خرج تقرير الطبيب الشرعي اللي يقول أنه أيوب تقتله هو في حالة غادي من السكر، معناها القاو عنده نسبة متاع كحول مرتفعة برشا، بلغتنا سيزلوس، وبالتالي سهل المهمة على المجرم اللي داره في رقبته وكمل عليه في قلبه، معناها ما خليله حتى أمل باش يمنع. وباقي وحسب الطبيب الشرعي توقيت الوفاة هو 4 متاع الصباح، يعني عادة هك الوقت اللي أيوب وصحابه يكملوا فيه السهرية. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تقرير الطبيب الشرعي هذا اتكتموا عليه البوليسية، ما قالوش عليه لك الشلة متاع أيوب اللي بقاوا متمسكين في الإنكار، يعني ما يعرفوا شيء، ما في بالهم بشيء، وما عندهم ما يقولوا. الحاجة الوحيدة اللي اعترفوا بها هي أنهم يجيوا يسهروا مع أيوب في داره، أما الحكاية تقف غادي، معناها تكمل السهرية يروحوا على رواحهم وما عندهم حتى فكرة على اللي يصير من بعد. المحقين ما اقتنعوش بالكلام متاع أصحاب أيوب، وضغطوا عليهم بالطرق الكل بما فيهم كالأساليب اللي ما يتحكاوش، من الكف للشلبوق للدرجيحة، معناها كلاوا على مرمتهم حتى لين كروا منهم النفط والنفات. ووقت حكاوا على كل شيء بالتفصيل، من نهارة اللي تعرفوا على أيوب حتى لين خذا سارة، ومنساوا حتى جزئية، أما بقاوا يحلفوا ويتكتفوا أنه ما عندهم حتى دخل في الجريمة، وما يعرفوش شكون اللي عنده مصلحة في أنه يقتل أيوب.

في نفس الإطار الأمني البوليسية رجعوا للنهار اللي تقتل فيه أيوب واللي نهارتها زوز من صحابه يعني نادر وحميد اعترفوا أنهم كانوا ساهرين معاه. ما عدا يحيى برك قال اللي ما كانش معاهم لأنه ليلتها عنده ما يعمل وما نجمش يخلط عليهم. بالنسبة لنادر وحميد قالوا اللي هما بداوا السهرية مع نص الليل وخرجوا من دار أيوب ما بين ماضي ثلاثة وماضي ثلاثة ونص متاع الصباح. وزيد بن مسلط حميد اتصلوا به عائلته قالوا له اللي مرته شدها الحس وهزوها للسبيطار اشتولت. وهذاك علاش خرج من بحث أيوب ونادر خرج معاه على أساس باش يشيعوا للسبيطار ما يمشيش وحده. ولهنا الأمنيين وباش يتأكدوا من الأقوال هذه عملوا تحريات دقيقة وبحثوا مع العائلات متاع حميد ويحيى ونادر بما فيهم الأشخاص اللي يعرفوهم من قريب. ووصلوا في نهاية الأمر لاقتناع أنه ثلاثة هذم ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. ولهنا المحققين القاوا رواحهم في طريق مسدود. أشكون اللي قتل أيوب وعلاش؟ في تتالي هالأحداث والأبحاث الأمنيين كما لقاو شخيط يوصلوا به للجاني الشكوك متاحهم مشات لسارة مرت الضحية. ومن المعروف أن الشبهات ديما تتوجه للمرأة إذا كان راجلها تقتل ونفس الشكوك تتوجه للراجل إذا مرته تقتلت. ولهنا الأمنيين وقت اللي قاموا بتحرياتهم التصريحات الكل أكدت أن سارة كانت في العريش عند أهلها وعائلتها بكامل أفرادها واللي موجودين الكل قالوا وقتها اللي هي ما خرجتش من بحذاهم وبنت خالها أكدت اللي هي قاعدة صاهرة هي وياها حتى للصباح. وحتى كي خرج التقرير اللي فيه البصمات أكد أنه في الدار متاع أيوب ما ثم حتى بصمات غريبة الكلهم تابعين صاهرة وإلا راجلها وإلا صحابه أو بعض الأشخاص من عائلتها أو من عائلته هو. الأمنيين وباش يزيدوا يثبتوا مشاو للقهوة اللي يقعد فيها عادة أيوب لعل يعرفش فيها أشخاص أخرين ويقعد معاهم. لكن التحريات هذه ما وصلتهم لحتى نتيجة وتعدى عام كامل والمحققين ما نجموش يعرفوا الهوية متاع القاتل الحقيقي. وبعد مدة صار رمشات العائلة أيوب دقت عليهم الباب وقالت لهم اللي ثم شكون جابش يختبها وتحب تشاورهم قبل ما تاخذ أي قرار يعني إذا كان يوافقوا أنها تعرس تعرس وإذا ما يوافقوش تنسى الموضوع. عائلة الضحية أيوب كانوا ناس ملاح وفاهمين الأمور بالقدا قالوا لها هذه حياتك وانت حرة فيها بالنسبة لولدنا هذاك القدر نتاعه ومشى على روحه الله يرحمه والدنيا ما هيش باش تقف برا عرس على روحك وربي يوجهك خير ويهنيك. وقتها صار استكثرت خيرهم ومشيت عرست وسكنت في بورتمان في نفس المدينة اللي كانت تسكن فيها مع رجلها. أما من وقتها أخبارها تقطعت ولا أبو أيوب ولا أم ولا أخته سمعوا بها ولا هي مشيت لهم ولا حتى اتصلت بهم. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 5 سنين على الجريمة اللي مشى ضحيتها أيوب والشرطة غلقوا الملف وتقيدت القضية ضد مجهول. ولهنا المحققين وليت عندهم قناعة أنه الجريمة هذه اللي صارت هي لو كريم بارفي معناها الجريمة الكاملة واللي قام بها خمم في كل جزئية باش ما يخلي حتى ثغرة ولا أثر. ولهنا السؤال المطروح زعم الحق متاع أيوب باش يمشي سباه للا ويذيع والجاني يمنع وما ياخذش الجزاء متاعه. وما هم يقولوا يا قاتل الروح وين تروح أكيد راهو ربي باش يعمل أسباب والحق يظهر. وعلاش ما تقولش أنه في حبس من حبوسات بني ملال ادخل مربوط جديد اسمه سفيان عمره تقريبا 35 سنة محكوم عليه ب6 سنين نافذة في قضية مخدرات. وهوك واحد من المرابيط اسمه عبد الرحمن مربوط هو زادة وحب يتقرب من سفيان ويوليوا صحاب ويجبدوا مع بعضهم الحديث باش يونسوا بعضهم.
سفيان كان مطفي عبد الرحمن. لكن الأمور باش تتبدل وقت اللي جاء مربوط آخر اسمه عزيز، تحكم بعشر سنين كاملين، لأنه تعارك هو واحد يتاجر معه في المخدرات وكان يسيله فلوس وما رجعهملوش، وضربه ضربة خاطئة خليه أشهر وهو في الكومة. من بعد فاق، وعلى هذاك تعديت له محاولة قتل. المهم أنه سفيان وعزيز كانوا يعرفوا بعضهم مليح، يعني أصحاب، وباعوا مع بعضهم المخدرات وزيد لقاو بعضهم في الحبس. عبد الرحمن ادخل معاهم في العجة وولاو ثلاثة ريوس في شاشية وثلاثة خشومات في نفيس. وهو جايكم الحديث.

في نفس الديكور، يعني بوفردة ودفة الحبس السجن. تعديت مدة وسفيان وعبد الرحمن وعزيز ولاو ديما مع بعضهم، وإذا ريت واحد راهم الاثنين الأخرين معاه متضامنين في السراء وفي الضراء، وكي يدخل واحد منهم في مشكلة مع مربوط أو مرابط أخرين يعملوا حمية، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمعروف في الحبس أنه لسانات كي تبدأ معقودة تتسرح بطول الأيام، يعني هذا يحكي لهذا وهذاك يحكي للآخر باش يقصروا الوقت سواء كان نهار وإلا ليل. وعلاش ما تقولش أنه عبد الرحمن وعزيز وسفيان قاعدوا يفرغوا في قلوبهم لبعضهم، كل واحد منهم يعبر عن دم متاعه بطريقته. عزيز حكى لهم كيفاش ضرب الراجل تسبب له في غيبوبة، وقال اللي ولى عنده أحساس بالذنب وما حبش يتنحى على العملة اللي عملها. سفيان صاحبه لام عليه وقال له علاش انت ضربت الراجل قدام القهوة والناس يتفرجوا، هاك بسيط روحك حرام. ما ورقنست واستنيته حتى يبدأ في بلاصة خالية بعيدة على العينين واقتلته من غير ما يشوفك حد كما عملت أنا. عبد الرحمن اخزر لسفيان وقال له كيما عملت انت يا اخي قتلت روح من غير ما يفتنوا بيك؟ سفيان قال له ايه قتلت روح.

تقدت فيها وقال لها ينجم يباسيها لأنها باعت معاها المخدرات وعنده ما يثبت. المحققين سألوها إيش مدخل سفيان والمخدرات في مقتل أيوب. سارة قالت لهم اللي هي خافت من سفيان لأنه يهدد فيها وقال لها بالحرف الواحد لو كان ما تطلقش راجلك أيوب نقتلك، وعليها ذاك رضخت له وليت تخون في راجلها معاه. ومن بعد عملوا خطة مع بعضهم باش يتخلصوا من أيوب ويفضلهم الجو. وهي جايتكم التفاصيل فيها التور. هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه انهارت الواقعة. الخطة كانت حاضرة وتتمثل في أنه سارة تمشي لعائلتها في العرايش، وفي المقابل سفيان ابقى ليلة كاملة يأس على الدار، وكانت عنده المعطيات الكل شكون يقعدوا بحذاه وقتاش يروحوا. حتى لين شاف حميد ونادر خارجين مع ماضي 3:30 متاع الصباح، وكي تأكد اللي هما مشاو دق على أيوب ويعرف اللي هو وحده في الدار. أيوب حل الباب وخرج في يده دبوز أشراب، وسفيان ما خلاله حتى فرصة. السكينة كانت حاضرة في يده وطول دغره في رقبته وكمله الضربة الثانية في قلبه. المسكين طاح يفرفت. سفيان من بعد جبد السطوش متاع الضحية وفرته باشيوهم الأمنين اللي هو صار له بركاج ونحاولوا فلوسه. من بعد دخل الدار وهز الملمة واللي ثم لأنه عنده المعلومة فين موجود الذهب والفلوس، وقلب الدنيا سفيها على عليها وهرب. والغريب في الأمر أنه قعد هو وسارة يستناه حتى لين بردت القضية والشرطة سكرت الملف. ووقتها سارة مشيت عملت الفيلم لدار راجلها المغدور، ومن بعد عرست بسفيان. في نهاية القضية وبعد ما تمت الاعترافات الكل، سفيان تحكم عليه بالإعدام وسارة تحكم عليها بالسجن المؤبد. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز هو الثالثة ديوان في مع السلامة. وثيقة قانون المالية لسنة 27 و2000 تنص في الفصل 21 من باب دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية، تنص على أحداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرد جانفي 2027 إلى غاية 31 من ديسمبر. ويعهد التصرف في هذا الخط للبنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيها. عمليات وتبرع بالأعضاء تشهد في تونس تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى، مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. وضحت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن عمليات التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكس ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس، مبينة أن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر الحالي، كما سجلت الفترة ذاتها أجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. الأستاذ في قانون الشغل حفظ العموري يؤكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع مراجعة بعض الاختصاصات الجامعية والتكوينية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. واعتبر العموري خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن دور الدولة لم يعد يتمثل أساسا في التشغيل المباشر بل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لأحداث مواطن الشغل. ودعا الأستاذ إلى تقليص بعض الاختصاصات في العلوم الإنسانية على غرار التاريخ والجغرافيا والترجمة، معتبرا أن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الحاجة إلى بعض هذه الاختصاصات.
2: منيش مع الدولة المشغل، فانتهى دورة الدولة المشغل الأساسي، انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. باش تشجع القطاع الخاص؟ تشجعوا كل الوسائل. تو مثلا احنا من بين الاستثمارات شنو اللي يخلق الشغل؟ كيما الاستثمارات تو بالله قاعدين نكونوا في الكليات نتاع تاريخ وجغرافيا، هذم وين ماشيين؟ الترجمه احسن مثال، راهي باش تنتهي، راهي الترجمه ما قالها راهي باش تنتهي. علاش احنا كونوا الفاكولتي دي لاتر وفي بورقيبه سكول واحد وكل شيء، علاش نكونوا في الترجمه؟ علاش نكونوا في العلوم الانسانيه؟ اسيدي ما نحيوهاش تماما، اما نقلصوا اكثر ما يمكن. كيف هوني وزاره التكوين المهني والتشغيل، راهو هذاك التكوين في الشعب الاداريه كريتير وكذا واحد وكل شيء لازم تنحيته. الكونتابل كيف نحكيش عليه زيكبير كونتابل، كل ما هو الخدمه نتاعو ادخال بيانات باش يندثر ويلزم الوزاره تقرا حساب وتعمل ديبلون دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
1: السعودية تعلن مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ في المملكة. وطالبت السعودية بضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم في الزغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 حلقة جديدة من برنامج داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. بطولة ب14 فريق، تحديد عدد الإجازات ومنع تغيير المدربين وإجبارية لعب أساسي أقل من 20 سنة في كل الفرق أندية الرابطة المحترفة الأولى. هل تنجح الإدارة الفنية في تمرير مشروعها بالنسبة للموسم القادم ولا انطلاقا من الموسم القادم؟ اتحاد بن قردان يتخذ إجراءات صارمة بحق جماهيره، ما الذي تغير في سلم عقوبات الرابطة بين عمني والوسناء؟ ومتى تسلط عقوبة الويكلو؟ لأنه مثلا مباراة الترجي الرياضي التونسي الماضية كانت ويكلو، يعني من ماتش زوز نلقاو احنا نحكيو على الويكلو. ملعب الطيب المهيري يتأهل إفريقيا، إنجاز لا يخفي حجم الانتظارات من توسعة للملعب أو ملعب جديد. جديد النقل التلفزي لمواجهة مازيمبي والنادي الإفريقي، توضيح خاص بخصوص هذا الملف بعد شوية حصريا عبر ديوان فام. كيف يتجنب النادي الإفريقي وجماهيره التهويل بشأن مباراة مازيمبي الكونغولي؟ وهل يؤثر طول رحلة النادي الإفريقي وتأخر انطلاق رحلة النادي الصفاقسي على تحضيرات الفريقين؟ كذلك الريال يقلب الطاولة على روما في الأولمبيكو، بيريز يحذر برشلونة قبل أسبوع من موقعة بيزي بارسا عبر بوابة السيتي البارح في الاتحاد ستاديوم، وعقوبة فينيسيوس تحرمه من الكلاسيكو وتثير غضب جوزي مورينو. ونحكي يمكن عاد على الفانتازي، فانتازي اليوفا تشامبيونز ليج ومن الأفضل، وماذا عن فريق داتا فوت؟ مش تعرفوا برشا حاجات على فريق برنامج داتا فوت في الفانتازي، الناس اللي طلعت والناس اللي وصلت للتوب 20 والناس اللي تواصل التقاقر الجولة الثانية على التوالي. هذا أكثر من توا حتى الخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالدكتور سادة قحبيش، مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا أبو وسيم، مرحبا بالولاد في الرجي اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا كل.
3: كيف وسيم الجابيري، مرحبا.
5: مرحبا كريم، مرحبا بالخير اللي يسمعوا فينا كل، مرحبا سادو كل الولاد في الرجي. إن شاء الله كالعادة نحاول نقدم أكثر ما يمكن من الداتا
3: من الداتا. البداية بالبوان ديبا.

0: نقطة بنقطة. دكتور باش نبدأ بيك، أنت من أول الناس اللي دعيت أنه عدد 16 لأندية الرابطة المحترفة الأولى هو عدد مرتفع، وقلت حتى يلزم بطولة بعشرة فرق، وصلت قلت حتى بطولة بعشرة فرق من بقى حتى 12، ولكن الإدارة الفنية تقترح ولا تقول أنه علاش لا تكون بطولة ب14 فريق في المواسم القادمة. ما نعرفش إذا كنت تلقى الموسم القادم ولا، لأنه باش تولي تنجمش خاطر تو الكومبيتيسيون بدات باش تزيد في عدد الفرق اللي باش تطيح، وانت اون بلان كومبيتيسيون قبل ما تنطلق السيزون. يلا
1: هذا هو كريم، معناها قلنا وعودنا عديد المرات اللي كونه معناها بالبنية التحتية الموجودة بالكاليتي متاع اللعب، تقطع في اللعب، بالمشاكل اللي عنا فهمتي في الوقت الضايع، بي ايفونتويلمون معناها اليوم لي دروا تيلي ماهمش موجودين برشا، بالمداخيل مش موجوده، راهو على 16 فريق راهو مينيموم فما 12 10 12 قاعدين يسوفر بوكو، معناها في وضع صعيب برشا. وانا راهو كل جمعه معناها جمعه المتلوي فهمتني، نعرفوا مشاكلها الازليه، مشاكل النجم الساحلي سرت مومون، النادي صفاقسي توا ممنوع من الانتداب، اتحاد مونستيري زاد كيف كيف في الصيف وعملوا معناها هبه كبيره،
0: النادي الفريق
1: بيجي اولمبي البيجي، معناها اليوم لا تستوي
0: هامة دقيقة 90 باش لحقت تلعب في الرابطة المحترفة الأولى،
1: لا تستوي
0: كل الفرق تقريبا،
1: لا يستوي الاحتراف بوضعية مادية مهترئة وصعيبة، بنية تحتية مهترئة وضعية مادية كارثية، ولا لا يستوي الاحتراف. وبالتالي بور اميليوري باش نحسنوا من النيفو ساعة ومن المستوى ومن الريتم ومن نسق من المباريات، لازم اني جو سوي دو لافي دو سيريدا، وقلت عديد المرات عندي اكثر من 5 سنين اللي كونوا حتى 14 وبرشا برشا 14 باقي برشا، هذه بطوله ما تفوتش 10 ماكسيموم 12 فريق. واكبر مشكله واكبر غلطه واكبر تمشي مشينا فيه لاسباب اخرى يعرفها فهمتي القاسي والداني، هي الرابطه الثانيه ب 28 فريق.
0: كيف كيف قال انه على ثلاثه مراحل على ثلاثه سنوات لازم تكون ماكسيموم
1: 14 16، هذا هو. ومن بعد السي 1 والسي 2 هما اللي عندهم لحقيه وعندهم البوفوار معناها فينانسي وعندهم اللاعبين وعندهم مشروع باش يطلعوا للبي خلينا نقولوا الرابطه المحترفه الثانيه، وباش يكون لاكسي للرابطه المحترفه الاولى يكون عزيز وغالي ويكون عنده اهميه كبيره.
0: شفتين هنا زاد حتى عدد الاقسام في تونس ضعيف برشا بارابور كي تشوف لانجلتير ولا غيره، تلقى برشا اقسام في تونس، معناتها عدد الاقسام تلقى رابطه محترفه اولى ثانيه في تونس سي ان سي دو هويت شويه خمسه
1: ليه أقسام. نجم يكونوا ليه علاش معناتها نجم تكون انت مثلا اليوم في تونس نجم تخلي الأ والبي خلينا نقولوا رابطه محترفه الاولى والثانيه والسي ان والسي دو، والا فهمتني ولا تعمل دي زاده في إيطاليا مثلا فما سيري دي وتعمل بعد
0: الهوية. ولا الناسيونال كما في فرنسا
1: الناسيونال هو كتروزيام ولا كتريام
2: ولا سنة محترف الناسيونال ولا محترف
1: في طور الاحتراف
2: لا سنة سنة محترفين
1: دونك اللي حبيتهم قولوا رانا في تونس في لي كونديسيون اكتويل متاع ممارسة ومزاولة كرة القدم بصفة احترافية أو نصف احترافية معناها ماهيش لي كونديسيون مش متوفرة لا تستقيم حتى بربي تو مع كامل
0: هذا مش يقلل في عدد المباريات
1: لا لا لا ما يقللش لا لا لا ماني فسرت لك عاد كيفاش تصير
0: تصير فسر للناس انا نعرف
1: تصير الفاز الاولانيه فسرتها مع جاسبار المره اللي فات تصير الفاز مع بوزغبه الجمعه اللي فات تصير فاز الاولانيه على 12 فريق كل فريق يلعب 22 ماتش يلعب كونتر الناس كل 22 ماتش من بعد اربع فرق يلعبوا بلاي اوف وثمانية فرق كل يلعبوا بلاي اوت فما حد يرتاح فما حد يخرج شوماج من فيفري الاربعه ثمانية فرق اللي يلعبوا بلاي اوت كل واحد فيهم يزيد 14 ماتش باش يلعب سبعة ماتشات عليه وسبعة ماتشات روتور تنجم انت تنجم تلعبهم مثلا
0: ماتش في استاد محايد
1: ماتش في استاد محايد قداش يوليو 29 ماتش والاخرين اللي باش يلعبوا عليه وروتور فهمني في البلاي اوف ومن بعد تعمل سوبر بلاي اوف ما بين الاول والثاني راهو رانا نعاودها ونقولها لنا مخترعين قانون جديد ولنا اقوى في كره القدم من بلجيكا ومن بلجيكا اللي توا ريتوش عملت في الانتر باش نبداو متفاهمين بلجيكا اللي كلوب نتاعها ماشيين ويطلعوا وراهو برشا عباد قاعدين يراو في بلجيكا هي لا فيتور فورماسيون على فرونسيس تاع لي زاني 98 2000 وسويسرا كيف كيف، وكرواسيا كيف كيف، وعديد البلدان الأخرى،
0: والفايكينج جماعة من غادي كيف كيف،
1: والنرويج اتسترا، هذوكم كل

0: ياما دكتور تدى ثم بطولات أكثر متابعة ومشاهدة من طرف الجميع، تلقى واضحة الصورة يا 20 يا 18
1: ما عندكش فلوس ما عندكش تدين
0: ورتور ومعتها والدنيا منظمة وبطولة كاملة.
1: بربي بربي باش ما ندخلوش دون لي ديتاي،
0: باش ما ندخلوش كما كلام ليس والجو هذا،
1: لا لا باش ما ندخلوش في الديتاي. هل يعقل هل يعقل اليوم فهمتني ولا اللي فما بطولة محترفة نحكيه على المستوى الرياضي راهو المادي ينطبع ديريكت وراهو يعطي ديريكت افي ايميديا على الرياضي. نجم اللاعبين يصبروا لك ماتش اثنين وبعد اوتوماتيكمون يفون لاشي وباش تدخل في النتائج الكارثيه وريناها. احنا فما جمعيات ترشحوا البلاي اوف ما خلصوش جوهرتهم كملوا الاخرانيين وعملوا 14 ديفيت و13 ديفيت بدون ذكر الاسامي. دونك هل يعقل اليوم كل واحد صح عليه فليسيتو منين يجيب فيهم؟ ما هل يعقل اليوم فما فريق معناها عنده تبارك الله ربي يزيدوا فهمتني ولا ميزانيه اللي حكينا عليها الجمعه اللي فاتت بالمليارات، وفي رق نحكيه المره اللي فاتت ميزانيتهم 2 مليارات ونص ما همش خالطين ما همش خالطين مش يوفروه
0: يزيد ما
1: هل يعقل معناها إيه؟ مش معقول
0: اما حتى اليوم في اسبانيا فرق بين البارسا وليفنتي مثلا ولا الريال وليفنتي
1: ليفنتي عندها بيتري ولا ليفنتي عندها سبونسورينغ ركز معايا ليفنتي عندها بوسيبيتي باش تسوق ولا
0: لا معناتها الفوارق كبيره بين كل الفرق وفي كل البطولات
1: اما عندها ممهدات النجاح يا ديك ربي. ليفنتي عندها الجعبير يخدم في سكاوتينغ ولا يخطف من الدوزيام ديفيزيون من التروزيام ويجيب من ازربيجان من سلوفاكيا عندهم انت جمعياتنا عندهم ليفنتي عندها سبونسورينغ عندها بيتري عندها
2: وخاصة
1: عندها
2: خاصة اهم حاجه الدروا تي في
1: وعندها دروا تيلي كما قال لك
2: اهم حاجه
1: هذوما ممهدات النجاح حتى كان ميزانيتها ضعيفه عندها ممهدات النجاح تخدم اسونيشي
0: هي مازال بلاي اوف بلاي اوت كما تقول انت دكتور اليوم اقول لك انا اليوم في المرحله الاولى من الشامبيون نعمل باركور ممتاز نبدا بعيد 10 11 نقطه يا اخي انا عندي لي مويا ما دبرش فيه انا عندي لي مويا
1: لا
0: اليوم بعد نمشي بلاي اوف نعاود من الاول جديد اقسم مشكي وعاود قال شنو تاخذ 3 بون بونيس وثاني دو بوان
1: حكيتها وتعملها ونعاود نقولها il faut pas banaliser ال باركور لولاني
2: تكمل عليه سكور
1: لا مش كمل عليه تدخل بشطره اكزامبل باش العباد تفهم انت كملت لول بار اكزامبل لعبت 22 ماتش جمعيه اكس 22 ماتش على 66 بونتو مثلا عملت 50 كملت لول تدخل البلاي اوف 25 ماله مالاش في بالك
2: في مصر
1: كيما قال لك
2: في مصر كملوا بنفس التنقيط
1: كملوا بنفس الرصيد احسبوا لي كملوا لاني هو ذاك اللي بشي
2: لا لا لا لا هو كمل بنفس الرصيد مش مشكله هو في الاخر بالكل لازم انت اللي خدمته كم ما يذيعلكش
1: ولا حق
2: ما حقك معنا في مصر صار الموضوع هذا راهو كريم وكملوه اول تعملوا وكملوه بنفس عدد النقاط شوف
1: هذا الريق بتاع نلعب 22 ماتش ونبدا هرب 12 بونتو على الثاني وبعد تقول يا والله انت عندك 3 بونتو اخر عنده 2 بونتو ما جاوش حتى في حق اكس مع ربع
2: اما يكملوا على نفس يكملوا على نفس
0: هذا اللي قد تونس وبدل البطوله ترى رد بالك هذا صار في تونس و مع تبدلت الفرق اللي انهت المرحله الاولى والتي هي مش ما كملتش هيك بطل الموسم
1: ماهوش
0: صار في تونس صار
1: ماي بيصير تدخل للبلاي اوف ياب عدد النقاط قال لك ياب اشتر النقاط
0: ايوا سي
2: انا بالنسبه لي ساعه محمد نبدا من الاول ساعه برافو على انه صارت كونفرنس دو بريس بعد 100 يوم عمل حاجتك كيما هكا لازمها تولي دوريه وما فيهاش كلام وتقولون على الباهي وعلى الخايب ونقولوا على الباهي والخايب لانه من غير ما نعملوا بوانت سيتياسيون على شاك فوا وتولي حتى كان احنا في اخيب حالتنا راهو معنا كيفاش نقدموا هذه الاولى الثانيه حاجه باهيه اللي باش نصلحه لكن انا ماذا بيا التصليح يكون على قاعده صحيحه اون بون فوا بور توت ما نجيش تو نعمل ربع شانتي خاطر هذا ربع شانتي ونخلي تروى كارم تاع الشانتي محلول باش نعاود نحلو ما نعرفش وقتاش به هو قال وكلامه لوجيك معناها سي رضا قال راهو ديسي 2030 الفروي نتاع الخدمه هذه الكل باش تبدا تبان انا تمنيت لو كان اول حاجه العدد نتاع الفرق ما يتمش تحديده هكا اربيتريرمون 14 صادوك يقول 10 انا نقول 12 كريم مقني يقول 20 انا تمنيت لو كان تصير فما كاي تشارج وفيها كيما نقولوا لونغاجمون وقلنا معناها با مال دو فوا يكون فيها ما كوسيون بونكير فما كونسيون بانكير وفما افال معناها من عند البنوك ومن عند مؤسسات معناها المصرفيه باش يغارونتيو البيدجي نتاع العام. خويا كان عندنا 10 جمعيات ينجموا يجيبوا لافال يلعبوا 10، كان ثم 12 كان ثم 20
1: يا خويا
2: وكان نعم
1: وكان
2: ما فماش
1: لافال نتاع البنك 10 برك تونسي.
2: شوف اش قلت انا، قلت هو شانتي شانتي باش نحلوه ادخل نحلوه اون بون فوا بور توت بوركوا با توا واحنا قاعدين نصلحوا باش نعملوا حاجه على 3 سنين نقولوا راهو 2028 باش نبداو نمبليكيو الشركات مثلا ولا مع الجمعيات كيما صار لوكافي الجزائر كيما لوكافي مصر كيما نبداو من تو يا خويا ادخل نعملوا محاوله باش نلتحقوا بالركب اللي صاير اللي موجود في العالم على الاقل كي احنا ما نجمناش نعملوا لي كلوب بريفي 100% ادخل نونجاجيو الشركات بالباهي على قاعده مش كان الشركات اللي تاتيك لانه مثلا جروب سي بي جي في المتلوي هاو شفنا بعد سنين كيف صارت المشكله في المتلوي. ادخل نونجاجيو الشركات ونونجاجيو البنوك ونونجاجيو الناس اللي في النسيج الاقتصادي التونسي نمبليكيو في
1: القسم. انت خدمت في مصر وتبارك الله عندك ايدي على المغرب وعلى الجزائر وخدمت في مصر، الشركه نو سونجاج بلو مع جمعيه هاويه
2: اي جوستومون
1: جمعيه راهي يقول الاحتراف لهم يحزنون جمعيه ريجي بار قانون الجمعيات 2011 جمعيه في الاطار نتاعها النظام الاساسي نتاعها ابوت نو لوكراتيف
2: جوستومون.
1: انت ديجا جمعيه كي تبيع جوار وتقبض وكل بلوز او موا فهمتني انت على ليميت نتاع القانون ماك شريكه انت
2: اي جوستومون
0: جوستومون بدينا تنني يقول لك لا سول سوليسيون الحل الوحيد هو كري ان فري بلاتفورم بور لي باريس سبورتيف في تونس كيما كان معمول بي في
1: برومو سبور توا باش يعمل في
0: كيما كان قبل في برومو سبور وكان الدعم حقيقي للانفراستركتور.
2: شو وبالنسبه للي انا علاش قلت لك اون بون فوا بور توت خاطر ريت الحل هذا نتاع انك تحط 14 ولا 12 ولا 10 اللي هو راهو من غير ما نعملوا كيما نقولوا احنا حل باهي للفلوس راهو ما عملنا شيء صدق ما عملنا حتى شيء. دونك انا ماذا بيا اون باراليل للحل هذا الرياضي سوا ديزون اللي باش تنقص معناها هو قال الممتازين يلعبوا ضد معناها كيما نقولوا اللي باهيين يلعبوا ضد بعضهم بخلاف اللي يلعبوا ضد بعضهم هذاك متفقين لازمك تشوف لهم حل صدق في الفلوس لانه هذا من كل معناها تقريبا ما فماش حتى جمعيه ما دخلتش في كريز نتاع فلوس عبر عنا على الاقل 15 سنه كل عام نسمعوا جمعيه زوز ثلاثه كل شهر نسمعوا جمعيه
0: فما شكون عنده 15 سنه في كريز
2: لازم يتنحل الموضوع هذا لازم ينتهي كما في محل الرياضي لازم نلقاو حل المادي هذه الاولى. الثانيه على نقطه اللاعب اقل من 20 سنه
0: يعني جاي بالنقطه اوكي ودينا بعدد الفرق
2: عدد الفرق انا ماذا بيه تربط اساسا بالمداخيل نتاع النوادي ولازم يتم الامبليكاسيون نتاع الشركات ولا القطاع البنكي ولا القطاع المالي في القصه.
0: دكتور عنده دخل عدد النوادي في ارتفاع او انخفاض مستوى وجودة اللعب في البطولة وحتى جودة اللعب المحلي قياسا بتواجده في المنتخبات الوطنية وإلا لا؟ بمعنى أنه اليوم كيف نلقاو 10 فرق مثلا كما تقول أنت ماذا بيك تلقى حتى 10 مش حتى 12 نعرف
1: صحيح
0: أنه تلقى 10 فرق دونك بشي عمل 9 ليه 9 روتور مش يلقى نيفو أعلى
1: ويلعب بلاي أوف
0: وبشي يلقى نيفو أعلى في اللعب هذا عنده أثر على تواجد اللاعبين ولا على مستوى البطولة وتواجد اللاعبين في المنتخب
1: خاطر بشوالي فما ندية كبيرة خاطر المستوى بشوالي متقارب أكثر على خاطر ما عادش فما
0: هاي توا موجودة الندية دكتور
1: موجودة
0: اليوم الفريق الأخير في الرابطة المحترفة الأولى عادي جدا يتعادل مع الفريق الاول في الرابطه الاولى في تونس ولا في سوسه ولا في الشاقص ويربح في بلاده وكلهم يلقى في صعوبات
1: لا اما 80% كي واحد من الخمسه الاوائل يلعب واحد من السته السبعه الاخرانيين 80% في تونس راهو لص رابح
0: ولا كيفاش تقولوا انتم في تحاليلكم انه الفرق بين كل الفرق التونسيه هو في الكواليتي نتاع الاجانب
1: لا مش كان الاجانب حتى اللاعب محلي اليوم الترجي كي مشات في السياسه
0: جابت مستوري مثلا
1: جابت المستوري وجابت حاج علي وجابت شو اسمه كما زابيل حاج محمود وجابت لاعبين وراد شيخاوي وجابت فهمتني صحراوي كلهم لاعبين انترناسيونو معناها الصفوه نتاع اللاعبين التوانسه جابتهم على خاطر عندها فهمني البروغرام تاع الشامبيونز ليغ تنجم تلعب فيه ليزيترونجي الكل وفي تونس ليميتي بار لو كوتا اما راهو قد ما تنقص في عدد الجمعيات قد ما المستوى يتحسن، قد ما الانتنسيتي تكثر، قد ما التنافس يكثر، وقد ما كي يلعبوا جمعيات كبار كونتر بعضهم مرتين واربع مرات ويوصلوا حتى ستة مرات بالسوبر بلاي اوف معناها فهمتني ولا في الشامبيونا، راهو ترى بيتري اكثر، وانت تتذكر حتى الدرواتيلي يولي اكثر، وحتى سبونسورينغ يولي اكثر، خاطر كون لو فيو با راهو سبونسور يحب على الفيزيبيليتي. كي تقول له باش تلعب جمعيه ا عندها تيل جماهير زملين او ثلاثه ملين مع جمعيه ب عندها تيل فهمتني فيزيبيليتي، اوتوماتيكمون باش يحط الباكو علاش، وخاطر يستنى في خمسه ملين باش يتفرجوا، هو حاطط لك على زين عينيك، هو يحب خمسه ملايين بوبولاسيون سيب الماركتينغ نتاعو يحب يرى
0: اكثر. يجيوك في سؤال اخر يقول لك يا دكتور بربي بلاي اوف ب 10 زعما ال 10 ولا التاسع ولا بلاي اوف ب 6 اللي يلقى روحه بعيد في عدد النقاط.
1: اربعه برك قلت لك
0: اي، حتى الرابعه يلقى روحه بعيد برشا في عدد النقاط على صاحب الفريق الاول ونجم يصير هذا. هي كيفاش باش يكون في البلاي اوف؟
1: البوانيت الكل يدخلوا بشطر البوانيت هيك علاش
0: بول دي فريمون
1: بورك الرابع يقعد مثلا. قلت لك
0: معناتها راه كل سيستم عنده ايجابيات وعنده سلبيات. 22
1: ماتش الاولاني عامل 52 والثاني عامل 48 الثالث عامل 46 والرابع عامل 44 الاخر يدخل ب 26 وقلنا 48 24 22
0: 22
1: 21 مش برشا خمسه بونتو على سته ماتشات ماهمش برشا.
0: هذا بالنسبه لعدد الفرق. يقول لك زاد كذلك تحديد عدد الاجازات بسرعه هذا مش نتجاوزوها. يقول لك مش معقول يوم الفريق عنده 35 و40
1: معقول على
0: تحديد
1: معقول.
0: عدد الاجازات الخاصه بفريق في الرابطه المحترفه الاولى. ولكن السؤال والاشكال اللي تطرح لهنا رقم الملاعبيه لي جون اللي يبدا تالونتو يبدا عمره 17 18 بارفوا ليكيب معناتها تقول لك هذا باش يكون ملاعب كبير في ليكيب سينيور تربطه بعقد محترف منذ البداية. اي هذا باش تحسبوا انت سولون الكاتيجوري داج ولا باش تحسبوا كيب سينيور خاطر عنده ليسونس بروفيسيونيل ولا
1: في ايطاليا في ايطاليا كيفاش يصير وحتى في فرنسا فما ليست ا وليست بي. ليست ا هي ليست بروفيسيونيل نتاع ليكيب سينيور كونفيرمي اللي فيها ماكسيموم 26 27 لاعب عندك ثلاثة ولا أربعة جارديانات
0: نفس المشروع اللي باش يقدمه اللي قدمه المدير الفني الجديد يقول لك أقل من 30 لاعب
1: ما ريتوش 26 ولا 27 لاعب نحكي خاطر شفت معناها رؤوس أقلام وفما ليست بي. ليست بي هما أبناء النادي. أبناء النادي عندك الحق في ستة لاعبين ما بين ستة وثمانية سادي بونتي والبولي
0: ما يمشوش بالترونج داج
1: لا أبناء النادي أقل من 23 بيان سور نحكي لك يا أبناء النادي يا فورمي في تونس مثلا هو مش اوبليغاتوار ما ولد النادي ينجم يكون فورمي مثلا في حمام لنف وجاء للسي اس عمره 18 19 عام يتسمى يدخل في الليست بي.
0: عمر بن علي مثلا
1: نحكي على عمر بن علي عمر بن علي مثلا يولي يتسمى ابن البطوله بر هذاك اقل من 23 عام عندك الحق في سته ما بين سته وثمانيه لاعبين دونك كومسا اهم حاجه شنيه وين يحب يوصل هو رضا الجد باش كي يخرجوا لاعبين من الليست يتضربوا بعد الشر عليهم يفسخوا يمشيوا ترانسفير ما تجبد كان من ليست بي ويعمل لك فهمتني معناها جاب معين متاع لاعبين في الميركاتو 10 ولا ماكسيموم
2: 8
1: اي ماكسيموم نجم حتى يزيد يطيح فيه ويعمل لك جاب في الريكروتمون تاع ليزيترونجي اما حكيتي لاعب 20 عام راهي سي ديسكريميناتوار ما عندكش الحق
0: اني جاي
2: هو بخلاف الكاب اللي حكى لي دوك لازم يتحدد معناه هو ديجا راه فما حاجات محدده مثلا الانتدابات راه محددين 10 وانا في اعتقادي اذا حكيت الليسانس اي نعم اي
0: اوركوتا خاطر لعب الكل على اوركوتا
2: اوركوتا قد ما تحب اوركوتا قد ما تحب
0: نجيبه عمره 25 مقيد عمره 20 ويتعدى اوركوتا
1: شوف الناصر كيك عنده برشا
0: لا خوراتي مش
1: الناصر
0: انا ما بحبش الناصر تتهم في الراجل رد بالك
1: اما شنو يجيبوا له نحكي لك وكالات
0: وحكي لها في اللايف بالك راه
1: صاحبنا واخونا الناصر أيوة. طوح كنا في اللايف قال لك كان نبدا قاعد
0: اللي حكى هو هذاك هو مسؤول عليه
1: هذاك هو يقول له فهمتي كوتش كابيتان تي فو كومبيان داني الاخر يقول له راه جيب بزوان 18 قال له دوما
2: دوما انا حضرت على شكون لا والله حضرت على شكون
0: الباسبور ديما دا دو نيسونس 1 جانفي ولا 31 ديسمبر
1: لا اليوم من بوركينا فاسو غدا يولي مالي من بعد ولي
2: سينيغال انا حضرت على باسبور تبدل في نهار معناها في نهار بدل هو بيدو الشخص تبدل معناها العمر نتاعه ولا عندك انت من 98 ل 2001
1: في بانغورا انت بانغورا بالريفرنس منين فهمني
2: صدقني في نهار هو في اعتقادي انا كريم اللي كونه الكاب هذا لازم يتحدد هذا متفقين فيه نتاع الاجازات بقينا معناها لازم ديما عندك الريزيرف كما قال الدوك 6 10 اللي هو مثلا في نرجع مثلا في العالم اجمع يبدا عندك مثلا نقولوا احنا ما جديد نبورت كوا 30 ليسانس اكتيف داكوردو. وصل في وسط العام مثلا صارت لك ما لعش اي انسيدون, كان صار لك تجم تجبد ليسانس هذيك وتكتيفي ليسانس واحده اخرى من عندك من وسط النادي. معناها اعتقد انهم مش مشيو في التوجه هذا, مثلا حدوا عدد معين نتاع اجازات بلس عدد معين نتاع اجازات ريزيرف, مثلا خمسه ريزيرف معناها يحطوهم كما نقولوا لما ليبر
1: تجم تدخلهم في حكايه نتاع تعمل فيها اليوفا.
2: لحظه برك,
1: الجمعيه اللي عندها مشاكل ماديه نجم تعمل لها انسكريبسيون اما طيح لها لليسانس.
0: دكتور دكتور بلجيكا يقول لك راهم نحاول البلاي اوف
1: نحاول
0: ولا يلعبوا عدد فرق 18 يعملوا 34 جوله
1: اي توا, اما كانوا يعملوا لعبوا بالموضوع هذا مره 10 ولا 12 على ضد على على على
0: تيك صح. روبل اي روبل نوتريس نوتريس روبل
1: نوتريس دونك سي المعلم شتعمل اليوفا, انت ماكش مريقل في البلاي ماكش تخلص في السوار ده الناس كل سيل فيك
2: يعلق لك الليسانس.
1: لا لا لا يسال شعمل انسكريبسيون ابدا كور ام بلس 26 عندك حق في 20 برك
2: اي هي لا متفقين هم عاملين شوف هم عاملين لي بارير الكل وعاملين معناتها كيما نقولوا احنا الحاجات
1: نتاع
2: اللي باش يخليه كيما نقولوا ليكيبات ما تعملش اللي تحب
1: ايه.
2: دونك احنا ما اعتقد معناتها لازم نحدوا عدد الاجازات بلس نعطيو لما ليبر كيما قلت لك نتاع 5 10 11 هما تو بعد يحدوا الحكايه نتاع 20 سنه انا مش موافق عليها اللي في معناها في حاجه لانه عندنا اشيونس 2028 اشيونس 2028 لولمبياد داكوردو, فبالتالي انت عندك
0: ايوا من هنا لديسمبر امورنا
2: توضح توضح ان شاء الله نقولوا نتعداو نترشحوا هذه شكون باش يكون فيها كونسيرنس دونك باش يكون 23 شكون هما معناتها مواليد 2005 دونك انت المواليد 2005 اذا كانك معناتها ما تعطيهمش تو البريفيليج خمسه وسته اللي باش يكونوا معناها كيما نقولوا وسبعه اللي باش يكونوا عام 2028 23 سنه واقل باش معناها وكانك نوعا ما
0: مش تعمل في السعوديه عامين تالي هذه
2: نعم
0: يزم لابي اسبوار ولا ايفان تروا
2: احنا تعمل حتى
0: يزم يكون موجود تيتولير في تشكيله الفرق السعوديه.
2: احنا في تونس تعملت في ليكيب بي تعملت في ليكيب بي لازم تلعب زوز جوالات جونيور مع الاسبوار مع ليكيب بي تعملت هذه معناتها تو معناتها بعد 2020 وفما فرق ربحت بها احترازات فما فرق بالحق ربحت بها احترازات بالرسمي معناتها كيما نقولوا يعسوا على الملاعبيه نتيف قداش كي ما يبداوش في الملعب زوز نتيف معناها مواليد اواسط زوز مواليد اواسط بالحق يخسروا الماتش
1: كريمون لعب اقل من 20 ولا لعب اقل من 23 ما تنجمش دوبليجي جماعيه خاطر تولي انت وقتها تدخل في الحريات الشخصيه نتاع اللاعب.
0: لا لا دكتور انا عندي استراتيجيه
2: بالعكس باهي بالعكس هذوك باهي راه انك تخلي
0: شوف دكتور عندك استراتيجي عندك استراتيجي معناتها استراتيجي ديتا سياسه الدوله واضحه انه المدير الفني يعين من طرف سلطه الاشراف يقول لك يا اخي انا عندنا مشكله في الفورماسيون عندنا مشكله انه النوادي تلعب في ملاعبيه كبار عندنا مشكله بارابور جيراننا بارابور العالم الكل 18 و19 و20 يلعبوا في ليكيب سينيور ما عنده حتى اشكال الا في تونس الملاعب بارفوا نسلقوا به في 22 في 23 ومن با حتى يلعب منتخب اولمبي. نعطيك اكزامبل ترابا نادي سفيخس من الكونجيلاتور نطيش فماش ما يعرفوا حد عمناه البروز جينا نقولوا علاش ما يمشيش المنتخب اكتشفنا انه الملاعبي اكبر من الايفان تروا اكبر من المنتخب الاولمبي وتعمره 22 اما يوصل الاولمبياد عمره 24
1: انت كيفاش كيفاش توبليجي باش واحد يلعب
0: بالعمر انت لو كان جيت توبليجي في الفريق نتاعو انه يلعب في الكاتيجوري سينيور ملاعب صغير راهو هو والا غيره راهو كان نجم يبرز.
2: انا في اعتقادي حاجه شوف تعرف على صدق حاجه باهي على خاطر باش يولي يلزم الانديه اللي تفكر في الموضوع وبالتالي يلزم الانديه اللي هي تهتم بالشبان
0: بالفورماسيون
2: على خاطر عنده معناها كيما نقولوا اوبليغاسيون انه يلعب واحد على الاقل اوفا. انا جوست حاجه واحده ماذا بيا حتى ال 28 تكون اوفا 3 بعد ال 28 تكون اوفا ميسيرش معناتها جوست على السيونس وبرا خاطر محتاجين اكثر ما يمكن من عدد نتاع ملاعبيه اقل من 29 سنه دونك مواليد 2005 2006 2007
1: كوم باش نجمت السانسكري في الشامبيونز ليغ فما قانون يقول لازم ان مينيموم دو جوار تلاين
0: ايطاليان
1: والا
2: اتحاد اوروبي
1: اترانجي أما عمارهم أقل من 23 عام ولعبوا في الليجون في إيطاليا مثلا, يجي إيفواريان يجي نيجيري يجي كذا عمره 16 سنة دونك لازم باش تشري جوهرات لين كيما ريتشي من مينا خذيته بريال لورك هي مش مقتنع بيه ما يلعبش بكل كيما ليبرالي ليكس كان زادة كيف كيف خذيته معناه أنت اليوم تنجم تأوبليج باش تاخو جوهرات من الفيفيي من التونسي متكون في تونس تونسي وإلا لاعب صغير السن جاء في عمر أقل من 20 وكي تكلاسة أول مرة وصحح أول مرة صح اترونجي أما في اللي كومبيتيسيون دو جون وي أما باش توبليجي الجمعية تلعب واحد بالسيف إذايا راو أمونا فيس ديسكريميناتوار نجم أنت تقول مثلا كيما عملوا في السعودية ما نحبش أجانب جارديانات نمشي معك أما تنجمش تجي تفرض العمر
0: ديما يكاور
2: أقل من 20
0: من عنين من كذا أنا أحكي لك على الأقل سيدي يوفنتروا معناتها ولا
2: موجود
0: موجودين قاعدين يلعبوا سيابي ديما موجودين يلعبوا سيس ديما موجودين يلعبوا الاسبيرونس عندها رايد الشخاوي يلعب عندها يوسف باشا أنت اليوم كذا كان ضمن أنه
2: فرق هذوما
0: أما المشكلة مش هكاك المشكلة في النوادي الأخرى اللي تنتدب كل عام وعامه تجيب 10 وتبيع 10 كل عام وتجيب ملاعبيه عندهم اكسبيريونس نتاع ملاعبيه نتاع منع ملاعبيه نتاع قتلين مباراه ملاعبيه نتاع كذا غادي الاشكال لانه الفرق الكبرى في الاخير في الاخير تلقى ملاعبي زوز قاعدين يلعبوا حتى ما يلعبوش ماتش كامل يلعبوا ميتون الموسم الماضي شفنا عديد اللاعبين في الترجي يدخلوا اسنا شفنا عبد الحق مثلا في النادي الافريقي شفنا الوليد اللي كان موجود من في ليكيب نتاع بوجلبان ولا في ليكيب سينيور معاهم شفنا تيتاغو هكا
1: تيتيغو
0: كيف كيف صغير في العمر برك الله عليه معناتها قاعدين نشوفوا هذوما راهو فرق تلعب في تشامبيونز ليغ تلعب في كوب دو لا كاف وتنافس على المسابقات المحليه وقاعده تشرك
1: وقت اللي تحكر
0: الاشكال مش في هذوم يعني
1: اللي تحكر كيب وفما اوبليغاسيون دو ريزولتا ما تنجمش تفرض على اي جمعيه تلعب اكس ما تلعبش يغريك انا نقولها لك من الاخر انت تجي 24 جورني زوج جمعيات واحده 14 وواحده 12 في ماتش براتيكمون على الدربي فهمتي المنعة وتقول له ليه انت برا خلق لي واحد او 23 لا صديقي لي. لا يستقيم سورتو با في بيئه كرويه نتاعنا ديجا 16 جمعيه نتاعنا ما عندهمش دي سونتر دو فورماسيون
2: شنو الحل
1: شنو الحل تي اوبليج كل جمعيه تلعب في ا عندها ان سونتر دو فورماسيون اغري وفي
2: الكل موجود
0: ما تدخلش
2: ليسونس كان بها
0: صدق تدخل ليسونس ولا بالمدير
1: الفني
2: اي موجود هذا دونك شو الحل
1: اللي ما يدبلاسيش واللي ما عندوش سيجور واللي من بعد يتعلق واللي كذا موجود من الاول على الورق مي اثناء
0: قل لي دكتور ما نجمش نوبليجي فريق ونفرض عليه انه لاعب على الاقل لاعب اقل من 20 ولا اقل من ولا يوفنتروا يبدا عمره 21 22 ما نمشي معك هاو التجربه في تونس بينت انه ثم فرق لعبت ملعبيه وصغار في العمر برش وهزت بطولات إفريقية مش محلية بالملاعبية الصغار ونذكرك دكتور
1: تجربة
0: نذكرك
1: النجم الساحلي
0: النجم الساحلي 2006 والنادي الصفاقسي 2007 والنادي الصفاقسي
2: 2006
0: و2007 2013 كذلك الجنراسيون كلها صغيرة ذيك متاع شلوف ومنصر وكلهم صغار عندهم 13 عام هذو مرة والفرجاني والروج وكانوا يلعبوا في المنتخبات الشبان وقتها معناتها أنت اليوم
1: هاو
0: جربنا احنا ونجحنا
1: ستامهم لا عاد تبعني هذه سيليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريغل انت اليوم اللي تحكي فيه اسيد نرجع 20 عام الاخراني من 2005 اون فادير من 2005 قداش من تجربه نجحت كنت عدتهم تو ثلاثه اربعه كل عام عندك 14 جمعيه في ال20 فمن ال20 عام عندك 280 جمعيه نجحوا منهم اربعه
0: هاو الترجي نجحت في 2010 و 2011 بالدراجي والمساكني وصغار في العمر والمساكني صغير
1: خمسة تجارب عشرة تجارب
0: هاو النادي الافريقي في التسعينات نجحت زاد بفريق وكان شابر هاو النادي الافريقي على فكرة
1: عينات كورة أخرى ذيك
0: عشوية ايه حتى اليوم وقت جربنا خذينا هذا نحكي لك على أربع ألقاب إفريقية لأربع نوادي تنصير
1: نادي الافريقي واللي توال والسيس اس برابش نكم نادي الافريقي واللي توال والسيس اس اللي فهمتني قبل 2001 كورة بعد 2001 في عهد اونتر بارونتيز الاحتراف كورة أخرى
2: انا في اعتقادي اللي حتى بلعبي بركه شويه لازمنا انه بليجيو حتى زوز ملاعبيه زوز ملاعبيه فوار ثلاثه باش نحطوا باش نعطيو اهميه لسونتر دو فورماسيون. علاش؟ خاطر احنا تو سامبلومون ما عندناش الفلوس باش ندوروا ونعملوا برشا انتدابات. الفلوس اللي فما انت اللي معناتها الانفلوب اللي تخليها في ريكروتمون مثلا نشوفوا تو الانديه الكبيره الكل قداش حطت ريكروتمون من 2020
0: هي امل انا ما تنجمش تطالب الفرق التونسيه باش تنافس افريقيا ولا تنجم.
2: لحظه بركه لحظه ما هو باش يتنسب الشيء. كيفاش باش يتنسب هو الشيء؟ باش تولي الانديه تخمم اكثر، الانديه باش تولي تمشي اوبليجي عليها اللي هي باش تنحي ما نعرفش ناخذوا من 2020 ل 2026 الكبرى قداش حطت فلوس تو مينيموم انا على الاقل باش نلقى 10 مليارات. تخيل انت من 10 مليارات هذوكم 20% فقط مشاو للسناتر نتاع لي جون، 2 مليارات فقط قسمهم انت بين الاربعه اللي عندهم بيدجي كبير اقسمهم على الجمعيات هذوما. تو تشوف شي طلعوا راهو تو يطلعوا برشا. اما احنا راهو
1: قداش عندنا من رئيس جمعيه يبدا مغروم باللي جون. ركز معايا، يبدا مغروم باللي جون
2: مش مغروم، نعمل له قانون يتغرم بالسيف.
1: يجي من الاول سي منصف خماخم ربي يرحمه ينعمه، سي رضا سيرتان مومون،
2: سي عثمان جنيح،
1: عثمان جنيح بيان سور، وحتى فهمتني في الكلوب افريكان زاد كيف سيرتان مومون وقت طلعوا بوكو جون. قداش فما من رئيس يجي نقولوا برا سيدي 50% وراس خوي طبعا بالكور يبدا يجي لك سلول جي الخساره الاولانيه
2: جوستمون هكا. علاش لازم قانون؟ لازم القانون، لازم القانون.
1: جيب جماعه المنعه ولا جماعه التيتروات
2: شو لازم القانون. هاو عندك زبر، هاو عندك محمد
0: مدرب المنعه ومدرب التيتروات،
2: هاو عندك محمد
1: مدرب الطلوع،
2: هاو عندك محمد محجوب نجح اخر 10 خمس سنين.
0: نحكيو على المدربين، يقول لك اليوم تسقيف عدد المدربين و لي كونديسيون انك تفسخ فيهم عقد مدرب، ما عادش انك تجم تفسخ
2: موجود ليمو. موجود القانون،
0: لحظه لحظه التسقيف موجود ثلاثه مدربين، ولكن اليوم يقول لك باش تعرف امورك لازمك تجيب مدرب من الاول وتعطيه فرصته وتكمل معاه، لانه لو تنحي المدرب مطالب ما عادش هذاك تعطيه شهر ولا ميابل وتحت ساس، لا لا مطالب انك تكمل له الكونترا نتاعو عام كامل، والمدرب اذا كان هو حاب يغادر مطالب انه هو يخلصك قيمه عام كامل.
2: والله هذه ما في بالي انا اعتقد اللي هي حاجه ما تخص معناها ما تنجمش انا تحرمني من علاقه نقولوا احنا التعاقديه ولا تخليني كما نقولوا المارج تاع النيغوسياسيون تاعي تحكم لي فيها مع النادي. خاطر انا مثلا اليوم مع نادي الصفاقسي يا خويا نحب مثلا يا خويا انا ما نحبش ناخذ كونترا نتاعي خاطر ما نخممش كان على اليوم النادي هذا نادي انا ننتمي له ونجم نرجع له عام الجاي بعد عام الجاي. ما نجمش لازمني نكون عندي سيرتان فليكسيبيليتي اكثر من غيري، فهمت معناها؟ ماذا بينا المارج تاع النيغوسياسيون في الفلوس تقعد هذيك كيما نقولوا بين النادي وبين المدربين
0: ولا بين عدد المدربين ثلاثه شويه ولا برشا.
2: نعم انت انا والله ماذا بيا ولي وزوز
1: صحيح انت تتحكم
0: عندك حق في خطا وحيد في الموضوع.
2: زوز خويا دو ليسانس للبرو لونترينر بروفيسيونيل
1: انت تتحكم في سكون ابيل لي ريجل جينيرال اللي هما لي ريجل جينيرال هي قديش تتعاقد من واحد في العام. اني راني جيت اوبليج نحيد زوز الثالث تكمل معاها فون للخ، لكن ما عندكش حق تدخل في خاصيه العقد. خاصية العقد كما قال لك جعبيري معناه أني اليوم نجيب مدرب ياخو مثلا في 40,000 دينار معناه أنت
0: 500 مليون
1: صحيح أنت معناه
0: هو المدرب هذاك بعد شهرين كيمشي يدرب في فريق آخر اش نعمل له؟
1: لا قال لك
0: معناه يخلص مشيرتين
1: هو قال لك يخلص
0: لا أنا خرجته يا سيدي مش يقعد بطال هو كم قوي يخلص عام كامل.
1: لا الفيفا تحكم له بالديفيرينسا كانوا يخلص أقل مثلا من 40 ولا ياخذ في 20 فيفا تحكم له بالديفيرينسا 20 وكان يخلص أكثر ما تخلصوا حتى فرنك هذا قانون فيفا. ما انت ما تنجمش تدخل كمدير فني في معناها لي كلوز ليبراتوار نتاع كونتراتو.
0: الاهم من هذا الكل شفتوا احنا طبعا نص ساعه تقريبا نحكيو باش نخرجوا شويه موزيكا اللي كنا نحكيو فيه هذا راه مجرد مقترحات ومشروع وبوادر مشروع مش حتى مشروع للاداره الفنيه في تونس، ولكن هذا مرتبط بموافقه المكتب الجامعي وبالتالي مرتبط بموافقه النوادي
2: ولازم يكون مرتبط زاد نزيدك بالدوله، خاطر الدوله لازمها فما قوانين لازم تبدلهم وتنخرط هي بيدها في المشروع لتوفير الموارد اي تفرض لتوفير الموارد الماليه. راهو كما قال صادق بكريت ونحكيو فيه الانشاء هذا كل واحد فينا تو يعمل احسن مقترح في العالم تو كان نخرج تو معناها احنا ثلاثه تنطلع كل واحد مقترح طياره تبقينا من غير فلوس وما غير فلوس مضمونة شيء ما هو باش يصير. وأي قانون باش تعمله ولا أي تجربة باش تعملها باش تمشي وباش تقعد تصلح فيها بشوية بشوية خاطر السلون بعد باش تعطيك هي خاطر ممكن فما حاجات جانبية باش تكتشفهم من بعد. دونك علاش قدك الشانتي راهو هو تحل تحل نحلوه على قاعدة نفهموا روحنا على قاعدة ولازمنا نجربوا راهو معنا وين هاربين. إذا كان نحبوا تقعد الكرة موجودة في البلاد راهو معنا وين هاربين لازمنا نجربوا الحكاية هذه.
0: والله ثم كومنتير عجبني من محمد رمضان محمد دلي رمضان يقول لك يا دكتور بربي عدم اتخاذ إيطاليا كقدوة خاصة نحن نشاهد المستوى المتدني للجامعة الإيطالية وخاصة المنتخب الذي غير قادر على بلوغ كأس العالم. وجه النظر محترمة جدا.
1: إيه مسي محمد تحية ليه هو فهمتي عنده.
0: حلوة عجبني سي محمد.
1: نحترمها أما من أول الدنيا.
0: كثرنا سي محمد
1: من كومنتر. أول الدنيا البطولة الإيطالية هي في القوانين فهمتي قدوة. كونوفيوبا فما دي معناها دي نورم اللي ما
0: حتى البطولة التونسية كانت قدوة في المسابقة الإفريقية.
1: كانت قدوة.
0: كنا عادي معناتها عندنا تروى فينال في العام.
2: كانت.
1: قداش عندها هذه؟
0: وقت اللي إيطاليا كانت هذا كوب دي موندو
1: أما هما توا مازالوا
0: كيف كيف احنا احنا في في افريقيا هما في اوروبا بريسك
2: إيطاليا علاش إيطاليا علاش
1: في قوانين إيطاليا مشكلتها دراتي ليه وفلوس انت تعرف
2: صحيح ريتو الفلوس دونك نفس المشكل دونك انا اذا كنا نعمل قوانين ما غير نوفر موارد نتاع فلوس
1: هي هي البروبريتي دي ستاد لانه باش هربوا عليهم هما فهمتي
2: لانه تايلو في عمل ستاد وروما باش تعمل ستاد
1: توا ما نحكي نحكي الانجليز باش هربوا
2: اي جوست بلي نقطه
0: فرج جمال يقول لك البلافورم البلافون دي سالير دي جوار
1: موجوده 40% موجود. من البيدجي
2: موجود هذه القوانين كلها موجوده راهو
1: تطبيق 4 مليارات انت ديجا وقت وادي الجيري ربي فرش كربتو عملوا في البيرو نتاعو عملوا واحد معناها سوي مثلا فما جمعيات اللي عندهم ما بين 2 مليارات و 4 مليارات فما جمعيات عندهم ما بين 4 مليارات و10 فما جمعيات اكثر من 10
0: اما زاد 20% اللي تمشي لمراكز التكوين حاجه شبه مستحيله معناتك
2: نحكي لك انا اذا كان انت تحب لازم تجيهم بالقوانين انا بالنسبه لي اللي حطوا اثنين زوز ملاعبية على الاقل وزوز دو ليسونس بور لي زونترينور
0: نخرجوا فاصل نخرجوا فاصل تو نخرجوا موزيكا جوست قبل الاخبار فاصل قصير ثم نتواصل مش نحكيه على تفهم تغيير في سلم العقوبات الناس مش مش قاعده واعيه مش قاعده تعرف لين اضطر فريق اتحاد بن قردين تو نشوفوا شويه خير البلاغ انه يعاقب هو جماهيره يلا فاصل ثم نتواصل
3: نصوتكم في سيرقس على 91.9

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت 48 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. نحكيو في بوان ديبا الاتحاد بن قردين يقول على إثر العقوبة المالية المسلطة على الفريق 5000 دينار بعد مباراة النادي السفيقسي و 7000 دينار أمام في مباراة النادي الإفريقي بعد تصرفات بعض الجماهير. الهيئة المديرة تعلم أحبائها أنه قررت منع إدخال القوارير قوارير المياه، غلق أبواب الملعب قبل نص ساعة من انطلاق المباراة دون السماح بالدخول بعد ذلك، والأجراءات هذه حيز تنفيذ انطلاق المباراة القادمة. وتأسف الهيئة المديرة أنها باش تثقل العقوبة هذه، باش تثقل كاهل الجمعية، وأنه تدعو الجماهير للالتزام بالتراتيب والحضور في الوقت المناسب، وتأكد زيادة أنه القرارات هذه نهائية لا رجعة فيها، وتدعو الجماهير إلى مواصلة دعم الفريق ومساندة في كنف المسؤولية والاحترام. اليوم دكتور هذا اتحاد بن قردين، اتحاد بن قردين الكومينيكي هذا، لأنه لأول مرة تقريبا شفنا غلق فيراج مثلا، جمعية تقول لا سيبون مش ثم مشاكل بين جروبات، لكن هذا يحكي على الجماهير الكل، والحاجات اللي نادرة أن نشوفوها في كورتنا أنه فريق تقريبا يعاقب جماهير، يعني تدخل قبل بنص ساعة، قبل بنص ساعة تسكر الباب، وكذلك منع بيع قوارير المياه. علاش؟ لأنه كان كل ما 7 ملايين 5 ملايين 12 مليون، ومع سلم العقوبات الجديد ونجم نلقاو عذر لاتحاد بن قردين. خليني نعطيكم أوتوا حتى الناس اللي تتفرج فينا في ديونا فيم لايف، الفصول اللي تبدلت في القوانين الجديدة بعد الاجتماع اللي صار في وزارة الشباب والرياضة واللي سويت عليه ثم ندوة صارت جمعتين التالي بخصوص العنف في الملاعب. دونك ثم الفصل 56 مكرر، دونك كان من المفترض ولا يتبدل أحكام الفصل 43، منش بندخل في الديتاي، ولكن اللي يهموا الناس ثم إصابات ناتجة عن رمي أشياء وقت حامل الملعب، هذا يتبدل. القديم المخالفة الأولى كانت زوز مباريات وعشرة ملايين، تولد زوز مباريات دون جمهور وعشرة ملايين، دونك لهنا الكود هذا ما فيش تغييرات. نمشيه كيف كيف رمي الأشياء على أرضية الميدان. بالنسبة للمخالفة الأولى كانت قبل زوز ملايين ونص وتوبيخ، ولد خمسة ملايين وتوبيخ، العود كان خمسة ملايين وتوبيخ ولا سبعة ملايين وتوبيخ، والعود الثاني كان سبعة ملايين ونص وتوبيخ ولا عشرة ملايين وتوبيخ، وهذا ما فيش الويكلو. استعمال الشماريخ، دونك ما ثماش حاجة تبدلت بين عمناول وسنا. كيف كيف عقوبات اللاعبين ضد الجمهور، براتيكمون حاجات بسيطة تبدلت، زدنا في عدد المباريات مثلا السلوك المسيء وغيره، ولكن خاصة نحكيه على اللي يهم الجماهير وهذا هو اللي يهمنا. مخالفات جديدة بخصوص الأجهزة والألعاب النارية، الكود القديم اللي ما كانش ما ثماش حتى بند مستقل بخصوص هذا الموضوع. في الكود الجديد دونك المخالفة الأولى توبيخ 5 ملايين، الثانية توبيخ 7 ملايين، ثم 10 ملايين، ثم مباراة دون حضور الجمهور في العود الثالث. كيف كيف الاضرابات الخطيرة في المدرجات، الاضطرابات الخطيرة في المدرجات، براتيكمون ما ثماش تغييرات، الاعتداءات على مسؤول رسمي ما ثماش تغييرات، التصريحات الإعلامية كذلك تبدلت، لأنه قبل كان الراديو والتلفزيون والصحافة المكتوبة، أصبح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تزادوا في هذا الموضوع. وخلاصة التغييرات أنه فيش تبدلت بالضبط، أنه الأجهزة النارية البروجكتيل ولد بند مستقل، ولد فيها الويكلو تزاد، كيف كيف الفصل 56 كيف كيف زادت فيه حاجات، التصريحات الإعلامية زادت فيها حاجات، وخاصة وهذا هو الأهم دكتور، هو أنه الأحداث اللي تصير في المدرجات حتى بين جماهير فريق الواحد،
3: هم دو قاعدين يصيروا كما بين فريق
2: هذا اللي ما كانش موجود قبل، هكا نغلقوا الفيراج بارسيال، معناتها اليوم مثلا صارت حكاية في مدرج عدد ثلاثة، دونك نغلقوا المدرج عدد ثلاثة، توا لا توا يصير حاجة في المدرج عدد ثلاثة، الماتش اللي بعده ويكلو ما تكسرش مخك، العود دو ماتش ويكلو، أنا باكستيون.
4: أنا والله وهنا كذا.
2: دونك في المواضيع هذه هذوما القوانين الجديد. دونك مشكورين جدا مصادرنا الحقيقة لأن الكود هذا مازال ما بطش حتى في موقع جامعة توصية لكرة القدم، وبالتالي حاولنا نتحصلوا عليه وتحصلنا على الكود الديسيبلينير الجديد واللي هو تم إرساله لكل النوادي ولكل الكتاب العامة.
3: برافو، لأنه تجديد العقوبة هذايا يزيد يأكد ويزيد يأطر مدى الامبليكاسيون بتاع الجماهير في تشجيع فريقة والبعد كل البعد عن مظاهر الشغب. انت يا صديقي حاجة من اثنين، يا جاي باش تشجع جمعيتك، يا جاي باش تساند جمعيتك، يا جاي باش تعطي اون فورس فوكال وتعطي اون فوا وتحاول تدز جمعيتك، يا جاي باش تعمل مشاكل وتعمل الشغب وتتعارك يا مع اولاد الكورفة متاعك، يا تضرب العباد بالدبابس بالحجر بالفلوس باللي تحب انت. معناها اليوم مش نبعدوا على الممارسات هذه، واني من منبري هذا نزيد نأكد ونزيد نشدوا على أيدي الناس قائمة على تسليط العقوبات اللي يقولوا الرابطة راهي بانكا وراهي جس قاعدة تاخذ الفلوس من عند النوادي. يا خويا تطبيق القوانين هذوما وتسليط أشد العقوبات على المخالفين كمسا باش العباد تعرف اللي استاد ما هوش في منأة على التصرفات متاعك الحياة اليومية. مش تدخل استاد انت تخش عليك داخل الارين متاع تا جلادياتور تاع مش تحب غادي وتسيب الهبال وتاعك وبعد فهمتي قايد على مشيت نشجع وخرجت من سينتي وتغشش
4: وبعدها بعدها هاشتاج فري فلان.
3: صحيح
4: بعد هاشتاج فري فلان، يلا
3: مش فري فلانين
4: معناها
2: ومحامي الجمعية وين وش بما
3: ألو بربي برا امشي البلاصة الفلانية بعيدة 250 كيلومتر فهمني، نعرف محامين تاع جمعياتي كلموني رويولي يبدا قاعد في دار الراجل فهمني ولا مع مرته صغيرات وجيه تليفون مع السبعة بتاع الليل بيل ما يوم ما تشوف الأربعة ونص خمسة يتشدوا هما سبعة جيه تليفون ألو بربي غدو ثمانية الصباح سايب خدمتك وسايب أمورك وسايب الموقفين اللي عندك في قضايا أخرين وبرا امشي 250 كيلومتر عم ديبلاسمون عندنا 12 واحد مشدودين.
4: هو لا بخلاف عليه شنو السبب معنا الحقيقة قاعدين مش نبدأ نهب نعلق على الموضوع هذا ساعة. اليوم مثلا في مصر اليوم هذا تعاقبوا الأهلي والزمالك كل جمعية 100,000 جنيه اليوم.
2: قداش بالتونسي؟
4: يظهر لي أقسم على 15 من 10 8
2: 7 ملايين 7000 دينار 5000 دينار.
4: علاش؟ على خاطر كل واحد غنى غنية فيها السبب والشتم. واضحة 100,000
2: على كل غنية، على كل غنية تفلس.
4: الماتش وقتاش تلعب الماتش؟ اش عنده 3 ايام؟ نهارين 3 ايام اليوم العقوبة معناها هذي راو ساعة اللي فيه متاع انه على البلاصة
2: حتى مكتب الرابطة هكا كراو
4: على البلاصة لا ساعة ساعة احنا عنا حالات
3: رابطة بثلاثة بالاربعة
4: عنا اي ما احنا عنا حالات يقول لك اجل لا يا سيدي بتأجلش ومشي اقصى من هكا العقوبة
3: ما يأجلوش
4: لا نحكي لك امشي الماكسيموم
3: في السوارد يعطيك بالوقت اما فكلي
2: احترازات والجو هكا
4: يودي عاقب عاقب عاقب وطو نستنسو بشوية بشوية ما ننشحوش لأول مرة ثانية مرة لازم في الاخر ننشحو 12 مليون تاع بنقردين اليوم 12 مليون هذوما الحقيقة حاجة توجع تعرف علاش والسيد اللي عمل العمل هذه
2: رام ربحوا تعالى
4: 12 مليون تعرف معناها بالنسبة للنادي كيما اتحاد بن قردين معناتها 3 شهيري بتاع 3 ملاعبي 3 شهيري هذوما معناها أنت اليوم عندك 3 شهيري كل واحد ياخذ 4000 دينار أنت خويا حط
3: فما لاعبين ياخذوا في 1500
4: أي نحكي لك 3 ملاعبية باهيين في بن قردين ياخذوا في 4000 دينار أنت حرمتهم من شهريتهم
2: روتين بتاع ديبلاسمون جي
4: جراف معناها الناس راهي
3: أني جو مبوز أون أوتر كيستيون استاد بن قردين قداش يهز
2: 2000
4: ونص
3: يا سيدي يقولوا 3000 تذكره دخول قد ايه
4: 10000 ممكن ولا
3: برا نقولوا 10 15000 قد ايه 4 ملايين هذو ونص انا بي 3000 ماتش شويه ونص
4: اي
3: بي 3000 ماتش شويه
2: حرام ما تجي الماتش بالخساره
3: جيم بار
2: ماتش بالخساره الساعه حتى بالبي 3 مش خلص
3: معناها انت هذوما حرمت الجمعيه من 24 مليون خاطر حرمتها من 12 مليون اللي كان باش دخلهم
4: وزدت 12 مليون دفعتهم
3: 12 مليون اخرين
4: اي معناها الناس هذه بالحق والناس بالحق اللي العقلاء انا لاحظت هذا
2: في الدومين ما يكونوش جماهير اتحاد بن قردين سيبلي نحكي على كل جماهير
4: كل كل كل لا لا
2: دينه كمنطلق واكزامبل
4: الكل الكل انا بالحق الحاجه اللي توجع القلب في تونس تعرفني ولا وليت الناس اللي تهيج عندها بلاصه في السوشيال ميديا اكثر بياسر من الناس العقلاء بالحق الناس العقلاء راهي ماهيش قاعده تتكلم ماهيش قاعده تعلق الناس اللي مش يعجبها الكومبورتمون تدخل لي ريزو سوسيو تشوف الناس اللي عندها معناتها كيما نقولوا دوافع نتاع همجيه كبيره عندها بلاصه اكبر يا دوك واش قال لي واش قلت قيد على الكلمه سمح ريبيليون صحيتك صحيتك وقرحة وجسيبك يا ودي راهو فما فرق كبير ياسر بين لونفي ولونجاجمون والقرحة وبين قلة التربية وقلة معنى والفساد
3: وعلاش طورت الأمور هذه في عهدنا احنا انت مازلت صغير انت مقني راهو الفيراج فما واحد كيتكلم هو يسكتوا 5000
4: الكابو
3: توا ولاو فما 50 جروب
2: كابوات
3: في وسط الجروبات الكابوات
2: وما بالسكتورات
3: بالسكتورات وعباد تتعارك قبل فما واحد يتكلم كلمه
2: ويعرف كنت علمين انا صديقنا هكا
3: اللي بالورانجي الباروني هاي. يتكلم باروني الناس كل تسكت ليه يوم الناس هذا
4: يا ودي تصرف اعمل اللي تحب انت عبر على عبر على رايك واعمل اللي تحب انت وحط اعمل جرافيتي اللي تحب واعمل اما يا خويا فما المينيموم تاع المينيموم تاع الاخلاق راه قريب نوصلوا للجريمه رانا قراب ما حناش بعاد عليها الجريمه وقداش مر رينا ناس
2: انت تو تحكي على مينيموم تاع اخلاق حنحكيو في موضوع مهم وحكينا في قبله زاد في موضوع مهم تاع تطوير كره القدم التونسيه معناتها مواضيع لا علاقه بالنوادي التونسيه لا بالريفاليتي لا بحد شيء ونحكيو ما ونحكيو على الاخلاق مش مسميها مثلا يجي واحد تو قدامي كومنتير الله لا تربحكم خويا انت ان شاء الله ربي يربحك راك انت رابح ياسر هذا مثلا عينه نتاع اخلاق في الكره في تونس لو معناتها ما حكينا في حتى فريق في حتى موضوع ما اعطيتك هذا اكزامبل في اللي نحكيو فيه تو مثلا
3: مش
2: انا حكيت اعطيت انا غزرت هك على موضوع تحكي فيه جاك تقد معناها فهمت سينو ما نغزرلوش
3: يعني نحكي لك راهو لعبات راهو قبل كانوا عندنا دي مويام تاع ردع ممتازين برشا نعطيك من الاخر والله العظيم في الثنيه الجايه يعني وصديق نحكي قال لي منهم مرة أني قاعد في الكلاس ودخل الحاكم هز واحد من الكلاس راهو الفنية جيبهم واحد واحد
4: لا هي حتى وعند مكانيات يجبوا جيبوه
3: معناها صديقي اللي يعمل شغب اللي يضرب العباد بالباراشوت وبالفلام واللي يضرب بالدبابس
4: بالحجر
3: وبالحجر واللي يدمغ الناس واللي كذا
2: واللي عنده عركة بتاع حومة ضد حومة
3: صحيح يجيوا يتعاركوا غادي اعتي ديب العنف اعتي ديب العنف
4: باش نمشيو الجريمة
2: أنا مش عقوبات فردية طب أنا نحب جمعيتي ودخل الاستاد وقعدت في السكتور نيميرو 6 سكتور نيميرو 3 صارت فيه مشكلة أنا ما عندي حتى علاقة شنو ذنبي أنا إنسان محترم واخذ أبونمون ب 250 ولا ب 300 دينار يعلم بيها ربي
3: ما تمشيش واخذ الأبونمون
2: مرتين ما مشيش لستات
4: شنو ذنبي شوف تسليط أصلا معنا أشد العقوبات هذا متفقين فيه والناس اللي تتشد يا أخوي سهلة ما عادش تضامنوا معه الناس اللي ما عندهم استجراء ما عادش تضامنوا معهم
2: فقط خليني نذكر الاضطرابات الخطيرة في المدرجات هذا هو أهم معطى متاع ويكلوسنا اللي هو الكود القديم المخالفة الأولى كانت 10 ملايين مباراة دون حضور جمهور لمنطقة الاضطراب ولا 5 ملايين طيحوا في الفلوس مباراة دون جمهور في استاد كامل المخالفة الثانية كانت كيف مباراة دون جمهور لمنطقة الاضطراب ولو زوز مباريات ويكلو على استاد كامل والمال العودة الثالث ولو كيف زوز مباريات ويكلو على استاد كامل وعشرين ألف دينار وبربي ذي موضوع الاعتداء على مسؤول خطر برش يقولوا الاعتداء على مسؤول رسمي أو وقفة مباريات في تونس الفرق بين الكود القديم وجديد كابار ثلاثة ماتشوات ويكلو 25 ولا 20 مليون خطية دونك الحكم في جديد ولازم يتشاور إجباريا مع المسؤولين المعتمدين لاتخاذ قرار إيقاف المباراة ما عادش عنده الحق الحكم يوقف المباراة وحده ويخسر جزائيا الفريق المستضيف الأخبار أميرة مقني راجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة متاع العشية
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام
0: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجة زوارة بعادي وانا فام عسلمة وزارة الفلاحة وصيد البحر والموارد المائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية قامت المصالح المركزية والجهوية بوزارة الفلاحة بمتابعة الوضع الميداني لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجلية للحد من انتشارها وأشارت في ذات السياق إلى أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام القيام بالمعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة، وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى، ومنها تقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبير الذي يمثل مصدر العدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الآمن، والشروع في عمليات المداوات الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27/2000 تضمن إجراءات جديدة لدعم باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى من خلال التكفل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات المحدثة خلال سنة 27/2000 في سنوات نشاطها الثلاث الأولى، إلى جانب أحداث خط التمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسة الصغرى حديثة النشاط. وينص الإجراء الأول على تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي في حدود الأجر الأدنى المضمون لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة لسنة 27/2000، وذلك لمدة 3 سنوات من انطلاق النشاط، ويكون هذا التكفل بنسبة 100% خلال السنة الأولى و 75% خلال السنة الثانية و 50% خلال السنة الثالثة، على أن تحمل الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في حدود 5 ملايين دينار. اعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بإحدى الضيعات الفلاحية بعمادة الجرف من معتمد سيدي مخلوف التابعة لمدنين. وأشار ولي مدنين وليد طبوبي لأهمية العمل المشترك لإنجاح موسم الزيتون وتحقيق المردودية والجودة اللازمة رغم محدودية الصعبة خلال هذا الموسم. في العالم، مسؤولان حكوميان يمنيان يقولان لرويترز إن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار الحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا معكم في داتا فوت 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية. نحكيه على ملعب الطيب المهيري وتأهيله أفريقيا في ماما أفريكا.
2: ماما أفريكا
1: إنجاز ولا مش إنجاز؟ تباينت وجهة النظر بين الاحتفال بتأهيله أفريقيا بعد سنوات، لأنه نادي الصفاقسي وكل الفرق التونسية وحتى المنتخب ما كانش يلعب، لأنه المنتخب الوطني التونسي آخر مباراة رسمية تعود لأكثر من 31 سنة عام 94 تونس ليبيريا، دونك آخر مباراة رسمية. وآخر مباراة ودية كانت كذلك تونس سنة 2004 على ما أظن، دونك كيف 22 سنة تحضيرات ما قبل كأس أمم أفريقيا، وقت احتفالا بأنه الملعب وقتها مازالوا كيف رجلوه وعملوا له ذاك السقف الفوقاني جانفي 2004 أمام البنين، وتونس تعادلت 1-1 زوز واحد ربح زوز واحد ربح زوز واحد
3: الجزيري ماركة كان إن شاء الله

0: ملعب اللي من طرف الأعوان تاع البلدية والقائمين أيضا على معناها خلينا نقوله الرياضة ككل في بلاد صفاقس، لأنه صار جندوا العباد وخدموا صباح وليل، برافو عليهم. لكن في الأخر هذية معناها أقل دروا وينجم يحلموا به متساكني ولاية صفاقس، لأنه قلتها هنا في المنبر هذا عمناه ونعودها توا، نادي صفاقس يترشح دور مجموعات كسوة شامبينز ليج ولا كاف يلعب أور من صفاقس راح حظوظه تتضائل جدا، فوار تولي منعدمة، والإكزامبل صار أوت عمناه أرضي خمسة هزايم كان من إشغال
1: وانتصار
0: في ستة مباريات. دونك نادي صفاقس مطالب ومعناها باش يلعب في معقل النادي صفاقس اللي هو الطيب المهيري، اللي مالوريزمون صحيح هو اومولوجي، صحيح اللي خطوه ممتازه، صحيح اللي لوي بيرمي
1: راهو تعثروا في تحسينات كبيره جدا
0: تحسينات كبيره كما قلت كريم، لكنه مازال استاد من صنف ما يسمحلوش باش يكون اومولوجي بعد الدور الربع النهائي. كما كنت تحكي الحلم هو المدينه الرياضيه، سي تري ديفيسيل توا، لكن يفودري تروفي لي فون نيسيسير، لانه مشروع وقع معناها بلورته وحكاوا عليه ورصدوا له ان سيرتان مومون الفلوس، لكنه ينا با في لو جور. حتى كالمدينه الرياضيه ما تنجمش تكون اليوم معناها اون بريوريتي ولا ما فماش الفلوس يا خويا، حتى انا راهو في الاوروب نجم تحسن الملعب وتزيدوا مقاعد والا تزيدوا خلينا نقولوا
1: ايتاج
0: كاباسيتي دي دوبلي هيلو، والنادي صفاقس يلعب في وسطه كما يصير في الاوروب، تلقى جمعيه
1: خاصه ما عادش يبنيو ولا بالحديد تو
0: اي صحيح معناها
1: ولو بالحديد
0: بري فابريكي معناها فهمتني، ويتحطوا ديريكت ووقت بتاع البني اقل برش. دونك انت اليوم عندك سادي هز 11800 هكا في بالي اون توي بورتو
1: 11000 مقعد بالضبط
0: اي فوالا،
1: بالكراسي كانوا قبل اكثر بطول وبالكراسي محسوبين 11000 كرسي.
0: دونك نجم بوركو با معناها تحط سا سا روفيان دو فوا موان شير باش تعاود ملعب جديد، معناها كان انت عندك الفلوس هذه ترصدها وسي امبورتون، راه خاطر ولايه صفاقس وحتى الجنوب التونسي الكل هنا رينا وقت اللي يحل ترجي جورجيس ونلعب لعب في المهيري غدوة أنسرت مومون زادة كيف كيف، معناها ملاعب ما همش برشة المعشبة والعشب إكسرا أوردينير والناس نجم تلعب فيه كورة وتلقى بوتنفس كيف كيف، اليوم استاد تعمستير كيف كيف لازم تقع معناها ميزاجور وتقع الرسك لم تعمل استاد تعسوسة وتخطي هذوما لبوان هذوما. لكن بالنسبة لنادي وفريق في حجم النادي راضي صفاقسي الحقيقة اقل شيء كنا نجم نعملوه هو لومولوكاسيون واللي هي تو سيت اون ايتاب صارت
1: وبطات
0: برافو يعطيهم الصحه، لكن ما لازمناش نوقفوا غادي، لازم نخمو حتى في مشروع ا 2 3 ans باش يصير التكبير بتاع الكاباسيتي بتاع الستاد حتى بروغريسيفمون، ما نتفاجعوش لازم 70 مليار لازم 100 مليار، لا نعملوا له فهمتني امتي بودجي نتاع 20 مليون دو دينار، نحاولوا كل مره نزيدوا فهمتي ان ايتاج فوالا بشويه بشويه مثالش أمني ولي، وإن شاء الله الله ولي التوفيق، وإن شاء الله بوركو با دون 5-6 ans نلقاو نادي صفاقس يلعب في أونسانت معناها تليق باسمه بتاريخه ومعناها فهمتي العودة للأمجاد والتتويجات الإفريقية إن شاء الله.
2: أنا بالنسبة لي كريم من النقطة الأولى بالحق احنا قداش مواكب ناس التطور، معناها لأنه السؤال هذا بتاع التيران أومولوجي مش أومولوجي للأسف احنا نسألوا فيه 2026 في نادي كيما نادي صفاقسي ولا في تونس بصفة عامة والأندية اللي هي كانت من الأوائل اللي تشارك في المسابقات الإفريقية، معناها الكاف أخزر قداش تطورت وقداش ولات معناها عندها دينارم وقداش عندها حاجات معناها كيما نقولوا ولات أوبليغاتوار، ألوركو احنا مازلنا ناخدين منه فما حاجات ما عملناهاش نكتشفوا روحنا في 2026 بعد ما كنا من أول نقولوا احنا من أول البلدان اللي مشاركين في الأفريق وعندنا باع وذراع في الأفريق، نلقاو روحنا نحكيو في استاد أومولوجي ومش أومولوجي الحقيقة حاجة توجع القلب، لكن الفيتيس دو رياكسيون اللي صارت حاجة باهية معناها اللي كونوا فما ما أنت شكون حاول يلحق استاد في أقرب فرصة ممكنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا نحب عندي سؤال ماذا بيش كوني يجاوبني عليه برقم استاد طيب مهيري قديش معناها الماكسيموم بوسيبل متاع الكاباسيتي اللي نجمو نوصلو لها في صورة ما يتم التوسعة. أنا السؤال هذي معناها بالنسبة لي محوري قديش
1: جاوبوا علي المسؤولين قالوا ثم الدراسات اللي صارت وثم دراسات أخرى قاعدة تصير تاو أنه الماكسيموم أنتر 20 و 25000 وتكلمنا لهنا في ديوان فيم وانا شخصيا كنت قلت انه توسيعه ملعب الطيب الميري وتخسر مليارات باش انه الملعب ما يوصلش اقل شيء ل 30000 متفرج باش يولي في الكاتيجوري 4 يولي نجم يحتضن لي فينال هو اهدار للمال العام.
2: قداش
1: تصرف عشرات المليارات في انه ملعب ما يوليش

0: يهز 30,000.
1: قديش توا احنا عندنا شي ايتود او موا على الاقل
0: نعرفوش على التو 20-25
1: متاكد معنا معلوم كونفيرمي هذه
0: معلوم. والبارح قالها حتى المندوب الجاي للشباب الرياضه قال نحاولوا انه الاستاد يولي يهز 20,000 مرة أخرى 20,000 راهو تحط عليهم 40-50 مليار راهو إهدار للمال العام يلزموا 30,000 مينيموم.
1: هذه
0: ثم كايت شارج كاف لأنه ليتوال مثلا تو ملعب سوسة ماهوش أومولوجي صرفنا 50 مليار على استاد ولم نحترم كل راس شروط الكاف.
2: يعني فما شوية استاد ماهوش أومولوجي ملعب سوسة مش بعيد برشا معناها فما تحسينات ينجم
0: هي معناتها ما تصرفش عشرات المليارات دو تحسينات اوكي اما كاباسيتي
2: حاجه الفونداسيون كريم
0: فونداسيون مش نجاوبك خاطر انا عندي المعلومات هذه مع خاطر جاونا قبل وحكينا فيه التحسينات اوكي يصيروا اما الفون الفون هو عدد الكراسي والمقاعد هذا ما مش تحسينات هذا يا بناء
2: بناء
0: هذا يتكلف برشا ما تتكلف على عشرات المليارات نحكيو نحكيوش على مليار زوز تحسينات ولا 200 مليون ولا كيما توا 4 5 مليارات استاد ولا مولوجي في صفاقس بين ضوء وكراسي وشويه في اي بي وفي في اي بي وفيستير وزيد فيستير متاع للاربيتراج وغيره
2: 30 و40 استاد جديد اللي تحكي انت عليه 30,000 استاد عصري وكراسي
0: اي زاد تحط 40 50 مليار على استاد ولا نو مولوجي كيما هو توا
2: لا مش
1: مولوجي للفاز فينال للفاز
0: للفاز فينال نقصد
1: ما بعد الربع النهائي معنا مش مولوجي هي السؤال هذا معناها إذا لازم الدولة معناها ومعها بالأساس وزارة التجهيز وزارة الشباب والرياضة مع بعضهم يشوفوا تونس كاملة قديش لازمها من استاد. أنا في اعتقادي اللي تونس لازمها على الأقل على الأقل 5 استادات أومولوجي
2: 4
1: يقضيوش ولا 4 ولا 4 استادات أومولوجي أقل حاجة لأنه في ماضي ليس ببعيد كنا نلعبوا في ماضي في ماضي ليس ببعيد كنا نلعبوا 3 فينالات في أقل من عام راهو معناها تو تو 2007 و2008 و2005 نحكي لك نحكي لك معناها نجم اي لا جوستومون دونك باش نقدموا معناتها علاش لا يجي نهار ونرجعوا نلعبوا احنا فينال ودومي فينال تو معناتها تلقى سي سي سي توال كلوب الاسبيرونس يلعبوا في الكاريداس لازمك وقتها 4 استادات هومولوجي في الحاله هذه شنو نعملوا تخيل انت تخيل نادي الصفاقسي ولا ليتوال ولا الفريق يوصل
0: دومي فينال تجربه هومولوجي لحظه تجربه كان هومولوجي
1: تخيل انت معناتها زوز من ثلاثه جمعيات يوصلوا دومي فينال وفينال ومش لعبهم ومش لعبهم مش تلقى روحك معناتها رادس باش تستعملوا سبت واحد فهمت معناها باش تزيد كيما يقولوا في اللوزور باش تطلع معناها باش تعمل امورتيسمون ديغريسيف للاستاد هذاك باش تكمل تزيد معناتها تخسر الاستاد هذاك علاش؟ معناتها لازمنا نستشرفوا شويه نشوفوا احنا كدوله شنو مستحقين قداش من استاد وعلى ضوء هذاك نعطيو البريوريتي
0: للاشكاليه ولا
1: للمدن اللي مستحقين الحاجه هذه
0: الاشكاليه الكبيره مش في توسيعه الملعب ل 30 وحتى 40 و 50 الف ملعب تنميري الاشكاليه الكبيره في اللي باركينج ولكن العالم تطور ولاو لي باركينج ايتاج ولاو
1: ثم الحلول
0: معناتها ثم الحلول معناتها إذا نحبوا نجموا مع أنه استاد وسط البلاد راهو نعمة من عند ربي لأنه في كل دول العالم استادات اللي تبدأ وسط المدينة وسط البلاد راهي من أكثر الاستاد اللي يحبوها الجماهير خاطر أنت تشوف تو حتى في تونس راهو الانفراستركتور اللي عندنا والمواصلات والتنقل وغيره صعيب راهو استاد رادس تكمل ماتش العشرة متاع الليل للتشامبيونز ليج تخرج تروح على ساقيك ما عندكش كهرباء ما تمشيش ما تلقاش تاكسي استاد وصل المدينة تاكسي بالبلاصة تلقى روحك في أي ثنية
1: ولا
0: تاكسي جماعي تلقى روحك في أي مكان في أي وقت صباح عشية ليل مراهو اليوم
2: في وصل المدينة
0: معناتها هذا ستانتو راهو تحط استاد في بعد 25 كيلومتر ولا 20 كيلومتر في ضواحي الجهة راهي حاجة اللي عنده اللي موتوريزي يمشي عبارة اللي عندك كهرباء تمشي ما عندكش كهرباء شددها
2: يسامحني كامب نو 98,000 يخرجوا في ربع ساعة كم وصل المدينة
0: سانتياغو
1: برنابيو بجنبه فو بجنبه بالضبط معناه
0: دكتور بارك دي برانس
2: البارك دي برانس 45,000 برانس
0: وقلب قلب بريد
2: نعرف معناه نعطيك اني أكثر منك أكثر منك مثلا سانسيرو زده مش بعيد برشا معناه
1: اي هو حتى كانوا بعيد لازم توفر انت اللي عندك كيما نقولوا ترونسبور للناس باش تمشي باش تمشي وتجي الحقيقه لازمنا نستغلوا الفرصه هذه نتاع الهومولوجاسيون واللي كومبيتيسيون هذوما باش نحسنوا من الانفراستركتور نتاعنا يا خويا اعمل برنامج على عامين ثلاثه اربع سنين كل مره خصص شويه من البيدجي باش تمشي وتخلي على عندك راهو مشكله كبيره راهو فضيحتنا لو كان يترشحوا زوج فرق ولا ثلاثه فرق
2: دومي فينا في فرنسا علاش سان دوني ما يحبوش خاطر بعيد
1: تخيل انت سنه تخيل
2: سان دوني في فرنسا باريس مش انزرت مومون قالوا لها باش نطيحوا البلديه نتاع باريس قالت باش نطيح بارك دي براس وباش نعاود نعمل استاد عصري وكذا باريس
1: بالله تخيل
2: باريس سان جيرمان
1: تخيل سنه
2: ما يحبش يمشي
1: سنه تخيل سنه صدق بالله لحظه كريم سمح تخيل سنه سي سي لو كلوب والاسبيرونس يعملوا ما بعد الربع النهائي شنو مش يكون حلك وقتها
2: انا ما نتخيلش
1: لا لا مثالش مثالش امشي معاي في هذه امشي معاي في هذه مثالش خلنا نحلمو يا اخويا كان يعملوا ثلاثه هذوما دومي فينال احنا شنو حلنا
0: كذا نجموا الاربعه يعملوا دومي فينال
1: فهمت
2: ينجم
1: اي ولا لا
0: الاربعه يعملوا دومي فينال
1: اكيد ايش باش نعمل انا
0: استاذ واحد ولا
1: معناها بالحق راهو قاعدين نوصلوا معناها الحاجات راهو عمرنا ما كنا نخمو فيها بالله معناها نداء للسلطه وللناس اللي تحكم وعندها معناها كما نقولوا معناتها الامام شيخ القرارات راهو احنا قادرين نتحطوا في دي سيتوياسيون خايبين على الاخر ما احناش نعرف شنو نعملوا
2: في انفستيسمون كبار راهو تحكي لازم نخمو اربع استادات معناها باش نحاولوا كيفاش ردهم اومولوجي تورات موجود اومولوجي
0: والمنزه راس العام يبداو الاصغر
2: مثلا اون فافوار
0: وعندك سوسا وصفيق صام اربع
2: اي تحب لهم باش يوليو اومولوجي كما يحكي كريم
0: 30,000
2: تحب لهم 3 سنين تحب لهم ما بين 200 و 300 مليون دينار اي فلوس
1: فلوس
0: صحيح واضح هذا موضوع الملعب فاصل قصير ثم نتواصل لحظات باش نرجعكم ونحكي لكم على النقل التلفزي لمباراه النادي الافريقي ولوتو بيسون مازامبيا
3: دي وين اف ام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5
4: 352 442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محليه وعالميه هذا الكل اكثر في داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 لل 5 متاع العشيه مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام
3: ليس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من 5 لل 7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
4: رجعنا معكم في داتا فوت
0: رجعنا معكم في داتا فوت مازلنا معكم في ماما افريكا ونتحدث على نقل التلفزي لمباراة مازامبي والنادي الافريقي ونحكيوك بعدها على رحلات الفريقين كسوا الافريقي ولا السياسات تاخر رحلة النادي الصفاقسي وكذلك رحلة طويلة بالنسبة للنادي الافريقي اثروا زعما ولا لا لنغضوا باش نرجعوا باكثر تفاصيل على المباريات الكل بالنسبة للنوادي التونسية في المسابقات القادمة برشا من جمهور النادي الافريقي اتصلوا بيا شخصيا اتصلوا بينا الكل اتصلوا بكل الزملاء اتصلوا بكم انتم الكرونيكر الناس الكل خاصه مع اقتراب موعد مباراه النادي الافريقي ومستضيفه لتوبي سون مازامبي تسال على النقل التلفزي مبدئيا ما صدرنا من الكونغو الديمقراطيه تؤكد لنا انه نادي لتوبي سون مازامبي لن ينقل المباراه على اي من منصاته
2: ما عندوش النيه مش لن ينقلها بور الانستان ما عندوش النية
0: دكتور انا نعطي في معلومات جديدة جيست نكمل نكمل وبعد على جيست نكمل هذا تحكي على اولي جيست نكمل وبعد البارح بعد صحيت لانه ثم تطورات بين البارح واليوم دونك فريق لوتوبي سان مازامبي لن ينقل المباراة وعمره ما نقل المباراة مباشرة حتى تدخل الشين يوتيوب متاعه وما تلقاش كيف كيف على اساس يعدي هايلايتس والوحيد اللي يتفرج في اللايف هو مويس كاتومبي اللي هو خارج الكونغو الديمقراطية ثم شكون يصور يعمل له لايف يتفرج به اليوم ثم حتى قناة كونغولية ستنقل المباراة ولا يتم نقل المباريات إلا انطلاقا من دور المجموعات عبر القنوات الناقلة بين سبور في الميناء شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكانال بلوس بالنسبة للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وثم قناة سبورت الجنوب أفريقية للناطقين باللغة الإنجليزية وثلاثة قنوات فقط يعديوا المسابقات الأفريقية الجديد أنه منذ مدة الحقيقة مسؤولين كنت في تواصل مع المسؤولين في ديوان سبور يقولوا أنهم دخلوا في مفاوضات ومفاوضات جدية مع فريق لوتوبي سون مازامبي المالك الأصلي والوحيد للمباراة هذه لنقل المباراة صعوبات كبيرة وكبيرة جدا في أنه مازامبي يفوت في هذه المباراة طالبين فلوس مع حاجة فوق الخيال وديوان سبور مع ذلك ما زالت تصر أنها تاخذ حقوق البث لتمتيع جماهير النادي الأفريقي وتعطيهم الفرصة أنه يشاهدوا المباراة إلى حد الآن الفرضية تبقى صعبة ولكن ما زالت واردة لأنه لنيغوسياسيون ما زالوا وسعي جدي فوق ما تتخيلوا انتم راهو نحكيوا على حاجات صعيبه وصعيبه وصعيبه برشا ما هوش مسؤول عليها لا ديوان سبور ولا النادي الافريقي ولا حتى تونسي. هذا فريق لوتو بيسان مازامبي اللي بدا يتحلحز شوية بعد ما كان ما يحبش يعدي مباراة جملة. هذا الأول. اثنين، راهو المباراة إذا كان تم أنه باش تاخذ الحقوق ديوان سبور، ثم عملية أخرى صعيبة اللي هي معناتها توفير الإمكانيات لتصوير المباراة وغيره، لأنه هذا بلوز وموان مقدور عليه. وديوان سبور حتى اللي بلون الكل معناتها اللي بلون بي كيفاش باش تعدي كيفاش كذا، معناتها براتيكمو مجهزة نفسها لكل السيناريوهات. كيف ثم اتصالات على أعلى مستوى مع الجامعة التونسية لكرة القدم، مع مسؤولي الفريق الكونغولي، مع الجامعة الكونغولية لكرة القدم من طرف ديوان سبور، باش أنهم يتحصلوا على حقوق البث. هذه المعلومات الدقيقة اللي اخذناها من مصدر اللي نجموا نقولوها لكم.
1: فما حاجة لازم
0: هل أنه تتعدى المباراة وإلا لا، هذا علم الغيب.
1: هو أول حاجة مويس كاتومبير رجع للكونغو،
0: هو ده مش في الكونغو.
1: إيه لا ما هو رجع للكونغو، أنا يدخل ويخرج سيبون قضية متاع
0: فيت. أنا نحكي لك من مصدر من وسط مازامبي تونسي. مويس كاتومبير حاليا في إيطاليا، وحتى مباراة ميديا ما هو الوحيد اللي وصلوا ليها يتفرج فيه.
1: واضح
0: تيك معلومة من الكونغو.
1: واضح لا جست معناها
0: خلك الأمور سياسية لا
1: تعني. إيه جست مش لا مش على سياسية كروية، لأنه معناته بوروز والعودة مازامبي للابوجي متاعها مربوطة أساسا بكاتومبي، لأنه كاتومبي
0: حتى ولده تونا
1: صاحب الإمكانيات المادية العريضة، صاحب الحضور الكبير، فبالتالي حضوره معناها هي توا ليش مازامبي رجعت شوية راهو اللي فات اللي هو رجع
0: وحط
1: كيما نقولوا رجع الكلوب للأحسن حالة ممكنة. حكاية البث هذه ما بون إن شاء الله نقولوا احنا يتبث الماتش، لأنه احنا ماذا بينا نتفرجوا معناتها نتبعوا لقاء بصفة عامة. وأظن أنه فما في الكاف على معناها حسب ما نعرف اللي كونه فما حتى الأدوار هذه
0: ملك النوادي
1: وبش يتم كما نقولوا النظر فيها، انه يشريوها من عند النوادي ويزيدوا بها. قولوا احنا ما داخلين انطلاقنا اعتقد مش بالسيزون جاي، ممكن السيزون جاي ولا اللي بعدها، باش يتلافاو كل ما اللي نقولوا احنا الحاجات اللي فيها شكوك، لانه فما ماتشوات للاسف
0: لعيب الدكتور،
1: لانه بالحق هذه مازال عندنا في الافريق للاسف، معناها هو يتم توقيت التوسعه نتاع الفرق.
2: ما عندناش
1: برشا فرق،
2: احنا ماتشواتنا اللي في تونس كل الناس كل نجم تتفرج عليها. أيه؟ ما تقام ديفوزي يا في معناها
0: يا بلاتفورم، يا بلاتفورم خاصه، يا قناه تلفزيون،
2: يا بلاتفورم خاصه، يا في الوطنيه موجودين، يا في شانات معناها بريفي، اما تلقى
1: وما سيبور. اما فما بخلاف فما شويه مشاكل معناتها مازال تصير في تنزانيا، في بوتسوانا مشاكل، نحكيك في ماتشوات معناتها ديزارسيلمون وحاجات مش باهيه معناها في وسط معناتها ضغط على الحكام وضغط على الملاعبيه وحاجات معناتها دي تورني وكل شيء. الكاف قاعده تحاول الماكسيموم بوسيبل انها تكون معناتها تدخل الماكسيموم بوسيبل كل ما هو ترونسبارونس، وباش تعطي للناس حقها، ومعناتها الماتشوات هذوما يتصوروا.
2: هو اللي يخوف ظروف المباراه، وما سمعت برشا عباد يقولوا لا لتضخيم المباراه.
0: انا جاي كان انا بديت من نقل التلفزي للتهويل
2: هو اللي خوف اللي كونه مازامبي يعرفوا اللي الرتور في تونس، دونك يفون تو فير باش يقول لاخر انت بارونتيز يضمنوا روحهم، باش يحاولوا يعملوا كل ما في وسعهم كرويا واكسترا كرويا باش يحاولوا ياخذوا معناها انا فونتاج
0: دكتور. علاش تو نحكيو هكا على مازامبي وكانه اول مره فريق تونسي باش يواجه مازامبي؟ يا وعنا فرق تونسيه مشات في مازامبي وربحت في مازامبي وهزت ديتيتر في مازامبي، ثم اللي خسر ثم اللي ربح، وعمرنا بالعمر ما سمعنا انه فريق مازامبي او جمهور مازامبي او صارت احداث في لومومباتشي او صارت احداث ضد بعثه تونسيه او فريق تونسي او جمهور تونسي. الحقيقه ما صارش قبل،
2: مش نحكي لا ضرب لا مشاكل بتاع شغب لا شيء، نحكي كرويا.
0: اي كروية ذاك عليف انت تلعب انت 11 و11 في الاخير.
2: نعرف نحكي لك هما توا ايفون تو فير باش يضغطوا كما قال لك على الاربيتراج باش موش باش يبثوا المباراة.
1: مانيش نحكي بالذات هذا على لوباتشي لو سمحني، معناها نحكي لك راهو فما مشاكل الكونغو كما قال لك مازامبي، راهو ما فماش ممكن ياسر حاجات اكسترا سبورتيفا، فما برشا بلايص كيما خاصة تنزانيا نيجيريا وبوتسوانا.
0: خلينا في
1: الماتش هذا خلينا
2: في الماتش هذا
0: خلينا مازامبي ونخلص.
2: مازامبي اوت عم ناول ولا سافي 3 ans لعبت سوبر ليغ مع الاسبيرانس ولا والماتش اللي فيزي وتفرجنا عليه وتعادلت الامور منظمه، ربحت واحد بلاش ظهر لي غادي، وترجي ربحت هنا 3 بلاش تذكر في السوبر ليغ كارد دو فينال وقت طارق ثابت. باه من بعد الجمعيه الا ايتي ديمونتلي جوريتها خرجوا لا بروف كين زومبي والاخر كما يسابيل مشى الاسبيرانس على الدروا
1: كايتا
2: وغيرهم لاعبين خرجوا مشاو ينشطوا فيه
1: والله في تنزانيا برشا
2: نوادي اخرين صافي اون اني مويز عاود حط السويردات وعاود عمل لي زيفور
0: و 30 ألف دولار على كل هدف في المسابقات الافريقيه
2: وعاود عمل كل زيفور فيه وسعوا باش يرجع الفريق لابوجي نتاعه حاجه باهيه للنادي الافريقي اللي هما راجعين ما همش في لابوجي نتاعهم قاعدين يبنيوا في فريق دونك نحكيوا توا كرويا فنيا واكسترا سبورتيف النادي الافريقي متعود يسافر توا ويعرف مشى المالي اللي هي زاد بيئه صحيح ومعقلين لباليان مي كوميم يقعد ديبلاسمون صعيب واحد
0: ماتش صعيب
2: او ماتش كاسح وماتش واحد بلاش برك في الاليت ستيرا دونك توا برود الدم كبيره تعامل معناها كيما نقولوا مع المباراه اللي كونه مش مباراه معناها كيما يقولوا برشا ناس حياه وموت لكنها مباراه مهمه جدا باش نقول لك اني مباراه باش تحدد الموسم 80% وي لانه مش كيما فريق يقعد 11 عام يهز شتيتر ويلعب توت سي كارت باش يدخل للجروب تاع الشامبيونز ليغ كيما فريق اليوم يلقى روحه على ابواب الشامبيونز ليغ وما يتعديش وما عادش فما اللغه نتاع يتنحى من الشامبيونز ليغ
0: يمشي كاف
2: يمشي روبوندي في الكاف الموضوع
0: مكرر دوره تمهيدي ثاني مكرر ما عادش موجود
2: معناها انت اليوم لا قدر الله الكلوب ما تعديتش وفات الافريق اللي انت جريت في جرتها قداش نحكي الافريق من الشامبيونز ليغ خاطر كاف لعبت مع لوبيتو وجماعه وريفرز تو عامين سنين نحكي الشامبيونز ليغ تمقني مره فات خرج لنا البرايز ماني يقعد ديما الشامبيونز ليغ الدوبل
1: بيان سور
2: انت تهز 3 مليون هنا الاخر ياخذ 7 ولا 6 دونك الحلم تاع النادي الافريقي شنو يرجع لي بوبي نتاعو وجمهوره والجو الشامبيونز ليغ ومباريات المجموعات وكل حساب ونربح في بلادي ونعمل
0: لي بيتري وفلوس
2: وسبونسورينغ
1: هو
2: اليوم سمح جوس نكم نادي الافريقي ان شاء الله باذن السميع العلي
0: هي بي دكتور ثم تهويل للمباراه هذه حسب ما تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام معناتها الناس الكل ما نعرفش وكانوا ماتش عادي كبر اكثر من لازم
2: حاجه من الاخر وحطوها
0: هاو ايبولا هاو احداث في الملعب او الملعب يحتضن المباراه ولا لا معناتها برشا تركيز على المباراه
2: مش نحكي لك حكايه اللي هي في معناها في السوبكونسيون تاع العباد تحب ولا تكره تهويل جاي على خاطره فما هيستوريك ما بين الجمعيات فما مباراه صارت من قبل صار فيها ان ريزولتا اللي قلق برشا ناس واللي خلى المباراه هذه صحيح هي تنجم تبني عليها
0: واللي فرح برشا ناس اخرى مضاده خليهم ينبروا على الناس اي
2: صحيح انت توا لازمك تجترها وتبني عليها وتخرجها كوميتون مباراه باش تكون هي اون موتيفاسيون سوبليمونتير وان ستريس بوزيتيف وما لازمكش تدخل فك لونكسيتي خاطر ماك تعرف اي ايتا يصير لنا يعمل يو سيرتين اونكسيتي نوليو خايفين منه واخذين حذرنا منه لا لازم يصير هيك علاش اني جوري ايمي اللي النادي الافريقي مثلا يكون اكومباني ما فما حتى مشكل يحكي مع اللاعبين يحكي مع المسؤولين يحكي كذا هذيك مباراه مشيت على روحها عندها 7 سنين هما يعرفوا راهو جماعه مازنبي داير نازلين بالموضوع هذا في بوبليكاسيون بالواحد كل شيء
0: وداخلين في البروفوكاسيون
2: الموضوع البروفوكاسيون دونك اون بو با ما نجموش نفسخوا التاريخ زوج جمعيات صحيح ما همشوا ما بيدهم صحيح فما تبدلوا لي زيفيكتيف صحيح كذا لكن فما تاريخ اليوم حتى واحد من نجم معناها ال روني لو فيت اللي السكور اللي صار وقتها سكور ماهوش عادي كيما اللي صار للترجي في مازنبي 5 بلاش كيما اللي صار النجم الساحلي مع الاهلي 6-2 كيما اللي صار للنادي الصفاقسي في الوقت الضايع مع بوتريكا هذوما مآسي في الكره الافريقيه تعرضوا لها جمعياتنا والكره ربح وخساره لكن فما خساره مش كيما خساره اخرى وهيك علاش القدر اليوم يعطيك اون شانس دو تراترابي باش تلقى اون ريفانش سبورتيف صحيح ما بجوا بيدهم نفس العباد مي نفس الجمعيه ونفس الستاد انت الميلان مثلا مش كانت رابحه ليفربول 3 بلاش في نهائي الشامبيونز ليغ 2005 ما خلطوش عليهم ما قعدش جاتوزو عامين يحلم بيهم في الليل يقوم مفجوع فهمني بجيرار وجماعه في سميساري كومباني 2007 مش رجعوا لعبوا الشامبيونز ليغ مع بعضهم فينال مش ربحت الميلان حتى واحد ما تشحكى 2005 انتهى الموضوع دونك تو الكلوب افريقيا عنده فرصه تاريخيه باش الفا لافي سيت افرون لا ما غير ما تقول لي لا
1: اون سكون ليو ممكن ممكن اون سكون ليو اون سكون ليو اللي هو الريفونس سبورتيف هذه لازم معناها مع سبورتيفمون نقصد الانتقام الرياضي هذا لازم يصير اما اون دوزيام ليو اون بروميي ليو لازم لي زيفور اللي صاروا الكل توصل بهم الكلوب افريكان للفاز نتاع ليبيا. وهذا الانتقام، الانتقام الرياضي
2: الزاري باش يحط لي ميور زاتو احسن روسيت سبورتيف.
0: غدوه نحكيو في الروسيت كيفاش لازم تكون.
2: نحكي لك نحكي في المطلق ماهر كانزاري تبارك الله عليه اونترينور شوفروني ولاعب في الافريق ومدرب في الافريق ويعرف كومون يتعامل مع المباريات هذوما، والجروب نتاع النادي الافريقي فيه ما يكفي من الكفاءات واللاعبين والمهارات باش يعرف كيفاش يوظفهم باش يكونوا هما حاضرين لو جور جي باش يعطي هذا لا شك ولا اختلاف فيه. ان شاء الله لاعبين يعرفوا كيفاش يمتصوا الضغط الاولاني بتاع 4 ساعه ل 4 دراج وما يكونوش مكبلين خاطر استاد قريب وصعيب وفي برشا حس وجوج ما وترساش
0: اما كره
2: ومصعتين وحاسيلو يعملوا لك كل شيء باش يخرجوا الكونسنتراسيون.
0: ولكن
2: كره مش كره مش حربيه متفاهمين، اما هما يعملوا كل شيء باش يبروفوكيو كيما قال كريم ويجيوك في الليل ويزمروا لك تحت البيت ويخليوكش ترقد فهمني ويعملوا لك البوبوزيل ويعملوا لك الدنيا الكل عادي هذيك هي رد بالك من الماكله.
1: الدوك جاي، الدوك جاي من المستقبل اعتقد في لا جست معناها انا في اعتقادي
0: شكون مشى مازامبي وخسرت القاب مازامبي والاهلي المصري ربح في مازامبي وكلا كارتون زاد في مازامبي حدا الاهلي المصري راه ما ثم اذكر ربحت وخسرت عادي.
2: المصري مع سندوز مكلاش خمسه مرتين
0: لا خمس
1: انا في اعتقادي لازم التركيز على الترشح.
0: وانا معاك لخمسة في نفس العام هزت شامبيونز ليغ.
1: انا في اعتقادي لازم يتم التركيز من مختلف مكونات النادي الافريقي لازم يتم التركيز على الترشح اكثر منه على الانتقام الرياضي، لانه شوف الرياضيا راه توجيه الفرص انك ما انت باش تنتقم رياضيا ديما توفر لك، لكن انت توا عندك الاهم لك انك تمشي للفاز دي بول باي طريقه معناها باي سكور ممكن انك لازم تتعدى الفاز دي بول خاطر هذا هو المهم رياضيا خاطر بعد كما قال سادوك بعد تنسى
2: انت تحكي في في المطلق القدر راهو يعرف شو يعمل. 11 عام تستنى رجعت تلعب على الشامبيونه ربي اعطاك فرصه باش تنتصر على الغريم الازلي ولا الدود نتاعك في ماتش الشامبيونه وفي بلاده وربحته وبعشرة في المية وخمسة ربي مرة أخرى عاود كتب لك شانس أخرى باش تمشي تربح في مازمبي وإلا تجيب أموان نتيجة
0: خلي روحك حي
2: باش تقعد حي وكم سا تسكر الدوسي اون بون فوا بور توت. اي با انت سيزي سيت شانس لا وهكا هو إيه بيكو... بي...
1: انا مش نزيد كلمة انا مش نزيد كلمة واحدة
0: عجبني تحكيلو والقدر
2: قدر وربي مش يخوني
0: وانت لا قصة كاملة والله بجاني عشان نعرف عليهش باش يقول
2: وانت النادي لا
0: كبستني خويا
2: لا لا
0: النادي والقدر وعملهم لي كل يا رسول الله
2: انت النادي الافريقي انت النادي الافريقي انتظرت برشا هزيت تيتر دو لا بلو بيل دي مانيير توا عندك اون اوكازيون اوسي باش تتعدى تلعب الشامبيونز ليغ على
1: انا في اعتقادي في اعتقادي المباراه لازمها برشا هدوء برشا هدوء حتى من الجماهير في حد ذاتها لا مش كنستا حتى من الجماهير في حد ذاتها شويه معناتها كثير من الهدوء والكثير من الثقه في النفس راه تنجم تعمل ريزلتا به.
0: هاي دكتور هو القدر و 11 سنه وحبك ربي وعطاك الفرصه جيتوا محلاه هذا الكل ما كانش يطلب رحلة خاصة
2: هذا كان يطلب رحلة خاصة سامحوني أني راني
0: وهذا الكل يهزك رحلة خاصة بتكمل الشانس بتاعك الكل
2: بور متر لي قال الآخر لي بوتي بلا دون لي جران باش تعطي روحك جميع ظروف النجاح والممهدات للنجاح أقل تعب ممكن.
1: أنا أقول لك حاجة
2: أني نخلقها ما 300 مليون سوبليمونتير أنت كهيئة النادي الأفريقي متكيت ما فماش فلوس كان نزلت على القرص
0: يا جمهور نحبوا طائرة خاصة
2: محليك
0: في جمعة يتلم في نهارين
2: محليك تانا جمعة في نهارين يتلم نزلت على القرص حاجتي بخمسمائة مليون باش نبعث اللاعبين في طائرة خاصة تيك 11 ساعة ولا 10 سوايع يلقاو روحهم في النزل بيتين في بلاصتهم كما قال ناصر بدوي يستانس بمخطه وبفرشه بكذا الويلتين خويا أنا جوري إميسا.
1: نقول لك حاجه بحكي. انا عندي شكون من الملاعبية حكيت مره مع طواتي
0: الفرصه وفد النادي الافريقي وماهمش تعبين مع طرا عملت شويه اتصالات دونك عملوا 3 أو 4 ساعات اسكار في تركيا ثم مشاو لديس ابابا وصلوا البارح مع كي 9 تعليل رقدوا مليح قاموا اليوم الصباح في عقلم خذوا الطياره في 4 ساعات وصلوا لومباتشي حاليا في لومباتشي دونك عندهم سيونس ديكرا ساج اليوم باش يطيحوا التعب نتاع الطياره وغيره وغدوه سيونس تيب ومن بعد غدوه المباراه بالتالي من المفترض انه فيزيكمون يكونوا جاهزين
1: من معناها بالحق راه الكلام هذاك صحيح ياسر نتاع الطياره انا فهم معناتها الماتش نتاع 7 أو 8 سنين تالي هذاك عندي شكون من اللاعبيه معناتها وتتني حكيت معاه مره وحكي جبدنا على الماتش وحكينا كل شيء يبان الكوتي فيزيك وقتها معناتها حكى لي
0: قال
1: لي راهو فيزيكمون تعبنا طب نعلخر معناها فريمون معناتها ما لقيناش اي ما لقيناش معناها كيما نقولوا احنا السوف النيسيسير باه ممكن يكون بدرجه الضغط معناتها العائله ممكن ستريس برشا ممكن اما الفول في حد ذاته متعب الرحله متعبه معناها ونجم ياثر بدنيا الحقيقه هذه لازم معناها
0: من فول سبيسيال للنادي الافريقي تاخر انطلاق رحله النادي هذا سفيقس البارح كان المفروض تنطلق الخمسه نتاع العشيه
2: هي فول ريغولي
0: فول ريغولي
1: لا فول ريغولي هو هو الفول ما هوش بتاع كل ديما ما انت يصير تونس ابي جون
0: لا يصير
1: ساعات
0: لا يصير كل نهار ويصير كل نهار نهار بعد نهار يرتاح مره برك جمعة لا تو تدخل تلقى يتاخر مره ثلاثه نتاع العشيه مره الخمسه نتاع العشيه نهار بنهار
1: انا عندي شهرين سافرت لكوت ديفوار وما لقيتش فول ريغولي قعدت على كازا
0: دقيق انا راني دخلت على موقع تينيسير والفول موجوده يوميا ست ايام على سبع ايام معناتها الفول موجوده كنا
2: مبرمج في الشبكه
0: مبرمج واحنا سافرت قبل اربع مرات لابيجون ديما معناتها بارفوا تهبط في كوناكري تعمل ساعه ولا في البنين نتاع تهبط ناس تطلع ناس تعمل اسكال وانت تقعد في الطياره ما تهبط حتى بالطياره سينو فول ديريكت يا فول ديريكت في اللي يا فول ديريكت في الروتور ديما يعملوا فول ديريكت في اللي والروتور تقف في كوناكري ولا واغادوغو وسينو ولا العكس به جديد انه أمس مع حكاية ماضي ساعتين نادي صفاقسي تم إعلامه إنه الطيارة باش توخر ما عادش الخمسة متاع العشية وبالتالي كم
2: طلعت
0: العشرة الخمسة طلعت العشرة متاع الليل دونك بدل ما يطلعوا وصلوا نادي صفاقسي في
2: حمد الله
0: دونك تبدل البروغرام لهنا دكتور إنه ولا ثم سيونس دونترينمون على أساس كان في الليل ثم ديكراساج ديك توصل وتعمل دو سيونس تيب اليوم وغدوة في أبيجان خاطر نادي صفاقسي كان باش يعمل ثلاثة أيام في أبيجان قبل المباراة وبين انك تعمل سيونس البارح في اخر لحظه في هادي نايفر في باردو مشكورين مسؤولي البقلاوه وبلديه باردو وثم تاخذ طياره في الليل مأخر وتوصل فجر اليوم وبالتالي اليوم ما نعرفش تعمل ديكراساج تعمل سيونس
2: تيب تعمل ديكراساج وتنجم تبدا ما عندك
0: هذا نجم ياثر ولا لا على السيكل اللي حضره المدرب
2: لا با دو تو بما انه مشى في فول ريغولي ديريكت
0: خمسة ساعات طيارة
2: أي خمسة سبعة ونص في بالك هاو معناها جس ياخذوا لي كارتي متاعهم وين يسكنوا يرتاحوا بالقدي ومن بعد عنده السيكل متاعه لكن أهم من هذا الفريق هذا ما نعرفش جعبير يحل عليه الكتاب أني بورموا سيتون انكوني ما نعرفوش
0: ربح الامسيال الموسم الماضي ربح الامسيال في المسابقات الافريقيه
2: مي توت اكاديمي
0: اما خسر ما
2: توت اكاديمي ات امبريفيزيبل النجم العام هذا يعمل جمعيه غوله يبيع لك سته لاعبين النجم ما نعرفش اكاديمي
1: في الاخر عملوا واحد واحد الجمعه اللي فاتت ضد ساك تفرجت عليه الماتش شفته
2: ماتش ساك بجوده ما تعرفش البرنامج
1: هكيفه اي عملت واحد واحد مع ساك في بالي متعادل ماتش وخاصه زوج ماتشات في الشامبيونه ديما امبريفيزيبل لكن بريفيزيبل. اللي هو معناه
0: حتى لازم في الماتش اللي فات امبريفيزيبل لازم تعادلت في بلادها وبعد مشيت ربحت برا
1: لازم يتقرا لهم الف حساب لانه اللاعبيه هذوما تاع الاكاديميه تراو فرصه ليهم اللي يلعبوا ضد شمال افريقيا قلت قبل معناها الكل مش يعملوا الماكسيموم بوسيبل نتاعهم كلهم مش يحاولوا يعملوا ماتش عمرهم لكن عندك. في المجمل
0: بيشبرزوا
1: بيان سور
2: عنده خدمه كبيره
1: اي فيهم لاعبين عاملين فولو في الانستغرام طول النادي الصفاقسي معناها والجوار النادي الصفاقسي يحبوا يسمباتيزيو معاهم باش يحاولوا انهم معناها يوفروا روحهم اكثر ما يمكن فرص انهم يجيو خاطر في الاخر بالكل بالنسبه لي لهم مش كلهم تاع اوروب معناها اكثريتهم مش تاع اوروب في الاكاديميه هذه توا نحكي على الكيب هذه دونك بالنسبه لي لهم شمال افريقيا اي شمال افريقيا بالنسبه لي لهم ديما فرصه انه تجي الجزائر تونس مصر ديما تمثلوا فرصه احسن لاعب عندهم مشى اللي كان عاملين معناتها احسن لاعب مشى لابيير مشى
2: رواندا
1: اللي كان يعمل لي بالاريتي عندهم معناتها ملاعب بي اللي في المجمل شوف الفرق كيما هكا وقت اللي يبداو الفرق التونسيه في حالاتهم العاديه نورمال ما يقلقوهمش في العادي معناها يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاهم ما لازمش برشا تطليعيات بخاطر هما يمشيوا ياسر بالكل ما ايموشنيل كي تعطيهم برشا ريد يبدا يحب يظهر ويحب يعمل كل شيء يولي انكونترولابل تعطي ريتم كيما نقول تبدا تشد الريتم تخلي لما عندك الماكسيموم بوسيبل باذن الله الماتش ما يصعبش على النادي الاسيوي
0: هذا بالنسبه لي مباراه
2: عشب طبيعي في فيليكس
0: استاد ممتاز جدا خلص استاد ممتاز
1: من احسن ما فما في
0: من احسن ما فما في الافريقي
1: صحيح
0: من احسن
1: حتى في ياكرو عنده
0: استاد المنتخب الوطني التونسي مباراة عملنا 1-1 عامين التالي كاليفيكاسيون كوب دافريكا اللي فات
2: اي ما كافير
0: مباراة 1-1 ممتازة جدا.
2: مش كفير شو اسمه كومور داري مال كومور
1: نسيت
0: مونتو كان عملنا ماتش واحد واحد لعبنا فيها بيجون مع دولة افريقية استادها ما يستقبلش اونتو كان يلا فاصل ثم نتواصل الختام باش يكون بتاتا اورو واليوفا تشامبيونز ليغ.
3: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام موندو دي جيينج الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
4: رجعنا معكم في داتا فوت.
0: رجعنا معكم في داتا فوت. ارجع الكرسي خاطر تتكسل بكلك وعملها من كل جيك
2: النوم. جاني النوم.
0: جيك النوم معي به.
2: تعب ديبلاسمون.
1: جيب له قهوة.
0: ما مش مفيق. هلا اعطيني الفانتازي.
1: اعطيه قهوة.
0: هاي جرعة الكافيين
2: جرعة الكف مش الكافيين
0: الكافيين
1: لطفالي
0: هاي سيدي نحكيه على الفانتازي متاع اليوفا تشامبيونز ليج. نعاود نذكركم بالكود متاع الفانتازي تشامبيونز ليج اليوفا تشامبيونز ليج دونك نحكيه والكود مازلت كي بعثوه لك دكتور والله شيحت ليريك هاي سيدي هاي لا ذكم دو اكس ماجسكول ال ماجسكول اربعة يغريك مينسكول هاش ماجسكول دونك نعاود نمل عليكم دونك قلنا 2 اكس ماجسكول ال ماجسكول 4 يغريك مينسكول هاش ماجسكول. بالنسبه للفانتازي تاع اليوفا تشامبيونز ليغ فريق البرنامج نلقاو الدكتور صادق قحبيش جاب 49 نقطة في هذه الجولة فقط. الثانية فقط بالطبيعة
1: ماكش عاجبني يا دوري
2: السيدي من الأخرة قال لي نحط عليه صبعي ما يلعبش توا فماشي عبد عاقل يحط جراسي على البنك نحط جراسي ويحطه بناك
0: حط أوليزي
2: يحط أوليزي يا أخو
0: عبد ما يتبدلش
2: قال لي نحط كفارة ما لعبش الماتش له ويضحك عليه ديمبيلي وقتها قال له أوكي جمعة هذه مع لومون قال الآخر لومونس فهمني هي لومون ردوا بها هي لومون مع لومون ما لعبش ما بديش قلت خبيها للشامبيونز ليج دخلوا دريجي لخانين
0: كما كاليفيوري حتى انا كيف كيف
2: قلت باش يدخل الشامبيونز ليج
1: فوري جوكو
2: شريته بعشرة يا لطيف جيت نشوف
1: قلت روحك فوري جوكو كوندي
2: رديش ماتش في حياته هذاك بوج البال ينبر صباح وليل على كوندي حطيته بالذمه ها كوندي ما يلعبش
0: علاه اخويا شباب هني صاحب القادر بوج البال
1: هذا جاب البوج
0: 36 نقطة ما عملش التبديلات نساء نلقى عنده التشكيلة نتاعو نلقى عنده التشكيلة فيها رافينيا وشما مضروبة نو كونفوكي رافينيا دونك انا جبت 80 نقطة
1: هاك علاش بدا بيكم بدا بيكم شي لانسي روحو
2: شو 80 ما نعملوهاش روبريك اصلا كيما كاسبار كي الانتر تربح نعملو روبريك تاع لورو كي الانتر ما تربحش بارك الله فيكم انت هات الميسيون
0: وسيم انت ما عندكش
1: لا لا لا نوع كان فانتزي بريمير ليج الحق نتاع الشامبيونز ليج بالنسبة لي
0: غدوة عندنا ان شاء الله الفانتزي به نحكيو على الاول والثاني والثالث والرابع والخامس دونك نلقاو عندها فرانكشتاين صدام السعيدي جاب 105 نقطة هو الأول في الترتيب 211 ثم شكون جا قبله في الترتيب تو ولكن تحسب بعد الكالكيول الجاي ثم نزار نتاع اليونايتد ستار جاب 84 الجولة هذه عنده 204 في المجموع ثم يوسف النجم الرياضي الساحلي جاب 94 و202 في المجموع ثم رعد أحمد الورتاني جاب 82 وعنده 200 في المجموع وثم الزاغور أحمد جاب 98 و197 في المجموع ثم يوسف قحبيش اللي دخل في الجروب اليوم ولكن ما يدخلش في في الترتيب إلا ما يصير الكلاسمون قبل الجورني اللي جاي
2: 212.
0: اللي هو عنده 212 دونك يكون نجم يكون الأول في الجروب متاع
2: أسيله من الأخر شي سامبل قال لي دوري نافون أي؟ قل لي شكون من جوريت انت باش تحطها
0: باش نحط عكسهم
1: علق ما يخسروش زوز في العيلة
2: أكبر مرميدة
0: نزيدك أكثر من هكذا يوسف قحبيش ولده حتى في الفانتازي بريمير ليج موجود معانا في في الجروب ما تكورش معاه.
2: أي عيش لا
0: ما تكورش
1: ابن البط عوام
0: غير عادي.
2: تقرا لا لا شنو ما تقراش.
0: شكون البط ساعة؟
1: هو البط ولد العوام.
0: لا ولده بط وعوام. انا مش عوام جملة ما. فهمت.
2: تحية الحسام زاد. حسام حاجة عليرة و معناها ممتاز
0: ممتاز.
2: لا لا موجود لا في هذه
0: في
2: عنده 196
0: ممتاز حسام
1: الشامبيونز ليغ ما شاء الله ما نتقالوش في العالم من الولا في العالم.
2: هو هو السادس يجي في الداتا فوت نتاعو
0: به. ريال مدريد تقلب الطاوله على روما البارح.
1: والله ممتازة المباراة. أي ممتازة والحقيقة نحبوا الماتش هذه ديما نتفرجوا فيها الحقيقة مرات وهيش. ماتش بيزار شوية كمان الكومبورتمون متاع الماتش أو الفيزيونومي متاع الماتش ما تخليكش ما تتوقع انه الريال في اخر 15 و13 دقيقه باش يقلب الطاوله بالطريقه بالطريقه هذيك. المشكله مش مشكله بلوتو الحاجه اللي تبدا ظاهره كون ريتهم الجمعيات هذوما اللي عندهم ديما الفيكو تحكيوا ما انت برشلونه ريال سيتي بي اس جي اللي هما تو عندهم فيكو زاد لا كونفيونس اللي عندهم تخليهم ضد الفرق اللي بلوز او موا معناها ما عندهمش برشا فيكو. تحس في وسط الماتش اللي تنجم تتقلب الدنيا في اي دقيقه معناها عندك بريسونتيمون مالغري الكوره راهي كما نقولوا احنا مثلا مع روما حد دقيقه 60 لكن فما شويه ولا دقيقه 80 معناها ما تتخيلش السيناريو لكن في لحظه ما في لحظه ما قول بتقدر تصير الحكايه
2: تصير مره في
0: اما نجح في الكوتشينج زاد
2: لا هو من ناحيه نجح في الكوتشينج دخل اس بي وهبط شو اسمه كما يسابل يا ريدروا
1: وقولر
2: واعطاه اكثر ليبرتي لان سامحني تو فما واحد يستنى في اندريك باش يطلع مع مانشيني ورموزو وانديكا وبيليغريني خذ هو بالراس الاولانيه ناحيه الجارديان قوليني تهبط قدام اس بي كومبارازار والثانيه ماركيها يا رسول الله اندريك راه
1: هو على فكره اندريك راه يضرب مليح بالراس
2: راه ماش كل اللي نحكي لك عليهم في روايه اخرى راه متعركه معناها فهمتني في الكرات الهوائيه هم موجودين من ماركيه
0: روما ممتازه
2: روما ممتازه ما نعرف شنو البلاك اوت اللي صار
1: في 3-2 تعرف شنو دوبا ماركيت مع دوبا صحيح تحس ان 3-3 جاي وحتى ما
0: تحسش انه رهبه ريال مدريد في الشامبيونز ليج زعما
2: اي اما بيناتنا اوتر نو هذا يوري اللي كانوا ريال مدريد ديجا برونابل. خلينا نحكي 83 دقيقه ولا نين ريال مدريد برونابل
1: مفروغ منه
2: سان بلوك او كيما عمل جاسبريني معناها اون ريبتور نقولوا احنا فكين
0: كيما باش يعمل هانس فليك الاسبوع القادم
2: الاسبوع 25
1: نهار
2: 25 معناها روما عرفت كيفاش تجري مباراتها وجابت اكثر فرص برشا من مدريد في 70 دقيقه
0: ما زالت دقيقه الاولاد ما زال ماتش اخر ياسر مهم انذار من بيريز لبرشلونه نجم نقولوا البارح لانه الاسبوع القادم عندنا فيش ممتازه جدا بين افضل دوز فرق في اوروبا حاليا
2: اعذر لي فما مدرب
0: انذار مهم جدا
2: زاد مدرب دخل لا فيلوزوفي نتاع لو جو اون بيرموتاسيون واللي هو لاعبين الكل معناها فاريابل في التمركز نتاعهم في الميدان صعيب برشا باش تقراه. راهو هو انيسيالمون يخرج بال 4 3 3 لكن ال 4 3 3 يولي 3 2 5 اون فاز اوفنسيف لي زارير لاتيرو يوليو مهاجمين واليرو لاير يدخلوا في الدومي اسباس والناس الكل تتاكي نونو منسي يجيب الخطر مع حكيمي يطرفوا لا ماركا كومو سابيل فيتينيا ماركا الاخر عطى باس ديسيزيف دوي ماركا
0: اما زاد انك اليوم تربح المان سيتي اللي هي براتيكمون
2: اي
0: ميم ستيل دو جو كيما البارسا بريسكا
2: 8 ماتشات ما ربح سيتي اللي بدا العام 8 ماتشات
0: لا ولا والسيتي تلعب ستيل كيما البارسا تقم تاع بوسيون دلا بال وغيره دونك
1: تحسنت صوتي كيف تخلبوا عدي راهو تخلبوا عدي واحد واحد مع
0: الجيميتور راهو كمل السؤال مازال 30 سكوند انديس مهم جدا انه المباراه القادمه بين بي اس جي بارسا باش تكون مباراه ممتعه جدا منتظره جدا
1: اي ان شاء الله هو من نستناو الماتش هذا الكل. انا في اعتقادي سي لو فري تيست بالنسبه للزوز باش تشوف توا نحكيو في شهر 10 شكون اكثر معناتها شكون اقرب للتيتر نتاع الشامبيونز ليغ لانه صراحه بكل وضوح اي بكل وضوح توا وصعيب ياسر تتبدل ياسر الصوره الاقوى هما الزوز معناها اللي عفوا في اوروبا اكثر معناتها فرق توري كوره
0: القيمه في فريق بدل كل شيء
2: اي جوست بوكيت مستوى الدفاعي معناها كي تغيب لا كرياتيفيتي نتاع اوليزي الجمعيه تحسها باراليزي معناها تحس اللي كونه
0: قال لك بربي يا دكتور الحكيمي وين لعب البارح انا ما فهمتش
2: هيك علاش الباركو مارير دروا
0: سيف الدين
2: الباركو مارير دروا ماهوش
1: يلعبوا فوت يلعبوا فوتبول دو فونكسيون
2: فونكسيون
1: المطلوبه في الاكسيون
0: كيف كيف فينيسيوس يعاقب باربع مباريات في الليغا الاسبانيه يغيب عن الكلاسيكو حتى لو استئناف ممكن يتيح لسنين دونك بالتالي سيغيب عن مباراه الكلاسيكو ولكن الاشكال انه القرار هذا يجي قبل ماتش البارح بساعتين وهذا على الاقل مورينو قال مش معقول راه ريال مدريد يمثل اسبانيا دونك من المفترض انه يا اليوم الصباح ولا غدوه الصباح مش قبل ماتش قد وقت اللي مازلنا باش نحطوا التشكيله امدام وكانوا زاد مورينو يحكي برشا على الاربيتراج البريود الاخرى
2: ديما ديما
0: الاربيتراج اكثر من الكره
1: اوكي انيول في كونفرنس دو بريس قالوا كان نقول اللي في مخي تو تصير بوليميك كبيره الجمعه اللي فاتت بعد
2: هو ماتش حاس اللي كونه فريقه انفيريور معناها سور البلان دو جو للبرسا دونك إلي يوتيلي معناها اللي اونتران دوتيليزي قاعد يستخدم شويه في البروفوكاسيون ويجبد في الضغط الكل اللي هو باش pour protéger les habits
0: بتاعو هذيك لكن ماهوش ناجح برشا
2: استراتيجي لا حياته كامله يعمل فيها استراتيجيه
0: لا نحكي المره هذه واضح مش ناجح
2: اما الديكلاراسيون اللي عملها في روما البارح ياسر خايبه توريك اللي هو اجري على خاطر روما فرحت بيه عملت له تيفو كبير اللي هو هذا الكونفرنس قال لهم في الدقيقه 80 مشى في بالهم اللي احنا متى مي اون فان كونت احنا اللي قتلناه هما طلعوا متى خايبه ياسر معني من جمهور اللي
0: في حديك شكرا دكتور شكرا
1: شكرا الجعبيري
0: شكرا كل زملائي في قسم الرياضه كيف كيف حسام نادر برشا يقولون اش بكم ما حكيتوش على ماتش الترجي والسويحلي وماتش الترجي جرسي راه غدوه مش نحكيو عليهم وبالارقام وبالداتا مش نحاولوا نفكوا هذه المباراه اللي ما فقط حكينا على نقل التلفزي ماتش الافريقي والا تنقلات تنقل تاخر وتنقل وصل مؤخر بالنسبه للنادي والا طاله بالنسبه للنادي الافريقي غدوه نرجع لكم في داتا فوت 3 ل 5 تاع العشيه ديجيتال ويفز الاخبار ثم ناس ديوان مع سامح مفتاحة
3: تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
4: صوتي
3: صوتك
4: صوت الناس الكل
3: صوت الناس الكل ديوان فهم صوتكم
5: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو
4: أوريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام هل سيتمكن الإنسان من صنع أغذيته الحيوانية من دون اللجوء إلى قتل الدجاج والبقر وغيره من الحيوانات اللي يربيها ويدجنها للانتفاع بلحومها؟ شركة أبسايد فود للتكنولوجيا الغذائية واللي مقرها في ولاية كاليفورنيا تهدف لصناعة أو زراعة اللحوم بشكل مستدام مرتكزة على تطوير وتخصيب الخلايا الحيوانية واستغلالها لخلق لحوم لها نفس خاصية لحوم الدواجن والأسماك والأبقار لكن دون اللجوء لقتل الحيوانات ويكفي أن نشغل عدد آلات باش نتحصلوا على اون فيوند فريش تتشابه في كل شيء مع لحم حقيقي بل فما ما أحسن في استغلال هذه التكنولوجيا لأن شركة أبسايد فودز تقول أنه ما نلقاو حتى أثر حتى غزيديوم تاع دويات أو أنتيبيوتيك أو أي عقار أو مرض في لحومها البروسيسوس معقد لكن سهل الفهم لأن الشركة تستخرج مثال دي سيلول تاع بولي وتغذيهم على عدة مراحل وفي عدة آلات خاصة وبعدها تتحصل على لحم دجاج بلو فري كو ناتور بفضل هذه التكنولوجيا نلقاو شركات كيما كولوسال بايو ساينس واللي تستعمل في الجينيتيك والبيولوجي سيلولير لإرجاع حيوان الماموت لينو وحتى طائر دودو وعدة حيوانات انقرضت منذ 100 سنين شركة كولوسال تمتلك أكثر من 100 حمض نووي لحيوانات مختلفة مخزن في ثلاجات خاصة يمثل مشاريع مستقبلية لإرجاع أي حيوان ينقرض والمحافظة على سون اسبيس الFBI ألقى القبض على المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان البالغ من العمر 35 عام وليشغل منصب قائد هندسي في الإكيب ريسبونسابل على تطوير وكلاء الذكاء الصناعي عن شركة أوبن أي آي التهمة الموجهة لي هي زرع جهاز تنصت سري في غرفة اجتماعات كبار مسؤولي شركة في سان فرانسيسكو أول جهاز تم رصده واكتشافه يوم 30 سبتمبر 2026 وكان برانشي سور ان بور USB خاص بجهاز التلفزة ومخبي في دو بابي تواليت ثم تم اكتشاف ان دوزيام اباري في ان ساك كان سهل المتهم تصويره من طرف كاميرات المراقبة المهندس عبد الرحمن مثل أمام المحكمة وقدام جوج فيدرال بتهمة انترسيبسيون دو كومونيكاسيون جرم نجم يشد على خاطره 5 سنوات سجن الغريب في الأمر أن المتهمة ما توجهت له حتى تهمة للتجسس وشركته أوبن أي أكدت أنها طردته يوم إيقافه أي نهار 9 أكتوبر الجاري وأنه أيضا ما فما حتى دليل على أنه سرق بيانات المستعملين أو الشفرة المصدرية متخصص آخر في تطوير الذكاء الاصطناعي حذر من سوء معاملة هذا الأخير، وإلا أنه يمكن في يوم من الأيام ينتقم من البشر بأسرهم. ديكلاراسيون تاع موسك عملت إيكو لأكتواليتي جديدة، حكينا عليها البارح، والخاصة بشركة أنثروبيك اللي بدلت في قوانينها تجاه معاملة الذكاء الاصطناعي كلود، ومنعت على المستعملين أنهم يسئلوا بصفة مجانية ومتكررة، وإلا فإن ديسكوسيون تنقطع مباشرة. موسك صرح وأكد أنه ما يلزمش يقع سوء معاملة سوبر انتليجنس، لأنها يمكن أن تريد الانتقام وما نعرفوش طريقة تفكيرها وحكمها على سي مالتريتونس وإمكانية تقاسمها ونشرها لاستيائها مع دوتخوز انتليجنس ارتيفيسيل، ويتحول هذا الكل إلى كره شديد للبشر منغمس في أعماق البرمجية السحيقة. التفكير هذا راجع لأنه عدة شركات مطورة للذكاء الاصطناعي لا تجزم بعدم امتلاك الانتليجنس ارتيفيسيل الكونسيونس بريميتيف، وأنها يمكن مع مرور الوقت تتعلم وتخزن كل ما تسمعه وتفهمه من المستعملين، ويمكن أنها تقرر في يوم من الأيام أنها تعاملهم بالمثل. والخوف كل الخوف لو أن هذا الذكاء الاصطناعي يكون مدمج في آلة أو رجل آلي، بإمكانه أن يتسبب في انتقام جسدي كارثي على البشرية. يحول هذه التكنولوجيا لسيناريو رعب خيال علمي كنا شفنا منه في عدة أفلام هوليوودية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعد يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what? ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالم.
3: خليك قريب. فيم وراجعين.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ليكيد فيسيل جودي 960 مليلتر بخمسة دينارات واربعمية مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
8: تدلل تدلل
9: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات، أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
8: تدلل
10: جيون
11: إيام دللنا.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخميسة ديوان فم عسلمة. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 يتضمن إجراءات تهدف إلى دعم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط إلى جانب التخفيف من الجبهة الموظفة على اقتناء المسكن الأول، وذلك في إطار توجه نحو تحسين النفاذ إلى السكن. وينص الفصل 29 من مشروع الميزانية على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية، وذلك بالنسبة إلى الأراضي الراجعة بالملكية إلى الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز خلال الفترة الممتدة من سنة 26 حتى 2030. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقرر التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك بموجب المقرر الصادر بتاريخ 14 من أكتوبر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. يأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال لجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي صيد البحري المجتمعة يوم 13 من أكتوبر، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي. في العالم، وزارة الإعلام اليمنية تعلن استهداف قصر معاشيك في عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، إلا أنها أشارت إلى مقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيك. صحيفة عبرية تكشف نقلا عن مصدرين دبلوماسيين أن طهران أبلغت قادة حزب الله في لبنان بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة الحرب ضدها في ظل تقديرات إيرانية بأن هجوما أمريكيا بات مسألة وقت. وجاءت التحذيرات الإيرانية بعد حديث وسائل إعلام عالمية عن تداول الاحتلال والولايات المتحدة احتمال شن ضربات على إيران قبل الانتخابات في كلا البلدين.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدلك حياتك.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري
2: تفيبري
1: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت تفيبري لا تقعد تفيبري.

0: 5:14 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 إلى 7 على ديوان فم. صوتكم شكرا على المتابعة. فاروق في الإخراج، من في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي، مساء النور، مرحبا.
1: أهلا كابتن، أهلا
0: وسهلا سيد العميد.
1: أهلا هاني، نبدأ بأمنية بالله. كانت أمنية
0: أتمنى
1: نتمنى وترى انت بالذات باش تعاوني باش البرنامج نتاعك هذا نحبه يمشي في الاتجاه باش نقولوا توا. هل مناسبات اللي كيما 15 ولا تنى في تونس كون جي بي كاو، الامنيه نتاعي ان نهار كي نهار اليوم المدارس البلديات الجمعيات تحتفل، لان شو ولينا نشوفه في الاحتفالات هذه، كان الجهه الرسميه تحتفل والناس اخرى. يا ولادي راهو هذوما عيد الجلاء، راهو عيد الشعب التونسي كل 12 مليون. نتمنى أمنيتي أن هالمناسبات هذه الرهيبة نعطيها حقها، والمجتمع المدني بكله بكل فئاته، إدارات، مدارس، معاهد، كليات، يا اخي تو العباد هذوما اللي ماتوا مش ماتوا على خاطرنا احنا، شنو 15 ولد كونجي بي بش... لا لا راهو المفهوم غلط. هو عطاوه الكونجي هذايا باش يسمحوا الناس باش تتذكر باش تحتفل وتذكر وتستحضر الناس هذوما والمناسبة هذه. ولينا غلطين في تونس حقيقة، ولينا نشوفه توا عملت دورة كبيرة، حتى مظهر من مظاهر يقول اللي احنا اليوم نحتفلوا او نعطيه حق الشهداء اللي استشهدوا من اجل تونس، على رأسهم الرائد البجاوي اللي انا تربيت من دخلت القوات المسلحة على اسم السيد هذايا اللي كان بطل معركة بنزرت. يا اخي انا امنيتي، هاني قلت امنيه ونعرف كيفاش تعاوني سامح، خاطر لازم المفاهيم، احنا دورنا كاعلام نقلبوا نذكروا الناس. يا ولادي راهو راهو راهو مش هالعياد هذيه الوطنيه باش نقعدوا في الدار وباش هاي صاي دبرنا كونجي، لا غلط غلط. راهو هذايا رساله مضمونه الوصول لكل مسؤول في البلاد هذه، لكل من يحب تونس، كل من يحب علم تونس اللي هو يرفرف من عام 1831.
0: لا ما يقعدش تاريخ فقط، صغيرات فرحانين خاطر ما يقراوش اليوم، لا يعرفوا علاش ما يقراوش، لا يعرفوا قداش من شخص استشهد على خاطر هما ما يقراوش اليوم. ونغمل ماو كما قلت انت سيد العميد، هذايا نهار لازم يقراو فيه الصغار الكل، وتكون حتى ديزاكتيفيتي ونهار خاص بعيد الجلاء باش هكاك يعرفوا البلاد هذايا شكون جري عليها وشكون ضحى على خاطرها، وربي يرحم شهدائنا الكل في كل وقت وفي كل زمان. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا سماح، تحيه ليك، تحيه سيد العميد، الكابتن نوروز الجميله، محمد فنان الحساس، النمس هاني، مسيو سبور، تحيه الفاروق، الناديه، ايمان، والناديه نحييها زاده من في المنزل تاعها، كيف المستمعين المشاهدين. ذكرى عيد الجلاء، عيد الجلاء 15 اكتوبر 1963، دونك ذكرى يظل 63

0: الجراء، وخلينا نذكروا هي ذكرى معناتها تاع خروج اخر جندي مستعمر فرنسي غادر التراب التونسي. اخر جندي خرج 15 اكتوبر 63 مدينه بنزرت، صاروا شهداء، توفوا عباد الله يرحمهم. دونك ذكرى مهمه ان شاء الله، ان شاء الله تونس بلادنا ديما ابيه ديما واقفه ابد الدهر ان شاء الله.
1: شكرا دكتور طلياني كانت الكفاتن، اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الحمد لله.
1: يا مرحبا بطلين،
2: ربي يفضلك وربي يعيشك.
3: الله يخليك،
2: زمرت لك.
3: اي اي
1: اي قال
3: اول مره كابتن يدوب عليا،
1: قال زمرت
2: لك. العالي زمرتك، اما الشمس في عينيك وفي عيني الشمس
3: باش كوي مكتوبه بلاك 50 غاديك في الله.
1: قال يظهر لي الطليل،
3: نمشي 50، نمشي
2: 50
3: والله، نمشي 50
2: وين نمشي 51 هاك اللي دوبلت عليك دكتورنا الغالي. سليم
0: سالك
1: كي يبدا تيكو تاك بالكابتن والعميد،
4: لازم انك
1: تفرج تتفرج وتتعلم
4: تمتع.
2: كابتن ربي يفضلك عايش سامح هنا محمد وين شو مشيت
1: نورز
0: دونا وعكلة
1: تعمل في دور حضرنا في تليفون مهم جدا جست نشوفه الجانب التقني خاطر لازمنا نتصلوا بإيطاليا بالواتساب باش يكون معنا واحد من أبطال البارحة توينسا تحكي عليهم بارشة في إيطاليا. التفاصيل باش تلقاهم توتسويت في بوزيتيف فايبس. سبعة طليني حصة هادفة واعد، حصة هادفة واعدة هادفة واعدة وبناءة
4: وممتعة
1: ممتعة. هاي ديكسيت العبيد
2: معناه في الاكسيبسيون
1: توتفي. كنقولك عيد الجلاء شكون الاسم اللي يجي لبالك؟
2: والله اللي يجي لي هي أغنية عليا
1: بني وطني.
2: بني والله خاطر احنا صغار
1: هلا
3: ربنا عليها وكسوار ماري بلوم حلاها
2: ما حلاها. أول توا معناها أغنية ما عندكش فكرة هذيك كي تسمعها تتفكر كل شيء. أنا صغير وقت كان الحرس الوطني، حتى الحرس الوطني فمك شوي كرتوش في حمل انفو كذا فهمتي ولا ولا كما قال سيد عمي
1: بيرح في الليل وتحيتنا الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية نص الليل سفر سفر بني وطني أولاي تم الإعلان على أنه اليوم رو 15 أكتوبر ببني وطني وعليا، وتو نحكيوا عليها شوي آخر مع محمد قصة بني وطني كيفاش جات كيفاش غنيتها عليا. مرحبا بكم الناس الكل. نمس يا نمس شو حويك؟
4: مرحبا بك سماح، مرحبا بالناس ما فينا الكل. الحمد لله لاباس كهو، بدأت الجمعة تقرب باش توفى كهو كالعادة كل نهار وقسمه معناها.
1: كي نقول لك 15 أكتوبر شكون الاسم اللي يجي لبالك؟
4: برشا معناها برشا اللي في
0: كل ملعب 15 اكتوبر بالضبط
4: هذاك هذاك خاطر تسمى العيد الجلاء اللي هو منصوص على بنزرت تاريخ خروج اخر جندي فرنسي. وبرشا اسماء سماح الحقيقه، وفرصه زاد باش نترحموا على شهدائنا اللي توفوا في سبيل الوطن. هذا
1: هما يقولوا انه فما الثلاثي، يعني فما ثلاثه اسماء مرتبطه جدا ب 15 اكتوبر، زوز توانسه وفرنسي. نحكيو على الحبيب بورقيبة باهي لادغام اللي هو يقال انه كان موجود في بنزرت كاريمون لو 15 اكتوبر، شارل دوغول.
2: شارل دوغول هذيك عركه صارت في رومبوي
1: صحي
2: فوالا بو التاريخ وحبش نقولوا انا
1: لا يقولوا قولوا خاطر اللي قاعدين يسمعوا فينا لازم يسمعوا شويه
2: بعد بورقيبة. سمعوا هذيك القصيده لولو شكرا كشخص خمسه معناها اعطاها رساله تحت الماء بقصيده فرنسيه. ولكن اللي انا في مخي صغير ثلاثه رؤساء شكرا ثلاثه رؤساء ولي عهد يبي زعيم بورقيبة الله يرحمه، ويبي عبد الناصر، ويبي بن بلة، ويبي ولي العهد والسنوسي بيدو ملك ليبيا معناها
0: ملك ليبيا
2: جكروا جكروا هذيك في على على جيب دي كابوتابل هما في الناس وكذا. واحنا صغار نسمعوا في النداءات نتاع المتطوعين ناس طوعت مشي ماشي بزلالت شيء شيء غريب مش ناس تعرف صغار معناها ناس طوعت وخلت كل شيء وراها مساكن ومشيو فهمتي
1: لا ويلزم اللي يسمعوا فينا صغار قاعدة نقول يعرفوا أنه الاستقلال الحقيقي لبلادنا راهو نهار 15 أكتوبر مش 20 مارس الاستقلال الحقيقي والتام لتونس راهو اليوم. اليوم نهار نحتفلوا به باستقلالنا التام هكا
2: ولا الداخلي والخارجي الداخلي بورقيبة عمله عمل الداخلي يقولك خلي اعطيني ساعه الداخلي باش خارجي كملت
3: بعد كابتن رمزوز معارك صار وحده نتكلم عليها خاطر نحتفلوا بها الاخرى لا خاطر معركة المادة عام 58 كيف كيف راه استشهدوا فيها معناها عسكريين وراي حرب حرب خاطر فرنسا اش عملت خرجت وحبت تقعد خلي عندها قواعد في الجنوب وقواعد في الشمال فهمتي معناها مش طوقنا يا اخي بورقيبة ما حبش عام 62 الخطاب نتاعو وقت اللقاء اللي عمله مع الصحافه الفرنسويه رفض رفضا قطعيا باش يقعد حتى جندي فرنسي على الارض هذه
1: باش تحكي لنا نورز توت سويت شويه هكا على قصه عيد الجلاء ولا الحكايه وقتها كيفاش دارتها ما قبلها تنسلموا على ما قلتش الفنان الرقيق اليوم سليم قلت الفنان الرقيق جدا سعاد سعاده ساعات رقيق
5: ساعات موجة رقيق
1: ساعات بربي من بعد سمعني منها شوي عسى محمد
5: أهلا وسهلا

0: عيد.
1: شكرا محمد، شو احوالك محمد؟ سبع
0: والله سبع شوية هيك القريب عمل فيا والطقس يا اخويا، نهار سخان نهار. اي يا اخي شو احوالك انت؟ شو احوالك سيد العميد الدكتور هاني نورز الكابتن فاروق ايمان والكتيبه الناس اللي تابعوا فينا الكل؟ اليوم 15 اكتوبر اللي هو نهار نحتفلوا به كل عام، اللي هي معركة الجلاء متاع بنزرت اللي هي صارت عام 61 وكان آخر جندي خرج عام 63، دونك ذكرى مهمة جدا. وهذا هو
1: ذكرى مهمة جدا، ذكرى وطن، ذاكرة شعب، ملحمة استقلال. نوروز عسلام.
2: تحياتي لك سماح، تحياتي لكافة الحضور كالعادة، سيد العميد، دكتور كابتن مهيني الارتيستو، نسلم على ندو ونقولها إن شاء الله لاباس مرة أخرى. تحياتي الفاروق وأمونة، ونسلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا.
1: كي باش نحكي متوع للصغيرات نوروز، ونأكد برش على صغارنا على ذكرى عيد الجلاء، شو نحكي له؟
2: كي نحكيو على بنزرت ما نحكيوش كان على مدينة في الشمال التونسي، وإلا على ميناء استراتيجي يطل على البحر الأبيض المتوسط. نحكيو على محطة مهمة في تاريخ تونس، وعلى معركة اختلطت فيها أصوات الرصاص بصرخات المقاومة، وامتزجت فيها دموع الفراق بإرادة شعب حب يشوف بلاده مستقلة وسيادتها كاملة. بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، بقات القوات الفرنسية موجودة في بنزرت في وقت اللي كانت فيه تونس تسعى باش تستكمل سيادتها على كامل ترابها. وهكا ولت بنزرت عنوان لمعركة أخرى، معركة استكمال الاستقلال واسترجاع آخر موقع عسكري فرنسي في البلاد. جويلي 1961 تصاعد التوتر وتحولت المواجهة إلى معركة دامية، شارك فيها الجيش التونسي والمقاومون والمدنيون في مواجهة القوات الفرنسية. أيام صعبة عاشتها المدينة، سقط فيها شهداء وجرحى، وخلفت صور وذكريات ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية لحد اليوم. وراء الأرقام فما حكاية ناس خرجوا من ديارهم وما رجعوش، وعائلات فقدت أبنائها، ونساء ورجال واجهوا الخطر بإمكانياتهم البسيطة، خاطر بالنسبة ليهم الدفاع على الوطن ما كانش مجرد شعار، بل كان موقف وتضحية. ومعركة بنزرت ما كانتش حكاية سلاح ومواجهة عسكرية بركة، كانت زيادة حكاية مقاومة شعبية، إرادة سياسية وضغط متواصل من أجل إنهاء الوجود العسكري الفرنسي. وكانت من المحطات اللي بينت اللي الاستقلال ما يكتملش كان باسترجاع السيادة الفعلية على الأرض. في 15 أكتوبر 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية بنزرت لتطوي تونس صفحة من صفحات الصراع من أجل استكمال استقلالها. ومن وقتها أصبح التاريخ هذا تاريخ رمز وطني نستحضر فيه تضحيات اللي ضحوا بحياتهم واللي آمنوا اللي تونس تستحق تكون حرة بقرارها وأرضها ومستقبلها. اليوم كي نحييو وإلا نحييو ذكرى الجلاء في بنزرت، ما نستحضروش كان معركة صارت من أكثر من 6 عقود، نستحضروا معنى الوطن، قيمة السيادة وثمن الحرية، خاطر الأوطان ما تتبنيش بالكلام أكهو. والذكرى الوطنية ما يلزمهاش تكون مجرد مناسبة نحتفلوا بها، بل مسؤولية باش نفهموا تاريخنا ونحافظوا على ذكرتنا ونقدروا التضحيات اللي خلتنا نعيشوا في تونس المستقلة.
1: ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. فضل كابتن خاطر باتش نحكي على الجزئية مهمة اللي هي الأمم المتحدة والجمعية جمعية الأمم المتحدة اللي تونس را وقتها احنا رفعنا قضية، ما كنتش فقط قضية على الأرض، لكن وقتها الحبيب بورقيبة را متكلم دبلوماسيا وقانونيا. فضل
3: طليل هذا تحت كنت يتعرف كل شيء، وهو كان سبب في استقلال الجزائر
4: بالطبيعه.
3: هذا من ناحيه انا قبيله قلت هو باقي لامور دي لو ولا سي سا اي لامور دي لو باقي يقولوا فيكتور هوغو الفريد دو فيني اي نو با لافريد دو. وقت اللي تقابل بورقيبه وشارل دو جول في رومبوي عطاه جو كروا معناها شو معناها قال له شويه بالله هذيك هي رساله تحت الباء اللي شو اللي يحب يقول لانيمال فاس الامور اليزون
1: تتفيد. وكذا شوية من معركة الجلاء محمد
0: نذكروا جست اللي الخسائر البشرية اللي صارت في معركة الجلاء بالنسبة للخسائر التونسية وفق الأرقام في اللي واردة في الموسوعة التاريخية للجزيرة ووزارة الدفاع التونسية، تم استشهاد 639 مواطن تونسي، من بينهم 364 عسكري، 45 من الحرس الوطني، 230 مدني، وحوالي 1000 جريح. وبالنسبة للجانب الفرنسي قتل 27 عسكري فرنسي وفق المصدر نفسه.
1: فلاح
4: حاجات يزمى تقال سعق بكل شيء يزمى نفهموش. اللي جيش التونسي وقت عمر 6 سنين معناها مازال جيش معناها بالحق في طور منش يتكون وقت يتكون مجمع ترانسفيري.
1: والجيش الفرنسي في المقابل استعمل أسلحة متطورة جدا.
4: لا هبطنا لا هبطوا الميضاليين هم راهوا تغصروا على وتختنقوا لدرجة أنه ولاو عملوا باراشوتاج هبطوا القوات الكومودو ميضاليين فزت البلاد من الطائرات. مش هذا الموضوع أنا تفهموا. الجيش التونسي علاش قلت لك بيرفورمانس في جزء ساعة في الكونكو وبشارك فك المهام وفيه جزء يحرس في الحدود هذا بدا يخدم في خدمته وجزء معاه نعطيه حق كل واحد حقه مع الحرس الوطني لأن وقت الحرس الوطني كان عنده مهمة باراميليتير كيف كل جيش التحموا الزوز وهما اللي طوقوا وهما اللي دخلوا هذاك علاش عدد الشهداء كبير برشا لأنه العنف نتاع الجيش الفرنسي اللي حس بخطر كبير كان لا متناهي وكان معناها يضرب طريقة بطيران بالمدفعية بالرشاشات بالأنواع الكل هذاك علاش
1: ونذكروا أنه عركة دامت 7 سنين
4: إيه بالضبط
1: حبينا ليش نحكيوا على عركة تفضت في شهر ولا شهر
4: الإشكال كانوا حبوا بكل الطرق باش يخليوا قاعدة سيد أحمد للطيران قاعدة كبيرة برشا مازالت موجودة
1: هذيك عركة تشارل دوغول
4: هذيك هي الحقيقة لأن هذيك منطلق زادراو للهجوم على الشقيقة الجزائر لأن قاعدة جوية قريبة وهما زعما تعرف مشكلتهم هذه مشكلتهم الطيران والهجوم اللي يقوموا به الطيران اللي معناها ربما إسناد القوات البرية هذاك علاش ما حبوش يسلموا فيها وما حبوش في يسلموا زادا في القاعدة العسكرية برمادا ها هو المشكل وين
1: وهذاك علاش موريس شال اللي كان وقتها جنرال فرنسي ارتبط اسمه بالحرب الفرنسية في الجزائر كان من بين الناس اللي موجود في القواعد العسكرية واللي يعطي في التعليمات على خاطر بالنسبة لي كي القاعدة هذية يخسروها باش تتمس زيادة سلطات نتاعهم في الجزائر
4: سمع لازم نفهم راهو البيسي مركز القيادة نتاع المقاومة الجزائرية كان في غار دماء في تونس راهو هذا كان جنوا الفرنسيس راهو لأنه مع التلاحم بين الشعبين وبين الجيشين صار فك الفترة الصعبة هذيك نتاع استقلال الجزائر وإجلاء القوات الفرنسية من تونس وكنا نذكروا تكلمنا في مرة سابقة على ساقية سيدي يوسف وشنو صار في ساقية يوسف وقت احنا مستقلين راه إذن يزم تفهموا الصورة علاش الناس كل تتسائل شنو هي حكاية الشعب التونسي والجزائري علاش متلاحمين علاش الحب كل
1: علاش
4: بالضبط يزم تفهموا الحب يحب يفهم يمشي لغار دماء ويدخل للمعرض ويشوف المتحف وتفهموا وين كان القيادة العقيد وإن كان اللي يقود في القوات اللي ولا بعد رئيس الجزائر يعني فهمتني وإن كان وشنية القيادة نتاعه بالضبط
3: هواري بومدين
4: بطبيعة الحال هواري بومدين وإن كان وإن الستاف نتاعه أكلم بعد حكمه في الجزائر كلهم راهو يعني الحكاية قديمة برشا وهذاك عليه وسلاح تخل من تونس الجزائر من الجزائر تونس على البهاي وعلى فهمتني معناها قصة طويلة ياسر وهذاك عليه
1: قصة طويلة
3: قصة كبيرة شو اللي قال جنرال دوغول في رامبويل الحبيب بورقيبة بعد قالوا j'ai devant moi un lutteur un politique un chef d'état dont l'envergure et l'ambition dépasse معناها القوة لا ديمونسيون دو سون بيي
1: اولا
3: اش تعرف شنو زعيم بورقيبة
1: اي سابلي الحبيب بورقيبة
3: فوالا
1: هيني يلا نكمل معك
5: نحكيو على اخر الجندي الفرنسي اللي ما تسالناش شنو اسمه شكون السيد هذا شكونه اللي هو نحكيو على مسؤول عسكري فرنسي اللي اخر واحد اللي قاد القاعدة العسكرية البحرية في بنزرت وكان الاميرال الفرنسي فيفيان مينار اسمه هو اخر شخص واخر عسكري فرنسي غادر تونس بالنسبة لعدد الشهداء وكيف باش نكمل على كلام محمد اللي البارح وكالة تونس افريقيا الانباء كانت نشرت تقرير مفصل ومطول البارح وكان في حتى حوار مع الباحث والأكاديمي المختص في علم الاجتماع السياسي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بسفاقس المعز بالله العليمي واللي أعطى أرقام يقول لك حسب الوثائق والأبحاث بالأرشيف الوطني قرابة 700 فقط هم الشهداء لكن حسب التقديرات نتاعه هو بالطبيعة وذي معلوماته هو يقول لك عدد الشهداء النجم يوصل حتى 5000 بالنسبة للعدد كما قال سيد العميد عدد كبير بالضبط دونك من 700 مرخين إلى 5000 حسب كلامه هو بينما عدد الجرحى يفوق أكثر من 1000 1500 جريح حسب المعطيات نتاع نفس الباحث. بالتالي الحقيقه حصيله ديما يبقى عدد الشهداء غير محدد،
4: معناها موجوده في نصف سماح موجوده.
0: وعلى الحوارات، وعلى ذكر الحوارات، نحكيوا على حوار شهير جدا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبه مع وكاله أوبرا موند عام 67، وين صرح أنه هو بكى في حياته مرتين، المرة الأولى وقت اللي كان منفي في جزيرة جالطا، والمرة الثانية وقت اللي سمع غنية بني وطني اللي تسجلت بصوت الفنانة الراحلة عليا، اللي هي من كلمات الشاعر التونسي عبد المجيد بن جدو، ألحان الموسيقار شادلي أنور، تلحنت وتغنيت بسبب الظروف اللي صايرة وقتها مام، حتى يعني قبل ما توفى يعني معناتها المعركة، وقعدت غنية خالدة في التاريخ، وهي زاد دوليهم بعديك يقريوا فيها معناتها للوليدات الصغار في المكاتب على اساس انه نشيد.
2: نور، ما حكيتوش على المراه في معركه الجالي. نحكي المرأة التونسية اللي قادت المظاهرات في صفاقس واعتقلت وماتت على سرير المستشفى وهي معتقلة. المرأة فجرت الثورة القومية عام 1952 في بيجة وفي بنزرت، وحركت بحماسها المؤثر إرادة الرجل، وتجاوبت المرأة مع القائد المجاهد يوم 13 جانفي في 1952 في بنزرت وفي تونس وفي سوسة والمستير. والمرأة في شهر جويلي 1961 استجابت لنداء القائد الرئيس وتظاهرت في جموع غفيرة وعدد ضخم من السيدات والأوانس، وزحفت على المصيدة وتحدثت مع الجيش الفرنسي بمدافعه ودباباته.
1: تحية زيدة للمرأة التونسية. شكرا لكم الكل قاعدين تابعوا فينا توا 5:34 دقيقة. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية، وإن شاء الله كل عام وإحنا أحرار نحكي على ملحمة عيد الجلاء ومعركة الجلاء. فاصل ورجعنا.
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâtes 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك Orange. Super Siesta. الجراية رقم واحد في تونس. خبرة 30 سنة. Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Ong El Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagnés des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: أهلا لكم في ناس الديوان متواصلين من توه حتى للـ7. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس. ثلاثة أسامي تونسية البارح هما عناوين لمنشات الكل في إيطاليا. الحكاية تقول ثلاثة توانسة ضحاوا برواحهم علاش لإنقاذ مسنين من موت محقق. نورس
2: نحكيو على مكرم جوهر بليتول هديجي اللي بدأ وخاطر بحياته للوصول للمسن الثاني وين صارت معناها حريقة داخل المنزل متاع المسنين من ذوي الاحتياجات الخصوصية. نحكيو زيدا على جوهر سعد المدلل سامحوني كيف هو اللي كان موجود من ضمن الثلاثة هذوما وبليل شهيدة. هما ثلاثة توينس يعيشوا في إيطاليا. الحقيقة أساميهم دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة وسائل الإعلام الإيطالية بما أنهم وصفوا الموقف اللي قاموا بيها والحكاية اللي صارت معناتها نهارتها بالبطولي.
1: فلا سعد مدلل بلال شهيدة جوهر الهديجي ثلاثة التوانسة كانوا موجودين البارح في إيطاليا, كانوا أبطال في إيطاليا وكانوا موجودين أثناء حريقة صارت في منزل مسنين. تحكي برشا الحقيقة على الأبطال هذوما. سمعنا المختصين تكلموا, سمعنا النواب في إيطاليا تكلموا. احنا قلنا هيت ناخذوا واحد من أبطالنا هذوما يكونوا معنا مباشرة في ناس الديوان. مشكور جدا سعد مدلل واحد من ثلاثة توانسة اللي البارح أنقذوا المسنين في دار المسنين هذية. سعد مرحبا بيك, مساء النور.
3: أهلا عسلامة.
1: مرحبا يا سعد, مرحبا بيك.
3: أهلا عسلامة. عيا وبيك عايشك عسلامة أختي.
1: شكرا لك سعد.
3: لازم أختي نجم جان نقول لك حكاية خطر أنا مانيش مش مستانس بس السوشيال ميديا وشي هذية. أنت تنجم تسألني وأنا نشرح لك كل شيء.
1: هو يا سعد أنا خدمتي أني أنا نسأل وأنتم ما تجاوبوني, ما تخافش معنا أمورك واضحة. مرحبا بك سعد. قل لي إحنا على أما بلاصة أما حومة نحكيو بالضبط, أنتم وين منزل المسنين هذا وين موجود وشنو اللي خليك أنت وجوهر وبلال تكونوا موجودين في المنطقة هذيك؟
3: إلى عند رسول الله.
1: تفضل.
3: احنا جا اختي حبيت نحكي كل الموضوع من الاول حتى للاخر
1: بالضبط
3: باش انت تفهم
1: والشعب
3: يكون كل يفهم.
1: اي
3: وزاد برشا عبيد تفرج في القناه نتاعكم والناس كنت تعرفكم. إلى الله عند رسول الله احنا موجودين حاليا تو في بلاصه اسمها باكينو تتبع سيراكوزا في هي اصلا تتبع سيشيليا كامله. واحنا وقت لي جاء الصباح نخدمه روحنا كما كي عنا بوز باش نفطروا وبعديك نرجعوا للخدمه. احنا في احنا في الفيا دي في وسط باكينو كلها معناتها طول كان احنا ثلاثه تونيزيين. احنا راجعين للخدمه كيكه وفي نفس الفيا تعرضني معناتها المراه الكبيره الشعر نتاعها يشعل بالعافيه واحنا راجعين للخدمه وهي معناتها تعيط انا ميسيرفي ليوتو تعيط معناتها استغاثة مع عندها خطر خويتها الداخل وفست الدار وشعلت عليها العافية ثم الدار تحرقت الكل واحنا في الوقت ذاك الإنسان معناتها ما ينجمش انه يشوف عبيد قاعدة تموت قدامه ويقعد يخزر معناتها الإنسان كيف يقعد يخزر كيف يطلع انه إنسان ما عندوش حتى قلب.
1: واحنا
3: في الحالة هذيك في الحالة هذيك يعني الغاز كثر في الدار وما بيدخل حد معناتها زوز من هما ثلاثة من الناس المرأة الداخل ورجلها وخوها هما زوز رجلها وخوها معاقين الاثنين معناتها في ما ينجموش يتحركوا ملاتهم وكل شيء فهمت اختي. بعد ذلك معناتها كيما بيدخل حتى انسان ولينا احنا استعملنا معناتها كيما نقولوا معناتها نحبوا ندخلوا بالسيف بالمزيب باش ندخلوا نخرجوا في العباد هذوكم. يعني الانسان ما خممش في حياته ما خمم حتى شيء وبرغم ما خممنا حتى في شيء دخلنا وما خممنا في حتى شيء.
1: نقضنا كيفاش لقيتوا الدنيا الداخل وصف لي كي دخلتوا الدنيا
4: نال
3: كنتش دوبا ما دخلنا الوسط قريب للفيا العافية حتى للبيت معناتها انت باش تدخل يعني العافية باش تلقاها في وجهك تمت. احنا ديجا استعملنا حيلة اخرى باش حبينا ندخلوا يعني نعيشوا العباد هذوك ما نقول لهمش حتى انه معناتها تفرق عليهم دار بالغاز ولا حاجة كيف تمت.
1: اي
3: شعرت ولينا انا جبت معناتها الجريه، احنا نقولوا بالتونسي الجريه كما سكرت بها الباب منين تخرج العافيه، كوفريت على اصحابي باش يدخلوا، هما دخلوا وبعديك انا بعثت الجريه سكرت بها الباب، هما بدوا يخرجوا فيهم بالواحد. واخر انسان انا خرجت معناتها اخر انسان خرجت المراه معايا وسكرت معناتها الباب زادك لهمت العافيه. فورم بعد ما خرج ما خرجنا المراه شو سبحان الله الدار تكلمت من داخل وشطرها طاحت. سبحان الله كتارش يعطيك الصحة ودبوست الغاز مع ذلك بعديك فقت بها آخر حكاية سنوة لحظة كنت تتفرقع على
1: أنت اللي خرجت دبوست الغاز سعد
3: يعطيك الصحة
1: خطر فما شكون خطر شوف في تقرير إيطالي قالوا فما منهم شكون خرج دبوست الغاز معناه لقيت وزابيو ليدي معناه جيتك فكرة أنك تخرج دبوست الغاز كان أنت يا
3: ممكن انه دخلت انا واصحابي الزوز صولو كان احنا ثلاثه ما با يدخل حتى انسان حتى جا حتى جيرانهم ديات الكل معبيه جا في باكينو لنا كلها تلاين وجا الناس كل تعرف
1: ناس تتفرج محمد رسول الله
3: نياتك صحكين احنا ثلاثه توانسه وبجا لينا الفخر ولينا الشرف
1: واحنا لينا تونس الكل
3: واحنا لينا التونسي احنا ما عملنا الحاجه هذيك ما خممنا في حتى حاجه انا الحمد لله اني هزيت الفخر لبلادي هذيك معودتني بالدنيا الكل فما
1: برافو
3: يعني معناتها انا انتي الوحيده
1: الحمايه المدنيه خلطت من بعد ولا قلت حتى الدار
3: خلطت
1: بعد قدر
3: روطاردي بعد 20 مينوتي 25 مينوتي
1: 20 25 دقيقه بعد جات الحمايه المدنيه
3: الحكم خلط قبل اما احنا بعد ما خلطت الحاكم الامبولانس والحماية وكل شيء احنا معناتها تسيت من الناس هذوكم طلعناه يعني ما قعد حتى انسان الداخل
1: فلا كي جاي الحاكم ديجا انتم خرجتوا ثلاثه من الناس من ثلاثه من الناس البرا موجودين الزوز اخويتها والمراه ديجا البرا بي سعد احكي لي شويه عليك انت وجوهر وبلال وضعيتكم غادي قديش عندك ساعه انت سعد في ايطاليا تعيش
3: حاليا تويكة حاليا من اللي خرجت من تونس في الاتحاد الاوروبي لهنا خمسة سنين ونص اجا محسو معناتها كي كنت في تونس فراغ عمل يومي معناتها حبيت ننتقل لبلاد اخرى في ايطاليا حبيت نشوف مستقبل حبيت نشوف برشا حكايات حبيت فما حاب يصل بها حياته ليلى محمد رسول الله جاء عندي خمسة سنين في الغربة والحمد لله
1: وبلال وجوهر كيف بلال وجوهر كيف زاد عندهم
3: نعم بلال عنده ثلاثة سنين جاء غربة وبرا وتويك الحمد لله جاء في ثلاثة سنين غربة وجوهر عنده جاء عمين حجك ياك أكثر شوية
1: وضعيتكم القانونية سعد موجودين في إيطاليا بوراقكم أموركم قانونية ولا كيف؟
3: نعم أنا كي جيت حارق المرة الأولى برو معناتها عملت لازينو بوليتيكو وما قبلونيش فيه جا قعدت بعد خمس سنين ونص كيكا وبرو بليل جا 2024 بكونتراتو كونتراتو دي لابورو بعديك جا لميت دين ده معناتها سكرت بلوكت لي الكونتراتو متاعي
1: ايه
3: برا ما قلت باش معناتها نعاود نجدد اوراقي وكل شيء جا الوراق نتاعي مات
1: المره هذه انت كي دخلت لايطاليا دخلت بعقد مش بحرقه المره الثانيه
3: نو نو بامور قانونيه
1: دخلت من قانونية دخلت فوالا بعقد عمل اما ما جددولكش من بعد العقد
3: يعطيك الصحه جا كان بليل فينا هو اللي دخل امور قانونيه من تونس حتى لايطاليا لهنا من بعد اوراقه تبلوكوا له
1: الثلاثه ما عندكمش اوراق
3: يعطيك الصحة ثلاثة تويكا
1: فيكم قرار ترحيل وإلا لا في إيطاليا
3: نعم فينا كان سولو كان جوهر وأنا أميتي الوحيدة للسلطة المعنية إنها تتدخل معنا حتى شوي
1: فلا فلا جوهر
3: قصن أختي قصن قنصلية تونسية
1: قنصلية صوتكم وصل كان فما راديو بحدايك ولا حاجة تسمع فيه أوبالور ماذا بيا تسكروا جوهر خاطر الصوت قاعد يتعاود
3: حتى
1: فرغت فوالا ميساليش انت فسرت بي. دونك اليوم طلب منكم للسلطات التونسية وحتى الإيطالية، وانا نعرف اللي شفنا النائب مجدي الكرباعي كان دخل في إذاعة جورة وقال انه توا فما سعي كبير حتى من المجتمع المدني الإيطالي والسلطات انه يتم تمكينكم من الأوراق متاعكم، لانه في إيطاليا ولا في برشا بلدان العمل الإنساني يثمن، وياما ناس قاموا بعمل إنساني، وخاصة أنه ليه حاجة محضرينها، لا هما هكا عملوا هما سيناريو باش يظهروا في أبطال، ليه الناس هذه مش تخدم على رويحها، لقات فما حريقة دونك ارموا رويحهم في وسط النار كاريمون. نحكي على جوهر وبلال وسعد. دونك سعد، اليوم طلب نتاعكم الوحيد أنه تاخذوا الأوراق.
3: الطلب الوحيد كان هذا، والطلب الوحيد هو البورتانتي انه خويا معناتها جوهر.
1: اي خاطر خلينا نفسروا، خلينا نفسروا للساده المستمعين والمتابعين لناس الديوان، راهو وقت اللي جات الشرطه وطلبوا الاوراق من سعد وبلال وجوهر، القاو اللي ثبتوا من الاوراق نتاعهم، دونك جوهر تم نقله الى مركز ترحيل بما انه موجود في ايطاليا بطريقه غير قانونيه، وهذا الشيء اللي اثار استياء كبير حتى غادي، حتى راهو اطلين مغشين يقول لك هو راهو في الاخر كان خمم على اوراقه وخمم توجي الشرطه وتاخذ من عندي الاوراق، راهو خلى الناس تموت، هو سبق حياة المسنين هذوما على مشاكله القانونية هكا ولا يساعد.
3: يعطيك الصحة، صحيح.
1: دونك توا انت تأكد لي أنه جوهر موجود في مركز ترحيل.
3: حاليا الإنسان جوهر موجود في مركز الترحيل، كان معناتها في مقدور السلطات المعنية معناتها نجم تتدخل معنا أنه ينظمونا في حكاية مشكلة أوراق، على الأقل واحد يولي نخدم أمور قانونية، وإحنا جاء إن عباد معناتها إن العباد نضاف في تونس في الاتحاد الأوروبي في كل بلاصة، والناس الكل تعرفنا والحمد لله.
1: فوالا وأنت وبليل علاش ما كومش في مركز ترحيل؟ تقول ثلاثة ما عندكمش أوراق سعد، شو الفرق؟
3: بليل خطرو سمحني، بليل خطرو جاء أمور قانونية وجاب له كل أوراقه لهنا، يعني مجلس.
1: وأنت زادة دخلت بأمور قانونية؟
3: نعم أنا دخلت حارق، خاطر كي دخلت حارق جيت على معناتها على سيشيليا، قعدت لهنا في سيشيليا، قعدت في الحويزة تاع سيشيليا خمس سنين لهنا، بروح حتى التويكا معناتها ولين كتبت الحكاية هذه معناتها بشوف كيفاش الحمد لله وكهو.
1: واضح. بي انا سؤالي بخلاف جوهر، انتم اليوم زيدا انت وبلال قدمتوا اوراقكم للشرطه الايطاليه، هل انت وبلال كذلك توا ينجم يقع ترحيلكم ساعات كان ما يكونش فما تسويه الوضعيه نتاعكم؟
3: تنجم تقول تنجم ممكن. فما احتمال ان معناتها ممكن فما احتمال ان يرحلونا ممكن، وانا جا معناتها وجا صاحبي معناتها بلال وقت لي احنا داخلين للدار معناتها فما مالوتة في البرتير وكل شيء، طاح كي طاح طاح على كتفه تخلع، ومعناتها ما نعرفش شنو، وخليته التويكة في السبيطار معناها باش انه يشوف الحالة شنية، خاطر كتفه معناتها ما عادش ينجم يخدم بيها،
1: طاح في الدار وما ينجمش يخدم على خاطر تخلي ينقذ فيه ثلاثة مسنين. فما اتصالات من جهات تونسية كلموكم ناس نواب مجتمع مدني بعد الحادثة هذه؟
3: الحق متاع ربي مازال ما كلمنا حد. نوجه تحية كبيرة لأختي يولفا خاطر هي زادة كانت تسبب في الحويزة ذي، دونها هي ومعناتها فما برشا عباد أخرين ما عطوناش بوسابيليتا إن باش نوصلوا صوتنا ولا إنه نحكوا في السوشيال ميديا كما العبيد الكل. ولا
1: أولفا شكون فسرنا سعد؟
3: برا أولفا جا عندي ممكن زادة تعرفها، جا هي
1: ناشطة
3: ناشطة
1: كيف يا أختي؟ ناشطة حقوقية في إيطاليا.
3: زي أعطيك الصحة، هي جاي تعيش في فرنسا، ممكن تعيش في فرنسا. أكبر تحية لها، نوجه لها تحية كبيرة.
1: فلا وشكرا لك أنت يا سعد اللي.
3: شكرا لك أنت مزيدة خاطركم معناتها سمعتونا وخليتونا الإنسان معناتها يوصل صوته.
1: أنا نحب نقول لكم أنتم يعطيكم الصحة. وين من الصباح؟ انا من صباح نقول سعد راهو هذي الوجه الاخر اللي ما تحكيش فيه، هذوما راهو التوانسه، التوانسه الابطال التونسي اللي يفدي غيره بروحه ولا يخمم لا في شخصه ولا في ذاته ولا في لون لا في جنسيات، لا التونسي راهو تلقاه في الغسره كسوا في تونس ولا البرع. تحيه لكم انتم كنتوا ابطال، سعد بلال وجوهر ان شاء الله صوتكم يوصل، ان شاء الله اوراقكم تتجدد، هذه يذول اقل ما يمكن معناها تكون مكافأة لكم من إيطاليا. قد معنا سعد كابتن.
4: شوف فما عدة أمثلة دي سون بابي دي زاك دو برافور صاروا في فرنسا، صاروا في بلجيكا. باش نعطي دوز اكزامبل في فرنسا.
1: أي.
4: فرنسا فوسينو سي سي 2025 أي. 20 متر بينه وبين الفضاء ومنع 6 أشخاص دو فامي اي دي بيبي. هذاك اخويا اوفيسيلمون ناتوراليزي او بونتيون.
1: اي
4: مش شي لعب.
1: اي خذيت جنسية.
4: اون مارس 2020. الاخر مامادو مامادو قاسما 2018 عيطوا له سبايدر مان خاطر كان معلق 40 متر باش منع باش منع وليد. ريسو اليليزي. وعطاوها الواحد. هذوما الميكانيزم سماح. ميكانيزم هما لي مير دو فيل هما اللي يمشيو يعطيو وفما زاد لي بارتي بوليتيك تاع الاخرين اكستريم دروات راهو ايطاليا ما الاخرين ما دروات داكوردو مي فما
1: ليش غادي
4: فوالا فهمتي فما تونسي هذا محسن اوبيرفيلي 2014 انسندي منع 10
1: اي
4: وفما واحد جزائري منع وهرب خاطر سون بابيل تو يلوجوا عليه
1: ولا يحبوا يصلحوا له.
4: اي اي فهمتي ولا فهمت ولا معناها شو كي فرنسا
1: موجوده
4: شو كي فرنسا معناها كيفاش معناها يعطي ويستقبلهم رئيس الجمهوريه وفي البونتيون الاخر ياخو. انا والله كنت قلت خاطر هذا عمل بطولي انساني معناها
1: لا في مركز ترحيل الوليد
4: جمهور وعطاهم اللي هما راهو داكور دو سون بابي مي ناس معناها انتيغري في السوسيتي ايطاليان
1: وقاعدين يخدموا على الرواح
4: يخدموا تبارك الله يتكلم بالايطاليان
1: ويتكلم بالايطاليان بالكدا. عميد
5: والله شو يقول لك التوانسة راس عقبك وشي شو شعار يعطيها مساحة الأولاد هذوما فهمتني. وإن شاء الله نتمنى أن السلطات الإيطالية يعني تتخلى شوية على هالفاق نتاع عنصرية راهو من اللي جات هذه الميلونية راهو شيء كبير. التوانسة شجعان، التوانسة في كل مكان يشرفونها خطر ما يهبوش من الخطر. وراو ثم خاصية في أوروبا أنا صدمتي الحقيقة خطر صار قدامي شيء زي نفس الشيء. سيارة الشرطة دخلت في بوتو وشعلت النار نص فرج مشيت انا وقتها
1: ما يدخلوش
5: بزينا بعد عربي انا عقيد من كاميرون وحلينا الباب وش بدنا نستفرج ما همش في اوروبا ما يدخلوش وهذه ربي ان شاء الله احنا العرب والتوانسه بصفه خاصه نبقاو كما هكا خاطر احنا توا ما ثماش تونسي ما يرضى باش يشوف حد
1: ثلاثه ولاد هذوما
5: ابطال
1: اقل ابطال جدا واقل ما يصير انه اوراقهم
5: تقول لك على شطار ريت الانفجار صار كانش بيقتلهم راه ناس معناها ما يهبوش الموت خاطر شفتهم خرجوا الانفجار صار ظاهرة الانفجار كان نجم يقتلهم وقال لك راني سكرت الباب بجراية معناها سكر على النار باش النجم وهج خاطر ما يعرف النار كان اللي شافها عن قرب راهو شيء راهو وهج ما تقولوش راهو النار تشعل هكا تصويره لا لا ابطال بالحق يعطيهم الصحه وان شاء الله السلطات الايطاليه وان شاء الله التوانسه السلطات التونسيه موجوده غادي تعاونهم شويه باش ياخذوا اوراقهم خاطر هذوما مواطنين صالحين.
1: وين نتصور المجتمع المدني الايطالي مش يسكت المجتمع المدني الايطالي لانه حسب النائب طبعا مره اخرى مجدي الكربيعي اللي شفناه في اذاعه جوهر اف ام اسمعني قال فما توا مساعي كبير من المجتمع المدني وكذلك السياسيين اللي موجودين وفما استياء كبير من ترحيل جوهر زميلهم اللي كان معهم. دكتور
6: لا الحق عمل بطولي ونحب نحط سطرين على عمل إنساني
1: أي.
6: اللي أكثر معناتها هو علاش نحط سطرين على الإنساني خاطر سيتي انستنكتيف ما خممش
1: لا
6: ما خممش على وضعيته بوراق ومش بوراق وكذا خم فم عباد اون دونجي نجم يموت وكذا صدم باش يمنحهم دونك عمل بطولي إنساني وهذا مش غريب على التوانسة تقول الكابتن عطاه إكزومبل على تونسي فما زاد نتفكر تونسي حكينا عليه في ناس ديوان زاد ساهم في
7: فرنسا
6: في فرنسا منع يقول لي 17 ولا 16 واحد
7: أيمن العتروس
6: فما
4: محسن
6: فما تونسي زاد عمل
7: أيمن العتروس لكن ما تمش سمحي تكون كان قصيت عليك ما عطاهوش الجنسية فقط ألغاو قرار الترحيل فقط
1: ولا قد موجود
7: صارت اون 2018
6: دونك فوالا معناتها عمل بطولي إنساني نشكروهم عليه خاطر علاش يعطيه في هو قال هذا توا سعد قال نورنا بلادنا ووضينا اللي ما نصدروش كان الإرهابيين في في في تونس نصدروا زاد عباد رجال وصندد ويشرفوا ينوروا البلاد ان شاء الله الوضعيه نتاعهم تتقد في ايطاليا وما ياخذوا الاوراق يا سيدي الناسيوناليتي مي سوني كان ديبو يتصلحوا اوراق ومن بعد ينجم يقعد غادي وياخذ الجنسيه نتاعو ويخدم على روحه بنظام ووضعوا اللي هما يخدموا معناتها الناس نظاف خاطر منعوا معناتها عباد من حريق دونك لهم في دي ريزو دو دروغ لهم في دي ريزو خايبين عباد نظاف منظمين ان شاء الله ربي يعينهم وبارك الله فيهم
1: ومنهم مسنين من ذو احتياجات خصوصية
6: اكزاكتومون
1: راهو مسنين وعندهم إعاقة القانون الإيطالي نورس شنو يقول في الحالة دي
2: حسب الفصل 42 مكرر من قانون الهجرة الإيطالي يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة خاص بسبب عمل عنده قيمة مدنية استثنائية الإجراء يمر عبر اقتراح من محافظ الجهة وموافقة وزير الداخلية مع مراعاة الشروط القانونية ومنها عدم وجود أسباب تتعلق بالخطر على النظام العام وإلى أمن الدولة وتصريح الإقامة هذا مدة عامين قابل للتجديد ويسمح بالدراسة والعمل ويمكن تحويله إلى إقامة للعمل كيفاش تصير العملية توثيق العمل البطولي هذا يجمع شهادة المسنين وسائل الإعلام ديجا حكيت
1: موجود التوثيق صار
2: والاتصال بمحامي مختص في قانون الهجرة يدرس إمكانية تقديم الملف للسلطات المختصة للمطالبة بالاعتراف بالعمل كفاعل عنده قيمة مدنية استثنائية طبقا للفصل 42 مكرر اللي ذكرناه التوجه إلى الجهات المختصة محاميهم ينجم يتواصل مع محافظ الجهة والسلطات المعنية باش يحدد الإجراء الرسمي الممكن والوثائق المطلوبة والتصرف في أي قرار ترحيل إذا صدر ضدهم قرار إبعاد وإلى ترحيل يلزم المحامي يراجع الأجيال والإجراءات القانونية المتاحة للاعتراف
1: فلا دونك الاتصال بمحامي مختص في قانون الهجرة تنشوفوا ذيك فيش نجم نعاونوا فيه احنا الجزئية هذية بالذات كيفاش نجم تكون ديوان فهم جزء من العملية هذي وتو نلقاو محامي مختص بالهجرة في إيطاليا ونشوفوا الأمور كيفاش نجم تتنظم مع محمد
8: والله الحتة ذي وال الأعمال البطولية ذوما اللي صاروا مهمش جدد كلكو سواء على المواطنين التوانسة ولا حتى مواطنين من عدة دول في العالم نحكيه مثلا على شباب ابن خلاد في حادثة معروفة في أفريل 2016 وين كانوا ساكنين في إيموبل فيها زوز عباد معرسين ومعنتها كبار في العمر على الأخر شبت حريقة معنتها في الدار متاحهم كبيرة برشا ما استناه حتى شيء دخلوا منعوا يعني كل رجال معناتها الكبار اللي موجودين غادي في الصين زاد ثم تلميذ صيني انقذ جيرانه وهو في معناتها الحوايج متاع النوم ثم زاد وليد آخر في بروكتون في أمريكا في جانفي 2011 كان بالصدفة خارج باش يخرج البوبالة متاع دار ولقى الدار متاع جارته اللي عمرها 97 سنة شعل فيها النار دخلوا منحها يعني معناتها من الحريق كما زاد في أستراليا ثم دار مسنين اتحرقت ودخلوا العباد اللي دايرين بها دونك عمل إنساني كبير برشا كلكو سوا من التوانسة وإلا من مواطنين أخرين من بلدان العالم
1: واضح نكمل معك هنا
7: نتمنى أنهم يتحصلوا على الجنسية مش فقط يعطيهم ترخيص استثنائي ولا غيره لأنه في إيطاليا بالذات إيطاليا فقط فما بارش اللي يتحصلوا على الجنسية وبعد مرور أشهر قليلة مثلا كان نحكيه على رامي شحاتة الطفل المصري ذي اللي أنقذ 51 تلميذ في المدرسة اللي يسكن فيها في اللي يقرأ فيها عفوا الحادثة صارت 20 مارس 2019 27 جويلية 2019 بعد أشهر قليلة تحصل على الجنسية الإيطالية رغم اللي هو مازال طفل معناه ومازال ما يستحقهاش حتى باش يخدم معناه وغيره كيف هم آدم الحمامي اللي هو طفل من مغربي ساهم في إنقاذ زملاء وأيضا في المدرسة كيف 20 مارس اللي قلت عليه وأيضا خذ مع رامي شحاتة مع بعضهم زوز في نفس الحادثة هذه كيف فما من باكستان فمن يوشين أحمد بوت اللي كيف عمل زادة اللي كان تحصل على الجنسية الإيطالية بمرسوم خاص تقديرا لظروفه الاستثنائيه معناه شوف سمح الاستثناءات موجوده وفي اوقات معناه قصيره معناه مثلا الباكستاني في ظرف شهرين معناه تحصل على الجنسيه دونك لو كان فما الاراده لو حتى في اسابيع ولا اشهر قليل نجم تحصلوا على الجنسيه مش فقط الاقامه معناه
1: توتفي شكرا هني مره اخرى نقول شكرا سعد مدلل شكرا بلال جيده شيده شكرا جوهر الهديج انتم كنتوا ابطال وخليتونا اليوم نحكي عليكم في بوزيتيف فايبس هذه نسيت ديوان اخبارنا ورجعنا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح وين القيروان باجة وسليانة على 103.2
9: على 103.2
0: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز السادسة ديوان فام عسلامة. الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ينص على ترفيع في نسبة المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، حيث ينص مشروع القانون على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية عن الترفيع في المعلوم على الاستهلاك إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالألعاب والمسابقات والسفر إلى الخارج لدعم موارد منظومة الضمان الاجتماعي. وزارة الفلاحة صيد البحر والموارد المائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه إثر تجريح حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولج من ولاية المهدية، قامت المصالح المركزية والجهوية بالوزارة بمتابعة الوضع الميداني لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينة الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة، وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى وتقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب زبير الذي يمثل مصدرا للعدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الأمن والشروع في عمليات المداوات الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. الأستاذ في قانون الشغل حافظ العموري يؤكد خلال حضوره في برنامج هنا تونس ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع مراجعة بعض الاختصاصات الجامعية والتكوينية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. واعتبر العموري أن دور الدولة لم يعد يتمثل أساسا في التشغيل المباشر بل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لإحداث مواطن الشغل، كما دعا إلى تقليص بعض الاختصاصات في العلوم الإنسانية على غرار التاريخ والجغرافيا والترجمة، معتبرا أن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الحاجة إلى بعض هذه الاختصاصات.
11: منيش مع الدولة المشغل، فانتهى دورة الدولة المشغل الأساسي انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. باش تشجع القطاع الخاص؟ تشجعوا بكل الوسائل. تو مثلا احنا من بين الاستثمارات شنو اللي يخلق الشغل؟ كيما الاستثمارات تو بلا قاعدين نكونوا في الكليات نتاع تاريخ وجغرافيا، هذم وين ماشيين؟ الترجمه احسن مثال، راهي باش تنتهي، راهي الترجمه ما قالها راهي باش تنتهي. علاش احنا نكونوا الفاكولتي د لاتر وفي بورقيبه سكول واحد وكل شيء؟ علاش نكونوا في الترجمه؟ علاش نكونوا في العلوم الانسانيه؟ اسيدي ما نحيوهاش تماما، اما نقلصوا اكثر ما يمكن. كيف هوني وزاره التكوين المهني والتشغيل، راهو ذاك التكوين في الشعب الاداريه كريتير وكذا واحد وكل شيء لازم تنحيته. الكونتابل كيف نحكيش عليه زيكسبير كونتابل، كل ما هو الخدمه نتاعو ادخال بيانات باش يندثر ويلزم الوزاره تقرا حساب وتعمل ديبلون دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
10: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأشخاص الذين يسربون معلومات عسكرية يجب إطلاق النار عليهم، وصفا إياهم بأنهم حثالة الأرض في تصريحات أدلى بها خلال تجمع انتخابي بمدينة بولهيد سيتي في ولاية أريزونا وفق ما نقلته صحيفة واشنطن باست. وقال إن القوات الأمريكية اضطرت إلى إلغاء عملية عسكرية ضد إيران بعد تسريب تفاصيلها إلى وسائل الإعلام، ولم يتضح أي عملية كان يقصد رغم إشارة خلال حديث إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في جانفي 2025. مجلس الأمن الدولي يقول إنه على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، مشددا على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو استخدام القوة. وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى تسوية سياسية. ختاما، طقس الليل يتواصل قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي أخير الليل بالشمال، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون متموجا فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 15 و20 درجة، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: طبعا تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
9: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الفريقي اللي وصل اليوم المدينة لوبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما قضى ليلة في إثيوبيا، وين أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق. بالنسبة للنادي الإفريقي، واجه نهار السبت مازيمبي بداية من ساعتين ضمن الدورة التمهيدية الثاني من دوري أبطال إفريقيا. في البروغرام حصة تدريبية اليوم مش تكون خفيفة، غدوة حصة نموذجية 24 ساعة قبل المباراة. بالنسبة للترجي الرياضي في نفس الدور، يكمل تحضيراته في تونس غدوة قبل السفر نهار السبت إلى ليبيا، وين يواجه فريق السويحلي في نفس الدور نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. نمشيو لكأس الكاف، نادي الصفاقسي يوصل اليوم الفجر لأبيجان، وين يواصل استعدادات لملاقات أكاديمية أمادو ديالو الإيفاري نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية. الفريق أجرى اليوم حصة تدريبية عادية، غدوة حصة تدريبية نموذجية على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المباراة نهار السبت 4 متاع العشية. اليوم انطلق بيع تذاكر مباراة ترجي جرجيس أمام ريال باماكو لحساب ذهاب الدورة التمهيدية الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الهيئة المديرة لترجي جرجيس أكدت أنه التذاكر موضوعة على ذمة الفريق حسب نقاط البيع والأسعار التالية. نهار الخميس 15 أكتوبر اليوم بداية من 9 إلى 6 متاع العشية كان البيع بشبابيك ملعب الطيب المهيري، غدوة باش يكون من 9 متاع الصباح إلى غاية 6 متاع العشية بشبابيك ملعب الطيب المهيري، ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق اللقاء بشبابيك قاعة الريد البجاوي. المباراة باش يكون نهار السبت بداية من 3:30 متاع العشية. نهار السبت 17 أكتوبر تجرى مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد حسب البرنامج التالي. في بني خيار 4 متاع العشية بعث بني خيار يواجه النجم الساحلي. في المكنين بداية من 4 سبورتينغ المكان ضد الترجي الرياضي التونسي. في الساعتين جمعية الحمامات يستقبل مكارم المهدية. في منزل تميم الاتحاد التميمي يواجه المنزه الرياضي بداية من 4 متاع العشية. في قاعة جمال نادي كرة اليد بجمال ضد نصر طبولبة. قاعة الجورجاني بداية من الماضي ساعة دون حضور الجمهور تحتضن مباراة النادي الإفريقي وفريق نادي الرياضي بساقيت الزيت. الختام بأبرز مباريات اليوم في اليوروبا ليج، حاليا أولمبيك ليوني الفرنسي واجه كريستال بالاس الإنجليزي، ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إي سي ميلان الإيطالي، رويال سان جلواز البلجيكي ضد ريال سوسيداد الإسباني. 8 متاع الليل في ملعب لالوج بنفيكا البرتغالي واجه سيلت غلاسغو الإسكتلندي، بورموث الإنجليزي ضد شتورم غراتس النمساوي، سيلتا فيغو الإسباني واجه لايوفي الإيطالي، دينامو زغرب الكرواتي ضد أندرلخت البلجيكي، وفرانك فاروس المجري يواجه فيتوريا بيلزن التشيكي، هوفنهايم الألماني يواجه بيشكتاش التركي، وفي ملعب فيلودغوم أولمبيك دو مارسي الفرنسي يواجه العملاق اليوناني نادي أولمبياكوس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا وتحية تونس.
2: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
2: ديوان فام.

0: الزوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لا سوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
4: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
5: الستة و18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. كنا نحكي على أبطالنا وحتى اللي هزت الرأي العام في سيسيليا في إيطاليا، باش نحكي على حتى هزت الرأي العام التونسي في جندوبة وفي تونس.

0: نهار سبت 3 أكتوبر اختفت أميل موفى بدار الشباب بجندوبة الشمالية. نهار عادي الناس الكل، أما بالنسبة لعائلتها كان بداية رحلة طويلة من القلق والأسئلة والبحث وين مشيت أميل وشنو اللي صار لها. نهار بعد نهار استمر الغموض إلى أن قادت الأبحاث الأمنية إلى خيوط جديدة، وبدأت الشبهات تتوجه نحو أشخاص من محيط الضحية. بعد 12 يوم من اختفائها وتحديدا نهار 13 أكتوبر 2026، الأبحاث وصلت إلى مكان صادم، حفرة عميقة في منطقة أولاد مناع في جندوبة، وين كانت جثة أميل مدفونة من 8 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية، قرابة 9 سوايع من الحفر باش وصلوا للجثة متاعها. إن شاء الله ربي يرحمها قبل ما يتم استخراج الجثة. في مشهد كشف النهاية المأساوية لرحلة البحث اللي استمرت 12 يوم، لكن الصدمة ما كانتش في اكتشاف الجثة وحدها، بل في التفاصيل اللي بدأت تتكشف مع تقدم التحقيقات في شبهة تورط زميلين للضحية. بطبيعة التفاصيل الأولية
1: زميل وزميلة
0: للضحية أميل الغزواني الله يرحمها، تفاصيل الكل ناخذوها من عند أخت الضحية أميل الغزواني. مرحبا بك مدام سهام، شكرا على تلبية الدعوة.
1: مدام سهام مع السلامة. مرحبا.
2: السلامة. مرحبا بك.
1: قبل كل شيء البركة فيكم وربي يصبركم على قد محبتها. مدام كان منيش نقول لك كيفاش عشتوا كساعات البحث وايامات البحث، على خاطر كلنا نعرفوا الوجيعة سيسيوخ كانت كبيرة وما زالت كبيرة.
2: وجاعة كبيرة وما زالت كبيرة الوجيعة.
1: أمال اللي هي تسكن في منزل العائلة، دار العائلة هكا ولا لا مدام سهام؟
2: العائلة نسكن قبلتهم.
1: أيه بي. شو التفاصيل ممكن اللي عندك مدام سهام؟ طبعا مع احترام مجريات البحث والقضاء والقضية اليوم عند القضاء، وإحنا في تونس فما صرح منيع اسمه القضاء التونسي، وإن شاء الله يجيب لكم القضاء حقا.
2: القضاء التونسي بالحق والله بالحق.
1: أي.
2: اللي عملوا مجهودهم وصلوا للحقيقة.
1: وصلوا للحقيقة صحيح. الحمد لله. الحمد لله خاطر هذا
2: اللي الحمد لله اللي ظهرت أختي وظهرت جثتها. الحمد لله يا ربي. اللي كانت أختي بشتغل معش ولا حتى شيء.
1: واللي هو مش من عويدها سهام هكا ولا يعني ما مستنسى.
2: أختي لحظة نويا بالتليفون. أختي لا عندها تحولني في كل شيء، لا عندها مشاكل، لا عندها حتى شيء. نخدم له أختي فرد مؤسسة، نويا نخدم فرد مؤسسة. نهارتها مع بعض نفطرنا طول الصباح.
1: نفطرنا
2: حتى شيء. مشيت نقبل الخدمة بحكم يعني نخدم معامل. نمشي قبلها. التسعة أختي نا عندها البصمة مقدسة، اللي جابوا لنا البصمة. لذا إيمان خلص ما تحدثش ما يسمح في حتى شيء. قلت لها خليتيني يخدم ما شاء الله وقت تسعة الدرجين خرج. قالت لي باري باركة هاي تو نخلط عليك أو نلبس حواجي وهني باش نخلط عليك. على أساس جاي باش نخلط يعني الخدمة، حتى نحكي بحكم أننا نسكن في نادي بن حسين قريبة دار الشباب للدار قريبة دار الشباب. بقيت نخدم على روحي. قلت أوجي يعني جي تسعة. أنا ما جيتش تسعة. بقيت نستنى ساعة. قلت حشانيك العشرة جت. بقيت نستنى العشرة. قلت يحتمل شبشتي بالطبيب نسيت ما قالتش ليا ولا حاجة. كان شبشي بالطبيب. بقيت نستنى ما جتش. نص نهار عاودت رجعت بصمت. قعدت خدمت ومن بعد خرجت. بصمت رجعت بصمت 12. رجعت للدار اللي في بالي يعني رجعت للدار. مشيت 12. بصمت 12 سألتهم جت أميل؟ قالوا لي ما جتش. خرجت 12 معش نعجل من المؤسسة نرجع الساعتين. الساعتين زدت رجعت المؤسسة ما جتش أميل. روحت للدار استأذنت روحت للدار قلت لهم ري أميل ما لقيتهاش. ماي أنا مش مشي لو جعلها في السبيطار ما لقيتهاش. دخلتش طحش لها السكر خاطري عندها السكر. طحش لها السكر خلينا مشي لو شو السبيطار. مشيت وحدي لو شو السبيطار. خويا نزلت ما قلتش لي راني مشيت لوش في السبيطار لوش الدنيا كل ما لقيتهاش. كي روحت قلت لخويا قلت له راهي اختك راهي ما فهمتش في الخدمه اليوم ماهيش تخدم. نفذ خويا مشى طول خاطر رجع خاطر ني قلت له راني السبيطار من غير ما ترجع راني لوش ما لقيتهاش. مشيت للبلور شديت مشيت للدنيا كل ما فهمتش. مشى ديك لا لا لا
1: مشى للمركز
2: يعطيك الصحه. ديكلار على تحكم من محمد دان هم بما أن محايا ذكرها والقانون أعطونا في دينا 48 ساعة ما خرجوا ما يمنع الشكاكة اللي رام ما خرجوا الحقي ينجد خرجوا ويلوجوا وكل شيء. نهارة ليلة محمد رسول الله نهارة لحد
1: أي
2: هي بسبب الضاعت نهارة السلطه وما جانيش الزملاء كل جون
1: والزميل هذا اللي موقوف توا من غير ما نقوله حتى اسم أمل زميلكم اللي موقوف ما جايش نهارتها للخدمة زاد
2: موقوف ما لا ما جاني نهارة لحد
1: أي
2: جاني نهارة لحد
1: أي
2: وقت اللي جاني نهارة لحد جاني ما مشي ما الزملاء كله جت الزملاء كله
1: جاي معاهم ويلوج وزعما متحير كيفكم
2: لا ما دام لوجش
1: أي
2: بدنيا لمته قلت له علاش قلت له الزملاء كله جت وانت ما جيتش قال لي لا خليني نايم جويت لفيا جويت لفيا تمشيني مدام جويت لفيا جويت لفيا خليني نايم وخرج في تعب
1: اي
2: خرج وقت اللي خرج ما عودش ريت مشيت نهار الثلاثة مشيت للمؤسسة
1: اي
2: بحكم باش ناخد ما عادش نجم باش ناخد كونجي
1: اي
2: نلقاه في الخدمة جيت في الخدمة مش نورمال لكن كي يسلم علي يرعش كان راه معاه وكان في سلومي في امبولا وشو هبطت يرعش في مد يديه يرعش
1: حسيت لي وخايف ومن بعد باش نقدموا مدام سهام دونك تعدي وليامات بعد 12 يوم تلقات الفقيده ربي يرحمها سامحني في التوصيف مدام سهام ونعرف قلوبكم وجعتكم يعني مدفونه في بلاصه تتبع حسب توا الابحاث الاوليه الزميل هذيا بالنسبه ليكم مدام سهام فما علاقه كانت حتى غش بيناتهم حاجه شو اللي يربط امال بالزوز زملاء هذوما توا زميلتكم وزميلكم اللي موقوفين
2: زميل زملاء الزوز ما يربطنا به حتى شيء هو اللي قاعد لا أصدقاء ما أقول لك حاجة راي مثل معنا الماء والملح هو كيف ما هوش مبين حتى حاجة عنده الإنسان هذية في حياته هو متزوج وهي متزوجة فهمتي هذيك هي هو من فمه هو يحكي عليها رأى نحن رانا ما عادنيش حتى داخل بيه ولا بها نخدمه مع بعضنا في مؤسسة واحدة مخيين يعني يفهم حد شيء
1: أي.
2: السبب اللي خليه هو بش يعمل لغتي العميل هذه ويقتلها ما السبب ما نعرفش عليه
1: واضح القضاء تويعتي الأسباب
2: قضاء ليه مطالب حتى شيء
1: احنا حبينا نوصل صوتك اليوم مدام سهام ونقولوا اللي عائلة الضحية متشبثة بحقها
2: حقها
1: أي
2: حق وطيب السيد الرئيس لا ديني رجع لدين خلت انتهى الحوادث هذه انت انسان تخدم معاك وميكل معاك النو الملح ومتى 20 سنين تمشي تقتلها تموتها موتة شنيعة تموتها موتة ذيك موتة تموتها عليش واللي نحشك في إسرائيل عليه شي اللي عملت لك
1: واضح مدام سهام وتوا تأكدنا أنهم موقوفين الزميل والزميل
2: لا موقوفين
1: شكرا لك مدام سهام إن شاء الله ربي يظهر حقكم وإحنا حابين صوتك يوصل وإنتي وإحنا زوز عنا ثقة في القضاء التونسي وتحيتنا لأعوان الأمنة في ولاية جندوبة اللي تمكنوا من كشف ملابسات القضية هذه في وقت وجيز جدا ولينا كل يوم قولوا ردوا بالكم على رواحكم ردوا بالكم على الناس اللي تخلطوهم ما تعطيش لمان ما تقولش هذا راه نخدم مع عندي سنين ما تقولش هذا راه زميلي ولا يقرأ معايا في الدراسة سيسوا رواحكم منش نحكيوا على طفلة صغيرة نحكيوا على ناس كبار يخنوا عن بعضهم عميد كل مرة قضية يعني أكثر شناعة من اللي قبلها
3: والله أنا محبش أسبق الحديث خاطر بعد البحث يقول اشتموا فماش لخطر قضية غريبة لكن أنا مدرة ونتكلموا على استسهال العنف في البلاد هذه
1: أي.
3: يعني ولتنا حاجة عادية هذا عنف في غريب في الملاعب، عنف في الشارع، بركاجات. هذاك علاش انا نقول راهو يلزم باش هذا كل يقف، يلزم ديما يعني الدوله تعطي القدوه هكا، يعني تعطي ضربه قويه كما قالت هي. انا موافقها اذا كان مش يظهر هذا ترى قضايا يقول يظهر معناها
1: أي.
3: جريمه مع سبق الإصرار والترصد في القانون في الدنيا كلها راهو وراها إعدام
1: قصاص.
3: احنا قعدنا نتبعوا في أوروبا ونتبعوا في درشنية وحقوق الإنسان، راهو مش راهو الإعدام مش مجعول بشقت الناس، مجعول بشيء بشي الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يقدم على أي جريمة. يكفي باش تطبقوا مرة اثنين ثلاثة يقف شيء. في أمريكا فما ولايات فيها إعدام، ولايات لا، الولايات فيها الإعدام ناس تخاف، الولايات ما فيهاش إعدام عدد منسوب الجريمة أكبر. إذا في تونس يلزمنا اخويا تو نكونوا شجعان وناخذوا قرارات حاسمه لايقاف هالتيار اللي من 2011 قاعد يكبر ويكبر ويكبر وضعفته. حاجه اخرى هي المخدرات، راهو تو تشوف البحث باش يعطي، راهو ثم انواع تاع حبوب هلوسه تاخذ فيها العباد، راهو يولي عباره على حيوان مفترس مش انسان. دونك شفت شيء مربوط ببعضه، ويلزم وقفه حاسمه باش هالشيء هذايا ينقص في بلادنا. ونتكلموا كان على العنف وعلى جرائم النوع هذا كل مرة غريبة، كل مرة غريبة في بالنا قضينا على الإرهاب وتحنا كل نهار وإحنا نسمع بمصيبة توها وشوف ولنا في بعضنا ذو زملاء بالله براس وديك شنو مهما تكون، مهما تكون أسباب هيا سيدي ترى شنو هو وصل القتل
1: ولا ليه قتل ودفن وراو فما أمور إحنا مش نقولها في وسائل في الإعلام تفاصيل صادمة جدا. نحنا فقط حبينا على الأقل راو الناس كيف توصل صوتها وتبلغ صوتها تبرد شوية. ساعات من واجباتنا إحنا الإعلام إنه نخليه المواطن حتى يبرد على قلبه ويوصل صوته. معنينا نلقى روحي ما نلقاش كيفاش نعاون أموا، خلي الناس هذية تتكلم ويعطيها ألف صحة وربي يزيد يبرد على قلبها مدام سهام. وبين كل كلمة وكلمة تقول الحمد لله القضاء بشيخولي حق أختي، على خطر رو في بلدان أخرى نشوفوا الناس تهبل كيسير هكا على أولادهم وعلى عائلاتهم. الحمد لله اليوم فما مؤسسة اسمها القضاء والأمن التونسي، تحية لي رو لي تعملوا في المشاكل والإجرام هذية، رو الأمن بعد يجيبك يجيبك رو يجيبك يجيبك في الاخر في الاخر باش تلقى القصاص نتاعك في الدنيا وفي الاخره، خاطر حتى في الدنيا فما الامن والشرطه والقضاء قبل ما تتحاسب قدام ربي سبحانه. كابتن يلا نمشي
4: والله شوف باش بإجازة حان الوقت باش نحطوا حد، خاصه لي كارتيل دو دروك لي غروستيت يا خويا الاعدام وهذوما الاعدام هي تو الحمد لله لقاو بور فير سون دو كيما قالت تو سماح، معناها فما راحه نفسانيه
1: أي.
4: اللي لقات اختها خاطر سينا واحد يقعد طول حياته يقول مازلت حيه وكذا يا خويا الاعدام. هاو في امريكا سيدي، هاو في امريكا احنا كيفاش حقوق الانسان في امريكا سيدي، هاو اسمه ذا العسكري اللي قتل العشره مازال ما قتلوه في ديسمبر اما الغريب اللي طلبوا اون ديريكت في التلفزيون
3: يحبوا يعدوا مباشره. قلت لك كوردوني ليكزامبل
4: اون ديريكت خايد امريكا، معناها قال كنتوا انتم تقولوا على ايران وافغانستان وكذا اكثر منهم انتم، معناها بون يفوت دوني ليكزامبل يا خويا. سورتو الدروغ راهو قضاوا على اجيال واجيال، يعيشكم يعيشكم وراهو معناها كيفاش نقولوا العائلات اللي تتالم وتشوف في ولادها هكاك مسكن وكاو الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام.
1: وربي ظهر حقها أمال وإن شاء الله القضاء ينصفها وياخو مجراه. 36 دقيقة فاصل، راجعين بعده توت سويت كويز أغاني.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
5: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
5: ديوان فام.
8: ديوان فام. ديوان فام.
5: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: 36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحد للسبعة. شكرا على تفاعلاتكم، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. يلا الناس الكل نحبكم توا ستاند باي باش نمشيو توت سويت مع محمد سعيد في كويز أغاني.
6: كويز أغاني
8: يلا نبدأ بسيد العافية.
1: شو بك طبعا؟
8: والله نضحك على
9: دكتورة
8: دكتورة
1: نشكر العميد
8: العميد العميد
1: باهي. دقيقة بربي فاروق تسكتوا على الأقل 20 ثانية 30 ثانية كي هو ما يطلعش يقول شكون يحب من زملائه يطلع في بلاصته.
10: باهي الفكرة هذه.
1: وتسكت واللي يتكلم ما يقعدش معانا في الكويز نتاع الغنيات.
8: فتلك اكسكلو
1: عقاب
8: عقاب
1: وبيكي
8: بالبارون بعد وبيكي
4: والله يبارك كان وبيكي اون ديريكت.
1: الكابتن يقول لي انا ساكت بطبيعتي من غير ما تعمل حاجة. يلا نبداو الأغنية الأولى.
4: اي التليفون هاك
1: دوروا
8: تليفونات. اي دوروا تليفونات.
4: لا لا عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وافرح.
8: الله الله
1: صحيح
11: وحياة قلبي وافرح وهنا في مساء وصباح
4: دكتور
11: وحياة قلبي وافرح

0: هذه عاد ديما يجيبوها وقت الباك واحد يحبها وقت النجاح ديما اكوانسيد
1: في الحقيقة. أنا ثبتت مليح في العميد رغم أنه تليفون قدم ما خزرش
0: للتليفون
1: وطلع قبل الكتيب
0: من النوتة الأولى تعرفت
1: ميساج من النوتة
2: من الدم الأولى الدم تاك فهمتني
1: نمشيو للعميقة ولا
2: العميقة ونحيو التليفون
1: نورز
0: مقلوبة
1: يلا.

0: دي كانديس.
1: لا
0: ما نعاونهاش.
1: ايوه
2: والله لموني اللي غاروا مني.
1: ليه انا بدي في بالي
2: في كاميرون. لا ما سرق ما اللحن فيه يقرب
1: من لون من
0: اكيد مولاها فهمت سارق من هذه
2: هز منها
0: ما يخدم تيرزي
1: خطره ساعات
2: يترز
0: تونسيه تونسيه الغنيه
1: اعطيني انديس
3: نعطيها انديس نسمعوها بالكش نطلع
0: انديس وحيد نعطيك العينين
3: العين اللي ما تشوفكش
0: لا هي هي هي عينين
1: عينين
0: انديس
4: انت تعرفها
1: دكتور عرفتها
5: سهلة
0: لا
2: زيد عاود بالله
1: فاروق عاود
0: عاود هاني ناحية التليفون

0: تحون عيني أنا ما نسلمش فيك
1: تعرف
0: يلي سحرني عيني
2: شو تخيل لا شو جميني
3: عامل ايه دي

0: وحال نسلم فيك.
1: أنا نسلم فيك
2: هلكوني.
0: شوف هي نورس طالبة العمق
3: مش للدرجة
0: والتمحص في الأمور والغنيات
2: والتمحص وال
0: جيت كالي سحروني عينك
3: مخسي
1: ما عمق كبير
3: عميقة برشا
0: هلكوني.
2: لا هما راو شوف هما اللي كانوا يغنيوا قبل راو ما كانش عندهم حتى دوت انهم مش يغنيوا يعني معناتها كلام كيف ما هكا كي مثلا غناية اه يا الواشمة اللي هي جار علي وزدكتلني غرامك فيها اه يا الواشمة قدام ربي نحاسبك يا ظالمة معناتها عادي راو كانوا يغنيوا مذومة فهمت المالوف
4: كل هذا
2: اي المالوف زاد فيه برشا غنيات كيف ما هكا مثلا جدينا بورتوكوا طلعتني للقصور العوالي شممتني من موسوك الغوالي والله قسما بالله
1: مش فما كرافاتك الوان الوان سيد غنيه
2: هذيك نتاع توفيق الناصر كرافاتك الوان الوان عنده صرافة على صرافة يصطل فيك شمال نخس الوجهي بالحق راه واغاني بالحق فما غنيه اخرى ما نجمش نقول لكم عليها هذيك نقول لك عليها في الاوف
1: نعرفها
0: غنيه الدكتور
2: غنيه الدكتور
0: يلا

0: هاي محمد قد ايه؟
1: برشا مرات عديناها
0: محمد
2: كل ده كان ليه؟ عشانك
3: اقلب التليفون
4: اقلب التليفون
3: اقلب التليفون
2: لا لا لا لا
3: اقلب التليفون
2: اقلب التليفون
3: اقلب التليفون
2: دقيقة قايد في ماتش الزمالك
0: والأهلي بيقول لي صوت غير صحيح
1: لا يعنيني ماتش الزمالك والأهلي اقلب التليفون
3: والعميد كان يغني صحيح راه
1: العميد
3: غنيها
1: شكون بالنسبة ليها شكون يعتبر دقيقة شكون يعتبر أنه هني فسكة
3: يقول
1: محمد والعميد
5: لا لا خاطر تعدد جمع لي
3: ما اسمع هذا لا يمنع انه خويا وصاحبي
6: الدكتور والكابتن
3: هو خويا وصاحبي
0: لا انا ما
1: عنديش هذه
5: والله لا تعدد جمع اللي فات ديجا غنيت العميد فكر هي كيما
3: تستطيع غنيت جمع اللي فات ما يشكون
1: كل اللي تفهموا في حاجه التليفونات مقلوبة
0: والله مقلوبة
1: أي صحيت أنت والدكتور والكابتن
0: ساندويتش مقلوب
1: مقلوب بطبيعتي
3: أنا ها تليفوني مسكر
1: هيت نسمع شوية كل ده كان
0: دكتور ما تلحيش
7: لما شفت عيني
0: يوكي كريم

0: وبين
1: هما ديما الغنيات القديمة الحاجة الخايبة فيهم يتعاودوا برشا وطويلة المقدمة
0: يقراوا ياسر سيني
2: دورهم تكبر انت في العمر وهي مزيد
1: نوصلوا نحن للصفاقة
0: لا حيتتوالت يا خويا
2: انا نتفكر فاتت جنبنا من تونس للصفاقة نسمع فيها مع العميد
0: اما رانا احكي لك حاجة الجينيراسيون القديمة اللي اكبر منا هكا يعني معناتها بشوية راهو كانوا يحفظوا الاغاني هكاك في معناتها في
2: المعاودة
0: اي لا لا بالحق راهو كانوا يحفظوا الاغاني هكا انا عندي صحابي اساتذة كيف كيف ولاد يعني معناتها المعهد العالي أي. قبل كي كانوا باش يروحوا الصفاقس مثلا ولا حاجة تلقى راهو ثنية كاملة
2: يعاود.
0: الكاسات وج وقفال مقدمات حتى لين يحفظ يعني معناتها الموسيقى نتاعها الكل ويحفظ الغنية الكل
2: احنا ما نجموش نخلطوش في
0: لا هكا ما نخلطوش
2: حويجة حويجة حويجة
0: اغنية
2: نمشي توا حويجة للنمس
0: توا النمس
3: يلا نفيد مش غنية نتاع ساعتي
2: لا اسكت علينا
0: هاي تفضل
3: هذه مرا
0: مرا باهي صحي تواصل هكا باهي خليوه
3: سيبو
0: هاو تكلم
2: رجعلوا
3: والله لا نعرفها
2: كل ده كلمة
3: والله ما نعرفها ما أنا مش نطلع
2: تعرف صرخة
3: والله لا نعرفها سنسرمو تعرفني
2: تعرفها عميد ولا
4: الحن محمد علام
2: اسكتوا شوية اسمه صابر باي شو بقول

0: مهرجان الأغنية
1: هاي مهرجان الأغنية
0: كنشارك بها في مهرجان
1: شارك بها في مهرجان الأغنية عام 96 عام 96 استنى عاد باش نحكي
0: الكل ذاك اللي انت وقتها حي
2: معروف شو
3: كيفاش معروفين على
1: الاخر سبحان الله
3: وكلثو معروفه على الاخر الحقيقه
1: انا صرخة.
3: صابر ونحب نحب غنيات وبرشا غنيات نحفظهم من هذه الحقيقه
1: غنيه عظيمه هذه من احلى ما غنى صابر سبيعي الحان الراحل محمد علام كلمات حاتم الجيزاني الغنيه شاركوا بها في مهرجان الاغنية عام 96 وقت اللي مازال مهرجان الاغنية بالقيمه نتاعو معناها هذيك كل القيمه يعني معناتها الفنيه اكيد
3: معناتها ما عادش عنده قيمه
4: او قال لك الفنيه يزي بس تحب توردوا
0: وكان ربح بها الجائزه الاولى
1: لا بالعكس لا ما خذاش الجائزه الاولى ما ربحتش الجائزه الاولى ولكن اعطاها جائزه النقاد
0: فوالا
1: ظهر لي نوال غشام ظهر لي خذيت هي الجائزه الاولى كان مانيش غلط نوال غشام
0: مهرجان الأغنية قديش كان يقدم فنانين كبار وقديش يخدم على الفن
5: صيد الريم يا مال
0: صيد الريم
3: مثلا
5: رقم واحد
3: مثلا عنده برشا
0: صيد الريم عطينا أغنية الكابتن يلا

0: بفورما العميد.
1: فقط سامحوني الملحن رضا شمك فاز في الدورة التاسعة سنة 1996 بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الخاص بأغنية كان حلم بأداء الفنانة درسا في الحمداني.
2: ورضا شمك أستاذنا في المعهد العالي للموسيقى، تحية لي. هو من أحسن عازفين العود اللي موجودين في تونس، ملحن كبير برشا، وحالة حالة
0: فنية. نقعدوا في التونسي نكملوا بالغنية الأخيرة للكتيبة. يلا
3: أسهل غنية للكتيبة.
0: أسهل غنية للكتيبة. برافو حبوب بالتطور المفاجئ. انت مش فهمتوا هنا في الكويز لغنية. عطينا الغنية فاروق.

0: يا حبيبي
1: باش يقول الحبيبه
2: يقرا اي نتا يقصد في الحبيبه اكثر من امراه اسمها حبيبه
1: احنا نسموها حبيبه لا
3: الحبيبه هذيك
1: صحيح
3: جست بالتونسي
4: لا
1: يا بيه
4: يقصد في واحده اسمها حبيبه هو راهو اما شكون يا الله اعلم هي خاطر كيف كان نجي ونشوفه من وقتها التو ثم برشا السامي يعني ما انت تذكروهم فنانين في في غنيات كيما حبيبه يا حبيبه ملاك يا ملاك انا روحي فداك
2: سلمى
4: اعمل معروف اعمل معروف يا فاطمه يا فاطمه يا بنت العم زياد غرسه غنى زينه بنت الهنشير على ريحي قد خنار فاطمه زياد غرسه
3: مريم زاد ذكروها
4: ما جابوك عرب
3: يا مريم
4: ما جابوك عرب خالي غناش قالت حليمه نتاع زياد غرسه غنى فاطمه
3: خليلة
4: يا خليلة هو خليلة
2: شفتوش يا خديجة يا المحفل هاي خديجة وديما اللي سمي القدم يعملوش هكا أغنية
3: لا لازم أسامي دمدومة
4: أما الجمعة اللي تعديت أكثر أغنية عاملة السكسي أغنية التنة هذيك أغنية التنة اللي غنيناها وقت على البريك هذيك عاملة سكسي مش نورمال
2: كل مرة عاملنا تحوير للغنية
4: من الغنية لا هو راهو يصير فهمي تحوير تنقل
2: صاير تحوير
4: صاير برشا
2: ربي بعد هذه
5: ضريبة بني وطني ولا خلي واحد يتفكر نجمها ولا محمد
4: شو نجمها هكا تو
5: شمتها في اليوتيوب
4: شمتها في اليوتيوب
2: ايوه الو الو
4: بني وطني بني وطني اللي قلنا هي من الحان الشاذلي انور بيان سور وكلمات عبد المجيد بن جدو
5: بالمناسبه هذه

0: وكنتم
1: تريدون سوء
2: من هي شعار بتاع مدرسة بتصف بيض صنائعنا سود وقائعنا شو بحلى الشعار
0: بيض
2: صنائعنا بيض سود وقائعنا مع العدو وشفتوها منتم في الشعار
1: وكما قلت أنا زادة اللي هي ولدت أغنية معتمدة في المناهج المدرسية نحكيه على قالب النشيد اللي هما يقرأوها جماعة الأوبسيون وجماعة الفنون من جملة الحاجات اللي
0: يقرأوا بيني وطني
1: هم يقرأوا النشيد ساعة متاعنا وفهمت دوتر اكزامبلير كيما بني وطني
0: واضح شكرا محمد كنت هذه كويزة غاني مش مشيو تسويت مع النمس في كويز سبور يعملها في الكويز
3: كل يوم سبور يلا لكم اليوم كويز باش يجيكم من مصر حاجة هي اللي على بعد لكن خلينا نبدأ من تونس نحكيه على مواجهة النادي الرياضي الصفاقسي سياساسي اللي يستعد لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية وهي مباراة منقولة مباشرة وحصرين على منصة سياساس فوريفر نتاج من الناس اللي ترغب في المتابعة متاع اللقاء هذا اقتناء التذاكر الرقمية عبر الرابط المخصص لذلك حسب التسعيرات اللي باش نقولهم لكم توا كيف الجماهير 15 دينار المنخرطين متاع السوسيوس 10 دينارات المنخرطين متاع السوسيوس انترناسيونال الاكتيف نشطين معناها 10 اورو فقط وغير المنخرطين بالنسبه للسوسيوس انترناسيونال 15 اورو كيف تلقاو زاده فما تم توفير تذاكر ورقيه ديفوتشر بمركب النادي انطلاقا من نهار الخميس اللي هو اليوم بسعر 15 دينار لكافه الجماهير و10 دينارات لمنخرطي السوسيوس دونك هذايا بالنسبه لمباراه نادي الصفاقسي فقط نذكر انه بالنسبه للاماكن ولا الحجوزات على الفرجه بالنسبه للبلاتفورم هذه فما عدد معين بالتالي نجموا الناس الكل معناها تحاولوا تزربوا باش تاخذوا لي تيكي نتاعكم لي فوتشر نتاعكم باش تفرجوا كما قلت في مباراه نادي الصفاقسي واكاديميه امادو ديالو في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدراليه نذكر ماتش يتلعب نهار السبت الخمسه نتاع العشيه بتوقيت تونس وبالتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي
0: طبعا بالتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي والتونس الكل ان شاء الله يتفرجوا في البارتي هذوما اللي يمثلونا اولادنا خارج حدود الوطن وفي المسابقات الافريقيه والعالميه
3: كيف جست اخر كلمه تمنيو توفيق النادي الافريقي امام مازنبي تمنيو توفيق ترجي الرجيس امام ريال باماكو المالي والترجي الرياضي التونسي امام السويحلي الليبي ديما ماتشات نهار السبت والحد ان شاء الله تلقاو كل التفاصيل على موقعنا ديوان اف ام بوينت به نحكيو على في مصر
0: خلق قادر ديما نزرب فيه في الروبريك
3: يلاه وليت نزرب دونك نحكيو على مباراه الاهلي والزمالك ما نعرفش ساعه فيكم هاو الكويز وينو شكون فيكم تفرج في مباراه الاهلي والزمالك سيد العميد كابتن دكتور تفرجتوش المباراة الأخيرة به كما قلت وكنت حكيت عليها وفاز بانتصار الأهلي 2-0 لكن تعرف الريفاليتي الكبيرة بين الأهلي والزمالك في مصر ديما مهما كانت المباراة وطبيعة المباراة والمسابقة اللي فيها ديما تخلف جدل تحكيمي معناها ديما يقول لك الحكم منحاز لفريق على حساب آخر وديما
2: يصير كلام هذي
3: أنت قلت سيد العميد على الكل أي الأمثلة دي موجودة في العالم الكل مش كان في مصر لكن جدل تحكيمي هذا تحول في مصر إلى محور ومثال في درس للنحو في مدرسة مصرية خلينا نسمع الاكستري هذا نتاع معلم مصري اعطى مثال من المباراه هذه والتحكيم في المباراه هذه من مباراه الاهلي والزمالك
4: يستحق الزمالك ركله جزاء على الاقل حد شاطر يطلع يعرب الجمله كامله يستحق دي اعربها ايه
5: فاعل ما فاعل
4: لا مش فاعل
5: فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم
4: حلوه قوي فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم الزمالك
5: فاعل مرفوع علامه رفعيه الضم
4: لانه
5: مصر
4: يفوز الاهلي على الزمالك بمساعده التحكيم عايز حد شاطر يطلع يعرب يفوز اعربها ايه
5: يفوز فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم
4: فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه
5: الضم
4: بالضم الاهلي
5: الاهلي فعل مرفوع علامه رفعيه الضم
4: جميل ان هو اللي بيفوز صح
3: هذا هو دونك الزمالك يستحق ضربة جزاء والأهلي يفوز مساعدة التحكيم واضح هاي واضح اللي هو زملكاوي على الأخر
2: قال العكس قال لك هو الأربيتر
3: أي بالتالي والفيديو ذي خلف جدل كبير الحقيقة في مصر خاصة أنه برشا الناس لامت على المعلم ذي كيفاش يدخل معناها الكورة قدام الصغيرات وفوق ذي كيفاش جاب المثال على حاجة معناها صارت وانحيازه لفريق على حساب آخر وفما تعرف في مصر كل شيء ينتشر فيسبوك كل شيء حتى من حبة يبني قبة سامحوني في المثال معناها، لكن ديما هكا كل شيء يتبنى بسرعة كبيرة، وشيء ذي مازال عليه الجدل حتى
0: ما يفرضش ميولاته الرياضية وآراءه الرياضية على التلامذة نتاعو، خاطر فما لاسوندونس مورال، هو معلم وهما التلامذة ما يفرض عليهم حتى رأي من آراءه الرياضية ولا سياسية ولا ثقافية ولا غيره. هذا ممكن اللي تقال برشا على وسائل التواصل سامحوني الاجتماعي المصري وحتى برشا في العالم العربي، شفناها واللي توا دايرة بارتو الفيديو هذيا، وممكن يتعاقب قالوا المعلم.
3: أكيد نتصور نتصور،
0: خاطر حتى نشر الفيديو هذيا راهو فما توا شدة كبيرة من الجانب الأمني المصري في أمور مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. توا باش نمشيو توت سويت لأستوس بونوس.
6: أستوس بونوس
0: الستة وخمسة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى السبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. كما قلت لكم أستوس بونوس، وبحذنا طبعا صديقتي جيهان غزيل. جيجي مساء النور، مرحبا.
7: شنحوي لك صحتي.
0: أهلا وسهلا جيجي.
7: شبا لباس أنيقة كالعادة.
0: الحمد لله. شوية منك شوية من عندك.
7: هذيك هذيك حاجة بيها احنا عندي من المطلوب.
0: أي وقولوا لبعضكم أحلاكم، وقولوا محلى دبشك، وقول قديش اليوم وجهك محلي، خطر هذي راو يبرد برشا القلوب نتاع الناس
7: ويخلي العلاقة تكون أعمق.
0: صحيح،
7: والعميقة تعرف
0: والعميقة بخلاف صحة لونات.
7: عايشك عزيزي،
0: شعنا اليوم أستوس.
7: اليوم جبت لهم وصفة من قاع الخابر باش نبديها بيا السيدة ويا ميدة. جبت لكم أعز حاجة باش تخلي لكم مشاعركم ينسى حاجة اسمها السيشوار، باش يهبط بلغتنا احنا ايه هفهف. باش نحكيو على المردومة التونسية للشعر، ونحب نعاود ونقول راي المردومة تونسية حاجة من تراثنا من وصفات جديتنا وأميتنا حتى لين وصلنا احنا، ولقيناها توا وليت تتباع في برودوي كوميرسيال، وصل انه هو يسوقوه ويجيبوه للناس الكل. زيد ابار انها هي من الحاجات اللي تخلينا نتنزلوا على السبايخ. وتو نحكي من بعد شنو شكون الجماعه اللي نجموا يعملوها. باش نبداو بالاستيوس نتاعنا، باش نمشيو الاول التوابلي، باش ناخذوا من عنده كونتيتي نتاع عفص، والعفص الهوني حسب كثافه الشعر. يعني العفص راهو، وثاني حاجه مهمه مع العفص لازم يكون عندنا الطاجين اللي هو باش نحرقوا فيه، معناتها هكا الطاجين الفخار باش نحرقوا فيه العفص، باش يتحرق العفص هذيك لين يترشق ويتحل، نشدوا نار حيوه. باش ناخذوا اون باراليل معاه شويه عود قرنفل، ومعاه لحديدة، واللي هنا نلقاوها زيدة عند التويبلي. هذوما الكل باش نحرقوهم ونرحيوهم حتى لين يوليو بودر. من بعد باش نزيدوهم مغرفة متاع ملح باش ما يتيحش الشعر الملح.
0: نحرقوهم وبعد نرحيوهم ولا نحرقوهم؟
7: نحرقوهم ومن بعد نرحيوهم. شنو باش نزيدوهم اخر؟ باش نزيدوهم كعبة بطاطا.
0: بطاطا
7: اي نية. البطاطا النية اللي بشتغلي في وسط هيك الاستوس هيدي كامتين، وراي البطاطا تعاون برشا وحكينا عليها عمنيول، تخلي الشعر يهبط برشا سوب، وحكينا على الماسكيت والكل والفوائد متاحة للشعر. باش نحطوا معهم زيدة شوية قشور متاع رمان، وباش نخليهم هذوما الكل في الماء حتى لين ونحطهم على نار هادية، ونخليه كل مرة
0: ماء.
7: الماء هوني عندك ميزانك انت والكونتيتي، المهم يلزمنا ان احنا يكون يتغم هكا الميلونج هذيك. نخليوها كيما الملوخيه بالضبط، تيب تيب تيب هكا. احنا نمشي ونحركو وبيان سور ما ننسيوش نحطو مغرفه الملح، خاطر هذيك راهو اونتي شوت باش الشعر ما يتيحش. ونخليوها حتى لين تقر زيتها، ومن بعد ناخذو من هكا كعبه البطاطا هذيك نرميوها هي والقشور نتاع الرمان، خاطر خدينا الفوائد نتاعهم. وبيان سور نبداو لابليكاسيون نتاعنا، وهي راهي كل ما انها تبرد
0: كريموز ولا
7: بالضبط كل ما تبرد كل ما التكستور نتاعها تولي كيما الكريم. نلبسو دي غون خاطر هي تصبغ، ونحطوها على شعرنا، نقولوا باي باي للشيب. راهو اللمعة والإكلاء واللي بيش يسمعوا اليوم الباساج هذية بيش يقولوا لي هما على الكلمة اللي أنا قلت، والفوليوم زيدة راهو من أول استعمال الشعر بيش يولي فيه فوليوم.
0: نحي الشيب كاريمو،
7: الشيب كاريمو وتنسيك في السيشوار
0: للشعر المصبوغ ولا لا؟
7: لا نجمو نستعملوها بعد الحنة، أما نجموش نستعملوها بعد الصبغة على خطر طيح الشعر.
0: لا صبغة ولا ماش
7: بالضبط
0: الشعر.
7: بعد الصبغة طيح الشعر
0: نفس البرودوي هذا. فما نسيل يحبوا يحطوا شوية تنتور لحواجبهم اسكو يغمق لحواجبهم
7: يغمق يغمق يعطيك اللون النوار النوارك النوار الملكي النوار المذخم اللي فيه اللمعة واللي فيه الشعرة تبدأ تلمع على الاخر ورو هذية معناتها انا قلت لكم انا علاش حكيت عليها خطر بالحق واللي ترى فيها ليامات فما دي مارك متاع كوسميتيك قاعدين يصنعوا فيها ويبيعوا فيها ماسك واللي زيد انه ابهرني من هذا انه لقيتها يحكيوا عليها في الخليج ويسوقوا في منتج الغاديكا باسم المردومة التونسية كما احنا حكينا على النيلة الزرقاء المغربية هما توا يحكيوا على المردومة التونسية اللي هي توندونس دونك مديم احنا نعرفوا لاستيوس
0: وال والماسك هذا قديش يقعد في الشهر
7: هوني عينك بيزينك نصيف ساعة أقل انتي والشيب انتي والحالة بتاع الشعر تيخو اللون تيخو الفوائد ديجا انتي معنتها عينك بيزين كنت نجم تعودوا بعد 3 شهور بعد شهرين انتي هوني والحالة بتاع الشعر
0: دونك يكثف يغزر الشعر
7: يعطيك نعومة يرتحك اسمع ويطلق الشعرة على الاخر بينصير الشيب هذاك يتنحى من اول مرة شعرة التموجات متاع الشعرة والشعر الكيرلي راه تهبط تقولش عليك جيب ده شعرك
0: هذي بديل برشا حاجات
7: هذي بديل برشا
0: بديل
7: حاجات
0: بديل كيراتين والفازيت
7: برشا حاجات بديل الصبغة وبديل كل شيء اللون اللون اللون والله صدقني انا نتحدى اي حد ينجم يعطيني لون يشبه للون اللي باش يجي من عند المردومة
0: فوالا ولي برودوي هذوما اللي يتباعوا باسم المردومة غاليين
7: اللي ما همش غاليين العفس معروف
0: لا لا احنا اللي خدمناها نعرف احنا ما فوتوش 15 20 دينار
7: لا هوني الناس نوصل ل 10000 يا
0: 10000 لكن كي تشري هذا البرودوي هذا اغلى برشا
7: غالي برشا بيان سور انا قلت لك وليت لوكس ولا امبالاج ولا حاجه اخرى دونك علاش انا نحط في 70 و80 دينار في حاجه اسمها مردومه تونسيه وانا المردومه نجم نصنعها وحدي
0: نعملوا في حكوك جهيل والبيعوا من هذيك ولا شنو
7: هذا البروجي تاعنا
0: هذا البروجي جديد يا دولي شكرا ليك جهيل غزيل تحيه كبيرة ليك موجودة معنا في أستوس بونيوس في ناس الديوان شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت دي سيلا نحبكم برشا في لمن
8: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ 7

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة ونفي مع السلامة. الحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيه في معلومة السفر إلى الخارج من 60 دينار إلى 80 دينار، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة، وتحديدا ضمن تدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. ومشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على انتفاع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء بالإعفاء من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلومة المهنية الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. ووفق المشروع فإن الإعفاء يمنح بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تفيد في بلاغ لها بأنه على إثر تسجيل حالات إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، قامت المصالح المركزية والجهوية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمتابعة الوضع الميداني. وأشارت أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة، وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطبيق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى، وأيضا تقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبيرة الذي يمثل مصدر العدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الآمن، والشروع أيضا في عمليات المداوات الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. إلى الشأن الدولي، السعودية تعلن مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت أن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ في المملكة، ومقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين في الهجوم الذي استهدف قصر معشيق في مدينة عدن جنوب اليمن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مشاهدينا، إلى كل مستمعينا، إلى كل متابعينا، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا على الشانل اليوتيوب متاعنا لديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي طريق طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين يا رب. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، نعرف عيد جلالك نبارش هنستخدم، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في الديار، إن شاء الله نكونوا مهنسينكم. وتحية خاصة للجيليتون صيا اللي تبع فينا من الخارج. شنو وش نحكي والليلة شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويتا
0: Le récap.
2: فيديو لطفل 9 سنوات يبيع الخبز على الطريق يثير تعاطفا كبيرا. صاحب الفيديو الأستاذ نبيل النفزاوي ضيفنا في المباشر. أم تطلق صيحة فزع لاسترجاع ابنها الذي افتكته السلطات الإيرلندية، فماذا حدث؟ موضوعنا مع الأمة. ما هي أبرز النقاط التي نص عليها قانون المالية لسنة 2027 عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان؟ عصام شوشان ضيفنا في الأشيفرة. تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط لغاية 15 نوفمبر القادم، موضوعنا في الأجرية. تزامنا مع عيد الرجلاء، عائلة مناضل قاوم الاستعمار الفرنسي تطالب بتوفير الماء والكهرباء، موضوعنا في انبوكس. كيف تم استغلال الميزانية خلال النصف الأول من السنة، وهل نحن في حاجة إلى ميزانية تكميلية، وما هي التحديات التي جاء بها قانون المالية لسنة 27، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل حقق نجاحا كبيرا تم عرضه على 5 مواسم، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت ديجيتال، هدى الرغمي معكم، كنت يميكرو حتى للـ9
0: مع ديوان فام. كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة. اتبع

0: كافي على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. موضوع الحقيقة يهمش كل وليد اللي احنا باش نحكيو عليه الليلة، يهم شريحة كبيرة من الأطفال اللي تعيل عائلاتها وتعاون في عائلاتها أطفال، رغم أن القانون يمنع في تونس تشغيل القصر، لأنه صغيرات هذوما متحملين مسؤولية من صغرتهم، وينجم حياتهم تكون معرضة إلى جملة من الأخطار. لكن رغم ذلك نلتمسوا فيهم برشا كبر قلب وبرشا برشا شهامة باللي هما صغيرات. فيديو صوروا أستاذ التعليم الثانوي صنع المحتوى التربوي الأستاذ نبيل النفزاوي فيديو لطفل عمره 9 سنوات يبيع الخبز على الطريق، أثار تعاطف كبير من التوينسة. هات نحكيه على تفاصيل الموضوع مع الأستاذ نبيل، شنو اللي صار بالضبط وشنية الحكاية والوليد هذايا شنية وضعيته. يلا أم في المباشر فيسبوك. أستاذ نبيل النفزاوي مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: والسرور ليك أختي هدى وجميع مستمعين ديوان فام، وما شاء الله عليكم تعودنا بيكم ديوان فام ولنا إدمار ونسمعوا ديما في الراديو، وما شاء الله على البرامج الهادفة وربي يعينكم إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. سي نبيل، فيديو لطفل قابلك في الشارع، طفل كان من المفروض أن يكون في جاردوري سكولير، أنه يكون في وسط العائلة متاعه وأن يكون يحضر في دروسه، لكن الوليد هذا هز حمل كبير يبيع في الخبز اللي تصنعه أمه باش يروح بشوية فلوس باش يشري الكتب ولا دوات متاعه، هكا ولا
2: هكا ولا؟ أختي هدى بالحق الفيديو يعني أثار إعجاب برشا متابعين، لكن في الحقيقة هو ألمنا برشا. أني من روح بالصدفة كنت نقري روح في طريق، شفت وليد صغير يعني كيما وثقنا، شفت وليد صغير قاعد حاجز الكراسي وسمى ساك صغير يبيع في الطابونة، وريتك المشهد اللي هو اللي جلب انتباهي، قاعد يمد لي في الطابونة يعني بربي إجا خذ مني، يعني يمد فيها في الطريق وريلك فيها يعني الطابونة في يده ويعمل لك بيده يعني خذ مني. وقفت الكهرباء مشيت له وقلت له شو اسمك كذاش تقرأ؟ قال لي نقرأ سنة رابعة. فاش تعملت هنا؟ قال لي نبيع في التابونة. علاش انت تبيع في التابونة؟ بوك فاش يخدم أو في علاش؟ قال لي راني نبيع في التابونة على خاطر تو ما عنديش كتب نتاع قراية، كل يوم نبيع شوية كتب باش نجم كل مرة نشري كتاب. كلمة أثرت فيا برشا وسمعها يعني الكل بصوت، يقول يعني كل مرة ناخذ كتاب لتو ما عنديش كتب نتاع الماس،
1: خذ ما لمش كتب الكل
2: ما لمش كتب. وقال لي دونك اني لقيت الحل اني نعاون أمي انها تعمل الطابونة ونبيع الطابونة، واني نفرح برشا كي نبيعهم الكل خاطر امس ما بعتش روحت بخمسة طب، واليوم راني نحب نبيع كل خاطر نحب ناخذ الكتاب. والله يا اختي ودي حاجة يعني بالحق اللي يتمس الادنى والامر واللي زاد عذبني اكثر، قلت اني ما عنديش فلوس ونحب ناخذ طابونة نخوذ بلاش عمي نسيش ممكن سمعت لك الفيديو
1: يعني
2: شوف الناس اللي
1: يعطيك الدرس في الكرم وفي كبر القلب. فوالا هاي
2: يا الله يا الله، يعني بالرغم هو محتاج على الاخر قال لي خذ، قلت له كنا خذ، قال لي خذ ميسالش عمي زوز، والله ميسال صحه وفرحه. يعني شوف الوليدات قديش بالرغم انه هو مثل محتاج، لكن ما شاء الله قديش عنده كرم وقديش عنده مبادئ انسانيه وكرم وحب انه هو يعاون يعطي الخير، بالرغم يعني الانسان هو ساعات يبدا عنده ما يعطيش، لكن هو ما عندوش يحب يعطي
1: برشا عن برشا عنا وما نعطيوش معناتها. سي نبيل فوالا، وبرشا نتعداو ونشوفوا الصغيرات هذوما وما نعرفوش شنو هي الوجيعه اللي وراهم، من با احيانا تكون متعدي وما تغزرش وما تسالش وما تلوجش، ومش حتى واحد في متعدي هو في الشارع ساعات جارك في نفر دحومه ما تسالش عليه وما تلوجش عليه وما تعرفش شنو هي وضعيته.
2: صحيح وسافوار اني نقولش نقول اختي هدى بالحق تعدوا في الطرقات تشوفوه بيع صغار راهو ما سميش صغير لاباس عليه وعائلته لاباس، وبعثينه بيع في الفريكاسي ولا بينابورت اي حاجه راهو موصل واقف على الطريق ويبيع الا راهو هم محتاجين ما فيها باس، نمشي ناخذ منه ذوكم الكل وناخذهم منه نشري منه. سيدي ما تاخذ الكل اشري منه راك تشري منه راك باش تعاونوا، احنا نمشيو الحاجات الكبار وناخذوا منهم ونزيدوهم اربع على اربع. باركونتر ثم شكون محتاجين منا راهوك الدينار وكل 2000 فرنك يشوف حاجه كبيره برشا، كل الكتاب 4000 لمت في حق كتاب تاع 4000 يحب نقرا ونحب نتخرج ونحب ننجح، وراني نقرا سنه رابع وراني قريت الصباح كملت النهار. ثم كلمه المتني في الفيديو ممكن ركزها، قال لي اني نبقى نبيع لاخر الليل. تلميذ المفروض وليد محتاج راه قاعد في داره ويقرا وباش يتميز، وبورتون جايب معدل ممتاز راه

0: سالته قال لي جايب راني معاد ممتاز وراني نتكلم نحن نحب الفرنسيه برشا ونحلو نحب اللغه الانجليزيه ونتعلم. يعني المفروض الوقت ذكره وقاعد يقرا وقاعد يريفز. أنا لين الفيديو حبيت نوصل منه رسالة. حبيت نوصل رسالة نرحموا بعضنا نعاونوا بعضنا مش باش نتباهى ونظهر لا ميسالش كي نشوفوا بنية ولا وليد واقف على ميسالش نمشي له ونروح معاه للدار ونشوف أمه ونشوف بوه كي نمشي للسبيطار ونزوف في مريض كي نشوف مريض قاعد مبيس وحده ميسالش نسأل ساعات هو محتاج دبو زمان محتاج ورقة نتاع تحليل محتاج حاجة مساعدة نعاونوا من بعض مع بعضنا من كان في عوني أخيه كان الله في عونه على خاطر كان جينا الكل نخزر بعضنا بعين الرحمة صدقني ما تلقى حتى حد إنسان محتاج ميسالش نعاون بعضنا وخلي ركنتي كي باش تعاون. حتى مثلا نقول اني حاجه يبدا اب راكب في الكهرباء وراكب معاه ولده ريتكي تقف على الوليد هذا وتاخذ منه انت عاونت الوليد وغرست
1: وعطيت درس
0: لولدك خاطرونها اخر ولدك راهو باش يعاون باش يمد يد المساعده للناس وارحم ترحم ارحم ترحم. كنا تربينا في الفقر والفقر عمره ما كان عيب. انا قلت كلمه في اخر الفيديو قلت الفقر يصنع الرجال ما نجدد الرفاهيه وما نجدد الوليدات يكونوا عايشين لاباس لكن الله غالب ما نجموش الناس كل تكون لاباس لكن كنشوفوا الناس محتاجه منا ساعات محتاجه منا تشجيع محتاجه مني. قلت لك انت راجل وسيد رجال خزر لي والله العظيم عينه دمعت قلت لك انت راجل وسيد رجال قلت علاش اني حبيتك برشا خلي ما نعرفش قلت له في قلبي حبيتك على خاطر وليدي انت المفروض باش نكمل نتكلم حنا حمل المسؤوليه المفروض انت وليدي راه قاعد في الدار وقاعد تقرا وقاعد راه عندك كتب خاطر عندنا تو شهر من الكتب والحمد لله ونحب نقولها المعلومه ثم شكون تواصل معاي وحب يتكفل بكل شيء اللي في الوليد هذاك راهو شوفوا ساعات نصوروا فيديو راهو مش بنيت انك توري روحك راهو ساعات انت باب ربي ربعتك سخرك باب رزق لك الوليد ولا لك المراه ذيك ولا لك المريض ولا محتاج باش الناس تنظر له بعين الرحمه. هي مش عين رحمه راهي واجب رانا يا ناس كي نصدقوا راهو ذيك واجب كي نعاونوا راهو ذاك واجب خاطر ذيك راهو ما نقص مال من صدقه راهو كي تعاون الانسان ذاك واجب خاطر احنا اخوه نعاونوا بعضنا ونرحموا بعضنا فما بالك وليد صغير خارج وجايب سكت ابونا اصبر أمه كيفاش تتعذبت وكيفاش تعبت باش
1: تعمل دينار يبيع في الكعبة الطابونة
0: والله وبنينة والله خلنا نضحك والله بنينة والله فاوحة مخدومة بمحبة
1: ونظافة
0: وفرح مسكين وكساك نشوفه كل بيت اللي لابسه راهو فرح فرحة كيباحهم الكل خلينا تمشي نروح نفرح أمي الحمد لله رب العالمين نحبوا بعضنا وكان راهو بربي في المحط وإلا في الطريق على قارعة الطريق نشوف وليدات وبنات يبيعوا ميسالش نعاونوهم ندخلوا الابتسامة باللي نقدروا عليه لكن وصية بصراحة ما غير ما نحسسوه ما غير ما نحسوا اني انا اعطيته على خاطر شفقت عليه بالعكس كله اني محتاجهم حاجتي بهم ونحب نعطيهم والادى ولما كريت قلت راني نحب ناخذ بلاش خلي يخوذ ما يقلقنيش يعني ناس ترحم وذيك راهو باهي نعاونوا الوليدات ورانا محتاجين المحتوى الباهي اختي وهدايا ممكن راني باش نخرج الموضوع شويه هكا تشوف تو الريزوس تشوف فيه برشا حاجات خايبه
1: مثال شو نجم حاجات باهي
0: فوالا فيه برشا حاجات باهي هذوما كي نبثوهم احنا بطريقه جميله راك انت باش تعدي ميساج ماك الفيديو ذاك ولا ماك التصوير ولا ما الكلام اللي قلته ذيك باش غيرك يتبعك وغيرك يعمل ما خير منك وغيرك ايضا ينصح غيرك وهذا المحتاجين فيه انه ننصحوا بعضنا نوعيوا بعضنا والدنيا بخير راهو ما زالت الدنيا بخير كي نرحبوا بعضنا الدنيا تبقى بخير الحمد لله رب العالمين.
1: فما شكون تكفل به جاب له الادوات ولا شنو جاب
0: الحمد لله امراه ربي يبارك فيها ويرحم والدها تواصلت معي قالت نحب تعطيني العنوان نتاعو اعطيتها العنوان تواصلت معاه باش تمشي تتكفل به الحمد لله قالت لي نحب نعمل معاه كل شيء يعني من لبسه من كل شيء والحمد لله رب العالمين ربي ان شاء الله يا رب الوليد ان شاء الله ربي ينجحه يعني الوليد هذاك تعش نضره نقول والله لا تعرف باش نكونوا صريحين ياما طب ومحامين وساده ومهندسين ودكاتره ووزره عاشوا في الفقر، الفقر راه ماهوش عيب، هذيك راهو ظروف ربي سبحانه وتعالى، الفقر راهو النجم رانا النجم نعاونوه، يعني الوليد هذاك ينجم يكون راهو ينتظر فيه مستقبل كبير برشا، أما كي نعاونوه خير من اللي بطل من القراية، راك يتعاونوا خير من، دونك نلقاو ناس ترحم بالطريقة ذي ونحب نقول كلمة ومتأكد منها، والله احنا نرحموا بعض، الشعب التونسي شعب باهي، الشعب التونسي يستحيل يلقى إنسان محتاج وكلها تتكتر يعني قد ما مره عملت نداء فماش مره ما عملتش نداء لحاجه وما لقيتش الشعب التونسي في البدايه وبصراحه وفرونشمون كان تسمح لي نحب نحيي الاطباء مين الاطباء بصراحه محنهم اول حاجه نهبطها ديريكت نلقى الكونتاكتيني طبيب نعرفش اني ثم لغط في حاجه الطب بصراحه يعاونوا بشكل رهيب اللي يقولوا
1: معناها الطبيبه اللي عاونت
0: طبيبه والله طبيبه انا ما حبيتش نقول طبيبه ورفضت ان تخلص قديش مره تو نحسب فيهم بكري انا والمدام زوجتي ست حالات نتحدث عنها نلقى اول حاجه نتكلم عليها طبيب أول حاجة يتكلم عليها طبيب، سبحان الله، يا رب يا رب يبارك لهم يا رخات. ممكن طبيب يشوف في حالات إنسانية ويسخف ويحن، وإحنا زاد رانا نحن وراه ما دام وداه نجم، مش لازم رانا نحن كان بالفلوس، نجم الكلمة الطيبة بالنصيحة، نقول لك كلمة تشجعك، نعملك تعزيز المعنوياتك، نقول لك راك أنت باهي وراك باش تنجح وراو باهي، راو مش الإعانة كان ماديا ونجم زاد بربي ما تصوروهمش بربي. أني راني شفت حالات يجوا يعطيو في حاجات ويبدي يصور فيه ويصور في امه ويصور في ابوه، كل هنا وقت خاطره باش تكسره له، لا تراك تنجم تعاونه وتنجم تعطيه كل شيء وهو يبقى في صوره طيبه ونظل لك بحاجه طيبه والحمد لله رب العالمين.
1: غير ما تشهر به
0: ايوه، ما غير ما هذيك اهم حاجه، ان شاء الله ربي يصحى حالهم
1: وانت يعطيك الف صحه ويعطيك الف صحه، وان شاء الله ديما تكون جسر للموده وللتعاون وللمحبه، ان شاء الله كل واحد من موقعه، ان شاء الله كل واحد من موقعه يكون هو جسر لحاجات باهية كما أنت قاعدة تقوم بها سي نبيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر، تحية من خلالك لكل المربين ولا المربيات، أستاذ التعليم الثانوي نبيل النفزاوي صانع المحتوى التربوي، شكرا لك على هالمجهود هذا، وشكرا أنا كنت سبب في أنه الوليد هذا يلقى شكون يتكفل به، يجيب له أدواته ويتكفل بلبسته وبقرايته، إن شاء الله يا ربي نراوه فيه على المراتب، وأنا متأكدة ما أنه عنده الإصرار هذايا والعزيمة هذايا وعنده الأنفة هذايا وعنده معناتها الحب الكبير لعائلته ولقرايته، اكيد في يوم ما باش يوصل وباش يحقق ان شاء الله اللي يحلم به هو واللي تحلم به عائلته. شكرا استاذ نبيل النفزاوي،
0: شكرا
1: لك اللي تكدينا للقاء 7:25 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متوصل حتى للتسعة. في 60 دقيقه

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا. تحيه لكل الصديقات والاصدقاء اللي موجودين على شانل يوتيوب تاعنا راديو ان اف ام لايف. مرحبا سيده يحيى، فارس العياري، حبيب صالح، مرحبا لمي شمام، ايمان منى، كرداوي صالح، ليالي الانس، سامي بن علي، مرحبا، اهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد للبرنامج في 60 دقيقه، لصف الدهش، مرحبا اهلا وسهلا، سمير الهوالي، مرحبا، هيثم الغزي، مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم. لمي شمام، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا فدوى بيبي، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا للجميع. مواصلين معكم مشوارنا بعد ما حكينا على الفيديو متاع الوليد متاع اللي عمره 9 سنوات اللي بيع في الخبز بشاشة الكتب متاعه، وتفاعل الطبيبة معها في مع نبيل نفزاوي مع الأستاذ وصنع المحتوى التربوي وتعبيرها عن الاستعداد انه باش تكفل به حاجه حلوه وعلى الاخر ونفرحوا بها. نمشيو الى ايرلندا، فيديو اكيد برشا توينس عرضهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تونسيه تطلق صيحه فزع لاسترجاع ابنها الذي افتكته السلطات الايرلنديه. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ شنو الحكايه؟ نحكي في الموضوع يلا تتشيتها. مدام نورا الخزري هي تونسية متزوجة من انجليزي مقيمة حاليا في ايرلندا. افتكت السلطات الايرلندية ولدها تقريبا من 2024 اذا كان ما خانتنيش الذاكرة. نرجع معها لاكثر تفاصيل والموضوع. مرحبا بك سيدة نورا، اهلا وسهلا. مساء النور.
2: عسلامة أختي، ربي يفضلكم، يعيشك يعيشك على الاستضافة، ربي يفضلك.
1: شفناك في فيديو تبكي بحرقة وتطلب من السلطات التونسية، من رئيس الجمهورية، من وزارة الخارجية التدخل باش ترجع ولدك. شنو اللي صار بالضبط سيدة نورة؟ وشنو النداء متاعك؟
2: الحرقة ذيك تحققها من نهار 8 أوت 2025، وأنا كتبتها ونسمع في كلام هذوما لاجونس توسلا اللي في ايرلاند، اخدم معانا واسمع كلامنا ومشي مين وترجعوا لك ولدك. ولقيت في الاخر اللي هما قاعدين يلعبوا بيا يمين ويسار، واكتشفت في الاخر اللي هي كلها خضعة باش يخليوا سليمان تحت سيطرة على خاطر الخطأ الطبي اللي صار في انجلترا ما يلزموش يخرج للعالم، وما يحبوش سليمان تصير له تحاليل خارج ايرلندا او خارج انجلترا باش يكتشفوا حقيقة سليمان، واللي يجيب برشا شبهات لانجلترا في المعالجة متاع الأطفال المسلمين خاصة وتشخيصهم بأمراض ما هيش موجودة واستغلالهم.
1: سليمان قداش عمره؟ قداش عمره سيدة نورة سليمان؟
2: وقت اللي فاكوا توا عمره 6 سنين، دخل في 7 سنين في فيفغيي 2023 ولي 7 سنين. سليمان وقت اللي خذيوه عمره 5 سنين.
1: صار له تشخيص في انجلترا. تشخيص اللي صار شنو يقول؟
2: 2024 في انجلترا كذبوا علينا، قالوا لنا اللي ولدنا عنده تيب ان ديابيت
1: سكر نوع واحد،
2: وخبيوا اللي ولدنا عنده مرض السلياك،
1: يعني مرض السلياك، مرض الابطن،
2: مرض السيلياك اللي ياكل جلوتين فري،
1: يعني
2: بلاش ماكل
1: جلوتين.
2: دونك اكتشفنا بالتحاليل الطبيه واللي هي عندي تو الوثائق اللي سليمان لازم تحليل ثاني باش ياكد اللي هو مريض سكري. راك يقولوا مريض سكري ماهوش تيب ا ماهوش تيب دو ماهوش بري ديابيت، معناه ناكدوا اللي هو سكري وبعديك نشوف التحاليل اللي بعدها باش تاكد اسكو في ديابيت ولا تيب دو ولا تيب ا. دونك التحليل اللي عندهم الوحيد في انجلترا يقول من الممكن انه مريض بالسكر يستحق اعادة التحليل في اسبوعين للتأكد، وهما ما اعادوش التحليل وصفيونا وخبيوا علينا هذيك الكل وشش للي نحن الطبيب نتاعنا جبدوا من الدوسي نتاعو ميديكال اللي في انجلترا، واكتشفنا اللي سليمان لازم تحليل ثاني باش ياكد اللي هو مريض سكري. بربي راني كنقول مريض سكري ماهوش تيب ا، ياكد اللي هو مريض بالسكر وبعد يشوفوا شنو التيب. وبعد واكتشفنا اللي سليمان عنده مرض السيلياك، حاولت اني نعمل له تحليل في البريفي غادي لنيتشيس، هذوما هما نتاع السبيطارات اسمها نيتشيس في في في انجلترا، وصلوا لهم وخاطر يخدموا مع بعض قالوا له لا ما تعملوش تحليل. دونك الحاج الوحيد اللي قعد لي اني انا نمشي به لتونس، مشيت للسفاره التونسيه حكيت لهم حكايتي، فخص خوني ما خلاو فيا، كيفاش تقول لنيتشيس يغفوا في ولدك يا ولدي هاك التحاليل قدامك اغزروا لهم، لا يا ولدي طلعوا لي باسبور ولدي براسي عز عليك وليداتي توا نهبط بها من تونس، خلي لي نحل لسليمان ونحب نقعد في بلادي ما عادش نحب نرجع لها، حتى راجلي جاي معايا راجلي جاي معايا انجليزي، قال لك لا ما نعملوش وقت استنى 6 شهور وامشي علينا واعمل وامشي كيما الناس الكل. دونك ما قعد حتى شيء، قال لي راجلي نمشي لايرلندا، خاطر ايرلندا بين ايرلندا وانجلترا ما فماش باسبور، ما يلزمكش باسبور خاطر هو انجليزي اولادي انجليزيين، بالخول وقتنا بال بال بال بال بال بال تاع البيرمي كوندوي تاعك نجم تدخل انجلترا لايرلندا. دونك خلي بالبيرمي تاعي سي بون، هز الاولاد وانا مازلت نخدم.
1: اي انت تخدم في انجلترا وقتها مفيده في انجلترا؟
2: انا سوانيونت نخدم مع كليونت مع تحت لنيتشيس هما بيدهم، نخدم مع كليونت عندهم. دونك كي نحينا الجلوتين سليمان السكر نتاعو كومبليتمون تنحى، ما عادش عنده سكر دونك ما يتحقش الانسولين. هذا في انجلترا رجعنا له للطبيب نتاعي قلت له يا ولدي رانا كي نحينا الجلوتين سليمان ما يتحقش الانسولين، خبر لي قال لي يا مدام نور نقول لك حاجه، راهو الانسولين معمول باش تعطيه وقت اللي يستحقه، مش نضر نقولوا هكاكا، مادام ولدك كي نحيت الجلوتين ما يستحقش انسولين ما تعطيهوش انسولين، رانا شاكين برشا اللي سليمان في ديابيت وباش يستعمل اللي يستحق ممكن حربوشه ياخذها، عرفتك اللي الحربوشه يعطيو فيها تاع اللي في ديابيت، قال لي خلينا توا نلوجوا حل كيفاش باش نعملوا له تحليل. دونك راجلي هزوا لايرلندا، وصل لايرلندا انا مانيش معاه هو والاولاد وحدهم في الكرهبه مشاو، مانيش معاه وصل لايرلندا لسبيطار ايرلندا قال لي راهم رفضوني، انا مانيش معاه باش نقول لك شنو صار، انا متاكده اللي ولدي اونجستري اللي هو دخل لسبيطار في النهار هذاك اللي قال لي عليه راجلي لايرلندا، وتفقدوا له السكر نتاعو لقاوه نورمال خاطر قاعد عنده وقتها 4 جمعات بلاش انسولين والسكر نتاعو نورمال وياكل في الماكله الكل ابار الجلوتين، قالوا له مالا مادام ولدك لابس عليه وصوص انسولين في الكاتس ما ناخذوهوش، برا جيب مرتك جيبها لهوني خلط عليك، استقروا في ايرلندا ووقت اللي يمرض سليمان رجحوا لنا تو نعملوا له تحليل. وقتها نتاكدوا اسكو ديابيت ولا لا، حسنوا هذا الكلام اللي حكاه لي راجلي انا راهي عباد ربي راني مانيش موجوده معاه.
1: واضح
2: هذا اللي حكاه لي راجلي. سلمني قال لي نورا رفضوني في السبيطار وعطاوني نومرو نتاع طبيب بريفي، هو نفس الطبيب هذا يخدم في السبيطار هذاك اما عنده بريفي جنب السبيطار، قال لي لازم تخلط. خلطت انا كلمت سيبت كل شيء، سيبت خدمتي سيبت كل شيء، خلطت نجري وصلت للغادي بدون ما وصلت لايرلندا، راجلي سافر لو 17 وصل لـ 19 في إيرلاند، أنا سافرت لـ 19 وصلت لـ 20، لـ 20 دوب ما وصلت باللي زيميل، بعثت للطبيب هذايا باللي زيميل راهو مازالوا عندي توا، حكيت له حكاية سليمان باللي زيميل راهو تا تا تا تا تا صار فينا كذا كذا كذا في لانجلتيغ، راني جايبة ولدي لهوني نحبك تعمل لي لي تحليل تأكد لي اسكو ولدي ديابيت باش نرجع نستعمل الانسولين، راهو العباد الكل يقولوا راهي نورة ضد الانسولين، نو نو نو نو نو أنا مانيش ضد الانسولين، أنا جبت ولدي هوني باش نتأكد اسكو عنده مرض السكر باش نرجع نستعمل الانسولين، خاطر ولدي غادي في لانجلترا كذبوا قالوا لي عنده السكر والصحة ورجعت نزرق له وبعد ما مشيتش معاه وبعد نحينا الجلوتين ولبيت، أما قعدة الشك اللي في مخي ياكل فيا بتيتخ ولدي سيفغي ديابيت عرفت بتيتخ حاجة أخرى، هذاك علاش جبنا سليمان رانا جبناه هنا
1: باش تتأكدوا من وضعيته الصحية. أي شو صار معناتها كنت
2: البريفي زاد رفضنا، البريفي زاد رفضنا، قعدنا كان نسمعوا في هذه الطفلة اللي تخدم على جونس توسلا اللي هم فاكين سليمان توا وهي تخدم في السبيطار، قالت الراجلي ما عليكم كنت تستقروا في ايرلندا القاو دار ابدا اخدم واستنى وقت اللي سليمان يمرض رجحونا. هي بالي هي اللي قالت الراجلي انا مانيش موجوده معاهم، هي اللي قالت له الراجل
1: كيفاش ولدك فكوه
2: باقي مرض سليمان بعد 7 رانا قعدنا من نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس ابريل ماي جوان جويلي ويت مورا سليمان سوزان سولين سان انسولين ساكنين في ايرلندا، لا هو لا مرض لا طلع له سكر، لا اما انا نقيس له كل يوم الصباح، عرفت عندنا الطاغي نتاع السكر خاطر خايفه نقول مشيش يطلع له السكر وانا ما في باليش، كل ما يقوم الصباح نقيس له اجا ونعطيه الفطور وبعد نقص له 2 ساعات بعد الفطور الارقام نتاعو لاباس، وكل هذوما نقيس بهم بالفيديو راني نسجل فيهم بالفيديو، دونك عندي هذوما الفيديو ارقامه لاباس. لو 16 جويي 2025 عملت عيد ميلاد خوه صغرون ولا 4 سنين، اخذي مخصون تاع جاتو بالوقت تقلق، مشيت نقيس في السكر ما لقاش 17، هزيت ونجري فرحانه يا ربي الحمد لله. هذه هي ليرجونس اللي نستنى فيها باش يتاكدوا لي سليمان اسكو بري ديابيت ديابيت ولاش عنده. اما وقتها انا تاكدت وقت اللي السكر طلع له غادي عرفت اللي ولدي عنده ديابيت، كلشي ديابيت في ديابيت شنيا، دونك رجعناه الغادي مشينا لدبلن للنور قبلونا المرأة قالت لي جاتني ذي الاندوكرينولوجيست قالت لي شبيه ولدك مسجل اللي داخل لو 18 نوفمبر 2024 عندك السبيطار هذاك وسميته. قلت لها يا مدارة هذاك علاش خاطر راهو راجلي جاب ولدي باش يتأكد اسكو ولدي عنده ديابيت وباش نفهمه شنو حكيت. قالت لي راهو ولدك وقتها خي ديابيت ونورمالمون السبيطار هذاك والطبيب هذاك بريفي كوسو سوا بريفي ولا مش بريفي ما ينزموش يربضوا نورمالمون، راهو خذاه بالوقت عمل لك لي زاناليز اللي حبيت عليهم وراك ولدك بديت له في ريجيم باهي ودايت باهي باش يخلي ولدك صحي وما يمرضلكش ويعيش بلاش ديابيت وممكن ما يوصلش حتى تخي ديابيت. فهمت؟ هذا اللي قلته لي. هكا هو رجلت له دوزيت شويه نتاع انسولين راهي نص يونيتي ويونيتي في مكتبته تعطي فيه، معناها حكايه فارغه ماهوش نتاع واحد تيت ان. قالت لي مدام انا راني توا باش نقول لك خاطر ولدك عنده لوفافيزم والطب اللي يسمعوا فيا في تونس يفهموا، قالت لي فويسكو ولدك عنده لوفافيزم السكر التراكمي فوق الكريات الحمراء ما يجيش نورمال على خاطر ولدي الجي 6 بي دي هي غلاف الانيميا.
1: حاول تختصر شويه سيده نوره، حاول تختصر شويه. اي فوالا بعد هذا الكل معناتها كيفاش ولدك تفكت؟
2: ما ينجموش يتاكدوا لازموا سته.
1: علاش فكوا؟ علاش تفك ولدك؟
2: فكوه قال لك لازموا على خاطر تاكدوا اللي هو ماهوش تيت ان. وقت اللي ليزاناليز خرجوا بعد 6 جمعات ما شاركوهاش معانا، خبيوها عندهم، تاكدوا اللي سليمان ماهوش تيت ان ديابيت وعارفيني انا كان باش نفيق بيه باش نرجع لانجلتير ونعمل حرب غادي عليه.
1: نعم معناتها غطاه وحبوا يغطيوه.
2: ولا غطيوه هيك غطيوه وكيف ثقوا بيا اللي انا مبربش وطالبه ليزاناليز. هكا هو الحل الوحيد اللي ناخذوا تقولوا نقتلوا له البنكرياس نتاعو. كي يقتلوا له البنكرياس نتاعو يولي تيت ان. قاعدين يحاولوا من اللي خذوه من اوت 2025 لتوا وهم يحاولوا يقتلوا له، اما ربي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سليمان البنكرياس نتاعو قاعده تخدم على خاطر عنده على قد ما يزيدوا له في الانسولين وعلى قد ما يحب له يقتلوه ديما السكر نتاعو طايح طايح طايح راهو تيت ان.
1: هذايا اتهامات كبيره وكبيره جدا لاطباء ولبلاد كامله معناتها سيده نوره.
2: شو المطلوب؟ بزوز بلدان.
1: شو المطلوب؟
2: انا طالبه من وزاره الداخليه التونسيه من الجمهوريه التونسيه وزارة الخارجية من سي قيس سعيد يا سي قيس سعيد يا أطباء تونس اقفوا معايا يجيوا وعملوا لي تحليل لولدي وجيبوا قالوا راهي المرأة هذه مهبولة، راني عملت كات خاسسمون هنا لاباس عليا مازالوا يقولوا لي المرأة هذه مهبولة، بربي اعملوا لي بسيكياتر وجيبوا لي محامي يفرحكم محامي وجيبوا طبيب اخصائيين سليمان يعملوا له كشف صحي وشوفوا شنو الادويه اللي تعدات على اي على عمر سليمان وقت اللي هو عايش عندهم وكيفاش استعملوه في التجارب. راهو الحاجه الوحيده اللي في البلدان هذه الغربيه اللي ما نجموش يفسخوها اللي الداتا، اي دواء يتعمل لسليمان شرعي ولا غير شرعي يتقيد لازمهم يقيدوه.
1: معناتها انت اليوم طالب وزاره الخارجيه وسفاره تونس، عندنا سفاره في ايرلندا هكا ولا؟
2: معنيش عندنا كيف لونجلتير 70 لونجلتير
1: 70 لونجلتير معناها سفارة تونس في انجلترا انه يكون فما طبيب يعمل التشخيص والدوسي ويكلف محامي باش نجم ترجع ولدك، هذا هو معناته
2: يعيشكم. راهو سهله انا كذبوا راهو سهله يقلبوا الحكايه فارغه. راهو هما قالوا هزينا سليمان بالبوليسيه من دار امه لو 8 جويي سامحني لو 9 اوت سليمان راقد في السبيطار من لويت اوت، معناه كيفاش تهزوا من دار امه وهو راقد في السبيطار؟ معناه هم الكذبه اصلا كذبه هذيك. واضح. القضية الأولى
1: معناتها أنت اليوم في حاجة إلى محامي، في حاجة إلى أن سفارة الدخل باش نجم ترجع ولدك. إن شاء الله صوتك وصل إلى وزارة الخارجية، وإن شاء الله صوتك زاد يكون وصل إلى السفارة التونسية في إنجلترا. سيدة نورة تفعلنا معاك بعد الفيديو اللي أنت معناتها دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب في السلطات التونسية باش تقف إلى جانبك وأنه تتدخل باش نجم تسترجع ولدك. إن شاء الله يا رب يرجع لك لحضنك في أقرب وقت ممكن، هذا هو ما نتمناه لك. وإن شاء الله معناتها يتفاعلوا معاكم ويكشفوا شنو اللي قاعد يصير وشنية هل التفاصيل اللي حكيت عليها الكل، لأنه حكيته خطير وخطير جدا. شكرا سيدة نورة الخزر، يعطيك ألف صحة. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا يا 47 دقيقة على موجتنا.
0: احنا صوتكم في الساقس على 91.2، على 91.2 ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا. قانون المالية لسنة 2027 فوالا وصل إلى المجلس، إلى مجلس نواب الشعب. شنية أهم النقاط اللي نص عليها هذا القانون؟ نعرف مازالت القراءات ومازلنا في البداية ومازلنا حتى ندخلوا في التحاليل متاع تحاليل هذا القانون، ومش سهل مع قانون المالية لأنه اليوم كي جاء اليوم كي بدأوا النواب يقرأوا فيه. وسعيدة جدا أن يكون ضيفنا عضو لجنة المالية والميزانية عصام شوشان. مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
0: لانفيتي دو جور.
1: مرحبا سي عصام، شنو احوالك؟
3: مرحبا لاباس
1: الحمد لله.
3: مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. قانون المالية لسنة 2027 حل ركبه اخيرا؟
3: حل ركبه اخيرا طبقا، ولا كما تعرف معناها دستوريا يلزم يكون 15 اكتوبر قانون مالية في مجلس نواب الشعب، والحقيقة لنا احترمنا الاجال وجاء قانون مالية في وقته.
1: يعني قراءة أولية، نعرف راو خذيناك على الطاير ومازال القانون كيبدا ومعتها باش نقرأ، وديما قراءة أولية هكا ولا لا؟ شنية أهم النقاط اللي جا بها القانون هذايا وديما قارنوا زادا بقانون 2026؟
3: هو بحقيقة ملاحظة معناها نسيخة في قراءة معناها كلية القانون المالية. ما الحقيقة أستغرب كيفاش قانون المالية يجي الفصول بدون شرح أسباب. معناها الحقيقة باش نجموا أحنا نتفاعلوا مبدئيا ونجموا نحللوا الفصول إلا ما تكون فيه شرح أسباب مفصلة، والحقيقة قانون المالية لحد الساعة ما جاش فيه شرح أسباب، لربما يجي بعد شرح الأسباب نتاع الفصول.
1: متعودين في القوانين اللي فاتت تجيكم الفصول مع شرح الأسباب مع بعضهم؟
3: طبعا.
1: نعم، معناتها هذه سابقة أول مرة يجيكم القانون؟
3: عملناول اكسبسيونيلمون صارت نفس الحالة بالطريقة هذه، ما جاش شرح أسباب ضمن النسخة الأولية من قانون المالية، ومن بعد تم الحاق شرح الاسباب لجميع الفصول.
1: واضح.
3: اما في العاده في السنوات الفارطه كان كيجي قانون مالي وكل فصل تحته شرح الاسباب. علاش نحكيوا على شرح الاسباب؟ باش نعرفوا توجه الحكومه وقراءه الحكومه للفصول المضمنه في قانون مالي، وهكيك على الاقل احنا باش نجموا نتفاعلوا.
1: واضح. هاي
3: مبدئيا ما جيناش شرح الاسباب. انا حتى اذا كان مش نمشوا في مناقشه بعض الفصول راهو قراءه اوليه ماهيش تبقى لشرح الاسباب اعتمادا عليها. نحن احنا توا في قراءة زادة بالأرقام حسب مقارنة بالقانون المالية للسنة الفارطة وبميزانية الدولة. الأول ملاحظة اللي لاحظوها هو أنه شفنا سنة في 2027 هو ارتفاع في ميزانية الدولة واللي هي في حدود نسبة 3.51% مقارنة بسنة 2026.
1: معناه فما ارتفاع ب 3.51% ميزانية 2027 مقارنة بميزانية 2026.
3: واضح. كقراءة أولية لارتفاع هذه الميزانية ما شفتش معناها ارتفاع معناها منطقي. علاش منطقي؟ لأنه احنا نعرفوا اللي كون 2026-2030 عندنا مخطط التنمية وعندنا فيه أهداف مخطط التنمية وعندنا برامج ستحقق في مخطط التنمية، ونعرفوا اللي كون 2027 من نجمش نقول هو البداية لأنه المفروض مخطط التنمية يبدأ 2026، لكن احنا التطبيق الفعلي مش ندخل في 2027. 3% معناها نشوفها غير كافية في ظل انه مش ندخل في مخطط التنميه.
1: ارتفاع معناه ارتفاع غير منطقي وغير كافي تعتبره اي
3: بتبيعه. نمشيو لعجز الميزانيه واللي هو مقارنه ب 2026 ارتفاع في عجز الميزانيه في حدود 32.68%. وقت نحكيه على عجز الميزانيه بمعنى انه الدوله ما سعاتش في خلق الثروه لتغطيه هذا العجز اللي هو عند العديد من السنوات. كنا دائما نحكي ودائما مطالب كمجلس نواب الشعب، ودائما معناها حتى في اخر خطاب للسيد رئيس الجمهوريه او لقاء السيد رئيس الجمهوريه اكد على خلق الثروه. الحقيقه لهناك نشوفوا تفاقم العجز، ما نشوفوش انه فما خلق ثروه اضافي لتغطيه نسبه معينه من العجز الميزاني.
1: واضح تفاقم 32% معناتها هذايا مقارنه بالسنوات اللي تعدت، مقارنه بالسنوات اللي تعدت هي الاكثر ولا كيف كيف في نفس المستوى قعدنا ولا شنو؟
3: العجز تفاقم معناتها مقارنه بسنه 2026 ارتفع العجز في حدود 32.6%
1: هذا مقارنه بين 26 27 25 26 مثلا كنا في نفس النسبه ولا ارتفعنا اكثر؟
3: لا
1: بعد كل عام قاعدين نرتفعوا معناتها هاي
3: اي مقارنه بالسنوات الفاتت كان العجز كل عام يرتفع من سنه الى اخرى.
1: واضح اي
3: مداخيل ميزانيه الدوله
1: اي
3: كذلك المداخيل هي ارتفعت في حدود 3.27% ولهنا معناها دائما انه موارد خزينه الدوله ترتكز بالاساس على المداخيل
1: الجبائيه.
3: علاش خاطر احنا كنا دائما ننتظروا انه ثم مداخيل اضافيه اللي هي ما تعتمدش خاصه على الجبائي، ونعرفوا اللي كونه معناها دوله واقتصادها مبني على الموارد الجبائيه ما تنجمش تمشي في التنميه اكثر، ما تنجمش تمشي في الاستثمار اكثر، ما تنجمش تمشي في خلق الثروه اكثر. بالنسبه للنفقات كذلك ارتفعت النفقات في حدود 8.36%. لربما من الارتفاع نتاع النفقات لربما يكون مرتبط بتنفيذ مخطط التنميه، يعني ما نجمش نعطيك المعطي الصحيح تو
1: ما عندك شرح الاسباب باي فوالا
3: ما عنديش شرح الاسباب فوالا. نمشيو للمواد الغير جبائيه، وكما نعرفوا معناها المواد غير جبائيه ممكن الساده المستمعين يقول لك شنو هي المواد غير جبائيه. المواد غير جبائيه هي اساسا خاصه الاتاوه المتعلقه بالانبوب الغاز اللي يتعدى من الجزائر الشقيقه ويشق تراب تونس ويتعدى للجانب الايطالي. كان دائما عنده موارد اللي هي تدخل في الموارد غير جبائيه. الحقيقه لهنا ما فهمناش علاش معناها المواد غير جبائيه نقصت
1: تراجع
3: من العديد من
1: تراجع من 4437 مليون دينار الى 4330 مليون دينار.
3: مليون دينار اللي هي تراجعت بنسبه سلبي في حدود 2.41%. جمله مصادر التمويل تاع ميزانيه الدوله كما نعرفوا احنا اللي كونوا معناها ثم نفقات، حكينا عن النفقات حكينا عن الموارد، العجز هكا مش مصادر التمويل. وعادة معناها ثم التمويل اللي هو مرتبط بالاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وفما كذلك اللي هو نسبة معناها من الهبات وإلى غير ذلك. مصادر التمويل مقارنة بسنة 2026 مقارنة ب 2026 ارتفعت مصادر التمويل بحدود 3.90%. علاش ارتفعت؟ منطقي جدا ان كذا ارتفع النفقات بتبيع مش ارتفع مصادر التمويل. لكن مصادر التمويل وين القراءه معناها الحقيقه لهنا اللي ممكن من في الجانب الاقتصادي ممكن نتصوروا ان مصادر التمويل ما تمشيوش للاقتراض الداخلي. كنشوفوا احنا الاقتراض الداخلي اللي هو ارتفع الاقتراض الداخلي بحدود 1.01%. ما معنى الاقتراض الداخلي وما تاثيره السلبي على الاقتصاد التونسي؟
1: انه الاقتراض الداخلي ناخذ من البنوك هكا ولا
3: ناخذه من البنوك وقت اللي ناخذ ممكن حتى السادة المستمعين باش يزيدوا يفسروا لهم. وقت اللي الدولة تسعى للاقتراض من المؤسسات المالية والبنكية في الدولة انه الاقتراض هكا كان سيوجه الى الاستثمار، كان سيوجه الى تمويل حاجيات المواطن، كان سيوجه الى تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، الى العديد من التمويلات اللي هي تسعى الى خلق الثروة، سيذهب نسبة منه كبيرة برشا الى تغطية ميزانية الدولة. ونعرف اللي كون احنا نعيش الاقتصاد نتاعنا النسيج الاقتصادي نتاعنا 80% من المؤسسات الصغرى المتوسطه، ونعرفوا المشاكل والعجز اللي قاعده تمر بها المؤسسات الصغرى المتوسطه واللي هي في حاجه الى دعم مالي وخطوط تمويل. كي نشوفوا احنا ان نسبه الاقتراض الداخلي ارتفعت سيؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى خلق الثروه عند العديد من المؤسسات.
1: واضح هي
3: الاقتراض الخارجي كذلك الاقتراض الخارجي
1: ارتفع
3: في حدود 4.14%. ونحن نعرف اللي كون معناها السياسه اللي مشينا فيها واللي كان يدعو اليها سيد رئيس الجمهوريه هو ان نمشيو في التعويل على الذات. الحقيقه لهنا في ارتفاع نسبه الاقتراض الخارجي ما شفناش انه مشينا في التعويل الى الذات.
1: يعني 4.14% امبارح تعزز التبعيه نحو الخارج والاقتراض من الخارج هكا ولا لا؟
3: طبعا معناها وقت نحكي واحنا الشعار اللي رفعناه انه نسعى الى التعويل على الذات. ما معنى التعويل على الذات؟ معناها انه مش نمشوا في خلق الثروه وليس المنطقه انه نمشوا في الاقتراض من البنك المركزي اللي مش يجيك في النقطه المواليه. لكن مرعنا أن في قانون مالية في هذه السنة الحقيقة في الاقتراض الخارجي زاد كذلك ارتفع بالنسبة لهنا الحقيقة معناها حتى التعويل على الذات مش يكون بالاقتراض من السوق الخارجي.
1: يعني مش نركز معك على نقطة الارتفاع بنسبة 3.2% في الموارد الجبائية. نعرف جيدا أن رئيس الجمهورية قال ما نزيدوش في الجباية للمواطنين هكا ولا لا، ما نوظفوش معناتها موارد جبائية جديدة على المواطن. هل الارتفاع هذا منين جاي في الميزانية؟
3: هكا علاش نحن ديما نقولوا
1: شرح الأسباب.
3: شرح الأسباب منطقي أنه ارتفاع في الجباية عنده زوز على الأقل زوز تفسيرات.
1: هاي.
3: التفسير الأول، هل أنش نمشيه في محاربة القطاع الموازي وتوسيع قاعدة معناها الجبائية؟ ينجم يكون منطقي، ما معنى أنه مش نخرط وندمجه أكثر من القطاع الموازي ولهنا الارتفاع المداخيل الجبائية سترتفع. يا أما مثلا فصول إضافية اللي هي الحقيقة معناها مش نمشي في الارتفاع الجبائي واللي هي مش مضمنة في قانون مالي. معناها بالنسبة لهذا القانون المالي لهذه السنة ما شفناش معناها فصول اللي هي فيها ارتفاع في مستوى الجباية. إن شاء الله نقولوا إحنا الكون ارتفاع الموارد الجبائية
1: جاي من
3: من محاربة القطاع الموازي.
1: فعلا لأنه الناس كل تنتظر في تخفيف جبائي على الأشخاص الطبيعيين كولا؟
3: بتبيع الناس هذا، وهذا معناها من تحسين القدره المقدره الشرائيه للمواطن ان نمشيو في تخفيف العبء الجبائي على المواطن.
1: فوالا هذا كل ما نجمو نفهموه كما يجي شرح الاسباب هكا ولا سي عصام؟
3: بتبيع ما حضرتك يعني كما حكيت لك معناها نحكيو على ارتفاع في الموارد الجبائيه ما عندهاش تفسير اللي سواء مع انا احداث شركات خاصه جديده سواء دعم الشركات المؤسسات العموميه واللي اكثر حاجه اللي هي ان شاء الله نقولوا احنا اللي هي في ارتفاع الموارد الجبائيه هو في محاربه الاقتصاد الموازي. لكن الحقيقه كي نقرا انا الفصول تباعا نتاع قانون ماليه ما لقيتش فصول اللي هي تدعو الى محاربه الاقتصاد الموازي. ما فماش معناها فصول بالحق فعليه واللي هو من نعرفه اللي كون الناس الكل القطاع الموازي قاعد ينهش في الاقتصاد وينهش وقاعد يضر في الاقتصاد المنظم للدولة التونسية، لكن في قانون مالي ما شفناش إجراءات معناها جريئة في محاربة الاقتصاد الموازي. ما فماش حتى فصل على الأقل يدعو إلى محاربة الاقتصاد الموازي أو في إجراء أن نحدوا من هذا النزيف. هذاك علاش احنا ارتفاع الموارد الجبائية ما نجمو نفهموه إلا باش ندرسوا الميزانيات الكلها والمهمات الخاصة كلها.
1: على كل هذه قراءة ولا يا سيد عصام شوشانك ولا نستناو شرح الأسباب ونستناوكم حتى تغوصوا في التفاصيل متاع قانون المالية لسنة 2027 وتخرجونا على الأقل نقاط نجموا نفهمهم أكثر فأكثر هكا ولا لا. بناء على السنة الماضية شرح الأسباب قداش يقعد باش يوصل البرلمان؟
3: والله هو من المفروض ما فماش معنا وقت يجي القانون يجي معاه شرح الأسباب. أما من المفروض احنا ما نجمو نناقشوا قانون مالية إلا ما نعرفوا شرح الأسباب.
1: واضح.
3: ما تنجمش انت تناقش قانون مالي
1: تنجمش تاخذوا في تبدا في النقاش من معني قبل الجلسه العامه وقبل ما تدخلوا في النقاش وفي الداخل حتى لجنه الماليه معناتها فوالا
3: داخل لجنه الماليه يكون عندنا شرح الاسباب.
1: واضح جدا. شكرا لفضلك. عندك مضيف استاذ عصام شوشان؟ شكرا لفضلك.
3: اخر اضافه معناها بعجاله واللي هي كنت دائما معناها في كل قانون ماليه اني ندعو واني كنت على الاقل في الجلسات العامه يزينا من الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
1: على النقطة
3: هذه ما اقترضنا من الحقيقة ما عمرنا باش نجمو نمشيو في بناء اقتصاد، عمرنا باش نجمو نقدمو معناها في الاقتصاد الوطني واحنا نمشيو في كل سنة اقتراض مباشر لي من البنك المركزي لدعم موارد خزينة الدولة.
1: معناها أنت ضد أنه الارتفاع متاع نسبة الاقتراض الداخلي؟
3: بتبيعي هو لما حال السنة انخفض مقارنة بالسنة الفارتي لأن السنة في حدود 9800 مليار مقارنة بالسنة الفارتي اللي 11000 مليار، لكن مهما كان الرقم الاقتراض المباشر من البنك المركزي بالشروط اللي جاء فيها فصل في قانون مالية هو مش يضرنا في الاقتصاد ومش مش قادم بيني لأنه عنده تداعي العديد من التداعيات السلبية. خلينا نبدأ بالحلقة الأضعف اللي هي المقدرة الشرائية بتاع المواطن.
1: يقول لك اليوم لا اقتراض داخلي ولا اقتراض خارجي، شنو لازمنا نعمل؟ نخلق ثروة هكا ولا؟
3: ما عندناش حتى آليات، احنا ما عندناش حتى آليات، وهذا علاش انا ديما هنا راهي مش صدفه معناها والا حاجه وقتيه اللي جات. نورمالمون كانت تخلق آليات لخلق الثروه، خلق الثروه مربوط بالعديد من العوامل هنخسر وين ما حكيش ما دامك ما بدلتش مجال التصرف، ما دام ما بدلناش مجال الاستثمار، ما دام ما حاربناش الاقتصاد الموازي، ما دام ما دعمناش المؤسسات اللي قاعده تعطينا في الفالير اجوتي كيما فوسفات قفصه كيما العديد من المؤسسات، رانا ما نجموش نخلقوا الثروه ومش نقعدوا دائما في نفس المنوال. انا نعملوا على موارد خزينه الدوله من الموارد الجبائيه ونمشيو في الاقتراض المباشر للبنك المركزي.
1: واضح جدا، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان سيد عصام شوشان، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. الثمانية على موجاتنا، الاخبار مع بهيره، الاخبار الرياضيه، مشوارنا يتوصل للتسعة.
0: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه، تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: D1 FM. D1 FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. D1 FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فهم عسلمة. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ الحوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم الخميس وعلى الساعة منتصف النهار. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن إجراءات تهدف إلى دعم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط إلى جانب التخفيف من الجباية الموظفة على اقتناء المسكن الأول، وذلك في إطار التوجه نحو تحسين النفاذ إلى السكن. وينص الفصل 29 من مشروع الميزانية على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية، وذلك بالنسبة للأراضي الراجعة بالملكية إلى الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030. الجمعية التونسية لطب الأطفال توصي مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع والمعروف بالبرونكوليت، والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء حوالي 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو للرعاية المباشرة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,396 شهيداً و 175,449 جريحاً. مستشار للرئيس التركي يقول إن البلاد ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر مما كان متوقعاً، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اجتياز حدود دستورية والترشح مرة أخرى للرئاسة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نبدأ بالنوادي التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية الويكند هذه في دوري الأبطال. النادي الأفريقي خلط اليوم المدينة لبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما عمل إسكال البارح في إثيوبيا، وإن أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق. اليوم كانت حصة ديكراساج ثانية، غدوة حصة نموذجية قبل المباراة ضد بي مازيمبي الكونغولي نهار السبت، بداية من ساعتين في ذهاب دورة التمهيد الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. في نفس المسابقة ترجي الرياضي التونسي واصل تحضيراته في تونس بنساق حصة يوميا نهار السبت، يكون السفر للقطر الليبي من أجل مواجهة فريق السويحلي في نفس الدور نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. النادي الصفاقسي وصل الفجر لمدينة أبيجان في الكوت ديفوار، وين يواصل الاستعدادات لملاقاة أكاديمية

0: لتذاكر المباريات حسب بلاغ هيئة العكار. بدأت اليوم من 9 بتاع الصباح ل 6 بتاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس، غدوة في نفس التوقيت أيضا بشبابيك ملعب المهيري، ويوم المباراة بداية من 9 بتاع الصباح بشبابيك قاعة الريد البجاوي، مباراة في استاد الطيب المهيري نهار السبت 3:30 بتاع العشية. نمشيو للباسكت بول. نهار السبت ولحد القادمين تجرى لقاءات الجولة السابعة من بطولة النخبة الوطنية لكرة السلة. البروغرام على النحو التالي: نهار السبت 17 أكتوبر في قاعة حمام سوسة المطليثة النجم الساحلي يواجه اتحاد الأنصار، في قاعة توفيق بوهيمة بيرادس الخمسة متاع العشية النجم الراتسي الاتحاد الرياضي المونستيري، في قاعة جرومباليا الخمسة متاع العشية الديالي الرياضية بجرومباليا تواجه شبيبة المنازة، في قاعة بيرشلوف بنابل بداية من الخمسة الملعب النابلي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. بالنسبة لقاعة حمام سوسة الستة متاع العشية تحتضن مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة والنجم حلق الواد نهار لحد 18 أكتوبر في قاعة الجورجاني المطليثة النادي الإفريقي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. ختام بأبرز مباريات اليوم في اليوروبا ليج: العشية أولمبيك ليوني فاز ضد كريستال بالاس الإنجليزي 3-2، ريد بول سالزبورغ النمساوي انهزم ضد البيج ميلان الإيطالي 4-0، رويال سان جلواز البلجيكي تعادل مع ريال سوسيداد الإسباني بهدف في كل شبكة. حاليا بديت بقية الماتشوات، أبرزها في استاد لالوج بنفيكا البرتغالي واجه سيلتا غلاسغو الاسكتلندي، بورنموث الإنجليزي ضد شتورم غراتس النمساوي، سيوي سيلتا فيغو الإسباني واجه ليوفي الإيطالي، دينامو زاغرب الكرواتي ضد أندرلخت البلجيكي، فرانك فاروج المجري واجه فيتوريا بيلزن التشيكي، هوفنهايم الألماني واجه نادي بيشكتاش الألماني التركي، وأولمبيك دو مارسي الفرنسي في استاد فيلودروم يستقبل أولمبياكوس اليوناني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في الأمان وتحية تونس.
1: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 8:24 على موجاتنا، مشورنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا، تحية لكل من تحق بنا توا. نحكيه على تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط لغاية 15 نوفمبر 2026، قراءة في هذا القرار وفي البعض الوضع اليوم تاع الأخطبوط، وهل هناك تجاوزات خلال فترة تحجير الصيد. نحكي في الموضوع وتفاصيل ورطة لاغري. ضيفنا في لاغري رئيس جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنا، سيد أحمد السويسي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعتكم.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. الفترة متاع التحجير عادة من إلى، وهل أنه التمديد هذا منتظر ولا غير منتظر؟
2: هو عادة يعني ديما يلزم تصير معاينات قبل يعني الإعلان عليه. ممكن قبل، فكر قبل الثورة، قبل 2011 معناها كانت 15 أكتوبر هذيك الدات ريفيرنس اللي توقع المعاينة للتأكيد على انطلاق الموسم من عدمه. عملت فترة في عهد بن علي كانت ديما 7 نوفمبر تفتح الميس، وتقريبا السنوات الأخرى الكل انطلاق الموسم كان تقريبا ديما في 15-16 نوفمبر، اللي هو كما قلنا يصير بعد ما يقوم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والإدارات يعني المعنية بالمسألة بالخروج والقيام بخرجات ميدانية لمعاينة وجود القرنيط من عدمه، ومعاينة الإيفالواسيون بتاع يعني الأحجام ديزون القانونية اللي
1: يسمح بالصيد متاعها.
2: المعاينات هذه هي تقريبا الملف اللي يكون أو اللي تجتمع عليه اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحري، وبناء على الملف المقدم لها هي تأخذ أو تقترح مشروع القرار لوزير الفلاحة، واللي في الحالة متاعته ديجا يعني وزير الفلاحة أصدر معنا القرار بالتأجيل 15 نوفمبر، لأنه على الأقل مثلا من متابعتنا للأكسيون هذه متاع المعاينات في بعض الأحيان ما لقاوش حتى من القرنيط، مش فقط مشكل الحجم، مي حتى يعني حتى الستوك بيدو يعني لي عندوت. دونك مبدئيا القرار تأجيل افتتاح الموسم 15 نوفمبر. وبالنسبة لغلق الموسم، الستاندار أو المتعامل به هو 15 ماي. كيف كيف هو بيدو معنا المفروض يخضع يعني المتابعة علمية، ما هيش حاجة سيستيميك في 15 ماي. وديجا صارت الإكسبسيون في 2024 اللي تم تقديم غلق الموسم عامتها 1 أبريل بعد معينة إنه معنا الستوك فيه نقص كبير. دونك الهدف هو نحافظوا على ديمومة النشاط نتاع صيد الأخطبوط بالمحافظة على هيك الستوك الصغير اللي قعد باش يرجع للمياه العميقة وينجم يتكاثر باش الموسم المقبل يكون موسم به.
1: فوالا، هذا هو معناتها اليوم الوضع. لما تبش نقعدوا هكا معناتها، لأنه ولا فيل القرنيط ولا لا، ولا أنا يظهر لي.
2: احنا اللي حكيناه توا نظري، افتتاح الموسم وغلق الموسم، قرار اصدار قرار فتح الموسم واصدار قرار غلق الموسم. هذا يعني حاجه نظريه، قرارات معناها تتخذ بالمنطق نتاع العلم شنو يتطلب وشنو يقول. لكن القرارات هذه لازم تكون مصحوبه باجراءات ميدانيه. دونك هل ريالمون صار الغلق نتاع الموسم او ما صارش؟ انا تقريبا احنا في 2026 ما عادش نحكيوا على جمعيه تتكلم ولا على إدارة تتكلم أنا ديجا بوسائل معناها التواصل الاجتماعي فقط نجم وحدها نجم نعاينوا بها يعني مدى التجاوزات اللي صارت أثناء في الفترة متاع الغلق. أنا في عديد الأحيان تلقى تصاور ولا دي فيديو على الـ على اللي بوان دو فونت متاع الأسماك إكسبوزي معناها القرنيط الفريش قاعد يتباع دونك القرنيط اللي تم اصطياده في خارج معناها موسم المقنن متاع الصيد بأحجام كيف معناها أقل من كيلوغرام اللي هي من واحد كيلوغرام اللي هو معناها الوزن اللي محدد معناها قانونا دونك هذه ما تتطلبش بالحق يعني مجهود ذهني كبير ولا متصور ولي فيديو في ديز اسباس دو فونت كبار مش حتى معناها الحويندات صغار ولا واحد عنده كروسة في تركينة ولا دونك غلاية هو اللي يخلينا معناها في قلق كبير بين القرارات اللي تصدر نظريا وبين مدى معناها فاعلية التطبيق.
1: نعم وقتها يعني يولي واحد فرض واحد سنة هكا ولا لا وهكا اليوم معناتها نشوفه في التجاوزات وما نش قاعدين نحميه في الثروة معناتها قاعدين نشوفه في ثروة تنتهك واحنا معناتها كنسكروا موسم نحكيه على حق الأجيال القادمة هكا ولا لا نحكيه على أنه الأخطبوط يرجع يكون موجود في البحر متاعنا نسمحوله بفترة لا تكاثر نسمحوله أنه مش يكون متواجد بأعداد على الأقل تكون محترمة بالطريقة هذه معناتها الانتهاكات قاعدة تصير كي نحكيه على غلق معناتها فتح ولا غلق معناتها ما يولي ما عادش عنده أهمية كبيرة
2: بالضبط. هو الفلسفة نتاع انه تكون فما موسم صيد قانوني وموسم اخر مغلق فيه معناها يعني غلق الموسم نتاع الصيد ببساطة باش الاسباس هذيك نجم تمشي تبيض وتفرخ وتتكاثر باش الموسم الجاي نلقاوها ونجموا معناها نواصلوا نعيشوا بها. الاكزامبل مثلا قرقنا اسمه مرتبط بالقرنيط يعني القرنيط في بارتي من ممكن هو العنصر الرئيسي في الدورة الاقتصادية ولا في المدخول متاع البحار توا معنا قداش من عام المردودية متاع صيد الاخطبوط تدهورت بصفة كبيرة اللي تدهوره هو عنده زاد استتباعات على مختلف ليزيسباس الاخرين اللي نخدموهم في البحر. دونك احنا مستنسين في قرقنا نخدموا القرنيط تقريبا 5-6 شهور من نوفمبر ولا من اكتوبر كي كانت حالة اكتوبر الى حدود مارس ابريل بارفوا حتى الماي نخدموا القرنيط ما احناش باش نخدموا حاجات اخرى. كنا نخدموا القرنيط والاسفنج اللي هو زاد يعني من 2015-2016 بسبب مرض بسبب التلوث بسبب التغيرات المناخية كيف ما عادش موجود الاسفنج هذا. دونك نحكي لك على فترة متاع 5-6 اشهر تاع الشتاء البحر مرتاح نسبيا من معناها لي زونجان دو بيش من وسائل الصيد الاخرى يعني ما حناش نصطادوا في الحوض ما حناش نصطادوا في الشوابي ما حناش نصطادوا معناها في لي فاريتي الاخرين الكل ونخدموا اساسا على القرنيط وعلى النشاف معناها قليل العدد نتاع البحاره اللي يخدموا لي سبيس هذوما الشوابي والاسماك وغيره. كيف نقص المردود نتاع القرنيط وانقطع تقريبا معناها الاسفنج فولات البحاره الكل تخدم في الشوابي وتخدم في الحوت وتخدم معناها تخدم في كل شيء في كل وقت. دونك شكل الريشاس ولا الثروه اللي كانت متنفسه في فترات معينه تتكاثر على روحها ما عادش معناها لاقيه النفس دونك ليكو سيستيم الكل الحقيقة يعني بولفرسي. هذا جانب. الجانب الآخر أنا في علاقة بالموسم متاع صيد الأخطبوط في حد ذاته يعني فحتى في جانبه النظري أنا للأمانة إذا باش نقعد فقط نخمو عبارة سيستيماتيك ما احنا قبل 15 أكتوبر نخرج نعاينه فما قرنيط ولا ما فماش الأحجام متاعه ونقول الموسم تحل ولا تسكر فقط. معناها راهو المفعول متاع التغيرات المناخية يفرض علينا ويفرض على مؤسسات البحث العلمي متاعنا التونسية أني تمشي الأبعد من هذايا. دونك فما دي سيزون دو بيش قاعدة توخر بطبيعتها فما تقلبات صارت في حياتها اللي زي سبيس يعني ماريتيم هذوم. دونك يعني البحث العلمي يلزم يمشي الأعمق من هكا يلزم يشوف حتى بالاستئناس بالجيرة يعني المغرب بالجزائر يعني بشمال الميديتيراني نشوفوا مواسم الصيد متاعهم هما كيفاش. مثلا في المغرب فما دو سيزون دو بيش نتاع قرنيط تتحل وتتسكر، دونك في العام فما زوز مواسم يتحل فيهم ويتسكر، سي رولاتيف لل للحياه معناها نتاع القرنيطه هذيك، يعني سيروره الحياه نتاع القرنيطه هذيك. دونك يلزمنا نعاودوا نراجعوا وقتاش قاعده تتكاثر القرنيطه هذه، وقتاش قاعده تبيض، وقتاش قاعده يعني تفرخ العظام نتاعها الاكسترا، باش وقت اللي نقولوا المواسم تحل في الفتره الفلانيه وتسكر في الفتره الفلانيه تكون بالحق بازي على لي ميزاجور سيونتيفيك هذوم. كيف كيف علاش القرنيط ما عادش قاعد يوصل للقصير نتاع قرقنا يعني براتيكمون ولا موجود كان في اللي في لي زو بروفوند. دونك فما مشكله نتاع دي زونجان دو بيش اللي مازالت يتم استعمالها في صيد القرنيط بطريقه غير قانونيه، كما استعمال الدرين البلاستيكي اللي هو قانونا ممنوع لكن في الممارسه معناها مازالت سيتيون براتيك مازالت معناها موجودة ونستخدم بها. دونك ولا تمنع وصول القرنيط للبحر القصير متاع قرقنا، اللي القرنيطة كي تقرب للقصير متاع قرقنا راهي يعني في ساعة تتغذى وتكبر وتتخبى في وسط المعشبات متاع البوزيدونيا الموجودة. دونك معناها هذا الكل قاعد يأثر بدرجة كبيرة على الستوك وعلى يعني المردودية متاع الاسباس تاع الاخطبوط هذي. دونك معناها فما جانب نظري يلزم يدفلوبا اكثر من الوزاره تاع الفلاحه ومن لي انستيتيوشن دو ريشيرش اللي تتبعها، وفما جانب عملي هو التنسيق بين وزاره الفلاحه مع مختلف المصالح الاخرى في تطبيق هالاجراءات ولا القوانين ولا هالاوامر هذي. دونك وزاره الفلاحه عندها جهاز الجارد دو بيش والحرس البحري، لكن كيف كيف فما معناها مصالح أخرى من الداخل، فيها التجارة، فيها الصحة، فيها الحرس الوطني، فيها الجيش الوطني، اللي كلهم معناها عندهم معناها سي ان شون داكتيفيتي اللي فيه برشا مصالح من الداخل يلزمها تنسق مع بعضها باش تتدخل بالحق لحماية الثروة السمكية، على خاطر يظهر لي معناها مع ولا باين للعيان انه المردودية متاع السكتور هذا يعني ماشية اون باس طريقة رهيبة، وانه المستقبل بالحق معناها قاعدين نراه في مستقبل للأسف معناها أسود، ومعاش نحكي على مستقبل بعيد، نحكي على مستقبل قريب، معناها معاش نحكي برش على الأجيال المقبلة، نحكي حتى على الجيل هذا يبيدو معناها ماشي معناها للعدم. ملاحظة أخرى في علاقة بالإجرائي، معناها من 2024 تقريبا البحارة يحسوا بصفة مباشرة مثلا القوانين القديمة اللي تنظم في قطاع الصيد البحري، والأساس القانون عدد 13 اللي من عام 94 هو التشريع الأساسي اللي نظم يعني ممارسة الصيد البحري واستغلال حماية الثروات المائية في تونس. يعني من عام 94 ما صارت له ميزاجور هو والإجراءات اللي تجي تحته. في 2024 صار مجلس وزاري مضيق، وقت رئيس الحكومة كان كمال مدوري في الوقت ذاك، صار مجلس وزاري مضيق لتحيين معناها مراجعة القانون عدد 13 بما يتلائم على الأقل مع الواقع معناها نتاع تو. ما في الوقت ذاك كنا نبهنا وكنا طلبنا من الوزارة، وزارة الفلاحة وإلا من رئاسة الحكومة، ديما كي تحبوا تعملوا قوانين وإلا سورتو كي باش تحينوا معناها التشريعات معناها الحالية، اهبطوا للميدان، احكيوا مع البحاره بصفه مباشره، احكيوا حتى مع لي زانترميديير معناها اللي قاعدين يتعاملوا مع البحاره، مع المجامع، مع الجمعيات، باش تعرفوا في سور لو بلان براتيك الدنيا كيفاش قاعده معناها تمشي، البحار وين قاعد يلقى معناها في صعوبات، وين معناها يلقى في تعطيلات، وهو يقول لكم بحكم هو اللي مارس معناها في الميتي، تاخذوا بعين الاعتبار لي رمارك نتاعو لي ريكومونداسيون نتاعو واللي جان التقنية وتحطهم معنا في قوانين، باش ما نرجعوش لأنه نسنوا كدولة ولا كوزارة قوانين ولا يمكن تطبيقها ولا يمكن احترامها لنقص في المعدات، لنقص في الرسورس يمان في الإدارات غيره. دونك هذا يطلبناه في 2024، وللأمانة من جام في 24 معناها التو ما صارتش المراجعة متاع يعني القانون عدد 13 هذا اللي سنة 94، معناها توا عامين اكثر من عامين معناها وحنا نستناو في الـ
1: ان شاء الله تصير. ولا اقترحوها على البرلمان، عاودوا اقترحوها على البرلمان وعلى لجنة الفلاحة، ربما معناتها تم المراجعة متاعه في الفترة البرلمانية المتبقية، هكا ولا لا سيد احمد؟
2: ان شاء الله ان شاء الله. بالحق معناها ضرورة ملحة وعاجلة، ما نحكيو على حاجات حياتية، نحكيو على حاجات تضر بمصالح الدولة التونسية، لأنه الإكسبور مع في جانب كبير منه ماشي من اللي في رويدمار، يعني بمنطقة العملة الصعبة والدورة الاقتصادية للدولة التونسية، وزاد هل اجتماعيا معناها هل الشريحة الكبيرة بتاع الناس اللي تمارس في نشاط الصيد البحري واللي حياتها الكل قائمة على الاكتيفيتي هذه. الحاجة الأخيرة سمحني هي زاد داكتواليتي، ممكن انتم اليوم عالجتوا مشكلة القرنيط، لكن داكتواليتي على الأقل في سواحلنا معنا في جزيرة قرقنا ديما الفترة هذه في القصير متاع معنا في البحر القصير متاع قرقنا ولا متاع النور متاع قرقنا، في فترة الخريف تبدأ بتقرب كعبة الشوابي وكعبة القرنيط بتقرب للقصير، عادة نلقاو فليك معنا الصيد بالكيس تنتشر في السواحل متاع بين القراطن والعطايا اللي هي المحمية البحرية والساحلية الجزر قرقنا، تخدم الصيد بالكيس اللي هو كيف كيف ممنوع بالقانون، هو أوتوريزي كان المراكب اللي ديجا عندها رخص الجر في مياه أكثر من 50 متر، احنا نحكي على فلايك رخصها صيد ساحلي وتكيس في جر في متراج أقل من 4 متر ماء، دونك الدعوة ها هم فيقوا من
1: إلى تطبيق القانون ولا تطبيق القانون.
2: لازمنا نمنعوا هك الليزيسباس اللي باش تقرب للقصير، على خطر هي كي تدخل للقصير بتاع بحر غرقنا راهي باش تعدي شتاء كامل فيه، تتخبى فيه المعشبات بتاعه وتتغذى وتكبر وتعطي الحياة للليزيسباس أخر.
1: شكرا سيد أحمد السويسري رئيس جمعية القراطنة للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنا، موصلين معكم مشوارنا اليوم 15 أكتوبر عيد الجلاء. عيد الجلاء فما ناس قاومت الاستعمار وخليت معناتها بلادنا مستقلة وآمنة وبلادنا وصلت إلى ما وصلت إليها اليوم، ولكن ناس هذوما ما خذوش حقوقهم، الناس هذوما ما زالوا يطالبوا بأبسط ضروريات العيش الكريم. نحكيوا على عائلة تونسية توفى المقاوم اللي قعد عمره كامل وهو يحلم باش يكون عنده الماء والضوء، توفى هو وكبرت عائلته وصغاره إلى اليوم يطالبوا أنه يكون عندهم الماء والضوء في المنطقة متاعهم. 2026 نحكيوا على أبسط ضروريات الحياة، نحكيوا على الماء والضوء، موضوعنا تتشويتا. نمشي إلى بوثدي من معتمدية منزل الشاكر، معنا في المباشر حفيد مقاوم ومناضل تونسي حمد العروسي. مرحبا بك سيد أحمد، هلا وسهلا، مساء النور. الحمد لله. مرحبا، أنت حفيد مناضل ومقاوم تونسي، هيت نتذكره اليوم نرحم عليه وأوماج معناته تكريم له هو في هذا اليوم، ثم نمشي إلى مشاكل المنطقة متاعكم وكيفاش معناتها جدك قعد إلى آخر رمق في حياته يتمنى أن يكون عنده الماء والضوء.
3: والله الضوء مع الناس كان يتمنى، لكن في آخر مراحل حياته حب يحول، لكن شدوا الهدين الأرض ما لازم يحول.
1: وين بالضبط في بوثدي؟ شو اسمها المنطقة؟
3: المنطقة دي العقاير هنشير المقاومين.
1: العقاير هنشير المقاومين، قداش فيها من ساكن تقريبا؟
3: والله مبدئيا نحن توا عائلة متكونة من 14 نفر.
1: اي انتم احفاد المناضل، شو اسمه المناضل نذكروا به؟
3: محمد بن محمد بالحاج خليف.
1: محمد بن محمد بالحاج خليف، هاي
3: الحاج المعروف في الجهه، الحاج العروسي.
1: الحاج العروسي ربي يرحمه وان شاء الله ربي نعمه. وقتاش توفى؟
3: 2010.
1: معناتها الاخذ حقه لا في قبل 2010 ولا العائله خذت حقها بعد 2010؟
3: والله التو.
1: وانتم كان انتم عائله في 14 نفر ولا فما سكان اخرين بحذاكم؟
3: جيراننا يجوا في الموسم في الفلاحة وقت زيتون وقت غلة وقت كذا يجوا مبشرين، وعندنا 25 احنا 25 مناضل هم اللي معاه.
1: 25 مناضل يسكنوا في المنطقة هذه؟
3: موش يسكنوا أما سكنوا لكن فيهم الهجر وفيهم اللي يبقى فيهم اللي يمشي ويجي أما لكن كل يمشي ويجي ومسترسلين
1: ما عندهم ديارهم الغادي معناته عندهم أرضهم الغادي
3: يا راضي وضي 25 مقاوم في ثم 30 كتار الواخر وثم 35 معناه قدرت 750 كتار الأرض
1: أي ولا ميلة ضو
3: بردها معناها
1: ولا ميلة ضو هكا ولا
3: ما على ذول طريق الطريق 2010 كتوفى جدي كلمنا المعتمدية مشكورة في الوقت هذا كذبتني جاءوا خدمونا وقتها مطر جاءوا خد الجرادير من اليوم نسي هذا من 2010 ما مشيتش مع جرادير ثوري انت 25 فهمتي مقاوم شوفي ولادا ما يقارب توكاي 60 فلاح معناه والعزيز والله معاناة في الطريق ما نحكي لكش
1: معناتها اليوم تناديوا السلطات بتعبيد الطريق أنهم يربطوا بالماء ويربطوا بالضوء.
3: المسح حتى المسح ما فماش مش تعبيد المسح من عام ما فماش.
1: معناها فماش تراكسة تجي تحل اثنين.
3: ما نجموش ناخذ وكان ما كانش بالجرارات نحلوها بالجرارات هكا كذا ونتعدوا كو.
1: معناها كي تصب مطرة تبداو معزولين.
3: ما تتعداش ما تخرجش.
1: ما تخرجش. ندائكم الجمعة أنه ماء وضوء وكيس هكا ولا
3: طريق على الأقل النقاط السوداء هذه كانت على النقاط السوداء على الأقل تتريق
1: كنا حكيوا على مقاومين قلت لي معناتها تقريبا قداش من مقاوم يعيشوا في المنطقة هذه مع تعائلاتهم مازالوا موجودين الغادي لأنه توفوا تقريبا في العقاير في نشير المقاومين قداش من مقاوم 16 مقاوم قلت لي هكا
3: 25 مقاوم
1: 25 مقاوم معناتها الدولة في عيد الجلاء ما تتفكرهمش ما يجيش الغادي ما يشوفوش معناتها الناس هذيا اللي ناضلت وقدم تحياتها من أجل البلاد ما يتفكرهم حتى حد ما يسأل عليهم حتى حد شنو يزيدهم وشنو ينقصهم
3: والله ممكن مره ولا اثنين بعد الثوره استدعوا الوالد فهمتني بواسطه زاد
1: هاي باش نقول بوك اللي هو سي الصادق هكا ولا
3: باش يمشي غادي كاي هو ولا ابناء البنات المقاومين يمشيوا غادي كاي مره في المحرس ومره في
1: هما يمشيوا مش الدوله تجيهم معناتها مش المسؤولين يجيو
3: وركبوا يجوا وما تمش
1: ما فما حتى شيء تنقل على حسابك ولا ماء ولا ضوء ولا كيس معناتها ولا حتى شيء ناس معزوله في المنطقه نتاعها
3: معزولين للأسف في 25 وإحنا ما زلنا هكا يا ظلمة الواحد متصور أنت معنا لا تلفزة لنا لا دولة صدقني الماء في الصيف نمشي نجيبه فهمتني من الجيران من الأهل قارب 2 كيلومتر شنو باش نجيب فهمتني طرف تلج فهمتني برد فاكر الأيامات اللي شفتهم هذيك
1: تاع سخانة أي هو نداء إلى السلطات الجهوية ولا السلطات الوطنية في الموضوع هذايا ما نحكيه على مقاومين رأوا الناس هذوما معناتها قدم تحياتها من أجل البلاد هذايا وناضلت باش احنا ولينا مستقلين وإحنا بلادنا وصلت لما وصلت له اليوم هو نداء إلى كل السلطات باش تدخل في المنطقة هذايا في العقاير في نشير المقاومين 25 مقاوم ربي يرحمهم إن شاء الله ويعطيهم الصحة على كل ما قدموه لكن عائلاتهم ما زالت موجودة الغادي عائلاتهم اليوم لا ماء لا ضوء ولا كياس ولا حتى شيء معناتها في 2026 أبسط ضرورية الحياة مش متوفرة عندهم إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا إن شاء الله يتفاعلوا مع الموضوع هذا وإن شاء الله صوتك وصلت العروسي لكل السلطات وإن شاء الله يكون التدخل زاد في القريب العاجل شكرا لك أعطيك ألف صحة على هذا التدخل إحنا مصير معكم مشوارنا مرحبا 48 دقيقة على موجتنا
4: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة
0: في 60 دقيقة

0: Le chiffre.
1: لو شيفر نحكيه على الميزانية مش نرجع للميزانية قراءة للساعة لاستغلال الميزانية خلال نصف الأول من سنة 2026 قراءة هل أنه أن نحن زد في حاجة إلى ميزانية تكميلية وإلا لا معناتها مباشرة إلى ميزانية 2027 وشني أهم التحديات لأن الميزانية جات للبرلمان شني أهم التحديات اللي جاء بها قانون المالية لسنة 2027 ضيفنا نستقبله في المباشر ونحكيه مع أكثر تفاصيل له
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: الخبير الجبائي سيد محمد صالح العياري مساء النور أهلا وسهلا مرحبا
3: سيد هدى مساء الأنوار ومساء الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين
1: شكرا مرحبا ديما أنا نجيك باش تبسط لنا الوضع والموضوع هكا ولا لا قل لي سيد محمد صالح العياري
3: الفيلم من الأرقام والمعطيات
1: أي. المتعبة الحقيقة
3: اي نقل غالبا ذاك هو الواقع متاعنا نبدأ لك بالتقرير اللي مشيته وعنده مدة قرابة 15 يوم مجلس النواب الشعب حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26
1: نعم
3: هذا باش نحاول نختصر باش نتعدى لك الجديد مشروع قانون المالية اللي تمت إحالته ليلة البارحة إلى مجلس النواب الشعب هذا ما باش نبدأ لك بالفرضيات احنا بنينا ميزانية الدولة لسنة 26 على نسبة نمو في حدود 3.3%
1: أي.
3: ولكن إلى حدود السداسي الأول حققنا 2.4% يقول قائل 2.4 فهالظروف الصعبة اللي عشناها الكل حروبات وارتفاع في سعر المحروقات وسعر الصرف كيف كيف الدولار بدأ يرجع بالمقارنة مع الدينار الحقيقة تسمى نسبة محترمة
1: أي.
3: وأنا قلت الكلام هذا أكدوا الحقيقة صندوق النقد الدولي في آخر تقرير ليه حسب التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي اللي سنة 26 إن شاء الله باش نحقوا نسبة نمو في حدود 2.5% وأنا نقول لك أن نعمل 2.5% حاجة هائلة برشا بالنسبة توا اللي كنقولوا نسبة نمو 2.5 و3 نقول لك غير كافي بتاتا خاطر من الناحية الاقتصادية نعرفوا اللي 1% نسبة نمو يمكنها إحداث حوالي 20,000 مواطن شغل وما أبعدنا على إحداث مواطن الشغل المنتظرة يلزمنا على الأقل بين 4.5 و5% باش نجم وندير كل أمور ونقوم بإحداث مواطن شغل إضافية الامتصاص بتبيع البطالة اللي مازالت موجودة لو هبطنا 4.9% مازالت نسبة البطالة مرتفعة هذا هي الفرضية الأولى الفرضية الثانية مشينا على سعر المحروقات مش قلنا سنة 26 كنا عاملين كيف كنا فرحانين خاطر وقتها سعر المحروقات بدأت في النزول قلنا 63.3 معدل سعر برميل النفط 63.3 بعدنا عليها توا تعرف اللي انت بعد الحرب بين أمريكا والصهاينة وإيران أساسنا وصل معناها سعر برميل النفط 120 دولار في وقت من الأوقات توا في الوقت الحاضر نقولوا بين 95 و100 دولار أنا قلت كان نعملوا معناها الفارق بين 63 وبين أقل تقدير 85 دولار للبرميل باش نلقى فارق نتاع 22 دولار تعرف دولار واحد يزيد تأثير متاعه على موارد ميزانية الدولة 164 مليون دينار دولار واحد إذا كان عندي 22 دولار أوكو بالأرقام بنين على 63 وإحنا قلنا 85 كمعدل سنوي باقي هذا يرو إيجابي 85 22 دولار في 164 مليون دينار تعطينا 3608 مليون دينار معناها حوالي 3.6 مليار دينار هذه كلفة إضافية لميزانية الدولة والتقرير اللي مشى حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 تقديرات اللي قدمتها وزارة المالية باش يكون سعر برميل النفط سنة 27 توا بين 75 و 85 دولار معناها كان نقولوا أقل تقدير معدل اللي هو 80 دولار بعدنا ب 17 دولار على 63 اللي كانت مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 26 وآخر فرضية هو سعر الصرف سعر الصرف الحقيقة الدينار كان شاد روحه به مع اللورو قعدنا ديما في 3 دينارات و 360 65 70 وبالنسبة للدولار الحقيقة هبطنا في وقت من الأوقات كانت تتذكر أقل من دينارين و800 وبعد بدينا نطلع وقعدنا في الدينارين و900 الأيامات الأخيرة قلنا 3 دينارات و5 مليمات و9 مليمات و4 مليمات وبالتالي تجاوزنا شوية 3 دينارات وكان المعدل بصفة عامة حسب ميزانية الدولة اللي هو حوالي 3 دنانير. مازلنا ما بعدناش، مازلنا قراب، مي نردوا بالنا فيما يخص سعر الصرف، إن شاء الله نقعدوا في المستوى ذا ولا نرجع كما قبل، الدينار يكون في معناها وضعية مريحة أمام الدولار. هذا بصفة عامة الفرضية. نمشي المشروع قانون مالي سنة 27 الذي تمت إحالته يوم أمس إلى مجلس النواب الشعب. شنو الحاجات الهامة باش نلخصها؟ الأولى الخيارات الواردة بمشروع قانون المالي سنة 27 تدخل ضمن إطار المخطط الخماسي للتنمية 26-2030. شيء طبيعي مادام عامل أنت مخطط خماسي للتنمية. اثنين، تو يرتكز مشروع قانون المالي لسنة 27 هذه في التقرير اللي تم اعداده من قبل وزارة المالية على المحاور التالي، فما 3 محاور أساسية. تيسير بعث وتمويل المشاريع في إطار المبادرات الجماعية والمبادرات الخاصة. المحور الثاني تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي. والمحور الثالث مواصلة تكريس الحق في الصحة، هذا اللي يهم المواطن بصفة أولية وأساسية. الصحة والسكن والتعليم والنقل، هذوما اعتبرتهم وزارة المالية المحاور الأساسية. ومشروع ميزانية الدولة سنة 27 عمل أولويات، على الأقل عندنا 3 أولويات، من أبر الأولويات هم 3 هذوما. دعم الأمن الغذائي شيء طبيعي، كان الأسعار ترتفع المواطن يولي في مشكلة ويعاني مشكلة كبيرة، دعم الأمن الغذائي. اثنين، دعم الأمن المائي، لو شفت في الصيف في برشا مناطق ومسلهاش الماء إلى غيره، ودعم الأمن الطاقي، شفت كيف كيف أكن قطاع التيار الكهربائي والمعاناة اللي عشناها في الصيف هذه. وبالتالي هذوما ولو أولويات أساسية. ونختم لنا حسب التقديم هذا متاع مشروع قانون المالية، تم التأكيد على عنصرين أساسيين، مساندة الدولة للمؤسسات العمومية، ما نحبوهاش تفلس، نحبوها تقف على ساقها وتسترجع العافية متاعها. واثنين، تكريس العدالة الجبهية وإدماج القطاع الموازي. ونهار الكل نحكيوا عليها مذومة، وأنا الحقيقة ما زلت ما شفتش حاجة مجسمة على أرض الواقع. اتفقناش ياك؟ نمشيو توا لحكاية ميزانية الدولة. نعطيك فكرة توا، ميزانية الدولة مداخيل الميزانية لسنة 27 تم توا، هذا صحيح روا في المشروع اللي مشى مجلس النواب الشعب، مداخيل ميزانية الدولة في حدود 54,280 مليون دينار. بالمقارنة العام ناول 52,560، وبالتالي زدنا شوية 1,720 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 26، حوالي نسبة 3.3%. نفقات الميزانية المبرمجة 68,895 مليون دينار. بالمقارنة عام ناول 63,575، زيادة حوالي 5,320 مليون دينار، وبالتالي نسبة 8.36%.
1: هالزيادة في النفقات هذية، كان مخطط التنمية زعما عنده دور في الموضوع هذية؟
3: والله إن شاء الله يكون مخطط التنمية. أمانة نقول لك الزيادات اللي جات في المحروقات اللي كنا نحكيوا عليها توا، وقت 3 مليار دواز زيادة، هذوكم تبيع باش نقراوهم بحسابهم، خاطر سعر المحروقات ارتفع. وعلى أساس هذايا النفقات يلزمها تكون مرتفعة لتغطية الحاجيات متاعنا. تو خاطر كي نقول لك الكلام هذايا، خاطر مربوطة بالدعم، أنا خاطر تو نعرف معناش برشا وقت، أما احنا نفقات الدعم اللي كانت مبرمجة للمحروقات فقط سنة 2026 معناها حوالي 4,079، حوالي 4,993 مليون دينار المحروقات وحدها. تو تو زادت أكثر من 3 مليار دولار، معناها يلزمنا نبرمجوا في ميزانية الدولة سنة 2027 أقل تقدير 8 مليار دينار لدعم المحروقات، أقل تقدير بنظرا للزيادات الهامة اللي صارت. شيء طبيعي باش النفقات ترتفع وعجز الميزانية ارتفع، خاطر السنة الفارطة كنا حوالي 11 مليار دينار، توا في المشروع اللي مشى المجلس النواب بالشعب 14,615 مليون دينار، هذا عجز الميزانية مبدئيا حسب الوثيقة الرسمية هذه. نمشي توا المداخيل الجبهية المبرمجة سنة 27 49,600 مليون دينار، سنة الفارطة 47,773، وبالتالي زيادة في المداخيل الجبائية مقدرة ب 1,827 مليون دينار حوالي 3.8.
1: حسب رأيك الزيادة هذه منين مش تجيه؟
3: أساسا من الجباية أساسا.
1: أي ما وصيد رئيس الجمهورية أوصاهم أنهم مش يزيدوش في الجباية في القانون هذا.
3: في الجباية ما تزيدش في الجباية. أما أنت كتوسع في القاعدة وتعزز المراقب الجباية وإن شاء الله يزيدوا عوان شوية وتطور الرقمنا تو تزيد المداخيل الجباية.
1: تمشوا للسوق السوداء مثلا هكا ولا كنا نراقبوا السوق السوداء
3: القطاع الموازي.
1: قطاع الموازي
3: يعني السوداء لا حمراء. القطاع الموازي يلزم خاطر هنا عرجوا عليه فما اجراء معناها اجراء وكهو مش حاجه كبيره للحد من بهير القطاع الموازي. انا في وقت من الاوقات قلت لك راه وصلنا معناها المعهد الوطني للاحصاء يقدروا ب 35% من الناتج الداخلي الخام. وكل ليتيس لانستيتيو التونسي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه يتابع رئيس الجمهوريه حوالي 40%. معناها راهو بين 35 و40% من الناتج الداخلي الخام. تعرف اللي انت سنه 26 الناتج الداخلي الخام حوالي 180 مليار دينار. معناها كان تقول 40% من 180 باش تفوت 70 مليار دينار القطاع الموازي عنده تاثير سلبي كبير على الدوره الاقتصاديه. نرجعوا له مره اخرى تو نجموا نتعمقوا فيه اكثر.
1: واضح.
3: نواصل معاك تو.
1: المداخيل
3: حكايه بسيطه. هي بيت حكايه بسيطه ما تغيرش فيها حاجه كبيره. شويه مال جمله تكاليف الدوله لسنه 2027 مبرمجه. 82,402 مليار دينار. السنة الفارتة كان 79.6 مليار دينار. الزيادة طفيفة الحقيقة مش حاجة كبيرة. 2.7 مليار دينار ميزانية 27 بالمقارنة مع ميزانية 26 حوالي 3.5%. وبالتالي أعطيتك فكرة على أهم الأرقام الواردة بالميزانية. نعطيك توا أهم الإجراءات. اخترت أنا أهم الإجراءات. أول حاجة ساعة بالنسبة لك البنك المركزي مو عم ناول سلف ميزانية الدولة قرابة 11 مليار
1: الاقتراض الداخلي.
3: اي اثناء في الفصل 12 منه نفس الشيء يرخص البنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلد التونسي في حدود 9.8 مليار دينار. احنا كان ذكر عملنا 7 و7 عم ناول 11 اثناء نقصنا شوية 9.8 مليار دينار. هذه التسهيلات المبرمجة لفائده الخزينه من قبل البنك المركزي.
1: اي وهي نقطه ايجابيه ولا سلبيه ساعه التدين هذه؟
3: نعم
1: وهذه نقطه سلبيه ولا ايجابيه؟
3: سلبيه. نقول لك نبدا بالايجابيه. ايجابيه كان هالمداخيل هذه والتسهيلات هذه عرفنا كيفاش نوجهه للاستثمار وخلق الثروه في البلاد وخلق مواطن شغل اضافيه تولي ايجابيه. اما اذا كان هزيناها للدعم وهزيناها للاستهلاك وهزيناها للاجور تولي سلبيه خاطر لم تنتج ثروة بالنسبة للبلاد وذاك عنده تأثير بعد على التضخم والارتفاع في نسبة التضخم. واضح الفكرة؟
1: واضح. هاي
3: الإجراء
1: الثاني
3: الفصل 14 مرافقة مؤسسات صغرى خلال فترة الانطلاق. هذا الحقيقة عجبني أنا الإجراء. تتكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في نظام القانون للنظام الاجتماعي. من الدولة تأخذ على حسبها أكل المساهمة الاجتماعية تدفعها المؤسسة للمؤسسة الصغرى هذه خلال فترة الانطلاق تولي 100% تحملها الدولة في العام الأول. 75% تحملها الدولة العام الثاني. و50% تحملها الدولة في السنة الثالثة وبتبيع المؤسسة تتحمل 50%.
1: سيد محمد صالح العياري إيش قولك؟ غدوة نرجعوا للإجراءات ونحكيوا فيها بأكثر تفاصيل نعطيوها الوقت متاحها والحيز الزمني متاحها غدوة إن شاء الله تكون ضيفي في المباشر ونحكي أكثر فأكثر على الإجراءات اللي جات في قانون المالية لسنة 2027. شكرا لك سيد محمد صالح العياري. شكرا لكل الفريق. الأخبار مع بهيرة نتكلم مع محمد. صباح الخير. باي باي.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي. ديوان فام
0: صوتكم
2: في تونس الكبرى
0: على 93.5
2: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز التاسعة ديوان FM. عسلمة. تونس تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفاته على قياس مؤشرات أساسية لدى الأسر ترتكز على ثلاثة أبعاد حيوية وهي الصحة من خلال التغذية ووفية الأطفال والتعليم عبر سنوات الدراسة والحضور المدرسي ومستوى المعيشة الذي يشمل الصرف الصحي مياه الشرب الكهرباء السكن والأصول المادية. عمليات التبرع بالأعضاء تشهد في تونس تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. وأوضحت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكس ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس مبينة أن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي لحدود مطلع أكتوبر 2026 كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. إلى الشأن الدولي المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بهدف تحفيز تحقيق اكتشافات علمية كبرى وتعزيز قدرات أوروبا على الابتكار وتنافسيتها. المركز الفلسطيني لحقوق الطفل يحذر من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له. الأمم المتحدة تحذر من خطر العودة إلى الحرب في غزة وتؤكد ضرورة استئناف عملية السلام.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش.

0: الراس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح.
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7. سياعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان FM صوتكم. يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم ليكيب الكل. سلام عليك صبري البوعزيزي، سيد المخرج هيفا بن يوسف في العداد، وهذا محمد القرقني معاكم.

0: هذه الموسيقى متاعنا مباشرة في جوك بوكس، مي تو سويت البلايليست متاعنا تبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش اسمه أحمد سعد روبي، يلا يلا.

محمود العسيلي إد شيرن، مش نلقاو جون جون بيت بول، مش نلقاو مرتضى الفتيتي، هذوما الكل باش نلقاو معنا في البلاي ليست نتاعنا. اي تو سويت الموسيقى تبدا مع بيدري جون ويديز بانج بانج، هذه الموسيقى نتاعنا عملوا معها بون كيف بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

ايه دورتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه, ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. ايه ديجا لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس كيما قلت لكم قبيله, باش نسمعوا برشا موسيقى جيبسي, باش نسمعوا جوزيمي كارمونا, باش نسمعوا روزاليا, باش نسمعوا انديا مارتينيز, باش نسمعوا بابلو البوران في نوفايا ياسر. تو سويت باش خليكم مع جيبسي كينجز فولاري. هذه الموسيقى نتاعنا جوستومون راجعين معكم شويه اخر بعد الاخبار. خليكم معنا برونشي في ساعتنا الثانيه وين نحكيوا على بيلبورد عام 2005. Penso con un sueño para siempre.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوة العاشرة ديوان FM عسلمة. عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان يقول في برنامج في 60 دقيقة أن الترفيع بنسبة 3.51% في ميزانية الدولة لسنة 2027 مقارنة بسنة 2026 غير منطقي وغير كاف بحسب تقديره، مبينا أن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 ارتفعت بنسبة 3.27%، وهو ما يعني أنه ككل سنة فإن موارد ميزانية الدولة ترتكز على المداخيل الجبائية في الوقت الذي كان يفترض على الدولة أن تنوع مصادر مداخلها، مستغربا أيضا من عدم تضمن فصول مشروع قانون المالية لوثيقة شرح الأسباب، وذلك ضمن النسخة الأولية من مشروع القانون الواردة على البرلمان. تونس تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية السيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن السيشيل التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعدد الأبعاد بها 0.9%. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4%، تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%. ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفاته على قياس مؤشرات أساسية لدى الأسر ترتكز على 3 أبعاد حيوية، وهي الصحة من خلال التغذية ووفيات الأطفال والتعليم عبر سنوات الدراسة والحضور المدرسي ومستوى المعيشة الذي يشمل الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، السكن والأصول المادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر، وذلك بموجب القرار الصادر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. ويأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري المجتمعة يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي وفق ما ورد في المقرر. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي يقول إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بشكل جماعي بجميع الوسائل التي تحتاجها للدفاع عن سكانها وبنيتها التحتية وتوفير الحماية لهم.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: كل ما يهم السبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الويكند هذا تجرى مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت مباراة واحدة أمل الرياضي بحمام سوسة اتحاد بن قردين، نهار الأحد 4 ماتشات مستقبل مرسى نجم المتلوي، نادي حمام لوم شبيبة القيروان، شبيبة العمران، اتحاد المنستيري تقدم ساقط الدير، أولمبي البيجي، نجم الساحلي. بقية الماتشات باش يكون نهار الخميس 29 أكتوبر، نادي الإفريقي، نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي في الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي يواجه ترجي الجرجيسي. اللقاءات الكل بداية من ساعتين ونص منقولة على منصة ديوان سبور. نحكي عن المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي وصل اليوم لوبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما بات البارح في إثيوبيا وين عمل سيونس ديكراساج. اليوم حصة تدريبية أولى كان أجراها وفد النادي الإفريقي، غدوة حصة نموذجية قبل مباراة مازيمبي نهار السبت بداية من ساعتين الإطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من أمجد الكؤوس الإفريقية دوري الأبطال. في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي يواصل تحضيراته في تونس، بريفيو يجري غدوة حصة تدريبية ثم يسافر نهار السبت ليبيا ونجري حصة نموذجية 24 ساعة قبل مواجهة نادي السويح الليبي نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. في كأس الكاف نادي الصفاقسي خلط اليوم الفجر الأبيجان وين واصل استعداداته لمباراة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، مباراة نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية. اليوم كانت حصة تدريبية عادية وغدوة حصة تدريبية أخيرة على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المقابلة. إلى حد الآن النقلة التلفزي على CSS Forever. في اليوم انطلق بيع تذكر مباراة ترجي جرجيس أمام ريال باماكو المالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. بالنسبة للتذاكر بدأت اليوم تتواصل غدوة من 9 متاع الصباح لـ6 في شبابيك طيب المهيري. نهار الماتش بشكون من 9 إلى غاية توقيت المباراة في قاعة الرايد البجاوي. الماتش نهار السبت 3:30 في استاد الطيب المهيري. نمشيو كرة السلة، نهار السبت والأحد تجرى لقاءات الجولة 7 من البطولة الوطنية. نهار السبت في حمام سوسة بداية من 3 نجم الساحلي اتحاد الأنصار، في بوهيمة رادس 5 نجم الراتسي الاتحاد المونستيري، في جرومباليا 5 الدالية الرياضية بجرومباليا ضد شبيبة المنازة، في قاعة بيرجا شلوف بنابل بداية من 5 الملعب النابلي ضد شبيبة القيروان، في قاعة حمام سوسة 6 متاع العشية النادي الرياضي بحمام سوسة ضد النجم حلق الواد، ونهار لحد في قاعة الجورجاني المرة 3 النادي الافريقي يواجه النادي الصفاقسي. ختام بأبرز ماتشات اليوم في اليوروبا ليج، أولمبيك ليونيل الفرنسي فاز ضد كريستال بالاس الإنجليزي 3-2، ريد بول سالزبورغ النمساوي يسقط بالأربعة ضد البيج ميلان الإيطالي 4-0، رويال سان جلواز البلجيكي تعادل مع ريال سوسيداد الإسباني هدف في كل شبكة، في لالوج بنفيكا البرتغالي يضرب بقوة ضد سيلتيك الاسكتلندي 4-1، بورنموث الإنجليزي يفوز ب 3-0 أمام شتورم غراتس النمساوي، سيلتا فيغو الإسباني ينهزم ضد السيدة العجوز لايوفي الإيطالي 2-1، دينامو زغرب الكرواتي تعادل مع أندرلخت البلجيكي دون أهداف، في راكفاروج المجري فاز ضد فيتوريا بلجن تشيكي 2-1، هوفنهايم الألماني انهزم ضد بيشكتاش التركي 3-2، وأولمبيك دو مارسي الفرنسي انهزم في الفيلودغوم ضد أولمبيك دو أولمبياكوس اليوناني هدف مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحية فلسطين.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على diwanfm حكاية غرام. موندو دي جي الميكس والغوبيكس أقوى الهيتات وأجدد اليوتيوب كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.

اخو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وديريكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني نتاع بيل بورد عام 2005 في اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 60، وين اليوم باش نسافروا لامريكا اللاتينيه، وين اللقاء السخون، وين الدانس، وين الاحساس اللي اجتمعوا في غنيه واحده، غنيه كسرت الدنيا عام 2005 وهي لا تورتورا لنجمه البوب الكولومبيه شاكيرا بمشاركه المغني الاسباني اليخاندرو سانز. شاكيرا اللي تولدت في كولومبيا عام 1977 عرفت كيفاش تعمل ميلانج بين البوب والروك والموسيقى اللاتان وتوصل بصوتها الجمهور من مختلف انحاء العالم. وقبل الغنيه ذي كانت حققت نجاح عالمي باغاني كيما Whenever Whenever كيما Underneath Your Clothes وغيرها من الأغاني. أما أليخاندرو سانس فهو مغني وكاتب أغاني إسباني معروف بصوته الدافي وأغانيه الرومانتيك، وكان التعاون بينه وبين شاكيرا ميلانج بين البوب لاتان وبين الريغيتون. نحكيه على لا تورتورا اللي معناها العذاب، اللي صدرت في أفريل 2005 وكانت أول سينجول من ألبوم شاكيرا الإسبانيول فيخاسيون. كان نطق صحيح أو انتوكا فيخاسيون أورال حصيلو الفوليوم 2، إن شاء الله نكون نطقتك كما قلت صحيحة. كلمات الغنية تحكي على علاقة عاطفية في خيانة ووجيعة، وين الراجل يحاول يبرر تصرفاته والمرأة تعبر على الألم اللي عشته. أما موسيقيا الغنية جمعت بين إيقاعات اللاتان والريغيتون مع لحن يتكبت ديراكتومون في البال. النجاح كان عالمي، الغنية صدرت قائمة البيلبورد الأمريكية وحققت انتشار كبير في عديد البلدان، وزاد الفيديو كليب متاعها كان من أول الفيديوهات الإسبانية اللي خذت حضور بارز في برامج الموسيقى الأمريكية.

في المرتبة 59 موعدنا مع واحد من أكثر التراك المؤثرة في مسيرة الرابر الأمريكي إمينيم. غنية مختلفة على الراب العدواني والسريع اللي تعودنا به من إمينيم. غنية فيها برشا اعترافات شخصية وجيعة وحب كبير لبناته اسمها موكين بيرد. إمينيم اسمه الحقاني ماتشل بروس ماذرز. هو واحد من أشهر وأهم فنانين الليبوب في العالم. عرفناه بأسلوبه الديريكت بكلماته القوية وبقدرته أنه يحول تجربه الشخصية لحكايات موسيقية توصل للناس. وبعدها صدرت كاسينجول في أفريل 2005 غنية أنكور اللي خرجت عام 2004 ضمن البوم الخامس كما قلت موكين بيرد واللي هي موجهة بالأساس لبناته وكتبها إمينيم مشاركة المنتج بيانسور هالي جيد وألاينا زوج منجين اللي عاونوه في الغنية هذية. في الغنية إمينيم يحكي على مسؤوليته كأب وعلى محاولته أنه يحمي بناته من المشاكل والتقلبات اللي عاشها ولا اللي عاشتها العائلة. وحتى عنوان الغنية اللي يعني طائر المحاكي يرتبط بغنية تهويدة أمريكية معروفة وهذا يعطي للتراك إحساس قريب من أغاني النوم اللي تتغنى للصغار. اللي يميز الغنية هو الصراحة الكبيرة في الكلمات مع لحن هادي مقارنة برشا من أعمال إمينيم الأخرى. ولهنا نكتشفوا جانب إنساني من فنان معروف بالاستفزاز والجدل. الغنية وصلت للمرتبة 11 في قائمة البيلبورد وللمرتبة الرابعة في التصنيف البريطاني حسب الأوفيشال شارتس. فينالمون موزيكا من أروع ما تنجموا تسمعوا من عند

في المرتبة اللي من بعد اليوم نحكيه على غنية متعرك فيها انرجي احساس ومساج مهم. نقول كون كيما روحك ومتخليش حتى حد يفرض عليك شنو لازم تكون. غنية I don't want to be للمغني الامريكي Gavin DeGraw. Gavin DeGraw هو مغني وكاتب اغاني امريكي تولد عام 77 في ولاية نيويورك. يتميز باسلوب يجمع بين البوب روك والروك الترناتيف وبصوت فيه قوة وحساس بيان سور مع حضور واضح للبيانو والجيتار في الموسيقى نتاعو. الغنية صدرت عام 2004 وهي من ألبومه الأول شاريوت اللي خرج عام 2003. جيفن اكتبها بنفسه والإنتاج كان من أمضاء مارك أندرت. الرسالة متاع الغنية واضحة برشا تقول ما تحاولش تعيش باش ترضي الناس وما تبدل شخصيتك على خاطر المجتمع يحبك تكون نسخة معينة. جيفن اكتبها كرسالة للشباب والمراهقين باش يشجعهم يكونوا على طبيعتهم وما يخليوش الظروف والآخرين يحدوا لهم الهوية متاعهم. الموسيقى زادت شارت باستعمالها كتيتر افتتاحي المسلسل الامريكي One Tree Hill اللي ساهم في وصول الغنية ذي الجمهور واسع خاصة عند الشباب في الألفينات.

في المرتبة اللي ما بعد نعيشوا تجربة موسيقية فيها برش إحساس غموض وطاقة مع فرقة بريطانية نجحت باش تبدل ملامح الروك في الألفينات. نحكيو على Coldplay ونحكيو على غنيتهم الشهيرة Speed of Sound. نحكيو على موزيكا ولا Coldplay اللي تأسد في لندن عام 1997 واللي حقت شهرة عالمية من ألبومها الأول ديجا. أما Speed of Sound خرجت في أفريل 2005 وكانت أول سينجول من ألبومهم الثالث X and Y اللي صدر في جوان من نفس العام. بيان سور الغنية تتميز ببداية هكا ببداية تعتمد على البيانو ومن بعد يدخل الإيقاع والجيتار تدريجيا اللي يتكون صوت واسع ومليان إنرجي. كويس مارتن قال في أكثر من مناسبة إنه الغنية تأثرت جزئيا بتجربته مع الأبوة وبالإحساس بالدهشة قدام العالم والحياة. عنوان Speed of Sound يعني سرعة الصوت. أما الغنية في جوهرها تطرح أسئلة على الاكتشاف على التغيير ومحاولة فهم العالم اللي نعيشه فيه. النجاح متاعها كان كبير ووصلت للمرتبة الثانية في بريطانيا والثامنة في قائمة البيلبورد وكانت أول غنية لفرقة بريطانية في وقت طويل تدخل مباشرة للتوب 10 في أمريكا. الألبوم هذا كان زاد من أنجح للألبوم وخلى Coldplay ولات من أكبر فرق الروك في العالم.

في المرتبة الأخيرة نلقاو موزيكا ونحكيو على غناية تجمع بين قوة الصوت البيانو والإحساس. غناية فيها ميساج واضح، كل واحد فينا نهار من نهارات يلقى نتيجة نتاع تصرفاته. نحكيو على كارما للنجمة الأمريكية أليتشا كيس. أليتشا كيس واسمها الحقاني أليتشا أوجيل وكوك، هي مغنية وكاتبة متاع أغاني وعاصفة متاع بيانو. تولدت في نيويورك عام 1981 وبرزت عالميا عام 2001 مع ألبومها الأول Songs in a Minor اللي فيه الغناية الشهيرة Fallen واللي ربحت عليها جوائز الجرامي وخلتها من أهم الأصوات الجديدة في الغامبي. أما كارما خرجت عام 2004 وهي من ألبومها الثاني The Diary of Alicia Keys اللي صدر في ديسمبر 2003. أليتشا شاركت في كتابة وإنتاج الغناية وقدمت فيها ميلانج بين الغامبي والسول مع إيقاع أسرع وإنرجي مختلفة على البلاد الهادين اللي اشتهرت بهم. كلمة الغناية تحكي على علاقة عاطفية انتهت وعلى شخص ما قدرش الحب اللي اعطته له الفرصة باش يعيشه. أما الرسالة الأساسية فهي أنه التصرفات عندها عواقب واللي يزرعه الإنسان في علاقاته ينجم يلقاه قدامه في المستقبل. الغناية حققت نجاح مهم ووصلت للمرتبة 20 في قائمة البيلبورد وزادت أكدت قدرة أليتشا كيس على التنقل بين الأغاني الرومانتيك والإيقاعات الأكثر حياتية.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجز 11 دي ون اف ام. عسلمة. الإدارة والعمل الأداء تذكر بأن غدا الجمعة هو آخر أجل إيداع كل من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. والإدارة العمل الأداء تذكر أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يسمح بإيداع التصريح المعني في اليوم الموالي، وذلك دون دفع أي خطايا. انطلاق حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلد الاعتماد بمقر سفارة تونس بالكويت، وستتواصل هذه الحملة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري، وذلك وفقا للتوقيت التالي أيام 18 و19 و20 و21 و22 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال أيام 15 و16 و17 و23 و24 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بإحدى الضيعات الفلاحية بعمادة الجرف من معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين. وأشار والي مدنين وليد الطبوبي إلى أهمية العمل المشترك لإنجاح موسم الزيتون وتحقيق المردودية والجودة اللازمة رغم محدودية الصبا خلال الموسم الحالي. إلى الشأن الدولي، سقوط 17 وفاة وأكثر من 330 إصابة جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد منذ أول أكتوبر وفق تحالف الدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة اسطنبول منذ مساء الأربعاء الماضي إلى 3 قتلى و4 مفقودين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جي الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
2: بوب كورن.
3: خنتني بجد؟ جاي تعترف من نفسك ولا هي هددتك فبتسبق؟
4: احنا اتجوزنا من سنتين وهي عارفة من الأول ان انا متجوز.
5: احداث المسلسل تبدا وقت اللي نورا امراه قويه وناجحه تعيش حياه زوجيه، تظهر مستقره مع راجلها علي موسيقار ناجح ومعروف، وهي ديما اللي واقفه معاه ساندو في خدمته ونجاحاته. وخلينا نقولوا انه هي اللي صنعت منه الشخص الناجح والمعروف هذاك، وهي مديره اعماله. حياتهم من البرة تبان مثالية وأي حد يتمناها، أما هذيك الفترينة البرانية والاستقرار والتصويرة المثالية الكلهم باش يتقلبوا في لحظة وقت اللي علي يقرر يعترف في المرتو نورا بسر مخبيها عليها عنده أكثر من عامين، ويصدمها بخبر باش يهبط عليها كيف الصاعقة.
3: ليه ما جيتش تقولي إنك مش عايز تكمل وعايز تبقى مع حد تاني؟
4: عشان أنا لسه عايز أكمل معاك، حتى أنا بختار أن أكون معايا.
5: نورا تكتشف اللي راجلها متزوج عليها في السر من امرأة أخرى، والأصعب من هذا الكل أنه المرأة الثانية حامل منه. الصدمة باش تكون كبيرة برشا على نورا، خاصة وإنها كانت متفقة معاه اللي هما ما يجيبوش صغار ومقتنعة بتفكيره، رغم اللي هي كانت ديما تحلم إنها تكون أم وعندها صغار. ومن اللحظة هذيك باش تبدأ معركة نفسية صعيبة برشا. زعما نورا باش تختار تسامح وتواصل حياتها مع علي، وإلا الخيانة باش تبدلها وتخليها تحاول تسترجع كرامتها وكبريائها بأي طريقة. والسؤال الأهم، زعما تنجم المرأة اللي كانت ديما واقفة ورا نجاح رجلها تولي هي نفسها السبب في سقوطه وانهياره، والشعار باش يتبدل بعد ما كان وراء كل رجل عظيم امرأة ويولي وراء كل رجل محطم امرأة اسمها نورا؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في مسلسل طالع نازل.
3: يعني انت مش فرحان بقرارها انها تكمل؟
2: في مليون واحد ممكن يبقى مدير اعمال ولا ايجنت، لكن اللي عنده موهبه مش شبه حد، هو ده اللي مفيش منه كتير.
5: العمل الجديد من بطوله منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت، اخراج هاني خليفه وتاليف سماء احمد عبد الخالق وانجيل قاسم. المسلسل يتكون من 10 حلقات تجمع ما بين الدراما الاجتماعيه، التشويق والاثاره. 10 حلقات من غير ولا لحظه ملل. المسلسل بدا عرضه نهار 10 اكتوبر 2026.
3: انت فاكره انه ممكن يرجع لك؟
6: هيرجع وزاح
3: دايما بحتاج للنور.
7: واضح ان في فاتوره هتفضل تدفع العمر كله.
3: نور هي السبب ورا نجاحك. انت مش هتقدر تكمل حياتك من غير نور. نور هي اللي هتفضل في حياتك مهما حصل.
5: من ستي ويك دونت بريث، حضر جو السهريه وجيب البوب كورن واتفرج في مسلسل طالع نازل. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
8: بوب كورن، سهريتنا مازالت متواصلة.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل، ديوان FM عسلمة. وثيقة قانون المالية لسنة 2027 تنص في الفصل 21 من باب دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية، ينص على إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 من ديسمبر 2027. ويعهد التصرف في هذا الخط للبنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيها. والحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلومة السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة، وتحديدا ضمن تدابير الرمية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالب اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وإحكام القانون الدولي الإنساني لدى الاستقبال المؤقت للوافدين عليها، وحرصها على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدرتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي. انطلاق حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالكويت، وذلك بمقر سفارة تونس بالكويت، وستتواصل هذه الحملة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري وفقا للتوقيت التالي، أيام 18 و19 و20 و21 و22 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، أيام 15 و16 و17 و23 و24 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. إلى الشأن الدولي، أوكرانيا تشن هجمات على مصفاة نفط روسية بعد تصريح الرئيس الأوكراني بأن دعم كييف لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأوكراني وتجاهلته روسيا قد انتهى.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان FM. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في المغرب في مدينة من مدن الساحل الأطلسي اسمها الجديدة، وكانت قبل معروفة باسم البريجة أو البرج الصغير، وهذا في الفترة اللي استعمروها البرتغاليين. وكي خسروا الحرب على أيدين محمد بن عبد الله في عام 1183 خربوها تخريب وما خلاوش فيها حجرة واقفة. المغاربة سماوها وقتها المهدومة، لكن الجديدة تبقى مدينة بكلها تاريخ وفيها حركة كبيرة بحكم اللي ما تبعد كان 90 كيلومتر على الدار البيضاء. وقايع القضية بداوا في عام 2005 مع مواطن اسمه عبد الخالق، عايش مع مرته وزوز صغيرات، بنية اسمها يمينة ووليد اسمه أيوب. البو عبد الخالق كان راجل طيب ونية لأبعد الحدود، واللي يبدأ نية في المغرب يقولوا له درويش، وكانت عنده برويتة يبيع عليها الخضرة، وهوك كل نهار ونهارو ساعات ينوب عليها ربي بسلعة باهية ورخيصة، وساعات السوق يبدأ كاسد وما يدبر ربطات متاع معدنوس وكلافز وإلا كديس متاع طماطم لما بشق الأنفس. المهم أنه عبد الخالق كان يلم عشاء صغيراته واللي كان زاد حارس عليهم أكثر من أي شيء آخر، يحبهم يقرأ ويتوظفوا، وهذاك علاش كل من اللي يتيح في مكتوبه يصرفوا عليهم هما. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه البو عبد الخالق كان إنسان دافي استكفي بروحه، وعلاقته بالجيران كانت باهية برشا، يحترموه ومقدرين الظروف الصعيبة اللي عايش فيها. وفي نهاية الأمر المجهود متاعه في تربية ولاده ممشاش بلاش، لأنه في عام 2012 بنته يمينة كملت قرايتها وتوظفت وولات معلمة في مدرسة من مدارس الجديدة. خوها أيوب في ساعة مخلطت عليها وخذا الباك ودخل الجامعة، وفي عام 2015 وقت اللي تخرج ادخل الوظيفة في شركة حكومية في مدينة بني ملال اللي تبعد 200 كيلومتر على الجديدة. وهو كمرات يروح لدارهم، ومرات أم وبوه وأخته يمينة هما اللي طلوا عليه في داره. في نفس الإطار الوضعية المادية متاع العائلة ولات باهية. وقتها أيوب وأخته طلبوا من بوهم باش معادش يبيع الخضرة، وهو كيعطيوه هما كل شهر ما يكفيه باش يصرف على روحه وعلى أمهم. البو عبد الخالق ما قالش لا، سمع كلامهم وتركك البرويتة ولا يعدي في نهار وما بين حومته والدار، لا يقومهم على الفجاري باش يسلع، ولا ياكلوا البرد في السقنطري متاع الشتاء، ولا تاكلوا الشموس في فصل الصيف، وهو يبدا يسلط على اللقمه باش يربي صغاره ويوكل عائلته. الامور مشات بالكدا، وايوب كان وليد عاقل برشا، لا عنده خلطه ولا بولته ولا جرب يعديه، وخل في الجامع ما يمشي لحتى بلاصة او كيصلي بالحاضر، وما هم يقولوا دوام الحال من المحال. ما تعداو 3 سنين على دخوله للخدمه لا ما تبدل تماما، ايوب أحياته تقلبت رأسا على عقب، معناها تعدى من نقيض للنقيض، يعني من الصلاة والعبادة للفساد بأنواعه. وهذا تقريبا المشكل متاع كل شاب، باش ما نعموش، يعني كل شاب تربى منعزل وما فهمش محيطه والمجتمع متاعه من صورته، وبالتالي ما يعرفش كيفاش يصير في الدنيا. أيوب كان مغمض ماهوش مخالط، معناها نفس الأمارة بالسوء تأثر عليه بسهولة وتهزه لدعازق خايبة برشا ما ينجمش يخرج منها. ولسوء حظه أو خلطه طاح بثلاثة شبان بطالة، لا صنعة لا صنيع وترفر فالسين، أما شنية غارقين في الموبقات العينيهم، شراب استاتل غبرة قرقوبي، يعني حرابش وخلينا نقولوا حبوب هلوسة، وبالطبيعة موميسات وبائعات الهواء بما فيهم القمار. من الأول أيوب ما كانش يحب يمشي مع الثلوث السهرياتهم أو كحد وحد القهوة، يقعد معاهم يحكيه ومن بعد يروح على نفسه، وقد ما حاولوه باش يسهر معاهم ما حبش، لكن هما ما سلموش وبقاو شادين فيه صحيح، وديما يعرضوا عليه باش يهزوه معاهم يقابلوا بنيات يعديوا معاهم الليالي الملاح حتى الصباح، وهو دياري يحب يسهر مع الفاميليا متاعو. وكي ما لقاوش مع حل ولاو عاملينه مسخره وتكركيره ويضحكوا عليه، في يا بكه يا هايشه يلي باش تعدي بقيه عمرك باباس، وبقاو يلزولو وهو ما عندوش الخبث متاعهم، حتى لين في نهاية الأمر طيحوه للديكي، ها يا صديقي الدنيا فيها موت.
3: هكذا لك شنسة رات نتشاركوا التعاف نتشاركوا الدخول نتشاركوا الدخول نتشاركوا الدخول
4: جدا
3: هذا بس نسافر
4: زو
5: في بزري ولا لا
2: موسيقى. في ترابة الأحداث أيوب ولا يمشي يسهر مع نادر ويحيى وحميد، وهذم هما أصحاب الثلاثة اللي جابوه الاثنية وولاوا ملازمينه. شربوه بنت الشعير، بنت العنب، بنت التفاح، كيفوه مسلع الكل، ذوقوه القرقوبي يعني حبوب الهلوسة بالمغربي، وبات في الدفاع في أحضان غانية من الغانيات متورك خيرها وخميرها. أيوب تكوخر وقال هذه هاي الجنة ولا طالب الزيادة، وكل يوم حبه للسهرية يزيد وعامل من ليالي عيد، وهوكا يتوسد بيعت هواه ويشكيلها بهمه، حتى لين في نهار من نهارات تاحب واحدة ما بين البنايات اللي يجيبوهم صحابه، اسمع سارة عمرها 22 سنة، والتاجر براس مالها الوحيد اللي عندها يعني جسدها، وكانت على قدرة كبيرة من الأغواء. ومع أنه أيوب غوابي جبته في القالب وتضرب فيها ضربة القضاء ولا يطرد في النوم باش يقابلها. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي سارة هذه في الأصل كانت تخدم سيرفيس في قهوة، ومن بعد ولات تسربي في بدنها بحكم اللي المسوار بالنسبة لها خير. مختصر الحديث، سارة ولات ملازمة أيوب تقول مرته مش مومس، وين يمشي يسهر يهزها معاه. وهكا ثالوث صحابه كانوا ينووا كل مرة يجيبوا مناظر جدد، وهو كبش في سارة ولات له مسند ومخدة. وبمرور الأيام والشهرة وقت اللي هو وجماعته كثروا من ليالي الملاح، الجيران قلقوا فدوا من الحس، وخاصة من البنيات اللي باش ما نقولوش زنات لابسين زوز سانتي حوايج وداخلين خارجين وروايح لحشيش عامل عجعاجي. الدنيا مغبنقة، ما نحكيوش عاد عالشراب هذاك سواقي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجيران نبوا على أيوب وصحابه وقالوا لهم راكم إذا باش تواصلوا هكا نشكيوا بيكم للحاكم. ووقتها الجميع خافوا، لكن أيوب قال لهم ما عندي حل باش نبعدوا على المشاكل الكل وما ترسيناش نبحثوا عند البوليسية. وقتها راح عليهم باش يوليوا ويجيوا بحذاه في الدار اللي كاريها، ومن غادي وفي مدة قصيرة هكا الدار ولات وكر للفساد متاعهم. كل ليلة شبات هكا العزرة والبنيات يتلموا فيها حتى للصباح، والحاجات اللي تصير فيها من نوع اللي يندى لها الجبين من شوشة الراس لسوابع السقيم.

0: في تواتر الأحداث أيوب ولا مدمن مخدرات وزادت على ببصار أكثر وأكثر تيرارارارا، حتى لين في الأخر أخذها قرار باش يعرس بيها، رغم اللي يعرفها أنها من الأول تبيع الهواء بمقابل. وحتى في المدة الأولى اللي تعرف عليها ولات معاه ما بطلتش خدمتها. ولهنا سارة كي عرفت اللي أيوب يحب ياخذها بالحق مشيت لعائلتها، موجودة في بلاصة يقولولها العرايش في جهة تطوان، باش تعلمهم اللي ثم شكون ناوي يخطبها. وأيوب من شيرته مشى لعائلته قال لهم اللي لقى الطفلة اللي يحب عليها وناوي باش يستحسن. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قامت الأفراح والليالي الملاح، وأيوب عرس بسارة وسكن هو وياها في نفس الدار اللي يجيب فيها أصحابه. أما شنية بطل السهريات بما فيهم جماعة أهل الهوايا ليل صحبة وهو معهم. في تسلسل الأحداث وبعد العرس متاع سارة وأيوب اتعداوا عامين أما ما جابوش صغار، وهذا كان القرار والشرط متاع أيوب، لأنه قللها ماذا بيه يستناو 4 ولا 5 سنين ووقتها يخموا في الخلفة، معناها حتى لين تقوى العشرة بيناتهم والأمور تولي جدية أكثر. المهمة تعدات مديدة وهم عايشين في خير ونعمة، حتى لين في نهار من نهارات أيوب طاح كف وغرزة مع واحد من هكا 3 أصحاب هكا اللي دخلوه في دوال بالفساد. السيد هذا هو نادر، وبقى يلوم في أيوب كيفاش نساهم جملة وما عادش يتصل بيهم. أيوب قالوا اللي عرس والمرأة اللي خذيها سارة، مع العلم أنه نادر كان يعرفها ويعرف كل بوسة خال في بدنها. ولهنا هالمقابلة هذه باش ترجع أيوب للعالم اللي كان فيه، للسهريات والمخدرات، ولا يروح لداره مع وجوه الصباح. وكي سارة تمشي لعائلتها في العرايش هاوكا هو يجيب أصحابه ويشيخوها. المهم أنه سارة قالت له اللي هي باش تقعد جمعة بحدا دارهم، وكانت تعرف نادر مليح مليح وشي ما يتخبى عنسى، يعني تعرف اللي في غيابها راجلها باش يجيب الشلة متاعه ويحفلوها. مختصر الحديث، سارة مشيت لعائلتها وخلات أيوب في الدار. ونهارت السبت جارهم اللي بجنبهم خرج على الصباح من داره، وإذا به يشوف في أيوب ملطوخ في القاعة ويعوم ويغطس في دمه. الراجل كلا فجع تحياته ورصات له تكة على الحيط وبرك من قوة الصدمة.
1: ألو.
0: بطبيعة الحالة طلب 911 متاع شرطة المغرب وولك راها بجاتة 1-1.
1: فين هادشي؟ واخا نجي نجي.
2: عرفتي اللي خيصطينيان؟ هاد العقل هاد.
3: فين خدادك سيدة ميدة؟ أنت جيتي هنايا.
0: في تسارع الأحداث الأمنيين خلطوا عملوا المعاينة الأولى ولاحظوا اللي أيوب تلقى 2 طعنات قاتلة، واحدة في رقبته والثانية على مستوى القلب، وكان واضح من كمية الدم اللي كانت تحت الجثة أنه تقتل قدام داره، لأنه كان لابس جوجينج وشلاكة، يعني الحوايج اللي يقعد بيهم في داره. الأمنيين القاوا بحذاها الباستام، معناها ستوش متاعه بالمغربي، والوراق اللي فيه كانوا مفرتين منهم بطاقة التعريف، وخلف هذا القاو دبوزة متاع شراب مكبوبة ماهيش بعيد عليه. باب الدار كان دوب اللاش محلول. ولهنا السؤال اللي طرحوه الأمنيين، علاش أيوب تقتل البرة من داره مش في وسطها؟ بالنسبة ليهم ربما المجرم استعمل حيلة باش يستدرجوا البرة، معناها دقدق عليه الباب ودوب محل قتله. ولهنا من جملة الاحتمالات أنه الجاني نجم يكون شخص غريب وإلا يعرف أيوب ويعرف زيادة اللي هو وحده في الدار وينجم يتخلص منه، وعلى هذاك تخلوا سرق اللي سرق وهرب.

لأنه الخزاين مفرتين والبيبان متاع الجلس مهدهين والقجرات في القاعة، والمكان الوحيد اللي هو منع الكوجينة. في نفس الإطار الأمني البوليسية سألوا الجيران إذا كان أيوب يعيش وحده وإلا لا. قالوا لهم راهم عرس. سألوهم على مرته وينها، قالوا لهم الله أعلم. ولهنا البوليسية افترضوا أنه مرته كي روحت للدار ولقاته يسكر مع مجموعة وربما فيهم مميسات، اتعاركت معاه وخرجت، وكي خلطت عليها حبي سكتها باش ما تنفتحوش قدام الجيران ضربته بسكينة. وبطبيعة الحال هذه فرضيات وتخمينات الأمنيين. وباش يتأكدوا من الرواية هذه، المحققين عملوا بحث أجوار باش يعرفوا الهوية الكاملة متاع مرت أيوب. ووقتها سألوا الجيران فماش ما ينعطوهم على دار عائلتها، وفعلا القاو جار أعطاتهم المعلومات الكل بما فيهم نومرو تليفونها، كأنه الجارة هذه كانت تعرف سارة مليح وصحاب هي وياها بالقداء. الأمنيين ما ضيعوش الوقت وطلبوا سارة وقالوا لها يلزمك توا تجي لبني ملال في أقرب وقت، أما ما علموهاش علاش. وهي جاتهم على جناح السرعة، اخذت كار ودوب ما خلطت وشافتك الخوذة قدام دارها فهمت اللي فما حاجة صارت. وأولاد الحومة قالوا لها راهو راجلك تقتل. سارة تاحت ما في عينها بلة داخت، والبوليسية خلاوها حتى لين تهدى وترتاح وبداوا يسألوا فيها وين كانت. قالت لهم عند عائلتها في العرايش، واللي هي عمرها ما كانت تتصور ولو اللحظة أنه باش يجي نهار وراجلها يتقتل. سألوها عندوش حكايات ولا خصومات ولا عداوات مع أي كان. قالت لهم ليه ما عنده حتى عداء ولا حد حاقد عليه وإلا ينجم يديه. الأمنيين طلبوا من سارة باش تثبت في دارها شنية اللي تهزلها، وبعد ما تفقدت بيوتها قالت لهم راهو تهزلها ذهب قيمته فوق 60 مليون بفلوسنا، ومعاه مبلغ مالي في حدود 70 مليون، وكانوا مخبينهم هي وأيوب على أساس يشريوا بيهم دار تمويل ذاتي والباقي هوكا ياخذوه قرض من البنكة. الأمنيين زادوا سألوها تشكش في حد قتل لها رجلها. قالت لهم اللي هي تشك في 3 من الناس، وبعبارة أوضح تشك في هكا الثالوث اللي كانت هي وأيوب يسهروا معهم، معناها نادر يحيى وحميد. وقالت اللي هي نصحت رجلها أيوب بارشا مرات باش يبعد عليهم، لكن بقى يتقابل معاهم ويجيبهم للدار في غيابها، ويعرفوا اللي فيها مجوهرات وفلوس مخبيين، وبالنسبة لها أكيد هما اللي قتلوه وهزوا كل شيء ومشاو. ولهنا سؤال المطروح، زعم هكا الثالوث متاع أهل الهوايا ليل هما اللي تخلصوا منه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب في مدينة الجديدة، وأحداثها بداوا مع مواطن اسمه عبد الخالق، كان يعيش مع مرته وزوز صغار، بنية اسمها يمينة وولد اسمه أيوب. أمينة قرأت وتخرجت معلمة، وأخوها أيوب كيف كيف تخرج وتخلى الوظيف ولا يخدم في بني ملال، يعني بعيد على دارهم 200 كيلومتر. والسوء حظه أو السوء الخلطة متاعو اتعرف على شلة سوء دخلوه في عالم السهريات والمخدرات، وتعرف على فتاة ليل اسمها سارة، حبها وتعلق بها، وفي نهاية الأمر اختبها من عائلتها وعرسوا. عدوا عامين مع بعضهم كاملين أمورهم هانية، حتى لانشاءت الأقدار أنه أيوب يعرض واحد من الشلة متاعو القديمة، وغادي في نرجع على نفس الجو القديم، ساريات للصباح وأصحابه هذم ولاو

دار مقام في محلو. حتى لين في نهار من النهارات سارة مشات باش تطل على عائلتها في مدينة يقولولها العرايش، وواحد من الجيران كان خارج باش يمشي يخدم على روحه في الصباح، واكتشف الجثة متاع أيوب قدام دارو يعوم ويغطس في دمه. بطبيعة الحال طلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة، وقاموا بمعاينة الدار ودخلوا في بحث أجوار. في هالمرحلة هذه من القضية، العون اللي كان يستجوب في سارة قال لها: تعرفش أصحاب راجلك وين يسكنوا؟ قالت له: ما عنده حتى فكرة، لا على بلايس اللي يسهروا فيهم ولا القهاوي اللي يقعدوا فيهم. ولهنا الشرطة بعد ما قاموا بتقصياتهم وعرفوا هالثلوث هذو مشكونهم، بعثوا دورية تفركس عليهم، وفي وقت قصير عرفوهم فين موجودين وجابوهم الثلاثة، وحطوا كل واحد منهم في بير وحده باش يستندقوه على أساس باش ما ينسقوش كلامهم وتولي رواياتهم مطابقة لبعضها. وفي هكا الوقت اللي المحقين يستندقوا في نادر ويحيى وحميد، خرج تقرير الطبيب الشرعي اللي يقول أنه أيوب تقتله هو في حالة غادي من السكر، معناها القاو عنده نسبة متاع كحول مرتفعة برشا، بلغتنا سيزلوس، وبالتالي سهل المهمة على المجرم اللي داره في رقبته وكمل عليه في قلبه، معناها ما خليله حتى أمل باش يمنع. وباقي وحسب الطبيب الشرعي توقيت الوفاة هو الأربع متاع الصباح، يعني عادة هك الوقت اللي أيوب وصحابه يكملوا فيه السهرية. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تقرير الطبيب الشرعي هذا اتكتموا عليه البوليسية، ما قالوش عليه لك الشلة متاع أيوب اللي بقاوا متمسكين في الإنكار، يعني ما يعرفوا شيء، ما في بالهم بشيء وما عندهم ما يقولوا. الحاجة الوحيدة اللي اعترفوا بها هي أنهم يجيوا يسهروا مع أيوب في داره، أما الحكاية تقف غادي، معناها تكمل السهرية يروحوا على رواحهم وما عندهم حتى فكرة على اللي يصير من بعد. المحقين ما اقتنعوش بالكلام متاع أصحاب أيوب، وضغطوا عليهم بالطرق الكل بما فيهم كالأساليب اللي ما يتحكاوش، من الكف للشلبوق للدرجيحة، معناها كلاو على مرمتهم حتى لينكروا منهم النفط والنفات. ووقت حكاوا على كل شيء بالتفصيل، من نهارة اللي تعرفوا على أيوب حتى لينخذا سارة، ومنساوا حتى جزئية، أما بقاوا يحلفوا يتكتفوا أنه ما عندهم حتى دخل في الجريمة وما يعرفوش شكون اللي عنده مصلحة في أنه يقتل أيوب.

في نفس الإطار الأمني البوليسية رجعوا للنهار اللي تقتل فيه أيوب واللي نهارتها زوز من صحابه يعني نادر وحميد اعترفوا أنهم كانوا ساهرين معاه. ما عدا يحيى برك قال اللي ما كانش معاهم لأنه ليلتها عنده ما يعمل وما نجمش يخلط عليهم. بالنسبة لنادر وحميد قالوا اللي هما بداوا السهرية مع نص الليل وخرجوا من دار أيوب ما بين ماضي ثلاثة وماضي ثلاثة ونص متاع الصباح. وزيد بن مسلط حميد اتصلوا به عائلته قالوا له اللي مرته شدها الحس وهزوها للسبيطار مش طولت. وهذاك علاش خرج من بحذا أيوب ونادر خرج معاه على أساس باش يشيعوا للسبيطار ما يمشيش وحده. ولهنا الأمنيين وباش يتأكدوا من الأقوال هذه عملوا تحريات دقيقة وبحثوا مع العائلات متاع حميد ويحيى ونادر بما فيهم الأشخاص اللي يعرفوهم من قريب، ووصلوا في نهاية الأمر لاقتناع أنه ثلاثة هذو ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. ولهنا المحققين القاوا رواحهم في طريق مسدود، أشكون اللي قتل أيوب وعلاش؟ في تتالي هالأحداث والأبحاث الأمنيين كما لقاو شخيط يوصلوا به للجاني الشكوك متاحهم مشات لسارة مرت الضحية. ومن المعروف أن الشبهات ديما تتوجه للمرأة إذا كان راجلها تقتل ونفس الشكوك تتوجه للراجل إذا مرته تقتلت. ولهنا الأمنيين وقت اللي قاموا بتحرياتهم التصريحات الكل أكدت أن سارة كانت في العريش عند أهلها وعائلتها بكامل أفرادها واللي موجودين الكل قالوا وقتها اللي هي ما خرجتش من بحذاهم وبنت خالها أكدت اللي هي قاعدة سهرة هي وياها حتى للصباح. يعني الوقت اللي صارت فيه الجريمة ما هيش موجودة في دارها بحذا رجلها. وحتى كي خرج التقرير اللي فيه البصمات أكد أنه في الدار متاع أيوب ما ثم حتى بصمات غريبة، الكلهم تابعين سارة وإلا راجلها وإلا صحابه أو بعض الأشخاص من عائلتها أو من عائلته هو. الأمنيين وباش يزيدوا يثبتوا مشاو للقهوة اللي يقعد فيها عادة أيوب لعل يعرفش فيها أشخاص أخرين ويقعد معاهم. لكن التحريات هذه ما وصلتهم لحتى نتيجة، وتعدى عام كامل والمحققين ما نجموش يعرفوا الهوية متاع القاتل الحقيقي. وبعد مدة سارة مشيت العائلة أيوب دقت عليهم الباب وقالت لهم اللي ثم شكون جابش يخطبها وتحب تشاورهم قبل ما تاخذ أي قرار، يعني إذا كان يوافقوا أنها تعرس تعرس وإذا ما يوافقوش تنسى الموضوع. عائلة الضحية أيوب كانوا ناس ملاح وفاهمين الأمور بالقداء، قالوا لها هذه حياتك وانت حرة فيها، بالنسبة لولدنا هذاك القدر نتاعه ومشي على روحه والله يرحمه والدنيا ما هيش باش تقف، برا عرس على روحك وربي يوجهك خير ويهنيك. وقتها سارة استكثرت خيرهم ومشيت عرست وسكنت في بورتمان في نفس المدينة اللي كانت تسكن فيها مع رجلها. أما من وقتها أخبارها تقطعت، ولا أبو أيوب ولا أم ولا أخته سمعوا بها ولا هي مشات لهم ولا حتى اتصلت بيهم. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 5 سنين على الجريمة اللي مشى ضحيتها أيوب، والشرطة غلقوا الملف وتقيدت القضية ضد مجهول. ولهنا المحققين وليت عندهم قناعة أنه الجريمة هذه اللي صارت هي لو كريم بارفي، معناها الجريمة الكاملة، واللي قام بها خمم في كل جزئية باش ما يخلي حتى ثغرة ولا أثر. ولهنا السؤال المطروح، زعم الحق متاع أيوب باش يمشي سباه للا ويذيع والجاني يمنع وما ياخذش الجزاء متاعه؟ وما هم يقولوا يا قاتل الروح وين تروح؟ أكيد راهو ربي باش يعمل أسباب والحق يظهر. وعلاش ما تقولش أنه في حبس من حبوسات بني ملال ادخل مربوط جديد اسمه سفيان، عمره تقريبا 35 سنة، محكوم عليه ب6 سنين نافذة في قضية مخدرات. وهوك واحد من المرابيط اسمه عبد الرحمن مربوط هو زادة وحب يتقرب من سفيان
ويوليوا صحاب ويجبدوا مع بعضهم الحديث باش يونسوا بعضهم. سفيان كان مطفي عبد الرحمن، لكن الأمور باش تتبدل وقت اللي جاء مربوط آخر اسمه عزيز، تحكم بعشر سنين كاملين، لأنه تعارك هو واحد يتاجر معه في المخدرات وكان يسيله فلوس وما رجعهملوش، وضربه ضربة خاطئة خليه أشهر وهو في الكومة. من بعد فاق، وعلى هذاك تعديت له محاولة قتل. المهم أنه سفيان وعزيز كانوا يعرفوا بعضهم مليح، يعني أصحاب وباعوا مع بعضهم المخدرات، وزيد لقاو بعضهم في الحبس. عبد الرحمن ادخل معاهم في العجة وولاو ثلاثة ريوس في شاشية وثلاثة خشومات في نفيس. وهو جايكم الحديث. في نفس الديكار، يعني بو فردة بو دفة الحبس السجن، تعديت مدة وسفيان وعبد الرحمن وعزيز ولاو ديما مع بعضهم، وإذا ريت واحد راهم الاثنين الأخرين معاه متضامنين في السراء وفي الضراء، وكي يدخل واحد منهم في مشكلة مع مربوط أو مرابط أخرين يعملوا حمية، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمعروف في الحبس أنه لسانات كي تبدأ معقودة تتسرح بطول الأيام، يعني هذا يحكي لهذا وهذاك يحكي للآخر باش يقصروا الوقت سواء كان نهار وإلا لي. وعلاش ما تقولش أنه عبد الرحمن وعزيز وسفيان قاعدوا يفرغوا في قلوبهم لبعضهم، كل واحد منهم يعبر عن دم متاعه بطريقته. عزيز حكي لهم كيفاش ضرب الراجل تسبب له في غيبوبة، وقال اللي ولى عنده أحساس بالذنب وما حبش يتنحى على العملة اللي عملها. سفيان صاحبه لام عليه وقال له علاش انت ضربت الراجل قدام القهوة والناس يتفرجوا، هاك بسيط روحك حرام، ما ورقانست واستنيته حتى يبدأ في بلاصة خالية بعيدة على العينين واقتلته من غير ما يشوفك حد كما عملت أنا. عبد الرحمن اخزر لسفيان وقال له كما عملت انت يا أخي قتلت روح من غير ما يفتنوا بيك؟ سفيان قال له ايه اقتلت روح، ولليوم حد ما يعرف اللي أنا مولا العملة. عزيز وعبد الرحمن بقاو يسألوا فيها على الظروف اللي صارت فيها الجريمة، سألوه شكون السيد اللي قتلته وكيفاش، وسفيان قال لهم اللي من مدة 6 سنين التالي اقتل واحد اسمه أيوب، وأكيد راكم فهمتوا أنه المقصود به هو راجل سارة. وحكى لهم كيفاش مشالوا مع الأربعة متاع الصباح لداره ودق عليه الباب ودوب محل الباب وخرج له دغره في رقبته وكمل عليه في قلبه. الحاصل اعطاهم التفاصيل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الحكاية حكاها سفيان واللي سمعوها هما عبد الرحمن وعزيز، وواحد من هاك الاثنين اللي سمعوا ما جاهش النوم وبدا يكمبس ويخمم باش يمشي صب السبة للمدير متاع الحبس. وقد ما حاول باش يقابلوا الجارديانية قالوا له شنو اللي باش تحكيه المدير الحبس، قول هنا تو نحنا نوصلوا له. قالوا لهم لا، هذه حاجة يلزمها توصل له مني ليه. الحاصل ما برده لا مقابل مدير الحبس وحكاله الحكاية متاع سفيان من أولها لآخرها، على أساس أنه كيقدم المعلومة هذيك يخفوله من عقوبته. أشكون هاللي هز الحكاية باردة وسخونة؟ هو بكل بساطة عبد الرحمن، لأنه سفيان والآخر صحاب. وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة، مدير السجن علم الأمن وجاء وهزوا هكا ثلاثة مع بعضهم، يعني عبد الرحمن عزيز وسفيان، باش يسمعوا أقوالهم ويتأكدوا من الكلام اللي قاله سفيان. وهذاك هو اللي صار، ملف القضية متاع أيوب تحل من الأول ومن جديد، واللي باش يستنطقوه بالقذاء هو سفيان. ومن جملة ما سألوه يا هل ترى هو معرس ولا لا، قال لهم ايه. ولهنا المفاجأة باش تهبط على البوليسية كالصاعقة وما نسبقوش الأحداث. في تصاعد الأحداث أكيد راكم تتساءلوا أجاب سفيان الأيوب باش يقتلوا،
بكل بساطة سفيان ماخذ سارة اللي كانت مرت المرحوم أيوب واللي مشيت شاورت عائلته باش يسمحوا لها تعرس براجل آخر بعد ما رجلها تقتل. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاو لسارة في سرعة البرق. قالوا لها راهو راجلك سفيان اعترف أنه قتل راجلك الأول أيوب وانت مشاركة معاه في الجريمة. سارة دوم ما سمعت الكلام هذا ضربها بوسفير وجه لخلخ وقالت لهم راهو سفيان هو المجرم وهي ما عندها حتى دخل. قالوا لها هات ما يثبت. سارة بدأت تحكي لهم على علاقتها بسفيان هذا وقالت أنها تعرفه قبل ما تتعرف على رجلها أيوب وتعرس بيه وعلاقتها مفات من مدة طويلة وقت اللي سفيان دخل الحبس من أجل المخدرات وتحكم عليه وقتها بعام ونص وكي خرج من الحبس مشى يفركس عليها في باله مازالت في دومان الدعارة. وقتها صاحباتها قالوا له راهي عرست بواحد اسمه أيوب. سفيان ما عجبتوش الحكاية وجنت جنونه أنها ترتبط براجل غيره هو وبدأ يسقسي ويفركس عليها حتى اللي نعرف دارها وين ومشالها في غياب راجلها أيوب. وبدأ يهدد فيها وقال لها ينجم يباسيها لأنها باعت معاها المخدرات وعنده ما يثبت. المحققين سألوها ايش مدخل سفيان والمخدرات في مقتل أيوب. سارة قالت لهم اللي هي خافت من سفيان لأنه يهدد فيها وقال لها بالحرف الواحد لو كان ما تطلقش راجلك أيوب نقتلك. وعليها ذاك رضخت له ولات تكون في راجلها معاه. ومن بعد عملوا خطة مع بعضهم باش يتخلصوا من أيوب ويفضلهم الجو. وهي جايتكم التفاصيل فيها التور. هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه انهارت الواقعة. الخطة كانت حاضرة وتتمثل في أنه سارة تمشي لعائلتها في العرايش وفي المقابل سفيان ابقى ليلة كاملة يعس على الدار وكانت عنده المعطيات الكل شكون يقعدوا بحذاه وقتاش يروحوا. حتى لين شاف حميد ونادر خارجين مع ماضي 3:30 متاع الصباح وكي تأكد اللي هما مشاو دق على أيوب ويعرف اللي هو وحده في الدار. أيوب حل الباب وخرجه في يده دبوز أشراب وسفيان ما خلاله حتى فرصة. السكينة كانت حاضرة في يده وطول دغره في رقبته وكمله الضربة الثانية في قلبه. المسكين طاح يفرفت. سفيان من بعد جبد السطوش متاع الضحية وفرته باشيوهم الأمنين اللي هو صار له بركاج ونحاولوا فلوسه. من بعد دخل الدار وهز الملمة واللي ثم لأنه عنده المعلومة فين موجود الذهب والفلوس وقلب الدنيا سفيها على عليها وهرب. والغريب في الأمر أنه قعد هو وسارة يستناه حتى لين بردت القضية والشرطة سكرت الملف. ووقتها سارة مشيت عملت الفيلم لدار راجلها المغدور ومن بعد عرست بسفيان. في نهاية القضية وبعد ما تمت الاعترافات الكل سفيان تحكم عليه بالإعدام وسارة تحكم عليها بالسجن المؤبد. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بوقطايا نص عماد بن حميدة تقديم وإخراج محمد السياري.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينه للعاده. مرحبا بكم في راف ماك الخميس 15 اكتوبر 2026 من توا للتسعة ونص. نرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. إن شاء الله يوم عمل مبارك للناس اللي تخدم، ويوم عطلة سعيد للناس اللي راقدة ومرتاحة وعايشة في عطلة بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وغدوة خير. تحية لكم وما كنتوا تسمعوا فينا، تحية للأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، مش وحدنا قايمين نخدموا الصباح. سلموا عليهم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلموا على أرمادة نجوم الراف ماك، باش نحكيوا على أخبار، باش نحكيوا على أخبار الكورة مع رامي بعد شوية، وليلة كروية بامتياز. اللي ما تفرش البارح تحرم من زوز لقاءات على الأقل، من أروع ما يكون. نحكيوا على البي إس جي والمان سيتي، درس لريكي اعطاه مرة أخرى في إنجلترا أمام أعين المدرب السابق للسيتي غوارديولا اللي كان حاضر، ونحكيه زيادة كيف كيف على مورينو الريال وروما، مقابلة مجنونة فاز بها النادي الملكي في اللحظات الأخيرة. أخبار أخرى استنى فيكم تباعا. نرحبوا بأرمادة نجوم الراف ماك، يقود الفريق وتم الاستنجاد به في آخر اللحظات، باش يعطينا تحليله في علاقة بالكورة في أوروبا والعالم. برنس صباح الأنوار.
1: عايش يا حمودي، كان ديما ودي هذا التليفون من تلقاني بحذاك من هنا قدر دي الليله ان شاء الله.
0: لقاك في الرومبوا على هنا وقت سن.
1: نعم
0: لقاك في الرومبوا، حاضر مستعد.
1: لا انا نبدا تحت اللي بعيد عليكم ما ترونيش، اما تحت لي ذا على انا
0: انتم مو حاضر،
1: مش حاضر، غادي من حاضر ان شاء الله. ديما حاضرين انتم، ديما زاد تتبعوا فينا. صحيح اليوم يوم عطله، لكن هانا باش ننسوكم باش نشيخوكم باش تفرحوا معانا، نفرحوا مع بعضنا. 63 سنة على 15 أكتوبر، هذه احتفالات كبيرة زادة نعتز بها كتوانسة، وأنا واحد من الناس عشتها لأني في العمر أكبر منكم الكل. إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات.
0: أمين.
1: إن شاء الله ديما تونس لباس عليها، وإن شاء الله ربي ديما يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. لوغران نجم النجوم، سعيد جدا بقدوم زياد المكي. صباح
2: النور.
0: بونجور زيدون.
2: حلقة باش تكون
0: الو لا سونساسيون خافي اجوردي
2: تري بون، تخرج درقة العباد الكل ريحتها، وانت الوحيد اللي راهو زوزك راها بانا والكياس. بالحق هنيئا لكل واحد راقد، وتقول شكون باش يسمع، شكون باش يسمع
0: في كلمة كيفاش تلخص الإحساس؟
2: الحمد لله لواحد يتبع رفيق مشنق، هذا هو هذا هو النجاح، هذا هو النجاح. أنتوكا والله باهي واحد يقوم بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك، ولا قاصدين ربي في الطريق هما زوج جديدة
0: ثلاثة من الناس. ربي
2: بإذن الله. سلامات سلامات
0: سلامات بإذن كيسات فارغة سيسر واحد الناس الكل. نجم النجوم ليلة كروية بامتياز نحكيو فيها بعد شوية. ناصر البدوي صباح الفل.
3: كل المستمعين كل إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله طريق سلامة، ربي يحفظ الناس الكل. الجمعيات التونسية بدأت البارح، النادي الإفريقي سافر ولا سي سي سافرت البارح بعد تأخير 5 سوايع من الطيارة ومشاو 10 متاع الليل. الحمد لله وصلوا سالمين غانمين، إن شاء الله ربي معاهم. وترجي إن شاء الله تسافر ليلة المباراة نهار السبت، وهذا من كل الفرق يمثلوا تونس. ترجي جرزيس داي حاضر في مباراة الكوب دافريك. أنا نتمنى إن شاء الله النهار حتى في الليل يكونوا 4 جمعيات بتاعنا عداوا للكاف والشامبيونز ليج. وزاد حاجة مهمة برشا، طيب مهدي إن اليوم تم معتها
0: المصادقة لي والاعتراف به من الكاف، معنا نجمو نلعبوا ماتشوات المنتخب والسياسات في الطيب المهيري. نحكيو في هذا بعد شوية. شلح السعيد للفرق التونسية، مقابلة مش باش تتعدى لفريق مازيمبي.